0: بكم مشاهدينا في نشاط جديد ومفصل من العربية، نبدأها بالعناوين.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan.
0: بعد تقديم خطة الأيام السبعة، عراقجي يؤكد أن العد الزمني لتنفيذها سيبدأ من لحظة قبولها من جانب واشنطن. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة.
2: أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني.
0: العليمي يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة.
3: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون.
0: رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة. وبوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية من تطورات أزمة إيران وتحديدا من الأمم المتحدة، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. أضاف وزير الخارجية العراقي وزير الخارجية الإيراني أن الخيار يعود الآن للولايات المتحدة، وشدد على أن إيران لن تتخلى تحت الضغط عما وصفها بحقوقها السيادية.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: قبل ذلك قال مصدر للعربية إن العودة لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أمر ممكن، وأضاف المصدر أنه تم نقل رسائل متبادلة بشأن فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار والعقوبات، وتوجد مؤشرات إيجابية من أمريكا وإيران وأن الأمر متوقف على الموافقات النهائية. المصدر أكد للعربية وجود اتصالات غير مباشرة عبر الوسطاء لتوفير الضمانات وترتيب الخطوات بين أمريكا وإيران، حيث يتم الإعداد لترتيبات مرحلية، مؤكدا أن الأمور الآن تتوقف على رد واشنطن. وفي تصريح صحفي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش ملف الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني.
4: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
5: Did he offer you anything concrete?
4: Do you think there will be progress made in the Strait of
6: Hormuz? I think we're going to do great.
0: هذا وقال السفير الأمريكي لدى الصين إن ترامب طلب من الرئيس الصيني وقف أي مساعدات لإيران. ونقلت أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران استخدمت صور أقمار صناعية تجارية صينية لأغراض عسكرية في مواجهتها مع أمريكا. وأضافت المصادر لأكسيس أن هذا الاكتشاف دفع أمريكا إلى تغيير إجراءاتها التشغيلية لمنع إيران من تحديد مواقع سفن البحرية واستهدافها.
7: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday. President Xi and President Trump have agreed that Iran will never have a nuclear weapon. They also agreed to open up the Strait of Hormuz and that no one ever would be allowed to have tolls inside that strait.
0: معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا. إيران إذن كما تبعنا قدمت خطة لـ7 أيام

0: ما الذي قد تقبل به الولايات المتحدة في هذه الخطة وما الذي قد ترفضه منها أيضا؟
1: شكرا على هذه الاستضافة. يعني ما هو مثير في الخطة الإيرانية، الشيء الأساسي الأكثر إثارة فيها، أنها سريعة، فتح مضيق هرمز على نحو سريع، 6-7 أيام. لكنه أيضا هناك شروط ألحقتها إيران بهذا الفتح، وهو أنه الولايات المتحدة ترفع التجميد عن أموال إيرانية، 12 مليار دولار أنا أتصور كانت يعني موجودة في قطر وهذه، والولايات المتحدة على الأكثر ترفض هذا، لأنها الموقف الأمريكي يقول ثمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فقط، ثم على أساس التفاوض التقدم الذي يحصل في التفاوض النووي يمكن أن نرفع الحجز عن أموال إيرانية أو حتى عقوبات وما إليه. فأعتقد الجديد في المقترح الإيراني هو السرعة فيها، سرعة التنفيذ والاستفادة من لحظة تبدو فيها أنه إدارة ترامب في وضع صعب، ارتفاع أسعار النفط
0: 110. وهذا هو السؤال دكتور عقيل، يعني إذا كانت إعادة فتح مضيق هرمز هي ضرورة للاقتصاد الأمريكي والعالمي، فلماذا ترجح أن ترفض واشنطن هذه الخطة التي تفتح هذا المضيق بسرعة؟
1: يعني أنا أعتقد أنه واشنطن تشعر أنه وضع المضيق، الهيمنة الإيرانية، قدرة إيران على إغلاق المضيق لم تعد كما كانت في السابق. هناك فتح جزئي، يعني البارحة مثلا 7 ملايين برميل نفط مررت الولايات المتحدة يعني بحمايتها، وهذا أولا. ثانيا أنه الإشكالية الأخرى أنه لا ضمان أنه التفاوض النووي سيؤدي إلى أي نتيجة، يعني نفس المواقف، يعني أقصى ما أعلنته إيران احتمال تسليمها اليورانيوم المخصب 60%، وهذا موقف وكالة الطاقة الذرية أنها حولت ملف إيران إلى الأمم المتحدة لأنها لم تكن متعاونة بهذا الملف، لكن لا تنازلات جدية على التخصيب. التخصيب هو النقطة الأساسية، ثم صواريخ الباليستية، ثم الوكلاء، هذه كلها ليست متضمنة في المقترح. المقترح يعود إلى مذكرة التفاهم ويعيد ترتيب الخطوات فيها لصالح إيران.
0: صحيح.
1: لذلك
0: ورغم ذلك
1: صعب.
0: نعم. ورغم ذلك البيت الأبيض يقول إن الاتصالات مع الإيرانيين يصفها بأنها مثمرة وبناءة. هل تعتقد أن ذلك مؤشر على تقدم فعلي خلف الكواليس؟
1: أنا لا أعتقد أن ثمة تقدم فعلي جدي، هناك تقدم في التفاصيل لكن لا تقدم فعلي جدي. الولايات المتحدة تقريبا على نحو دائم خلال كل عملية التفاوض مع إيران سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء احتفظت بموقف أنه التفاوض جيد، هناك تقدم، متفائلون، الأشياء تقترب من الحل وما إليه، لكنه يعني كل هذا حقيقة لم يظهر صحيحا وواقعيا.
0: نعم.
1: هي تريد أن تبقي مسارات التواصل مع إيران مفتوحة لأنها تعرف أنها في وقت ما بعمل عسكري أو بغيره بالحصار الاقتصادي أو بغيره ستحتاج شريكا إيرانيا تتفاوض معه، ولا تريد أن تغلق هذه المسارات.
0: طيب، من واقع ما تبعناه من أخبار قبل قليل يبدو أن واشنطن ما زالت ترى في الصين داعما رئيسيا لطهران في سياق المواجهات الحاصلة في الفترة الماضية بينهما، هل نجح ترامب في اعتقادك في إقناع الرئيس الصيني بوقف هذا الدعم أم لا؟
1: يعني لا أعتقد أنه أمريكا نجحت في إقناع الصين بإيقاف دعمها العسكري لطهران، وهو دعم محدود لكنه مؤثر، إذا يعني خصوصا تزويد صور أقمار صناعية، تزويد إيران بمواد كيميائية تساعدها ضرورية لصناعة صواريخ الباليستية. لكن أعتقد الدعم الصيني يأتي يعني إغلاق المصافي التي تصف في ما يسمى تي بوت، المصافي الشاي، يعني طريق الشاي التي تصفي النفط الإيراني وتبيعه عبر عملية معقدة. أعتقد هذا فيه تقدم جدي، وهذا سيحرم إيران من مورد مالي مهم كما التجارة الصينية مع إيران عبر السكك الحديدة التي تمر بدول يعني آسيوية من جزء من الاتحاد السوفيتي السابق، قرغستان وتركمستان، هذه أيضا تتراجع.
0: طيب، ولكن إخفاق ترامب في إقناع شي جين بينغ بوقف الدعم العسكري لإيران، هل يعود إلى محدودية أوراق الضغط الأمريكية أم إلى قوة العلاقة الصينية الإيرانية؟

0: أعتقد هي الثاني، أنه الملفات الأمريكية الصينية ملفات كبيرة ومهمة أهم من ملف إيران، والصين يعني أعطت أمريكا شيئا، يبقى شيء آخر اللي هو الدعم العسكري المحدود الذي تستطيع الولايات المتحدة يعني تجاوزه، إيجاد أشياء بخصوص النقطة الآمية، أنه الصين موقفها بخصوص مضيق هرمز يكاد يكون متطابقا مع الموقف الأمريكي، وأعلنت هذا من دون أن تقول أنه متطابق، أنها تريد فتح المضيق للملاحة الدولية، هذا بالضبط من موقف إيران. وأعتقد الصين تضغط على إيران عبر الكواليس، يعني من وراء الكواليس، من أجل فتح المضيق، لكن الصين أيضا لا تريد إنهاء يعني صلاتها التاريخية بإيران.
1: واضح، شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عاقل عباس، تحياتي. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه أكد وقائد الجيش الباكستاني أثناء اللقاء الذي جمعهما على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
2: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
1: عقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا أيضا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتثمين الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن منطقة الخليج العربي تمر بظرف استثنائي في ظل الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن. وأكد الزياني في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الاعتداءات الإيرانية غير مبررة وتنتهك القانون الدولي.
3: ينعقد اجتماعنا وقد بلغت منطقة الخليج العربي ظرفا أمنيا لم تعرف له مثيلا منذ عقود، فقد تعرضت دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية لموجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وهي اعتداءات عشوائية لا مبرر لها في أي قانون.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها مطارات أربيل والسليمانية والنجف وبغداد تتوقف عن تقديم الخدمات للرحلات من وإلى إيران. ولدينا أيضا في تصريحات للعربية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: وقال رئيس مجلس القيادة اليمني إن الهدف الآن هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء، مشددا على أن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنينا عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة.
0: كما أعلن العليمي العفو العام عن كل من يبادر لترك الميليشيا الحوثية، مؤكدا أن باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية مفتوح.
1: انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية

0: الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.
1: معنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أهلا بك دكتور فياض. ما دلالات لجوء رئيس العليمي إلى خيار التعبئة العامة في هذا التوقيت، وهل يعني ذلك أن المواجهة مع الحوثيين الآن دخلت منعطفا خطيرا؟
2: طبعا إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في النفير العام والتعبئة العامة والنفير الوطني هو يأتي بأن الشعب اليمني اليوم بكل مكوناته وبكل توجهاته السياسية والعسكرية والمدنية والقبلية أمام مهمة جسيمة يجب عليهم دعم القوات المسلحة وأيضا تحقيق الهدف المركزي الذي أعلن عنه فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، والمتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وفرض سيادة الدولة على التراب اليمني والوصول إلى صنعاء، وهذا يتحقق بكثير من الأدوات التي أعلن عنها فخامة الرئيس سواء السياسية أو العسكرية أو المجتمعية، وهي ما ستعمل في نهاية المطاف إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التلاحم ومن خلال الجهود التي يبذلها المجتمع اليمني وأبناء القبائل والشباب وأيضا القوى السياسية من أجل الخلاص من هذا المشروع الدخيل على المجتمع اليمني.
1: طيب، والسؤال هنا، ما الذي يمكن أن يدفع الشارع اليمني إلى الاستجابة لهذه الدعوة أو التعبئة، أو ما هو تصورك أيضا لمدى الاستجابة من الشارع اليمني يعني، وهل يمكن أن تترجم بالفعل هذه الدعوة إلى واقع ملموس على الأرض؟
2: أعتقد بأن الدعوة للنفير العام والتعبئة الوطنية أعتقد بأنها هي مستمرة منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة، ما يترجم هذه الخطاب اليوم تلاحم أبناء الشعب اليمني في الجبهات التي عملت الميليشيات الحوثية على التصعيد سواء في جبهات تعز، نلاحظ بأن المقاومة الشعبية وأبناء القرى والمناطق والعزل خرجت وحملت السلاح دعما للجيش اليمني ولكل الوحدات والتشكيلات المسلحة، وعملت على دعمها سواء من خلال حمل السلاح أو من خلال الدعم بالتغذية أو بالدعم المجتمعي أو حتى بالدعم والتوجيه المعنوي، وهو ما يؤكد بأن الشعب اليمني اليوم ليس فقط بحمل السلاح ضد هذه الميليشيات، بل أن التعبئة العامة ستكون على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية من أجل تحقيق وترجمة هذا الهدف إلى أن يصل إلى تحقيقه واستعادة مؤسسات الدولة والوصول وتحرير العاصمة صنعاء من الميليشيات.
1: طيب دكتور فياض، الرئيس العليمي كما تابعنا أعلن أيضا العفو العام عن كل من يبادر لمغادرة صفوف الميليشيا حاليا، هل تراهن القيادة اليمنية على إحداث تصدعات في صفوف الميليشيا وفتح الباب أمام انشقاقات واسعة أيضا؟
2: طبعا خطاب فخامة الرئيس من خلال هذا القرار هو يعطي رسالة واضحة بأن القوات المسلحة والحكومة اليمنية ليس بخلاف مع أبناء اليمن في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، وإنما الخلاف الحقيقي هي مع الميليشيات الحوثية التي تعمل على الحشد وعلى التعبئة وعلى أيضا إدخال أبناء اليمن وأبناء القبائل وأبناء المحافظات التي تقع تحت سيطرتها كوقود لهذه الحرب، وهي دعوة واضحة بأن التخلي عن هذه الميليشيات وعدم الانجرار لصوتها ولمشروعها فإن الدولة كفيلة بحمايتهم وتحقيق مصالحهم ومعالجة أوضاعهم، وبالتالي أعتقد بأن الدولة عندما تعلن مثل هكذا قرار هو يأتي من أجل عدم إعطاء الميليشيات الحوثية أي مبررات

0: استمرار الحشد. والتعبئة، ونلاحظ بأن من يتواجد في الجبهات في صف الميليشيات الحوثية لا يؤمنون إيمانا كليا بالفكر الحوثي، وإنما بقوة السلاح والهيمنة وأيضا الإجراءات التعسفية والقمعية والتهديدات التي تمارس
1: طيب دكتور فياض، هناك تصريح أيضا مهم يعني للسيد العليمي يقول فيه، أو تصريح لافت يعني، هو يقول إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت. هل ما يجري على الأرض الآن في اليمن وفي الساحل الغربي تحديدا بالفعل هو مجرد تراجع مؤقت يعني، أم أن التطورات تجاوزت هذا التوصيف؟
0: طبعا المعركة التي يقودها اليمنيين أو الحرب الشاملة التي يتطلع اليمنيين، يجب أن تحقق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. أما ما حدث في جبهات الساحل الغربي هي معركة، والمعركة لدى اليمنيين هي كر وفر. هناك انسحابات أو تراجع في بعض الجبهات، لكن اليوم نلاحظ هناك تلاحم كبير في تشكيلات المسلحة التابعة للقوات المسلحة مدعومة بأبناء القبائل والمقاومة الشعبية، تستعيد تلك المناطق شبر شبر ومنطقة منطقة وجبل جبل، وأيضا تستعيد المناطق الحاكمة والسلاسل الجبلية المطلة على الساحل الغربي. وخلال الساعات والأيام القادمة سيترجم هذا الانتصار وهذا الخطاب للقائد على القوات المسلحة على الأرض، وستكون معركة اليمنيين الكبرى هي الخلاص من هذا المشروع الدخيل على المجتمع اليمني المدعوم من الحركة الثورية.
1: لك من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي دكتور.

0: من هنا في باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم، تتزايد المؤشرات على اتساع الدور الإيراني في تحركات ميليشيات الحوثيين في اليمن، دور تنفيه طهران علناً، لكن تصريحات قادتها وما يجري ميدانياً تضع طبيعة الدور الإيراني مجدداً تحت المجهر. فما تقوله القيادة السياسية يقابله خطاب مختلف من داخل دوائر صنع القرار. في نيويورك أقر الرئيس الإيراني بوجود اتصالات متواصلة مع الحوثيين، لكنه قال إن الميليشيات تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك وفقاً لأجندتها الخاصة.
1: الحوثيون يتحملون مسؤولية أفعالهم، فهم لا يتلقون توجيهات منا بصفتنا قوى مقاومة في المنطقة، بل يتصرفون بناء على الظروف المفروضة عليهم. صحيح أننا نتواصل معهم، لكن لا توجد علاقة منهجية.
0: هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات أخرى صدرت عن يحيى صفوي مستشار المرشد وأحد أبرز المقربين منه، حينما ربط بين مضيقي هرمز وباب المندب في حديثه عن اتساع مسرح التصعيد الحالي مع واشنطن. أما الميدان فيحمل رواية أخرى، وكانت أسوشييتد بريس كشفت عن وجود مستشارين من الحرس الثوري ميدانياً لمساعدة الحوثيين في توجيه الهجمات في الساحل الغربي. ولا تتوقف المؤشرات عند توجيه الهجوم، فوكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين أن عدداً من خبراء الحرس الثوري زاروا مواقع قرب باب المندب وأشرفوا على حفر أنفاق في التلال المطلة على المخا وباب المندب لتركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب.

0: محاسن حدارة، العربية.
1: أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية ومرافق الطاقة.
2: The members of the Security Council condemned in the strongest terms continued Houthi attacks against the Kingdom of Saudi Arabia, including attacks impacting civilian and energy infrastructure, which have resulted in the injury of civilians, including women and children.
1: مشاهدينا، في الأخبار العاجلة أيضا، وول ستريت جورنال تقول إن ترامب يرفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار. إذن كما ذكرنا مشاهدينا، خبر عاجل نقلا عن وول ستريت جورنال يقول إن ترامب يرفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار، وهذا في إشارة إلى خطة الأيام السبعة التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي الآن تأكد رفضها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب وول ستريت جورنال. نعود إلى سياق نشرتنا، حيث شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن الدولة يجب أن تكون صاحبة القرار في السلم والحرب، وأضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة على أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية تستهدف استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة.
3: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية. إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.
1: ونعود نذكر بالأخبار العاجلة نقلا عن وول ستريت جورنال، ترامب يقول إنه يتوقع تجدد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية، وذكر أيضا أنه يرفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار، والإشارة هنا لخطة الأيام السبعة التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكانت الكرة بالفعل في ملعب واشنطن، ولكن الآن وول ستريت جورنال تؤكد أن ترامب رفض هذه الخطة. بالعودة إلى سياق نشرتنا، قال أيضا رئيس الوزراء العراقي إن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ينقل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي حسب تعبيره.
3: وفي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالحنا المشتركة. إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزما وزخما مضاعفا على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.
1: نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مطاري أربيل والسليمانية في العراق علقا الرحلات الإيرانية اعتبارا من اليوم. وبهذا التعليق مشاهدينا، توقفت كل مطارات العراق التي كانت تسير الرحلات من وإلى إيران عن تقديم خدماتها للشركات الإيرانية، حيث توقف أيضا مطار بغداد والنجف. وأعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم. قبل ذلك، وفي مقابلة خاصة مع العربية، تعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن يكون السلاح بيد الدولة بحلول يونيو من العام.

0: بالله.
1: يعني مع نهاية هذا الشهر سوف تطرح الحكومة خطة لها علاقة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذه الخطة فيها توقيتات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح، فأعلن عن ذلك السيد رئيس الوزراء وسوف يطرح الخطة في نهاية هذا الشهر، وحسب الخطة المفروض أنه حينما نصل إلى نهاية الشهر السادس من العام القادم يكون السلاح بيد الدولة.
2: وفي رده على مخاوف أمريكية من تسلم إيران أمن العراق، أكد وزير الخارجية العراقي للعربية أن القوات العراقية هي من ستتولى الأمن في العراق عقب انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه نهاية الشهر الجاري.
1: ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني هذا لا أراه صحيحا. تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة، يعني
3: قادرة
1: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية.
2: في تصريحات للعربية أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، في إشارة إلى حزب الله.
4: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
2: رئيس الوزراء اللبناني قال إن حربي إسناد غزة كلفت لبنان أكثر من 20 مليار دولار.
4: إسناد غزة كما سموها كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا دون ما تحسب انت الخسائر الاقتصادية والربح الفائت تبع اللي بياخدك لحوالي 14 مليار دولار. تانية بين الأربع لخمس مليارات التقدير الأولي إلى اليوم، كمان دون ما تحسب انت النتائج الاقتصادية والربح الفائت على اللبناني فيه، إذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار.
2: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة سوداري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع. ولدينا أيضا احتدام المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة في إثيوبيا.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد حسب قولها. وأفادت مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش بدأ مطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة أن قواته دمرت تحصينات وم

0: واقعة دفاعية. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذ برامجه الإنسانية داخل السودان، وقد أطلق المركز منذ عام مشروع الأمن الغذائي إلى جانب مشروع مدد السودان الذي يستهدف أكثر من 3 ملايين سوداني في مختلف ولايات البلاد، حيث شهدت محلية أم بدة بولاية الخرطوم وصول مساعدات غذائية إيوائية لآلاف المحتاجين ضمن مشاريع مركز الملك سلمان في السودان. التفاصيل مع نزار بكزاوي.
1: إلى أقصى الشمال الغربي لولاية الخرطوم يصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. محلية أم بدة هي المستهدفة حاليا بمشروع مدد السودان المنفذ من قبل المركز، الواقع الإنساني لآلاف المحتاجين من المواطنين والنازحين. دفع المركز لإيصال مساعدات توزعت ما بين الخيام والسلال الغذائية.
2: هذا امتداد لمشروع مدد السودان اللي يستهدف تقريبا 3,400,000 مستفيد. عدد الشاحنات فيه يوصل إلى 700 شاحنة تتضمن الخيام والسلال الغذائية والتمور والحقائب الإيوائية. المشاريع ولله الحمد مشاريع مركز الملك سلمان كبيرة في الجمهورية السودانية.
1: منذ اندلاع حرب السودان نشط مركز الملك سلمان في تنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني. الشركاء المحليون أسهموا كذلك في تطبيق المشاريع الإنسانية والبرامج الإغاثية على أرض الواقع.
3: هذا العمل في إطار مشروعين من مركز الملك سلمان. المشروع الأول هو مشروع الأمن الغذائي الذي امتد لأكثر من عام، والمشروع الثاني هو مشروع مدد السودان الذي يستمر حتى الآن. هذه الشراكة مع المركز استمرت لعدد من السنين وما زالت مستمرة.
1: تضم محلية أم بدة النسبة الأكبر من سكان ولاية الخرطوم.
4: ما كانت فتحة كبيرة قدر دي خالص، لا يوم من الأيام ما كان جاهز، لكن الحمد لله.
5: والحمد لله حس الحياة الجاهزة دي الحمد لله، وربنا يجزي كل صاحب مساهمة ربنا يجزيه خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان، قد دفعت خلال السنوات الماضية بحزمة من التدخلات الإغاثية والمشاريع الطبية للسودان. فمن جملة 367 مشروعا للمملكة نفذ مركز الملك سلمان 284 مشروعا بكلفة وصلت إلى 196 مليون دولار أمريكي. مشاريع وبرامج ساهمت بقدر كبير في تخفيف معاناة ملايين السودانيين جراء الأزمة الحالية. نزار البكداوي، العربية، الخرطوم.
0: تشهد مناطق في شمال إثيوبيا انقطاعا في الإنترنت، جاء ذلك بينما اشتدت المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة، حيث استولت القوات المعارضة على مطارات محلية في المنطقة، كما شنت هجمات على ولايات مجاورة. وفي إقليم أمهرة قالت القوات الفيدرالية إنها قتلت أكثر من 700 مقاتل بجبهة تحرير تيغراي.
6: أربع سنوات من الهدوء شبه التام شمال إثيوبيا خرقت صمتها العام الماضي فصول متقطعة من الاشتباكات قبل أن يتبخر تماما ما أرسته اتفاقية بريتوريا. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدتها لاغية وعززت موقفها على الأرض بتحالف مؤقت مع حليف قديم للحكومة. العنف تجدد واستراتيجيات القتال تشابهت، لكن خطوط المواجهة تغيرت. فالتحالف الذي يقاتل القوات الحكومية اتسع ليشمل إلى جانب جبهة تحرير تيغراي 6 جماعات، بينها جيش تحرير أورومو وقوات فانو، علما بأن الأخيرة قاتلت إلى جانب الحكومة خلال الحرب الماضية قبل أن تنقلب عليها عام 2023. وفيما وجه التحالف انقلب، إلا أنه أبقى على الخطى نفسها، أي التقدم جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا عبر أمهرة وتحديدا مدينة والديا، مع محاولة السيطرة على عفر لقطع خطوط الإمداد القادمة من جيبوتي، لتتركز الاشتباكات العنيفة قرب مدينة أبالا الحدودية بين عفر وتيغراي.

منطقة وولو في أمهرة ومحيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا. يأتي ذلك وسط سيطرة قوات تيغراي على 3 مطارات رئيسية في الإقليم وانقطاع شامل لخدمات الإنترنت.

0: احتمال انخراط إريتريا في الصراع وسط مخاوفها من مطامع إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر.
1: أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، مشددا على عدم وجود خطط أو مبررات للتصعيد مع الدول الأوروبية.
2: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقوله أي شخص، بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
1: وجاءت تصريحات بوتين ردا على تحذير وزير الخارجية البولندي من أن روسيا تعد لتحرك كبير هذا العام، مشيرا إلى معلومات استخباراتية تتحدث عن احتمال افتعال هجوم لتبرير تعبئتها العسكرية.
3: We are getting intelligence from multiple sources that
4: they are said it was NATO, it was the US.
3: We don't identify sources, but it's multiple that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion, even in dictatorships, that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize. They would love to have a land bridge from Belarus to the Kaliningrad exclave, Lithuania. We don't know what they will do, but we have to prepare to deter it.
1: هذا وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب مع أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي إن جميع المقترحات بشأن استئناف المباحثات على طاولة البحث قبل اتخاذ قرار نهائي. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 6 مليارات يورو ونصف المليار من صندوق السلام الأوروبي لأوكرانيا وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وأضافت كالاس أن 900 مليون يورو ستخصص للمساعدات العسكرية لأوكرانيا وأن 1 مليار يورو لتمويل شراء معدات مشتركة جديدة وحوالي 4 مليارات أو 5 مليارات يورو لتعويض الدول الأعضاء عن التكاليف. من كييف معنا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد رمضان معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف تتلقف كييف بداية حديث بوتين عن دراسة استئناف المفاوضات مع أوكرانيا؟ هل ترى فيه استعدادا روسيا حقيقيا لوقف الحرب أم مجرد محاولة ربما لكسب الوقت؟
5: طبعا محاولة لكسب الوقت. العاصمة الأوكرانية لا تثق في ما يصرح به بوتين، لأن تصريحات بوتين يجب ممكن أن تترجم بالقصف اليومي الممنهج على البنى التحتية وكذلك على المنشآت الاستراتيجية، حيث أن وحدات إنتاج الصلب بأوكرانيا توقفت تقريبا. يعني أوكرانيا الآن أصبحت لا تنتج حديد الصلب والصفائح والأنابيب الفولاذية، يعني هذه مسألة مهمة. وكذلك قصف لمراكز المعلوماتية والشيء الذي يخص كذلك الإنترنت، يعني هذا قصف للبنى التحتية الحيوية الحرجة من أجل جعل الدول الأوكرانية في حالة شلل. يعني ما ينطق به بوتين بخصوص أن روسيا مستعدة للتفاوض والأداء الروسي على الأرض شيئان مختلفان.
1: طيب ما الذي تحتاجه كييف أو تحتاج إلى رؤيته على الأرض سيد رمضان، يعني قبل أن تقتنع بأن موسكو جادة بالفعل يعني في التفاوض، يعني أين تكمن العقدة الأساسية أمام استئناف المفاوضات بين البلدين؟
5: العقدة التي تنتظر في توقيف الحرب، توقيف القتال والهجوم الممنهج على البنى التحتية كما ذكرت، وحتى طال أحياء سكنية، وأنا شاهد عيان أتواجد في كييف سقوط لضحايا

0: من بين هم أطفال. يعني هذه ليست دعاية ولكن هذه حقائق ملموسة على الأرض. يعني الطرف الأوكراني ينتظر من موسكو أن تكون هناك توقيف للعمليات العسكرية والذهاب إلى المسار التفاوضي من أجل حقن الدماء. يعني هذا هو الخطاب الرسمي الذي نسمعه عن الجانب الأوكراني، في حين أن الروس يتفهمون أن حسب الرواية الروسية أن أوكرانيا تبحث عن وقت من أجل إعادة الأنفاس والتسليح، وهذا واضح من الدعم العسكري واللوجستي والمالي الذي يأتي من الاتحاد الأوروبي، وأنتم ذكرتم بخصوص حزمة بستة ونصف مليار يورو. يعني هنا روسيا تقول وتأكد نحن نذهب للتفاوض ولكن لا نوقف العمليات القتالية حسب تصريح لافروف وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن بنيويورك. إذن هناك تناقض، الروس يريدون استثمار واستغلال شح الإمكانيات الأوكرانية للدفاع وخاصة منظومة الباتريوت والصواريخ الاعتذار، وهناك التفوق نوعا ما للمسيرات الروسية النفاثة. في هذه الحالة فهي فرصة بالنسبة لبوتين لكي يضغط ويوصل أوكرانيا إلى ما يسمى إلى العتبة الحرجة.
1: أعتقد أنك أيضا تابعت هذا السجال بين رئيس بوتين ووزير الخارجية البولندي حول أن موسكو تستعد لشيء كبير ضد أوروبا. هل على الأوروبيين أن يثقوا بوعود بوتين بأنه لا ينوي مهاجمة أوروبا، أم أن عليهم التعامل بحذر وانتظار أيضا ضمانات وأفعال ملموسة؟
0: طبعا ما يصرح من أوروبا يجب أن نأخذه بنوع من الحذر. أولا روسيا يعني تعثرت في الميادين الحربية الأوكرانية وتتقدم ببطء، ليس لدى روسيا القوة العسكرية وهي لم تعلن التابعة لتذهب إلى الاتحاد الأوروبي وهذا واضح، ولكن هذا الأمر يستثمر ويستغل من طرف الدبلوماسية الأوروبية لتأجيج وتفعيل المجتمع الأوروبي من أجل الدفع. يعني المواطن الأوروبي يعني يربط الحزام ويدفع الضرائب ويساعد ويدعم الخط الأطلسي، يعني لن يسأل كيف تصرف وتنفق الأموال الأوروبية. يعني هذا الخطاب موجه أكثر شيء إلى دافع الضرائب في الداخل الأوروبي من أجل الاستعداد وخلق العدو الخارجي والبقاء في السلطة، لأن التغييرات الانتخابية والتضاريس السياسية بدأت تتغير. يعني النخبة الحاكمة الآن في الدول الأوروبية تريد أن تبقى، و الحرب في أوكرانيا كذلك ذريعة وفرصة من أجل تفعيل.
1: ولكن سيد رمضان، إذا صدقت التحذيرات، افترضنا ذلك جدلا، وهاجمت روسيا أوروبا، إلى أي مدى يمكن أن يصب ذلك في مصلحة أوكرانيا في إطار حربها الحالية مع روسيا، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه كييف أيضا عسكريا وسياسيا؟
0: أظن للأسف الشديد لو تذهب روسيا فرضا أو جدلا إلى الهجوم على الاتحاد الأوروبي، لأن الهجوم على الاتحاد الأوروبي يكون فقط بالسلاح النوعي النووي التكتيكي، لأن روسيا ليست لديها الإمكانية لاستعمال السلاح التقليدي وليست لديها ذلك العدد من القوات المسلحة بالقوة الحية. فبهذه الحالة للأسف الشديد فإن روسيا ستدمر الخط الجبهة الأوكرانية مباشرة وتنتقل إلى المسرح، مسرح العمليات العسكرية بالاتحاد الأوروبي أو بأوروبا. إذن أوكرانيا ستكون ستصبح منصة الانطلاق،
1: واضح.
0: والروس يكون كذلك إلى قص كل شيء
1: أعتذر منك، هذا ما سمح به الوقت. شكرا لك من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. تحية سيد رمضان. نهاية النشرة وإلى العناوين مشاهدينا. عراق جديد يؤكد تقديم خطة الأيام السبعة لواشنطن، وول ستريت جورنال تقول إن ترامب يرفض الخطة الإيرانية. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا يؤكدون التزامهم بالدفاع الجماعي والعزم على البدء بتنفيذ التزامات اتفاق مكة. العليمي يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة. وبوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. نهاية النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: حتى تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي قوات الصحراء كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
3: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. نقل صحيفه وول ستريت جورنال عن مسؤولين امريكيين قولهم ان الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا ايرانيا لهدنه مدتها 7 ايام. وقال تقرير للصحيفه ايضا ان ترامب يبدي في احاديثه الخاصه تشككا في ان تلبي ايران مطالبه، وانه ابلغ فريقه بانه يرى احتمالا كبيرا لشن حمله قصف جديده حسب ما افاد المسؤولون. كما ذكر التقرير ان ترامب يتوقع استئناف قصف ايران بعد انتخابات تجديد النصفي المقرر في نوفمبر المقبل. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر.

وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن منطقة الخليج العربي تمر بظرف استثنائي في ظل اعتداءات إيرانية عشوائية غير مبررة على دول مجلس التعاون والأردن. وأدان الزياني في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أدان الاعتداءات الحوثية على السعودية والمقدسات الإسلامية إضافة لتهديد ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخريات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه أكد وقائد الجيش الباكستاني أثناء اللقاء الذي جمعهما أكد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث مسجدات الأوضاع في المنطقة، كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الشارع الدبلوماسي في اليوم السادس من تغطياتنا الخاصه للاجتماعات الرفيعه المستوى في الجمعيه العامه في دورتها 81. حلقتنا اليوم تشمل مقابلتين حصريتين مع شخصيات سياسيه لا تحتاج مني الى تعريف. نجلس اولا وعلى الهواء مع الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية، ونختتم الحلقة بالجلوس في مقابلة حصرية مع دولة الرئيس نواف سلام رئيس وزراء لبنان. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانية. يسعدنا الان ان نستضيف على الهواء مباشرة من مقر الامم المتحدة في نيويورك الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس وزراء ووزير خارجية العراق. دكتور فؤاد حسين، اهلا وسهلا بك على شاشة العربية.
1: مرحبا، اهلا بكم، اهلا وسهلا.
0: اود ان ابدا بالحديث اليك عن انسحاب القوات التحالف و معظمها من القوات الأمريكية مع اكتمال الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية بحلول 30 سبتمبر. يبدي مسؤولون أمريكيون هنا في الولايات المتحدة مثل وزير الخارجية مارك روبيو قلقا صريحا من أن إيران ستملأ الفراغ الأمني، فهل هو محق في ذلك؟ فلا بد من ضمان عدم المساس بسيادة العراق، كما تعرف جراء تزايد النفوذ العسكري والاستخباراتي الإيراني بعد الانسحاب، وهذا ما يخشاه الأمريكيون في واقع الأمر.
1: المهم هو حسب الاتفاق سوف تخرج قوات التحالف في الواقع بين القوات الأمريكية في نهاية هذا الشهر، وسوف تبدأ مرحلة أخرى. أما مسألة فرغ ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني، هذا لا أراه صحيح.
0: لا تعتقد أن ذلك سيحدث؟
1: سوف تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة، يعني
0: قادرة
1: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية، القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية
0: داخليا. يعني كيف ستبدو الشراكة الأمنية الثنائية الجديدة مع واشنطن؟
1: نحن لم نصل إلى تفاهم لحد الآن، ولكن هناك أفكار طرحت في هذا المجال، وسوف نستمر لكي نرى كيف سنصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي حول الشراكة الأمنية. ولكن طبعا لدينا اتفاقية استراتيجية، وفقرة منها تستند في الاتفاقية الموجودة بين الطرفين، فقرة من هذه الاتفاقية تتعلق بالقضايا الأمنية والحماية الأمنية.
0: قضية نزع سلاح الميليشيات وحصر السلاح في يد الحكومة، وضعت حكومتكم جدولا زمنيا طموحا لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران بحلول شهر يونيو عام 2027، ونظرا لمدى تغلغل هذه الجماعات في المنظومتين السياسية والأمنية في العراق كما يجادل كثيرون، كيف تعتزم بغداد تنفيذ هذه الخطوة دون إشعال فتيل صراع داخلي ربما؟
1: السيد رئيس الوزراء علي زيدي في اجتماعاته هنا في نيويورك وفي لقاءاته العلنية يطرح أنه سوف يكون هناك خطة، يعني مع نهاية هذا الشهر سوف تطرح الحكومة خطة لها علاقة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذه الخطة فيها توقيتات زمنية وكيفية تسييم السلاح ونوع السلاح، فأعلن عن ذلك السيد رئيس الوزراء وسوف يطرح الخطة في نهاية هذا الشهر.
0: أنتم تؤمنون بأنه بحلول شهر يونيو من العام القادم بإذن الله سوف تكتمل هذه الخطة
1: حسب التوقيتات الزمنية المطروحة؟
0: نعم،
1: أو الأفكار المطروحة الآن وحسب الخطة، المفروض أنه حينما نصل إلى نهاية الشهر السادس من العام القادم يكون السلاح بيد الدولة.
0: بعض القادة الإيرانيين عندما يزورون العراق يقولون أنه لا حق

0: للفصائل أن تسلم هذا السلاح إلى الحكومة العراقية لأنه سلاح إيراني، ما تعليقك؟
1: لا، أنا طبعا علنا لم يقولوا هذه المسائل، محتمل في اجتماعات سرية طرحت هذه الأفكار، لكن بالنتيجة هؤلاء عراق هم من أبناء العراق، وتسليم السلاح أو وجود فصائل خارج إطار الدولة هذا مسألة دستورية، مسألة عراقية. فالمنطلق الأساسي هو من منطلق الدستور العراقي ومن منطلق المصلحة العراقية، فإذا مسألة تسليم السلاح هذا مسألة عراقية بحتة.
0: استمعنا إلى خطاب سيادة رئيس وزراء العراق علي زيدي في الجمعية العامة قبل ساعة من الآن، قال إن العراق يريد أن ينتقل من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي، وطالب بالانفتاح على العراق، ولكن صراحة الانطباع بأن النفوذ الأجنبي الإيراني قوي في العراق وكونه الفصائل المسلحة العراقية لا تأتمر في أحيانا كثيرة بقرارات الحكومة العراقية خلقت وتخلق مشاكل لحكومة العراق، خاصة مع جيرانه مثل السعودية، حتى سوريا، حتى الأردن، مثلا مع المملكة قصف خط أنابيب نفطي هام خلق يعني معضلة بينكم وبين السعودية. كيف يمكن أن تتحكموا في هذه الفصائل، خاصة وأنهم ينطلقون من أراض عراقية، أراض نفس الأراضي العراقية التي ترفضون أن تهاجم إيران منها؟
1: هناك مجموعة نقاط مطروحة في هذا السؤال. أولا مسألة كيف هناك مفاوضات مستمرة بين الجانب الحكومي والسيد رئيس الوزراء، وهناك أيضا فريق من الإطار التنسيقي يتفاوضون مع الفصائل حول كيفية تنظيم السلاح أو تسليم السلاح وبالنتيجة حصر السلاح بيد الدولة. فهناك عملية تفاوضية مستمرة مع الفصائل وقيادات الفصائل، يقوم بها هاي العملية يقوم بها السيد رئيس الوزراء وبعض القادة من الإطار التنسيقي. أما مسألة أنه الهجمات على دول الجوار، فحينما هجم الجانب السعودي فكانت هناك بدأت هناك لجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية وصلت إلى نتيجة أنه الهجوم كان في داخل الأراضي العراقية لكن قريبة من الحدود الإيرانية.
0: من هي الفصائل التي قامت؟ هل تعرفون؟
1: لا لا، فلهذا اللجنة التحقيقية موجودة لحد الآن. الفصائل أعلنت أنها لم تهاجم في هذه، أنا أتحدث عن الحادث اللي ذكرته، وهناك لجنة تحقيقية مشتركة بهذا الخصوص بين الجانب الإيراني والجانب العراقي للوصول إلى النتائج، لأن الإشارات هناك إشارات واضحة أنه كان هناك دخول للأراضي العراقية من الجانب الإيراني وتم قصف المملكة من هناك، يعني حوالي 13 كيلومتر بعيدة عن الحدود الإيرانية.
0: أنتقل إلى موضوع آخر، أنت تعرف أفضل من أي شخص آخر بصفتك رئيس، كنت رئيسا سابقا لمجلس الوزراء الاقتصادي في العراق، أن العراق لا يزال يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من إيران، في حين تواصل واشنطن تشديد القيود على التدفقات المالية المتجهة إلى طهران. إلى متى يمكن للعراق من الناحية الواقعية الحفاظ على هذا المسار الدبلوماسي المزدوج قبل أن يجد نفسه مضطرا للاختيار بين الطرفين؟
1: أولا بالنسبة للطاقة، جنابك ذكر الطاقة، احنا نتحدث عن استيراد الغاز لاستعماله في الكهرباء، لكن هذا كان سابقا، هناك عقد قديم بين الطرفين، ولكن الظروف الحالية وظروف الإيران نفسها أنه أدت إلى في الواقع إلى تقريبا أنه عدم استيراد الغاز من جانب الإيراني أو استيراد مقدار قليل فقط، يعني كان تستعمل هذا الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء أو الاستفادة منها من قبل

0: محطات الكهرباء. أما مسألة الدفع هذه الأموال فهذه الأموال موجودة في الواقع، هذه الأموال موجودة، هي صحيح أموال إيرانية ولكن موجودة في بنك التجاري العراقي، ولا نستطيع أن ندفع بهذه الأموال إلى جانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية.
1: نعم.
0: فنحن واضحين نلتزم بالقوانين الدولية وهذه المسائل، وهناك مشكلة، ولكن هناك أيضا مسموحات لاستعمال بعض من هذه الأموال، وخاصة بالنسبة للقضايا الإنسانية، الأدوية والغذاء. فإذا الجانب الإيراني أيضا يتابع هذه المسألة، ونحن نشرح هذه العقدة أو هذه المشكلة للجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
1: الصراع المباشر في الخليج أدى بالفعل إلى عرقلة حركة الشحن البحري وإلحاق أضرار جسيمة بعائدات العراق النفطية. يعني العراق خسر حوالي، وهو ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم، 60% من العائدات النفطية الشهرية كما نفهم من تقارير هنا في الأمم المتحدة. هل يمكن للعراق أن يظل محايدا في ظل تهديد مباشر وكبير للاقتصاد الوطني؟
0: نحن نشير، والسيد رئيس الوزراء أيضا أشار إلى ذلك، نحن ضحية الأولى في الواقع في هذا الحرب الدائرة أو الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، لأن بالإضافة إلى ضحايا أيضا نضرب من قبل أطراف الصراع، ولكن الضحية الأولى الاقتصاد العراقي. العراق يعتمد كليا أو إلى درجة عالية على إيرادات النفطية، وبسبب الحرب تم غلق مضيق هرمز، وبالنتيجة كان من الصعوبة في الدولة العراقية بتصدير النفط، لأن الممر الوحيد اللي نملكه لتصدير النفط هو مضيق هرمز. هناك أنبوب نفطي من كردستان العراق إلى جيهان إلى تركيا، ولكن كانت هناك بعض المشاكل القانونية والقضائية. الآن بدأت هذا الأنبوب أيضا، بدأنا باستعمال هذا الأنبوب، لكن لنصدره من خلال هذا الأنبوب لا يصل إلى محتمل الآن في الحاضر 200,000 برميل. إذا نحتاج إلى ممر مضيق هرمز. في الأسابيع الأخيرة بدأنا نصدر بتعاون الكامل مع الجانب الأمريكي، نصدر النفط العراقي، وبدأنا نعود إلى سوق النفط، ولكن عانينا في الواقع معاناة كبيرة حينما بدأت الحرب، ولمدة طويلة لم نستطيع تصدير النفط.
1: حدثنا عن مدى التزام العراق بالحظر الجوي على إيران.
0: التعليمات اللي وصلت كان حول خطوط جوية، أعتقد اسمها مهان. فتم تبليغ الجانب الإيراني، لكن الآن أسمع أنه هناك عقوبات أيضا على المطارات إذا قدمت الخدمات للطائرات الإيرانية الأخرى. فهذه مشكلة جديدة، ونحن بصدد مناقشة هذه المسألة مع الجانب الأمريكي لنحتاج إلى توضيح أكثر. لكن بالنسبة للخطوط الجوية مهان هذا تم تطبيقه.
1: كثير ما يزور القادة الإيرانيون بغداد للإشادة بتوافق استراتيجي وأمني مشترك بينكم وبينهم ضد الوجود الغربي، ولكن هل ينظر العراق إلى علاقته بإيران على أنها شراكة استراتيجية متكافئة بين الطرفين، ويؤمن بنفس النظرة الاستراتيجية الإيرانية؟
0: نحن علاقتنا مع إيران علاقة جغرافية، لدينا حدود، أطول حدود مع دول الجوار هو الحدود مع إيران، أكثر من 1400 كيلومتر. وعندنا علاقات تاريخية وثقافية ودينية ومصالح مشتركة، لكن نحن سياستنا تستند إلى الدستور العراقي وإلى السياسة العراقية، وإيرانيين يستندون إلى مفاهيمهم. هناك ساحات مشتركة وهناك ساحات غير مشتركة، فنحن لدينا سياسة واضحة، وهي أن السياسة العراقية نسعى إلى تحالفات مع كثير من الدول، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وسوف نحرص على حماية هذه العلاقة.

0: رئيس الوزراء علي زيدي كشف النقاب مؤخرا على أن إيران منعت ناقلات نفط عراقية من المرور عبر مضيق هرمز بهدف رفع أسعار النفط العالمي، وذلك بشكل مصطنع، وذلك بالرغم من أن العراق يعتبر شريكا إقليميا لها. كيف كان رد العراق على هذا التصرف الإيراني؟
1: في الواقع حينما قام السيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له بزيارة طهران، طرحنا في اجتماعات رسمية هذه المسألة، وطرحنا أنه من الضروري لإيران السماح بتمرير السفن العراقية، السفن اللي تنقل النفط العراقي من مضيق هرمز. آنذاك لم نسمع جوابا إيجابيا. أعتقد السيد رئيس الوزراء يشير إلى هذه النقطة في تصريحه.
0: قد ذهبنا الوقت، سؤال أخير: ما هي الصعوبات التي تواجهكم في نقل أموال النفط العراقي المودعة هنا في بنك في نيويورك إلى بغداد بعد كل هذه السنين، وهو أمر سيادي في واقع الأمر؟
1: هذا صحيح، هذا صحيح. المشكلة اللي تواجهنا أنه أثناء الغزو الصدامي على الكويت، فتم تقديم الشكاوي، آلاف الشكاوي، سواء من الأفراد أو من الشركات، إلى مختلف المحاكم الدولية. ف مجرد رفع أو نقل الأموال من البنوك الأمريكية إلى مواقع أخرى سوف يؤدي إلى تعويضات لهذه الشكاوي حسب ما فهمت، وأنا أتحدث عن مئات إن لم يكن آلاف من الشكاوي على العراق. فهذه القضية تتعلق بحماية الأموال العراقية من هذه الشكاوي، وإلا المسألة اللي طرحتها جنابك أنه هذه أموال سيادية عراقية فيجب نقلها في المستقبل، لكن لو وصلنا إلى هذه الفترة فممكن أنه نقل هذه الأموال إلى أماكن أخرى أو إلى بغداد.
0: دكتور فؤاد حسين، وزير خارجية العراق ونائب رئيس الوزراء في العراق، نشكرك دائما على مساهمتك في برنامجنا الشارع الدبلوماسي، ونسعد دائما بوجودك بيننا هنا.
1: شكرا جزيلا. شكرا. مع السلامة عزيزي.
0: مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى دولة الرئيس نواف سلام رئيس وزراء لبنان، فلا تذهبوا بعيدا.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم ثانيه. يسرنا الان ان نستضيف معنا دوله الرئيس الدكتور نواف سلام رئيس وزراء لبنان.

0: دولة رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، أهلا وسهلا بك على شاشة العربية.
1: أهلا فيك أخ طلال.
0: أود أن أبدأ بمسألة نزع سلاح حزب الله. لقد أكدت مرارا وتكرارا أن نزع سلاح حزب الله يجب أن يكون الهدف النهائي للمفاوضات مع إسرائيل وليس شرطا مسبقا لها. ومع ذلك صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس صراحة بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله. فما التسلسل العملي الذي يمكن أن يكسر هذا الجمود؟
1: شوف بالحقيقة اللي أنت عم تسميه نزع سلاح حزب الله هو نحن وقت اللي تم وقف الحرب الأهلية باتفاق الطائف سنة 1989 كان واضح النص يقتضي ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية. هذا مطلب في الأساس مطلب لبناني اتفق عليه اللبنانيين من شرط هو وقف الحرب الأهلية، لا علاقة لا بإسرائيل ولا بأي طرف خارجي. هذا ليس هذا يسبق 1701 بكم سنة حسبون من 2006 إلا 1979 يعني قبل 20 سنة تقريبا. هذا ما اتفق عليه اللبنانيون وهذا ما رجع جدد اللبنانيون باتفاقهم على 1901 يلي بيذكر اتفاق الطائف وبيذكر مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. ورجعنا أكدنا عليه ما عرف بإعلان وقف العمليات العدائية عام 2024 تبع نوفمبر 2024 وكان جزءا أساسيا في البيان الوزاري لحكومتي يلي بأكد على حصرية السلاح بيد الدولة يلي بأكد على استعادة قرار الحرب والسلم. هذا قرارات لبنانية لا علاقة لأي هذه مش أجندة خارجية وأكيد لا علاقة لإسرائيل فيها. اليوم أنا فاهم سؤالك، نحن وقت اللي بنحكي عن يوم بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية هذا بيشمل الانسحاب الإسرائيلي ولا يمكن إلا ما أنه يتم دون الانسحاب الإسرائيلي للحدود الدولية المعترف فيها وكذلك يقتضي أن السلطة اللبنانية تبسط سيطرتها على كامل أراضيها يعني ما يبقى في سلاح خارج سلاح شرعية اللبنانية. ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلال ممكن تقوم فيها جيشين فيها جيش وميليشيا فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قرارها في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: تكلموا بالعقل والمنطق ولكن لا يصغون لما تقوله. كيف نقنعهم بأن هذا هو السبيل الصحيح الذي سيوفر على الشعب اللبناني وعلى لبنان الويلات الكثيرة؟
1: شوف تنكون واضحين، نحن دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها واستعادة ثقة أشقائنا العرب والعالم اليوم نحن يعني لا ممكن ترجع تنهض بالاقتصاد ولا ممكن تأمن الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار ولا ممكن تعيد حدا على قريته أو مدينته بجنوب لبنان. أنا رأيي أكثر من المفروض كأنه مصلحة اليوم ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية وبعملية تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية تسهيلا للانسحاب الإسرائيلي لعودة أهلنا إلى قراهم ومدنهم وتوفير متطلبات إعادة الإعمار هني مفروض أي يكونوا حزب الله. وإذا مش حزب الله أكيد هذه أهلنا في الجنوب.
0: هل يمكن أن يتم ذلك بصورة تدريجية؟
1: يعني الأمر مش حيصير بين ليلة وضحاها. هيدا يعني مسار ولكن مش مسار مفتوح مش موضوع يعني ما نرجع نناقش فيه ونبحث إلى آخره. هذا شيء اتفقنا عليه اليوم يجب أن نضعه موضع

0: التنفيذ. أكيد نحن مستعدين نبحث بآليات تنفيذه، بطرق تطبيقه، مهله إلى آخره. مشان هيك يا أستاذ طلع، بتشوف أنت وقت يعني نحن طلبنا بآب الماضي من العام الفائت تنفيذا لها القرارات الجيش اللبناني أنه يوضع خطة تنفيذية لا عملية حصر السلاح، كانت خطة مرحلية. قال لك مرحلة أولى هي عملية حصر السلاح في جنوب لبنان، مرحلة الثانية هي بين نهر الليطاني ونهر الأولي، مرحلة ثالثة هي في بيروت، مرحلة رابعة
1: ولكن ضمن إطار زمني محدد.
0: طبعاً بس هي على مراحل، يعني ضرب من الخيال واحد الاعتقاد انه ب 24 ساعة او 48 ساعة يعني مسألة سيتم حصر السلاح في كل البلاد، ولكن لازم نحن نكون واضحين، هذا هدف نحن لن نتراجع عنه، وهيدي التزامات كل اللبنانيين اخذوها على نفسهم، على الجميع ان يفي بها، ونحن مستعدين لنقاش كيف يتم مرحلتها.
1: دولة الرئيس دأبتم على الطلب من الولايات المتحدة وفرنسا أكثر من مرة وقف الاشتباكات الإسرائيلية وانتهاكاتها للهدنة الهشة الموجودة حاليا.
0: صحيح.
1: ولكن إذا كان الغرب ودول مثل فرنسا والولايات المتحدة عاجزة عن ضمان انسحاب إسرائيل كامل من الأراضي اللبنانية ووقف الانتهاكات، قد يجادلك البعض كيف تتوقع منا في داخل لبنان أو من أي طائفة لبنانية بالتخلي عن وسائل دفاعها عن النفس؟
0: يا سيدي يا أستاذ طلال، هذا ما صور أنه هو وسيلة للدفاع عن لبنان والدفاع عن النفس، يعني هو سلاح
1: المقاومة.
0: أولا قيل لنا أنه هذا هو السلاح، هدفه ردع إسرائيل. شو يعني ردع يا أستاذ طلال؟ الردع معناته أنك أنت يعني بإظهارك القوة تمنع خصمك من الاعتداء علينا. هذا السلاح لم يرضى إسرائيل فقامت بالاعتداء على على على لبنان. واحد، قيل لنا أنه هذا السلاح وظيفته الدفاع عن لبنان، وأي دفاع إذا نحن انتهينا اليوم بتبتسم أي دفاع هيدا عن لبنان، إذا اليوم انتهينا بإسرائيل محتلة فوق 70 قرية من جنوب لبنان، ولا هو هذا السلاح كان يعني قادر على الدفاع مش عن لبنان. أكيد ما قدر يدافع عن لبنان، ما قدر يدافع لحتى عن حزب الله، لا عن قياداته ولا عن كوادر حزب الله. هيدا اليوم السلاح اكيد بمرحله من المراحل سنة 2000 وقت يلي انسحبت اسرائيل وتمت التحرير الى اخره. لا شك ان المقاومه لعبت دورا اساسيا باخراج اسرائيل، ولكن هذا من 26 سنة لليوم هذا السلاح لم يردع ولم يحمي. وقيل لنا انه هذا السلاح او الحرب الاولى يلي أدخلنا فيها وحرب نصرة غزة، عم أنت شفت هيدا نصرة غزة؟ لا نصرة غزة وجلبت الخراب للبنان، لا القرى والمدن اللبنانية ولا أهلنا يلي نزح منهم مئات الألاف، لا نصرنا غزة وجبنا البلاء لنفسنا.
1: حذرتم مرارا مجلس الأمن من خطر قيام إسرائيل بضم أراضٍ لبنانية تقع جنوب نهر الليطاني، فما هي الخطوات القانونية أو الدبلوماسية التي يمكن للبنان اتخاذها لضمان التزام إسرائيل بالانسحاب وفقا للقرار 1701؟
0: هلا شو نحن هون عم نحكي بالأمم المتحدة.
1: نعم.
0: نحن نعمل على تجنيد كل طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأكثر. والحقيقة بدنا استعادة كمان أسرانا، في عدد من الأسرة عند إسرائيل، تمكينا لأهلنا من العودة لقراهم وإعادة أعمار. هذا اليوم نحن اخترنا هذا الطريق الدبلوماسي، هذا بده حشد كل قوى أصدقائنا بدءا بأشقائنا العرب.

0: أصدقائنا الدوليين، التجنيد الدبلوماسية اللبنانية والعربية والصديقة في العالم في كل المحافل الدولية. نحن ايش اخترنا؟ الطريق الدبلوماسي، لأنه اعتبرنا أنه الخيار الدبلوماسي هو اليوم الأقل كلفة على لبنان والأسرع.
1: أود أن أتطرق إلى قوات اليونيفيل الدولية في لبنان. تستعد هذه القوات للمغادرة بعدما يقارب 5 عقود من وجودها على الأراضي اللبنانية، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في أجزاء في الجنوب، كما أن الترتيبات الأمنية لم تكتمل بعد. يناقش لبنان الآن إمكانية وجود دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. أدرك أنكم تفضلون التجديد ليونيفيل، ولكن كما قال لي وزير خارجية ألمانيا اليوم عندما جلست معه، يدركون صعوبة هذا الأمر بسبب موقف دولة دائمة العضوية داخل مجلس الأمن وحق الفيتو. هل تقبل بيروت بقوة دولية من خارج إطار الأمم المتحدة؟ الوزير الخارجية الألماني تحدث لي عن قوة أوروبية من الاتحاد الأوروبي باشتراك مع الأمم المتحدة، وهذه هي فكرتهم. ما هي الفكرة المفضلة لديكم إذا عجزنا، وهذا ما نتوقعه، عن تجديد ولاية اليونيفيل في لبنان؟
0: شوف، أكيد نحن كان خيارنا المفضل هو تجديد ولاية اليونيفيل، ولكن من قبل الماضي نحن بنعرف أنه اليونيفيل مدد ل 18 شهر لنهاية هذا العام، وأنه الولايات المتحدة رافضة عملية تمديد تجديد أو أي شيء شبيه لليونيفيل. ولكن نحن موقفنا، نحن لا نعتبر، لا نزال بحاجة إلى وجود دولة في الجنوب لأكثر من سبب. أولا، للقيام بعمليات المراقبة.
1: نعم. هذا التفريض الذي تريده.
0: المونيتورينج.
1: نعم.
0: ثانيا، عملية الريبورتينج، الإبلاغ. وثالثا، عملية الليزون، يعني الاتصال، التواصل، بتقوم هي بدور مهم بين لبنان وبين إسرائيل. هذه المهام لا تزال مطلوبة.
1: بس
0: اليوم ولا فهم عليك.
1: نعم.
0: هاي لا تزال مطلوبة.
1: نعم.
0: اليونيفيل بصيغتها القديمة هايدي لن تتكرر.
1: نعم.
0: ولكن مطلوب التفاهم اليوم على قوة دولية جديدة على أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، بمعنى نحن اكيد مش حتكون
1: اماميه.
0: عمالك علي. الفكره واضح انه هذه ليست قوات بحف السلام بالمعنى التقليدي تبع الامم المتحده، ولا هي عمليه مراقبين يعني مثل اللي موجودين من سنه 47 48 الانصو على الحدود العربيه الاسرائيليه. بدها قوه من يعني تركيبة جديدة، ولكن بتكون بمنديت من طبعا بدها تكون بمنديت أممي. وهذا المنديت،
1: أنا
0: هذا المنديت الأممي له عدة فوائد. أولا، يعني الأمم المتحدة بتجيب على الطاولة حيادية.
1: نعم.
0: الأمم المتحدة نيوتراليتي.
1: نعم.
0: تبعها، وبتعطيك غطاء دولي شامل.
1: نعم.
0: ويعني لها مقبولية أكبر في عند اللبنانيين.
1: نعم.
0: طبعا.
1: هل تقبلون بقوة أوروبية من الأصدقاء الأوروبيين مثل ألمانيا، فرنسا، هذه الدول؟ ربما فرنسا تعترض عليها إسرائيل، ولكن قوة أوروبية بمشاركة أممية وليست بتفويض أممية تطلب الذهاب إلى مجلس الأمن.
0: هلا شوف، في أكثر من طرف أوروبي عم يشتغل على فكرة عنه اللي ما سميته مهني، يعني قد يكون عم يلعبوا الدور

0: أكبر بالتفكير
1: نعم
0: بأي صيغة ممكن. هن الإيطاليين
1: نعم
0: يلعبون دور
1: كبير صحيح.
0: كبير
1: نعم
0: في ذلك.
1: النازحين، أزمة النازحين في لبنان. جلس في هذا الكرسي في واقع الأمر دكتور برهم صالح، وهو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وزار لبنان مؤخرا وشكر وامتدح جهود الحكومة اللبنانية بقيادة سيادتك على كيفية تعاملها مع أزمة النازحين التي فاقت مليون،
0: حوالي 1,200,000 بذروتها،
1: في ذروتها في وقت من الأوقات. ولكن قال أنه ما زال يوجد مواطنون لبنانيون ينامون في العراء أو في السيارات أو عند الأقارب. أين أنتم من التعامل مع هذه؟
0: أولا معلي، أنا سمعت التصريح لصديقنا دكتور برهم صالح. نحن من أول يوم للحرب، يعني من 2 مارس الماضي، جندنا كل طاقات الحكومة وأدرناها بغرفة عمليات مركزية بالسرايا للاستجابة لعملية النزوع. وكان همنا الأول أن لا نترك إنسانا في العراق وأن لا نترك إنسانا بلا طعام. هلأ في ناس صحيح شافهم برا، وأنا رجعت حكيت معه لدكتور برهم. هدول الناس اللي بين أنه هن قاعدين بالسيارات ناطرين، مش لأنه هن رفضوا يروحوا على مراكز إيواء، بقول لك أنا اليوم ضرب بيتي بالضاحية، برك بدي أرجع بكرة، ما بدي أروح أنا على مدرسة وأنقل أغراضي وإلى آخره. هم بخيارهم بقوا في بالانتظار بسيارات او ناطرين، او نصبوا خيمه قال لك الامر حياخذ نهار او نهارين، بينما نحن جندنا اكثر من 300 مركز ايواء يلي قدرت تحتوي عشرات الالاف من النازحين. طبعا المشكله الاكبر قال نحن واجهناه هو يعني شح الامكانيات. اليوم هدول بال يعني مش حاعطيك الاعداد، يعني حتى ما تقول عشرات الاف الفرش والبطانيات والاخره هي اللي تأمنت، يلي فوق ال 15 مليون وجبه طعام أمنت بالتعاون مع المنظمات الدولية والآخرية الحكومة اللبنانية. رغم كل هالجهد يلي انحط الحاجات أكبر بكتير كانت، لأنه الإمكانيات كانت قليلة. حأعطيك مثل، أنا نحن عمل 2 نداءات دولية فلاش أبيلز،
1: نعم،
0: بحضور مرة الأمين العام أنطونيو غوتيريس في بيروت، كان قاعدين أنا ويا سمع منا هالفلاش أبيل المشترك. هذا للأسف قدرنا نحن نحصل على فقط 49% من يعني ما المبلغ يلي كان مطلوب حتى نقدر نقوم ب كل متطلبات الاستجابة للنزوح. بينما سنة 24 نعمل فلاش أبيل أممي 98%، نعم كانت تلبية الطلبات. عالم عم تغير، واحد يعني الإمكانيات المالية بالعالم كلها شحت،
1: صحيح
0: أوروبا منهمكة ومستنزفة بحرب أوكرانيا، اخواننا اليوم بالخليج اللي كانوا اول المبادرين اليوم عندهم هم كبير، يعني عم بتوجههم اعتداءات ايرانيه متواصله، والحوثيين بيضربوا يسارا يمينا، ونفطه مش عم بيقدر يخرج من مضيق قرب عندهم اليوم. اضافه لها الأمر هيدا، وأنت بالأمم المتحدة هون وبتعرف ميزانية الأمم المتحدة نفسها تقلصت،
1: صحيح،
0: يعني بالسنوات الماضية. نحن حاجاتنا أكبر بكتير من ما كانت، ولكن الموارد المتوفرة يعني اليوم

دوليا يعني أقل بكثير من ما كانت بالسنوات الماضية، ناهيك بالوضع اللبناني الداخلي واستمرار الأزمة المالية والاقتصادية.

0: يعني
1: بالإمكان.
0: عندنا من إمكانيات للاستجابة لحاجة النازحين. واليوم نحن نسعى للانتقال يعني من عملية إدارة النزوح لمرحلة تعافي وتنظيم العودة والبدء بعملية الإعمار في كل متر مربع تخرج منه إسرائيل. وهذا بيشرني إن شاء الله بتزورنا وناخدك على بكرة زوطة الغربية وقرى ما يسمى المنطقة التجريبية وبنشوف حضور الدولة يعني بعملية ترميم المدارس، تحضير البيوت الجاهزة، إعادة الربط الكهربائي، الاتصالات.
1: لبنان بكل تأكيد يحتاج إلى تمويل دولي لإعادة الإعمار في الجنوب، تعزيز قدرات الجيش أيضا، استكمال الإصلاحات المالية في البلاد. في حين
0: أعطيك فكرة شو هي المرحلة الأولى يعني من حرب ما عرف الحرب الإسناد الأولى،
1: نعم.
0: يعني حرب غزة، إسناد غزة كما
1: نعم.
0: سموها، كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا دون ما تحسب انت الخسائر الاقتصادية والربح الفائت تبع اللي بياخدك لحوالي 14 مليار دولار. تانية بين الأربع لخمس مليارات التقدير الأولي إلى اليوم، كمان دون ما تحسب انت النتائج الاقتصادية والربح الفائت على العدد البدني فيه، اذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار دولار انت حاجتك، وقد تصل باخر السنه بدك تعمل حساب كل السنه ل 26 27 مليار بحسب يعني تقديرات البنك الدولي. بتعرف قد ايه ميزانيتنا نحن اليوم؟ ميزانيه سنويه تبع لبنان كله للقيام بكل يعني حاجات دوله 6 مليار دولار. هذا هو الكارثة يلي نحن موجودين فيها ويلي جلبتنا هي هذه مع حروب الإسناد الأولى والثانية، بينما كنا دعينا مرة واثنين وثلاثة لضرورة التعقل وتجنيب لبنان الدخول بحرب لا ناقة ولا جمل لنا فيها، وهذا ما ننتهي فيه. ننتهي اليوم باحتلال قسم واسع من جنوب لبنان، 60-70 قرية محتلة، عدد كبير منا مدمر بالكامل، أهلنا نازحين بمئات الألاف لا يزالوا، وخسائر في هذا الحجم.
1: أنت معي الآن في الاستوديو العربية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
0: هو انت بتعرف انت مكان عزيز علي جدا، يعني استوديو العربية هون يلي زيرو ميران والأمم المتحدة نفسها اللي قضيت فيها أكثر من 10 سنين من حياتي.
1: أيام جميلة كانت، وكنت معالي السفير الآن دولة الرئيس. سيدي الفاضل، أنت الآن موجود هنا في نيويورك، هل سمعت ما يثلج صدرك من ناحية أن العون قادم؟ هل من حديثك إلى الرؤساء إلى قادة الدول، هل شعرت بأن هناك استعداد لنجدة لبنان لتقديم العون اللازم أو ما يقرب من اللازم؟
0: شوف الحمد لله يعني لبنان بعد عنده أصدقاء أكثر بالعالم، وعنده يعني سمع حسن بين أشقاء والعرب. اليوم بعد ما يعني عدنا التواصل معهم بعد ما كان قطع لفترة غير قليلة للأسف، ولكن مرة تانية الإمكانيات العالم اليوم شحت كلها، وحاجاتنا عم تكبر والإمكانيات عم تتخلص، ولكن على الأقل يعني هل يعني ما بدي استخدم كلمة عطف، ولكن هالاهتمام دولي بلبنان، هالسمعة يلي بعد عنده إياها لبنان، بهمنا نحن ندير إن نجندها ونحشدها، إن كان في الأمم المتحدة هون في المحافل الدولية الأخرى، من أجل يعني العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استعادة أسرانا، البدء بعمل

0: العودة وإعادة الإعمار.
1: هل عقدت محادثات مع الإدارة الأمريكية أثناء تواجدك هنا؟ لأننا نشعر أن هناك ضغوط أمريكية على دولتكم لتحديد والإسراع في تحديد جدول زمني صارم حول عملية نزع السلاح. فكم من الوقت في رأيك تبقى فعليا أمام لبنان قبل أن ينفد صبر المجتمع الدولي وتحجب عنه أموال إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي؟
0: ولا شوف هذا بركي فيني جاوبك عليه تنين بعد الظهر لهالسؤال، لأنه أنا تنين الصبح حسيكون عندي لقاء مع الوزير روبيو بواشنطن. خلينا نستبق الأمور بس تنين بعد الظهر أنا التصرف.
1: رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، دائما نسعد بلقائك وإعادة ذكرياتنا قبل سنوات وكيف كنا نقضيها سويا هنا في هذا المبنى الدولي. فنشكرك على آرائك ونشكرك على هذه المقابلة.
0: والله أنا شكرك وسعيد جدا بلقائك من جديد.
1: ألف شكر وكل التوفيق. شكرا جزيلا. وكذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية مسيرتنا في شارعنا. نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نلتقيكم في الغد وفي نفس الموعد نترككم في أمان الله.

0: thoughts to hashtags following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: The architects of power, economics, and politics
14: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
15: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
16: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
15: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
16: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
15: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
17: سجال مع مشاري الزيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
18: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
5: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
4: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
5: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
4: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
5: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
4: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
5: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
4: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي كشف عن رصده ومتابعه تهديد صاروخي ومسيرات اطلقت باتجاه السعوديه. وقال المالكي ان الدفاعات الجويه اعترضت ودمرت مسيرتين اطلقتهما الميليشيا الحوثيه الارهابيه باتجاه منطقه الرياض، اضافه لاعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته الميليشيا الحوثيه الارهابيه تجاه خميس مشيط. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة إن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وإنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. كما ذكر التقرير أن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن منطقة الخليج العربي تمر بظرف استثنائي في ظل اعتداءات إيرانية عشوائية غير مبررة على دول مجلس التعاون والأردن. وأدان زياني في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتداءات الحوثية على السعودية والمقدسة.

المؤسسات الإسلامية، إضافة لتهديد ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه أكد وقائد الجيش الباكستاني أثناء اللقاء الذي جمعهما أكد على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة للدفاع المشترك. We'll be right back.

0: نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على الشاشة العربية.
1: خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. إيران تستطيع أن تضرب الخليج وأن تعطل بعض منشآته ومطاراته، لكن هل تستطيع هزيمته؟ هل انتصرت إيران على دول الخليج؟

0: قاعد تدفع نحو العداوة مع دول الخليج.
1: ما تعلمنا على الأمر هذا، احنا متعلمين المحبة والصداقة والسلام مع الناس هذه كلها.
2: تحاول انها تفرق ما بين الأطراف كلها،
3: تحاول تضغط عشان توقف الحرب.
4: احنا فاهمين اللعبة، فاهمين الحوار شنو بيدخلونا عشان بيجروا المنطقة كلها.
5: إيران عليها أن تعرف أنه دول الخليج يعني ما هي لقمة سهلة.
6: في غيرة من الوضع الاقتصادي، يعني إيران يمكن تقول لك عندنا بترول زي الخليج، ليه ما نعيش نفس عيشة الخليج؟
7: كلها مشاكل داخلية، فهذه المشاكل الداخلية تبقى تصدرها هي للأسف لدول الخليج.
8: إن شاء الله أن نوقف إيران عند حدها.
9: الواحد يتعامل معها

0: بنفس طريقته، يعني مقاطعة لإيران من دول الخليج عامة. يعني
1: اليوم إيران ما حد معاها من أفعالها.
2: بين القدرة على إلحاق الضرر والقدرة على فرض نتيجة استراتيجية مسافة كبيرة، وبين القدرة على الإيذاء والقدرة على الاستمرار مسافة أكبر. من هنا يمكن طرح واحد من أكثر الأسئلة إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب الأخيرة: هل انتصرت إيران على دول الخليج؟ لو كانت الصواريخ وحدها هي مقياس الانتصار لبدت إيران قوة لا تقهر. هكذا يرى البعض إيران، أنها بالفعل تستطيع إطلاق الصواريخ وتهديد الملاحة وإرباك المطارات والمنشآت الخليجية، لكن آخرين يقولون إن وراء هذه القوة العسكرية اقتصادا مثقلا بالعقوبات وأزمة ثقة واحتجاجات متكررة وأسئلة داخلية حول كلفة المشروع الإقليمي. في المقابل يتلقى الخليج الضربات، لكنه يواصل الاستثمار والتنمية والانفتاح الاقتصادي. فهل كانت قدرة إيران على إلحاق الضرر بالخليج انتصارا فعليا، أم أن الانتصار يقاس بقدرة الدول على امتصاص الضربات والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها وبناء قوتها للمستقبل؟

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو الاستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي، مرحبا بك معنا استاذ جاسر. وينضم الينا ايضا الاستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي العراقي، مرحبا بك معنا. وينضم الينا من بيروت دكتور علي مراد الاكاديمي اللبناني، مرحبا بك دكتور علي. ومن بيروت ايضا ينضم الينا الاستاذ محمد علوش الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بكما. بدايه استاذ جاسر، اصبح هناك سؤال مطروح ويثير جدلا واسعا، هل انتصرت إيران على دول الخليج؟
1: ممكن نسأل سؤال، هل دخلت أصلا دول الخليج حربا مع إيران من أجل أن يثبت الانتصار أو ما يثبت الانتصار؟ لم تدخل. دول الخليج حافظت على التوازن الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، لم تدخل في اشتباك لأسباب عديدة. أولا أنها دول تسعى للاستقرار والتنمية، ولأنها تدرك أن هذه التحولات خطيرة، هذا التهديد الإيراني لم يكن، لم تنتصر أصلا يعني في المعادلة العامة لم تنتصر. نحن شهدنا بالعكس، احنا شهدنا هذه الاعتداءات الإيرانية ومحاولات الاعتداء الإيرانية. اليوم مثلا إيران لا تستطيع أن تهاجم السعودية مباشرة، فتلجأ مثلا إلى الميليشيا الحوثية لاستخدامها في هذا السبب للضغط، من أجل أن تقوم السعودية بدور يساند إيران في تخفيف الضغوط عنها وليس في القدرة. النجاح مثلا نتكلم على نجاح سلاسل الإمداد طوال الفترة الماضية، التهديدات رغم الهجمات، النجاح في السعودية في النفط. أمين الناصر أمس طلع وتحدث عن المسارات اللي موجودة تمتلكها المملكة، المملكة في الفترة على فكرة ليست فقط انتصرت على التهديدات الإيرانية المتعددة المستويات والاتجاهات، انتصرت أيضا لحماية الاقتصاد العالمي. ترى قدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات ومعالجة سريعة للأضرار اللي تحدث في المنشآت النفطية وحماية الاقتصاد العالمي هي علامة مهمة جدا، تقوم وحدها بعبء حماية الأمن الاقتصاد العالمي من خلال إمدادات النفط. ولعل هذا واحد من أهم الأسباب التي شهدها المملكة تؤكد أن وقوف العالم اليوم التحول.
0: بس من الناحية الواقعية، هناك من يرى أن إيران سواء هي أو أذرعها استطاعت بالفعل أن تهدد أمن الخليج، استطاعت أن تضرب منشآته الحيوية المهمة للغاية، وبالتالي من الناحية العسكرية هم يعتبرون وهددت الملاحة الدولية وأثرت على عائدات النفط بالنسبة لدول الخليج، وبالتالي بمعايير

0: الانتصار والهزيمة هم يعتبرون أن هذا انتصار.
1: يعني رشا لو أخذنا من منطق أخرى، الحوثي يطلق مسيرات وصواريخ، نعرف أن مسيرات وصواريخ إيرانية وبأيدي إيرانية، الحوثي مجرد ميليشيا يعني تختبي بين المنازل والبيوت وليس لها وجود عسكري حقيقي بالمعنى، وتغرر بالشعب اليمني. هل يعني هذا أن الحوثي هو شكل تهديد حقيقي عسكري؟ هل هو شكل انتصار؟ هذه العمليات أنا أعتبر إيران مثل مسلح داخل قفص يطلق النار على المحيط، فما أمام ثلاث خيارات، أما يستسلم أو تنتهي ذخيرته أو يصاب بالإرهاق ويجي. لكن هذا التهديد المستمر لأن أخذناه بالمنطق الطبيعي، هل انتصرت دول الخليج؟ نعم، استقطبت العالم، تحققهم السعودية أسست أو أنشأت التحالف البحري المتعدد الجنسيات يغطي ضعف الأمم المتحدة في حماية المرأة الدولية، لتستطيع المملكة أن تضرب وتحقق مثلا في باب المندب وتسيطر، لكن تؤكد على الشرعية، هناك فرق. إيران تخرب الشرعية الدولية وتسيء لمعنى التعاون الدولي، المملكة تسعى للتعاون، هل تعزز هذا التعاون الدولي؟ نعم تعزز، نشهد التحولات. في المقابل مثلا حلف مكة الدفاعي شكل حصانة وضمان، ليس هجوميا وليس عدائيا لكن شكل حصانة وضمان لبوابة وأحد الخيارات المهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إذن إطلاق الصواريخ والمسيرات ليس شجاعة وليس نجاحا وليس قدرة، هو محاولة، لأن إيران هذا ما فعلته طوال عقود. ماذا فعلت إيران إلا أنها تستثمر في بناء في صناعة الصواريخ والمسيرات؟
0: طيب هذه نقطة مهمة جدا يثيرها الآن أستاذ جاسر، وهو تعريف معنى الانتصار. الدول وجدت من أجل رخاء شعوبها، من أجل أمن واستقرار شعوبها، هو يقول أن التجربة الخليجية حققت هذا الهدف، بينما إيران استثمرت في الصواريخ، استثمرت في العمل العسكري، لكن المحصلة النهائية هو أن شعبها يعيش في فقر، تعاني من أزمات كبيرة، اقتصادها مكبل للغاية. أين هو المعنى الحقيقي للانتصار وليس المعنى المتعلق فقط بالقدرة على إطلاق الصواريخ أو تهديد أمن الدول؟
2: المعنى الانتصار هو الثبات على الموقف، الثبات على المبادئ، تحييد الظروف لصالحي وأن أستثمر الظروف مهما كانت. وهذه الحرب أثبتت للجميع، هي ليست فقط على إيران، المخطط كان كبير جدا وكان الهدف ما بعد إيران، لكن الأمور وقفت عند إيران والأمور اللي كانت في ذهن الآخر حساباتها تغيرت. أعتقد الحصافة اللي تتمتع بها دول الخليج لم تذهب للصدام، ولذلك نتنياهو هو الذي حرض ترامب على هذه الحرب، لكن ترامب لم يستطع أن يحرض دول الخليج على الدخول بالمواجهة. ليش السعودية ما تقدر تواجه وتضرب؟ لكن أكو تقدير مخاطر، أكو استراتيجية بعيدة المدى.
0: ولكن السؤال الذي نطرحه بشكل مباشر لأنه بصراحة شديدة، هذا ما يقال من أنصار إيران في المنطقة، لقد استطاعت إيران أن توجع الخليج وأن هذا يعد انتصار عليه. أستاذ جاسر يقول لك هذا ليس انتصارا، لأن في النهاية هي أصبحت بمعزل، تعاني من عزلة دولية، تعاني من اقتصاد هش.
2: هذا بحث بالنتائج دون معرفة الأسباب. احنا خلينا نعرف الأسباب حتى نبحث بالنتائج. هو لماذا هو ماكو أصلا هو حرب بين دول حتى نقول انتصرت إيران على دول الخليج؟ ما دخلت في حرب، الدول حينما تدخل في حروب تقطع العلاقات الدبلوماسية.
0: والتهديدات التي قامت بها إيران على الخليج ألم يكن حربا؟
2: هذه الأمور
0: يعني لما تطلق صواريخ وتطلق مسيرات وتضرب مطارات وتضرب منشآت، ما هو المعنى الحقيقي للحرب إن لم تكن هذه حرب؟
2: هذا وضحها قبل أكثر من 6 أشهر الرئيس الإيراني بزشكيان، اعتذر لدول الخليج، اعتذر بهذه المرحلة،
0: وظلت الهجمات حتى اليوم،
2: لكن أمريكا ظلت تقصف وتضرب من هذه القواعد.
0: يعني لا يجب أن نريد
1: يمكن, يمكن معلش يمكن ندخل إحنا في مغالطات منطقية بغض النظر عن موقف. الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ليست مبررة بأي شكل من الأشكال، ولم يحدث، دول الخليج لم تسمح باستخدام القواعد اللي موجودة فيها. المملكة مثلا لا يوجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، في تعاون عسكري لا علاقة له بالقواعد العسكرية. قطر فرغت العديد مثلا على سبيل المثال من إمكانات، لم تساهم دول الخليج. عمان تستقبل وزير الخارجية وتضرب ثاني يوم لأنها سمحت فقط بوجود ممر مائي بآمن للسفن اللي تعبر، وهذا ضد رغبة إيران. لا ليس صحيح، لا، الاعتداءات الإيرانية اعتداءات مجرمة، اعتداءات تسيء الاستقرار، اعتداءات.
0: ولكن أستاذ نبيل كان يرى دوما وفقا لمتابعتي له أنه يرى أن إيران نجحت في انتصار واضح في تحييد القوى العسكرية.

0: الأمريكية عبر هذه الضربات في الخليج، سواء كانت بادعاء مسألة القواعد أو عدمه. أنت كنت ترى أنها أيضا نجحت في تهديد الملاحة الدولية، وأن كل الأوراق التي جمعتها واستطاعت الاستفادة بها خلال الفترة الماضية تعد انتصار. هذا ما كنت تقوله دوما.
1: أنا أقول وواضح جدا بكلامي أن إيران هي ردة فعل لما حدث. الصواريخ التي انطلقت، الولايات المتحدة تقول بأنها انطلقت من هذه الأمكنة، خلي أسميها، وأكو قواعد، باكستان عندها قواعد، تركيا عندها قواعد، لماذا لم تنطلق؟ وهذا الدافع الذي يقول يراد توريط الخليج. اليوم الخليج أنا أعتقد دول هي تفهم، وبقراءتي البسيطة، أن ما بعد الحرب سيختلف ما قبل الحرب.
2: بس لو أن دول الخليج سمحت باستخدام قواعدها لرأت إيران نارا شديدة تحرقها، ما لم تسمح دول الخليج إطلاقا.
1: أنا أتفق بهذه الجزئية،
2: من السهل جدا.
0: طيب لماذا يضرب الخليج إيران؟ أنت تتفق في هذا الأمر؟
1: أتفق في هذه الجزئية.
0: لماذا يضرب الخليج إيران؟
1: لكن الضربات لو تحدديها وتتابعين الضربات، كانت مصادر النيران حينما ترى إيران أن هنالك مصدر للنيران يقول الحرس الثوري نضرب هذه المصادر، لكننا في نفس الوقت تابع البيانات، لكننا لن نعادي. يعني البيان الحرس الثوري الأخير وبيان خاتم
0: يعني مطار الكويت انطلقت منه رأس لفان، انطلقت منها
1: هذه راد بحث بها من الذي يعني أطلق
0: المناطق المدنية الجنوبية في
1: هذه يعني هذه القضية. أنا أعتقد أكو بها دخول طرف ثالث، طابور خامس يريد.
0: لا لا لا، يعني مسألة النظريات المتعلقة بهذا الأمر تبدو من
1: طيب. إحنا نستقي المعلومة من طيب مقر.
0: أنت ترى أنها استطاعت أن تحقق بعض الأهداف فيما يتعلق بتحييد هذا الأمر، وفي كنت تقول أيضا عن مسألة تهديد الملاحة باعتبار أنها ردت فعل وليس فعل. دكتور علي مراد، يمكن أن تشاركنا هذا الأمر؟ هناك من يرى مثل أستاذ نبيل أن إيران رغم أن الخليج لم يكن طرفا مباشرا في هذه الحرب، ورغم أنه أدخل أو أقحم في هذا الصراع الأمريكي الإيراني، لكن هناك من يرى أن إيران خرجت منتصرة على الخليج بقوتها العسكرية.
3: أولا مساء الخير لك وللضيوف الكرام وكل المشاهدين والمشاهدات. يعني إذا كنا نريد أن نقيم مفهوم الانتصار بأنه القدرة على الإيذاء، حسنا، ولكن القدرة على الاستمرار كما جاء في التقرير، والقدرة على أن تعيش في مكان أكثر أمنا، وأن تستثمر اقتصاديا، وأن تنتظر بعد الحرب أن تكون علاقاتك مع جيرانك مختلفة وأفضل، فهذا أمر آخر. خيارات إيران والسياسة الخارجية دائما لإيران كانت قائمة على استخدام الحد الأقصى من العنف وليس البناء. إيران قادرة على التعطيل، على التدمير، على القصف، لكنها غير قادرة على بناء الثقة. اليوم عندما نسمع الضيف الكريم الذي يتحدث من استوديو، وهو الذي يقول من جهة أن إيران قد انتصرت، أو أن إيران استطاعت أن تضع حدا للمخطط التي كان يواجهها، ومن ثم يقول أن دول الخليج ليكون تبريره الوحيد هو أن هنالك طابور خامس كي يحاول أن يفسر موضوعيا قصف مطار الكويت، هذا الأمر يدل على أن هذه السياسة الإيرانية في النهاية هي قائمة على وضع حد أقصى من القوة دون القدرة على بناء الثقة مع الآخرين. كيف يتوقع البعض إذا كان هنالك انتصار أن يكون هنالك قدرة على بناء علاقات سليمة مع دول الجوار؟ إيران تقول لدول الخليج عليك أن تخرجي أمريكا والقواعد الأمريكية من الخليج، هل ما تقوم به إيران اليوم يسهل هذا الأمر؟ أعتقد أن علينا أن نعود إلى ثابتة أساسية. السياسة الخارجية الإيرانية هي فارسية، وسياستها الداخلية قد تكون إسلامية أو قد تكون شاهية. في المحصلة، في الدور الإقليمي لإيران، عامل التاريخ وعامل الجغرافيا لم يكن يوما مريحا لدول الخليج، إن كان في عصر الشاه عندما كان على رأس السلطة تاج، أو عندما كانت في عهد الخامنئي والخميني عندما كان على رأس السلطة.
0: ولكن حينما تضرب خطوط الطاقة حينما تضرب منشآت وخطوط الطاقة والتصدير وتؤثر على تصدير النفط بشكل كبير، وتشل الحركة بهذه الصورة، وتشل حركة الملاحة، وتصل صواريخها إلى قلب العواصم الخليجية، ألا يعد هذا انتصارا بالمعنى العسكري؟
3: هذا هو جوهر السؤال. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الانتصار هو القدرة في الإيذاء والتعطيل، حسنا، ليسجل هذا انتصار إذا كان بهذا المعنى، ولكن هذه القوة الإيرانية هل هي قوة

0: بنا، هل هي قوة ثقة؟ هل ما قدمته إيران في السنوات الأخيرة، وأتحدث كلبناني أنا هنا، إيران تتعرض لحصار والاعتداءات والاشتباك مع الولايات المتحدة، لنسهل النقاش، أمريكا معتدية منذ 79 على إيران، ومن ثم منذ 2 أدار مع ما قامت به إسرائيل من خرق للسيادة وقتل وما شابه. ولكن إيران عندما كانت تواجه هذا الضغط، ما هو النموذج الذي قدمته لبلد كالعراق، لبلد كلبنان، لبلد كسوريا، لبلد كيمن؟ ما هو النموذج؟ قامت على تدمير الدولة الوطنية، على إضعاف هذه الدول، على استغلال أزماتها والبناء على ما هو النموذج؟ هل اليوم هل بلد كلبنان بمنطق القوة الناعمة يريد أن يكون هناك استثمار وعلاقات اقتصادية بمنطق المصالح مع إيران؟
1: طيب هذا سؤال مهم يمكن أن يرد عليه
0: أنها تدعم لبنان.
1: أستاذ علوش يمكن أن يرد على هذا الأمر، لأن ما يقوله دكتور علي مراد يحتاج إلى نقاش حقيقي. إيران سواء بالنسبة لها أو للدول التي خلقت فيها أذرع عسكرية تابعة لها، لم تجني إيران وهذه البلدان سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب في لبنان، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى اليمن من خلال دعمها للحوثي، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى العراق، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ إيران وأذرعها من الناحية العملية هي تقدم نموذج أو صورة للدمار والخراب وليس للبناء والاستقرار. بماذا ترد أستاذ علوش على هذا المنطق؟
2: نعم، تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني أن نقول بأن إيران بنت أذرع عسكرية في المنطقة فهذا أمر ينافي التاريخ، لأن هذه الأذرع المسمات بأذرع عسكرية أنشئت قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران. على سبيل المثال في لبنان المقاومة ضد إسرائيل نشأت قبل وجود إيران الإسلامية الحالية، وبالتالي هذه المقاومة لجأت إلى إيران عندما لم تعد تجد من يدعمها ويسلحها ويدافع عنها من أجل استمرارها في مواجهة المشروع الإسرائيلي. أيضا في العراق، في العراق من أنشأ الحشد الشعبي العراق هو المرجعية العراقية، وقد أنشئ لأجل
1: أن أنت تنكر الآن أن حزب الله يأكل. أنت تنكر الآن أن حزب الله ذراع لإيران، تنكر أن الفصائل المسلحة في العراق ذراع لإيران، تنكر أن الحوثي ذراع لإيران. هي نفسها كونت ما سمي بمحور المقاومة، هذا اعتراف صريح لا يحتاج إلى نفي.
2: هذا هو، نعم، هناك فارق كبير بين كلمة أذرع وكلمة محور مقاومة أو جبهات تعمل كل جبهة منها.
1: طب بغض النظر عن المسميات، بغض النظر عشان الوقت،
2: وبسياق
1: ما يقول
2: أستاذ كبير.
1: علي مراد يقول لك نعم. لن تجلب لهذه الدول سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب اللبناني وأنت نعم. لبناني وهو أيضا لبناني.
2: نعم، أولا يا دكتور علي، في لبنان من جلب الدمار هو إسرائيل، هذا بطبيعة الحال متفقون على ذلك. أما بالنسبة إلى الحرب الحالية فهي حرب تخاض في المنطقة، يخوضها الأمريكي ضد إيران ويخوضها الإسرائيلي في سبيل التوسع، ولا داعي لإعطاء الكثير من الأمثلة من سوريا إلى غير سوريا حول كيفية التصرف الإسرائيلي بموضوع هذه المنطقة والحدود الموجودة فيها وكيفية.
1: ما هو لم يختلف معك، قال لك ان هناك اعتداء، قال لك ان هناك اعتداء امريكي اسرائيلي، ولكنه يسالك عن المحصله النهائيه للنتائج. ما الذي حدث على الارض؟ هل اصبح الجنوب اللبناني اصبح اكثر ازدهارا؟ هل اصبحت اليمن اكثر استقرارا وازدهارا؟ هو يقول لك ان هناك تجربه لدول تستثمر من اجل شعوبها، من اجل التنميه، من اجل الاستقرار، وهناك دول تعسكر وتنفق الكثير على الصواريخ والمسيرات من أجل الهيمنة والنفوذ.
2: أولا، إيران لم تختر أن تكون معاقبة دوليا منذ نشأة هذا النظام، ولم تختر أن تعاديها الولايات المتحدة بعد أن كانت إيران الشاه هي شرط المنطقة وكانت متسيدة للمنطقة، لأن قرارها في أمريكا وإسرائيل كان هذا الأمر مسموحا لها أن تقوم به. إنما بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت معاقبة وأصبحت محاصرة وأصبحت مهددة، وشاهدنا حرب العراق كيف بدأت فور انتهاء الثورة الإسلامية، كل ذلك في سبيل.
1: هل أنفقت إيران الأموال؟ هل أنفقت إيران الأموال؟
0: ولكن هذه مشكلة، هذه مشكلة إيران ليست مشكلتنا. ليست مشكلتنا أن تريد إيران أن تحافظ على نظامها.
2: مش مع إيران.
1: استمع إلى بعضنا البعض يا سادة.
0: أبداً.
1: أستاذ علوش ثانية، أعطي له فرصة للرد.
2: للوجود الإيراني. لا تستطيع أن
1: طيب أعطي له فرصة للرد. أستاذ مراد.

0: المراقب لننتقل إليه. دكتور مراد،
1: يعني سريعا، يعني أنا أعتقد أن من يريد أن يضع المنطقة والعرب بين خيار إيران وإسرائيل هذا أمر مرفوض. إيران بلد يسعى للدفاع عن نفوذه. إيران تستخدم عندما تريد الوحدة الإسلامية، وعندما تريد تستخدم ترفض عندما يقال الخليج العربي ترتعد الفرائس لأنها لا تتحمل كلمة الخليج العربي. أنا لا أقول أن إيران لا تتعرض لتحديات ولا تتعرض لضغوط، وأحيانا كثيرة تعرضت للظلم، ولكن الشيء بالشيء. إذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر، فبالتأكيد أن الإيرانيون ليسوا ملائكة. لقد أضروا بالمنطقة. ماذا فعلوا في سوريا؟ لنعود إلى المراجعة، ماذا كانت النتيجة؟
0: يعاقب ثانية واحدة يا دكتور مراد.
1: لا أحد يعطينا، لا أحد يضعنا. أن أختلف مع إيران وحزب الله لا يعني أبدا أننا مع.
0: طيب لو سمحت عاقب يا أستاذ علوش، أعود إلى الأستوديو. لو سمحت،
1: ليس قدام خيارين.
0: طيب يا أستاذ علوش عاقب سريعا لأنقل لأستاذ جاسر.
2: ليس المطلوب أن نختار بين الدول العربية وإيران، المطلوب أن نختار نحن أبناء هذه المنطقة منطقتنا، أن نرفض الغريب، والغريب فيها هو الأمريكي والإسرائيلي. لا يوجد عربي.
0: ماذا يريد أبناء المنطقة
2: يا أستاذ علوش؟ يمكن لنا أن نبني نظام إقليمي جديد.
0: أستاذ علوش، ماذا يريد أبناء المنطقة؟ يريدون الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. هل حققت إيران ومحور مقاومة هذا الهدف؟ هذا الهدف هل حققته؟
2: وهل هذا مسموح للدول التي تؤيد أمريكا ومرفوض من للدول التي تعارض إسرائيل وأمريكا؟ طيب، يعني دول الطوق المحيطة بإسرائيل في سوريا، لبنان، الأردن ومصر، هل تعيش الرخاء؟ هل تعيش الاستقرار الاقتصادي كما تريد؟
0: أشكرك على هذا الطرح.
2: من يريد السيطرة على خيراتها؟
0: طيب أستاذ جاسر، رد على هذا الأمر.
3: أنا أعتقد هناك إشكالية في الذهنية العربية، إشكالية خطيرة للتبعية لإيران بهذا الشكل وهذا التبرير. يعني تصنيف تسمية المقاومة، مقاومة ضد من؟ نحن لم نشهد المقاومة ضد إسرائيل ولا ضد أمريكا. حزب الله مثل ما قال الدكتور علي، يعني عانت من سوريا، قتل السوريين وخرف السوريين وخلق مجاعات في سوريا. حزب الله كان يدرب الحوثيين على إطلاق الصواريخ على المملكة. حزب الله كان يشارك في كل الجرائم اللي وقعت في العالم العربي. ليست مقاومة، نحن نعيش في وهم. هل إسرائيل يعني بهذا الشكل؟ هل أمريكا هي اللي تشكل؟ ماذا قدمت؟ أولا، لا يجوز لدولة أن تبني ميليشيات تخلخل الدول، يعني أو سيادة الدولة الوطنية.
0: حزب الله تنصر المستضعفين، هي تقول أنها تقدم يدها من أجل تحرير الأراضي من العدو الإسرائيلي في وقت لم تقدم فيه الدول العربية هذا الدعم.
3: المشكلة هذا طبعا كلام غير صحيح. لبنان منذ أن بدأ حزب الله مع انتمائه من إيران وهو يعاني في انتكاسات اقتصادية. الأردن ومصر يعني علوش تعيش في استقرار وفي نمو وتطور، تواجه عقبات اقتصادية أحيانا. هذا شأن كل الدول تواجه في اضطرابات اقتصادية، لكنها في استقرار،
0: لكنها في النهاية
3: ونمو ووحدة وطنية وعندها خطط تنموية.
0: لا ثانية واحدة بس يا أستاذ علي،
3: لا تصارع من أجل الوجود والوحدة.
0: مصر كدولة أو الأردن كما يقول أستاذ،
2: وأنا أفهم موقفك من المقاومة، فمن لا يقاوم يجب أن يضرب كل فكرة مقاومة أخرى. أنا لا أريد منك أن تدافع عن لبنان، دافع عن القضية الفلسطينية، لكن نحن قد ارتحنا على الاقل من اسناد غزه. لو وجدت
3: تعرف من تعرف على فكره
2: يدافع
3: تعرف
2: عنها تعرف طوال المرحله الماضيه
3: تعرف تحالف حل الدولتين الذي تقوده المملكه، الذي الى الان 150 دوله تنضم اليه. تعرف انه الان 7 دول اوروبيه حضرت المنتجات المستوطنات الاسرائيليه من غزه. تعرف انه الى قبل امس المملكه عقدت الاجتماع التحالف نجح الدولتين وتستقطب هذا الجهد الذي يدعم، هذا الجهد الذي يقدم فلسطين. تعرف ان المملكه لديها موقف ثابت من حل قضية، واشترطت رغم الضغوطات ان لا حل الا بقيام دولة فلسطينية. اذا عملت ايران لم تعمل شيء. ايران استهدفت المملكه، ايران
2: والحمد لله اننا وصلنا الى هذه المرحله.
0: طيب
2: اليوم المملكه تبدل فكرها الامني في المنطقه، هذا امر ايجابي جدا لنا كلنا.
0: تبدل الفكر الامني للمملكه.
3: اذا كنا بندخل في جدل وصراخ ترى انا يعني
0: طب هل
3: المملكه منذ تاريخها المملكه منذ يومها الاول وهي تعمل في هذا الاتجاه؟ لست انت من تقرر ماذا تعمل. المملكه مواقفها معروفه، واليوم المجتمع الدولي باجمعه يقف الى جانب المملكة في الاعتداءات. ما نشهده هل اعتداءات الحوثي خلال السنوات الماضية 750 صاروخ تستهدف المملكة من إيران وأذرع إيران، هي كانت من أجل إيران، من أجل القضية الفلسطينية.
0: ولكن

0: لحضرتك حاجة شيء، هذا فرض على إيران لم تختاره، كان هناك عضوانا أمريكيا إسرائيليا عليها. هو يقول لك هذا الأمر، كان هناك عضوانا أمريكيا إسرائيليا.
1: أنا أذكر حفلة الراقصين في البرلمان الإيراني عندما قالوا نسيطر على 4 عواصم عربية. اليوم سوريا الحمد لله خرجت وتدخل في استقرار، ونتمنى أن لبنان يدخل أيضا في الاستقرار، والعراق يسعى لتحقيق هذا الاستقرار، والحوثي سينتهي ميليشيا
0: إرهابية. لا، هو يقول لحضرتك أن كانت هناك، ليس من باب نظرية المؤامرة، ولكن كانت هناك ضغوط وعقوبات كبيرة على النظام الإيراني منذ تأسيسه حتى لا تكون هناك قوة اقتصادية قوية.
1: إيران لم تعمل، إيران حاولت مع كل الدول، حتى باتفاق بكين بين المملكة وإيران على أجل كان تفعيل اقتصاد الاتفاقية الاقتصادية، تفعيل اقتصادية الاتفاقية الأمنية، لم تقدم إيران أي محاولات.
2: دكتور جاسر أقدر
1: اضطرت
3: أن يعني
0: سنوزع الوقت فقط حتى لا نظلم أستاذ نبيل.
2: دكتور جاسر تفضلت بي وتفضل بي الضيوف، بس أنا عندي فد نقطة يعني، وهاي أنا أعتقد هي من عندها راح نحلل كل الأمور ببساطة جدا. اليوم هل إن الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وجبروتها فعلت شيء بهذه الضربات اللي يسموها اعتداءات، أو ما الذي فعلته؟
0: دمرت البنية التحتية في إيران.
2: أنا أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي صديق موثوق؟
0: إيران عليها المليارات، حاصرت الاقتصاد الإيراني،
2: هل إن الولايات المتحدة صديق موثوق اليوم لدول الخليج وثقت بالولايات؟
0: هذا ليس محور النقاش. هو محور النقاش الرئيسي ما هي النتائج التي حصلت عليها إيران من مشروعها، سواء كان لدعم المقاومة أو مواجهة أمريكا وإسرائيل، ماذا جلبت لشعوبها؟
1: جلبت يعني عدم الاستقرار على استقرار المنطقة، تجويع الشعوب الإيرانية، ونحن لا نتكلم على الفارسية، إيران مجموعة شعوب، نزعة الحرس الثوري، هي هو نفسه فكرة ميليشيوية وحاول يزرع ميليشيات في الدول العربية.
2: القواعد الموجودة، البعض يقول بأن هذه القواعد حتى نحيد إيران، يعني موجودة قبل سنين.
0: لا، أنا عايز نترك موضوع القواعد لأنه قتل بحث.
1: حتى اللي في تركيا واللي في بريطانيا واللي في القواعد اللي في ألمانيا، القواعد اللي في ألمانيا تحيد إيران.
0: أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو بيقول لحضرتك هو دكتور علي، إيران أذت هذه الدول لكنها في النهاية لم تقدم أي طرح موضوعي وعقلاني ورشيد لبناء دولة إيران وتحقيق الاستقرار، بل وأنها هددت الدول التي استقرت. يعني هي بدل من أن تقدم نموذج للتنمية والرخاء تقوم بضرب مشروع التنمية والرخاء القائم في الخليج. رد عليه في هذا الأمر.
2: على هذا ببساطة وبالدليل بأنه إيران لم تكن جزءا من طرف الإشكال اللي موجود. هذا اللي تتكلمين به الوئام بأنه دولة مزدهرة، كان مدت يديها للولايات المتحدة بعد 1979 وكانت هي من أفضل الدول. لماذا هي كانت إشكال؟ بعد الشاه خسرت الولايات المتحدة الطرف الذي كان تتكئ عليه بالمنطقة. حينما ذهب
0: هي لما سيطرت على العواصم العربية كان ده من أجل تهديد أمن الخليج أم من أجل مواجهة أمريكا وإسرائيل؟
2: من اللي سيطر؟
0: إيران
2: سيطرت على شنو؟
0: يعني حينما تسيطر على من خلال هذه الأزرع، هل هي تسيطر من أجل مشروع نفوذ أم من أجل أهداف نبيلة وسامية؟ يعني
2: إحنا القضية خلينا نفصلها بتفصيلة أبسط. نقول بعد ما انتهت قضية الشاه كانت هنالك بال 81 الأسطول الخامس.
0: أنا أريد الحاضر.
2: الحاضر أريد يقول الحاضر بأن إيران لحد الآن، وأنا أتكلم مع حضرتك، هنالك مفاوضات جدية تجري لأنها لا تريد أن تدخل في مشروع.
0: يا أستاذ نبيل، سأطرح عليك هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. يا أستاذ نبيل، بشكل واضح هي قدمت نموذج يقوم على التفوق العسكري، بناء الصواريخ الباليستية، الاهتمام ببرنامج نووي وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت حينما تعرضت لاعتداء من الولايات المتحدة الأمريكية قصفت نماذج التنمية في الخليج. هذا هو السؤال الحقيقي، وبالتالي هنا منافسة ما بين مشروعين، مشروع يعزز من قدراته العسكرية ومشروع يعزز من مشاريع التنمية من أجل مواطني. بعد الفاصل يمكن أن ترد حضرتك على هذا السؤال. فاصل قصير ونعود.

0: تفرعنا في أمور كثيرة، ولكن السؤال طرحته قبل الفاصل. تبنت إيران مشروعا يتعلق ببناء قوة عسكرية، تبنت دول الخليج مشروعا يقوم على التنمية والاستقرار لشعوبها. الآن إيران التي قادها هذا المشروع المواجهة مع أمريكا وإسرائيل تقوم بضرب هذا المشروع التنموي، لماذا؟ هذا
1: إيران تضرب المشروع التنموي، هاي عبارة كبيرة جدا. إيران تعادي الخليج مثلا؟ ما أعتقد.
2: لا، فقط ترسل صواريخ
1: بس. لا لا، ما أكو فرق، هاي حالة وقتية.
2: الإيرانيين لطيفين جدا، بس يرسلون صواريخ ومسيرات بس فقط.
1: في السياسة درسنا السياسة، ماكو شيء ثابت بالسياسة. اليوم تكون أكو مشكلة، باكر راح تنحل المشكلة. أكو مشكلة كبيرة.
0: تضربهم بالصواريخ ليه؟
1: يا أستاذة، إحنا مو هذا.
0: هذا ليس سلوك عدائي.
1: تكلمنا به كثيراً.
0: هذا ليس سلوك عدائي.
1: هذا السلوك رد فعل وليس فعل.
0: بغض النظر، هو في النهاية أنت بتضرب منشآت الطاقة بتاعتي ليه؟ هذا أنت لا ترى أن هذا ليس سلوك عدائي؟ هل منشآت الطاقة، هل مطار الكويت، هل كل هذه المنشآت المدنية، خط أنابيب الشرق غربي بتاع السعودية، كل هذه
1: راح أسلم بسردية حضرتك وسردية.
0: لا، مش سردية، احنا بنطرح الأمر.
1: راح أتكلم بالواقعية. ماذا تفعل إيران حينما تتعرض لإنهاء الوجود كوجودها؟ وتكلم ترامب بهذه القضية، بالأربعة أيام سأنهي إيران، وتكلم نتنياهو بأنه القضية ستكون من الماضي. إيران لم تعادي أحد، هي من اعتدي عليها، أطلقت الصواريخ من هذه القواعد. هذا مو كلامي، كلامهم دا يتكلمون بأنه هذه القواعد اللي أثرت علينا ودول الخليج
0: يعني
1: ستراجع.
0: رأس لفان كان فيها قواعد؟
1: نعم،
0: رأس لفان
1: ما بيها قواعد.
0: هذه المؤسسة الاقتصادية في قطر.
1: طيني جي
0: مطار مدني،
1: وهو الكويت
0: كان فيه. لا بس ثانية واحدة، خط أنابيب شرق غربي بتاع السعودية في صواريخ انطلقت منه؟ يعني ما هو أنا فهمني دي
1: يا أستاذة. النظرية تقول قطع الرأس حتى أنهي الجسد، هذه النظرية اللي متبنيها الولايات المتحدة إسرائيل. إذا تتكلمين عن قضية قواعد مدنية، لماذا ضربت هكذا تقولين هذه القواعد المدنية، المطارات أو هذه؟ أنا أعتقد إيران ما تكلمت بصراحة بأنه ضربت هذه القواعد المدنية. احنا خلينا نجزئ الامور ونخليها.
0: الحوثي اللي بيضرب السعوديه بيضرب لصالح مين؟
1: انا اخذ
0: لصالح مين؟ بيضرب لصالح مين؟
1: انا ما دافع عن الحوثي. الحوثي اكو من يدافع عنه.
0: لا انا بس لصالح مين؟ لما يقول لن نسمح بتهديد السفن في البحر الاحمر، هو بيدي البحر الاحمر وبيحاول يستخدم البحر الاحمر وباب المندب لصالح مين؟ ما هو ربنا عرفوه بالعقل برضه. يعني انا بقول لحضرتك عن سلوكيات عدائيه ضد مشروعات التنميه في السعوديه، في دول الخليج.
1: يعني راح اجيب لشيها من الاخير. ايران
0: رئيس وزراء قطر قال انتم تضربون مصادر دخلنا.
1: شوفي
0: ده الا يعد هذا استهداف للتنميه؟
1: شوفي استاذه، من الاخير حتكلم وياك بانه القضيه هاي كل اللي دا يصير هي قضيه وقتيه لأن يكون هنالك قوه تجاه هذا الجبروت وهذا الابتلاع والافتراس. خلي اسميه اكو افتراس اسرائيلي للمنطقه. لولا هذا الرد، لولا هذا الرد لكانت تركيا ومصر كلها كانت تبتلع.
0: طيب يا دكتور علي، رد على هذا
1: بس بجزئيه واحده. طيب. وبالتالي يعني ما تفضل به السيد الضيف المراد يمكن من بيروت بانه وصف ايران وكانه هي الغول والذي يبتلع المنطقه، ونسى هاي الجرائم اللي ترتكب في غزه. من الذي
0: لا لا هو قال لحضرتك هناك اعتداء امريكي اسرائيلي، لا احد

0: ينكر هذا الأمر. هذا هذه بديهية
1: بس تصريح
0: لا تحتاج إلى دفاع.
1: بس يقول أقل اعتداء فقط.
0: هو السؤال أنت بتقولي ما تقوم به إيران هو ردة
1: يعني من حقه يقول أقل اعتداء أستاذة
0: على مين يعني ردة
1: لكن يجلد بالدولة الإيرانية لأنها وقفت ضد المشروع الأمريكي.
0: طيب يا أستاذ نبيل ردة فعل على مين؟ هل الخليج أم ضربك؟ الخليج أطلق صواريخه عليك؟ الخليج هدد منشآتك؟ مش هو اللي عمل ده ردة فعل عليك؟
1: أستاذ الخليج قضية مؤقتة. علاقات طيب. الإيرانية الخليجية في أفضل حالتها اتصالات
0: أفضل حالتها؟
1: في أفضل طبعا اتصالات دبلوماسية
0: بين السيد وزير خارجية واضح أن الصواريخ والمسيرات دي ألعاب نارية.
1: هذه قضية وهذه قضية
0: ألعاب نارية
1: أستاذ. طيب. هذه قضية خلينا نفصل.
0: طيب. لو سمح أستاذ علي دكتور علي ممكن ترد على هذا الأمر لو سمح. هو بيقول لحضرتك أن العلاقات يعني طيبة أن إيران إيران هي من تصدت لأمريكا وإسرائيل.
1: لا يمكن إيران
0: على دول المنطقة أن
1: الخليج ولا يمكن
0: على دول المنطقة أن تقدم يعني الشكر لإيران على دول المنطقة.
2: تفضل. يعني هذا يذكرنا بوسائل التعليم القديمة التي تقول أنا أضربك لمصلحتك. لا أعتقد أن كل هذا المنطق هو منطق متهافت. إيران أدارت مع الولايات المتحدة العراق وتحالفت دارت ولعبت دورا أساسيا في أفغانستان. إيران تمارس أقصى درجات البراغماتية التي تلامس الانتهازية وتغلف كل هذه الأمور بعباءة إيديولوجية. يقال أنها اليوم في معركة مؤقتة. لماذا ضرب الأردن ولم تضرب إسرائيل؟ لأن لإيران حسابات وكل دولة لديها حسابات ولديها مصالح. لماذا تعد لكن إيران تغلف مصالحها القومية والجيوستراتيجية بغلاف إيديولوجي أحيانا ديني وأحيانا قومي ولكن في الجوهر سياسة إيران هي سياسة نفوذ.
0: ولكنها تتصدى للمشروع الإسرائيلي التوسعي من وجهة نظر يا دكتور علي.
2: تتصدى
0: للمشروع الإسرائيلي التوسعي.
2: لا أنا سأتحدث عن هذا الموضوع. نعم تتصدى للمشروع التوسعي الإسرائيلي. هذا الأمر كيف كانت تتصدى له في سوريا؟ حزب الله عندما استخدم حزب الله للذهاب للقتال في سوريا واليمن والعراق أين كان الموضوع هنا؟ اليوم هنالك من استخدم النفوذ في لبنان مثلا وتم الحديث عن ودفع أهل الجنوب والجنوبيين لأن حرب سوريا ليست مقاومة إسرائيل وحرب في العراق ليست مقاومة إسرائيل والحرب في اليمن وانغماس حزب الله ومن ورائه إيران. ماذا كان لمصلحة لبنان أن يغرق في كل هذه الأمور؟ ولكن في النهاية نتحدث عن الأمن القومي وغيره. أنا كبلد كلبنان مارست إيران في لبنان 40 سنة تدعم حزب الله. لا يوجد مطعم فارسي وتعاون ثقافي مع المجتمع اللبناني. بقيت علاقة إيران علاقة ضيقة مع جزء معين ليس من الشيعة لكن من بيئة حزب الله. نحن في النهاية كلبنان نبني علاقاتنا بمنطق المصلحة. مصلحتنا هي مع دول الخليج. نعم هنالك نموذج تنموي في الخليج. لا نستطيع كلبنان أن نبني نفسه. ليس لدينا النفط وغيره. ولكن أنا مصلحتي أن أكون شريك مع دول الخليج. أن أب المعنى الثقافي والمعنى التاريخي والمعنى ومعنى
0: طيب.
2: الاقتصادي.
0: لو سمحت يا دكتور علي.
2: ألاف من اللبنانيين في الخليج. ما الذي قدمته إيران؟
0: طب هذا سؤال مهم.
2: قدمته إيران طيب كنموذج للبنان طيب. أو لسوريا
0: أرجوك.
2: أو لليمن أو للعراق.
0: طيب لأن الوقت أريد أن أوزعه بشكل عادل. يا أستاذ علوش هو يقول لحضرتك أين هو الرخاء؟ أين هي التنمية؟ أين هي مشروعات التعاون الثقافي والحضاري؟ أين ما قدمته إيران لهذه الدول؟ هو يرى أنها لم تقدم سوى الخراب للجنوب اللبناني مثلا.
3: ست رشا يعني حاولت عدم المقاطعة قدر الإمكان طمعا منك بأربع إلى خمس دقائق أتحدث فيها الموقف قبل أن تنتهي الحلقة إذا سمحت.
0: تفضل.
3: بداية نحن تقريبا شبه اتفاق أن عنوان المعركة في المنطقة ليس بين إيران والدول العربية بين إيران وأمريكا والمساحة العربية جغرافيا وكبنى تحتية واقتصاد هي ساحة المعركة وجزء من هذه المعركة التي تخوضها إيران لمحاولة تحقيق الردع الاقتصادي بوجه أمريكا والعالم باستخدام المنطقة. هذا هو الواقع. أنا لا أدافع على الضربات الإيرانية التي تستهدف أي منشأة مدنية في العالم العربي. فقط المنشآت الأمريكية هذه أمور مشروعة. أما المدنية فلا حسابات مختلفة أنا لن أدافع عنها ولن أدخل بها. ولكن
0: هل ضربت المنشآت الأمريكية في الأردن في السعودية في الكويت في قطر؟ أين هي المنشآت الأمريكية التي تضرب؟
3: أنا أقول أي مكان يكون فيه جندي أمريكي يخوض هذه الحرب، هناك 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وهناك عشرات بل مئات القطع العسكرية في المنطقة في هذه الدول.
0: بس لماذا لا تجيب على سؤال دكتور مراد الرئيس؟
3: ترد عليها من باب الدفاع عن
0: ما الذي جلبته إيران لدول المنطقة؟ هو أستاذ جاسر ودكتور علي يقول لحضرتك جلبت عدم الاستقرار، جلبت الدمار والخراب، ليس هناك تعاون اقتصادي.
3: سأتحدث لك عن ذلك
0: سريعا لو سمحت.
3: نعم إذا المشكلة بين إيران وأمريكا

0: قد أنتجت صواريخ ومسيرات، إيران أنتجت طاقة نووية سلمية يخشاها العالم اليوم، إيران وصلت إلى شبه اكتفاء ذاتي من كل السلع والخدمات والمنتجات لأنها تعرضت للعقوبات. إيران أنتجت السلاح لأنها منعت من شرائه كما تفعل دول المنطقة من أجود وأحدث وأكثر الأنواع تطورا في العالم تقوم هذه الدول بشرائها. إذن إيران ليس صحيحا أنها لم تقدم سوى تجارب عسكرية. المشكلة في العراق كانت بالنظام السابق والآن هي المشكلة بالأمريكيين وأيضا بتقاسم النفوذ. نحن في لبنان نتحدث اليوم.
1: أنا عايزة بس تعقيب من أستاذ.
0: لوجود توازن.
1: طيب بس أنا هعود للضرورة، لكن هو بيقول لحضرتك.
0: فقط دقيقة.
1: طيب
0: دقيقة.
1: تفضل. أريد أن أنقل إلى أستاذ جاسر يعاقب وسأعود إليك. هو يقول لحضرتك أن إيران غير صحيح أنها قدمت هذه النماذج للخراب. إيران قدمت تنمية، قدمت مشروعا نوويا استطاعت أن تتصدى به أمام التوغل الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل تملك أيضا سلاحا نووي. لماذا تلام إيران على كل هذا الأمر؟
2: أعتقد دائما وعبر التاريخ قيمة الإنسان هي الهوية والمواطنة. حينما تصبح المواطنة درجة ثانية وتصبح الهوية درجة ثالثة ويصبح الولاء للآخر وتسخير البلد للآخر ومن أجل الآخر، هذه كارثة. ولذلك من الطبيعي أن تتمدد إيران في هذه المناطق بسبب نوعيات هذا السلوك، الإحساس أن إيران هي على حق. نحن نقول بكل بساطة إيران دولة معتدية، ليست دولة نامية ولا مزدهرة، دولة تعاني من التضخم بشكل، تعاني من الشح. الرئيس الإيراني يتكلم عن الحصار والضغط، الوزير الخارجي الإيراني، ليسنا نحن من نتكلم. إيران حاولت ترسل الصواريخ إلينا بشكل مستمر. مسألة القواعد أنا أعتقد صار فيها كلام كثير في هذا الجانب، ليست هي مشكلة القواعد، هي مشكلة الذهنية والتبعية لإيران، وأن هذا إيران هي ما تقوم فيه هو حق. هذا الاستلاب، استلاب الشخصية، ويعني أقصد أنه تمسح إلى درجة أنه يصبح الوطن بلا قيمة والهوية. أنا أعتقد أني كمواطن أنا في أي مكان، جيراني وأصحابي وأهلي وبلدي وأرضي اللي عيش فيها أولى من أي أحد آخر أيا يكن. بالتالي هذه الاعتداءات الإيرانية في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا سابقا، هي دمرت هذه البلدان بشكل كامل. ما الذي نشهده في الاعتداءات على دول الخليج؟ أنا أعتقد أنها كناطح صخرة يوما لي هنا وأوها قرنه الوعلو. لم تنجح في هذه المسألة. من يقتنع بكمل بس إذا سمحت مني.
3: حتى لا أنساها. هل هنالك تكتل خليجي من هذه الدول، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون هنالك قوة وإرادة ضد ضرب إيران في هذه الفترة اللي تسميها اعتداءات حضرتك؟
2: نعم، وقفنا أوقفت على فكرة أكثر من مرة وقفت الضربات الأمريكية.
3: أنا أتكلم عن موقف واحد خليجي.
2: أوقفت دول الخليج الضربات الأمريكية أكثر من مرة على إيران
3: خليجي.
2: من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس دفاعا. أنه يا جماعة نحن نسعى للسلم والاستقرار، وهذا السعي ليس ضعفا وليس جبنا وليس تخاذلا، بل هو قدرة. ترى الصبر والامتياز والحكمة والإدارة الذكية هي مهارة وليست ضعفا. نحن نشهد أن إيران تدمر الآن بسبب سلوكها وليس بسبب.
1: ولكن ألم تشكل إيران مصدر تهديد للمشروعات التنموية في الخليج؟
2: ولا زالت وستشكل.
1: اليوم تهدد
2: باستهداف الطيران المدني، تهدد باستهداف الطيران المدني بسبب الحرب الإحاطة.
1: كونها قادرة على
2: نتكلم على دولة لا تجيد إلا التهديد، على نظام، نحن نتكلم على نظام ميليشياوي لا يجيد إلا التهديد والتخريب. هذه المهارة الوحيدة اللي يتقنها الشعب الإيراني يعيش في مأساة. وبالتالي تبني مواقف إيران. إذا أرادت إيران تعتدل، لماذا الخليج باقي على دول الخليج باقي على هذا العلاقة؟ على أمل أن تكون إيران عاقلة وتدرك المخاطر.
1: طيب أستاذ نبيل، يمكن أن ترد على مسألة مهمة أشار إليها سريعا أستاذ جاس. مؤشرات الاقتصاد الإيراني في تراجع غير مسبوق. أنت تتحدث عن
0: خفاء. خلي بالدقيقة.
1: أكيد. سأعطي لحضرتك رد. هناك تراجع في قيمة العملة. هناك
0: يعني
1: تضخم
0: دكتور
1: وصل.
0: دكتور يبدو أنه لم يكن يستمع لما نقول.
1: لا يستمع.
0: هو مصر على أن يعتبر أننا نريد أن ندافع عن إيران بشكل أعمى. وهذا غير صحيح.
3: لا بس.
0: نحن في لبنان نريد أن يكون، وهذا أمر مثبت سياسيا، نعلم في لبنان أن هناك نفوذ إيراني ونفوذ سعودي أيضا. ونريد أن يكون هناك توازن بين النفوذين، وتحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ذلك الأمر.
1: هو الحقيقة
2: لا نريد لبنان لا نفوذ إيراني ولا نفوذ سعودي، نريد لبنان تكون دولة مستقلة. لماذا تريد أن
0: المنطقة هو
2: لماذا تخضع لبنان للنفوذ أيا يكن؟ لا أحد يريد نفوذ
3: إيران. حولت
0: ليس أخضاعا، هكذا هي اللعبة السياسية والمصالح الاقتصادية.
1: هو في سؤال بس
0: الدول. هو في سؤال أخضاع.
1: هو
0: أن إسرائيل هي التي تحاول إخضاعنا اليوم كلنا.
1: هل استفاد هل استفاد لبنان من هذه العلاقة مع إيران؟ هل أصبح

0: يعني إذا كان لبنان الآن مستقر ومزدهر فليكمل مشروعه مع إيران، وسواء السعودية أو غيرها عليها أن تستجيب لإرادة الشعب في لبنان إذا كان هذا في مصلحته ويحقق له عوائد اقتصادية واستقرار وتنمية. لا يجب للسعودية ولا لغيرها أن تقف في وجه أي مشروع تنموي تستفيد به هذه الدول. المشكلة التي يطرحها الدكتور مراد أن هذه الاستراتيجية الخاصة بإيران كبلت المنطقة المزيد من الخسائر، المزيد من الاستقرار، المزيد من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية. انظر للجنوب اللبناني ماذا بعد فتح جبهة المسالمة.
1: هذه نتيجة وليست أساس الفعل.
0: طب ما هو الأشياء بالنتائج.
1: يعني لماذا
0: الأشياء بالنتائج.
1: هو على هذه الحال بسبب
0: الأشياء بالنتائج.
1: بسبب المشروع.
0: طيب أنا بس لي سؤال. هو أظهر أستاذ جاسر التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد، التضخم، البطالة، الوضع الاقتصادي السيء، انخفاض العملة، ارتفاع مؤشر الفقر.
2: هذا مو جديد.
0: هذه نتائج لسياسة.
2: هذا مو جديد. 40 سنة أستاذ، 47 سنة إيران بهاي المشكلة. رفعت شعار بتتحمل المسؤولية. هاي مو جديدة. يعني أنا أتكلمش بالواقعية.
1: الضيف الكريم اللبناني وقعت أزمة مصرفية في لبنان. من كان سبب الأزمة المصرفية وسرقة أموال الناس في لبنان؟ هل هي إيران؟
2: تحويل المسار.
1: هذا شركة أم هي الفساد اللبناني؟ من كان
0: ده
1: سبب؟
0: ده قصة داخلية إيرانية.
3: الحياة السياسية في لبنان. هنالك من عطل الحياة السياسية في لبنان. عندما يقال البعض نريد توازن. نعم عندما.
1: هل هي إيران أم هي أمريكا وإسرائيل؟
3: نعم. عندما يكون الحديث عن صراع نفوذ أو تقاسم نفوذ في لبنان. بين السعودية وإيران، أنا أوافق من حيث المبدأ، نريد أفضل العلاقات مع إيران، ولكن السؤال هل تتعاطى أو تعاطت يوما إيران إلا بمنطق الاستلاب والهيمنة؟
0: طيب.
3: كل الوقت إيران تهيمن.
0: طيب.
3: تهيمن على لبنان، تهيمن على العراق، تهيمن على تتصرف إلا بمنطق الهيمنة.
0: وبالتالي المشاهد لن يستطيع. لو سمحت أن تقاد رأي. لو سمحت
3: لبنان في هذه
0: لو سمحت يا
3: ليس
0: دكتور.
3: لديه اي مصلحه ان يبقى
0: طيب. على استاذ نبيل
3: التي تقوم على توظيف طاقات.
0: طيب لو سمحت يا دكتور مراد،
2: اي استلام او اي هيمنه هي امريكيه اسرائيليه
3: ازمتها تريد ان تحصل
2: لو
3: على
2: سمحت.
0: لو سمحت يا دكتور مراد
3: عن مصلحه
0: دكتور مراد
3: انا بالتحديد
2: اي استلام او اي هيمنه هي الان من يريدها الامريكي والاسرائيلي. إيران لا تبحث عن اي استلاب او اي هيمنه مطلقا في هذه الفتره. هذه الفتره مد جسور ما يربط ومشتركات إيران مع دول الخليج أكثر من الخلاف.
0: طيب رد يا أستاذ جاسر.
2: مشتركات كثيرة ستنتهي هذه الحرب.
4: أرد على إيش؟
2: ستذهب
0: طيب
2: هذه الغيمة.
0: لو سمحت.
2: ستذهب هذه الغيمة.
0: طيب.
2: وستكون
0: هو يقول أن إيران حريصة على الخليج.
2: واحتمال حتى دخول.
0: طيب. إيران حريصة على علاقتها بالخليج.
2: إلى حلف مكة.
0: الوقت انتهى.
2: وهذا مو كلام.
0: الوقت انتهى أستاذ جاسر.
4: إيران لن تدخل حلف مكة. حلف مكة
2: مفتوح.
4: حلف قائم. مفتوح لكنه قائم.
2: حتى يثبت أنه ليس ضد إيران.
0: انتهى وقتنا. انتهى وقتنا وصلنا. لختام محل النقاش. أشكر ضيوفي الأعزاء. إلى اللقاء.

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.

0: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي، أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكدا أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة أن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان برئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: لعب وضحكاتهم سعادة.
1: تعبت؟
0: تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

الصقور الخضر يأملون بتخطي المنتخب العماني إلى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج. مدرب المنتخب السعودي يستبعد حارس المرمى العقيدي بداعي الإصابة ويستدعي عبد القدوس عطية. فرصة أخيرة للأزرق الكويتي أمام أسود الرافدين. اللجنة المنظمة تعلن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر المباريات للبطولة المقامة حاليا في جدة. جاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لخليج 27 بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة حسب ما قال الاتحاد في بيانه. وبموجب الأسعار الجديدة أصبحت تذاكر مباريات دوري المجموعات متاحة عبر 5 فئات تبدأ من 20 ريالا، بينما تبدأ مباريات نصف النهائي والنهائي من 30 ريالا. وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تسيير 3 طائرات من الكويت إلى جدة دعما للمنتخب الأزرق في مباراته ضد نظيره العراقي التي ستقام اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. كما أعلن الاتحاد الكويتي عن توزيع التذاكر على جماهير المنتخب بدءا من 2:00 اليوم. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم 3 من البطولة. لجنة الحكام أسندت قيادة مباراة الكويت والعراق إلى الحكم المغربي جلال جيد، بينما سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة السعودية وعمان. وأوضحت اللجنة في بيانها أن البطولة تشهد حكاما من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحادين الخليجي والأفريقي إلى جانب حكام

الحكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال لتعزيز المنظومة التحكيمية للبطولة. استبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الحارس نواف العقيدي من قائمته بسبب الإصابة، وكان العقيدي تعرض للإصابة خلال مواجهة الكويت الأولى ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل العويس بديلا له، حيث كشفت الفحوص الطبية إصابته في مرفقه وفي المرفق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. واستدعى دونيس الحارس عبد القدوس عطية في وقت سابق لينضم إلى معسكر الأخضر في جدة.

0: مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل مراسلنا، حياك الله نايف. نايف، أولا أريد أن أسأل عن التغيير في أسعار التذاكر، لماذا اتجه الاتحاد الخليجي إلى هذا الطريق؟
1: طبعا عبد الله، هو الامر لا يقتصر فقط على التغيير الذي حصل في تذاكر او اسعار تذاكر المباريات. بعد الجوله الاولى كان هناك اجتماع بين الاتحاد الخليجي وايضا اللجنه المحليه لمراجعه كافه الامور، يعني حتى تجربه الجمهور. هناك انظمه وضعت في خلال الاجتماعات السابقه، ولكن عند تطبيقها على ارض الواقع تحتاج إلى بعض التحسينات، من ضمنها أيضا أسعار التذاكر. تم الاتفاق بين اللجنة المحلية والاتحاد الخليجي على تخفيض التذاكر بفئات مختلفة، يصل التخفيض إلى 50%، لأنهم وجدوا أن الأسعار بالفعل يعني مبالغ فيها ووضعت بشكل لم يكن، أو الدراسة التي استندت عليها لم تكن يعني منطقية على أرض الواقع. أيضا عبد الله، للجماهير سيكون هناك تحسين في تجربة الحضور الجماهيري في ملاعب البطولة، سيكون هناك تحسينات كثيرة جدا في البيئة المحيطة للملاعب، وهذه من ضمن التحسينات التي تظهر أيضا حتى في التنظيمات داخل الملعب. اليوم كان في اجتماع لجنة المسابقات وكان هناك مراجعة للبروتوكولات المعمولة في البطولة لتحسينها وتطويرها، وسيتم هذه الاجتماعات ستتم بعد كل جولة. عبد الله،
0: جيد، هذا فيما يتعلق بالتذاكر والأمور التنظيمية. دعنا نتجه الآن إلى قرار استبعاد نواف العقيدي وأيضا يعني إصابة محمد القحطان التي تحدثنا عنها البارحة. ما الذي جد في موضوع العقيدي نايف ودعا المنتخب إلى استبعاده من القائمة؟
1: يمكن عبد الله ذكرت معك امس انه اللاعب سيخضع للرقابه مده 24 ساعه، لن يكون هناك اي فحوصات طبيه اضافيه، وبالفعل يعني كان هناك محاولات لبدء جلسات العلاج الطبيعي مع اللاعب، ولكن اللاعب يشتكي من الام في موضع الاصابه وايضا يشتكي من انتفاخ في منطقه الاصابه، لذلك لا يمكن ان تبدا جلسات العلاج الطبيعي والبرنامج العلاجي حتى يتجاوز اللاعب الالام والانتفاخ. هذا دعا الامر للاجتماع بين الجهات الطبي ظهر اليوم ودونيس، وتم الاتفاق على استبعاد اللاعب لأن يعني عودته ستكون في مراحل متقدمة من البطولة، وحينها أيضا يحتاج وقت حتى يمتلك حساسية المباريات وحساسية التمارين ومع بقية زملاء. وأيضا محمد في جانب فني، أن محمد العويس البديل سيكون في رتم عالي، حينها من الصعب الاستعانة بنواف العقيدي في المباريات النهائية سواء في نصف النهائي أو النهائي. فيما يخص محمد القحطاني، محمد القحطاني يعاني من نزلة معوية، اليوم تحدثت مع المختصين في المنتخب السعودي، بدأ اللاعب بتناول الأدوية الخاصة بالنزلة المعوية، لكن لا يمكنه المشاركة في التمارين الجماعية، ولكن هو يؤدي التمارين اللياقية في النادي الصحي في الفندق حتى يحفظ أو يحافظ على قدر محدد من المخزون اللياقي ويتمكن من المشاركة في التمارين الجماعية بعد شفاء عبد الله. ايضا عبد الله، فيما يخص المباراة الغد امام عمان، يعني المنتخب السعودي يامل في ان يحسم النتيجه حتى يدخل بشكل مرتاح اكثر امام العراق في المباراه الاخيره من دور المجموعات. اليوم دونيس يعني هو في حديثه مع اللاعبين في الاجتماع الفني الرئيسي ذكر انه نحن حققنا نصف الهدف وهو صناعه الفرص، ولكن تبقى لنا النصف الاخر هو استغلال الفرص، لذلك اليوم كان يعمل على تكتيك معين لتحسين الإنهاء في الهجمات والإحراز الأهداف عن طريق الاستعانة بالأطراف والبحث عن طريق

0: طريقة تناسب أيضا المهاجمين المنتخب وتمنعهم مساحة أكبر لتسجيل الأهداف. فيما يخص التذاكر عبد الله، رغم تخفيض التذاكر لأن الاتحاد السعودي يعني أقر توزيع 10,000 تذكرة مجانية للجمهور السعودي، حسب آخر البيانات التي حصلت عليها تم توزيع 6,000 تذكرة وتبقت 4,000 تذكرة سيتم توزيعها في الساعات المقبلة.
1: شكرا جزيلا نايف على كل هذه التوضيحات، كنت معنا من جدة. ونحن نتوقف مشاهدينا مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه الحلقة، وفيها أيضا فرصة أخيرة للأزرق الكويتي أمام أسود الرافدين.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: الحكم الكويت الكويت والسعودية السابق؟ ما أعرف والله،
1: ما أعرفه
2: والله، أعتقد برتغالي بس يعني ما أعرف اسمه، ما أذكره.
3: هو حكم بلجيكي الظاهر، بس ماني ما يعرف اسمه صراحة.
4: أني يعني أفاجئك إني ما تابعتها،
5: ما يحضرني اسمه والله
6: صراحة، ما أعرف صراحة مين الحكم. تابعت المباراة واستمتعنا صراحة.
7: والله هو عربي لكن والله ما أدري من.
5: والله شفت الحكم، كنت حاضر المباراة في الملعب، بس هو أجنبي بس ما أعرف.
8: السعودية والكويت كان حكم برتغالي تقريبا، ومساعده حكم صيني.
9: أهلا بكم من جديد. تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بمواجهة قوية تجمع الكويت والعراق على ملعب عبدالله الفيصل في جدة. المنتخبان يدخلان المباراة بالهدف نفسه، وهو تحقيق الفوز الأول وتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور نصف النهائي، بعدما خسرت الكويت المباراة الأولى أمام السعودية المستضيفة، وتعادل العراق أمام عمان.
10: المفروض يشارك بها العراق، لازم يكون منافس، متعودين احنا ما عندنا بطوله دائما. احنا لما انت كمدرب احنا وكاتحاد نزرع عند اللاعبين دائما نروح كل بطوله، احنا لازم نروح منافسين.
11: كيف رايت المنافسه من المنتخب اللي يخيفك غير
10: لحد الان؟ بعد صوره مواضحه،
9: قمة خليجية كلاسيكية بين المنتخبين الأكثر تتويجا في تاريخ كأس الخليج. المزيد في تقرير مخلد محمد من بغداد.
12: قمة نارية منتظرة في كأس الخليج تجمع العراق والكويت في مواجهة كلاسيكية تحمل تاريخا طويلا من الندية والإثارة والإرث التنافسي. أسود الرافدين يدخلون اللقاء بطموح تحقيق الفوز الأول في البطولة، ويزيد من صعوبة المباراة أهمية المباراة للمنتخب الكويتي المهدد بالإقصاء في حال الخسارة.
13: أعتقد هذه المباراة راح تخرج من معايير التقييم لما مر به الفريقين فيما سبق. مباراة راح تكون يعني بها بها بها بها متعة، بها كثير من التفاصيل الفنية اللي ممكن أن تحضر.
12: مدافع المنتخب العراقي أكام هاشم ما زال قيد التقييم من قبل الكادر الطبي للمنتخب العراقي، مع احتمال غيابه عن اللقاء. المدرب الأسترالي أرنولد طالب الجماهير العراقية بحضور المباراة ودعم المنتخب الوطني بعيدا عن نتيجة الفريق في الجولة الأولى.
14: المنتخب العراقي ببطولات الخليج إلى تاريخه وإلى سمعته واسمه، فأكيد هاي المباراة كلش مهمة، يعني خصوصا الشارع العراقي والشعب العراقي يعني دائما ينتظر نتائج.
15: تعرف هاي مباراة كلاسيكو من زمان، كلاسيكو احنا الكويت، فالجمهور انتظرها فارغ الصبر، فإن شاء الله احنا فائزين بحيل الله.
12: الشارع العراقي ينتظر من الفريق المونديالي استعادة الثقة وتحقيق الفوز على الفريق الكويتي، خاصة أن لهذه المباراة أهمية خاصة لدى أنصار

0: الحديث عن المباراة يلتحق بنا من الكويت اللاعب الدولي السابق راشد بديح، ومن بغداد ينضم إلينا جبار هاشم. أهلا بكما، أبدأ معك كابتن راشد، هل يعني ننتظر من هيليو سوزا أن يبدأ هذه المباراة بنفس الطريقة التي بدأها أمام المنتخب السعودي، أو أنها يعني كانت طريقة خاطئة ويحتاج إلى أن يصحح الخطأ؟
1: ما في شك أخوي عبد الله، أول شيء أمسي عليك وأمسي على ضيفك الكريم من العراق.
0: حياك الله.
1: ما في شك أن يعني منتخب الكويتي لا يعني صولات وجولات في كأس الخليج، لكن بنفس الوقت اليوم إحنا نتكلم عن مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، فالهوية الفريق وعدم أداء الأداء الدفاعي يحتاج مقومات. كذلك أنت لما تلعب بالناحية الدفاعية وتسكر الملعب نفس الشيء، أنت يكون إذا معاك الكرة شو راح تسوي، ولا على طول أنت راح تدافع تدافع تدافع. أنا أعتقد المدرب عارف خفايا الفريق، وعموما هو مدرب يعتبر جديد يعني بالنسبة للمنتخب الكويتي، فيحتاج وقت على أساس يثبت.
0: أنت عجبتك الطريقة اللي كانت أمام المنتخب السعودي كابتن راشد؟ كانت عجبتك الطريقة الفنية، أو تشعر أنه لا المنتخب عنده أفضل من كده؟
1: لا يمكن، لا لا لا لا طبعا منتخب الكويت لا يمكن، منتخب الكويت هو يعني يعتبر زعيم الخليج، فلا كأرث تاريخي بالنسبة لبطولات الخليج، لكن بنفس الوقت فريق السعودي فريق محترم جدا، فريق مميز وأدى أداء مميز أمانة من ناحية الهجومية. صحيح تأخر في التسجيل، لكن فريق مميز عند الضغط على حامل الكرة، ويعني ما كان يعطي فرصة للبناء للمنتخب الكويتي. فأنا أعتقد أن الآن الفريق العراقي لا يقل عن الفريق السعودي، عند القوة وعند الضغط العالي. فأنا أعتقد الآن إحنا في حاجة إلى 3 نقاط، مثل ما الفريق العراقي في حاجة للـ3 نقاط. أعتقد أن سوزا

0: راح يكون إن شاء الله عنده يعني فكرة جيدة.
1: طيب كابتن جبار أهلا بك، يعني هذه المباراة هل من الممكن نقول أنها هي مباراة فعلا حسم التأهل وأنها تحدد يعني مسار المنتخب العراقي في البطولة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي عبد الله تحية لك وإلى
1: أهلا بك
2: راشد. واقعا يعني من خلال يعني
0: حياك الله
2: الأداء الأخير مع المنتخب العماني واللي ظهر به المنتخب العراقي وخصوصا بالشوط الثاني، يعني كان حقيقة لم يكن بالمستوى المطلوب، يعني من خلال يعني عدم يعني رضا الجماهير بهذا المستوى، وظهر واضح أنه هناك انخفاض بالجانب البدني. أعتقد أنه هذه المباراة مباراة مصيرية، يعني طالما أن المباريات اللي مع الفريق الكويت قد تكون لا تخضع للمعايير التكتيكية، باعتقادي أكثر تخضع إلى المعايير النفسية، لأن هذا ديربي، يعني دائما يكون ديربي قوي، ودائما المنتخبات يعني سواء الكويت أو العراق تكون مباريات حساسة. فأعتقد أنه إحنا أمام فريق لا نستهان بالفريق الكويتي حقيقة يا أخ عبد الله. فريق الكويتي من ناحية الدفاعية فريق يعني حقيقة تنظيم عالي جدا، وأعتقد يعني لو استثمر الجوانب أو التحولات على الفريق السعودي بشكل صحيح لكان المباراة خرجت بشكل ثاني.
1: وش يحتاج المنتخب العراقي في هالمباراة كابتن جبار؟ يعني مباراة ثلاث نقاط، وش يحتاج فيها جراهام أرنولد والمنتخب العراقي حتى يعني يخرجوا بالنتيجة؟
2: أنا أعتقد يعني هناك لاعبين يجب إشراكهم في هذه المباراة حقيقة، لاعبين مجلين وأساسيين مع المنتخب العراقي مثل الأمير عماري يجب أن يكون موجود، زيدان إقبال، تفعيل الأطراف في هذه المباراة مهم جدا، لأنه إحنا دا نلعب بأسلوب حقيقة مع عمان. اختفى أيمن حسين طالما يعتمد على الأطراف مع المنتخب العراقي في الكرات العكسية وبالتالي يسجل، لذلك يجب أن ننتبه إلى هذا الموضوع. فأعتقد العراق يحتاج إلى تفعيل الأطراف ومشاركة بعض اللاعبين حقيقة الأساسيين مع المنتخب، بالتالي حقيقة أنا أقول لك يمكن نقدر يعني نكسب هذه المباراة.
1: الطريقة اللي يلعب فيها كابتن هيليو سوزا، كابتن راشد، الطريقة اللي يلعب فيها هيليو سوزا طريقة تسجل أهداف ولا هي فقط تحمي المرمى من استقبال أهداف؟
0: هو في تكتل دفاعي ما في شك، يعني هو يحاول انه يعني يسكر الملعب على الخصوم، خاصة يعني انت يعني احنا خلنا لما نروح للفريق السعودي وتسكيرة الملعب عليه، لانه ما يقدر يفتح الملعب على مع فريق السعودي. فريق السعودي فريق مميز، كذلك فريق العراقي فريق مميز وعنده مثل ما قلت لك قبل شوي عنده الضغط العالي، عنده صحيح عنده اللعب المباشر نوعا ما، يعني يلعب الكرات الطويلة على ايمن، لكن ايمن خطر اذا الكرة يعني من الطرف يعني على الجانبين، من تكون من حسن عبد الكريم او علي جاسم او بايش ابراهيم بايش، هني خطوره ايمن تكون توضح بالنسبه لنا، راح تكون خطره بشكل كبير لان العاب الهواء مميز فيها. لكن احنا يعني عندنا انا اعتقد انه يعني فريق العراقي زيد اسماعيل وزيد اقبال في نص الملعب وتنظيمهم اللعب هو اللي قاعد يعمل الفارق يعني بالنسبه للفريق العراقي.
1: كابتن جبار، المنتخب الكويتي مقلق يعني من المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، تشعر أنه منتخب مقلق هجوميا أو أنه فقط يعني يتكتل في مناطقه؟ وهل جراهام أرنولد قادر على تفكيك هذه التكتلات فعلا؟
2: شوف يعني احنا دائما تعودنا على سوزا، يعني من كان مع البحرين دائما يلعب بتنظيم دفاعي عالي، لكنه يكون هناك ضعف في عملية التحولات والبناء الهجومي. لكنه الكويت حقيقة يمتلك كل لاعبين، يعني عيد الرشيدي سبق أن احترف بالعراق، لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة جدا يعني في التحولات ممكن يخدم الفريق الكويتي، كذلك محمد دحام، عندك شبيب الخالدي كمهاجمين، عندك الحارس سعد الحوشان حارس جيد، مجموعة لاعبين حقيقة يمتلكون مقومات جيدة. هنا لازم الفريق العراقي يجب أن لا يندفع بشكل مفرط ويترك مساحات وفراغات لهؤلاء اللاعبين. فأنا أعتقد أنه التوازن في عملية البناء الهجومي، وخصوصا أنا قلت لك يعني إحنا طالما في تسجيل الأهداف نعتمد بشكل كبير على أيمن حسين، وبالتالي إذا فعلنا الأطراف وانطينا يعني أفضلية للظهيرين بالصعود، وخاصة إذا شارك مرخاز دوسكي، يكون وضع العراق أفضل. لكنه يجب إعادة النظر في قلبي الدفاع وذلك التنظيم الدفاعي للفريق العراقي. الفريق الكويتي حقيقة من ناحية التنظيم ممتاز جدا، أعتقد أنه سوزا قادر على أنه يعني دائما ما يفاجئنا بعملية البناء الهجومي، قد نفاجئ بضغط الفريق.

0: الكويتي. لذلك يجب أن حقيقة هذه المباراة يكون نلعب بشكل متوازن، وممكن من خلال سير المباراة نقدر نحقق نتيجة طيبة، يعني أنه تسجل هدف في البداية وبالتالي تقدر تحافظ على وضعك وتخرج، يعني حقيقة تكون مخرجات هذه المباراة أنه تحصل على 3 نقاط، لكنها مباراة بالعموم صعبة أستاذ عبد الله.
1: جيد كابتن راشد، لو كنت مكان هيليو سوزا ستدخل بنفس الأسماء والطريقة أو بتغير شوي في المنهجية؟
2: لا شوف، مثل سوزا ما أعتقد، يعني هو مع الفريق ومتابع بشكل أفضل، يعني دائما احنا نقول عندنا كلمة نقولها، عندنا نقول إن يعني المدرب هو أقرب شخص للفريق ويعرف إمكانيات الفريق. لكن أمانة أنا أتكلم عن الشارع الكويتي الآن، الشارع الكويتي كله يعني يطلب يعني أن نطلع من عباءة الدفاع، ولا يمكن يكون طموحنا طموح أن نكون ندافع 90 دقيقة. فأنا بنفس الوقت أنا قاعد أقول لك المدرب محتاج فرصة، محتاج وقت، محتاج عمل على أساس يقدر يغير المنهجية اللي موجودة. إحنا مشكلتنا ومشكلة المنتخب الكويتي بالذات هي عدم الاستقرار الفني كمدربين، عدم الاستقرار الفني كإداريين كذلك، يعني الاتحاد قاعد يتغير كل 2-3 سنوات يتغير، فمو معطين، ما في فرصة للبناء الفريق القوي. الفريق القوي يحتاج وقت، يعني اليوم لما تتكلم عن الفريق السعودي أو الفريق العراقي أقل شيء هذا إعداده صار له 5-6 سنوات، لكن الفريق الكويتي لا، راح يكون إعداده لمدة 2-2.5 سنة. فهذا يأثر تأثير مباشر على الأداء.
1: جيد. راشد بديح اللاعب الدولي السابق كنت معنا من الكويت، وأيضا من بغداد جبار هاشم اللاعب الدولي السابق كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما. يتطلع المنتخب السعودي لحسم تأهله لنصف النهائي عندما يواجه نظيره العماني على ملعب الإلماء. وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بالفوز على الكويت، بينما تعادل منتخب عمان أمام نظيره العراقي. ويتفوق الأخضر السعودي تاريخيا على نظيره العماني بعد فوزه في 13 من 17 مباراة سابقة مقابل 3 انتصارات فقط لعمان وتعادل واحد.

0: قبل لقاء السعودية وعمان يتفوق الأخضر في المواجهات المباشرة ضمن بطولات كأس الخليج.
1: على مدار النسخ السابقة من بطولة كأس الخليج التقى المنتخبان السعودي والعماني في 17 مباراة. تفوق واضح للأخضر نجح في تحقيق 13 انتصارا مقابل 3 للعماني، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وتعود أولى المواجهات بين الطرفين إلى النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها قطر، حين حسمها السعوديون بثلاثة أهداف مقابل هدف. آخر مواجهة بينهما في البطولة الخليجية كانت في نصف نهائي النسخة الأخيرة. عمان حرمت الأخضر من بلوغ المباراة النهائية كما في نسخة 2023 في العراق، حين خرج المنتخب العماني

0: فائزا على الأخضر في البصرة. أكبر نتيجة في مواجهة المنتخبين كانت في النسخة الخامسة عام 1979، رباعية نظيفة للمنتخب السعودي سجل فيها سعود جاسم ثنائية. وسجل المنتخب السعودي 33 هدفا خلال مواجهاته أمام عمان في كأس الخليج مقابل 12 هدفا لنظيره العماني.
1: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو حسن العتيبي وأحمد الفريدي اللاعبين الدوليين السابقين، حياكم الله، سعيدين وجودكم معنا. أبدأ معك حسن، مباراتنا أمام عمان، هل تعتقد أنها هي مباراة التأهل فعلا؟
2: طبيعي تكون. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد أني أنضم لك
1: وفنا والله سعيد
2: أن نقابلك. مباراة السعودية وعمان مباراة يعني ما هي مباراة تأهل، نقدر نقول أنها ممكن توصلك للتأهل. فالسعودية مطالبة أنها تظهر بنتيجة إيجابية ما نخسر فيها، ما ودنا نستعجل فيها. منتخب عمان دائما يحب يقفل ويلعب على المرتدات، لازم نعرف طريقة لعب المنتخب العماني ونتعامل معها بشكل صحيح. الاستعجال في تسجيل هدف ممكن يكلفك مساحة في الخلف يستفيد منها المنتخب.
1: وش الأشياء اللي في مباراة الكويت حدثت تتمنى انك ما تشوفها في مباراة عمان؟
2: والله شوف، احنا في مباراة الكويت لعبنا براس حربة يعني صريح، ولا استغل الفرص بشكل كويس. أتمنى أن المدرب يفكر فكرة جديدة يعني مبتكرة. أنا لو لي رأي يعني معين، أنا ودي أن نلعب براس حربة وهمي، بمعنى أني ألعب محور ثابت دفاعي وقدامه ثلاثة محاور، أخلي محمد كأنه رأس الحربة الوهمي اللي يكمل مع الهجمة، وأخلي سلطان مندش ينزل لأنه عنده حس تهديفي عالي، محمد أبو الشامات أستغله كمحور ثاني برضو ينزل ويكمل، همام الهمامي برضو ينزل ويكمل، لأنهم كلهم عندهم حس تهديفي. إحنا كنا نتكلم عن رأس الحربة في المنتخب السعودي إنه ما يستغل الفرص
1: صحيح.
2: فعندك لاعبين أطراف عندهم حس تهديفي عالي ممكن أستفيد منهم في المباراة هذه.
1: مباراة عمان أحمد أو منتخب عمان منتخب مختلف عن منتخب الكويت، هل هذا يعني أنه دونس مطالب بتغيير شكل المنتخب في هالمباراة؟
3: أتوقع لابد أنه يغير. إحنا ما اختبرنا يعني بشكل كبير مع منتخب الكويت، وجود الإمكانيات وضعف الإمكانيات والعناصر الموجودة في منتخب الكويت، لكن منتخب عمان أتوقع أنه يحتاج إلى انضباط تكتيكي أكثر داخل الملعب. الأظهرة يعني يحتاج أنه ما يطلع بشكل دائم، لأنه خطرتهم دائما على الأطراف.
1: المنتخب العماني مميز جدا على مستوى التحولات، هذه ما كانت موجودة عند المنتخب الكويتي مثلا،
3: ما كانت موجودة.
1: وأيضا دفاعيا هو جيد،
3: هو جيد دفاعيا وعنده التحول سريع جدا. الخطورة دائما في التحرك، في التحرك بدون كرة، الأجنحة تحاول أنها تنزل تسحب الأظهرة للأمام وتترك الفراغ دائما خلف لترك المساحة واستغلال سرعتهم مهاراتهم، يمتلكوا حتى إنهاء الهجمة. أتوقع الخطورة دائما تكون على طرف.
1: حسن، مختلف المنتخب العماني.
2: إيه مختلف كثير
1: تماما يعني، ومنتخب واضحة طريقة لعبه من المباراة الأولى والشي مع طارق السكتياوي، تحولات
2: طبيعي كل لما يكون المدرب فاهم نقاط قوة الفريق راح يوظفها بشكل كويس. منتخب عمان يملك أطراف سريعة ويملك رأس حربة بدنيا قوي، فعنده طريقتين للتحول. الطريقة الأولى تحت الضغط، عصام الصبحي يفك الضغط يلعب كرة طويلة ويحاول يوزع على الأطراف، أو يستغلون سرعة الرواحي أعتقد
1: واليحمدي.
2: فهذه طريقة المدرب، يحاول يقفل العمق باثنين محاور ارتكاز في الافتكاك عالي. فأنا تكلمت قلت المنتخب السعودي يلعب بأربعة في يسمى رأس حربة وهمي مثلا، لسبب أن لأن أصلا قلوب الدفاع في المنتخب العماني ما راح يطلعون، ولا هو من طبع المنتخب العماني أنه يبني من قلب الدفاع
1: ويلعب في مساحة ضيقة المنتخب العماني يعني.
2: فعشان كذا أنا أقول اثنين محاور قدامهم أربعة، يضطرون واحد من قلوب الدفاع يطلع يساعدهم عشان يقفل الزحمة هذه، فنستغل الفراغ من الأطراف يدخلون على العمق.
1: جيدين حنا في التحول الهجومي يا أحمد، يعني هل المنتخب عنده بناء واضح للهجمة مع دونس تشعر من خلال المجموعة اللي يلعب فيها؟
3: دونس هو يحب بناء الهجمة يعني واضح، سواء

0: على الأندية اللي دربها أو حتى على مستوى المنتخب المباريات الماضية. مدرب شجاع فيه بناء هجمة من الخلف، العناصر تساعد إن كان قلوب الدفاع إله العمري، يمكن نشاهد المباراة الجاية حسان تبكتي لظروف المباراة القادمة، وجود الدوسري وكنو يساعد كثير في بناء الهجمة، فتح الأطراف دائما والدخول للعمق أيضا، يعني يجد حلول اللاعب المحور للعب التمريرات والباصات. وجود ممكن المباراة القادمة مهاجم غير عبد الله فراس، ممكن
1: تشعر انه مهم انه يتغير المهاجم، وليش يعني اذا اذا اذا هو ضروري يتبدل مثلا بفراس؟
0: ممكن يعني العامل النفسي له دور كبير المباراة القادمة بالنسبة لعبد الله، وانا اوجه له رسالة عموم، يعني دائما اللاعب اللي يبغى يشوف نقاط نقص عنده او ضعف يحتاج انه يتكلم دائما مع المدرب. الاعلام يعني دائما ما تعرف هل هو يبحث عن مصلحة اللاعب او يبحث دائما عن الالوان او عن امور ثانية اخرى، لكن دائما النقد ياخذه
1: اسمع متخصصين،
0: نعم ياخذ من المدرب، هو اقرب شخص له فيحرص انه ياخذ من المدرب. الجهاز الاداري يجب ان يتعامل مع عبد الله المباراه القادمه بشكل كبير، خصوصا متواجد الكابتن فهد مفرج، ويعرف يتعامل مع مثل هذه الاشكاليات. اتمنى له التوفيق واوجه رساله لعبد الله، ان شاء الله نشوفك المباراه القادمه سواء اساسي او احتياط، ونفرح بالتهديف معك باذن الله.
1: الأسماء كلها تلعب المباراة الجاية ولا يكون في تغيير؟ نتكلم طبعا نواف العقيدي ما راح يكون موجود لسبب الإصابة، بيكون لويس موجود، لكن نتكلم عن رباعي الدفاع، الوسط، الهجوم، عندك؟
2: والله أنا بس الفكرة اللي في بالي أتمنى سلطان مندش هو اللي يبدأ المباراة.
1: مكان مين؟
2: مكان
1: عبد الله
2: الحمدان، لأني أنا تكلمت عن لو تابعنا مباراة العراق ومنتخب عمان كان أيمن الحسين رأس حربة صريح، الكل كان يلومه إنه يعني ما قدم المستوى المطلوب منه، وأنا أقول هو جاء بين اثنين قلوب دفاع قويين بدنيا، فهم أصلا متواجدين في خط 18، فأنا ليش أسلم لهم رأس حربة ويصير عندي لاعب يعني ضايع؟
1: أنت تستفيد من زيادة كنو.
2: زيادة كنو هي أفضل طريقة ممكن تستخدمها. كنو ما شاء الله في الكرة الرأسية عالي وفي التصويب من برا المنطقة.
1: كيف يكون دور كنو في المباراة؟ يعني
2: يصير زي بوكس تو بوكس، أكمل مع الـ شو اسمه المحاور أو نص الملعب المعين هذا، لأن دائما الأربعة يغلبون أي.
1: بس تشعر هذا النوع من الأفكار موجود عند دونس؟
2: كل المدربين عندهم أفكار، يعني أنت لازم تتعامل مع كل مباراة من الخصم اللي قدامك، ما تتعامل بس أنا مين
1: طريقتي.
2: فبعض الأحيان تلعب مع منتخب أعلى منك يتطلب تحولات سريعة، يتطلب كذا، أنت تلعب مع منتخب يحب يقفل دفاعيا، فأنت لازم تشوف أفكار جديدة. رأس الحربة عندنا الصريح مو قاعد يسجل، معناته أن زيادة عددية ممكن مضرة وتزيد عدد اللاعبين في وسط 18، أنا لازم أطلعهم من برا 18 بعدد أكبر في نص الملعب. هذا الفكرة اللي أتوقع
0: التغييرات بتكون على الأظهرة بشكل
1: من يعني
0: ممكن نشوف حسن كادش على الجهة اليسرى بدل متعب، ممكن نشوف فيه حرص على موضوع الأظهرة، يعني ما يطلعوا كلهم في وقت واحد.
1: نواف يثبت
0: ممكن نواف ومحمد، يعني هم أدوارهم الدفاعية والهجومية متساوية، متعب أدوار الهجومية أكثر من كادش في الناحية الدفاعية، فأتوقع أنه ممكن يكون في تغييرات في مواقع الأظهرة.
1: جيد، أبقى معي سأعود إليكم، ولكن بعد أن نتجه إلى فاصل ثم نقول أيضا بعد الصقور الخضر يأملون بتخطي المنتخب العماني للدور الثاني من بطولة كأس الخليج.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: فؤاد أنور.
1: حمد نور.
2: يمكن ماجد عبد الله.
3: فؤاد أنور أمين.
4: سالم.
5: فؤاد أنور عام 1994 في الإمارات.
1: ماجد عبد الله.
6: حمد نور.
7: ياسر القحطاني.
8: جاسر الخليج. يوسف ثنيان.
9: محمد دعيع.
10: سامي الجابر.
11: فؤاد أنور.
12: فؤاد أنور.
13: حياكم الله من جديد. لاعبو المنتخب السعودي وعدوا الجماهير بتقديم أقصى ما لديهم لمواصلة الانتصارات وضمان التأهل.
14: الحمد لله بدينا بانتصار مهم بين أرضنا وجمهورنا. بإذن الله المباراة الجاية نكرر الانتصار ونضمن التأهل نصف النهائي بإذن الله. لا أبدا فين الضغط، الحمد لله فائزين أول مباراة. بالعكس هذا الشيء يعطينا ثقة إنه نواصل الانتصارات. الجمهور يستاهل والشباب اللي موجودين قاعدين يعطوا مجهود عالي. أول مباراة عدت الحمد لله بثلاث نقاط وإن شاء الله المباراة الجاية نأخذ ثلاث نقاط الثانية. والله الجمهور السعودي ما يقصر، 30,000 والعدد اللي أنت قلت عليه حضر ما قصر المباراة اللي فاتت. إن شاء الله نتمنى نشوفهم دبلهم المباراة الجاية ويعبوا الملعب، وبإذن الله نوعدهم إنه ما يرجعوا إلا هم فرحانين.
15: لا أتوقع إحنا متعودين على الأجواء هذه والأجواء علينا كلنا مو علينا إحنا بس، فإن شاء الله إننا جاهزين وما هو عذر الجوابد. أكيد قاعد نشتغل على كل الأشياء السلبية اللي كانت في المباراة الماضية. أنا أشوف إنه كان في عدم توفيق وهذا شيء طبيعي في الكورة يصير، مو بكل المباريات بتكون فيها موفق وتسجل أهداف كثيرة، لكن علينا إن نشتغل أكثر ونكمل إن نوصل، تجينا فرص كثير وإن شاء الله المباريات الجاية بتكون فيها أهداف أكثر بإذن الله.

0: بكم من جديد. نعود للحديث عن المباراة. معنا هنا حسن العتيبي وأحمد الفريدي، حياكم الله. كابتن حسن، بيسأل عن جزئية اتخاذ القرار داخل الملعب عند اللاعب، هل هي فعلا أحيانا تشكل مشكلة؟
1: الطبيعي،
0: أنا أقصد أن الكرة جت للاعب، القرار الأخير فيها.
1: شوف، اتخاذ القرار خصوصا في الدفاع المتكتل ترى يكون صعب، لأنك أنت دائما تبحث أنك تدخل بشكل عمودي، وإذا كان فيه تكتل كبير فيكون فيه نسبة الخطأ أكثر دائما. الأخطاء اللي ما نتقبلها هي في الثلث الأول، اللي في يعني مرحلة البناء والدفاع، لأنها مكلفة جدا. ولكن في مرحلة الهجوم أنت لازم تتخذ قرار، ما راح يكون سهل. قدامك ثلاثة لاعبين، لازم تخترق الكور، الباص هذا يخترق الثلاثة عشان يوصل للاعب المستهدف. كصانع لعب، كلاعب في الثلث الهجومي، احتمالية أنك تغلط واردة، ولكن اللاعب المميز هو اللي يوصل أكثر عدد ممكن من اللاعب.
0: وش رأيك أحمد؟ يعني في قرار يبدو أنه أسهل قرار عند أي لاعب، أني ما أسلم الكرة للخصم على الأقل. يعني
2: شوف، هو القرار يعود إلى شخصية اللاعب، ويفرق بين لاعب إلى لاعب ثاني. دائما القرار يحتاج جزء من الثانية، وخاصة في الهجمات المرتدة أو في اللمسة الأخيرة للمهاجم. لفت انتباهي الهدف الأول المنتخب السعودي ضد الكويت. لو لاحظنا محمد أبو الشامات قبل ما يستلم الكرة هو أشر لهمام أنه ترى أنا بجيني الكرة وبلعبها لك باص طويل، فهذا يدل على أنه قراره مسبق، يعني كان متخذ القرار. فيه بعض اللاعبين اتخذ القرار من قبل، وفيه بعض اللاعبين

0: يعني اتخذ قرار لما تجي الكورة أثناء يعني يتراجع في لعب الباص. محمد أبو الشمات صراحة قدم مباراة كبيرة.
1: وصالح بما أنك صانع ألعاب أنت وتشوف صالح، يعني صالح هل يبالغ في الاستعراض؟

0: التأخير في اتخاذ القرار أو التأخير في وجود حل دائما يبطئ من لعب الكرة. لذلك شفت محمد في المباراة الماضية كان قراره سريع، كان متواجد دائما، سواء على الزيادة العددية لدخول منطقة الـ18، سجل هدف والغي. محمد جالسي يقدم مستوى جدا ممتاز على مستوى النادي الفريق القدساوي أو على مستوى المنتخب، يعني مفتاح لعب كبير ممكن نستفيد منه إن شاء الله المباراة القادمة.
1: جيد، أسألك عن همام الهمامي، وجوده في المنتخب كان إضافة جيدة للجهة اليسرى بعد لتعويض سالم؟
2: همام في الدوري يعني موسمين هو قاعد يقدم مستوى كويس، كان يستحق الفرصة هذه، وأول ما جت فرصة يلعب أساسي طلع بشكل كويس، وإن شاء الله يستمر، لاعب موهوب جدا ونعول عليه كثير بإذن الله.
1: طيب في في فيه ملاحظة مهمة كانت في مباراة السعودية والكويت، 14 ضربة زاوية للمنتخب، ما استفاد المنتخب ولا من أي ضربة زاوية،
2: مع العلم ان عندنا لاعبين طوال القائمه، فان شاء الله
1: المشكله في التكنيك في في في تكنيك الكورنر ولا في في وقوف اللاعبين ولا
2: طبعا الكرات الثابته هذه تحتاج وقت للتدريب، دونس لسه جاي المنتخب وهذا اول معسكر لهم، فاتوقع انه راح يسوي اكثر من طريقه يفهمونها اللاعبين، يتشربونها يقدرون ينفذون، ما اتوقع انه من اول معسكر راح ياخذون
1: أفكار، يعني المفروض انه اذا ما نجحت على الاقل في ثلاث تنفيذ ثلاث ضربات زاويه انك تغير الطريقه
0: بعض الأحيان طريقة التنفيذ تكون خاطئة، يعني صالح
1: أو حتى اللاعب اللي عنده
0: صالح لعب 12 أو 13 ركنية ما استفدنا منها ولا شعرة. لذلك بعض الأحيان لابد يدخل المدرب يغير اللاعب بدل صالح يحط لاعب ثاني، خاصة أنه في وجود خلل كبير في المنتخب العماني في العرضيات والكرات الثابتة، لابد أن نستغلها المباراة القادمة. شفنا مهاجم العراق يمكن نستغل ثلاث أربع فرص خاصة بين قلوب الدفاع، كانت فيه إشكاليات كبيرة في العرضيات. أنا أتوقع أنه المباراة القادمة لابد يعني في الجهة اليسرى يستخدم الجهة اليسرى رفع الكرة، والجهة اليمنى يستخدم الرجل اليمنى للعب الكرة الداخلية، تكون أكثر خطورة إن شاء الله.
1: مباراة صعبة ولا سهلة بكرة؟
0: لا مباراة صعبة، ما هي سهلة، لا صعبة.
1: حسن
2: والله هي إذا إحنا تأخرنا تسجيل هدف بتصير صعبة جدا.
1: طيب شكرا جزيلا حسن العتيبي وأحمد الفريدي، نشوفكم إن شاء الله معنا بكرة ونتكلم تفاصيل أكثر عن المباراة.
2: نبارك البعض إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا. رافقت الأغاني الحماسية منتخب الكويت منذ السبعينات وباتت رفيقة للأزرق في حله وترحاله. محمد البلوشي يتحدث للزميل مناف فضلي عن أغنية يام تكتك.
3: قصة أغنية يام تكتك طبعا كانت الفكرة من الملحن الكبير الأستاذ يوسف المهنة ومن كلماته طبعا. عرض علينا الأغنية هذه مع المطرب الكبير عبد المحسن المهنة والمرحوم غريد الشاطئ، وأنا كنت موجود معهم في هذه الأغنية. طبعا سجلت بتسجيل بسيط، يعني ما كانت فرقة موسيقية كاملة أو يعني كمانجات، ويعني كانت إيقاعات والعود، كانت آلة العود كانت معنا. عزف هذه الأغنية المرحوم الملحن محمد رويشد، وطبعا شاركت معنا بنت الملحن المرحوم الأسير عبد الله الراشد، كانت البنت كانت هي اللي تلفظ تكتك، هي كانت هي اللي تلفظ الكلمة. وبالنسبة حق الأغنية طقة الصبع هذه كانت فكرة غريد الشاطئ، كان عملها داخل الاستديو، يعني ما كانت مرتبة، أو مثلا يعني يوسف الأستاذ يوسف منا قال له طق هاي أو شيء، لا طلعت عفوية وقال عجبته طلعت حلوة قال خلاص ناخذها مرة، خذيناها بتركب روحها، وبالفعل يعني سجلت هذه الأغنية. مناسبتها كان دورة الخليج 86، طبعا كان منتخب الكويت ما كان معد يعني اعداد يعني لهذه الدورة، كان عليه إيقاف أو حاجة كذا، فبالفعل يعني صارت بسرعة، و يعني المنتخب راح يعني آخر

0: آخر الوقت يعني إيه، وفاز في الدورة طبعا.
1: النجم الكويتي عبد العزيز العنبري كتب اسمه في تاريخ بطولة كأس الخليج، شارك 3 مرات، رفع فيها كأس البطولة 3 مرات. نتابع.

تجاوزوا 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ بالعناوين. إعلام أمريكي يتحدث عن رفض ترامب لمقترح إيران بوقف إطلاق النار، وتوقعات بتجدد القصف بعد الانتخابات المصرية. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط.
1: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون.
0: رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة.
2: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين. فيها
0: جيش إشارة إلى حزب الله. رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا.
2: دولة وفي سلطة.
0: بوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا، ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. بداية ساعتنا الإخبارية من الولايات المتحدة، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة أن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. كما ذكر التقرير أن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. صرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق.

0: وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. أضاف عراقجي أن الخيار يعود الآن للولايات المتحدة، وشدد على أن إيران لن تتخلى تحت الضغط عما وصفها بحقوقها السيادية.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete seven-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: قبل ذلك قال السفير الأمريكي لدى الصين إن ترامب طلب من الرئيس الصيني وقف أي مساعدة لإيران. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران استخدمت صور أقمار صناعية تجارية صينية لأغراض عسكرية في مواجهتها مع أمريكا. أضافت المصادر لأكسيوس أيضا أن هذا الاكتشاف دفع أمريكا إلى تغيير إجراءاتها التشغيلية لمنع إيران من تحديد مواقع سفن بحرية واستهدافها.
2: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday. President Xi and President Trump have agreed that Iran will never have a nuclear weapon. They also agreed to open up the Strait of Hormuz and that no one ever would be allowed to have tolls inside that strait.
0: وحول مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. صح بالفعل الرفض الأمريكي للطرح الإيراني، أين يضع ذلك إيران في أي زاوية، خاصة وهي التي تبعنا عبر مسؤوليها سواء بيزشكيان أو عراقجي وغيرهما رغبة إيران في الذهاب نحو اتفاق في ظل الضغوط الأمريكية المشددة؟
3: صباح الخير استاذ حنين. يعني نضعها في اطار المواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه، يعني معادله ترامب هي معادله واضحه، الضغط حتى تستسلم ايران واضغط حتى يصبح الاتفاق بالنسبه لايران اقل كلفه بالنسبه لاستمرار الحرب، وبالتالي يعني كنا نعتقد اننا سوف نكون امام اتفاق.
0: دكتور نبيل لا نسمعك بشكل جيد، لو امكن تحسين الصوت في عجاله.
3: أعتقد أنه نحن أمام بيئة صراعية ما بين الطرفين، خصوصا أن هنالك فرق كبير بين ما تطرح الولايات المتحدة الأمريكية وبين ما يريد الجانب الإيراني. إيران تريد إعادة فتح المضيق ورفع الحصار والعقوبات النفطية والإفراج عن الأموال المجمدة ووقف التهديدات العسكرية، في حين أنه واشنطن ترى حسب رؤية الرئيس ترامب أولا هرمز أولا بمعنى فتح المضيق مع ضمان المنحة دون تهديد السفن أو تعطيلها، وراح يكون هذا هو الأرجح الشرط الأمريكي الأول لتخفيف الضغط على إيران. لكن فتح المضيق هو مرتبط بشروط أمريكية وهو ما يجعل هرمز بوابة الاتفاق وليس مجرد بند داخله. الأمر الآخر هو وقف التصعيد الإقليمي، واشنطن سوف تطالب بضمان عدم استخدام إيران للصواريخ والمسيرات أو الوكلاء لتهديد القواعد الأمريكية ودول الخليج والممرات البحرية. الجانب الثالث أستاذ حنين هو النووي، هو جوهر الصفقة. المطلوب لن يقتصر على تعهد سياسي بعدم عسكرة برنامج إيران النووي، بل ترتيبات تضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني برمته، إلى جانب تركيز واشنطن على عدم الإفراج عن الأرصدة الإيرانية مقدما. يعني راح يصر ترامب على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، بمعنى أنه أي تخفيف للعقوبات أو الإفراج عن الأموال يأتي تدريجيا بعد خطوات إيرانية قابلة للتحقيق، إضافة إلى ضمانات تنفيذ أقوى. ترامب لن يريد مجرد مذكرة سياسية جديدة بل آلية،
0: وهذا ما شدد عليه سواء بيزشكيان وحتى عراقجي بأن إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم التي ترفضها الولايات المتحدة، وأيضا موضوع التزمين وتفصيل الملفات وفصلها. هل هذا ما ترفضه الولايات المتحدة برأيك؟
3: صحيح أحسنتي، هو ما ترفض الولايات المتحدة التي تريد آلية ماذا تفعل إيران ومتى وماذا تحصل مقابله وماذا سيحدث إذا تم خرق الاتفاق. العنصر الزمني أو الفصل الزمني اللي تفضلت فيه حنين مهم جدا، لأنه كيف سوف يتم ترتيب الأولويات حسب الرؤية الأمريكية. هو سوف يتم ترتيبها إلى 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى هرمز، وقف إطلاق النار وفتح الملاحة ووقف الضربات وحماية

0: القواعد الأمريكية. المرحلة الثانية النووي والتخصيب والمخزون والرقابة والتفتيش ومستقبل المنشآت النووية الإيرانية. والمرحلة الثالثة هي الاقتصاد بمعنى تخفيف تدريجي للعقوبات مع السماح بتصدير النفط ومعالجة الأموال المجمدة. والمرحلة الرابعة هي الأمن الإقليمي، الصواريخ والمسيرات والميليشيات في لبنان واليمن والعراق، إلى جانب نقطة مهمة علينا الانتباه لها ومركز عليه الجانب الأمريكي، سلاح الميليشيات. هذه سوف تكون أيضا أحد العقد الأصعب بعد النووي، لأن واشنطن راح تطالب طهران بوقف التمويل والتسليح والتوجيه والعمليات ضد المصالح الأمريكية والخليجية، لكن نزع أسلحة جميع الميليشيات دفعة واحدة أكثر تعقيدا.
1: كل هذا دكتور نبيل يأتي في إطار السيناريو المثالي، لربما حتى وإن كانت العقد تتعلق بمراحل التفاوض حولها. بما نتابعه الآن، إن كان بالفعل قد رفض ترامب الطرح الإيراني، البديل هو الخنق الاقتصادي، بالتالي كل الإجراءات المتخذة حتى الآن ساهمت بالفعل بذهاب إيران نحو طريق مسدود، وهناك متاعب داخلية كبيرة خاصة مع الحظر الجوي الآن. ماذا ستفعل إيران؟
0: يعني إيران في موقف لا تحسد عليه، يعني خصوصا أنه استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية القائمة على الثلاث مسارات الأساسية كما تفضلت، استراتيجية الخنق الاقتصادي والضربات العسكرية المتدرجة واستراتيجية الاستنزاف والانتظار، هدفها الأساسي هو تحقيق أمرين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الأول هو دفع الجانب الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية والرهان على الداخل الإيراني، بمعنى أنه كلما زادت وتيرة الضغوط على إيران كلما ربما شكل ذلك عاملا إضافيا لزيادة الضغط على الجانب الإيراني وعلى ربما انفجار الوضع الداخلي الإيراني مع وجود مؤشرات اقتصادية باتت تواجه إيران غير مسبوقة.
1: هل تبادر إلى الصدام؟
0: ربما قد يكون هو أحد السيناريوهات، وتصدير الأزمة إلى الخارج والانتقال إلى ما يسمى بالخطة باء ضمن استراتيجية تضخيم المخاطر ومحاولة نقل اتجاهات الرأي العام والضغط الداخلي على إيران إلى المواجهة الخارجية، خاصة أنه أستاذ حريم في نقطة مهمة علينا الانتباه لها، أنه التيار العسكري الصقوري المتشدد يرى أنه كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام، وبالتالي تقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية هدفه هو نقل المواجهة إلى داخل النظام الإيراني كما يعتقد إلى الداخل، والتهيئة لانفجار غير مسبوق للاحتجاجات بحيث أنها تؤثر على النظام الإيراني وقد تؤدي إلى إسقاطه في نهاية المطاف.
1: الخسائر هنا ليست بالأرقام فقط بجراء الضغوط الأمريكية، بل أيضا تتعلق بمصير النظام. شكرا جزيلا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه خميس مشيط. هذا وأعرب جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ البالستية والمسيرات والتي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطر يمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. أكد البداوي وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم. دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر.
2: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
1: وقال رئيس مجلس القيادة اليمني أيضا أن الهدف الآن هو استعادة مؤسسات الدولة.

0: وسيادتها وصولا إلى صنعاء، مشددا على أن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت.
1: أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك، ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة.
0: وقراءة أوسع في الوضع اليمني ومستجداته، ينضم إلينا المحلل السياسي فارس البيل من الرياض. أهلا بك. إعلان التعبئة والنفير له دلالات على خطوات وخطط للحكومة اليمنية في قدم الأيام، هل يكون التوجه بالفعل إلى صنعاء أم سيقتصر على النقاط والجبهات المشتعلة في إطار الدفاع؟
2: صباح الخير. من الواضح أن هذا الإعلان يأتي في مناسبة عزيزة على اليمنيين، ومناسبة متزامنة ومتسقة مع طبيعة هذه المعركة. نحن نتحدث عن يوم 26 من سبتمبر، الثورة التي قامت على الإمامة، واليوم تتجدد هذه الثورة، يمكن أن نقول بهذا الإعلان ضد ميليشيا الحوثي التي تعتبر امتدادا لخلفاء الإمامة وكهنوت الإمامة. وبالتالي أعتقد أن مثل هذا الإعلان يعني تدشين معركة شاملة، معركة لا تقتصر على الأداء العسكري السابق والتكتيك العسكري والعمليات العسكرية طوال الأيام الماضية التي اعتمدت على صد ميليشيا الحوثي أو محاولة التقدم في بعض الجبهات ومحاولة إرباك ميليشيا الحوثي وإفشال خطتها للتقدم في أكثر من منطقة. اليوم نتحدث عن معركة شاملة. رئيس مجلس القيادة يدعو اليمنيين إلى الذهاب إلى حشد الجهود والانضمام للمؤسسات الرسمية وتفعيل كل قدراتهم الوطنية من أي مكان وبأي جهد كان للذهاب لاستعادة صنعاء. وأعتقد أن التأكيد على استعادة صنعاء يعني أن الدولة اليمنية الآن رمت وراء ظهرها كل المبادرات التي كانت تدعو إلى مسار السلام،
0: وفتح أيضا هذا الإعلان بهذا الإعلان العفو العام وللعودة إلى الشرعية من قبل من تعاونوا مع الحوثيين الآن في إطار التعبئة إضافة إلى العفو، وفي ظل بيئة غير مرحبة أو داعمة للحوثيين، إلى أي مدى يغير ذلك الواقع على الأرض في ظل المواجهات الدائرة؟
2: وقد يبدو غريبا إعلان عفو عام قبل بدء المعركة أو قبل الانتصار كما يقال، لكن أعتقد أن مثل هذا الإعلان هو إعلان ذكي وإعلان قادر على نقل المعركة إلى الإطار الوطني. نحن نتحدث عن الدولة بمؤسساتها بكل جهودها تلتحم اليوم مع اليمنيين للذهاب إلى هذه المعركة، وهذا الأمر يتطلب أن يتم كسب اليمنيين أولئك المغرر بهم أو الذين تضغط عليهم ميليشيا الحوثي أو الذين وضعوا في لحظة ما في إطار أسر ميليشيا الحوثي معنويا أو اجتماعيا أو حتى ثقافيا أو حتى فكريا وغرر بهم، أن يأتوا كلهم إلى المعركة اليمنية لأنها معركة اليمنيين، معركة الدولة اليمنية، معركة استعادة المؤسسة اليمنية، واعتبار أن ميليشيا الحوثي بهذا الإعلان خارج إطار الحالة الوطنية ومستهدفة من كل اليمنيين، وبالتالي على اليمنيين أن ينتقلوا الآن إلى صف الدولة وإلى صف الشرعية وإلى صف المعركة الوطنية، لأنه من سيبقى في الطرف الآخر سوى ميليشيا الحوثي، وبالتالي لا عذر لأحد بعد ذلك. هذا الإعلان هو تجميع للجهود في ذات الآن وحشد لكل الصفوف وإزاحة كل الخصومات والتباينات والحساسيات التي يعيشها المجتمع اليمني بكل فئاته، وهي دعوة يمكن أن نقول تسوية أرض المعركة بشكل أو بآخر، تسوية الأرض الوطنية للذهاب لاستعادة صنعاء.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض المحلل السياسي.

0: السياسي اليمني فارس البيل. نشير مشاهدينا إلى ما يرد من البيت الأبيض. استحداث قناة اتصال بين واشنطن وبكين مخصصة لحوادث الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي الذي تصدر ضمن ملفات عدة القمة الأمريكية الصينية التي جرت في الولايات المتحدة خلال الأيام الثلاثة الماضية. إذن بموجب مخرجات هذه القمة، استحداث قناة اتصال بين واشنطن وبكين مخصصة لحوادث الذكاء الاصطناعي والتي هي ساحة اهتمام مشتركة وتنافس كذلك بين أمريكا والصين. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. هذا وعقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. أكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
1: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarrama has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
0: وفي نيويورك التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتثمين الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. كما جرى الاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة التي تهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين. ساعتنا مستمرة وفيها مطارات أربيل والسليمانية والنجف وبغداد تتوقف عن تقديم الخدمات للرحلات من وإلى إيران. ولدينا أيضا الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع الدعم السريع.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. رفض وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني محاولة إيران لإخضاع مضيق هرمز لشروطها. أكد الزياني أن الموافقة على فرض رسوم أو تصاريح للمرور عبر المضيق سيكون سابقة قد تتكرر في عدة ممرات مائية أخرى.
1: فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.
0: وأعرب وزير الخارجية البحريني عن إدانة بلاده للاعتداءات الحوثية على السعودية والمقدسات الإسلامية، إضافة لتهديد ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر.
1: كما تدين بلادي اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديدها حرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
0: شدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على أن الدولتا يجب أن تكون صاحبة القرار في السلم والحرب. أضاف خلال كلمته في الأمم المتحدة أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية تستهدف استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة.
2: تنطلق رؤيتنا في هذه المرحلة من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين. إن هذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، وأن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسساتها الدستورية. إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير بالاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.
0: أيضا قال رئيس الوزراء العراقي أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ينقل العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي حسب تعبيره.
2: وفي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي بما يخدم مصالحنا المشتركة.

0: أننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزما وزخما مضاعفا على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا.
1: نقلت رويترز عن مصادر قولها أن مطاري أربيل والسليمانية في العراق علقا الرحلات الإيرانية اعتبارا من اليوم. وبهذا التعليق توقفت كل مطارات العراق التي كانت تسير الرحلات من وإلى إيران عن تقديم خدماتها للشركات الإيرانية، حيث توقف أيضا مطار بغداد والنجف. وأعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم. في تصريحات للعربية أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، وذلك في إشارة إلى حزب الله.
2: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلال ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارة في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
1: سلام قال كذلك أن حربي إسناد غزة وإيران كلفتا لبنان أكثر من 20 مليار دولار.
2: إسناد غزة كما سموها كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا تقوم تحسب انت الخسائر الاقتصادية والربح الفائت تبع اللي بياخدك لحوالي 14 مليار دولار. تانية بين الأربع لخمس مليارات التقدير الأولي إلى اليوم كمان دوم تحسب انت النتائج الاقتصادية والربح الفائت على اللبناني فيه. إذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار.
1: وإلى التطورات الميدانية في السودان، حيث أعلن الجيش السيطرة على مدينة سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. قالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد حسب قولها. وأفادت مصادر العربية مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش بدأ بمطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة أن قواته دمرت تحصينات ومواقع دفاعية. إنسانيا، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنفاذ برامجه الإنسانية داخل السودان. قد أطلق المركز منذ عام مشروع الأمن الغذائي إلى جانب مشروع مدد السودان الذي يستهدف أكثر من 3 ملايين سوداني في مختلف ولايات البلاد، حيث شهدت محلية مبدة بولاية الخرطوم وصول مساعدات غذائية إيوائية لآلاف المحتاجين، ذلك ضمن مشاريع مركز الملك سلمان في السودان. نزار البكداوي ومعه التفاصيل.
3: إلى أقصى الشمال الغربي لولاية الخرطوم يصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. محلية أم بدة هي المستهدفة حاليا بمشروع مدد السودان المنفذ من قبل المركز. الواقع الإنساني لآلاف المحتاجين من المواطنين والنازحين دفع المركز لإيصال مساعدات توزعت ما بين الخيام والسلال الغذائية.
4: هذا امتداد لمشروع مدد السودان اللي يستهدف تقريبا 3,400,000 مستفيد. عدد الشاحنات فيه يوصل إلى 700 شاحنة تتضمن الخيام والسلال الغذائية والتمور والحقائب اللوائية. المشاريع ولله الحمد مشاريع مركز الملك سلمان كبيرة في الجمهورية السودانية.
3: منذ اندلاع حرب السودان نشط مركز الملك سلمان في تنفيذ مشاريع ذات بعد إنساني. الشركاء المحليون أسهموا كذلك في تطبيق المشاريع الإنسانية والبرامج الإغاثية على أرض الواقع.
5: هذا العمل في إطار مشروعين من مركز الملك سلمان. المشروع الأول هو مشروع الأمن الغذائي.

0: يمتد لأكثر من عام. والمشروع الثاني هو مشروع مدد السودان الذي يستمر حتى الآن. هذه الشراكة مع المركز استمرت لعدد من السنين وما زالت مستمرة.
1: تضم محلية أم بدة النسبة الأكبر من سكان ولاية الخرطوم.
2: ما كانت فتحة كبيرة قدر دي خالص، لا يوم من الأيام ما كان جات، لكن الحمد لله.
3: الحمد لله، حس الحياة الجاية دي الحمد لله، وربنا يجزي كل صاحب مساهمة، ربنا يجزيه خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
1: وكانت المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان قد دفعت خلال السنوات الماضية بحزمة من التدخلات الإغاثية والمشاريع الطبية للسودان. فمن جملة 367 مشروعا للمملكة نفذ مركز الملك سلمان 284 مشروعا بكلفة وصلت إلى 196 مليون دولار أمريكي. مشاريع وبرامج ساهمت بقدر كبير في تخفيف معاناة ملايين السودانيين جراء الأزمة الحالية. نزار البغداوي، العربية، الخرطوم.
4: مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. احتدام المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة في إثيوبيا. محكمة أمريكية تؤيد قرار البنتاغون بوقف التعامل مع شركة أنتروبيك للذكاء الاصطناعي.
5: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
6: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
5: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
6: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
5: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
6: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
5: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
6: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
5: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
8: نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما.
9: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
8: لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
9: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
8: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
1: سجال مع مشاري الزيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي أن الأمن المائي لبلاده قضية وجودية لا تحتمل المساومة، وأن مصر تؤمن بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالا للتعاون والتكامل لا للصراع.
10: الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ. وتؤمن مصر بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالا للتعاون والتكامل لا للصراع.
4: في إثيوبيا تشهد مناطق الشمال انقطاعا في الإنترنت تزامنا مع اشتداد المواجهات العسكرية بين الحكومة الفيدرالية وتحالف المعارضة لليوم الرابع على التوالي، حيث استولت القوات المعارضة على مطارات محلية في المنطقة، كما شنوا هجمات على ولايات مجاورة. وفي إقليم أمهرة قالت القوات الفيدرالية أنها قتلت أكثر من 700 مقاتل من جبهة تحرير تيغري.
11: 4 سنوات من الهدوء شبه التام شمال إثيوبيا خرقت صمتها العام الماضي فصول متقطعة من الاشتباكات قبل أن يتبخر تماما ما أرسته اتفاقية بريتوريا.

0: الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدتها لاغية وعززت موقفها على الأرض بتحالف مؤقت مع حليف قديم للحكومة. العنف تجدد واستراتيجيات القتال تشابهت، لكن خطوط المواجهة تغيرت، فالتحالف الذي يقاتل القوات الحكومية اتسع ليشمل إلى جانب جبهة تحرير تيغراي 6 جماعات، بينها جيش تحرير أورومو وقوات فانو، علما بأن الأخيرة قاتلت إلى جانب الحكومة خلال الحرب الماضية قبل أن تنقلب عليها عام 2023. وفيما وجه التحالف انقلب، إلا أنه أبقى على الخطى نفسها، أي التقدم جنوباً نحو العاصمة أديس أبابا عبر أمهرة وتحديداً مدينة والديا، مع محاولة السيطرة على عفر لقطع خطوط الإمداد القادمة من جيبوتي، لتتركز الاشتباكات العنيفة قرب مدينة أبالا الحدودية بين عفر وتيغراي ومنطقة وولو في أمهرة ومحيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا. يأتي ذلك وسط سيطرة قوات تيغراي على 3 مطارات رئيسية في الإقليم وانقطاع شامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، ذكر الأهالي بحصار عام 2020. وبين حرب وصفها مسلحو تيغراي بالشاملة وجيش حكومي قيل إنه منهك قبل تجدد القتال، تيغراي لم تتعافى بعد من حربها السابقة ومثقلة بحقائب 1,000,000 نازح على الأقل، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال انخراط إريتريا في الصراع وسط مخاوفها من مطامع إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر.
1: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، مشددا على عدم وجود خطط أو مبررات للتصعيد مع الدول الأوروبية.
2: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقوله أي شخص، بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
1: وجاءت تصريحات بوتين ردا على تحذير وزير الخارجية البولندي رادوسلو سيكورسكي من أن روسيا تعد لتحرك كبير هذا العام، مشيرا إلى معلومات استخباراتية تتحدث عن احتمال افتعال هجوم لتبرير تعبئتها العسكرية.
3: We are getting intelligence from multiple sources that
4: they are said it was NATO, it was the US.
3: We don't identify sources, but it's multiple that Russia is cooking up something big this year. And we also think that you have public opinion even in dictatorships that Putin needs a pretext for mobilization. And so they might do a false flag attack on themselves in order to say to their people, we are under attack and therefore we have to mobilize. They would love to have a land bridge from Belarus to the Kaliningrad exclave, Lithuania. We don't know what they will do, but we have to prepare to deter it.
1: هذا وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده تدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حد للحرب مع أوكرانيا. قال بوتين أن جميع المقترحات بشأن استئناف المباحثات على طاولة البحث قبل اتخاذ قرار نهائي. نناقش كل هذه المستجدات مع الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، ينضم إلينا من كوبنهاجن. أهلا بك سيد سامر. إذا دعني أبدأ معك مما انتهينا به من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يبدي انفتاحا على مفاوضات مع أوكرانيا. هل هذا يأتي مجاملة للأمريكيين أم أنه هناك بالفعل ما يدفع الرئيس الروسي الآن إلى الذهاب نحو المباحثات والمفاوضات؟
5: صباح الخير. هو انفتاح مشروط ربما شرطه الرئيس فلاديمير بوتين بأن القيادة في روسيا سوف تدرس الموقف وكل الخيارات موجودة على الطاولة.

0: وهو بذلك يشير إلى إمكانية أن تقوم روسيا بالرد على العمليات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت المناطق الأمنية، المناطق السكانية في روسيا والأهداف المدنية في الآونة الأخيرة. وفي اللقاء بالأمس عدد بوتين عددا من الهجمات الأوكرانية، بدأت منذ الهجوم على مؤتمر سانت بطرسبورغ الاقتصادي إلى الهجوم على مصافي النفط والمراكز اللوجستية. نعم، هو لا يريد إغضاب الجانب الأمريكي. بالأمس كان مستشاره كيريل ديميتريف في واشنطن، وهو في صدد عقد بعض اللقاءات مع الجانب الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها ذاهبة باتجاه تفعيل المفاوضات الثلاثية، ربما تكون على شكل تقني، ربما ثلاثي بين الأطراف في العاصمة في الإمارات العربية المتحدة أو في مكان آخر. الهدف الأساسي الذي
1: ولكن ليس
0: تسعى
1: على
0: إليه
1: مستوى
0: الولايات المتحدة،
1: الرؤساء، إن كنت يعني تشير إلى ذلك، إن كانت هناك أي لقاءات تتعلق ببوتين، زيلينسكي، ترامب، لأنه بوتين يرفض ذلك منذ سنوات.
0: نعم، اللقاءات هي لقاءات تقنية حتى، ليست على مستوى وزراء خارجية، ولكن لقاءات تقنية. الهدف الأساسي منها هي الإعداد لقضايا ثلاث أساسية: وقف الهجمات في البحر الأسود، وفتح المجال من أجل صادرات الحبوب، وهي أزمة تهدد العالم حاليا بشكل كبير، وهناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط الحبوب. العامل الثاني هو هدنة في مجال الطاقة، كما كان الحال عليه في مارس آذار من عام 2025، وهو يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الراغبة بخفض الأسعار، ويصب في مصلحة روسيا التي عانت من تراجع صادراتها في المجال الديزل وتراجع إنتاجها، وأيضا يصب في مصلحة أوكرانيا التي ليس لديها أي صواريخ اعتراضية من أجل فترة الصواريخ اعتراضية لصد
1: تمام.
0: الهجمات الروسية، وهي تخاف كثيرا على أضواب شتاء قاسي خامس يمكن أن تتعرض له، يمكن أن يتسبب لها بمشاكل.
1: سيد
0: لذلك
1: سامر،
0: هناك
1: استغلالا
0: حديث عن
1: للوقت، أيضا أريد أن أعرج معك على قضية التهديد الذي تستشعره أوروبا من روسيا، وتصريحات لوزير الخارجية البولندي ليست الوحيدة وليست الأخيرة التي تناولت هذا الجانب. قبل 24 ساعة أيضا ماكرون تحدث عن هذا الأمر. يخرج الرئيس بوتين وينفي أن تكون روسيا تستعد لأي هجوم، لماذا أدلى بهذه التصريحات؟
0: في البداية، موضوع التعبئة العسكرية العامة التي أو الجزئية التي تنوي روسيا فعلها هي توقعات بدأتها الاستخبارات الأوكرانية والاستخبارات الغربية وأيضا المحللون، نظرا لأن روسيا تتعثر بشكل أساسي في أرض المعركة. هي تتفوق في موضوع المسيرات النفاثة، ولكنها على الأرض لا تستطيع تحقيق أهدافها بالسيطرة على مقاطعة دونيتسك. التعبئة ضرورية بشكل أساسي من أجل إنجاز مهمات بوتين حتى نهاية العام في أوكرانيا، إذا أرادت روسيا القيام بذلك. موضوع الذي تحدث عنه وزير الخارجية البولندي هو موضوع قديم بشأن سيناريوهات كيف يمكن أن تتدخل روسيا في بلدان البلطيق، وهو الهدف الأساسي المحدد في هذا الموضوع، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالتخريب الروسي وإطلاق مسيرات والهجمات السبرانية وغيرها، السيطرة على الممر الفاصل الافتراضي الفاصل بين بلدان البلطيق وبولندا، وقطع صلة هذه البلدان ليتوانيا لاتفيا وإستونيا مع بولندا من أجل إضعاف هذه الجبهة. هو سيناريو مطروح منذ سنوات طويلة على صعيد الاستراتيجيين الغربيين. في الأيام الأخيرة ظهر سيناريو آخر، وهو إمكانية أن تشجع روسيا قسما من السكان المحليين في مدينة ناربا الحدودية في إستونيا على بناء دولة شعبية كما جرى الحال في
1: نعم،
0: دونيتسك في عام 2014 والتدخل. لذلك هذه القضايا هي قضايا قديمة، ولكن لا أعتقد بأن روسيا في وارد التدخل، وأنا أميل إلى وجهة النظر التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين. على الأقل في السنوات المقبلة هناك حاجة إعداد روسيا اقتصاديا،
1: نعم،
0: عسكريا،
1: واضح،
0: بشريا من أجل حملة على أوروبا.
1: خاصة مع كل تداعيات الحرب مع أوكرانيا. شكرا جزيلا لك من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. هذا ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم 6 مليارات و600 مليون يورو من صندوق السلام الأوروبي لأوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس. أضافت كالاس أن 900 مليون يورو ستخصص للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومليار يورو لتمويل شراء معدات مشتركة.

جديدة وأربعة مليارات وسبعمائة مليون يورو لتعويض الدول الأعضاء عن التكاليف. صرح وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا بأن بلاده فوجئت بانتقادات من وزير الخارجية

0: to the US on the basis of a race-based policy. But we don't agree with it, and we have communicated that we don't agree with this program. But we will not stop it, and will not interfere with the rights of and the wishes of those ones to move to wherever they want to move to.
1: أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد، ذلك بعد رفضها لإزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود، خصوصا بشأن استخدامه في الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة الجماعية للأمريكيين داخل البلاد. كان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. اتفقت واشنطن وبكين على استحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وفق ما أعلنه البيت الأبيض، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. والآن وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: تلعب اليوم مباراتان في ثاني جولات كأس الخليج التي تستضيفها جدة السعودية، وتشهد المجموعة الأولى لقاء الكويت أمام العراق، وأيضا مباراة عمان أمام السعودية. ويتصدر منتخب السعودية الترتيب لهذه المجموعة بثلاث نقاط، فيما لدى عمان والعراق نقطة وحيدة. استبعد دونيس المدير الفني لمنتخب السعودي اللاعب نواف العقيدي من المعسكر الأخضر بناء على تقرير الجهاز الطبي بسبب الإصابة. تعرف المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة قدم اليوم لقاء إنجلترا أمام ضيفتها إسبانيا بطلة العالم في ملعب ويمبلي في لندن. نواصل مع مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفي المجموعة الأولى انتصرت فرنسا مع مدربها زين الدين زيدان على تركيا بهدف دون رد. وأيضا بالمجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية خسرت إيطاليا أمام بلجيكا بهدفين دون مقابل. فاز منتخب السودان على إثيوبيا بهدف دون رد في المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم. تعادل منتخب مصر أمام أنغولا بلا أهداف في المجموعة الثانية من تصفيات كأس أفريقيا، وأيضا في تصفيات كأس أفريقيا فازت الجزائر على زامبيا في المجموعة التاسعة، وتفوق المغرب على الجابون بالمجموعة الأولى. في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، أضافت السعودية ميداليتين برونزيتين في رمي المطرقة للرجال ومنافسات الرياضات الإلكترونية.
1: ختام هذه النشرة وكان فيها: إعلام أمريكي يتحدث عن رفض ترامب لمقترح إيران بوقف إطلاق النار، وتوقعات بتجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. رئيس الوزراء العراقي يؤكد أن رؤية حكومته في المرحلة الحالية استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة.
3: في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن.
1: في إشارة إلى حزب الله، رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا. بوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا، ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
9: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
10: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
11: Collaborative efforts like that.
10: Online and beyond.
11: That we've been able to have far greater impact.
12: Not have clearly a progress without having a plan.
13: Behind every international headline is a much bigger story.
14: I love it. I see great comics.
13: And that is the story we bring you.
15: This war ceased to be a just war.
16: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
17: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
16: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
18: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
13: We follow the money, the markets, and the momentum.
19: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
13: Driving Saudi Arabia forward.
20: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
21: The ultimate global stage.
22: Lebanon should not be attacked.
23: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
13: Where the architects of power, economics, and politics
24: are stop the war in Ukraine.
16: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
25: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: تقارير تتحدث عن رفض ترامب لهدنة إيرانية لسبعة أيام وترجح استئناف القصف بعد الانتخابات النصفية. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط.
1: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين فيها.
0: في إشارة إلى حزب الله، رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا.
1: في صلح.
0: بعد زيارة شي إلى واشنطن، واشنطن وبكين تستحدثان قناة لمعالجة حوادث الذكاء الاصطناعي.

0: نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. نبدأ من الولايات المتحدة، حيث نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب رفض مقترحا إيرانيا لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة إن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. أيضا ذكر التقرير أن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة سي بي اس الأمريكية، قال إن هناك أجواء من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن مع استمرار فرض العقوبات والتهديدات اليومية على حد قوله. وكشف بيزشكيان أن إيران لا تسعى لبناء أو تطوير أي سلاح نووي، معربا عن استعداد طهران لترتيب عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة البرية لدخول المنشآت الإيرانية على أن يتم ذلك كجزء من اتفاق جديد. ذكر بيزشكيان أيضا أن إيران ستلتزم بأي اتفاق إذا وافقت واشنطن على أحدث مقترح إيراني لإعادة فتح هرمز. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. صرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن إيران نقلت الخطة إلى الولايات المتحدة عبر قطر، وفي حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح مضيق هرمز وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع. أضاف عراقجي أيضا أن الخيار يعود الآن للولايات المتحدة، وشدد على أن إيران لن تتخلى تحت الضغط عما وصفها بحقوقها السيادية.
1: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met,

0: the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
1: بوادر الدخول في اتفاق أمريكي إيراني مؤقت للخروج من الأزمة تظهر، لكن بدون وعود أن تتحقق. هناك في نيويورك عمل الوسطاء من أجل اتفاق مرحلي. مصادر مطلعة على المحادثات تقول إن جوهر المقترح يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل تخفيف أو رفع الحصار الاقتصادي المفروض من واشنطن على طهران. لكن الطريق إلى الاتفاق لا يزال مليئاً بالعقبات بحسب مصادر إيرانية وإقليمية ومصدرين دبلوماسيين غربيين، وكل طرف يتمسك بأوراق الضغط التي يمتلكها ولا يريد أن يكون البادئ بالتنازل. فواشنطن ترى أن العقوبات تمنحها قوة تفاوضية كبيرة، بينما تستخدم طهران ورقة مضيق هرمز الشريان الأساسي لتدفقات النفط العالمية. المصادر تشير أيضاً إلى أن إيران أبدت مرونة بشأن مسألة عدم فرض رسوم عبور في المضيق، لكنها لا تزال متمسكة بأن تقوم بدور إداري فيه في وقت تعتبر إنهاء الحصار أولوية ملحة لإنعاش اقتصادها المتضرر. في المقابل تؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها منفتحة على الحوار، لكنها ترى أن الضغوط الاقتصادية الحالية تضعها في موقع قوة، كما تلقي انتخابات التجديد النصفية الأمريكية بظلالها على المفاوضات. مسؤول إيراني كبير قال إن طهران تتأهب لاحتمال تجدد الحرب رغم سعيها لإيجاد مخرج دبلوماسي وإن كانت فرصه ضئيلة. لكن المسألة برمتها تتعلق بفتح مضيق هرمز وفق مصادر غربية. بلال البجديني، العربية.
2: وفي تصريح صحفي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ناقش ملف الحرب مع إيران مع الرئيس الصيني.
3: During your discussions with President Xi, did you discuss the war with Iran?
4: Did he offer you anything concrete?
3: We did. Do you think there will be progress made in the Strait of
5: Hormuz? I think we're going to do great.
2: وقبل ذلك قال السفير الأمريكي لدى الصين إن ترامب طلب من الرئيس الصيني وقف أي مساعدة لإيران. نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران استخدمت صور أقمار صناعية تجارية صينية لأغراض عسكرية، ذلك في مواجهتها مع أمريكا. أضافت المصادر لأكسيوس أن هذا الاكتشاف دفع الولايات المتحدة إلى تغيير إجراءاتها التشغيلية لمنع إيران من تحديد مواقع السفن واستهدافها.
6: Any help that they would give Iran, whether it be direct or indirect, whether it be intelligence or parts or military equipment, was totally unacceptable. President Trump made that very clear again yesterday. President Xi and President Trump have agreed that Iran will never have a nuclear weapon. They also agreed to open up the Strait of Hormuz and that no one ever would be allowed to have tolls inside that strait.
2: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أكد أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه خميس مشيط. وأعرب جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في السعودية، مؤكدا أن هذا التصعيد الخطر يمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وأكد البداوي وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا مع السعودية ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدا لهذه الاعتداءات الحوثية المتكررة ويحمل مرتكبيها مسؤولية أعمالهم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
7: العظيم

0: إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول
1: الإعلامي يدعو للتعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة ويؤكد العزم على استعادة مؤسسات الدولة. بوتين يؤكد أن روسيا لا تستعد لأي مواجهة عسكرية مع أوروبا ويبحث احتمال استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نفى الجيش اليمني ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 من سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: وننوه مشاهدينا إلى مستجدات الأوضاع الميدانية بما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. فالدفاع الروسية تتحدث عن جملة أهداف من بينها سفينة شحن تعمل لصالح القوات الأوكرانية في البحر الأسود تم استهدافها، وأيضا الإعلان عن استهداف مركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في العاصمة الأوكرانية كييف، إضافة إلى استهداف منشأة في أوديسا يتم من خلالها توريد أسلحة أوروبية إلى أوكرانيا. كل هذا يأتي عن الدفاع الروسية في هذه الأثناء، وبما يتعلق بجملة الأهداف التي تم استهدافها من قبل روسيا في أوكرانيا. نستكمل من التصريحات اليمنية. دعا رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة

0: والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
1: وقال رئيس مجلس القيادة اليمني أيضا إن الهدف الآن هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وصولا إلى صنعاء، مشددا على أن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بالتقدم والتراجع المؤقت.
0: أيها الشعب اليمني العظيم، إن المعارك الوطنية الكبرى لا تقاس بتقدم هنا أو تراجع هناك ولا بموقع يتبدل في يوم من الأيام، وإنما بوضوح الهدف وصلابة الإرادة والقدرة على تحويل الأزمات إلى فرص والتحديات إلى أسباب إضافية للقوة والتماسك. وقد فعل شعبنا ومؤسساته الوطنية ذلك مرارا، فكلما حاولت الميليشيات أن تغلق بابا فتح اليمنيون ألف باب، وكلما ظنت أنها صنعت واقعا بالقوة أثبتت الأيام أن السلاح المنفلت لا يمكن أن يكون بديلا عن مشروع الدولة الجامعة مهما كانت التضحيات. ولهذا أقول لكم اليوم أن هدفنا واضح للجميع في الداخل والخارج، استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها الوطني وصولا إلى صنعاء، ولن يثنين عن ذلك تقدم مؤقت أو خسارة موقع أو تبدل في خطوط المواجهة.
2: من هنا في باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم، تتزايد المؤشرات على اتساع الدور الإيراني في تحركات ميليشيات الحوثيين في اليمن، دور تنفيه طهران علناً، لكن تصريحات قادتها وما يجري ميدانياً تضع طبيعة الدور الإيراني مجدداً تحت المجهر. فما تقوله القيادة السياسية يقابله خطاب مختلف من داخل دوائر صنع القرار. في نيويورك أقر الرئيس الإيراني بوجود اتصالات متواصلة مع الحوثيين، لكنه قال إن الميليشيات تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك وفقاً لأجندتها الخاصة.
3: الحوثيون يتحملون مسؤولية أفعالهم، فهم لا يتلقون توجيهات منا بصفتنا قوى مقاومة في المنطقة، بل يتصرفون بناء على الظروف المفروضة عليهم. صحيح أننا نتواصل معهم، لكن لا توجد علاقة منهجية.
2: هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات أخرى صدرت عن يحيى صفوي مستشار المرشد وأحد أبرز المقربين منه، حينما ربط بين مضيقي هرمز وباب المندب في حديثه عن اتساع مسرح التصعيد الحالي مع واشنطن. أما الميدان فيحمل رواية أخرى، وكانت أسوشييتد بريس كشفت عن وجود مستشارين من الحرس الثوري ميدانياً لمساعدة الحوثيين في توجيه الهجمات في الساحل الغربي. ولا تتوقف المؤشرات عند توجيه الهجوم، فوكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين أن عدداً من خبراء الحرس الثوري زاروا مواقع قرب باب المندب وأشرفوا على حفر أنفاق في التلال المطلة على المخا وباب المندب لتركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. محاسن حدارة، العربية.
1: نعود مشاهدينا إلى هذه المستجدات بما يتعلق بالضربات الروسية في أوكرانيا في هذا المعطى المهم. كذلك الدفاع الروسي تتحدث عن استهداف جسر في أوديسا استخدم لنقل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، ذلك في إطار تصاعد استهداف الجسور تحديدا من الجانب الروسي في الأيام الأخيرة. قبل أيام تم استهداف جسر في زاباروجيا، تأتي هذه العمليات المتبادلة. أيضا أوكرانيا تستهدف جسورا في القرم وفي مناطق أخرى في إطار العمليات التي تأتي في ظل حرب لوجستية لوقف الإمدادات العسكرية سواء للجيش الأوكراني أو للجيش الروسي. إذن في هذه التطورات أيضا الدفاع الروسي تتحدث عن استهداف جسر في أوديسا، إضافة إلى تدمير 9 مسيرات كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية موسكو. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكدا أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات

0: وفق اتفاقية مكة. هذا وعقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض، استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة. كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وعن سيادتها وسلامة أراضيها. في تصريحات للعربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، ذلك في إشارة إلى حزب الله.
1: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، قائلا أن لا مبررات للتصعيد مع أوروبا.
2: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقول يقوله أي شخص، بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
0: بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. إلى العناوين. بدون العناوين. شكرا لك مشاهدينا على طيب المتابعة، عد وألقاكم بعد قليل.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد.

0: قضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج سجال. الجنرال ثم الرئيس جعفر نميري هو عنوان كبير من عناوين فهم الحالة السودانية والأزمة السودانية أيضا التي ما انتهدأ حتى تتجدد بشكل أو بآخر. لماذا هو كان سبب أن نعقد هذه الحلقة من سجال عنه؟ لأن في بعض طيات حياته السياسية أتكلم انعكاس لمجمل قضايا وأسئلة السودان الملحة والمصيرية، العلاقة بالشريعة والإسلام، العلاقة بالقومية، العلاقة بين العسكر والمدنيين، العلاقة بين الجيش والسلطة، العلاقة بين الأيديولوجيا والسياسة، إذ أن الرجل تقلب بين عدة تيارات ولبس مجموعة من المعاطف السياسية، لكن في داخل كل هذه المعاطف ثمة رجل واحد هو الجنرال الرئيس العسكري للسودان، والذي كان نميري في حالتنا هذه، لكن كان هناك نميريون آخرون. إذا نحن نتناول أزمة، وإن رحل صاحبها أو حالة، وإن غادرتنا شخصيتها، لكنها تتجدد كل حين وآخر. من أجل ذلك نحاول أن نفهم شيئا من ذلك، من أحوال السودان الغنية والمعقدة أيضا. ويسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة رجل من نخبة السودان، وهو الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. حياك الله أستاذ عبد القادر.
1: مرحبا، مرحبا بك أستاذ مشاري.
0: عبد القادر الكتياب، الكتيابي تصغير كتاب، أليس كذلك؟
1: هي كتي أصلا من الأسماء الحجازية القديمة، كلؤي وأبي ويعني قصي. هذه كتي هكذا تنطق، كانت أضيفت إليها النسبة البجائية، البجاوية. البجاوية تنسب كل شيء بآب.
0: آب.
1: عمر عمراب. حامد حامداب. كتي كتياب. فهذا

0: هذه عند البجد تعادل ياء النسب.
1: تمام، إذا أصل الاسم كتي.
0: كتي نعم.
1: فألحقت به
0: اسم الجد. نعم،
1: قصدي أصل النسبة كتي.
0: كتي نعم.
1: وألحقت بها الألف والباء على الطريقة
0: البجاوية،
1: على الطريقة
0: لأن إحنا أهل زراعة ومستقرين.
1: نعم.
0: والبجا رحل يغدون من أمامنا لأسواق الإبل و فهم دائما المتنقل هو الذي يطلق الأسماء على الأماكن.
1: نعم نعم.
0: أن إحنا ثابتين في مكاننا أهل زراعة في منطقة
1: وتعرفونها دون أن تطلق عليه.
0: نعم، منطقة نهر النيل.
1: نعم،
0: يعني جنوب مصر بمسافة أقرب من بقية السودان.
1: أفادكم الله. يعني هذه اللمحة وهذه اللمعة تعطينا جانبا من الغنى الاجتماعي والتنوع الكبير الذي ينطوي عليه السودان الكبير. سيدي الكريم، لماذا برأيك يصبح هذا دائم سؤال شبه تقليدي أسأله، تناول شخصية جعفر نميري مهما وفهم حياته ومرحلته والعهد النميري بشكل عام مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت بعد رحيل الرجل وانتهاء مرحلته بسنوات؟
0: نعم، أولا أترحم على شهدائنا في مختلف العصور.
1: نعم.
0: النضال الوطني من القوات المسلحة ومن أبرياء الشعب.
1: نعم.
0: وأشرت أستاذ مشاري إلى كلمة تنوع، فأربط لك هذا مع تجربة جعفر نميري وتجربة كل رئيس جاء بعده. التنوع في الحقيقة في السودان استثنائي متميز متفرد لا يوجد مثله في العالم، وهذا التنوع بحسن الإدارة قد يكون نعمة لا شك، وإذا لم يتم ذلك يكون نقمة. وهذا ما حدث. جعفر محمد نميري وأنا ابن حيه، مولود في نفس الحي الذي ولد فيه ولكن بفارق زمني، وهو مواليد 1930 وأنا مواليد 1955 ولكن تعاصرنا فترة في بداية صبانة، يعني هو قام بانقلابه في العام 1969 وأنا كنت تقريبا في العاشرة أو يعني في المرحلة المتوسطة في أولى متوسط. الظروف في تلك الآونة ربما يجد كثير من المحللين الراسخين، يعني ليسوا الذين يقدمون أنفسهم كخبراء استراتيجيين ولكن الذين عايشوا وعاصروا تلك الفترة، إنه كان لابد من انقلاب في تلك الفترة لأن يعني الإخفاق في إدارة دولة متنوعة كان واضحا. ولا تنسى أنها في أيام جعفر نميري كانت تحدنا 9 دول، وكل دولة من هذه الدول التسع تتداخل فيها القبليات، ودي من تبعات سايكس بيكو. يعني بتجد القبيلة الواحدة مقسمة على عدد من الدول، عدد من الأقطار، وذات مواقف من الحكومات التي من أنظمة أقطارها في الساحل الغربي جميعه. يعني الساحل الغربي ده احنا بنعتبره من موريتانيا إلى النيجر إلى مالي إلى النيجر إلى إفريقيا الوسطى إلى تشاد إفريقيا الوسطى، وده شريط عرقي مثل الشريط العرقي.
1: نعم.
0: الكردي ومثل الشريط العرقي الطارقي. ودي فطرة الله عز وجل في الكون يعني.
1: نعم.
0: فجعفر نميري في تلك الآونة هو كانت له محاولة انقلاب سابقة.
1: سابقة لـ 69
0: في العام 57 وفصل بسببها من القوات المسلحة، ثم أعيد إرجاعه مرة أخرى في العام 59.
1: طيب، أنا استميحك عذرا، نستعرض بطاقة شخصية.
0: تفضل.
1: تضع لنا بعض الملامح فقط للمساعدة في تأطير النقاش حول شخصية نميري.
0: نعم.
2: المشير جعفر النميري، الرئيس الرابع لجمهورية السودان، ولد في أمدرمان سنة 1000

0: 1930، وهو ينتمي إلى قبيلة الدناقلة النوبية. تخرج من الكلية الحربية سنة 1952، ليتزامن ذلك مع ثورة الضباط الأحرار في مصر، وتلهمه تلك الأجواء في 25 من مايو سنة 1969. قاد انقلابا عسكريا مدعوما من تيارات شيوعية وقومية، لكن الطابع اليساري بدا واضحا من خلال طغيان المكون الشيوعي في الحكومة. لم تدم علاقته بالشيوعيين طويلا، كما لم تدم بالقوميين، وفي منتصف السبعينيات فتح المجال للتيار الإسلامي. تنقل النميري بين التحالفات والأزمات، وفي منتصف الثمانينات أعلن تطبيق الشريعة والتلقب بأمير المؤمنين. بحلول سنة 1985 فقد الجنيه السوداني 80% من قيمته بسبب عودة الحرب الأهلية والأزمات الداخلية، وبذهابه للعلاج إلى أمريكا في مارس من هذا العام خرجت المظاهرات في الخرطوم منددة بالواقع المزري للسودانيين، فأعلن وزير الدفاع الفريق سوار الذهب نهاية حقبة النميري. عاش النميري بعدها لاجئا في الخارج قبل أن يسمح له بالعودة إلى السودان سنة 2000، ثم تعلن وفاته في 2009 بعد سنوات من المرض.
1: أستاذ عبد القادر، أنا لاحظت أنه النميري لديه طموح سياسي للحكم شديد، يعني وحضرتك تفضلت وقلت كانت له محاولة انقلابية أولى فشلت
2: سابق، نعم.
1: ثم محاولة ثانية، من أين استقى هذا الطموح؟ هل له يعني هل الخلفية الأسرية لعبت دور، أو الخلفية الاجتماعية؟ يعني أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر النميري.
2: جعفر النميري في مراحل يعني مبكرة من شبابه في العسكرية كان متميزا، حتى أنه كان من الحرس الخاص لعبد الله خليل ثم لإبراهيم عبود، وهو يتمتع بكاريزما عسكرية متكاملة من الشجاعة وكذلك البنية، ورجل رياضي، وفي بالنسبة لمجاله العسكري يعني. وطبعا هذا لا يعني أنه أيضا في الجانب السياسي في نفس التميز. نميري هو من أصول نوبية، من جنوب دنقلة، منطقة ود نميري، ويعني فيه كل ما في أهل النوبة من اعتداد، ودي سيمة عند النوبيين جميعا، اعتداد وثقة وصدق. يعني هو لم يقصد الحكم يعني يرث أو ليورث أو هو ليست له ذرية. وتوفي والده ووالدته، يعني توفيا يوم تخرجه، ولم يكن له أحد إلا بعض إخوته في ود نميري، وكان همه أصلا أن يعني يغير ويبدل بعض الظواهر السالبة في المجتمع وفي إدارة الدولة من خلال استعانته بمفكرين كبار، أمثال يعني منصور خالد و يعني جعفر بخيت ومجموعات من المفكرين.
1: إذن هو طموح فردي.
2: طموح فردي.
1: لا يستند على مثلا لا. إرث
2: ولا تحركه أوسيس. لم تحركه جهة. بعدين انقلابه كان اسمه انقلاب قيادة. انقلاب القيادة يختلف عن الانقلاب المحدود. انقلاب القيادة أي تم الاتفاق عليه مع هيئة الأركان. كل هيئة الأركان تعلم أن هذا اليوم ستكون هناك، غير عن انقلاب البشير لم يكن انقلاب قيادة، إنما كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: الترابي
2: الذي علم من خلال التجربة أن أي انقلاب يقوم داخل القيادة تسارع إليه الحواضن السياسية لتحتويها، وعرف أن هذا المكون الحزبي

0: مكونهم الحزبي انه هو لا وجود له في او لا تأييد له في المجامع الشعب السوداني بما يكفي. فرأى ان يصنع الانقلاب من داخل رحم القيادة العامة.
1: تتحدث عن الترابي والبشير؟
0: نعم.
1: طيب سنعود الى جعفر نميري.
0: نعم.
1: وحضرتك ابنت الان ان دوافعه كانت محض فردية بتأثير من مثقفين امثال منصور خالد وجعفر بخيت وغيرهما، لانه نميري ايضا تقلب في عالم الافكار. استميحك فقط عذرا بفاصل وجيز ثم نكمل رحلتنا. فاصل وجيز ايها الكرام والكريمات، فلا تذهبوا بعيدا.

0: ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
2: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
1: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
2: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
2: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
2: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
1: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. جعفر نميري أحد فصول السودان المهمة جدا، والتي ما زالت آثارها بمعنى أسئلتها وقضاياها حول هوية الحكم في السودان قائمة والوحدة السودانية والنسيج السوداني. ضيفنا وشريكنا الأستاذ الشاعر والإعلامي عبد القادر الكتيابي. علاقة جعفر نميري الأستاذ عبد القادر باليمين واليسار، وأريد أن أستعرض هذه المادة لو تكرمت ثم نسمع تعليق حضرتك.
5: نميري عروبي يمتاز بمسحة من التصوف، وهذه السمة أصبحت ملازمة لشخصية نميري حتى وفاته في عام 2009.
6: فأراد أن يقول إذا دول كل البضاعة اللي عندهم وعايزين يبيعوها للشعب السوداني هي الإسلام، أنا حأطبق الإسلام اليوم وبحذافيره.
7: وكانها كانت مناكفة للإسلاميين يعني.
6: طبعا، وده يعني ببقى أنا الخليفة الأول. وده فعلا اللي عمله
7: والإمام
6: فعلا، أمير المؤمنين أسمى نفسه أمير المؤمنين.
8: صحيح. فكانوا طبعا مدراء بنوك، مدراء شركات، وزراء، وكلاء وزارة، طبقة كبيرة يعني. فتغير شكل الحركة يعني، وتنظر إليها تشعر أنها قريبة من الحكم،
7: قريبة من السلطة،
8: من السلطة، قريبة من أنها تستحوذ على السلطة. قطعا الحركة السودانية استفادت فائدة كبيرة.
7: كان ده في أي وقت؟
8: هذا الكلام بعد المسألة المصالحة الوطنية اللي سألت عنها، اللي هي كانت في يوليو 77.
4: أنا يهمني في هذه المادة تعليق الأستاذ منصور خالد.
9: أيوة.
4: في قدر من الظرف أو البراغماتية ربما اللي تكلم عن نميري. أنه أنتوا إسلاميين عندكم ورقة الشريعة؟ لا، ورقة الشريعة عندي أنا، اطلعوا أنتم منها، أنا أمير المؤمنين وأنا الإمام كما قال.
9: أيوة.
4: يعني مش أنه تحالف معهم، لا، عاوز يسحب الورقة منهم.
9: صحيح.
4: ده صحيح؟
9: صحيح نعم. الأستاذ منصور خالد رجل مفكرين النوادر يعني. اليمين واليسار أنا أفضل أن نقلب العبارة، بدلا من أن نقول تنقل نميري بين اليمين واليسار، احنا نقول تسابق اليمين واليسار على نميري. نميري ثابت عسكري وصاحب كاريزما، وأسنة الأقلام لا تؤازي فوهات البنادق عنده، لا يمكن أن يقوم حوار بينهما يعني.

0: ولكن نميركا أي سوداني صاحب نزعة صوفية دينية يعني عنده رقة الوجدان السوداني المتعارفة هو مستهدف بالنسبة للحركة حركة الإسلام السياسي، أبناء المشايخ أبناء الخلاوي مستهدفين بالاستقطاب، ومن الأقارب ومن الأهل ومن كذا ومن كذا. فالإنسان كذلك كلما تقدم في السن رق قلبه، يعني إذا كان نميري يعني بكل ممارسات العسكر في ما قبل 83 خلاص يعني زهج وصل إلى حد، فقرر أو استجاب لضغوط ناس دكتور مالك حسين والمجموعة التي كانت حوله بأن تصاغ قوانين سبتمبر وتمنع الخمور ويمنع كذا ويمنع كذا، ويقوم بنفسه بحمل زجاجات الخمر إلى شاطئ النيل ويكسرها هناك. وده يعني ليس تصرفا سياسيا، إنما هو استجابة لنزعات خاصة
1: مش مزايدة على الإسلام
0: أبدا. هذه كانت أول نافذة دخل منها الترابي، المصالحة أولا، مصالحة في 77 التي أجلس الترابي في كرسي النائب العام وفي كرسي المستشار وكذا، ألقت بظلالها على ركائز الدولة الأساسية يعني العسكرية المؤسسات النظامية كانت تسير على ما هي عليه، يعني أنا كنت فرد في القوات المسلحة، عندي سيستم محدد في التدريب، عندي جلالات معينة بنقولها أثناء التدريب، فيفرض على المجندين باستشارة من الترابي أن تغير الجلالات إلى كلمة التهليل. كلمة التهليل في صفوف جيش متنوع العقائد أوجدت مشاكل كبيرة في أوساط الجنود، يعني عن يمينك جنوبي وعن شمالك نوباوي ولا ديني وكذا، فهؤلاء يفرض عليهم أن ينطقوا بكلمة الشهادة، تثير التذمر في أوساطهم. فمحاولة أسلمة الجيش، أسلمة التعليم، أسلمة الحقيقة. الترابي جاء بأسوار جاهزة حسب خطة ربما تكون عالمية في هذا التنظيم، أن تحاصر القوات النظامية الشرطة بالشرطة الشعبية، الجيش بالدفاع الشعبي، الخدمة المدنية بالأمانات العامة، ويتآكل الهيكل الأساس للدولة مدنية وعسكرية.
1: بس اللي فتح له الباب جعفر نميري.
0: جعفر نميري نعم هو هو هذا سبب الثورة على نميري. إنه نميري تراخى وتحت مظلة الإسلام وهو ليس منتميا سياسيا
1: لي. بس هذه قراءتك أستاذ عبد القادر، البعض قد يقول أنه راهن مثل اللي يلعب في صالة القمار، يعني لا راهن على كرت ويعتقد أنه حيكسبه اللي هم الإخوان المسلمين،
0: ربما
1: بس ما كسبوا هذا الكرت يعني.
0: هذا يقال ممن لم يعايش الأحداث.
1: أي. إذن لماذا أنت أخذ هذا المنحة تمكين حسن الترابي، لماذا فعل ذلك؟
0: التمكين حتى هو لم يكن راضيا عنه، إنما كان يعني مساقا إليه ومدفوعا إليه. نميري لم يحب الترابي ذات يوم، وهذا ظهر في أواخر سنواته أنه يعني اختلف معه واعتقله يعني، ولكن الروح الدينية الخاصة يعني كما يقول أستاذنا الطيب صالح عليه رحمة الله كان يقول لنا إن هؤلاء الإسلاميين بالعامية السودانية بيقول ماسكننا من يدنا اللي بتوجعنا، يعني من

0: لا إله إلا الله. وهذا ما لا تستطيع أن تواجهه.
1: صحيح. ليس بعيدا عن هذا الشأن أيضا حكاية ما يسمى بالمصالحة مع الإسلاميين، والبعض يسميه التحالف مع الإسلاميين.

0: استمرار هذا الصراع حتى انفصال جنوب السودان.
1: بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية بلغ الاحتقان ذروته في الجنوب وتفجرت الأوضاع السياسية في الجنوب.
2: حسب ما مر معنا في هذه المادة أنه إصرار النميري على تطبيق الشريعة الإسلامية بالشكل اللي هو أظهره طبعا من مظاهرها مثل ما قلت راح ألقى الزجاجات في نهر النيل وكسرها، والحدث الأبرز طبعا إعدام المفكر محمود طه وغير ذلك من المظاهر، أخافت الجنوبيين في السودان بوجه خاص، لأن تعرف الغالب هناك إما مسيحية أو ديانات محلية وثنية، مما أدى على مدى المتوسط إلى انفصال السودان كأنه هو المسؤول النميري عن هذه القصة الكبيرة، انفصال جزء كبير من البلاد.
3: والله يا أستاذ مشاري، يعني الواحد بيميز ما بين التوصلات الأكاديمية والتوصلات بالاستقراء والاستنباط في مثل هذه الأحداث. انظر كم من السنوات مرت ما بين قوانين سبتمبر 83 وما بين انفصال جنوب السودان وتوقف الحرب باتفاقيات ومعاهدات مبادرات. الذين يقولون ذلك لا يعرفون الجنوب ولا يعرفون جعفر النميري ولا حتى الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ما معناها إما أن تكون جزءا من الإسلام أو تنفصل. فهناك في الفقه الإسلامي يعني تعاملات خاصة داخل الحكم الواحد لغير المسلمين، وهذا يعلمه القاصي والداني يعني. فما كان في سبب مباشر لقوانين سبتمبر في انفصال الجنوب، وإنما الحرب في الجنوب كانت تدور منذ 50 سنة في تلك الأيام، وهي عبارة عن حركات مسلحة في ذات نفسها غير متفقة، وهي قبائل شتى. والفرضية هنا في حديثي هذا، مع كل احترامنا وتقديرنا لإخوتنا الأشقاء في جمهورية جنوب السودان الحالية، انفصالهم لم يكن بسبب قوانين سبتمبر،
2: وإنما
3: هي أسباب اقتصادية بحتة. وهذه الأسباب الاقتصادية يعني ترتب عليها أن خسر السودان الشمالي 75% من عائدات النفط، وكذلك يعني حدثت مظاهر من الفوضى في مشاكل الحدوديات.
2: ونحن نوشك على أن نطوي الصفحة الأخيرة من هذه المساحة، لا يجب أن أسأل أو يسأل سائل، هل تراث النميري الذي امتد 16 عاما في حكم السودان وقبلها التمهيد أو التجهيز لهذا الأمر، يعني هو كان على سطح الأحداث والفعل والتأثير في القرار السوداني، هو الذي وسم السودان بسمات معينة، منها أن الحكم للعسكر وعسكرة الحكم والتلاعب بالورقة الدينية وقبلها الورقة العروبية وقبلها الورقة اليسارية. الآن خلينا في الورقة الدينية لأن هي الفصل الأخير من حياة النميري. هاتان السمتان، العسكرة والأدلجة الدينية أو الإخوانية، هل هو المسؤول عن تثبيت هذين الأمرين في السودان؟
3: النميري من ناحية فكرية غير مسؤول عن اختيارات، ولكن من حوله وهم أصحاب التوجهات الأيديولوجية، وهذا الصراع يدور حوله، وهو لم يكن إلا الرئيس الذي يعني. بعدين بالمناسبة النميري لم يكن يستمع لنصائح غيره دائما، أحيانا يعمل الشيء اللي في دماغه هو يعني فقط يعني. في بداية حديثي في المقدمة ذكرت لك أن التنوع العقائدي والعرقي والثقافي اللغوي وفي كل شيء حادث في مساحة 1,000,000 مربع قبل انفصال الجنوب.
2: نعم.
3: وهذا ما جعل إدارة قطر بهذه المواصفات من أصعب

0: الإدارات في العالم، وقلت لك إن هذا استثنائي. يعني هذا الجزء من العالم استثنائي، بدليل أنه فيه من الثروات ما لا يقدر بثمن، من المعادن ومن الماء والرعي ولكن الذي يقيده هو سوء إدارة هذا التنوع.
1: النميري بكلمة نهائية،
0: النميري ويعني تقريبا من جاء بعده وحتى يومنا هذا يقف التنوع عقبة أمام إنجاح حتى من حسنت نواياهم في قيادة البلاد، هم بحاجة إلى استراتيجية.
1: إذن تركيبة السودان وطبيعته الخاصة هي التي منقضت على مشروع النميري، وليس النميري من ولد هذه الأزمات حسب قراءتك أستاذ عبد القادر.
0: النميري ومن جاء بعده.
1: النميري ومن جاء بعده. نسأل الله النجاح والمستقبل الزاهر للسودان وأهله. أستاذ عبد القادر الكتيابي أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافات. بالمناسبة أنا معجب بالزي السوداني الجميل هذا.
0: والله تستاهل.
1: كما أشكركم إن شاء الله بلبسه بعدين. كما أشكركم أيها الكرام والكريمات على كريم وقتكم معنا حول محاولة لفهم فصل من فصول السودان وما أكثر فصوله. مع السلامة.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
9: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
10: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
11: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
12: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه

0: قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: ترامب يشكك في قدرة إيران على تلبية مطالبه، وتقارير تتحدث عن نيته باستئناف الحرب بعد الانتخابات. في المقابل، رئيس إيران ينتظر ردا رسميا حول مقترح الأيام السبعة لاستئناف المفاوضات وفتح هرمز.
1: Any threat to the safety and sanctity of the Hermann Shrifan is a red line. You also.
0: رئيس وزراء باكستان يؤكد أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر، ويعلن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الحوثيين. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. واشنطن وبكين تستحدثان قناة اتصال لمعالجة حوادث الذكاء الاصطناعي.

0: نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. البداية من ملف الحرب في إيران وأحدث تطوراته، هو ما يدور حول إمكانية العودة للمفاوضات. مسؤول أمريكي أفاد للعربية بأن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء، وأضاف أن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها. والرئيس الإيراني في مقابلة له مع قناة سي بي اس الأمريكية أوضح أن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته إلى واشنطن عبر الوسطاء، وأكد أنه إذا وافقت واشنطن على المقترح فستبدأ طهران بتنفيذه مباشرة. أضاف أيضا أن القوات الإيرانية ستلتزم به كذلك.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: وبيزشكيان رحب بدعم الرئيس الصيني شي جين بينغ لمذكرة تفاهم إسلام أباد، وأكد على ضرورة العودة إلى المذكرة والوفاء بالتزاماتها. في المقابل، صحيفة وول ستريت جورنال تلقت عن مسؤولين ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وقال تقرير الصحيفة إن ترامب يبدي في أحاديثه الخاصة تشككا في أن تلبي إيران مطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. ذكر التقرير أيضا أن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. والحديث عن العودة للمفاوضات يدور حول خطة قدمتها طهران لواشنطن عبر وسطاء. في هذا الشأن قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. قال عراقجي إنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع.
3: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the Israeli

0: It can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. إذن نحن لسنا أمام تصريح واضح وصريح من الرئيس دونالد ترامب، ولكن ما ينقل عن المسؤولين المقربين منه بأنه لا يريد هذا الطرح الإيراني. هل الأمر مفتوح على تعديلات أم أن هذا قرارا نهائيا للرئيس دونالد ترامب برأيك؟
2: نعم، أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، وأهلا بالمشاهدين. هو طبعا هذا هو موقف ترامب الحالي. هل ممكن أن يتغير؟ ممكن أن يتغير لو قدم الإيرانيون التنازلات المطلوبة للشروط 14 التي كانت قدمتها الولايات المتحدة خلال فترات التفاوض الأولى، وتم توقيع اتفاق إطاري بشأنها. إيران والولايات المتحدة لديهما اتفاق إطاري، إيران لم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق الإطاري منذ ذلك الحين وحتى اللحظة التي نتحدث فيها، بل هي تأتي باشتراطات جديدة قديمة في نفس التوقيت، لا تقدم جديد على الطاولة في الواقع يعني. وكل ما قاله بيزشكيان في اجتماعات الأمم المتحدة وكل ما يقوله القادة الإيرانيون في طهران في المقابل في نفس التوقيت لا يوجد فيه أي جديد على الإطلاق، بل الجديد هو أنه حديث السلاح النووي أو القنبلة النووية أصبح متصاعدا في إيران، أصبحت هناك رغبة عكس ما يدعيه بيزشكيان في مقابلاته الصحفية في الولايات المتحدة بسبب حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه إيران هناك فتوى تحرم
1: وقد تغير عقيدتها بما يتعلق بأن السلاح النووي غير متاح أو ربما يأتي في إطار ما كان يرفض سابقا بموجب أعراف دينية. ولكن هنا السؤال، الرئيس دونالد ترامب هل هذا القرار كان أساسا لديه، وأن كل ما جاء حول الإيجابية كما تابعت في الأخبار أن الحوارات بناءة كان لإيهام الإيرانيين أو لربما الأمريكيين بأن هناك شيئا ما يتحرك في الأوساط الدبلوماسية؟
2: أنا أعتقد أنها كانت لحث النظام الإيراني أو الجانب الإيراني المفاوض على تقديم شكل تفاوضي أفضل قيمة خلال مراحل التفاوض، لكن هل وصلنا إلى هذه النقطة التي أرادها الرئيس دونالد ترامب وكان يثني عليها قبيل انتهاء المفاوضات، ولأنه المفاوضات استمرت بعد حتى تصريحات رئيس دونالد ترامب الأخيرة، فيبدو أن الأمور لم تسير في هذا الإطار، والطرفان حتى اللحظة أو الطرف الأمريكي حتى اللحظة غير راضي على الاشتراطات الإيرانية ولا يريد أن ينفذها. أنا أعتقد أنه هذا موقف سليم جدا، لأنه إيران لا تقدم أي شيء على الطاولة، هي فقط تناور بورقة مضيق هرمز، وكل الاشتراطات الأخرى التي تحدثت عنها هي موجودة أصلا في الاتفاق الإيطالي.
1: لا، وحتى تابعنا أمس بأنه 60 سفينة، يعني تقريبا 60 سفينة عبرت المضيق، ذلك في أعلى مستوى منذ 3 أشهر، والضغط الاقتصادي يؤتي أكله، وأيضا الخنق بما يتعلق بالمجال الجوي. إذن بحرا وجوا إيران باتت محاصرة، بالتالي لماذا يذهب ترامب لاتفاق؟ هل هكذا يفكر الآن؟
2: لأنه حضرتك فكرة عبور السفن هذه 60 سفينة، يعني هذا رقم ضئيل جدا عما كان يعبر والمضيق مفتوح. هذه 60 سفينة التي عبرت، هي عبرت بسبب عدم قدرة إيران على شل الحركة اليوم في مضيق هرمز كما كانت قدراتها سابقا، لكن إذا ما ترك المجال مفتوحا لإيران كي تشل حركة المضيق ستقوم بذلك، لكن القوات الأمريكية المسلحة تقف لها بالمرصاد هناك، ولذلك هم يحاولوا أن يناوروا بورقة مضيق هرمز لأقصى درجة ممكنة، لكن أعتقد أن ذلك الأمر سيفشل في نهاية المطاف.
1: طب لربما في العوامل المتغيرة الآن دخول الصين بهذه الكثافة على الخط السياسي لهذه الحرب، هل يؤثر سلبا أم إيجابا باعتقادك؟
2: لا، التأثير سيكون إيجابي، وهذا لم يأتي فقط من لقاء شي جين بينغ، ولكن من اللقاء السابق بين الرئيسين ترامب وشي جين بينغ في بكين الذي تم قبل أشهر، وتعهدت فيه الصين أن تقف بجانب قرارات الأمم المتحدة.

0: المتحدة وقرارات المنظمات الدولية والقوانين الدولية والأعراف الدولية المنظمة لكل شيء بما فيها حرية الملاحة وإلى آخره، وبالتالي لا يمكن للصين أن تلعب دورا مخالفا لهذا الأمر. هل من الممكن أن تستغنى عن الحليف إيران؟ ممكن طبعا، إذا ما تضاربت مصالحها مع المصالح الصينية بشكل كبير ستفضل طبعا الصين نفسها على إيران، لكن هل تلعب دور إيجابي في تقليل حدة ما يحدث؟ لا أعتقد بالقدر الذي يتصوره البعض، لسبب لأنه في نهاية المطاف الصين هي تستخدم ورقة إيران كورقة ملاعبة سياسية مع الولايات المتحدة، مناكفة سياسية ستظل موجودة كما تستخدم الولايات
1: وكل
0: المتحدة في
1: يمتلك
0: كثير.
1: الأوراق، لأن كذلك رئيس شي جين بينغ طلب بتغيير الموقف التاريخي بما يتعلق بتايوان، وهذه المرة بشكل علني. عموما شكرا جزيلا لك من واشنطن، كنت معنا المحلل السياسي إيهاب عباس. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، وشدد أيضا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمة الحوثيين.
2: Condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of مكة المكرمة has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
1: هذا وبحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا أيضا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكدا أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. وعقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض، استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا كذلك سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن الدفاعات الجوية استعرضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه خميس مشيط. وفي اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 من سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية. هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العفو العام عن كل من يبادر لترك الميليشيات الحوثية.
3: انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.
1: ردا على تصريحات أوروبية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاد

0: بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، قائلا أن لا مبررات للتصعيد مع أوروبا.
1: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عما يقوله أي شخص، بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
0: وفي التطورات الميدانية مع أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا، مضيفة أنه كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلال الميناء توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا أكدت الدفاع الروسية تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. في تصريحات للعربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، وذلك في إشارة إلى حزب الله.
2: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارة في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. أيضا في أخبار الذكاء الاصطناعي، أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون باستبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد، ذلك بعد رفضها لإزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. كان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. إلى إثيوبيا، وفي نصف كامل لاتفاقية السلام الموقعة عام 2022، عادت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيغراي وتحالفها شمالي إثيوبيا، لتتركز المعارك في إقليمي أمهرة وعفر.
3: أربع سنوات من الهدوء شبه التام شمال إثيوبيا، خرقت صمتها العام الماضي فصول متقطعة من الاشتباكات قبل أن يتبخر تماما ما أرسته اتفاقية بريتوريا. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدتها لاغية وعززت موقفها على الأرض بتحالف مؤقت مع حليف قديم للحكومة. العنف تجدد واستراتيجيات القتال تشابهت، لكن خطوط المواجهة تغيرت، فالتحالف الذي يقاتل القوات الحكومية اتسع ليشمل إلى جانب جبهة تحرير تيغراي 6 جماعات، بينها جيش تحرير أورومو وقوات فانو، علما بأن الأخيرة قاتلت إلى جانب الحكومة خلال الحرب الماضية قبل أن تنقلب عليها عام 2023. وفيما وجه التحالف انقلب، إلا أنه أبقى على الخطى نفسها، أي التقدم جنوبا نحو العاصمة.

0: أديس أبابا عبر أمهرة وتحديدا مدينة ولديا، مع محاولة السيطرة على عفر لقطع خطوط الإمداد القادمة من جيبوتي، لتتركز الاشتباكات العنيفة قرب مدينة أبالة الحدودية بين عفر وتيغراي ومنطقة وولو في أمهرة ومحيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا. يأتي ذلك وسط سيطرة قوات تيغراي على 3 مطارات رئيسية في الإقليم وانقطاع شامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، ذكر الأهالي بحصار عام 2020. وبين حرب وصفها مسلحو تيغراي بالشاملة وجيش حكومي قيل إنه منهك قبل تجدد القتال، تيغراي لم تتعافى بعد من حربها السابقة ومثقلة بحقائب 1,000,000 نازح على الأقل، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال انخراط إريتريا في الصراع وسط مخاوفها من مطامع إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر.
1: اجتاحت فيضانات عارمة أنحاء مختلفة من العاصمة التايلاندية بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، ما دفع السلطات المحلية لإعلان حالة الكارثة. نهاية هذه النشرة، وكان فيها: ترامب يشكك في قدرة إيران على تلبية مطالبه، وتقارير تتحدث عن نيته لاستئناف الحرب بعد الانتخابات. وفي المقابل، رئيس إيران ينتظر ردا رسميا حول مقترح الأيام 7 لاستئناف المفاوضات وفتح هرمز.
2: Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifan is a red line. We also.
1: رئيس وزراء باكستان يؤكد أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر، ويعلن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الحوثيين. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. إلى اللقاء.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني أنهم ينتشرون ينشروا أفكار من خلال جمعياتهم؟ دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
4: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
3: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
4: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
3: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي كالعادة الأستاذ سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا والله.
0: عندنا موضوع شوية مشعل، يعني موضوع شوية راح ياخذ الحلقة ومولع على قولتهم. الإخوان المسلمين، وايد نتكلم على الإخوان المسلمين. يمكن السؤال اللي يدرج كمشاهد لما يشوفنا، لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني انهم ينشروا افكارهم خلال جمعياتهم؟ وايضا كان موقفهم المسيء سنه 90 وتكرر في ازمه 2026 بالاعتداءات الايرانيه على دول الخليج، ايضا حماس وبياناتهم كانت مواقف مخيبه. لماذا دائما نخلي الاخوان المسلمين ينتشرون عندنا؟
1: يعني الاسباب عديده اقول لك اياها. هي طبعا اولا دول الخليج الست دول محافظه، وعندنا يعني توجه ديني أمر طبيعي، ما كان أمر مستغرب، وهذا يسهل لنا استقطاب الأخوان المسلمين، والله أهل دين وأهل يعني إصلاح. وهذه كانت يعني لدى البعض وفي بعض الحقب، إنما في حقب أخرى مرة أخرى ألقي اللائمة على نظام جمال عبد الناصر لما بدأ بعد 54. وحقيقة الحال أنهم حاولوا يقتلوه، يعني هذه ما فيها خلاف، أنا قاري حتى محاضر التحقيق معهم. وبالتالي الفارق حتى بين محاولة اقتيال عبد الناصر وما قام به الإخوان الانقلابيون أبان العهد الملكي لما اقتالوا النقراشي باشا رئيس وزراء، اقتالوا أحمد ماهر رئيس وزراء، اقتالوا الخزندار قاضي حكم دار القاهرة وغيرها وتفجيرات. الفارق أبان العهد الملكي كان يحاسب فقط من قام بالعملية، إلى أن بعد النقراشي باشا بديسمبر 48 واقتياله بعد اقتيال أحمد ماهر حل التنظيم الإخوان. إنما ما كان فيه تعسف كما حدث بعد محاولة اقتيال جمال عبد الناصر، اللي هو ما نجحوا باقتياله، ومع ذلك كان هناك ظلم شديد وتعسف. فهنا بدأوا يبحثوا عن أوطان بديلة. ما هو أكثر من ذلك، بدأ عبد الناصر يقوم بما تقوم به إيران لاحقا، اللي هو تصدير الثورة، وبدأ يعني يعمل بما هو أقرب لمخلب قط للكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، وبدأ يتدخل ويقوم بالانقلابات بعدة، يمكن هي نفس الخمس دول اللي تدخلت بها إيران. يعني تدخل هو أحد أسباب انقلاب 14 تموز 58 المشؤوم اللي تلاه كثير من الاغتيالات، كان الملحق العسكري المصري أحد الناس اللي قاموا بها. التدخل في سوريا، التدخل بلبنان اللي أدى إلى حرب صيف 58، التدخل بالقضية الفلسطينية، التدخل باليمن حتى انقلاب سبتمبر 62 طبخ بالقاهرة. الآن لما رأت الدول الخليجية أنه والله اللي سيأتينا مثلا من مصر قد يأتينا مسيس يتبع نظام عبد الناصر، وللمعلومة كان عبد الناصر يعتمد في تدخله بالدول الأخرى على اثنين، بكل سفارة مصرية، وكانوا أقوى من السفير ولا يرجعوا للسفير، ملحق عسكري هذا لطبخ الانقلابات دائما، وهذا يتبع عبد الحكيم عامر هذا الرجل المدمر. هذولا كل الانقلابات لو تشوفها بالدول العربية مرت عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية اللي السفير ما يدري عنه، تجد السفير رجل فاضل. وعندهم ملحق عمالي هذا

0: لإخراج المظاهرات. أنا أذكر إلى الآن يتكلمون ناصريين وين العنفوان العربي، كان كل ما حدث أمر خرجت المظاهرات، وإحنا كنا صغار بالكويت حتى تخرج المظاهرات. كل هالمظاهرات كانت مطبوخة بالسفارة، لأن كان المدرسين ناصريين فيتصل فيهم من السفارة، والله مبارح الملك حسين قال كلام غلط، ولا بريطانيا عملت، ولا أمريكا عملت، اخرجوا المظاهرات. يقومون لا الحين اذكرها، كانوا المدرسين هم اللي يجونا يطلعوننا يكسرون الأبواب تطلع. بالتالي أصبحت الدول الخليجية خاصة من أصابها ضرر كانت في محاولات انقلابية رسمية في دول خليجية تابعة لعبد الناصر، وحتى أمور
1: يعني حاول عبد الناصر
0: عدة محاولات، لا وبعضها ظاهرة، يعني البعض كان في طائرات خليجية عسكرية تلجأ لمصر أيام عبد الناصر على أبو تضامن مع مصر ومع عبد الناصر، وفي حتى وصلت إلى أمراء أحرار يعني. فأصبح البديل لهؤلاء أن تأتي بالجماعة الخيرة النيرة أصحاب الأصلاح أهل الدين، وهذولا ما هم انقلابيين، هذولا بالعكس مع ولي الأمر وغيره. فبالفعل في البدايات صار في نوع من معادلة ون ربح ربح، هو يبي ملجأ الإخواني اللي موجود بمصر بسوريا وغيره، لأن النظام أصبح علماني يساري معادلة كثير من التعسف ورميهم بالسجون، وبنفس الوقت الدول الخليجية بحاجة إلى أيدي عاملة، بحاجة للمدرس والطبيب وغيره،
1: فدخلوا من تلك الأبواب.
0: دخلوا، ملتحي أحسن من غير ملتحي، متدين خير من علماني، هذا بالعكس ما يأتي منه الضرر، هذا يؤمن. وهم عندهم فن في اختيار ما يريدوه من أحاديث، إن أرادوا المسالمة دوروا لك الأحاديث المسالمة وقالوا لك إحنا هذا ما يعكس وجهة نظرنا،
1: وإن كان جهاد
0: وإذا بقوا ينقلبوا على الحكام بحثوا. فعندهم كتالوج دائما يستعينوا فيه.
1: حلوة كتالوج
0: بقى. لا هذه حقيقة في وقت، أعطيك مثال يعني، في وقت اللي دمروا أوطاننا العربية وقضية من أفغانستان الشيشان وما بقى مكان ما ذهب له شبابنا وماتوا فيه، وبعدين بالعراق وسوريا، الجهاد ما في بالإسلام إلا الجهاد، هو سلام الإسلام
1: بالخلج كله. طيب جهاد
0: ما يخالف، لما تلك الحقبة انتهت أو أرادوا التغيير بحثوا عن والله البر بالوالدين، والله اعمل الخير، يعني هم يقيروا. فهم دخلوا على الدول الخليجية كناس بالظاهر مسالمين مع الأنظمة أحسن وأفضل من الانقلابيين القوميين واليساريين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع للذئاب، لأن هذول مو ناس عاديين ولا هم ناس يعني متفرقين.
1: وهذا يدفع لي سؤال مهم أخوي سامي، شنو أثروا على بعض الدول الخليجية؟ شنو أهم التغييرات اللي يعني ممكن نشوفها إحنا بالكويت بدول ثانية؟ شنو التغييرات اللي أثروا فيها؟
0: جدا. اولا هم عندما دخلوا ضمن يعني عملهم المنظم ذهبوا للتعليم، وذهبوا الى حتى مرافق اخرى، قضاء، وزاره عدل، الاعلام، وبداوا يقيروا العقول. التعليم تدري هو جزء من تشكيل عقل الطالب الرخو، هذا التعليم. فدخلوا كمدرسين، إنما مو كمدرسين، عذرا يعني الصفة الخارجية مدرسين، ألا أنهم ادعوا أنهم دعاة، كانت توصياتهم للمدرس مو إلا فقط مدرس دين أو مدرس مثلا تاريخ، لا حتى لو كنت أنت مدرس جغرافيا أو مدرس علوم أنت داعية. طيب أنا بفهم شيء الداعية، وهذا حسن الهضيبي بعد حسن البنا يعني عشان يبين للدولة المصرية أننا ما عدنا كما كنا يعني نحكم على القاضي، والخزندار كان قاضي والحكمدار، وعلى رئيس الوزراء بالإعدام، احنا تغيرنا أصبحنا دعاة ولسنا قضاة. هذه كان أساس يظهر الطابع المسالم، على أنهم بعد قليل حولوا حتى قضية الدعاء إلى عكس ما يقصد منها. الدعاء أخي أبو أحمد أن تذهب إلى دول غير مسلمة وتدعو للإسلام، هذه دعوة الإسلام من اليوم الأول للإسلام كان في الدعاء بهالشكل، يذهبون للبلدان هذول، لا أنتم دعاة للإسلام ببلدان إسلامية. فالحقيقة هم ما كانوا دعاة للإسلام، هم كانوا دعاة للإخوان. فهذول المدرسين

0: أصبحوا ماكنة ومصنع لتفريخ جيل كاره للحياة، عاشق للموت، مؤمن بالجهاد، زاهد وبعيد عن علوم العصر. يعني هم كانوا يوجهوهم لقضايا الشريعة والقضايا المماثلة، وقليلا قليلا بدأت المجتمعات الخليجية تبتعد عن العصر، علما بأن حتى من هو خلف العقول والمفكرين الإخوان اللي أغلبهم يعيش بالقرب، القرب ترى مؤمن بهالنظرية، يقول لك ما في ضرر من شعب دراويش لا يصنع، يستورد منا الأكل والغذاء وكله، وحتى لو يريد أن يعمل لحرب أهلية يأخذ السلاح مني. هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة ومفكرينهم يريدونها، فأتت الرسائل من مفكرينهم للإخوان بالخليج: ها لديكم يعني شعوب طرية وشباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت، من التعمير بالأوطان إلى التدمير، من حتى يعني وعليكم أن تعادوا الوطنية وتعادي علوم العصر وتعادي اللغة الإنجليزية وتعادي الموسيقى كل ما يحبذ ويحبب الإنسان بالحياة. اشتغلوا أخي أبو أحمد على هذا، لهذا السبب شهدنا تغيير بأجيال قدمت، وهي هذه الأجيال اللي بادت أصبحت تموت في أفغانستان وبالشيشان بقلب روسيا وفي كوسوفو وفي كل مكان، وكأن لدينا احنا فائض عددي. يا أخي حتى لو كانت هذا المفهوم أو مفهوم الجهاد مطلوب، أولى به الإندونيسيين، أمة من 350 مليون، شفت لك إندونيسي راح حق الشيشان ولا راح أفغانستان؟ أولى به النيجيري 200 مليون، أولى به حتى بالأمم، يعني أولى به أمم بعيدة عنا إحنا كخليجيين أعداد قليلة من السكان ومن الشباب، ومع ذلك قرروا بهم، وأصبح في بعض البلدان عدد الخليجيين كان هو العدد الطاقي. فهذا ما قام به الإخوان اتجاه دولنا.
1: لهم أطماع في السلطة، كان من ضمن أجندتهم
0: جدا. شوف كل اللعبة الإخوانية بها عشق لأمرين: السلطة والمال، دائما والاثنين مرتبطين، السلطة هم تأتيك بالمال والمال يوصلك للسلطة. فكل ما يقوم به وحتى اختراقهم للمجتمعات الخليجية تم عن طريق هذا الأمر. وأعطيك أمثلة: أولا أنشأوا البنوك الإسلامية اللي يعني جعلت قياديينهم فاحشي الثراء، تعرف هم المؤسسين، تشوف لي كم بنك إسلامي، وكانوا طبعا يصاحب هذا فتاوى في حرمة وضع الأموال لدى البنوك الأخرى، فأصبحت هذه المؤسسات المالية، وبعدين خلوها تتشعب. يعني حتى البنك العادي أخي أبو أحمد شغله فقط هي قضية التمويل المالي، إذا تلاحظ البنوك مالتهم لا تروح بالعقار بالزراعة بالصناعة بكل شيء، فتفرق شركات واقتصاد يثريهم، يثري كل من ينتمي لهم. الحال كذلك مع الشق السياسي، تجدهم كذلك هم يدعموا من ينتمي لهم، سواء في مجتمعات ديمقراطية مثل الكويت تشوفهم هم يدعموا الحملات الانتخابية، أو الأردن أو البلدان اللي فيها ديمقراطية، ويوصلوا تلك القيادات، ثم يسيطروا على حتى بيوت الزكاة، يسيطروا عندنا على الجمعيات التعاونية كلها أموال. لو تشوف حصيلة وحصيلة الأموال اللي ينتهي بها المنتمي للإخوان تجد عمره ما يموت عن عوز، كلهم يصبحوا بليونيرية. زين، فهذه جزء لعشق المال، من عشق المال إلى عشق السلطة. وبالفعل حاولوا محاولات انقلابية أشهرها ما جرى، خل لو نرجع بالتاريخ، هم بدأوها باليمن بال48، كانت أول عملية انقلابية قاموا بها باليمن على الإمام يحيى وقتل بها، وكانوا إخوان مسلمين، منهم من مصر منهم من الجزائر حتى. إنما بال2011 يعني تكشفت وتساقطت كذلك الأقنعة، يعني ثبت أنهم باحثين عن السلطة، كلامهم حتى تعهدهم مثلا في مصر تعهدوا ما راح نرشح أحد للرئاسة، ما راح يكون ترشيحنا لمجلس الشورى والشعب أكثر من الثلث، هذا كان تعهد على لسان المرشد. ما جف الحبر، ما جف وإذا هم يرشحون محمد مرسي للرئاسة، يذهبوا ويستولوا على

0: الأغلبية بمجلسي الشورى والشعب عن طريق الزيت والأموال، لأن عندهم فلوس وهم منظمين. فجأة تحولت مصر من نهج الحزب الوطني اللي هو الرئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى. طيب أنت عملت حراك 25 واحد علشان ترجع مرة أخرى لنفس الشيء. الرئيس هو مرسي، رئيس الوزراء من الإخوان، رؤساء وأغلبية مجلس الشورى والشعب منهم. بالتالي واضح أن طموحهم ورغبتهم بالحكم قضية يعني لا خلاف.
1: ذكرك أخوي سامي أيضا مسيرة كرامة جدا، ثورات، وثيقة الإصلاح بالإمارات، تحرك في السعودية أيضا كان في تحركاتهم.
0: لو أقول لك
1: دعواتهم لثورة، تذكر كل جمعة، جمعة الغضب، جمعة الحزن.
0: أبو أحمد أقول لك، وهذا قضية صحيحة، بعد أن سيطروا على الحكم في أكبر دولة اللي هي مصر، بس ما في قدرات مالية تعرف مصر، وسيطروا بتونس، وكانوا يأملوا على بالسيطرة في سوريا، لأن بدأ الحراك وكان المعتقد أنه كلها شهر شهرين وتنتهي بما انتهى إليه الحال، وليبيا وغيرها من أماكن، وحتى في اليمن جماعة الإصلاح. فبدأ عقول الشر عندهم أنه هذه احنا سيطرنا على هالدول بس ما عندها موارد مالية، نبي المال. وين المال؟ المال بالسيطرة على الدول الخليجية. فبدأ الحراك عندنا بالكويتي، وكان يهدف للحكم عن طريق دعاوى عديدة، منها والله نبي ملكية دستورية، معناته الشيوخ بس قعدوا برا، احنا عندنا أغلبية البرلمان، أغلبية الحكومة، إذن عندنا الميزانية العامة للدولة كلها عندنا. وقاموا بالشيء نفسه بالإمارات، وتم الحراك حتى بالسعودية وغيره وبعمان وغيره. بالتالي كانوا بالفعل الرؤوس والدهاء وأشرارهم اللي يفكرون لهم كانوا يريدون الحكم في الدول الخليجية حتى عن طريق ميزانياتها يمولوا الدول اللي كانوا يعتقدون
1: تغريداتهم وخطبهم الدينية كان يدعون إلى الانقلاب.
0: جدا جدا.
1: نطلع الفاصل ونستكمل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معكم.

0: أهم عمل ساخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا شيق مع أخونا سامي النصر. في خلاف بين دول الخليج على الإخوان المسلمين، في دول خليجية اعتبرتها جماعة إرهابية، وفي دول خليجية أخرى ما زالت تتعامل مع جمعياتهم. شو تفسر هذا الاختلاف؟
5: والله إحنا نظل 6 دول خليجية ذات سيادة، فبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون هناك تباينات. هذه التباينات مقبولة طالما ما يصيب الضرر من خلالها دول أخرى. يعني أنت تريد أن تحالف طرف يمكن تكشفت أوراقه عند الآخرين، ما يخالف، هذا قرارك السيادي. احنا لا، مثل ما قلنا، احنا مو دولة واحدة، احنا 6 دول، فهذا حقك المطلق بأن تقوم بهذا الأمر على شرط واحد، انه هذا الأمر ما يأتي منه ضرر على الدول الأخرى. فاحنا إلى الآن ضمن هذه المعادلة، وبالتالي يعني الدول اللي صادقت، وإن كنا رأينا بعد ذلك تغير بالمسار لأن عملوا بها ما عملوه بالآخرين. يعني اليوم التعدي الإيراني على هذه الدول اللي استضافت، ما شفنا منهم موقف ضدها، بالتالي هي وثقت بهم

0: ويعني حصدت منهم ما حصدته دولنا الخليجية الأخرى. ويمكن اليوم الواحد شاهد الفرق حتى في بعض الدول اللي يعني بقيت على صلة معهم، بالفارق بين كيف تعاملوا مع حرب غزة اللي بدأتها حركة حماس، هذه ما نقدر نكذب فيها، أتى الرد عنيف لا نختلف، تعاطفنا كامل مع الشعب الغزاوي ولا نختلف على هذا، اللي يعني ظلم من طرفين، من حماس من طرف اللي هي تشعل الحروب دون إعداد واستعداد وتخبئ رجالها تحت الأرض وتترك الشعب الغزاوي عرضة للضرب، وإسرائيل طبعا اللي ردت بما يعني بأكثر مما يفترض من عنف. فبالتالي اليوم شهدنا كيف جيروا وسخروا البيانات والدول والمقاطعة حتى شركات خليجية وغيرها. إنما لما أتى العدوان على الدول الخليجية، ونحن نتكلم عن خليجيين من الإخوان، أنا ما أتكلم لك عن خليجيين من الإخوة العرب أو غيرها، الخليجي الإخواني اللي نزلت للشارع وساحة الإرادة وقاطعوا تطلع صبح وظهر وليل بالفضائيات،
1: وما نستقبل السفير الأمريكي.
0: طيب يوم صار الآن العدوان على دول الخليج، جمعية الإصلاح عندنا أصدرت منشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، اللي هي يعني بقصد لا، إنما بحقيقة الحال ليش ما صدرتوه حتى أبان الحرب على حماس؟ لا يعني الحرب على حماس أشوف وأسمع وأتكلم. هني لما القضية قضيتنا أصبح
1: وإعلاميهم وخطباءهم ودعاتهم كان
0: بعدين
1: خطاب
0: حتى خطاب حماس، يعني الرسالة أننا مع الأشقاء في إيران ونطلب منهم عدم التعرض للجيران. مين الجيران؟ ترى الجيران مو الضرب فينا إحنا دول خليجية، ما قيل حتى الجيران الخليجيين، الجيران أنا أفسرها حماس هي بالنهاية يعني من يروا مرجعيتهم في تركيا، وبالتالي لأن أطلقت مسيرتين على تركيا، فهذا البيان كتب بخبث.
1: لماذا ما يعني أخوي سامي، ليش الإخوان المسلمين الخليجيين لم يتبرؤوا من خطاب وتأييد حماس لإيران؟ ليش ما تبرؤوا منها؟ بل وجدوا لهم العذر.
0: جداً.
1: يعني لما تقرأ ردودهم كانوا يعاتبونهم، لكن ما عنفوهم او تبرؤوا من خطابهم.
0: لا لا لا،
1: باعتقادك ليش؟ يعني هل هي مثلا شعرة معاوية؟ هل هم ما يقطعون خط معاهم؟
0: لا لا لا، هي
1: شنو السبب؟
0: السبب هي الطاعة العمياء. نعم، والسبب انه هم في حقيقة داخلهم يروا ما ترى حماس، هم اساسا ما يؤمنوا بالوطن.
1: هل حماس تقودهم ولا هم يتبعون حماس؟
0: لا لا، هم كلهم تابعين للتنظيم الدولي.
1: جميل.
0: هم كلهم يعني ناس مسخرين وأتباع وأذلة حتى للتنظيم الدولي.
1: يعني ما يقدرون يطلعون خطاب تبرؤ منهم.
0: ولا يمكن، حتى مثل ذكرنا مرة أنه حتى لما يقولون إحنا مو إخوان، إحنا والله نتبع مثلا الحركة الدستورية، إحنا المسميات حركة الإصلاح. يا أخي الفاضل، القضية ليست المسمى، هي المحتوى. إذا أنت غيرت مسماك، إنما أنت متطابق بدرجة 100% بالمواقف مع حركة الإخوان المسلمين مع التنظيم الدولي، إذن أنت إخوان. لا تقعد يعني لا تعتقد بنا السطحية والقباء لهالدرجة. وبالتالي هذا الخطاب اللي أرسلته حماس هو حقيقة الحال ما يمثلهم. هم تعاطفهم مع إيران أكثر من تعاطفهم مع الوطن، لأن أساسا يؤمن بأن الوطن وثن وأن الوطنية وثنية، والمناهج التعليمية اللي هم ركزوا عليها أول ما ألقوا مما ألقوا، مثل ما قلنا ألقوا علوم إنسانية وعلوم تحبب بالحياة، وكانوا هذه الحصص ألقوها وغيروا المناهج. من الأمور حتى قضية كان عندنا قضية التربية الوطنية ألقوها، لأن بالنسبة لهم الوطن لا يعني شيء، نحن كلنا مسلمين. وقالها حتى مرشد الإخوان في مصر، قال أنا أرى أن يحكم مصر مسلم من بنغلاديش ولا قبطي.
1: هذا قبطي صار الإخوان، قال مشروعنا ليس غزة، مشروع قضية أكبر.
0: فهي بس بيني وبينك، هي هذه شعارات
1: يعني حزنة. وين الإخوان المسلمين بالكويت أو بالخليج يتبرؤوا من هذا الخطاب؟ قاعد تعتدى على دول الخليج، وين ردود أفعالكم؟ رد فعل
0: وين ردود أفعالهم بالكويت لما قزينا من قبل صدام؟
1: جميل.
0: وينها؟ وين لما راحوا يفاوضوا وقالها بلسانه

0: هذا اللي بسويسرا بجنيفا، وأنه اقترح أنه يزال الحكم بالكويت وندخل تنسحب أنت وندخل جيش إسلامي. جيش إسلامي منه؟ جيش إسلامي هم. هذا كان المقترح وذكره.
1: يمكن بينهم الحرس الثوري.

0: حماس كلهم قضيتهم الأولى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين، ما لاحظتهم؟
1: اي نعم.
0: الإخوان المسلمين أول قضية يحطون شعاراتهم فلسطين، وعمرهم ما قدموا دولار واحد. اكتشفنا أن كل المساعدات اللي في السابق كانت تروح، وجدناها في بنوك، لقيناها في بنوك أوروبا وأمريكا الجنوبية وما ذلك. لماذا هذا يعني هالأنظمة هذه كلها تعتمد على قضية رفع شعارات تحرير فلسطين؟
1: سؤال هام، لا سؤال هام جدا. يعني هو من جزئين بالنسبة حق هذه الأنظمة، إنه والله هذه قضية إنسانية وشيء جميل أن نرفع رايات
0: العربية،
1: إيه يعني. حصان بالنسبة مثلا لإيران أو حتى تركيا في بالداخل العربي هي حصان طروادة. كيف أصل في يعني حتى معادلة منطقية بعلم المنطق أخي أبو أحمد، يعني أخذ عندك إسرائيل تقتل الفلسطينيين، حماس وحزب الله يحارب إسرائيل، إذن حماس وحزب الله جماعات خيرة. شفت شلون المعادلة؟ أنت تأخذها بالمنطق هذا، فهذه المنطق دائما يسوق أنه بما أن هذولا يرفعوا الشعار. طبعا ما حد يقول ما بعد الشعار، هذا الشعار بعد كل هالسنوات الطويلة أنجز شيء، حررت، رفعت معاناة، ولا العكس؟ حقيقة الحال يقابل هذا الشعار المرفوع ستجد أن كل معاناة الفلسطينيين دون استثناء هي تماما من هؤلاء المتاجرين بقضية فلسطين،
0: كلهم استغلال وتكسب القضية الفلسطينية. يمكن هذا السؤال المهم يعني أبو عبد اللطيف، وقد يكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. شو التقارب الفكري ما بين الإخوان المسلمين والنظام الإيراني الحرس الثوري؟ في تقارب، قضية فلسطينية، مرشد تقارب استغلال القضية الفلسطينية، هناك تقارب فكري بينهم، يخدمون بعضهم البعض. أسبابه وشنو هدفه؟
1: شوف، هو أساسا قضية المرشد بإيران يقال أنها قدمت من مصر، يعني من الإخوان، وكانت لهم علاقات أبان عهد الشاه. من الأمور المحيرة أنه الإخوان، طبعا حزب الله يتبع الحرس يتبع إيران، والإخوان القريب أن يختلفوا في سوريا. في سوريا معروف أنه كان بإمكان سوريا تنتهي القضية خلال شهر شهرين بأحد خيارين، أما أن يتنازل بشار عن بعض المطالب، يعني يعطي مثل ما صار مع محمد الثالث ملك المغرب، بدأ الحراك في المغرب وسوريا مع بعض والمتشابهات كثيرة. الحراكين ما كانوا حراكين للتغيير، كانوا حراك للإصلاح. ما في الشعب يريد تغيير النظام، ما كان فيه. فكان بإمكان بشار، وهو نفس المرحلة السنية مع الملك محمد السادس. الملك محمد السادس شوية إصلاحات دستورية، شوية فساد حاربه وأبعدها، ما صار شهر 8/2011 إلا ولا في نقطة دم. بشار كان في خيارين، أما أن يقوم بما قام به محمد السادس ويقول حق، وكانت الحراك يرأس الإخوان، ما يبي لها قولين، هم الأكثر تنظيما سلاحا. كان إما أن يقدم هذا التنازل بضغط من إيران، إيران عندها دلالة تقدر تقول حق بشار عشان تبقى، تعال قدم تنازلات، وخاصة نحن من لدينا دلالة على الإخوان، وتنتهي القضية السورية شهر شهرين ولا نقطة دم. اللي صار العكس، شهدنا العجب العجاب. إيران حليفة الإخوان تدفع ببشار لسفك الدماء أنهارا وإسقاط البراميل المتفجرة اللي ما تميز، ويقتل ما يقارب 600,000 ويهجر 8 مليون.
0: مش هالوقف مع
1: القريب أنه في سوريا حزب الله ضد حزب الإخوان، هذا مع بشار يقتل في في في هذاك وهذاك العكس، الاثنين اختلفوا في سوريا فدمروها. نجي على غزة، هنا اتفقوا فدمروا غزة، إن اختلفوا دمروا الوطن اللي هم فيه، وإن اتفقوا دمروا الوطن اللي هم فيه. شفتم حماس جزء منها هي وحدة الجبهات، إنه والله إحنا هذه الحرب نصرة لإيران، وحزب الله يفتح بلبنان والحوثي والحشد. طيب أنتوا الحين قضية محيرة.

0: إن اختلفت دمرته وإن تحالفت دمرته، معناته مشروعكم من الألف إلى الياء هو تدمير.
1: جميل.
0: زين، فهذه واحدة. الأمر الثاني، هذه النصرة نصرة ليست نصرة على عمل الخير، هذه نصرة على أعمال شر، ما بين تفجير أوطان، خلق حروب أهلية للمال، بها شأن كبير. أنت لاحظت أن هذول المنظمات وحزب الله والأذرع كلها تتاجر بالسلاح وبالمخدرات وبكل أمر يأتي بالمال، وتسرق الميزانيات العامة، وحتى المرتبطين بها هم الأكثر فسادا، يمكن جربوا بالعراق وغيره. وبالتالي هل يعقل أنكم أنتم توجهات دينية تحاربوا الفساد، تحاربوا سفك الدماء، اللي قيل إن قطرة دم مسلم يمكن هدم الكعبة، ولا قطرة، أي قطرة دم يا رجل، لو تجمع عدد ضحاياهم هذولا وهذولا نفسهم، هذول التوجهات اللي إذا اختلفوا قتلوا، إذا تصالحوا أسفكوا الدماء، قتلاهم بالملايين من المسلمين، مهجريهم من المسلمين بعشرات الملايين لما تجمع اللي تسببت بهم هالأذرع هذه، وحتى الكلفة المالية بالتريليونز وليست بالمليارات،
1: والهدف تدمير الأمة العربية
0: جدا أثنين. جدا
1: الأخ سامي النصف، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية برنامج فصل المقال، نشوفكم في حلقة ثانية، مع السلامة.

0: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
3: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
2: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
6: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب رفض مقترح الهدنة الإيراني ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. والرئيس الإيراني ينتظر رد ترامب ويؤكد انفتاح طهران على تفتيش منشآتها النووية. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز بيانات يدعم منظومات ستارلينك في كييف وجسرا في أوديسا. وواشنطن وبكين تدشنان خطا ساخنا لتجنب حوادث الذكاء الاصطناعي. نبدأ هذه النشرة من آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، إذ أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وإنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناء مع إيران من خلال الوسطاء. وفي خضم التصريحات الإيرانية، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة له مع قناة سي بي اس الأمريكية، قال إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: الحديث عن العودة للمفاوضات يدور حول خطة قدمتها طهران لواشنطن عبر وسطاء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. عراقجي قال إنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع.
3: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States. And we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: ولمناقشة هذا المقترح معنا الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. صباح الخير سيد موسى، أهلا بك. يعني مسؤول

0: الأمريكي يتحدث بأنه ترامب رفض هذا المقترح الإيراني الذي قدم لترامب ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. برأيك كيف ستتعامل طهران مع هذا الرفض الأمريكي وبالتالي ماذا بعد ذلك؟
1: نعم، يعني هو المقترح الإيراني بالأساس لا يختلف عن المقترحات السابقة، وإنما يعني تغييرات جزئية في التوقيت 7 أيام وغير ذلك. هذا لا يغير من جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران. المشكلة أن الطرفين ليس لديهم أي ثقة بالطرف الآخر ببعضهم البعض. يعني الإيرانيين الآن يريدون طالة أمد المفاوضات أو بحث الرسائل لربما يبدأ هناك يعني مرحلة تبدأ مرحلة تكون أفضل لديهم.
0: طب على ماذا الرهان الإيراني هنا؟ يعني مدام هذا المقترح لا يختلف عما قدم أو اقترح سابقا، ما الجديد؟ لماذا قدمته؟
1: الإيرانيون فقط يريدون أن يقولوا أننا مستعدون للمفاوضات، والولايات المتحدة أيضا تريد إدارة الأزمة بشكلها الموجود حتى تنتقل هذه المرحلة إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. لكن الفرق بين الطرفين أنه الولايات المتحدة لديها الأدوات، لديها السيطرة، لديها إحكام القرار من خلال يعني أي قرار تتخذه يطبق على الأرض، مثل قرار منع الطيارة الإيراني. لكن الإيرانيون يتخبطون دون أي خطة. حتى المقترح يعني تصريحات بيزشكيان مع تصريحات عراقتي تختلف. بيزشكيان يقول بعد 4 أيام ممكن نطبق كل شيء إذا الولايات المتحدة التزمت، بينما عراقتي يقول يوم 7 يبتدي التطبيق، وهذا يدل على أن هناك تضارب بالآراء بين الإيرانيين.
0: طيب سيد موسى، بتفاصيل ما ذكره المسؤولون الأمريكيون أيضا حول هذه الخطة تحديدا لصحيفة وول ستريت جورنال، بأنه ترامب لا يعتزم رفع الحظر البحري على إيران لاعتقاده بأن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفع طهران إلى توقيع اتفاق. كما يوضح المسؤولون بأن الجهود الأمريكية لضمان عبور الناقلات عبر مضيق هرمز خففت من الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق. وبالتالي هل تعتبر طهران بأن هذه الضغوط الاقتصادية هي الدافع وراء تقديمها لهذا المقترح؟ والأهم، الصحفية سألت وزير الخارجية هل سيلتزم كل الأطراف حتى الحرس الثوري؟ قال نعم.
1: نعم.
0: هل من أحد يضمن ذلك أساسا؟
1: لا أحد يضمن ذلك، خاصة وأن التجربة السابقة عندما توصلوا إلى
0: مذكرة التفاهم،
1: مذكرة التفاهم، يعني من خرق المذكرة؟ خرق المذكرة الحرس الثوري. حتى يعني جاءت تصريحات من عراقتشي ومن مسؤولين إيرانيين، منهم حتى سيد محمد خاتمي فيما بعد، قالوا أن المذكرة كانت لصالحنا ولا ندري لماذا خرقت هذه المذكرة ومن هو الذي خالف هذه المذكرة. لذلك الإيرانيون لا ثقة يعني بهم من قبل الأمريكان. الأمريكان لا يثقون بنا، ولهذا كل طرف يريد الطرف الآخر يبتدي بإثبات الثقة وحسن النية، وهذا ما لا تريده إيران ولم تفعله مع الولايات المتحدة. هي تريد الولايات المتحدة تكون البادئ، والولايات المتحدة تصر على أنه إيران يجب أن تكون هي البادية، لأن هي من خرقت يعني مذكرة التفاهم.
0: كل التصريحات الأمريكية تصب مؤخرا في اتجاه واحد، قد يتجدد القصف على إيران بعد الانتخابات النصفية. هل تتحضر إيران لهذا السيناريو؟ حتى بالداخل، الإعلام الإيراني، الشارع، كيف يتناولون هذا الاحتمال؟
1: يعني من الطبيعي إيرانيين الآن يتكلمون عن الصمود وعن التحدي، خاصة وأن التيار المتشدد، التعيينات التي تمت بواسطة المرشد الإيراني، كلها تعيينات على هذه المرحلة، مرحلة التحدي وما يسمى بالمقاومة، وهكذا شعارات بالواقع. لكن هذه الشعارات لا تنطبق على أرض الواقع في إيران. إيران تعاني من مشاكل عدة، هناك احتجاجات يعني لمطالب معيشية، هناك احتجاجات لبعض العاطلين عن العمل، يعني الشركات الإيرانية غالبيتها

0: عوق ليس لدينا أي نشاط الموظفين. يعني الطيران الإيراني يصيبه الشلل بعد هذا
1: القرار الأمريكي.
0: الجديد الأمريكي. إيران محاصرة بحريا لا تبيع نفطها ولا غازها ولا شيء. لذلك هذه المكابرة هي على صعيد الشعارات فقط، وإنما على أرض الواقع إيران تواجه مشاكل عدة.
1: سيد موسى، تاريخيا هل حصل للشعب الإيراني واللي أنعاش هذه الضغوط بسبب نظام معين؟
0: أبدا. إيران فقط في أواخر يعني الحكم القاجاري بسبب الحرب العالمية عاش ظروف قاسية، ولكن هذه الظروف كانت نتيجة لوضع عالمي بأكمله. لذلك بعدما يعني انتهت هذه المرحلة وجيء بنظام رضا شاه وبعده محمد رضا شاه، تحسنت الأوضاع، الوضع الاقتصادي الإيراني تحسن، العملة الإيرانية، بدأ الإيرانيون ينفتحون على العالم. لكن الثورة الإسلامية التي قادها الخميني عندما جاءت بعد سنة بدأت الحرب مع العراق، وبدأت إيران تتقهقر إلى الوراء شيئا فشيء حتى وصلنا إلى هذا اليوم. يعني العملة الإيرانية كانت زمن الشاه 3 تومان يعادل دولار، لكن الآن 1.2 مليون يعادل دولار.
1: يعني اليوم إيران تعيش أسوأ ظروف اقتصادية ومعيشية. نعم. في تاريخها.
0: نعم، أسوأ ظروف اقتصادية واجتماعية وأقسى ظروف سياسية من حيث القمع السياسي
1: والحريات
0: الفردية.
1: طيب سيد موسى، إذا أردنا تقييم اجتماعات القادة الإيرانيين الذين شاركوا في نيويورك في اجتماعات الجمعية العامة من الرئيس إلى وزير الخارجية، التصريحات وأيضا اللقاءات الجانبية التي هي بشكل أو بآخر مفاوضات ولكن ربما مخففة، يعني اجتماعات دبلوماسية، ما النتيجة؟ هل حدث أي خرق ربما؟
0: يعني المفاوضات هي والخطابات الرنانة حقيقة لا تمثل يعني شيء على أرض الواقع ولا تمثل شيء عملي، وإنما كلها خطابات على صعيد يعني الكلام والنظريات. كان خطاب بزشكيان، خطاب نقد على الولايات المتحدة، نقد لإسرائيل، نقد على الوضع المجتمع الدولي ككل، وهذا ما جاء على كل الخطابات تقريبا. خطاب الملك عبد الله كان خطاب قوي جدا، الملك عبد الله ملك الأردن. خطاب الرئيس السوري كان قويا جدا. لذلك لا يمكن أن نعتبر هذه الخطابات تترجم على أرض الواقع، خاصة فيما يخص إيران. إيران كانت دائما مندوبيها من أحمدي نجاد إلى قبله كلهم يعني خطابات رنانة يعني، ولكن لا تترجم على أرض الواقع، والعالم لا يدار في الخطابات بالواقع.
1: يعني لن تفيد في المفاوضات الخاصة.
0: أبدا لا يتغير شيء. والآن رأينا نتائج يعني تصريحات ترامب بعد كل هذا اللي حصل، يعني تدل على أنه لم يحصل شيئا.
1: واضح. شكرا لك الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف.
0: شكرا لكم.
1: وفيما يتعلق بمضيق هرمز، كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني محاولة إيران إخضاع مضيق هرمز لشروطها. وأكد الزياني أن الموافقة على فرض رسوم أو تصاريح للمرور عبر المضيق ستكون سابقة، قد تتكرر في عدة ممرات مائية أخرى.
2: فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

0: يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.
1: نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
2: Any threat to the safety and sanctity of the Harmanjarafan is a red line. You also.
1: رئيس وزراء باكستان يؤكد أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر ويعلن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الحوثيين.
3: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين.
1: ولدينا أيضا في إشارة إلى حزب الله، رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا.
3: في سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
1: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of مكة المكرمة has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifan is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
0: بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. وعقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض

0: استعرضوا خلاله الوضع الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا فيه سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه خميس مشيط. في اليمن، نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد نزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بالذكرى 26 لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية. ودعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: كما أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العفو العام عن كل من يبادر لترك الميليشيات الحوثية، معلنا باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية.
1: انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.

0: ومن مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي، ومن جنوب غرب تعز مراسل العربية هائل سعيد عبر الهاتف. أبدأ معك من تعز. هائل، يعني المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات تعز، غرب تعز تحديدا، تصل إلى الساحل الغربي. ما الذي سجل في الساعات الأخيرة من تطورات ميدانية؟
1: حرب عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محاور، خصوصا في مديرية الوازعية التي كانت القوات المسلحة اليمنية قد

0: تقدم بشكل كبير مكنودة بالقبائل وكذلك بالمقاومه التي سيطرت على مرتفعات جبليه من ضمنها تباب الكافر بعد مرتفعات جبل نومان الاستراتيجي، وهذه التباب هي ذات اهميه استراتيجيه تطل على معقل الميليشيات الحوثيه داخل ذريه الوازعيه تحديدا في منطقه شرور. الان تجري المواجهات باتجاه يعني المناطق المجاوره باتجاه شرور، كذلك تستهدف القوات المسلحه اليمنيه عناصر الميليشيات الحوثيه في هذه المنطقه، وهي منطقة محادية لمديرة بني عمر وكذلك لعزلة بني عمر وكذلك أيضا لمديرية الوازعية، وبالتالي فإن الميليشيات الحوثية لا تستطيع التمركز حتى هذه اللحظة في هذه المناطق. نحن نتحدث عن عملية عسكرية تقدم عليها القوات المسلحة اليمنية، كذلك كان هناك اليوم توافد للعديد من القبائل وكذلك للمواطنين بعد دعوة فخامة الرئيس الدكتور محمد رشاد محمد العليمي للنفير العام وكذلك لإسناد الجبهات. كان هناك أيضا قبائل من منطقة الشمالتين قد توافدوا إلى الجبهة الجنوبية، أتحدث عن يعني حشد كبير للقبائل، كذلك يسند يعني يسندون بشكل مباشر القوات المسلحة اليمنية على أكثر المحور خصوصا في المحور الجنوبي الغربي لمحافظة تعز.
1: ننتقل إلى مأرب، معك محمود، ماذا عن المواجهات هناك؟ كيف يمكن وصفها؟ ودعوات الإعلامي للنفير العام، هل يعني هناك تجاوب معها؟
2: بالتأكيد السياسي ربما انعكس على الوضع الميداني خلال الاثني عشر ساعة الماضية، هنالك هدوء حذر في جبهات القتال على مختلف المحاور العسكرية عندما نتحدث عن مأرب والجوف والبيضاء، كذلك هنالك مناوشات بسيطة وهنالك أيضا قصف مدفعي على تجمعات للحوثيين في الجبهة الغربية والجبهة الشمالية الغربية. هنالك حالة ترقب أيضا بعد إعلان النفير العام، وهنالك أيضا تسود حالة من الاحتشاد الشعبي خلف القرارات الرئاسية التي جاءت عشية الذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر للاحتشاد العام. ربما الجميع كان ينتظر هذا الإعلان للنفير العام والتوجه إلى معركة فاصلة مع الميليشيات الحوثية، لذا هنالك ارتياحا شعبيا كبيرا لهذا القرار وهذه الدعوة. بالتأكيد الميليشيات الحوثية تحاول أيضا منذ الأمس الاحتشاد بقوة في جبهات المواجهة، لكن ليس هنالك مواجهات سجلت خلال الـ 12 ساعة الماضية تحديدا على مختلف المحاور العسكرية.
1: إذن من مأرب مراسل عربية محمود الحميدي، ومن جنوب غرب تعز مراسل عربية هائل سعيد، شكرا لكما. ما يجري من تصعيد حوثي دفع إلى البحث عن موقف إيران. طهران تنفي بشكل علني توجيه ميليشيا الحوثيين، لكن تصريحات من داخل دوائر صنع القرار تقول عكس ذلك.
3: من هنا في باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم، تتزايد المؤشرات على اتساع الدور الإيراني في تحركات ميليشيات الحوثيين في اليمن. دور تنفيه طهران علناً، لكن تصريحات قادتها وما يجري ميدانياً تضع طبيعة الدور الإيراني مجدداً تحت المجهر. فما تقوله القيادة السياسية يقابله خطاب مختلف من داخل دوائر صنع القرار. في نيويورك أقر الرئيس الإيراني بوجود اتصالات متواصلة مع الحوثيين، لكنه قال إن الميليشيات تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك وفقاً لأجندتها الخاصة.
4: الحوثيون يتحملون مسؤولية أفعالهم، فهم لا يتلقون توجيهات منا بصفتنا قوى مقاومة في المنطقة، بل يتصرفون بناء على الظروف المفروضة عليهم. صحيح أننا نتواصل معهم، لكن لا توجد علاقة منهجية.
3: هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات أخرى صدرت عن يحيى صفوي مستشار المرشد وأحد أبرز المقربين منه، حينما ربط بين مضيقي هرمز وباب المندب في حديثه عن اتساع مسرح التصعيد الحالي مع واشنطن. أما الميدان فيحمل رواية أخرى، وكالة أسوشييتد بريس كشفت عن وجود مستشارين من الحرس الثوري ميدانياً لمساعدة الحوثيين في توجيه الهجمات في الساحل الغربي. ولا تتوقف المؤشرات عند توجيه الهجوم، فوكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين أن عدداً من خبراء الحرس الثوري زاروا مواقع قرب باب المندب وأشرفوا على حفر أنفاق في التلال المطلة على المخا وباب المندب.

0: لتركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. محاسن حدارة، العربية.
1: أعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حواراً مع واشنطن لإصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وفي مقابلة مع العربية أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القوات العراقية هي من ستتولى الأمن في العراق عقب انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه نهاية الشهر الجاري وفق المقرر لها.
2: الفراغ من قبل الجانب الإيراني هذا لا أراه صحيحا. تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة، يعني
3: قادرة
2: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية، القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية.
1: وفي التطورات الميدانية في لبنان، قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية مناطق المنصوري ومجد الزون ووادي حسن، وكانت نفذت قبلها بساعات تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة جنوب لبنان. في تصريحات للعربية أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين، أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، في إشارة إلى حزب الله.
4: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
1: رئيس الوزراء اللبناني قال إن حربي إسناد غزة وإيران كلفتا لبنان أكثر من 20 مليار دولار.
4: إسناد غزة كما سموها كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا دون ما تحسب انت الخسائر الاقتصاديه والربح الفائت تبع اللي بياخذك لحوالي 14 مليار دولار. الثانيه بين الاربع لخمس مليارات، هذا التقدير الاولي الى اليوم، كمان دون ما تحسب انت النتائج الاقتصاديه والربح الفائت على اللبناني فيه، اذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار.
1: إلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مخيم قلنديا شمال القدس وحيي أم الشرايط والجنان في مدينة البيري ومخيم الأمعري وسط إطلاق قنابل الصوت. في الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية أيضا فتاة من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، واعتقلت فلسطينيا من ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم. كما داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة زيتا شمال طول كرم وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني فيما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين. في التطورات الميدانية بالسودان، أعلن الجيش السوداني السيطرة على مدينة سودري أو سودري في ولاية شمال كردفان بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن قوات الجيش والقوات المساندة لها تمكنت من استعادة المنطقة، مشيرة إلى تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد حسب قولها. وأفادت مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش بدأ مطاردة عناصر الدعم السريع، مضيفة أن قواته دمرت تحصينات ومواقع دفاعية. وعلى وقع هذه التطورات، أعلن قادة ميدانيون بولاية شمال كردفان وسط السودان انشقاقهم عن قوات الدعم السريع والتحاقهم بالقوات المسلحة السودانية، وربط القادة الخطوة بما وصفوها بحدوث مآس وانهيار داخل قوات الدعم السريع، وقالوا إن قوات الدعم السريع كانت تسارع في الانسحاب من مناطق عدة بالولاية وهي منهارة، بينما كان المدنيون يواجهون أوضاع نزوح قاسية. ورحبت قيادات قيادات عسكرية بالقوة المنشقة، ووجهت دعوات إلى الأهالي لاستعادة أبنائها من

0: جبهات القتال.
1: من قوات الدعم السريع والالتحاق بالقوات المسلحة السودانية والقوات المساندة والرجوع إلى حضن الوطن نسبة لما شاهدته من مآسي وفي في في في صفوف الدعم السريع. الناس اللي كانوا معنا في مناطق مناطق مسيالة وجبرة ومقرفة وبار وجريجخ شافوا بعينهم ايش اللي حصل. الناس دي في ناس طلعت برجلينا، خلوا العربات، الأسر ماشية برجلينا في الشارع، الغوات دي كلها هربت وخلت الناس دي ماشية برجلينا في الشارع.
0: نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. روسيا تضرب قلب الاقتصاد الرقمي الأوكراني بهجمات على مزودي خدمات الإنترنت ومراكز البيانات. ولدينا أيضا تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات قوية.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: بكم من جديد. في التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف، إضافة إلى استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلاله توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا. من كييف معنا أوراغ رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا. نبدأ بتحليل هذا التصاعد سيد أوراغ بالضربات الروسية مؤخرا، حيث الضربة الروسية لمركز اتصالات وإنترنت في كييف الأخيرة توصف بأنها أصابت قلب الاقتصاد الرقمي الأوكراني، كونها استهدفت مزودي خدمات الإنترنت وأيضا مراكز البيانات. لكن قبيل هذه الضربة كانت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية قد أفادت بأن حوالي 100,000 أسرة في كييف والمنطقة المحيطة بها عانت من انقطاعات مؤقتة في الخدمة. وبالتالي سيد أوراغ، هذا التصعيد الحاد في الضربات الروسية من حيث الأهداف الاستراتيجية، ليس فقط الجسور، المنشآت لتجميع المسيرات، واليوم عندما سمعت روسيا بأنه قد ستارلينك تزود أو تغطي روسيا بالخدمات قصفت هذه المراكز، ما الأهداف الروسية ولماذا هذا التصعيد الحاد؟ ما الهدف منه؟
6: الهدف منه هو إجبار الجانب الأوكراني على قبول الإملاءات الروسية، الإملاءات السياسية، الإملاءات الميدانية. هو محاولة لجعل منظومة الخدمات الأساسية

0: مشلولة، يعني تقديم خدمات الإنترنت، التواصل المعلوماتي، لأن الآن كما تعرفون في الحياة الحديثة فتسيير شؤون الدولة وتسيير المؤسسات وكذلك التسيير حتى الخدمات، خدمات تقديم الطاقة، تقديم الغاز، لا تتم إلا عبر التواصل الإلكتروني بالتحكم عن بعد. فعندما تضرب هذه المراكز المعلوماتية وكذلك مراكز البيانات، هذا يعتبر ضرب لشلل، من أجل شلل ما يعرف بالبنية التحتية الحيوية الحرجة، هو يعتبر عبارة عن تهديم ونستطيع أن نقول تدمير لحياة الدولة، والتي ستنعكس سلبا على حياة المواطن وعلى جودة الخدمات الحكومية وخدمات المؤسسات العمومية يعني والمرافق كذلك. إذن نحن الآن قبيل فصل الشتاء ونحن نعاني الآن، يعني نجد أن هناك نقص في الكثير من هذه الخدمات بسبب عطل وشلل هذه البنية التحتية الضرورية. هي عبارة عن وسائل للضغط كما قلت على القرار الأوكراني، وكذلك من أجل جمع إن شئتم سلة من الأوراق التفاوضية قبيل أي مسار تفاوضي سياسي سيكون يعني مستقبلا. ولكن إلى حد الآن نلمس أن الجانب الروسي يرفض حتى وقف هذه العمليات وكذلك القصف الممنهج للتراب الأوكراني خلال أي مفاوضات ربما ستكون في المستقبل. يعني أنتم سألتم
1: سيد أوراد، يبدو أن الجيش الأوكراني سارع إلى الرد وهو الآن يعلن قصف مصفات ألسكي بجنوب روسيا. نذكر بأنه كان هناك استهداف للمحطة الوحيدة، مصفات النفط الوحيدة الموجودة في روسيا، وكانت ضربة قوية جدا خلال الانتخابات الدوما. يعني الجانب الروسي يقول أنتم تستهدفون محطات أو مصافي الطاقة الكبرى، سنرد بضربات أكبر.
0: نعم، هو تراشق وتبادل للقصف، لكن إذا قمنا بتحليل تقارني فإن الضرر الذي يأتي على روسيا ليس بتلك النسبة التي تأتي على أوكرانيا. فنحن هنا من أوكرانيا نرى أن القصف المتواصل على منشآت الطاقة الروسية يعني يخلق فجوة بخمس إلى ست إلى 10% من هذه الضربات أو ما يسمى بالضرر الاقتصادي، بحين أن الضرر الاقتصادي الذي يأتي أو من القصف الروسي يصل إلى 40 ربما إلى 50%. هناك قطاع مثلا للتعدين وصناعة الحديد متوقف نهائيا، الملاحة في البحر الأسود متوقفة ومشلولة تقريبا، وهي مصدر للواردات الأوكرانية وكذلك الصادرات من الحبوب والمواد الغذائية إلى عالم الجنوب بما في ذلك العالم العربي. يعني هذه مسألة حساسة. إذن فإذا قارنا فإن الضرر من طرف روسيا هو ترجح إليه الكفة. للأسف الشديد أوكرانيا في الآن أمس الحاجة لأي دفاعات وأنظمة الردع الجوي، وهي غير موجودة. يعني الجولة التي قام بها زيلينسكي إلى الولايات المتحدة وقبل ذلك إلى دول أوروبية لم يتمكن من جمع العدد الكافي من أجل صد الباليستيات الروسية التي تدمر يوميا المرافق الحيوية الأوكرانية. نحن ذكرنا المراكز المعلوماتية وكذلك الخدمات الإلكترونية، كل ذلك يعتبر عصبا حيويا لحياة الدولة كمؤسسة وككيان سياسي. لذلك للأسف الشديد إذا لم تتوقف روسيا للقصف وواصلت بهذه الوتيرة، فنحن سنكون على مشارف انهيار في مؤسسات تسيير الدولة ومرافق الاجتماعية والخدمات السكنية. يعني
1: سيد رمضان أوراق، شكرا جزيلا لك من كييف، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. وردا على تصريحات أوروبية، أكد رئيس روسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، قائلا إن لا مبررات للتصعيد.
2: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا بغض النظر عن

0: فيقوله أي شخص بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
1: بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. من الكويت معنا المستشار في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي رولان أبي نجم. أهلا بك سيد رولان. يعني واشنطن وبكين إذن تدشنان خطا ساخنا لتجنب حوادث الذكاء الاصطناعي، برأيك ما فائدة هذا الخط الساخن، وهل يمكن في ظل المنافسة التجارية والتكنولوجية بين البلدين يعني أن يكون له إيجابية ما؟
2: صراحة ما بدي أكون متشائم. أول شيء صباح خير لك سراوية ولكل المشاهدين. ما بدي أكون كتير متشائم، بس صراحة يعني أول شيء شفنا عن تجربة سابقة كان نفس الشيء عم يصير بما يصير في اختراقات سبرانية. يعني شفنا عام 2020 صار في أكبر اختراق سبراني لوزارة الخزانة الأمريكية والولايات المتحدة تتهم من 3 سنين بعد الموضوع والصين نفت. فيكون في خط ساخن. أول شيء مشكلته لهذا الخط الساخن إنه هدفه يعالج الأضرار من بعد ما تحصل، وهذا أكبر مشكل. يعني متكنه بس يصير في حادث سير مندق للشرطة ومنشوف كيف منعالج الموضوع. نحن الهدف الأساسي بموضوع الذكاء الاصطناعي محاول معالجة الذكاء الاصطناعي ومشاكله، وخاصة مع هلأ عملاء الذكاء الاصطناعي قبل ما يصيروا الحوادث. الرئيسين ترامب والرئيس الصيني اتنين عم بيقولوا انه نحن ما رح نوقف سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، وهذا شيء امن قومي لنا، بس عم يجربوا يلاقوا شيء ان بتوين، اذا صار في حادث نتواصل مع بعضنا بس مش اكثر.
1: طيب كان هناك مثل ما ذكرت تأكيد من الطرفين أنه لا يتم يعني السيطرة على هذا الذكاء الاصطناعي وتطوره، ولكن ما الأساسي هنا؟ هل الضبط يعني هل الحل سيكون بجهات رقابة، جهة ثالثة، حكي عن جهات ثالثة لتراقب هذا التطور كي لا ينعكس سلبا على الإنسان؟
2: صراحة هذه النقطة المهمة. نحن شفنا من عدة أيام كيف صار في حادثة كانت رح تصير إنه يصير في حرب نووية بين أمريكا والصين بسبب معلومات خاطئة بالذكاء الاصطناعي، وعم نشوف بشكل يومي شركات أنتروبيك وأوبن إي آي عم تعلن إنه AI agent عم تعمل اختراقات سبرانية خارجة عن السيطرة. هن عم يجربوا إذا بدك يحطوا نوعا ما ضوابط لهذا الموضوع، انه اذا صار في حوادث مماثله يضل في تواصل بين امريكا والصين. بس انا برايي حتى لو صار في اي اتفاق بين امريكا والصين ما رح يضبط هذا الموضوع. بكره اذا في اي جهه ثالثه عملت اذا بدك اختراق لسبرانيا عبر AI agent لا امريكا او للصين، مين رح يعلن عن هذا الموضوع؟ وهل يا ترى في ثقه بين الطرفين؟ هذا اول نقطه.
1: يعني
2: النقطه
1: تفضل.
2: لا تفضل.
1: يعني قناة التواصل أو هذا الخط الساخن هو مرتبط فقط بالدواعي والجوانب العسكرية، والجوانب الأخرى متروكة للصراع ربما أو للتنافس بين البلدين من دون أي رقيب عليها.
2: صحيح 100%، لأنه بتخيل الطرفين موافقين أنه ما في ولا أي جهة ثالثة اثنيناتهم بيعتبروها محايدة تقدر تكون عم تحط ضوابط على هذا الموضوع. وحتى لو صار في ضوابط بين امريكا والصين شو بنعمل بكوريا الشماليه مثلا؟ كرمال هيك بيجي بقول الذكاء الاصطناعي منه محصور بس بين امريكا والصين، صحيح هن الاقوى بس منه محصور بيناتهم. وبرجع بقول ما في ولا اي جهه تقدر تحط حوكمه، خاصه اذا عم نشوف شركات مثل اوبن اي اي وانتروبيك عم بيقولوا انه هيدا الايجنت هي خارجه عن سيطرتنا وعم تعمل اختراقات نحن ما طلبنا منها. هذا الموضوع وين بيبرر الموضوع انه اذا صار في حادثه هل يا ترى هي خارجه عن السيطره ولا لا كانت مقصوده؟ هم منفوت بالنوايا واخبار ما حدا بيقدر يضبطها.
1: شكرا لك. من الكويت المستشار في امن المعلومات والذكاء الاصطناعي رولان ابي نجم، شكرا.
2: شكرا لك.
1: نبقى في أخبار الذكاء الاصطناعي، حيث أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنياتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب

بوليتيكو. من جانبها نفعت أوبن أي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية.

في تايلاند أعلن حاكم العاصمة أن بانكوك باتت منطقة منكوبة، وذلك بعد فيضانات غمرت بعض الطرق نتيجة هطول أمطار متواصلة استمرت أكثر من 24 ساعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع.

نهاية النشرة إلى العناوين. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب رفض مقترح الهدنة الإيراني ويتوقع تجدد القصف بعد الانتخابات النصفية. ورئيس الإيراني ينتظر رد ترامب ويؤكد انفتاح طهران على تفتيش منشآتها النووية. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز بيانات يدعم منظومات ستارلينك في كييف وجسرا في أوديسا. واشنطن وبكين تدشنان خطا ساخنا لتجنب حوادث الذكاء الاصطناعي. انتهت هذه النشرة، أراكم على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.

في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
5: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
4: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
5: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
4: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
6: سجال مع مشاري الزيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات ستارلينك في كييف. نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية الأمريكيتين دون علم الشركة.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. هل رفض ترامب المقترح الإيراني الأخير للعودة للمفاوضات أم لم يرفضه؟ الإجابة ما زالت معلقة بين تصريحات غير رسمية نقلت على لسان مسؤولين أمريكيين عبر وسائل الإعلام، وبين تصريحات إيرانية رسمية تقول إنها لا تزال في انتظار رد ترامب. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصدر قالت إنه مسؤول إن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام، وأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة أن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. مسؤول أمريكي قال للعربية إن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. أما الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان فقال في مقابلة له مع قناة CBS الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: الحديث عن العودة للمفاوضات يدور حول خطة قدمتها طهران لواشنطن عبر وسطاء، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. عراقجي قال إنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع.
3: إيران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the U.S. will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني محاولة إيران لإخضاع مضيق هرمز لشروطها. وأكد الزياني أن الموافقة على فرض رسوم أو تصاريح للمرور عبر المضيق ستكون سابقة قد تتكرر في عدة ممرات مائية أخرى.
4: فمضيق هرمز

0: ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضاً قاطعاً أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غداً في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.
1: أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
2: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
1: وقبل ذلك بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. وعقد رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا فيها سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن التركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا باتجاه خميس مشيط. في اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد نزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بالذكرى 26 لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية. من مأرب معنا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك، هل من جديد على جبهة مأرب وأيضا تفاصيل أوفى حول ما تدعيه ميليشيا الحوثي من تحقيق انتصارات في هذه الجبهات تحديدا جبهات مأرب؟
3: نعم، الساعات الماضية ربما شهدت هدوءا حذرا خصوصا بعد التطورات السياسية التي جاءت مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي والدعوة للنفير والتعبئة العامة والدعوة إلى الذهاب إلى جبهات القتال. الميليشيات الحوثية أخذت هذه الدعوة بالمزيد من الشائعات ومحاولة التصدير لجماهيرها أو لأنصارها أن هنالك تحقيق اختراق في مأرب وأنه تم السيطرة على أي مواقع. لم تحدث أي اشتباكات خلال 12 ساعة الماضية

0: على مختلف الجبهات في محافظة مأرب. هنالك قصف مدفعي استهدف تجمعات للميليشيات الحوثية، عندما نتحدث عن جبهة الكسارة في شمال غرب محافظة مأرب وجبهة المجح في غرب مأرب. الميليشيات الحوثية كانت تتجمع وهنالك قصف استهدف هذه التجمعات، وأنباء عن إحراق عربة للميليشيات الحوثية جراء هذا الاستهداف. غير ذلك لم تشهد الجبهات أي جديد. قبل 24 ساعة ربما كانت هنالك محاولات للميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية الغربية، حاولت قطع الطريق الرابط ما بين رغوان ومدينة مأرب، وأرادت فصل هذه المدينة التي تتقدم عن مدينة مأرب شمالا 80 كيلومترا، والتي تعتبر شوكة في حلق الميليشيات الحوثية، كون الميليشيات الحوثية وحدت مسار عملياتها العسكرية من الجنوب حتى الشمال الغربي من مأرب بمسرح عمليات موحد. هذه الجبهة تعتبر جبهة متقدمة للقوات الحكومية، تصل القوات الحكومية بمعسكر ماس، هو قريب جدا من القوات الحكومية قريبة جدا من معسكر ماس، والمعسكر يبعد 7 كيلومترات عن مفرق الجوف، لذا الميليشيات الحوثية تسعى لقطع هذا الطريق. أيضا الدعوات للنفير العام لاقت ترحيبا لدى الشارع هنا في محافظة مأرب واليمن عموما. الناس بدأوا بعد أن كانت هذه أمنيات للشعب اليمني أن يكون هنالك دعوة لمعركة الحسم، الناس بدأوا الآن يخرجون إلى الشوارع ويتجمعون والذهاب إلى الجبهات أيضا في إطار التعبئة الشعبية ودعم القوات المسلحة في المعركة.
1: من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي، شكرا لك.

0: نتابع من اليمن، إذ دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أبناء الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتحاق بصفوف القوات المسلحة اليمنية، وذلك أثناء كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.
1: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، ندعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
0: كما أعلن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي العفو العام عن كل من يبادر لتلكي ترك الميليشيات الحوثية، معلنا باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية.
1: انطلاقا من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أعمال الثار والانتقام، أعلن اليوم فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، وأؤكد أن كل من يبادر من تاريخ هذا اليوم عشية 26 من سبتمبر إلى ترك الميليشيات الحوثية الإرهابية والتوقف عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها سيكون مشمولا بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مع الالتزام بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم الوظيفية المكتسبة قانونا.
0: أعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن لاستصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية والمصالح المتعلقة بالمدنيين. يأتي ذلك

0: عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وفي مقابلة مع العربية، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القوات العراقية هي من ستتولى الأمن في العراق عقب انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه نهاية الشهر الجاري وفق المقرر لها.
1: ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني هذا لا أراه صحيح. تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة، يعني
2: قادرة
1: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية، القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية.
0: ننتقل إلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية مناطق المنصوري ومجد الزون ووادي حسن، وكانت نفذت قبلها بساعات تفجيرات عنيفة في بلدتي برعشيت وحداثة جنوبي لبنان. في مقابلة مع العربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حربي إسناد غزة وإيران كلفتا لبنان أكثر من 20 مليار دولار.
3: إسناد غزة كما سموها، كلفتها على البلد كانت بحسب تقديرات البنك الدولي حوالي 7 أو 8 مليارات دولار. هيدا دوما تحسب انت الخسائر الاقتصادية والربح الفائت تبعي اللي بياخدك لحوالي 14 مليار دولار. تانية بين الأربع لخمس مليارات، التقدير الأولي إلى اليوم، كمان دوما تحسب انت النتائج الاقتصاديه والربح الفائت على اللبناني فيه، اذا جمعتهم اثنينهم فوق 20 مليار.
0: في التطورات الميدانيه بحرب اوكرانيا، اعلنت وزاره الدفاع الروسيه عن استهداف جسر في اوديسا الساحليه جنوب غرب اوكرانيا، وبررت الوزاره اقدام قواتها على استهداف الجسر بقولها انه كان يستخدم لنقل الامدادات العسكريه للقوات الاوكرانيه. هذا واستهدفت منشاه لميناء المدينه يتم من خلاله توريد الاسلحه والذخيره من اوروبا، اضافه لمركز عسكري لمعالجه بيانات ستارلينك في كييف، كما اكدت تدمير 9 مسيرات اوكرانيه أثناء تحليقها باتجاه موسكو. ردا على تصريحات أوروبية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تستعد لأي مواجهة أو أعمال عدائية مع أوروبا، قائلا إن لا مبررات للتصعيد مع أوروبا.
4: من جانب الدول الأوروبية يعد هذا بلا شك تصعيدا متعمدا للموقف واستفزازا، فالجميع أو بالأحرى الكثيرون في أوروبا يتحدثون عن توقع هجوم من جانب روسيا، ويعتقدون بضرورة الاستعداد للأعمال العدائية أو لحرب معنا. أود التأكيد مرة أخرى، نحن لا نعد لأي نوع من الصراع العسكري مع أوروبا، ليس لدينا مثل هذه الخطط، والأهم من ذلك لا توجد أي مبررات لها، إذ لا توجد دوافع حقيقية لتصعيد الموقف مع أوروبا، بغض النظر عما يقوله أي شخص، بما في ذلك الأطراف في دول البلطيق.
0: اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن أي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم، وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها، نفت أوبن أي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة، أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. نبقى في أخبار الذكاء الاصطناعي، حيث أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي والمسمى كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. نهاية النشرة إلى العناوين.

تقارير عن رفض أمريكي لمقترح طهران، والرئيس الإيراني ينتظر موقفا رسميا من ترامب. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات ستارلينك في كييف. نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية الأمريكيتين دون علم الشركة. انتهت النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
1: اليوم الواحد بده يقدر الأمور.
0: ألا تعتقد مثلا أنك تنصر غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد نخلط الأمور. مقاطعة تستحق الدرس.
0: لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة أو حتزعلوا مني.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
8: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
10: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
11: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
13: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التاريخ الشعبية قوات الثورة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
12: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
13: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
12: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أفلا يعقلون؟ دعوة تفكير لمحاكمة الرأي بالدليل والتراث بالعقل ليبقى السؤال القرآني الحي، أفلا يعقلون؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة المقاطعة بين المعطيات التجارية والنصوص الشرعية. هنالك من يؤيد عملية المقاطعة الاقتصادية مع الآخر، وهنالك من يعارض، ولكل أسبابه ودوافعه، ترى لمن تكون الغلبة. هذا موضوعنا في هذه الحلقة. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن من فلسطين. السلام عليكم دكتور سمير.
1: السلام ورحمة الله.
0: أنا ارتنى في هذه الحلقة، بارك الله فيك.
1: أهلاً وفيكم.
0: حينما نقول المقاطعة بداية، ما مفهوم المقاطعة؟
1: إذا احنا أخذناها لغة يعني ابتعاد، ترك الشيء، ترك فعل معين، نبذ الشيء. ممكن يكون هي أداة بالمفهوم اللغوي، ممكن هي أداة للتأديب، أداة للإشارة إلى خطر، أداة
0: اقتصادية،
1: يعني للتعبير. فعل البشر ممكن أن يوظف سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، شو ما بدك فيك توظفه.
0: طب إذا تحدثنا عن المقاطعة الاقتصادية مثلا، من الذي تجب مقاطعته بداية؟
1: أنا ما بحاول حطها بالوجوب، يعني أنا ما بأمن بكلمة أنه واجب كذا، لأنه هذا يلزمه اتفاق رأي، اتفاق تشريع وخلافه. ولكن أنا اليوم عم بقول لك، أنا ظلمت منك، ما بدي أحضر عندك، دعوتني على العرس بعد ما كنت أصلا أحرجتني أمام الناس. أنا قطعت عرس ابنك أو قطعت عرس بنتك، هذا فعل، هي حق الاختيار. إذا تكلمنا عن المقاطعة ونسينا حرية الفرد، نخلط الأمور وتصبح المقاطعة وكأنها شيء منزل أو شيء مضطرين له.
0: أليست المقاطعة منشأ شرعيا أم هي دعوة سياسية؟
1: برجع بربط لك إياها بالفعل.
0: باعتبارتك دارس العلوم الشرعية والاقتصادية مع بعض.
1: أي شرعا أنا لا أدعي ولا يعني أسمح لنفسي بأن أذهب إلى ما يقال إنه هو هذا نص شرعي، لا، حسب الضرورة الشرعية، والضرورة تقدر بقدرها، مقدر بقدرها. ولكن الميزان عند العوام، هذا الفعل أغلبه يلجأ فيه العوام إلى رد الفعل. يعني ممكن تطلع يعني عبارات من بعض المتخصصين من باب الغيرة، ويلتقطها العامة. العامة ليس عندهم ذاك الميزان الشرعي حتى نقرر أو نقول. وكثير من الأحيان قد نبالغ بلا يعني بغير موضعه، قد يكون تصرف بغير موضعه. يعني مثلا فيك تقول لي مثلا أنا مع، بقول لك أوكي حقك، أنا ضد، بقول لك حقك. ليه؟ لأنه ما في مقاطعة كاملة. طالما الناس، الله سبحانه وتعالى جعل البشر مسخرين لخدمة بعضهم، لا تستطيع الاستغناء. يعني أنت ممكن،
0: لكن قد يقول أحدهم مثلا، يعني إذن في وجهة نظر حضرتك أن المقاطعة ليست قاعدة شرعية وليست يعني لها فقه يقوم عليها، هي اختيار سياسي أو ليست اختيار سياسي، أو هي قرار مزاجي فردي؟
1: هي بالأصل فردية، ويستجيب لها من يوافق هذا الرأي.
0: لكن من مصادك الخاص ترى أنه يعني يلبسونها دائما ثوب الدين وثوب الشرع الإسلامي.
1: هذا من باب حس الناس والغيرة، يلجؤون إلى المصطلح الشرعي وخلافه على من باب الحماسة. طيب مثلا إذا إحنا نظرنا إلى بعض الأمور، صحيح فيها مقاطعة، ممكن تقول لي أنا ممكن قاطع فنجان القهوة، ممكن أنا قاطع وجبة الطعام الفلانية. طيب هل تقاطع مثلا مكنة الرنين المغناطيسي؟
0: لا.
1: هل تقاطع مثلا الأمصال وأدوية السرطان؟
0: لا.
1: أين الوجوب الشرعي في ذلك؟
0: لكن قد يقول أحدهم مثلا وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن الآخر مثلا

0: فكرا ضدي فلابد أن نتكاتف ونؤدبه بشكل أو بآخر.
1: ما هو يعني اليوم الواحد إنسان بده يقدر الأمور. إذا كان الفعل اللي بده يقوم فيه ضرره أكبر، الدرء المفسد، الدرء المفسد يقدم على جلب المنفعة.
0: نعم.
1: مش عم بقول إنه ما حدا يقاطع، لا، حقه اللي يقاطع.
0: نعم.
1: وفي مقاطعة اللي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة أحدثت صدمة في بعض الشركات الكبرى في العالم. لا نقول أن ليس لها أثر، لأنه إذا قلنا أن ليس لها أثر نكون ظلمنا أصحاب الرأي الذين يقولون بالمقاطعة ممن ظلموا أو شعروا بظلم أهلهم. نحن نقول حقكم بذلك.
0: ربما يقول عطك مثلا قائل، إذا حضرتك تفصل بين المعاملات التجارية والاقتصادية وبين الناحية السياسية وبين الناحية الشرعية،
1: استبعد السياسة، استبعد السياسة.
0: طيب بين
1: ولا تلبس
0: وبين
1: الموضوع ولا تلبس الموضوع الثوب الشرعي. الثوب الشرعي ينزل بمنزلته، بموضعه، من أهله. العوام لا يستطيعون أن يلبسوا،
0: يعني قلتك المسلم أخو المسلم مثلا،
1: وأيكن
0: والمسلمون كلهم تتكافأ دماؤهم، والمسلمون يدا واحدة على من سواهم،
1: المؤمنون أخوة وخلف زي
0: والمسلمون يدا واحدة على من سواهم. هل
1: باللحظة
0: هذا الطرح؟
1: أيوة. باللحظة، بالحاجة، بالضرورة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام ألم ينفى هو المؤمنون الأوائل في شعب مكة ثلاث سنوات؟
0: بلى.
1: وليست كانت هذه مقاطعة اقتصادية وسياسية واجتماعية له؟ بالرغم من ذلك كان رد فعله شو بعد فترة؟
0: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: فهي بقدرها. يعني مثلا لما إجا بده يحرم سبب معركة بدر، كان بده يحرم تجار مكة من تجارتها، لم تفلح المقاطعة المباشرة أو القافلة لم يأسرها، فذهب إلى بدر. فكان الله سبحانه وتعالى اختار لنا خيار أفضل.
0: جميل. لكن يقال مثلا ما يضحك تأخذ موقفا حياديا من مسألة المقاطعة، فكيف تنصر المظلوم إذا لم تستطع نصرته سياسيا أو عسكريا مثلا إلا بالمقاطعة مثلا؟ يعني
1: كل العبارة صحيح بدون كلمة إلا.
0: طيب
1: المقاطعة أداة، أداة أستنسبها بحاجتي، وأنا إذا مستطيع أنا علي نصرة أخي ولو بالكلمة الطيبة ولو بالفعل الطيب.
0: لكن لا ترى تعبئة عامة يعني.
1: لا نستطيع،
0: لا ترى تعبئة.
1: عم بحكي علميا وأكاديميا.
0: نعم. أنا أسأل طبعا حضرتك، جمعت بين الحسنيين، النهاية الشرعية والنهاية الاقتصادية.
1: الله يبارك.
0: هذا واقعيا لا يجوز ولا يصير.
1: خلينا لما نعطي أحكام شرعية ما نقول لا يجوز، نحن نقول ندعو لتقدير
0: الموقف،
1: الموقف يعني ونزل الموضوع على قدر الحاجة. على قدر الحاجة. يعني أنت من شوي كنت عم تحكي عن أنه مثلا ممكن نحن نقاطعهم أو نقول عن الظلم أو طيب الدنيا مليانة ظلم، ونحن مثلا شفنا الظلم اللي حصل لإخواننا في كل الأرض في مناطق مختلفة. والظلم ما بس بده يكون، يعني أنا اليوم ممكن أنا قاطع إنسان لأنه آذى مطلق إنسان، مش بس لأنه مسلم.
0: لكن يقال ألا تعتقد مثلا أنك تنصر مثلا غير المسلم على المسلم إذا لم تقم بالمقاطعة ولابد أن تشتري منه مثلا؟
1: طيب خليني أحكي معك بمفهوم المخالفة.
0: تفضل.
1: الغربيين اللي قاطعوا نصرة للمسلمين اللي كانوا يذبحوا في الشرق الأوسط، شو حكمهم هدول؟ أليس تعاطف إنساني؟
0: بلى.
1: أنا أدعو لهذا.
0: نعم.
1: هذا ليس له، ليس مسلم، ولم يأخذ بأقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم القرآن، ونصرة للإنسان ورفعا للظلم قاطع. وهذا أدى إلى أنه إحدى الشركات الكبرى في العالم صارت مغيرة 2-3 CEO، خسائرة تعدد 13-14 مليار دولار، وبعدها وأغلقت بموطنها الأصلي بأمريكا آلاف، خليني ما أقول آلاف، أقول مئات الفروع، وعم تعيد هيكلتها. ولم أنا إذا بدي أضرب لك أمس لا تأخذ ما أقول أنا، خذ ما تقوله الصحافة الغربية عن آثار المقاطعة، أنها دخلت في مفردات التفكير وصولا للشق السياسي، ليس فقط التجاري.
0: إذن هي سلاح فعال،
1: هي سلاح فعال تأثير. مع حسن التوظيف، ولكن أن نلبسها اللبوس الإنساني وليس الديني. وعطيتك بمفهوم المخالفة أن الآخر نصفك كإنسان، لم ينصفك كمسلم.
0: يعني ربما الفقهاء يحاولون اصدار بعض الفتاوى لهذا الموضوع باعتبارها من المسائل النازلة أو المستحدثة الحديثة.
1: لا مانع، لا مانع، فليحاولوا ذلك، فليحاولوا ذلك، ولكن فلنرجح يعني القواعد الفقهية بين لا ضرر

0: ولا درار درء المفسدة وخلاف ذلك مما يعلمه فقهاؤنا.
1: هل تراها مثلا
0: أمثلة للمقاطعة؟ أيه لما أنت بدك تقاطعني وأنا قاطعك، يعني خلينا نأخذ مثال عملي.
1: طب
0: الرئيس الأمريكي الآن عم يحط رسوم جمركية على الدول، عم تعمل الدول الأخرى بالضد، صح؟
1: نعم صحيح.
0: احنا مين اللي عم يدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي كله ولا لا؟
1: صحيح.
0: أليس بقلب أمريكا نفسها وبقلب الدول الأخرى المعاكسة هناك بطالة أصبح؟ هناك مع المصانع تقفل. فالأمر ليس مطلقا، هو ميزان زي اللي عم يقود سيارة، ممكن يقودها بسرعة 20 60 100، ممكن يقودها بسرعة 200، بس المخاطر تتفاوت على حسب السرعة. والمقاطعة يلزمها درء المخاطر، يعني بلغة بلغة المعاصرة
1: درء المفسدة مقدم على جانب
0: خلينا ولا بلغة المخاطر اليوم بلغة المخاطر في شيء اسمه إدارة المخاطر. إذا وظفنا ذلك هكذا، إذا وظفنا ذلك في مصلحتنا لا نعمم بالمقاطعة ولا ننكر بالمقاطعة كليا.
1: يعني يقال مثلا أوليست حالة حرب، ويعني حتى نرتكز على قول تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
0: أكيد
1: بعضهم يقول
0: أكيد
1: هذا الكلام،
0: هذه
1: يعني
0: الآية، هذه الآية لا جدال فيها، ولكن هل النازلة هذه تنطبق عليها هذه الآية؟ أو هي تدخل في تفاصيل هذه الآية؟ هذا السؤال.
1: كيف تراها من مرصدك الشرعي ثم الاقتصادي؟
0: الشرعي أنا لا أدخلها في هذه الآية.
1: لماذا؟
0: لأنه المعاكس لإلى شو؟ الضرر. لأنه أنا إذا بدي أخذ أي حكم بدي أعمم، صح؟
1: صحيح.
0: طب إذا أنا عممت ماذا أفعل بباقي احتياجاتي؟ وأنت تعلم أن بعض الدول بما فيها الإسلامية عندها استيراد كثير، ماذا أفعل؟
1: الضرر متحقق أكبر،
0: ممكن يتحقق أكبر، وممكن أنا استفز الآخر، وبدل ما أنه أكون عم بوجه رسالة إنسانية ممكن وجهها بصورة عصبية أو كذا، ممكن تستدعي عصبية مقابلة. ماذا ستكون النتيجة؟ النفور بين الشعوب والنفور بين الناس.
1: طب ومن الناحية الاقتصادية كيف ترى هذه؟
0: ما في مجال، طالما نفرت الناس والشركات ستنعكس عليك اقتصاديا.
1: كخبير في الناحية الشرعية والاقتصادية، ألا ترى أن المقاطعة مشروع سياسي سلمي لإيصال وجهة النظر إلى الآخر مثل المخالف؟
0: من مفهوم الناس المحبة للخير ممكن أقولها هيك.
1: نعم.
0: لا لا لا مانع، ولكن لا أستطيع أن أسميها سياسة اقتصادية، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، لا أطلق عليها التعميم العام، هي أداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
1: من مرصدك كم، يعني لا أريد عددا محددا، يعني دعوات كثيرة تمت للمقاطعة، هل آتت ثمارها فعليا كخبير اقتصادي مقرر؟
0: كدعوة لم تؤتي ثمارها، ولكن
1: على أرض الواقع
0: الظلم الذي ظهر على الشاشات أفرز منطق مقاطعة في البيئة الأخرى. عندما حصلت المقاطعة في البيئة الأخرى كإنسان راعى إنسان أتت أكلها.
1: سؤال نتلقى إجاباته بعد الفاصل. هل فشل بعض المقاطعات في إتيان النتيجة الإيجابية لها يجعلنا ننسف الفكرة كلها أم نتحفظ عليها بدرجة معينة؟ لكن بعد هذا الفاصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: تعلم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
0: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر، أستاذ الاقتصاد المقارن بفلسطين. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: يا أهلا وسهلا،
0: بارك الله فيك. قبل الفاصل طرحت سؤال مفاده: هل فشل بعض المقاطعات في تحقيق المرجو منها يجعلنا ننسف فكرة المقاطعة بالكامل أم نتحفظ في كيفيتها؟
1: لا نستطيع نسفها. نتحفظ ممكن يكون العبارة هيك، ولكن مجرد من يشهر سلاح أصبح السلاح موجود، وليس أمام أي منظر اقتصادي أو سياسي إلا أخذ هذه الحادثة في الحسبان للتخطيط للمستقبل.
0: بمعنى
1: أنها تصبح من مفردات إدارة السياسة في الدولة المقاطعة أو المقاطعة.
0: لا تتبناها
1: لتجنبها.
0: باعتبارك خبيرا اقتصاديا، يعني الدولة لو تبنتها تقر هذا التبني أم لا تقره؟
1: لا، التبني
0: كناحية اقتصادية.
1: لك أنا عم قاطع.
0: نعم.
1: أنا عم قاطع فرضا كمؤسسة. أنت دولة إكس.
0: تمام.
1: دولة إكس قد ما كون أثرت عليها وقد أفشل أنا بمقاطعتي.
0: صحيح.
1: ولكن بتخطيط المستقبل لدولة إكس لن تستطيع أن تهمل أن هناك احتمال مستقبلي أن تكون هناك مقاطعة. الأولى لم تنجح، قد الثانية تنجح أو الثالثة تنجح أو الرابعة تنجح. لذلك أعيد النظر في كثير من السياسات الدولية بسبب المقاطعة، وأعيد النظر في كثير من سياسات الشركات التي كانت تتباهى بأنها تتبرع للفريق الفلاني والمجمع الفلاني وكذا، وصارت تخرج الإعلام وتقول نحن لا نتبرع، نحن لا نؤيد، نحن لا. وإحنا ما دون ما أدخل بأسماء لا المجمعات ولا الشركات.
0: صحيح.
1: يكفي أن تنظر إلى هوليود حتى يبقى كلامي عام. انظر إلى هوليود وما حصل فيها، ومن تراجع الإنتاج السينمائي بسبب شو؟ مقاطعة بعض الممثلين، عدم رضاهم عن بعض الشركات المنتجة، عدم كذا كذا كذا، دفعوا ثمنها هم لأن هناك أصبح تضارب. انطلقت المقاطعة بينهم إنسانيا وانتهت بينهم فكريا، ما قلت عقائديا.
0: جميل.
1: فكريا. وهذا الفكر يؤثر على قرارات المذاهب، ما بس بالاقتصاد، وعلى قرارات المدارس الفكرية أو الأحزاب السياسية عندهم.
0: لكن حضرتك بتتكلم من هذه الوجهة كخبير اقتصادي، مثلا تقيسها بمسألة الربح والخسارة أم بمسألة الأفكار والمفاهيم أم بمسألة الدين والعقائد والأديان؟
1: أنا الآن أنظر
0: بصراحة،
1: أنا بصراحة بنظر إلى الآن من بقى بالفكر.
0: بالفكر.
1: أيوة.
0: وليس بالمكسب والخسارة.
1: لا، مكسب وخسارة أحسبها، لا أستطيع، طالما أني أفكر لا أستطيع أن أهمل الربح والخسارة.
0: هل الربح والخسارة المادية
1: لابد ربما؟ بس لحظة. المقاطع ممكن أنه يكون عنده ربح وخسارة، وهذا وارد باثنين، ولا يستطيع أن يهمل أي طرف من اثنين، وللآخر المقاطع
0: كمان
1: عنده اثنين.
0: فهنا
1: تأتي، ما بدي أقول لك التوازن، خليني أقول المراجحة.
0: يعني خسارة متبادلة للكل،
1: ما في مجال،
0: ما فيش حد كسبان
1: أكيد.
0: وهذا كخبير اقتصادي وعالم شرعي، يعني يجوز في ميزان الشرع ويجوز في ميزان الاقتصاد الدولي.
1: أي رفع للظلم أنا أؤيده، شرط أن لا تكون الأداة محرمة.
0: طب ما الذي يجعلك متخوفا من المقاطعة؟ ما الذي ينال بلاد المسلمين مثلا أو الحكومات الإسلامية إذا قررت مقاطعة دولة باعتبارها أنها ظالمة مثلا؟ ما الذي ينعكس على المسلمين من هذا؟
1: إذا أنت عم بتقول لي المسلمين عامة ولا دولة مسلمين؟
0: دولة
1: إذا المسلمين
0: مسلمين.
1: عامة أؤيدهم على الإطلاق، لأنه لهم وزن اقتصادي عالمي ولهم رقم في الناتج العالمي.
0: طيب إذا الأمة الإسلامية كلها أخذت موقف المقاطعة
1: أؤيد ذلك.
0: طيب إذا دولة واحدة أخذت كيف تكون
1: أحيلها على درس المخاطر؟
0: هنا المصالح والمفاسد تتكلم.
1: طبعاً.
0: ربما يقال لحضرتك مثلاً، يعني إراقة دم مسلم عند حضرتك يعني في مرتبة أقل من المكسب والخسارة، بضع دولارات مثلاً أو فنجان قهوة.
1: لا لا لا لا,
0: لا,
1: لا, لا هذا ليس مجال للمقارنة، ولم يخطر حتى على بالي.
0: لما؟
1: لأنه هذا التوظيف غير دقيق.
0: من حيث؟
1: لأنه دائما إذا أردنا أن نكيف المسألة لابد أن ننظر لها من جوانبها.
0: طب.
1: لما بدي خاطب واحد أنتم تريقون دم مسلم، بقول لي أنتم ببلادكم عم تريقوا دماء بعضكم. مش هذه حجة الآخر؟
0: نعم.
1: فبالتالي
0: صحيح.
1: حجة ضعيفة.
0: هذا طرحته على حضرتك يعني. حجة داحضة.
1: حجة مضحوضة متروكة. ليه؟ لأنه أنا بدي يكون النموذج للآخر حين يقابلني بالحجة.
0: أيقال لحضرتك مثلا لزوال الدنيا أهون

0: عند الله من إراقة دم امرئ مسلم.
1: طبعا أنا إذا
0: كنت أي أموال وأي دولارات وأي
1: أنا إذا كنت أستطيع بالمقاطعة أن أمنع دم مسلم أفعل، يعني ولكن إذا لا أتحجج بأنه أريق دم.
0: طب إذا ثبت
1: أمنع الدم، بس إذا أريق الدم ماذا ماذا ماذا سيكون الأمر؟
0: تمنع الدم
1: بمعنى. إذا باستطاعة منع الدم أيوة. أقاطع.
0: تمام، أفهم من كلام حضرتك يعني إذا آتت المقاطعة ثمارها
1: تلها ثمارها نجاحها
0: تلبسها ثوب الشريعة الإسلامية.
1: لا ألبسها ثوب الشريعة
0: أصلا.
1: نحن نعيش في ظل الشرع، في عالنا إن لم تكن محرمة فهي مقبولة، والمقاطعة ما لم تضر هي مقبولة.
0: وإذا أضرت مثلا
1: بوظائف لابد من المراجعة، لا ضرر ولا ضرار.
0: هل تعتقد أو هل تقترح مثلا يمكن أن تجتمع المجامع الفقهية لإصدار فتوى في المقاطعة أم هي لا تستحقها؟
1: لا، أن المقاطعة تستحق الدرس، ولكن المجامع الفقهية أرقى من أن تنزل نازلة دقيقة منزل العموم والتعميم. المجامع الفقهية
0: يعني لا تحتاج إلى فتوى تأصيلية، هي بحسب الحالة يعني.
1: للدراسة والتأصيل شيء آخر. أما أن تصدر المجامع مجتمعة فتوى بالموضوع ممكن تكون بحدود معينة، أما بفعل المقاطعة كله بأن المقاطعة كذا وأدوات وكذا، هذا فعل لا يستقيم، يتغير مع تغير الزمان.
0: كخبير شرعي واقتصادي حضرتك غيور على الدين وعلى الأرض وعلى العرض، إذا وجدنا كل هذه المقاطعات تؤتي ثمارها بالنسبة للآخر، فلما لا نطبقها عندنا كمسلمين مسلمين بفتوى شرعية كما يقول بعض الناس يعني.
1: أهل الفتوى قلت لك رأيي أنا ورأي المجامع وأنا اللي بظنه، ولكن
0: سيسألونكم كخبير اقتصادي.
1: أنا لا أميل أي فعل اجتماعي، لا أميل ما لم يكن فيه ضرر يعني واضح أو محرم واضح، لا أميل إلى أنه نلبس لبوس الحلال والحرام. نحن لا نعلم الحكمة.
0: إذن المقاطعة نجريها لكي تغير واقع أم لكي تريح ضمائرنا فقط؟
1: الأصل أن تغير واقع، أما الدعوات للخطاب الفكري وأني أنا فعلت ما يظهر لي بأنه حلال ثم رفعت الأمر عني، هذا يعني لا أريد أن أسميه شيء يعني قد يفهم بغير موضعه، ولكن أقول أنه غير منتج.
0: متى تصبح المقاطعة نفاقا استهلاكيا فقط؟
1: عند المتاجرة بها ويعلم الفقير أنك تتاجر به، لأنه أخطر ما في المقاطعة أنك تمس مشاعر الفقراء والضعفاء. نعم. وما نستهدف بهذا الضرر عندما يشعرون بأنك تتاجر بهم، هنا الظلم.
0: باعتقاد حضرتك يعني لماذا ترتفع الدعوات الشرعية دائما في مسألة المقاطعة بالتزايد في المقاطعة والازدياد في المقاطعة والاستمرار في المقاطعة، بينما يترك الحديث عن قضايا أهم داخل الأمة الإسلامية؟
1: طيب ما بعرف إذا حتشيلوها بالحلقة
0: نحن
1: أو حتزعلوا مني.
0: تفضل. لا نزعل
1: يعني كيف بدي لطف العبارة؟ أنا ما بدي أقول لا نفاق ولا شيء ولا خلافه، ولكن يعني خلينا نقول متاجرة نص الكلمة اللي كنت بدي أقولها الثانية.
0: من يتاجر بمن؟
1: من أعلن الموقف وإن كان من لبوس المتدينين
0: يتاجرون بمسألة المقاطعة؟
1: قد بعضهم يتاجر.
0: وما مصلحتهم في هذا؟
1: قد لا يكون له مصلحة، ولكن شو اللي بيكون صار؟ هو يعني تزيد في الأمر وشعر أنه بعد ما أعلن الناس المقاطعة والفقراء ما شعروا بأثرها أصبح يزايد عليهم. طيب أنا فقير وتضررت وحصل الأمر وانقضى، أنت الآن عم تدعي للمقاطعة بماذا؟ هذا التزيد يعني حتى يعني ما بدي اقول عبارات بقى. هذا التزيد في غير موضعه.
0: المفروض التصرف النبيل من وجهة نظر كيف يكون
1: التصرف النبيل؟ اول شيء ان ينضبط بالشريعة ويراعي المصلحة ويراعي مقاصد الشريعة الخمسة، بدءا من النفس للعقل للمال للنسل للعرض.
0: وإذا احتج على حضرتك بأن مثلا كل قبائل العرب تمالأت على الرسول عليه الصلاة والسلام وحصرتهم في شعب أبي طالب، أفلا تتحد كل الدول العربية والإسلامية ليصنعوا المقاطعة أيضا كما صنعت قديما مثلا؟
1: لا مانع.
0: يعني كان غرض من سؤال نقدم
1: أي شيء يتحد عليه أنا معه.
0: الغرض من سؤال حضرتك هل نقدم المصلحة على النص أم نقدم النص على المصلحة في مسألة المقاطعة؟
1: لا انتبه، النص القطعي لا مجال فيه. النص الظني
0: هو يقينا يقصد.

0: المقاصد والمصلحة
1: آه طبعا.
0: لا الظن
1: نعم. نحن نقول أن
0: المقاطعة لم تأتي في القرآن نصا
1: يعني ما جاءت بنص صريح واضح ومقنن، فبالتالي الظن هو مرده للعلماء.
0: هل صنع الرسول عليه الصلاة والسلام مقاطعة مثلا من ثقافة

0: بأمر رباني. نحن لا، احنا انا عم بورجيك انه الفعل موجود، بس هل هو بفتوى؟ هل هو بأمر رباني؟ هل هو بأمر نبوي؟ هل هو بفتوى شرعية؟ هل هو بإجماع أمة؟ هنا الاختلاف.
1: كواحد من علماء يعني العلوم الشرعية والاقتصاد المقارن، حضرتك مصطلح المقاطعة مصطلح حديث دخيل على فقهنا أم هو مصطلح أصيل؟
0: بحروفه تلك بحروف هذه الدعوة المقامة صحيح حديث، أما الفعل بمعناه لا قديم.
1: الدول العربية والدول الغربية تلجأ للمقاطعة كسلاح ضد الدول العربية والإسلامية مثلا؟
0: هذا مشاهد منذ عشرات السنين.
1: هل ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تتبنى هذا السلاح أيضا أم لا خيارات أخرى؟
0: إذا كانت لديها القوة فلتتبنى، ولكن كثير من الدول تنتظر أو تتمهل أو لا تقاطع لأنه تعلم أن حالها ليس بالقوة التي تمكنها من المواجهة.
1: ما الذي يخيف حضرتك كخبير اقتصادي من المقاطعة على العالم الإسلامي مثلا؟
0: أنا بقول إذا العالم الإسلامي كان مكتفي ما في خوف عليه، بس نحن هل نحن مكتفين؟ ما هقول لك طبيا، هقول لك رقميا، هل نحن مكتفين؟
1: لا.
0: نقطع الصدر.
1: طيب الإجابة من حضرتك هل نحن مكتفون؟
0: لا
1: أيضا. يبقى لا نلجأ إلى المقاطعة يعني
0: لا نعمم الحكم، لا نعمم، لا لا لا
1: يعني
0: نعتمد
1: نلجأ أو لا نلجأ إلى المقاطعة
0: بضرورتها.
1: والضرورة متغيرة
0: هكذا
1: يعني ليس موقفا تعبويا عاما لكل الدول الإسلامية تهب، كل حالة بقدرها.
0: إيه لأنه المشقة تجلب التيسير. احنا تعرضنا لظلم فرحنا عملنا مقاطعة، فالله يسر لنا مين إجا فرج كربتنا، فكان بسبب المشقة الله يسر لنا. فنحن ننزل يعني أنا ضد التعميم في القول، ضد التعميم في الحكم، ضد التعميم في السياسة، ضد في السياسة الاقتصادية أو الإدارة السياسية، ضد التعميم في الأدوات كونها متغيرات هي زي من اجتهادات البشر. التعميم فيها يلزم الأجيال الأخرى وهذا غير دقيق. ما بدي لك على الأجيال القائمة، الأجيال القائمة بتقول لك أنا لا أخالفك الرأي، فما بالك بمن هو آت.
1: يعني رسالة وتلغراف أنهي به الحلقة من حضرتك كواحد من علماء الشرع الإسلامية وعلماء الاقتصاد المقارن، ماذا تقول للشيوخ والعلماء الذين يدندنون على مسألة المقاطعة ويحمسون ويحفزون الشباب على الاستمرار في المقاطعة؟ تلغراف
0: المقاطعة أداة، ابحثوها ووفق مقاصد الشريعة ثم أنزلوها منزلتها بما يقال الله وقال الرسول.
1: حضرتك في الأخير توافق أم تقر بنعم أم بتحفظات؟
0: قلت لك هذا رأيي.
1: أي رأي شخصك الشخصي؟
0: رأيي الشخصي.
1: شخصي نعم.
0: رأيي الشخصي أنا في كثير من المواضع إذا كان الوضع إنساني أوافق، أما بالاقتصاد أنا لا أوافق. بحرفية بالاقتصاد لا أوافق.
1: بالاقتصاد لا أوافق.
0: بالحرفية بالاقتصاد
1: أبداً.
0: لا أوافق. لا مش أبدا لا أوافق، لأنه حاجتنا الاقتصادية أكثر من ملحة. يوم ما انقطع اقتصاد بموت شعبنا جيعان. ما في إنتاج، ما في أكل. يوم ما نبطل نستورد ويوم ما نصير نحن عم ننتج ويوم ما نحن نأكل من من من إنتاجنا، ساعتها بقول لك ما بتحتاج المقاطعة. الآخر يسترضيك.
1: لا شكرا.
0: شكرا لكم.
1: شكرا لهذا اللقاء. مشاهدينا الأكارم نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير الشاعر أستاذ الاقتصاد المقارن، وحتى ضمن لقاء جديد شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الإبحاث المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
4: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
3: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
5: سعد البراك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
4: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
3: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
6: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
7: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
6: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
7: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
6: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
7: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
6: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
7: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
6: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.

في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا

تقارير عن رفض أمريكي لمقترح طهران للتهدئة في هرمز، والرئيس الإيراني ينتظر موقفا رسميا من ترامب. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين باليستيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات سارلينك في كييف. نماذج أوبن AI للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة دون علم الشركة.

0: أهلا بكم. البداية من آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز، إذا أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسبما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات تجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناء مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشان في مقابلة مع قناة سي بي إس إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: الحديث عن العودة للمفاوضات يدور حول خطة قدمتها طهران لواشنطن عبر وسطاء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنها خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة خلال 7 أيام. عراقجي قال إنه في حال استيفاء الشروط اللازمة قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها خلال أسبوع.
3: إيران has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States. There are certain actions to be taken by the United States, and we believe that these actions can be taken in 4 or 5 days. So in day 6, the strait will be open. And on day 7, the talks with the US will be started for the final deal on mutually agreed subjects.
0: كشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي كلمته أمام الجمعية العامة، رفض وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني محاولة إيران لإخضاع مضيق هرمز لشروطها. وأكد الزياني أن الموافقة على فرض رسوم أو تصاريح للمرور عبر المضيق سيكون سابقة قد تتكرر في عدة ممرات مائية حول العالم.
4: فمضيق هرمز ممر ملاحي دولي، وحق المرور فيه مقرر لسفن الدول كافة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يجوز تعليقه أو إعاقته أو إخضاعه لشروط تفرضها دولة واحدة. وعلى هذا الأساس ترفض المملكة رفضا قاطعا أي نظام تصاريح أو رسوم يفرض على العبور، لأن ما يقبل اليوم في مضيق واحد سيطالب به غدا في كل ممر مائي دولي تعتمد عليه تجارة العالم.

0: أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
1: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarramah has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harmain Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
0: قبل ذلك بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في الرياض مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحث الاعتداءات التي استهدفت مكة والمشاة المدنية والاقتصادية. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة كانوا عقدوا أيضا اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا فيه سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات باتجاه خميس مشيط. ميدانيا في اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت اهتمامات اليمنيين واحتفالاتهم بالذكرى 26 لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: نتابع التطورات في اليمن مع ضيفي هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية ردفان الدبيس. أهلا بك ردفان. بداية، ما حقيقة التصريحات التي صدرت عن الحوثيين بإيجاد تقدم وسيطرة على المزيد من المناطق في مأرب؟
1: نعم محمد، الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي مؤخرا خاصة في غرب محافظة تعز وغرب محافظة لاحق على يد القوات المسلحة اليمنية، عمدت ميليشيات الحوثي على بث الإشاعات أولا بأنها تقدمت نحو محافظة مأرب، ونحن من خلال مراسلين على الأرض نتابع خطوة خطوة المعارك التي تجري، وأيضا اتساع رقعة الاشتباكات التي تحصل في أكثر من محافظة يمنية. لم تتركز الاشتباكات فقط في محافظة مأرب.
0: دعنا ننهي ملف مأرب. ما نقاط السيطرة الجغرافية لكلا الطرفين، للحكومة ولا ميليشيا الحوثي؟
1: المعارك التي تجري منذ أكثر من شهر تحاول ميليشيات الحوثي من منطقة الكسارة غرب محافظة مأرب ومنطقة الزور، هذه المنطقة

0: التي تحاول أن تتقدم منها ميليشيات الحوثي وخاصة في جنوب محافظة مأرب في منطقة الجوبة ومدغل ورغوان التي تربطها مباشرة بمحافظة الجوبة. ميليشيات الحوثي تحاول التقدم من هذه المناطق باتجاه منطقة الجوف للوصول إلى شرق محافظة مأرب إلى المنطقة النفطية في صافر والغازية لتحاول الوصول إلى محافظة مأرب أو إلى الثقل الاقتصادي من أجل تغيير المعادلة كما تقول، لأنها إذا سيطرت على الجانب الاقتصادي سوف يكون هناك لديها القدرة على القتال أكثر مما هو حاصل. لكن القوات المسلحة اليمنية تصدت وتتصدى بشكل متواصل. اليوم خلال الساعات الماضية كان هناك تبادل قصف مدفعي في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، ولم يجد شيء آخر، والادعاءات التي تقول بها ميليشيات الحوثي هي كاذبة وتريد إرباك المشهد.
1: طب هذا فيما يتعلق بمأرب، ماذا عن الساحل الغربي؟
0: الساحل الغربي هناك معركة كبيرة، هنالك أيضا ميليشيات الحوثي دفعت يوم أمس وفجر اليوم بتعزيزات كبيرة إلى محيط جبل نومان، هذا الجبل الاستراتيجي ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، لأنه يسيطر وجبل حاكم على المناطق والأراضي التي تقع بين مديريتي المضاربة والوازعية. هذه المديريات ستقطع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي، وتريد أيضا ميليشيات الحوثي أن تقوم بإدخال عدد من مقاتليها كي تحافظ على ما حصلت عليه في الأيام السابقة من مكاسب في باب المندب وذباب، لأن ما زالت هذه المناطق خطيرة. إن لم يتم تأمين السلسلة الجبلية في كهبوب والبازلة والعلقبة وكذلك المضاربة ورأس العالة وجبل راسن، تعتبر هذه المناطق مناطق خطيرة بالنسبة لميليشيات الحوثي. القوات الحكومية تتقدم في هذه المناطق، والعملية اليوم عكسية، بدلا من الدفاع هي أصبحت اليوم تقود معارك نحو تحرير وتطهير المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
1: طب ولكن هناك نقطة مهمة، بعد سنوات من المواجهة مع الحوثيين في أكثر من منطقة، يبدو الحوثيين أكثر قدرة على التعامل مع المواجهات التي تجري في الجبال. الآن القوات التي تواجه الحوثيين هل لديها نفس الإمكانيات؟
0: نعم، نحن عندما نتحدث عن غرب محافظة لحج نحن في المضاربة والطور الباحة نتحدث عن العنصر القبائل الصبيحة التي هي أشد قسوة من هذه الجبال التي نتحدث عنها وهي التي تخوض المعارك. اليوم القبائل عنصر أساسي في هذه المعركة. القوات أيضا الحكومية الآن أصبح لديها تسليح أكثر مما كان في السابق، نشاهد الآن الطيار سلاح الجو كيف يقوم بقصف مناطق ومواقع الحوثيين، منصات لإطلاق صواريخ، تعزيزات، أيضا الطيران المسير الذي دخل مؤخرا في الخدمة. يوم أمس كان هناك قصف عنيف على مواقع متقدمة للحوثيين في ذباب باب المندب من قبل سلاح الجو اليمني، بمعنى أن نحن الآن لدينا قدرات للقوات المسلحة اليمنية بعكس ما كان في الماضي. أيضا دخول القبائل، أيضا الدعوة من قبل رئيس الجمهورية مساء الأمس للقبائل والتعبئة عامة ونفير عام، هذا سيغير أيضا مجرى الصراع في المنطقة خاصة في غرب محافظة تعز نتحدث وغرب محافظة لاحق، لأن من يوم أمس ونحن نلاحظ ونتابع ونشاهد هناك حشود كبيرة بدأت تستعد للزحف إلى هذه المناطق لمساعدة القوات الحكومية.
1: رضوان الدبيس شكرا جزيلا لك. أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، تايلاند تعلن العاصمة بانكوك منطقة كوارث بسبب فيضانات قوية.

0: الثانية، خبر جديد، قضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود.

0: لا نتعداها وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
1: أنا قلت لحضرتك إن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك أنت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. بدأت اليوم مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026 مع تقديم عدد من القوائم المستقلة طلبات ترشحها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم على أن تستمر عملية الترشح 12 يوما. وذكرت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية على أن تضم القائمة ما لا يقل عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون.
4: فتحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت الباب أمام تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026 في مكتبنا في رام الله وفي مكتبنا في دير البلح في قطاع غزة. هذه العملية ستستمر اعتبارا من صباح اليوم ولمدة 12 يوم، بحيث تنتهي مساء يوم 17. خلال هذه الفترة تقدم طلبات الترشح إلى لجنة الانتخابات كما قلنا في رام الله وفي غزة، وحتى هذه اللحظة الأمور تسير وفق الخطة. نحن نسير حتى هذه اللحظة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات منذ 9 من تموز الماضي، وليس هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة تعيق عملية الترشح. وهناك إقبال يعني شاهدناه صباح اليوم من القوائم المترشحة سواء في مكتبنا في رام الله هون أو في مكتبنا في قطاع غزة.
3: أعلنت الحكومة العراقية عن إجراء حوارا مع واشنطن لإصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. وفي مقابلة مع العربية أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن القوات العراقية هي من ستتولى الأمن في العراق عقب انسحاب قوات التحالف الدولي من أراضيه نهاية الشهر الجاري.
5: ملء الفراغ من قبل الجانب الإيراني هذا لا أراه صحيحا. تملأ الفراغ من قبل القوات العراقية، وإحنا لدينا قوات عراقية مختلفة يعني
6: قادرة،
5: قوات عسكرية. إذا مسألة داخلية القوات العراقية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية.
3: في التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا، وبررت الوزارة إقدام قواتها على استهداف الجسر بقولها إنه كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا بحسب المصادر الروسية، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. اجتاحت

فيضانات عارمة أنحاء مختلفة من العاصمة التايلاندية بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة ما دفع السلطات المحلية لإعلان حالة كوارث.

وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. تقارير عن رفض الأمريكي لمقترح طهران، والرئيس الإيراني ينتظر موقفا رسميا من ترامب. التحالف يعلن تدمير مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه منطقة الرياض، واعتراض صاروخين فلسطينيين في خميس مشيط. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات ستارلينك في كييف. نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة دون علم الشركة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: معكم زيارة وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الجنائية المصرية. بعد 3 أيام نقلنا إلى سيدي الحرب. أنا قعدت 13 شهر و12 يوم.
1: ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
0: طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا ردت ونزلت عنه.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 4 والأخير الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
3: يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي وقوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
2: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
3: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
2: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
1: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: حمدي كان يريد أن يعتقلك فعلا أو يقضي عليك.
1: يحتمل، كل الأحتمالات كانت واردة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: لا أحدهم قال، لأن ما فيش علي مأخذ. الآخرين كان عليهم معارضة.
0: إذا ما عليك مأخذ تقتل. كيف يعني، كيف المنطق؟
1: هذا رأيه.
0: مين هو كان هذا الشخص؟
1: ما أقدر أقول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري، رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة اللواء مجددا في الذاكرة السياسية. سنعود إلى 8 سبتمبر 1966 عندما ستتوجهون إلى القاهرة، يعني بوفد قيادي من السلطة الجديدة في اليمن الشمالي، لما افترضتم أنه لقاء جمال عبد الناصر الرئيس المصري الأسبق. ما الذي حصل؟ بماذا فوجئتم؟
1: الواقع أن كان الإشكالات السياسية في اليمن متنوعة ومختلفة، فريق هنا وفريق هناك وقتها، فكان فريق بشير السلال وكان فريق القاضي عبد الرحمن الرياني والأستاذ نعمان، وكنا نؤمن ضرورة أن يكون الكل مشاركين في الحكم، وأن مجموعة من الضباط اللي كنا مع القاضي الرياني والأستاذ نعمان يكون الحكم مدني، وأن يتحول من نظام حكم عسكري إلى حكم شوروي مدني. فجئنا القاهرة تحت هذا الغضاء السياسي الذي كنا مقتنعين به جميعا لكي نقابل القيادة المصرية، وكان المقابلة وعدنا بها من صنعاء من قبل أحد القادة العسكريين المصريين بأنكم سوف تقابلون الرئيس جمال عبد الناصر، وكان هذا بالنسبة لنا مفخرة أن احنا سنكون مع الرئيس الرياني والأستاذ أحمد بن عمان وعدد الضباط الممتازين القادة العسكريين بقدمتهم العقد علي سيف الخولاني والعبيد حسين الدفعي وعدد كبير من الضباط
0: ووزراء، كمان كان في وزراء أيضا
1: وزراء آخرين. كل المرحلة كانت عسكرية، أنا بذكر العسكريين لأنه كانوا هم
0: اللي بيقولوا هم من يقود
1: النظام. ف وصلنا القاهرة استقبال رسمي، نزلنا في الفندق الكونتيننتال في اللي وصل البلد وانتظرنا للمقابلة. فذهبنا بعد ما حددوا الموعد أنكم ستقابلون الرئيس عبد الناصر، فذهبنا إلى القيادة المشتركة في مصر الجديدة انتظرنا لما قابلنا أحد، قالوا المشرع عامر، بعدين قالوا لا الوزير شمس بدر.

0: شمس الدين بدران وزير الحربية.
1: وزير الحربية. فكان شمس بدران شخصية عسكرية متحمسة متحمس. فكما هو عادة جاء الوفد لكي يحكي ما لديه من أشياء يريد يقولها القادة المصرية. فطلب أحد الأخوان اللي هو المرحوم علي سيف الخولاني كان رئيس الأركان رفع يده لكي يتكلم. الشمس بدر رفض أنه قال أنت تسمعه بس ما ليش تتكلم. وكان الدكتور حسن مكي هو رئيس الوفد اليمني بحكم كان وزير خارجية. فعندما سمعنا الاستفزاز هذا طبعا وحدة مشحولين الحماس وجينا نشكو يعني ما لدينا من خلافات ومصاب من مصاب. فانسحبنا. بعد ما انسحبنا ذهبنا أخذنا أبدأ الفندق كل مجموعة أخذت لها شقة. أنا كنت أنا والأخ يحيى الدوكل الله يرحمه والعقيد محمد الريادي زميل دفتر كنا زملاء. فأخذنا شقة في المهندسين والآخرين نفس الكلام. في المساء جاءنا من المباحث العسكرية سألوا أنت فلان؟ قلت نعم. فلان أنت فلان؟ قال نعم أنت فلان. قال يلا تعالوا معنا في معكم زيارة. وذهبنا إلى مصيرنا وهو المباحث الإجنائية المصرية. بعد ثلاثة أيام نقلنا إلى السجن الحربي. إلى السجن الحربي
0: بدون أي تهمة بدون أي سبب.
1: السبب نحن سألنا في التحقيق سأل أحد الضابط كان إنسان محترم جدا ضابط مصري ممتاز كان محترم جدا. قال ما جيتوا تعملوا تشكوا ما هو شكوى. قلنا خلاف واضح احنا مختلفين مع الرئيس المشير السلال وجينا نحكي لكم خلافنا مع الرئيس. في اكثر من هذا معلومات في اكثر من هذا مؤامره. لو في مؤامره تابع رئيس الدوله نقول لكم خلوا عندكم يعني كان قلنا
0: ليش خافوا منكم؟
1: الكلام اللي طرحنا كان كلام يعني فيه يعني قسوة على الرئيس السلال والسلال الأخوان البصري هم مقتنعين به وحافظوا عليه وهم كانوا على حق. احنا كنا انا اعترفت في كتابي ان احنا كنا مبالغين في هذا احنا نضرب من الأخوان في مصر يحجزوا الرئيس السلال عندهم واحنا نحكم في اليمن وهو رئيس الجمهورية. ده كلام ما كانش كلام مضبوط. فكنا غلطان.
0: ما كان مضبوط أن يبقى في اليمن في مصر. أي وحصل ذلك. كيف تقول أنكم أخطأتم؟
1: لا هو.
0: تقول هذا المنطق إنه غير معقول.
1: هو عاد اليمن.
0: عاد نعم لاحقا ولكن بقي فترة في مصر.
1: في الأول.
0: نعم.
1: وبعد ما.
0: كان رئيسا.
1: أي وهو بعد ما عاد اليمن بعد الفترة هذه طلبنا يرجع. يقعد في مصر الثانية.
0: كمان.
1: كلام غير منطقي.
0: أي صحيح. قصدك المرة الثانية اللي طلبته فيها يرجع؟
1: كان كنا غلطانين جدا.
0: شو كان سبب هذا الخطأ؟
1: احنا كنا صغار تجربة. انا
0: كل واحد نفسي عندكم خبرة سياسية.
1: السياسيين الريادي والأستاذ النعمان وغيرهم كانوا يفهموا أبعاد هذا الخلاف انهم يريدوا حكم مدني مش حكم عسكري. وكانوا يروا انهم أحقية في العمل السياسي أكثر من المشير السلال والفريق العامري وغيره.
0: لماذا لم يصروا على رأيهم؟ يعني لماذا لم يقودوكم؟ ولا نعود إلى فكرة أن العسكر هم الذين كانوا يقودون؟
1: يعني هذا في قصور في الفهم السياسي. قصور عندنا كشباب وقتها
0: كان في سياسيين كبار وفاهمين وحكماء مثل القاضي الأرياني ومثل
1: هو الرئيس الأرياني القاضي الأرياني هو اللي طالبين أنهم يتنحى السلال
0: هذاك الطرف الثاني. نعم صح. نعم بينكم ما كان في حكماء؟
1: احنا ما كنت فاهمين العمل السياسي. احنا كعسكريين في بداية العمل.
0: طيب كم بقيتم في السجن أو المعتقل؟
1: أنا قعدت 13 شهر و 11 يوم واربع ساعات.
0: كنت عم تعدهم بالساعة. اولا كنت في منزل او في الشهر الاول اعتقد كنت في منزل.
1: لا كنا في الفيلا اللي في الهرم. كان في فيلا في الهرم.

0: سنة شهر، وبعدين انتقلنا إلى السجن الحربي مباشرة. ارتحنا في السجن الحربي زنزانة، طلعت في ثلاثة
1: زنزانة أريح من الفيلا. ليه؟
0: لأنه فهمت أنك مسجون.
1: بالأول ما كنت عارف شو. طيب شو الأفكار اللي كانت تجيكم؟ هل كان في مفادين مبعوثين يجوا يحكوا معكم تفهموا شو عم بيصير من اليمن أو من مصر؟
0: لا لا، ما كان في حد. حققوا معنا ثلاث مرات، أنا حققوا معي ثلاث مرات الساعة 2 بعد نصف الليل، ويسألني السؤال نفس السنة. أقول له يا أبو واحد، إحنا معترفين، أنا معترف أن إحنا كنا نطالب للسلسلة إرجاع القاهرة وإحنا نحكم، شو بدك أكثر من هذا؟
1: ظل عندهم خشية وتوجس من تحركاتكم، هل عذبتم؟
0: لا لا لا لم يحصل.
1: طيب بالسجن الحربي كيف عشتوا يومياتكم؟
0: في الزنزانة.
1: كيف تطلعوا؟ كيف تاكلوا؟ كيف
0: ما بتطلعوا ولا نازلة الزنزانة؟
1: ما تخرجوا لضوء الشمس؟
0: دورة المياه لا لا. قعدنا حوالي 5 أشهر 6 أشهر لا مؤاخذة، نطلع إلى دورة المياه ونرجع إلى الزنزانة. وبعدها انتقلنا في كل اثنين في زنزانة. أنا كان نصيبي أنا والدكتور حسن مكي في زنزانة.
1: هل صحيح أنه راسلت القيادة المصرية حتى تشارك الجنود المصريين في الحرب ضد إسرائيل في 67 وأنتوا بالزنزانة؟
0: نعم، طلبنا ورق وقلم، كتبنا هذا الرسائل، قلنا إذا قتلنا فالله يرحمنا، وإذا هذا رتونا الزنزانة.
1: أوف، شو كان الجواب؟ ما في جواب. بس كان موقف ممتاز يعني، رغم أنه معتقلينكم كانوا يعني.
0: لا، كان قناعتنا فعلا.
1: لا مفهوم طبعا يعني، أكيد قناعتكم يعني، بس أنه بالظروف اللي كنتوا فيها كمان يعني قد يكون غريب. كيف تلقيتوا خبر الإفراج عنكم؟
0: الخبر الإفراج بعد ما راح المشير وشمس بدران ودخل شمس بدران الزنزانة وشفنا معنا. أنا كان في مدير مكتب شؤون اليمن اسمه اللواء وحيد، شخصية عظيمة جدا، كان مدير مكتب شؤون اليمن في اليمن
1: في
0: صنعاء كان في الأول. في الآخر كان أنا مسؤول عن مكتب شؤون اليمن على اليمنيين، يعني جهاز استخباراتي مسؤول عن
1: المخابرات المصرية تقصد.
0: ايه طبعا. جالنا قال لنا إن شاء الله، كان في هذا 27 يوليو، قال إن شاء الله اللي حكموا باعتقالكم وراحوا، والرئيس اليمن افتكركم وعاد خرجوا إن شاء الله خلال يومين.
1: اللي راحوا يعني عم بيزتوه على المشير عامر.
0: قعدنا من 27 يوليو إلى حوالي 11 نوفمبر حتى جاء الإفراج.
1: رغم أنه راحوا يعني، رغم أنه اللي اعتقلوكم راحوا، إلا أنه أيضا بقيتم فترة طويلة. الإعدامات اللي حصلت في اليمن بالتزامن مع اعتقالكم،
0: نعم،
1: كان في رابط بينها بين الإعدامات والاعتقالات؟
0: تفاصيل لا أعرفها حتى ديك جواب لدي. كنا موجودين في السجون هنا في السجن، لكن طبعا تعرف العمل الصراعات العربية بين القوى المصارعة، كل واحد يفتح على الآخر أسباب، يقول هذا كان مع المخابرات الإسرائيلية وهذا مع المخابرات المصرية وهذا مع المشعر، يعني تفتح. فحصل هذا التصفيات الجسدية، فحصل تصفيات العميد الرعيني.
1: لمن يعود الفضل بإطلاق سراحكم؟ اليمنيين أو المصريين أو لجنة
0: المصري
1: الخرطوم، لجنة الجمعة العربية؟
0: جت اللجنة الثلاثية اللي تحقق اللي مكونة من العراق والمغرب والسودان، اللي برئاسة محمد أحمد محجوب.
1: صحيح، رئيس الوزراء.
0: رئيس وزراء السودان. كان لهم هم الدور الكبير في الإفراج. أولا التقوا بالأستاذ نعمان والرئيس الريادي وما أدري من الفريق العامري. بعد يومين طلبوا الإفراج عنا، قابلوا الرئيس عبد الناصر الله يرحمه وطلبوا الإفراج عنا، فأفرج عنا.
1: ما تأخر بعد هيك يعني. لم
0: 3 أيام.
1: نتابع بعد الفاصل سيادة اللواء، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، فأرجو أن تبقوا معنا. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من

0: يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله.
1: مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة رضي الله الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهورية في وقتها حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن وسمي مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. أهلا بكم معنا سيادة لواء مرة جديدة. نفتح نافذة في هذه الحلقة على يعني البدايات أيضا، خاصة لجهة العلاقة التي حكمت المشايخ في الداخل مع كل من مصر من ناحية والسعودية من ناحية أخرى، خاصة وأن الطرفين يعني كانا على علاقة وثيقة بما يحصل في الداخل في اليمن. أصل معك إلى مؤتمر الطائف 12 أغسطس آب 65. ما كان أهم ما عولج في هذا المؤتمر، ولماذا شكل نوع من يعني مفترق الطرق بالنسبة إلى ما كان سائدا قبله؟
6: أولا أنا كنت صغيرا سن في تلك الفترة اللي حدث فيها مؤتمر الطائف، وكنت قدرتي على الاستيعاب على العالم السياسي محدود في وقتها، فلم أستوعب كل ما الأسباب حتى أردت على سؤالك. لكن اللي أعرفه أن في مجموعة من المشايخ والسياسيين اليمنيين لهم علاقة بالنظام الذي هم من دعائم الجمهورية في وقتها أو من أساس الجمهوريين في وقتها، حضروا إلى الطائف لانتقاد السياسة المصرية في اليمن، وسميه مؤتمر الطائف. فكان هذا غير متوقع لدى الأخوة المصريين، بالذات الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر.
5: يعني غيروا موقفهم هؤلاء المشايخ؟
6: لم يغيروا موقفهم، وإنما ذهبوا لكي
5: ينتقدوا،
6: يشكوا يعني وضع أوضاعهم اللي وصلوا إليها، وأنه بعض التصرفات ليست من قناعة اليمنيين، وإنما من تأثير الأخوة من السياسة المصرية في اليمن.
5: بس المشايخ كان اعتراضهم على حجم التدخل المصري في شؤونهم؟
6: يعني التأثير وتأثير سياسي، وهم القاعدة القبلية التي التأثير عليهم.
5: نعم.
6: ولا تأثير على وزراء، ولا التأثير على القبائل.
5: فيعني خففوا من دعمهم للجمهورية، كان بدهم دولة إسلامية مثلا أو دولة،
6: لا، أصحاب الدولة الإسلامية مجموعة ثالثة اسمها اللي صاروا مجموعة من السياسيين والمشايخ إلى بيروت، وسموا أنفسهم الكتلة الثالثة اللي طالبوا بالدولة الإسلامية، لكن كانت مرفوضة سواء من اللي راحوا الطائف أو اللي موجودوا في

0: فبالتالي ألغيت هذا الفكرة.
1: كيف رد عبد الناصر على تغير موقف بعض مشايخ اليمن من مصر؟
0: هو ما تغيرش موقف اليمنيين من المصريين، هو تغير من السياسة التي كانت تتبع في اليمن.
1: مفهوم طبعا، مش عم نحكي عن الشعوب.
0: فلهذا السبب كان رد الفعل ذهب إلى السعودية الرئيس عبد الناصر بعد ما ذهبوا في مؤتمر الطائف الناس اللي كان يتعامل معهم ويثق فيهم.
1: عمل اتفاقية جدة مع الملك فيصل.
0: أيوه. هذا
1: 24 أغسطس 65.
0: نعم.
1: واللي نصت على
0: وإيقاف الدعم السعودي للملكيين.
1: للملكيين في اليمن. يعني أسس الصراع السعودي المصري في اليمن.
0: اليمن كانت ميدان صراع.
1: سبب الأساسي. يعني.
0: اليمن كانت ميدان صراع سعودي صحيح. مصري.
1: طيب، وبناء على ذلك نفذ هذا الاتفاق بحذافيره؟
0: لا، ما فيش حاجة اسمها بحذافيره في هذا الصراع السياسي، هذه اللغة في علم الصراعات.
1: أنت تقول في مذكراتك بأنه أشعركم بالمسؤولية.
0: طبعا.
1: لأنه صار بدكم تبنوا جيش.
0: نعم. كان لابد من رد الفعل، يبدع على فعل. رد الفعل لابد أن يبدع على فعل. ما فيش رد فعل بدون فعل.
1: صحيح.
0: فرد الفعل هو أن تبني قوة مسلحة تدافع عن البلد وتدافع عن المبادئ التي قامت بها الثورة وقت الثورة والجمهورية. فهذا هو كان التوجه السائد بعد هذا الاتفاق الطائفي.
1: قديش اختلف اليمن عليك من الإمامة إلى الجمهورية؟
0: الناس هم الناس، والجبال هي الجبال، والأرض هي الأرض. الاختلاف هو في إدارة الدولة. هي إدارة، كيف كانت تدار إدارة الدولة من جمهورية إلى ملكية؟ الملكية كان الإمام هو اللي يحكم ومن معه من أعوان اللي يختارهم، والجمهورية توسعت أكثر ويحكم الناس من خلال المجالس، من خلال الهيئات، من خلال يعني في توسع شوية، ليست بالقدر المطلوب في الضبط الديمقراطي، وإنما كانت أوسع.
1: يعني مش دائما بس يعني. أيضا الدور المصري كان مهم جدا هنا.
0: كان أساسي، لولا الدور المصري لما بقيت الجمهورية، ما عادت ملكية.
1: كيف كانت أشكال المساعدة؟
0: قواتها 70,000 جندي مصري بأسلحتهم، بدباباتهم، بطائراتهم، بقواتهم، دافعت عن نظام الجمهوري.
1: وغير على الصعيد العسكري، على الصعيد الاجتماعي، تعليمي،
0: المدارس كلها مدرسين مصريين، المستشفيات دكاترة مصريين، الإذاعة خبراء مصريين، الإعلام، يعني كلها كان الدور المصري كان فاعل سواء قبل الثورة. أنا تعلمت على في الإعدادي والثانوي على مدرسين مصريين، دخلنا الكلية الحربية كلية الطيران مدرسين مصريين عسكريين. قامت الثورة وكان الدور المصري فاعل من أول قام الثورة.
1: هني نظموك بالضباط الأحرار ولا؟
0: كنت في.
1: مين اللي نظمك بالضباط الأحرار؟
0: الشهيد محمد مطهر الله يرحمه.
1: محمد مطهر زيد كان قائد مدفعية.
0: كان مدفعي وأنا مدفعي، وأنا الثاني في دعوتي وهو الأول في دعوتي.
1: وليش اختارك لك؟ كيف كان يتم الاختيار؟ يعني هذا كان مفروض تنظيم سري آنذاك.
0: الأوائل دائما في كل في الدفعات العسكرية، سواء كانت الكلية الحربية أو ما يسمى التخصصات، أنا كنت مدفعي، كنت الثاني في دفعتي، وكنت الثاني في دفعتي في كلية الحربية، وكنت الثاني في أيضا في المدرسة الأصلحة. يعني هذا أيضا يساعد الإنسان على معرفة أكثر شوية. وبعدين كنت أول قائد منطقة في من كحلان إلى من عمران إلى كحلان إلى حجه، بقيت قاعد محور مدة سنة كامل لما نزفتم بالحصار.
1: كيف تمكنتم من يعني استمالة المناطق اللي كان فيها خصوصية لجهة دعم الإمامة، لجهة دعم الملكيين، مثل حجة مثلا؟
0: حجة كان فيها قوات عسكرية وقوات قبلية صمدت في حاشة. كانوا رجال ممتازين، وفي عمران كان في أيضا قوات يمنية، وفي كحلان كنت فيها مشي.

ومش عايز اقول انا كنت فيها، بس انا كنت موجود، كنت قاعد فيها. وبعض المناطق كانت بقت يتوقف على مدى صمود القيادات ووعيها واستمالتها للمحاربين من القبائل الذين منضمين للملكيين.

0: بعد فك الحصار العسكري في عام 67 الى 70 انتهت الدوره الضغوط على بدات الجبهه الملكيه تتفكك اللي كانت محاربه وبداوا السعوديين يقللوا دعمهم للملكيين.
1: مطارده الامام هل كنت فيها؟
0: مش بالمعنى اني كنت متابع، لا انا كنت مع الحمله اللي قادها الشهيد محمد مظهر الله يرحمه، وثم هو ذهب الى سنوان وجرح هناك، واللي راح وحكى الاخوان اللي راحوا وحكى كان في مقدم الاخ علي عبد الله السلال الله يرحمه، كانوا صمدوا في حكى وتابعوا الامام هناك، وانا في الجبهه اللي كنت فيها في كولان منعنا دخول الإمام إلى مدينة كولان وإلى منطقة اسمها جبل جراع وإلى مدينة موهب وإلى المحافظة المديرية كاملة.
1: كان في تعاطي بالمعنى القبلي مع المستسلمين، مع من يستسلموا لكم؟ يعني عفوا
0: كان في ملكيين وفي جمهوريين، كان في لا شك في جمهوريين واستشهدوا قبائل.
1: لا أقصد أبناء القبائل اللي كانوا
0: القبائل أيوة
1: اللي كانوا مثلا يستسلموا، اللي كانوا يعني يخسروا عسكريا، كيف كنتوا تتعاطوا معهم؟ كنتوا تعملوا عنهم عفو مثلا أو
0: طبعا لا بد من إذا قبلوا بالنظام الجمهوري واستقروا في بيوتهم وفي قراهم وفي أهلهم كانت تدعمهم الدولة بقدر إمكانيتها.
1: هذا ما كنتم تعرضونه عليهم مباشرة يعني انضموا إلى النظام الجديد وعفى الله عما مضى؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات سيادة اللواء. كلمة أخيرة.
0: الشكر لك والتقدير للقناة العربية التي تحرص على أن تكون في معلوماتها دقيقة ورصينة، وشكرا لك على هذه المقابلة الكريمة التي استمتعت بها أنا أكثر من ما واستفدت منها كثيرا.
1: حياك الله، نحن الذين استفدنا منك. شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقات من الذاكرة السياسية، وقد صورناها هذه المرة مع اللواء حسين محمد عبد الرحمن المسوري رئيس الأركان والسفير اليمني الأسبق. لقاء يتجدد الأسبوع المقبل في ذاكرة سياسية جديدة ومع شخصية سياسية جديدة. أرجو أن تكونوا معنا. إلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

0: تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
1: لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
0: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
1: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
2: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن

أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من العربية. البداية من آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز. إذ أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة له مع قناة CBS الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن.

0: عبر الوسطاء، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: وكشفت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا الموضوع على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن لاستصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مخيم قلنديا شمال القدس وحيي أم الشرايط والجنان في مدينة البيري ومخيم الأمعري وسط إطلاق قنابل الصوت. وفي الخليل اعتقلت القوات الإسرائيلية فتاة من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، واعتقلت فلسطينيا من ضاحية شويكة شمال مدينة طول كرم. كما داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة زيتا شمال طول كرم، وأخضعت سكانها للاستجواب الميداني فيما اقتحمت قرية مسلية جنوب جنين. بدأت اليوم مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026 مع تقديم عدد من القوائم المستقلة طلبات ترشحها في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم على أن تستمر عملية الترشح 12 يوما. وذكرت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية على أن تضم القائمة ما لا يقل عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون. أكد فريد طعم الله مدير دائرة العلاقات العامة والمتحدث باسم لجنة الانتخابات التشريعية الفلسطينية أن عمليات الترشح ستستمر لغاية 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن الأمور تسير بوضع جيد وفق الخطة ولا مشاكل تعيق عمليات الترشح حتى الآن.
3: فتحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت الباب أمام تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026 في مكتبنا في رام الله وفي مكتبنا في دير البلح في قطاع غزة. هذه العملية ستستمر اعتبارا من صباح اليوم ولمدة 12 يوم بحيث تنتهي مساء يوم 17. خلال هذه الفترة تقدم طلبات الترشح إلى لجنة الانتخابات كما قلنا في رام الله وفي غزة، وحتى هذه اللحظة الأمور تسير وفق الخطة. نحن نسير حتى هذه اللحظة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات منذ 9 تموز الماضي، وليس هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة تعيق عملية الترشح. وهناك إقبال يعني شاهدناه صباح اليوم من القوائم المترشحة سواء في مكتبنا في رام الله هون أو في مكتبنا في قطاع غزة.
0: وفي التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا. وبررت الوزارة إقدام قواتها على استهداف الجسر بقولها إنه كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف. كما أكدت تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. وأسفر هجوم روسي عن إشعال النار في مبنى سكني وسوبر ماركت في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وفقا لشهود عيان.

اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. وفي أخبار الذكاء الاصطناعي أيضا، أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. اجتاحت فيضانات عارمة أنحاء مختلفة من العاصمة التايلاندية بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، ما دفع السلطات المحلية لإعلان حالة الكوارث أو الطوارئ.

0: الموجز انتهى، تلقاكم بعد قليل الزميلة فاطمة الفهد في العربية ويكند، تابعوها، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم

0: الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
3: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
2: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
4: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
3: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
2: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
6: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
9: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
10: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كانوا المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التهريج الشعبية كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
9: سمعت كثيراً أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70
10: تقريباً. 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
9: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
0: بلا تحفظ، الليلة الحادية عشر والنصف على شاشة العربية.

بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. قيود الطيران تمنع الإيرانيين من التنقل جوا، والمعابر البرية هي الخيار البديل. تصريحات جدلية لرئيس الوزراء الكندي نتحسب لدخول عسكري أمريكي. بوجه أكثر إنسانية وأزياء صينية تاريخية، سيدة الصين الأولى تخطف الأضواء خلال قمة واشنطن. وحكومة ميلوني تتحرك ضد الطلاب المهاجرين وتستعد لحظر النقاب في المدارس. مذكرات شقيق الأميرة ديانا تعيد فتح ملفات العائلة الملكية البريطانية.

0: مساء الخير. رحلات تلغى ووجهات تتوقف، قيود أمريكية جديدة تضغط على قطاع الطيران الإيراني، فيما يتجه مسافرون إيرانيون إلى المعابر البرية بحثا عن بدائل. في إطار حملة العزلة الاقتصادية، فرضت واشنطن عقوبات على شركات إيرانية وحذرت من تقديم خدمات الطيران لها، بما في ذلك طبعا التزود بالوقود والخدمات الأرضية وبيع التذاكر تحت طائلة العقوبات الثانوية. وبدأت آثار القيود تظهر على خطوط عدة، إذ أوقفت رحلات إيرانية أو أوقفت إلى أقل الوجهات بما فيها العراق. لكن الحركة لم تتوقف بالكامل، فما زالت بعض الرحلات تسجل إلى الصين مثلا. ويقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه نحو 80 إلى 90% من الرحلات الخارجية من إيران توقفت. تقلص الخيارات الجوية اتجه مسافرون إلى المعابر البرية مع تركيا وأرمينيا حتى. وبحسب شركات سيريوم لتحليلات الطيران، كانت السعة المتاحة للرحلات الدولية من إيران في أغسطس أقل بنسبة 49% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبعا قبل أن تتوسع القيود الأخيرة. شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة مواجهة دبلوماسية غير تقليدية، حيث حاول مندوب إسرائيل استفزاز ممثل البعثة الإيرانية عبر التلويح بجهاز اتصال تابع لشركة ستارلينك وعرضه عليه، وسط طبعا تجاهل تام من الجانب الإيراني.
1: I thought it's appropriate to give you the Starlink if you heard the Prime Minister. It can be very useful for you to allow the Iranian people to get their freedom. After what you did to them. So you want to take it and deliver it back to Tehran? It can be very useful for you in Iran. We love the Iranian people and we pray for the regime change there.
0: وفي خطوة هي الأولى من نوعها خلال عهد الرئيس الكولومبي الجديد، سلمت كولومبيا قياديا بارزا في صفوف المتمردين إلى الولايات المتحدة. ووجه الرئيس قوات الجيش والشرطة لشن عمليات مكثفة وتكثيف القصف على معاقل المتمردين وتجار المخدرات، معلنا أن من لا يستسلم منهم سيكون هدفا عسكريا. وتشير تقارير حديثة إلى أن الرئيس الجديد تبنى نهجا أكثر تشددا تجاه الجماعات المسلحة، وأوقف أيضا محادثات السلام التي بدأتها الحكومة السابقة.

وبسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، نظم مئات من سائقي الشاحنات والمسافرين في البرتغال احتجاجات واسعة شملت مسيرات قيادة بطيئة وإطلاق أبواق للسيارات وتنديدا بالارتفاع الحاد والتاريخي في أسعار الوقود. يأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على قطاع النقل وميزانيات الأسر، وتأتي الاحتجاجات طبعا في وقت يواجه في قطاع الخدمات اللوجستية اختناقات متزايدة، فيما تعزو الحكومة ارتفاع الأسعار وتضخم إلى تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

من الخلافات التجارية إلى التحسب لمواجهة عسكرية، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلنها. حكومته درست احتمالاً بعيداً لعمل عسكري أمريكي ضد كندا، وصفاً السيناريو بالخطير للغاية رغم صعوبة حدوثه. كارني قال إن الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات يندرج ضمن إدارة المخاطر، مؤكداً أن هذا ليس السيناريو الأساسي، لكن سيكون من غير المسؤول بحسب تعبيره عدم الاستعداد له. ورغم تصاعد التوتر مع ترامب، كارني قال إنه لا يزال يتحدث مع دونالد بشكل متكرر، مشيراً إلى أن التواصل مستمر، التواصل المباشر طبعاً بينهما، وأن هناك مساراً لاستئناف المفاوضات التجارية بين البلدين، في وقت باتت فيه الرسوم الجمركية والخلافات التجارية عنواناً رئيسياً للتوتر بين الجارتين.

العربية ويكند مستمر، وبعد الفاصل من وعود المستقبل إلى مخاوف الخروج عن السيطرة، الذكاء الاصطناعي ما يزال يثير الجدل عالميا.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
6: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
7: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
8: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
10: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
11: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السياسة إلى الموسيقى، خطفت السيدة الصينية الأولى بينغلي وانغ الأنظار في واشنطن بحضور أكثر هدوءاً بالتزامن مع انشغال المشهد بمحادثات شي جي بينغ ودونالد ترامب. ظهور مينغ اللافت قدم جانباً مختلفاً من الزيارة، رسائل ثقافية ورسائل إنسانية أطلقتها وسط الملفات السياسية والتجارية بين بكين وواشنطن. وحتى في إطلالاتها حملت اختياراتها تصاميم بلمسات صينية عصرية، رسالة عن الهوية والثقافة الصينية وحتى القوة الناعمة. ويرى الخبراء أن حضور بينغ قدم للصين وجهاً أكثر إنسانية، حيث خلقت لحظات إيجابية وسط الخلافات بين البلدين. وهي شخصية معروفة منذ سنوات على فكرة، إذ كانت من أشهر المغنيات في الصين قبل وصولها إلى منصب السيدة الأولى.

السيدة الأمريكية الأولى والسيدة الصينية الأولى خلال زيارة إلى مؤسسة سميثسونيان للفنون الآسيوية، توقفتا للاستماع إلى أطفال يؤدون الأغنية الفلكلورية الصينية الشهيرة جداً وهي زهرة الياسمين. بينغ تأثرت وتفاعلت.

0: الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة والصين سعيدتان بنتائج الزيارة، وصف إياها بالمثمرة جدا، مؤكدا أنها بالفعل حققت نتائج إيجابية لكلا البلدين.
1: America is very happy about this visit, and I'm sure China is very happy also. Great things for both countries, and it's been just very, very productive.
0: أرابيلا كوشنر، تذكرونها حفيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطف الأنظار مجدداً خلال مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جي بينغ بعدما تحدثت باللغة الصينية أمام الوفد الصيني في مشهد طبعاً لفت السيدة الصينية الأولى بينغ لي وانغ. وأعاد ظهور أرابيلا إلى الأذهان في مشاركتها عام 2017 حين كانت في الخامسة من عمرها وأدت أغنية زهرة الياسمين أمام تشي وزوجته.

وفي خطوة تحمل دلالة دبلوماسية أعلن الرئيس الصيني تشي جي بينغ إرسال دبين من الباندا إلى حديقة حيوانات أتلانتا الأمريكية، وصفاً إياهما بسفيري الصداقة. وتعد الباندا منذ عقود إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة للصين، فيما تأتي الخطوة خلال لقاء تشي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ظل ملفات خلافية تجارية وتكنولوجية بين واشنطن وبكين. أعلن البيت الأبيض منع صحفيي شبكة CNN من مرافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية، رغم إعادة السماح لمراسلي الشبكة وMS Now وبوليتيكو

0: حتى بدخول البيت الأبيض تنفيذا لأمر قضائي اعتبر الحظر المفروض عليهم غير دستوري. فيضانات تضرب بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، والسلطات تعلن حالة الطوارئ. ابقوا معنا.
1: الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين،
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. الميراث في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: أنت تعلم، وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التهريب الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69-70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
3: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: جديدة تعكس تشدد حكومة جورجيا ميلوني في ملف الهجرة والاندماج، طرحت الحكومة إجراءات جديدة داخل المدارس، طبعا تستهدف ما تصفه بتحسين اندماج الطلاب الأجانب. ميلوني أعلنت أن مجلس الوزراء سيبحث قريبا مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب داخل المدارس، ويضع أيضا حدا أقصى لعدد الطلاب غير الإيطاليين في كل فصل، من دون أن تكشف بعد عن النسبة المحددة حتى الآن. بينما ألزم أيضا أولياء أمور الطلاب الذين يواجهون صعوبات في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية بطبيعة الحال. جورجيا ميلوني بررت الخطوة بالقول إن وجود عدد محدود من الطلاب غير الناطقين بالإيطالية يساعدهم على الاندماج سريعا، لكن أيضا زيادة أعدادهم قد تتحول إلى الإهمال بدلا من الاندماج.
7: على كل من يأتي إلى إيطاليا ويريد أن يبني مستقبله هنا أن يتعلم لغتنا ويفهم ثقافتنا ويحترم قواعدنا، هذه هي الطريقة الجادة الوحيدة للترحيب بهم. لذلك سيعرض قريبا على مجلس الوزراء إجراء يحدد قانونيا عدد الطلاب الأجانب في كل صف، أي يضع حدا أقصى لعددهم، كما سيلزم أولياء أمور الطلاب الأجانب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الاندماج بالنظام المدرسي بتعلم اللغة الإيطالية، وسيحظر

0: ارتداء البرقع والنقاب في المدارس.
1: وفقاً لبيانات مؤسسة ISMU البحثية، يشكل الطلاب غير الإيطاليين أكثر من 11% من إجمالي الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي قرابة 12 طالباً من كل 100. وقد يواجه تنفيذ القرار صعوبات في المناطق ذات الكثافة المرتفعة من السكان الأجانب، فهناك نحو قرابة 4500 مدرسة من أصل نحو 52,000 مدرسة تضم نسبة تزيد عن 30% من الطلاب الذين لا يحملون الجنسية الإيطالية، وتتركز طبعا نسبة كبيرة منها في شمال ووسط البلاد. عرف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند نفسه لرجل استوقفه في الشارع بأنه مثل مارك روبيو، قبل أن ينصحه بأن يفعل ما يراه صائبا ويتمسك بمعتقداته.
2: What do you do for a living?
3: I'm the Foreign Secretary of Great Britain.
2: Okay, please forgive me. I don't know what that is.
3: I'm like Marco Rubio.
2: Okay, that's his job. Really? Yeah. What's your name, by the way?
3: Ed Miliband. Yeah.
2: Ed, Khan, nice to meet you. What makes your work so special?
3: Well, I'm trying to make the world a better place.
2: Yeah.
3: And that's important to me.
2: Gotcha. Maybe you could share your piece of advice as well.
3: Do what you think is right.
2: Yeah.
3: Stick to your beliefs.
2: Gotcha.
3: That's the only way you can keep going. That was certainly in politics and in life, I think.
1: من وعود المستقبل إلى مخاوف الخروج عن السيطرة، الذكاء الاصطناعي يثير الحيرة. فبعد تحذيرات من داخل القطاع نفسه، بينها تحذيرات من رئيسي أنثروبيك وأوبن أي آي داريو أمودي وسام ألتمان، طبعا كل ذلك بحسب أي بي سي نيوز، المخاوف تصاعدت بعد كشف أوبن أي آي عن هجوم سبراني مستقل خرجت خلاله نماذج من بيئة اختبار مغلقة إلى الإنترنت، وشارك نحو 700 وكيل في اختراق شركة هاجينج فيس لتنسيق الهجوم. المخاطر اتسعت من الهجمات السبرانية إلى التضليل وفقدان الوظائف، فيما وجدت دراسة لMIT أن نحو 95% من الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي لم تحقق أي عوائد مالية حتى الآن.

0: وعن المخاطر أيضا حذر الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان من مخاطر متزايدة للذكاء الاصطناعي، قائلا إن تطور هذه الأنظمة وقدرتها على العمل باستقلالية قد يفتح الباب أمام نتائج سيئة للغاية.
1: The complexity of life has increased so dramatically for the average person. AI can be a defensive tool against this complexity as much as it can be this tool of unprecedented discovery and innovation. On the other hand, as AI systems become more capable and more autonomous, they could move faster than our institutions, concentrate power in too few hands, or make decisions that people no longer understand or control.
0: استكمالا للملف، شدد رئيس شركة انفيديا جنسن هوانغ على ضرورة امتناع مختبرات الذكاء الاصطناعي عن إطلاق النماذج التي تحذر بنفسها من مخاطرها، قائلا إن المنتج إذا كان غير آمن فلا ينبغي إطلاقه من الأساس، فالأمر بهذه البساطة. وأضاف أن هذه المختبرات تعترف بذلك علنا وعليها عدم طرح منتجاتها غير الآمنة.
2: If the product is not safe, just don't release it. If they're telling everybody that their product is unsafe, they obviously know it, they're publicly admitting it, they ought to just not release it.
0: حذر مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من مخاطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن قدراته باتت كافية للتسبب في أحداث كارثية قد تؤدي إلى وفاة مليار شخص. وقال غيتس إن الخطر لا يقتصر على سيناريوهات مستقبلية، بل قد ينجم عن استخدام أشخاص ذوي نوايا سيئة لأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الوصول إلى حماية كاملة أمر بالغ الصعوبة، مشددا على أن الجميع بين أدوات أو الجمع بين أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة وسوء استخدامها قد يخلق مخاطر غير مسبوقة.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause

0: cause a billion deaths. You know, so even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
1: وحذر مؤسس فريق الثقة والسلامة في جوجل التابع لشركة ألفابت توم سيجل من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على الأطفال يفوق تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى إبطاء وتيرة تطويره وتشديد إجراءات الحماية. وقال سيجل أيضاً إن شركات التكنولوجيا تكرر أخطاء عصر منصات التواصل في وقت لا تزال فيها التشريعات عاجزة عن مواكبة التطور السريع، وأضاف أن المخاطر المحتملة تشمل التأثير على الصحة النفسية وتراجع التفكير النقدي لدى الأطفال، مطالبا بوضع معايير واضحة لمحاسبة شركات الذكاء الاصطناعي. تبحث شركات أوبن أي آي وأنثروبيك وحتى جوجل إنشاء هيئة مشتركة لوضع معايير لاختبار وتدقيق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قبل إطلاقها. وتقوم الفكرة على هيئة تمولها شركات القطاع وتضم خبراء مستقلين على غرار نموذج الرقابة الذاتية في القطاع المالي الأمريكي. ويقترح أن تبدأ المراجعات بشكل طوعي مع إمكانية تحولها مستقبلا إلى شرط لاستخدام النماذج المتقدمة في الولايات المتحدة. وافقت تيك توك على تقييد كيفية استخدام المراهقين لمنصاتها في ولاية ألاباما الأمريكية، ما دفع ما يصل إلى 300 مليون دولار لتجنب محاكمة بشأن مزاعم بأنها صممت تطبيقها عمداً ليتسبب في الإدمان لدى الأطفال. وأعلن المدعي العام لولاية ألاباما ستيف مارشال أن التسوية تشمل حداً زمنياً يومياً مدته ساعتين للمستخدمين الشباب، وقيوداً على الوصول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً، كما سيتم منع المراهقين من استخدام الفلاتر التجميلية في مقاطع الفيديو. بعد نحو 30 عاماً على رحيل الأميرة ديانا، يعيد شقيقها تشارلز سبنسر فتح أكثر صفحات العائلة الملكية البريطانية حساسية في مذكرات جديدة أثارت الجدل، وفيها اتهم الملك تشارلز بالتعامل ببرود مع وفاتها، فضلاً عن روايات مؤلمة عن طفولته وعلاقته بوالديه. وفي كتابه الجديد أغنية البجعة ديانا شقيقتي، يقول تشارلز سبنسر إنه قرر سرد ما يعتبره حقيقة حياة شقيقته من منظور الأقرب إليها. الكتاب تضمن اتهامات حادة للملك تشارلز الثالث زوج ديانا السابق، إذ يزعم سبنسر أنه بدأ مرحا على نحو لافت خلال اتصال هاتفي عقب حادث مقتلها في باريس عام 97. ويذهب سبنسر إلى ما هو أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن تشارلز رأى في رحيل ديانا فرصة للزواج من كاميلا، كما يتهمه بازدراء الأميرة والقول إنها ستنسى قريبا. القصة الجدلية لم تقف عند هذا الحد، فالإعلامي بيرس مورغان طبعا تحرك قانونيا ضد تشارلز سبنسر بسبب ما وصفه بكذبة صريحة وردت في المذكرات حول مكالمة بينهما قبيل جنازة ديانا عام 97، وانتهت المواجهة طبعا باعتذار رسمي من سبنسر لبيرس مورغان.
2: I'll never forget the five words, we'll forget her soon enough. And he didn't say it, he hissed it.
3: بعد نحو 30 عاما على وفاة ديانا، استيقظ البريطانيون هذا الأسبوع على تفاصيل اعتقدوا أنها دفنت معها. كتاب شقيقها إيرل سبنسر سوان سونغ وصل إلى المكتبات ومعه جدل ملكي جديد.
4: أقصى ما في الكتاب طال الملك تشارلز، إذ زعم سبنسر أنه بدا مبتهجا بعد وفاة ديانا وأنه قال إنها ستنسى قريبا. قصر باكنغهام رد بشكل نادر مشككا في ذاكرة سبنسر وحكمه على أحداث وقعت في ذروة الحزن. أما الملكة إليزابيث فيقول سبنسر إنها عرضت إعادة لقب صاحبة السمو الملكي إلى ديانا بعد وفاتها لكنه رفض.
3: معظم روايات الكتاب تعتمد على ذاكرة سبنسر وحده، ما فتح باب التشكيك في دقتها ودوافع نشرها الآن.
4: وزاد الجدل بعدما هدد الإعلامي بيرس مورغان بمقاضاته بسبب رواية

0: عنه قبل أن يعتذر سبنسر عن معلومات أقر بأنها خاطئة.
1: وهكذا أعاد سبنسر فتح ملف ديانا بعد نحو 3 عقود، لكنه في محاولته تقديم روايته لما جرى أعاد أيضا خلافات قديمة إلى عائلة منقسمة أصلا، ووضع روايته ومصداقيتها تحت المجهر.
2: قصر بيكنغهام رد على هذه المزاعم بالنفي القاطع، وقال إن ألم فقدان الأخ أو الأخت قد يشوش العقل ويغير الذكريات. ولا تقتصر روايات سبنسر على الملك تشارلز على فكرة، فهو ينسب أيضا إلى الملكة إليزابيث الثانية غضبا أوليا عند سماع نبأ الحادث قبل أن تدرك خطورة ما جرى. كما يقول إنها عرضت بعد الوفاء إعادة لقب صاحبة السمو الملكي إلى ديانا، وهو ما رفضه تماما. ويستحضر الكتاب أيضا رواية عن معاملة الأمير فيليب لابنه تشارلز في مراهقته، في إذ يزعم سبنسر أن فيليب سخر علنا من ملابس نجله في مناسبة ملكية بحسب ما نقلته إليه ديانا. وتتناول المذكرات كذلك معاناة الأميرة ومعاناتها بعد انهيار زواجها، إذ يقول سبنسر إنها فكرت في الانتحار، لكن حبها لابنيها ويليام وهاري منعها من المضي قدما. طلبت 4 من أكبر دوريات كرة القدم في أوروبا بإصلاحات جذرية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، داعية إلى إشراك أصحاب المصلحة بصورة أوسع في صنع القرار. وأكد كل من الدوري الإنجليزي والألماني الإيطالي والإسباني أن الفيفا يحتاج إلى منظومة أكثر صلابة من الضوابط والتوازنات، وإلى حدود دستورية واضحة كذلك، فضلا عن فصل أكثر وضوحا بين دوره كمنظم لكرة القدم العالمية ومصالحه التجارية. رصدت لقطات بالأقمار الصناعية عين الأعصار بولو وهي تدور قبالة السواحل المكسيكية في مشهد يظهر اتساع نطاق العاصفة وقوة دورانها فوق المحيط.

واجتاحت فيضانات عارمة أنحاء مختلفة من العاصمة التايلاندية بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، ما دفع السلطات المحلية طبعا إلى إعلان حالة الطوارئ الكارثية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
12: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
9: We follow the money, the markets, and the momentum.
15: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
9: Driving Saudi Arabia forward.
16: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
17: The ultimate global stage.
18: Lebanon should not be attacked.
19: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
9: Architects of power, economics, and politics.
20: Stop the war in Ukraine.
21: Break their silence.
12: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
22: وراء كل قرار فرص ومخاطر. خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
23: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
24: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
23: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
24: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
23: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
24: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
23: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
24: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
23: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
25: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
12: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
12: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
26: خلاصة يوم قد انتهى
12: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
25: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00.

0: 10 على الشاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. توافق صيني أمريكي على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وعدم جواز فرض رسوم عبر ممرات المياه الدولية. تقارير أمريكية تفيد برفض ترامب لمقترح إيران بالهدنة وتفضيله لتشديد الحصار الاقتصادي. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفاة في جنوب روسيا. اتفاق صيني أمريكي على تدشين خط ساخن للذكاء الاصطناعي وتعزيز التواصل بين جيشي البلدين. البداية مما انتهت إليه قمة الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث اتفق ترامب وتشي على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الخاصة بعدم تطوير الأسلحة النووية. وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه جرى التوافق أيضا بين الرئيسين على عدم فرض أي دولة أو مؤسسة رسوم عبور عبر الممرات المائية الدولية. وبما يخص مضيق هرمز تحديدا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح دبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة ودعم المبادرة السلمية الرامية إلى ضمان

0: المرور الآمن عبر المضيق. وأشار الدبلوماسي إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا هذا التوجه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبخصوص التفاهمات الأمريكية الإيرانية المحتملة، أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل التسريبات عن الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشان في مقابلة له مع قناة سي بي إس الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران إلى واشنطن عبر الوسطاء، مؤكدا التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن عليه، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
1: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
2: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
1: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
0: معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. سي طارق، اهلا وسهلا بك الى هذه الساعه. بدايه، ما مدى التسريبات او دقه التسريبات التي تحدثت عنها الصحافه الامريكيه بشان رفض الرئيس دونالد ترامب للمقترح الايراني للتهدئه في هرمز؟
3: تحيه لك وانا استاذ محمد الجمهور الكريم. يعني أعتقد أن موقف الرئيس دونالد ترامب ليس رفضا كليا، وإنما يمكن أن يكون رفضا جزئيا، بمعنى أنه رفض أن تكون يعني المبادرة من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بالبدء في هذه العملية من خلال يعني رفع الحصار على إيران من ناحية، والبدء في رفع بعض العقوبات أو وهو ما تطالب به إيران أولا، قبل أن تبدأ إيران في اليوم السادس بالقيام بإنهاء يعني الجهود العسكرية التي تقوم بها ضد السفن في مضيق هرمز، بمعنى فتح مضيق هرمز حسب ما توصفه. كما أنه يرى أن الولايات المتحدة في موقف قوي وليس في موقف ضعيف، وبالتالي يمكن لها أن تستمر في الضغط على الإيرانيين من أجل الحصول على مزيد من التنازلات وإعادة يعني تحديد جداول زمنية مناسبة للولايات المتحدة تضعها في صورة أفضل أمام العالم وأمام المنطقة، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب بالفعل يعني حدد من قبل أنه مستعد للعودة إلى الهجمات العسكرية مرة أخرى، سواء كان ذلك قبل الانتخابات أو بعدها، وإنما هو يفضل بعد الانتخابات طبعا حتى يكون حرا وطليقا من أي قيود تتعلق بهذه الانتخابات في هذه العملية العسكرية.
0: طيب، نشير إلى ما ذكرته. طبعا هناك في تفاصيل ما ذكره المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ترامب لا يعتزم رفع الحظر البحري على إيران لاعتقاده بأن استمرار الضغط الاقتصادي قد يدفع طهران إلى توقيع اتفاق. كما يوضح المسؤولون بأن الجهود الأمريكية لضمان عبور الناقلات عبر مضيق هرمز خففت من الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق. إذن طارق الشامي، هل هذا ما ستواصل فيه الولايات المتحدة الحصار البحري المستمر على إيران من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من طهران؟
3: يعني دونالد ترامب يسوق دائما على فكرة أن لا يوجد أي تأثير للجهود العسكرية الإيرانية ضد السفن في مضيق هرمز، وأن الهيمنة والسيطرة هي للولايات المتحدة. هذا صحيح بدرجة كبيرة، ولكن ليس صحيح تماما، بمعنى أنه ما زالت يعني المضيق يمكن القول بأنه مفتوح ولكن ليس بالكامل، والإيرانيون أيضا لا يسيطرون عليه أيضا بالكامل، وبالتالي ليس مفتوح مفتوحا وليس مغلقا، وهذا يعني أن الولايات المتحدة تحتاج أيضا إلى عدم وجود أي تهديدات.

0: من قبل إيران التي بالفعل قصفت العديد من السفن خلال الأسابيع الماضية. لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه الولايات المتحدة ما زالت في وضع يسمح لها بإخراج المزيد من السفن، كما رأينا خلال يومين الماضيين خرج نحو 70 مليون برميل من النفط، ربما كان هذا أيضا بسبب
1: هذه الأرقام سيد طارق لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالأرقام التي كانت قبل 28 من فبراير. ولكن هناك نقطة مهمة، التسريبات والمعلومات التي تتحدث عن ضربة أمريكية مقبلة ولكنها بعد نوفمبر بعد التجديد النصفي، هل هذا تهديد لإيران أم هناك خطة أمريكية حقيقية للتصعيد ضد طهران؟
0: كلاهما أعتقد أنها ورقة مهمة يمكن أن يستخدمها الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، وهو فعل ذلك من قبل. نلاحظ أنه في وسط المفاوضات التي جرت العام الماضي في يونيو قام الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران قبل أن تستكمل هذه المفاوضات، ثم فعل ذلك ثانية قبل الهجمات التي بدأت في 28 من فبراير الماضي، ويمكن أن يفعل ذلك مرة ثالثة. وبالتالي لا يمكن أن يطمئن الإيرانيون إلى ما الذي سيذهب إليه الرئيس دونالد ترامب، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فإن ترامب سيكون حرا وطليقا من أي ضغوط انتخابية بعد الانتخابات، وبالتالي يمكن له أن يقوم بهذه العملية العسكرية. لكن أعتقد أنه إذا كان الإيرانيون بالفعل صادقين في توجهاتهم الآن بأنهم مستعدون للدخول في المفاوضات الخاصة بالملف النووي وإنهاء أو فتح مضيق هرمز والتخلي عن فرض الرسوب كما أشار يعني أحد المسؤولين الإيرانيين، في هذه الحالة ستكون الولايات المتحدة مرحبة وليست في حاجة إلى شن هجمات، خاصة وأن المخزون العسكري الأمريكي فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية وبعض الصواريخ الهجومية مثل توماهوك ما زالت يعني هناك شكوك كثيرة حول أنها يعني قادرة على الاستمرار في حرب طويلة لمدى بعيد، وخصوصا وأن قادة دول المنطقة يعني أعربوا للرئيس دونالد ترامب حينما اجتمع بهم في نيويورك على عدم رغبتهم في التصعيد العسكري بالشكل الذي يضر المنطقة. وبالتالي أعتقد أن دونالد ترامب يستخدم الآن هذه الآلية كنوع من الضغط على الجانب الإيراني، لكن طبعا دونالد ترامب له القرار في النهاية، وقد يشعر بأن الإسرائيليون أيضا في حاجة للقيام بهذه الهجمات وقد يجاريهم مثل ما فعل من قبل.
1: كاتب المحلل السياسي طارق الشامي، شكرا جزيلا لك. وفي تطور غير بعيد عن الأزمة مع إيران، أعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن للحصول على استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية وبالتالي استئناف رحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه دواعي إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل.
2: Any threat to the safety and sanctity of the Harmanjarafan is a red line. You also.
1: رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر ويعلن تضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة الحوثيين.
3: ما في دولة بالعالم يا أستاذ صلاح ممكن تقوم فيها جيشين فيها جيش.
1: أيضا بعد الفاصل في إشارة إلى حزب الله، رئيس وزراء لبنان يؤكد أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا.

ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن

0: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن سلامة الحرمين الشريفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، مشددا على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين.
1: We once again condemn in the strongest possible terms the recent deplorable attacks by the Houthis against the Kingdom of Saudi Arabia. The attempted drone attack on the holy city of Makkah al-Mukarrama has outraged Muslims across the globe. Any threat to the safety and sanctity of the Harman Sharifain is a red line that must never be crossed. No Muslim can even dare to think of committing such a heinous crime.
0: قبل ذلك بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في الرياض مخرجات اجتماع رؤساء الأركان لدول اتفاق مكة للدفاع المشترك، وبحثا الاعتداءات التي استهدفت مكة والمشاة المدنية والاقتصادية في المملكة. كما قال الأمير خالد بن سلمان إنه وقائد الجيش الباكستاني أكد أثناء اللقاء على مواصلة العمل المشترك لمواجهة هذه الاعتداءات وفق اتفاقية مكة. رؤساء أركان السعودية وباكستان وتركيا ورئيس قوات الدفاع لحلف مكة عقدوا اجتماعا في الرياض استعرضوا خلاله الوضع الأمني والتهديدات التي تواجه المملكة، وبحثوا فيه سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتطوير التعاون الاستخباراتي والتنسيق العسكري وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعي. وأكد المشاركون عزمهم البدء فورا في تنفيذ التزامات اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مشددين على التزامهم بالدفاع الجماعي عن أمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها. أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات باتجاه خميس مشيط. ميدانيا في اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب. أوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بالذكرى 26 لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: معنا من مأرب مراسل العربية محمود الحميد. أهلا بك محمود. في أي المناطق تتواجد الآن واللي هي قريبة من خطوط المواجهة ما بين الحوثيين والقوات اليمنية حتى نتحدث عن الانتصارات التي يقول الحوثيون بأنهم حققوها في مأرب؟
1: نعم محمد، أنا أتواجد في غرب محافظة مأرب. الميليشيات الحوثية ادعت أنها حققت انتصارات في محافظة مأرب خلال الساعات الماضية، وأؤكد لك أن الساعات الماضية لم تشهد أي اشتباكات بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أي من الجبهات الثلاث لمحافظة مأرب. ربما آخر عملية اختراق للميليشيات الحوثية في الجبهات في مأرب كانت في نوفمبر 2021، وهي آخر مكاسب حققتها الميليشيات الحوثية على الأرض فعليا، وتقدمت إلى مواقع جنوب محافظة مأرب. لكن خلال عمليات التصعيد الأخيرة ربما القوات الحكومية هي من حققت عملية اختراق في الجبهات، وتحديدا في الجبهة الجنوبية عندما حررت مواقع من العكد الرملي، وأيضا في الجبهة الشمالية بالوصول إلى محزان ماس. دعنا نبدأ بالأخبار العاجلة، والتي أن القوات الحكومية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات للحوثيين الجبهة الجنوبية في محافظة وتحديدا خلف خطوط التماس في الجوبة. أيضا تم استهداف سيارة محملة بالأسلحة بالطيران المسير التابع للقوات الحكومية في جبهة الكسارة شمالي غرب مأرب. هذا ما حدث قبل قليل، لكن كانت ساعات الماضية، ساعات الصباح والساعات الماضية من مساء الأمس تشهد هدوءا نسبيا في جبهات القتال المختلفة. هنالك ربما مناوشات بالأسلحة الخفيفة فقط، وهنالك ضربات للطيران كما ذكر قبل قليل. هنالك تصعيد من قبل القوات الحكومية بخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما التقطته العامة من الشعب والجنود أيضا في الجبهات بالكثير من الابتهاج، وذلك بالدعوة للنفير العام والتعبئة لمواجهة الميليشيات الحوثية، وهو قرار يراه المواطنون أنه ما كان منتظرا ومأمولا من القوات الحكومية والسلطة الشرعية لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية. وهنالك اصطفاف كبير من المواطنين والشعب اليمني خلف هذا القرار وخلف هذا الإعلان.
0: محمود الحميدي من مأرب، شكرا جزيلا لك. تشير إلى الخبر العاجل الذي شاهدتموه قبل قليل على شاشة العربية رويترز، مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار بمدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان. إذن مقتل 11 وإصابة 30 في انفجار بمدينة دير إسماعيل خان شمال غرب باكستان. نتابع مع ما يجري من تصعيد حوثي. هذا التصعيد دفع إلى البحث عن موقف إيران. طهران تنفي بشكل علني توجيه ميليشيا الحوثيين، لكن تصريحات من داخل دوائر صنع القرار تقول عكس ذلك.
2: من هنا في باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم، تتزايد المؤشرات على اتساع الدور الإيراني في تحركات ميليشيات الحوثيين في اليمن. دور تنفيه طهران علناً، لكن تصريحات قادتها وما يجري ميدانياً تضع طبيعة الدور الإيراني مجدداً تحت المجهر. فما تقوله القيادة السياسية يقابله خطاب مختلف من داخل دوائر صنع القرار. في نيويورك أقر الرئيس الإيراني بوجود اتصالات متواصلة مع الحوثيين، لكنه قال إن الميليشيات تتخذ قراراتها بنفسها وتتحرك وفقاً لأجندتها الخاصة.
3: الحوثيون يتحملون مسؤولية أفعالهم، فهم لا يتلقون توجيهات منا بصفتنا قوى مقاومة في المنطقة، بل يتصرفون بناء على الظروف المفروضة عليهم. صحيح أننا نتواصل معهم، لكن لا توجد علاقة منهجية.
2: هذه التصريحات تتعارض مع تصريحات أخرى صدرت عن يحيى صفوي

0: مستشار المرشد وأحد أبرز المقربين منه، حينما ربط بين مضيقي هرمز وباب المندب في حديثه عن اتساع مسرح التصعيد الحالي مع واشنطن. أما الميدان فيحمل رواية أخرى. وكانت أسوشييتد بريس كشفت عن وجود مستشارين من الحرس الثوري ميدانياً لمساعدة الحوثيين في توجيه الهجمات في الساحل الغربي. ولا تتوقف المؤشرات عند توجيه الهجوم، فوكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدرين عسكريين أن عدداً من خبراء الحرس الثوري زاروا مواقع قرب باب المندب وأشرفوا على حفر أنفاق في التلال المطلة على المخا وباب المندب لتركيب رادارات والإشراف على أعمال حفر أنفاق في التلال الجبلية المطلة على المخا وباب المندب. محاسن حدارة، العربية.
1: في التطورات الميدانية في السودان، بدأت قوات الجيش وفرق حمل خاصة صباح اليوم بعمليات نوعية في جنوب شرق أمبادر ومنطقة المزروب بولاية شمال كردفان عقب استعادة الجيش السيطرة على مدينة سودري يوم أمس. وكشفت مصادر عسكرية للعربية أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني يواصل استهداف تحصينات قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب من مدينة سودري تمهيدا لتقدم قوات المشاة في المحاور الغربية. معنا من أمدرمان مراسل العربية شهدي نادر. أهلا بك شهدي، ما آخر التطورات في ظل الأنباء التي تتحدث عن تقدم قوات الجيش السوداني؟
2: نعم، لربما آخر مستجدات ما يجري عسكريا على الأرض، الأخبار العاجلة والتحديثات التي ترد من هناك تشير إلى بداية العملية البرية من جانب الجيش الذي انفتح من مدينة سودري في الأنحاء الشمالية الغربية وكذلك في الأنحاء الجنوبية الغربية. شمال غرب استطاع الجيش أن يتخطى منطقة أو مدينة سودري وسيطر على عدد من البلدات والمناطق. كذلك حاليا تشهد أو يشهد المحور الجنوبي الغربي من مدينة سودري ما بعد مدينة سودري التي سيطر عليها الجيش السوداني عمليات عسكرية مستعرة إثر التعزيزات الكبيرة التي دفع بها الجيش السوداني في هذا المحور بغية الوصول إلى منطقة المزروب. حاليا المعارك تدور في تخوم هذه المنطقة وإحدى المناطق الحدودية الواقعة في الشريط الغربي لولاية شمال كردفان. عين الجيش وما يجري هناك من عمليات استهداف وكذلك ما كانت تقوم به قوات الاستطلاع وقوات العمل الخاص والفرق العدائية صباح هذا اليوم، كل ذلك يزعى للوصول إلى حمرة الشيخ وفتح الطريق نحو إقليم دارفور وكذلك إلى الجنوب الغربي نحو ولاية غرب كردفان التي تمثل حائط الصد المتقدم بالنسبة لقوات الدعم السريع عن مناطق نفوذها في إقليم دارفور.
1: طيب، إذن الأعين كلها تتوجه إلى دارفور شهدي؟
2: نعم، السعي هو التوجه إلى دارفور بعد الوصول إلى المزروب. ستنطلق أو سيعمل الجيش على التقدم واستعادة السيطرة على منطقة حمرة الشيخ، هذه إحدى المناطق التي لها حدود مباشرة مع ولاية شمال دارفور. يزعى الجيش إلى ابتدار عملية دخوله للمرة الأولى من الناحية الشرقية نحو إقليم دارفور. هذه المنطقة لها حدود مباشرة مع ولاية شمال دارفور عبر الصحراء. كذلك يزعى الجيش إلى التوغل في الجنوب الغربي لولاية شمال كردفان وتحديدا نحو ولاية غرب كردفان، هذه الولاية التي كما تعرف وتعلم تمثل حائط صد تضع بها قوات الدعم السريع ارتكازات ومواقع دفاعية حصينة. حاليا الجيش يسعى إلى استعادة السيطرة على المزروب ومن ثم الانطلاق ودخول ولاية غرب كردفان الواقعة إلى الجنوب الغربي من ولاية شمال كردفان.
1: طب هذه المواجهات التي تشير إليها شهري، هل تتركز في تلك المناطق أم أن هناك جيوب ومواجهات ما بين قوات الدعم السريع والجيش في مناطق أخرى في السودان؟ شهدي، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بالزميل شهدي نادر من أمدرمان. على العموم شهدي نادر، شكرا جزيلا لك. تتواصل اليوم الرابع على التوالي المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوات غري على عدة جبهات في شمال البلاد، مع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية لإقليمي عفر وأمهر. وتقول مصادر مطلعة أن أعنف المعارك تدور حاليا في بلدة أبالة بإقليم عفر، حيث تسعى قوات

0: غري لقطع طريق استراتيجي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي وتمر عبره الواردات الأثيوبية المهمة. وعلى وقع هذه التطورات اتهم رئيس الجيش الأثيوبي برهانو جولا كلا من مصر والسودان بتقديم الدعم لقوات تيغري في القتال الدائر حاليا مع الجيش الأثيوبي شمالي البلاد.
1: هناك قوى خارجية تقدم دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية بهدف التأثير على استقرار إثيوبيا. ودعونا نؤكد أن النظام الإريتري أو جبهة تحرير تيغراي منفردين لا يشكلان تهديدا لنا ما لم يتلقيا الدعم من مصر والسودان وأطراف أخرى.
2: 4 سنوات من الهدوء شبه التام شمال إثيوبيا خرقت صمتها العام الماضي فصول متقطعة من الاشتباكات قبل أن يتبخر تماماً ما أرسته اتفاقية بريتوريا. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدتها لاغية وعززت موقفها على الأرض بتحالف مؤقت مع حليف قديم للحكومة. العنف تجدد واستراتيجيات القتال تشابهت، لكن خطوط المواجهة تغيرت. فالتحالف الذي يقاتل القوات الحكومية اتسع ليشمل إلى جانب جبهة تحرير تيغراي 6 جماعات بينها جيش تحرير أورومو وقوات فانو، علما بأن الأخيرة قاتلت إلى جانب الحكومة خلال الحرب الماضية قبل أن تنقلب عليها عام 2023. وفيما وجه التحالف انقلب، إلا أنه أبقى على الخطى نفسها، أي التقدم جنوباً نحو العاصمة أديس أبابا عبر أمهرة وتحديداً مدينة والديا، مع محاولة السيطرة على عفر لقطع خطوط الإمداد القادمة من جيبوتي، لتتركز الاشتباكات العنيفة قرب مدينة أبالا الحدودية بين عفر وتيغراي ومنطقة وولو في أمهرة ومحيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا. يأتي ذلك وسط سيطرة قوات تيغراي على 3 مطارات رئيسية في الإقليم وانقطاع شامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، ذكر الأهالي بحصار عام 2020. وبين حرب وصفها مسلحو تيغراي بالشاملة وجيش حكومي قيل إنه منهك قبل تجدد القتال، تيغراي لم تتعافى بعد من حربها السابقة ومثقلة بحقائب 1 مليون نازح على الأقل، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال انخراط إريتريا في الصراع وسط مخاوفها من مطامع إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر.
0: أعلنت المؤسسة الليبية للنفط توقف 1 وحدات التكرير في مصباط الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القصري لصمام خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. وحذرت المؤسسة من أن اضطرابات تدفق النفط ستؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية وتزيد من تكاليف استيراد الوقود. في التطورات الميدانية في لبنان، قصفت القوات الإسرائيلية صباح اليوم بالمدفعية مناطق المنصوري ومجدل زون ووادي حسن، وكانت نفذت قبلها بساعات تفجيرات عنيفة في بلدتي برشيت وحداثة جنوب لبنان. وفي تصريحات للعربية، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلم أنه لا يمكن أن تقوم دولة بوجود جيشين أحدهما نظامي والآخر ميليشيا، في إشارة إلى حزب الله.
3: في دولة بالعالم يا أستاذ صلال ممكن تقوم فيها جيشين، فيها جيش وميليشيا، فيها دولة قرارها في مكان وفي طرف تاني قراره في مكان آخر. ما في ممكن يكون في دولة وفي سلطة إلى جانب الدولة أو فوق الدولة.
0: في الضفة الغربية بدأت اليوم مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية للعام الجاري، مع تقدم عدد من القوات المستقلة القوائم المستقلة طلبات ترشحها في الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم على أن تستمر عمليات الترشح لمدة 12 يوما. وذكرت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط ولا تقبل طلبات الترشح الفردية. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.

روسيا تضرب قلب الاقتصاد الرقمي الأوكراني بهجمات على مزودي خدمات الإنترنت ومراكز البيانات. وأوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية دون علم الشركة.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
8: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
7: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
8: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
7: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
9: سجال مع مشاري الزيدي اليوم 3:30 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم من جديد. في التطورات الميدانية بحرب أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مركز استهدف معالجة بيانات ستارلينك في كييف، إضافة إلى استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا. هذا واستهدفت الهجمات الروسية منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا بحسب موسكو. وفي ضربة أخرى لقطاع الصلب في أوكرانيا، قررت شركة أرسيو لور ميتال، وهي أكبر مصنع للصلب في البلاد، تعليق الإنتاج بسبب ما قالت إنه استحالة استمرار العمليات بشكل آمن ومستدام. وأضافت الشركة أن الغارات الروسية الأربع ألحقت بالمصنع أضرارا جسيمة، علما بأن قطاع الصلب كان يمثل 15% من صادرات أوكرانيا قبل الهجمات الروسية. وردا على الهجمات الروسية على الجيش الأوكراني، استهدافه مصفات إلسكي للنفط في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا. وأوضحت هيئة الأركان أن حريقا اندلع في المنشأة التي وصفتها بأنها تساهم في دعم جهود موسكو الحربية ضد كييف. معنا بدونيتسك مراسل العربية رائد الأخبار. أهلا بك رائد، ما آخر التطورات المتعلقة بهذه المواجهة والهجمات المتبادلة ما بين موسكو وكييف؟
11: نعم محمد، يستمر التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، وتستمر الهجمات المتبادلة لا سيما بالمسيرات التي باتت هي السلاح الذي يعتبر الأكثر نجاحا في العمليات العسكرية. في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم، أكدت الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت كما أسلفت في مقاطعة أديسا تحديدا ميناء وجسرا ومخازن ومستودعات للذخيرة. كل هذه المواقع تؤكد الدفاع الروسي

0: الروسية بأنها تعمل على إيصال الذخيرة والأدوات العسكرية للقوات الروسية، كما أنها استهدفت سفينة نقل في مياه البحر الأسود، تشير بأنها تنقل أدوات عسكرية وذخيرة من أوروبا للقوات المسلحة، كما أن
1: هذه النقطة بالتحديد عندما تتحدث موسكو رائد، إذا كنت تسمعني، عن مناطق لوجستية لدعم أوروبا كيف المواجهة مع موسكو، سؤال الأهم، هل هذه المواقع لا يتواجد فيها جنود أوروبيون أو على الأقل ضباط ارتباط من أجل تنسيق تلك الجهود؟ لأن هذه الهجمات تبدو مختلفة في هذه المرحلة.
0: نعم محمد، تشير موسكو دائما إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤجج الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وأنه يعمل لوجستيا على دعم القوات الأوكرانية التي تعمل. هناك بعض الأنباء ولكنها غير دقيقة عن وجود مقاتلين من أوروبا ومن الغرب بشكل عام، يعني يقاتلون على الأرض، لكن ليست هناك أي دلالات رسمية، إن كان يعني أسرى أو وثائق تؤكد هذه الأنباء التي تورد. لكن ولو سمحت لي محمد، المسيرات الأوكرانية أيضا تضرب الأراضي الروسية. نتحدث خلال 24 ساعة الماضية عن أكثر من 2500 مسيرة أصابت جميع أنحاء روسيا، 8 قتلى في مقاطعة كراسنودار ومقاطعة لوغانسك وعديد من المناطق في الأراضي الروسية، أضرار كبيرة في البنى التحتية. نتحدث عن محطات الوقود، نتحدث عن مصافي البترول ومحطات إنتاج الكهرباء، حيث باتت المدن الروسية معظمها في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية تنقطع عنها الكهرباء بشكل يومي وليس جزئي، ساعات طويلة يقضيها المواطنون هنا دون انترنت.
1: ادفعنا الى الاسواق اللي تعلق، هل تحاول كيف في هذه المرحله النقل المواجهه الى داخل الاراضي الروسيه بعيدا عن المناطق التي سيطرت عليها موسكو؟
0: بطبيعة الحال العمق الروسي يتعرض يوميا. الليلة الماضية تعرضت موسكو حسب عمدة المدينة لعدد من الهجمات، الحديث عن أكثر من 30 مسيرة كانت تستهدف العاصمة موسكو، الحديث عن مقاطعة تول وهي المتاخمة للعاصمة موسكو، أيضا الحديث عن عشرات المسيرات التي تشير الدفاع الروسية إلى إسقاطها، لكن هناك من المسيرات ما يصل إلى أهدافه وهناك أضرار وقتلى وإصابات بين المدنيين. العمق الروسي وخصوصا المقاطعات الحدودية بيلغراد، بريانس، كورسك، هذه المناطق تتعرض لقصف بالصواريخ طويلة المدى. نتحدث عن فلامينغو، عن هايمرز وعن عديد من الأسلحة بعيدة المدى التي باتت تعزز القوات الأوكرانية، يعني قواتها بهذه الأسلحة التي تصل من أوروبا حسب وزارة الدفاع.
1: بعيدا عن الروسية، الهجمات المتبادلة بالصواريخ المسيرة على الأرض، كيف تبدو المواجهة في المناطق، مناطق التماس بين الجانبين؟
0: هذا سؤال هام جدا، لأن الجيش الروسي يتقدم في عدة محاور خاصة في شمالي وغرب دونيتسك، رغم أن هناك هجمات مضادة للقوات الأوكرانية وهناك حصار للمقاتلين الأوكرانيين في أحد المواقع في مقاطعة خاركيف. تشير البيانات الرسمية من وزارة الدفاع الروسية لأن الجيش الروسي يحيد عشرات المقاتلين من المجموعات المحاصرة في مقاطعة خاركيف. أيضا هناك سيطرة على 3 بلدات الليلة، اليوم الماضي بلدتين في مقاطعة خاركيف وبلدة في مقاطعة سومي. يستمر الجيش الروسي بإنشاء مناطق عازلة في الأراضي الروسية، عفوا الأوكرانية، غير تلك الأراضي التي ضمتها رسميا روسيا كسومي وكخاركيف. هذه مناطق لم تضم إلى روسيا، لكن روسيا تسعى لبناء مناطق عازلة لأجل حماية المدنيين في الأراضي الروسية. أيضا هناك تقدم في محور شمال دونيتسك وهو محور كستانتينوفكا، حيث وصلت القوات الروسية إلى مناطق المدن الكبرى درجوفكا، وهذه المناطق تسعى روسيا

0: لإكمال السيطرة من خلال سيطرتها على هذه المناطق لإكمال السيطرة على كامل إقليم دنباس محمد.
1: إذن آخر التطورات كما تابعنا مع رائد الأغبر. شكرا رائد. بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. وفي تعليق لها قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تحترم اختيار الرئيس الأمريكي اسم الذكاء الفائق بدلا من الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن قال ترامب إن الرئيس الصيني أبدى إعجابا بالتسمية. معنا من بيروت الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتورة سالي حمود. أهلا بك دكتورة سالي. بعيدا عن التسمية، سواء كان الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الفائق كما يقول الرئيس ترامب، كيف يؤثر هذا التعاون على مأمونية استخدام الذكاء الاصطناعي حول العالم؟
2: يعني نحن بظل التنافس يلي بين الصين والولايات المتحدة وانعدام الثقة، خليني أقول، بين البلدين، نأمل أنه يكون في وضع أسس على القليلة يعني عريضة، أطر عريضة، حتى نشوف كيف ممكن الحفاظ على السلام العام من الذكاء الاصطناعي. ولكن يعني اللي شفناه بالمحادثات واللي قريناه أنه كان الحديث خليني أقول سطحي، يعني ما تم التطرق للآليات، ما تم التطرق لموضوع المنافسة، ما تم التطرق يعني كان الحديث ضمن يعني نحكي عن الذكاء الاصطناعي كموضوع مهم، ولكن كان ضمن البحث في الاتفاقية التجارية بين البلدين ورفع العقوبات بيناتهم إلى آخره. فاليوم موضوع الذكاء الاصطناعي ما بيحتاج بس لموضوع محادثات عريضة بين البلدين، بيحتاج للنظر بتقنياتهم. يعني اليوم الرئيس الأمريكي لازال متمسك برأيه خليني أقول بموقفه تجاه الذكاء الاصطناعي، وعم بسميه ذكاء الخارق. فهذا الموضوع مخيف لأنه هو عم يعتمده كسلاح أساسي، خليني أقول يستخدمه لابرج في حربه مع البلدان الأخرى يلي عم بتحاول تنظر بكيفية ممكن يعني الوضع مثل ما قالت معايير ولو أولية للحفاظ على السلام العام، لأنه صار الموضوع بفوت على أماكن خطيرة.
1: ولكن إلى أي مدى تتفوق الشركات الصينية في هذه المرحلة على الشركات الأمريكية؟ دائما ما نسمع نماذج ذكاء اصطناعي صيني تتفوق حتى على النماذج الأمريكية، وهذا ربما ما يخيف الشركات الأمريكية التي لا تستطيع طبعاً منافسة الصين التي ترى بأنها أقل محاذير من القوانين المطبقة في الولايات المتحدة.
2: فعلا، وبدي خبرك شغلة حتى أيضا، أنه التفرد يلي الصين عندها إياه في موضوع البنية التحتية أيضا، لأنه كانت قبل معتمدة على تايوان، معتمدة حتى على الولايات المتحدة في كثير من المجالات، على الموارد، إذا بدي أقول لك الموارد الأولية والبنية التحتية اللي بتتعلق بالولايات المتحدة. إنما اليوم لا، الصين صار عندها هي استقلاليتها، إذا بدي أقول. ثانيا، الصين كمان عندها شغلة، إنه هي النموذج اللي بتتبعه كيفية إطلاقها لنماذج الذكاء الاصطناعي بتختلف كتير عن الولايات المتحدة، وبعتقد هذا الشيء اللي أعطاها قدرة تنافسية. الصين تنظر إلى موضوع الذكاء الاصطناعي من نظرة مركزية، خلينا نقول سنترال، بمعنى بتكون هي بدها تبحث أو تحاول تلاقي إيجاد حلول معينة ببلدها، أو تلاقي فرص معينة في بلدها، دغري تنتقل من الفكرة، من الحاجة إلى المختبرات. المختبرات دغري بينعمل الريسيرش اند ديفلوبمنت، بينعمل البحث والتطوير، بينعمل البروتوتايبس، النماذج الأولية، وأيضا دغري بشكل كتير سريع تقدر انها تطلق هذه النماذج من اجل التستنج، من اجل انها تعملها
1: يعني. ولكن دكتورة سالي في تحذير لافت قال الملياردير الامريكي ومؤسس شركه مايكروسوفت بيل جيتس ان الذكاء الاصطناعي قوي بما يكفي للتسبب في احداث يمكن ان تؤدي الى وفاه مليار شخص. طبعا حذر ايضا من امكانيه اساءه استخدام الذكاء الاصطناعي من اشخاص ذوي نوايا سيئه لاحداث اضرار واسعه النطاق. فلنتابع.
3: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never

0: been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
1: دكتور صالح، كل هذه الأحداث ومحاولة نماذج الذكاء الاصطناعي الخروج من البيئات المحصورة لها يشير بشكل أو بآخر إلى تجربة شاهدناها من خلال السينما فقط، تجربة ترمينيتر مثلا. الآن بيل جيتس يحذر من احتمالية وفاة مليار شخص إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ. ما مدى جدية هذه المخاوف؟
2: يعني أنت عم تحكي عن شخص كان رائد في موضوع التكنولوجيا ورائد في موضوع أيضا الذكاء الاصطناعي، يعني بتصور لازم أن احنا هيدي نلحظ هيدا النوع من الحديث من بيل جيتس وناخده جديا، واللي هو بيتوافق مع كثير من القادة الذكاء الاصطناعي اللي بلشوا يحذروا. هيدي التحذيرات حقيقية وصحيحة، ولكن المشكلة الأساسية يا عزيزي هي مش فقط بالفرد، المشكلة الأساسية هي بهذه النماذج، وهذه النماذج يلي هي متاحة للعموم من خلال هذه الشركات يلي هلأ عم بتنادي على سبيل المثال أنه قرروا أنه هن الأفضل رح يعملوا حوكمة للذكاء الاصطناعي. لا يمكن هذا الأمر أن يكون. وبدنا نقول شغله لهدول القاده اللي هن عم يحكوا وينظموا وينظروا في موضوع امن وسلامه الذكاء الاصطناعي، الشيء الوحيد يلي ممكن نحن نقدر نتاكد من النوايا، مع العلم انه طبعا اللي عم بيقولوه صحيح، ولكن من نواياهم انه يقدر يكونوا فعلا متعاونين في موضوع الذكاء الاصطناعي، هو يعملوا نوع من كومبرومايز او مساومه في موضوع الربح. لأن الربح يلي عم تعمله هذه الشركات وخصوصي من الحكومات هو يلي عم بخليها تقدر تطور نماذجها أكثر وأكثر، وتخلق حتى إذا بدك وسائل جديدة وتخلق حلول جديدة، لأنه عم بتلاقي أنه الحكومات تستخدمها بالسيرفيلينس بمراقبة المواطنين.
1: تذكرين الاتفاقية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فيما يتعلق بالحد من انتشار الأسلحة النووية بين الصين والولايات المتحدة مرة أخرى، هل نتوقع اتفاقية تنص على ذلك بشكل معين، الحد من سيطرة واستخدام الذكاء الاصطناعي؟
2: هو هذا الحديث العنوان العريض يلي طرح في هذا الاجتماع، ولكن إذا بتنظر إلى تفاصيله لم يتم التطرق إلى كيفية العمل على سلامة السلام أو الخطر يلي بيتسبب بالذكاء الاصطناعي. طيب. فاليوم نحن هذه المحادثات بعد ما شفنا أي نتيجة لها، ولكن شفنا الصين عملت على سبيل المثال من حوالي يمكن 3 أشهر دعا الرئيس الصيني وعمل قمة للذكاء الاصطناعي وأعلن فيها مجموعة إذا بدك أطر أخلاقية أطر قانونية، يعني باب للدخول إلى القانون. ولكن برجع بعد لك اليوم الولايات المتحدة ممثلة بالرئيس الأمريكي يلي يعلن في كل لحظة أنه نحن لن نساوم في موضوع الذكاء الاصطناعي، ونحن نبحث في موضوع الذكاء الاصطناعي الخارق
1: ونحن بين البلدين. ربما المشكلة الأهم في هذه المرحلة إذا استخدم الذكاء الاصطناعي من أجل الحد من الذكاء الاصطناعي، وهذه قد تبدو مصيبة.
2: هذا الحل الوحيد أكبر. شكرا لك، يعني هذا الحل ما في غير حل، لا يمكن معالجة التكنولوجيا أو محاربة التكنولوجيا إلا من خلال التكنولوجيا نفسها.
1: شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: ونبقى في تطورات الذكاء الاصطناعي، حيث اخترقت نماذج طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت تلك النماذج اختراق موقع وزارة التعليم من دون علم الشركة من حسب أو بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة وأنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. كما أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود، وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدون الآخرون مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيات الشركة. في مواقع التواصل الاجتماعي وافقت تيك توك على تقييد كيفية استخدام المراهقين لمنصتها في ولاية ألاباما الأمريكية، ودفع ما يصل إلى 300 مليون دولار لتجنب محاكمة بشأن اتهامات بتصميمها لتطبيق يتسبب بالعمد في الإدمان لدى الأطفال. وأعلن المدعي العام لولاية ألاباما ستيف مارشال أن التسوية تشمل حدا زمنيا يوميا مدته ساعتان للمستخدمين الشباب، وقيودا على الوصول بين منتصف الليل والساعة 6:00.

صباحا. كما سيتم منع المراهقين من استخدام فلاتر التجميلية في مقاطع الفيديو. وبعد قمة ترامب ونظيره الصيني في واشنطن، اتفق الجيش

الرئيسين الأمريكي والصيني توقع نائب وزير خارجية تايوان وو تشي تشونغ المضي قدما في صفقة بيع أسلحة أمريكية معلقة إلى بلاده. أوضح المسؤول التايواني أن الحكومة لا تتوقع أن يؤثر لقاء ترامب الرئيس الصيني على العلاقات بين تايوان وأمريكا، مشيرا إلى وجود حزمة أسلحة مقترحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار أمريكي لا تزال تنتظر موافقة ترامب، وهي حزمة معلقة منذ مايو الماضي. منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم شبكة CNN من السفر على متن الطائرة الرئاسية Air Force One لتغطية رحلته إلى ولاية تينيسي، رغم عودة صحفيي الشبكة إلى البيت الأبيض بعد حكم قضائي أوقف حظرا سابقا. وتأتي الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بعدما اتهمت الإدارة الأمريكية بعض المؤسسات بتغطية غير منصفة لأخبار الرئيس. في متفرقاتنا في هذه الساعة، أعلن حاكم العاصمة بانكوك بأن العاصمة أصبحت منكوبة بعد فيضانات غمرت بعض الطرق نتيجة هطول أمطار متواصلة على تايلاند استمرت أكثر من 24 ساعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع.

اقترب الإعصار نولو من جزر هاواي مع زيادة سرعته وقوته وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية قد تكون خطيرة. وأظهرت الأقمار الاصطناعية صور الإعصار بجنوب هاواي وسط تحذيرات من فيضانات كبيرة. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين: توافق صيني أمريكي على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وعدم جواز فرض رسوم عبر ممرات المياه الدولية. تقارير أمريكية تفيد برفض ترامب لمقترح إيران بالهدنة وتفضيله التشديد للحصار الاقتصادي. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، وكيف ترد بهجمات على مصفى في جنوب روسيا. اتفاق صيني أمريكي على تدشين خط ساخن للذكاء الاصطناعي وتعزيز التواصل بين جيشي البلدين. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟

0: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
2: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
3: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
5: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بيزنس.

تضييق كبير للخناق على إيران. أمريكا تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد فرض العقوبات. توافق صيني أمريكي على منع إيران من امتلاك النووي ومن فرض رسوم على مضيق هرمز. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم السريع بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفات في جنوب روسيا.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية نبدأها مما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر محذرا شركات إيران أو شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعات مع أكثر من 50 دولة وتواصل الدبلوماسيون مع دول مثل أذربيجان وجورجيا اللتين أغلقتا أيضا أبوابهما أمام شركات الطيران الإيرانية. كما أنهى المسؤول في الخزانة الأمريكية رحلته التي استمرت أسبوعين في لندن زار خلالها وزارتي الخارجية والخزانة البريطانية. وقد أعلنت بريطانيا أنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإيرانية العاملة في لندن. وقد يؤدي هذا الإجراء فعليا إلى إغلاق فرع بنك ميلي في لندن والذي من المقرر تجديد ترخيصه البريطاني الشهر المقبل ما يزيد الضغط على طهران. ينضم إلينا الصحفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك أستاذ موسى. أبدأ معك بالخبر الأول فيما يتعلق بشركات الطيران. البعض يرى بأن هذه الخطوة رمزية ليست ذات فعالية لأنه أصلا أسطول الطيران الإيراني الذي يتألف من 300 طائرة بقي منه فقط 100 وليس لديهم قطاع غيار وبالتالي حتى الرحلات التجارية اقتصرت على بضعة يعني تركيا وسلطنة عمان على ما أعتقد وبالتالي لا تؤثر هذه العقوبات.

0: عقوبات، هل فعلا يعني صحيحة هذه النظرية؟
1: لا أعتقد ذلك، لأنه لو كان هكذا الأمر لما قام الإيرانيون على لسان عدة قيادات مؤثرين مثل رئيس مجلس الأمن القومي اللي هو محسن رضايي، وحددوا دول الجوار بأنه أي دولة تلتزم بالعقوبات للطيران الإيراني سوف تقصف من جانب الحرس الثوري. إن دل هذا الموقف المتشدد على شيء يدل على أن لها تأثير، لأن بالنهاية إيران حتى ولو كان
0: كيف يمكن أن يؤثر؟ يعني هو يطال المواطنين الإيرانيين الذين يحاولون السفر وبالتالي إبقائهم في الداخل، هل تعتقد بأن الولايات المتحدة تراهن على تقليبهم ضد نظامهم بهذه العقوبات؟
1: نعم، الولايات المتحدة تريد خنق إيران من كل الجهات. يعني إيران الآن محاصرة بحريا، محاصرة اقتصاديا، عقوبات، هي يعني تحت الضربات الأمريكية بين الحين والأخرى، الولايات المتحدة تقوم بضربات. لذلك كلما ضاق الخناق على إيران من وجهة نظر الولايات المتحدة كلما إيران شعرت بالضغط أكثر، ولربما يعني جاءت ببعض المعطيات الجديدة، بعض التنازلات الجديدة خلال هذه. يعني الطيران الإيراني الآن صحيح أنه 100 طائرة، لكن 100 طائرة أحسن من لا شيء، أحسن من لا شيء. الآن الميليشيات داخل العراق يعني أخذت مواقف متشددة، محسن رضاي أخذ موقف متشدد، لذلك هذه الطائرات 100 لها تأثير في النقل، في بعض، حتى أحيانا في التجارة مع دول الجوار. لذلك أعتقد أنه الخطوة كانت موجعة، ولهذا السبب كانت ردة إيران يعني عنيفة ومتشددة وتهديد.
0: بالفعل هي هددت بأنه
1: ضرب
0: الجيران، أنه أن توقف حركة الملاحة في المطارات المجاورة على غرار مطارها.
1: نعم،
0: هل تعتقد بأنه هذا في إطار التهديدات فقط أم يمكن أن تنفذه وكيف؟
1: يعني إيران الآن ليس لديها أي خطوط حمراء كما شاهدنا في الآونة الأخيرة، هي ضربت حتى دول أصدقائها مثل عمان، مثل قطر، وتهدد.
0: يعني برأيك ممكن أن تستهدف يعني المطارات مثلا لإحداث حالة هلع بين المسافرين لكي يمتنعوا عن التوجه إلى المطارات؟
1: يعني ممكن تقوم بهذه الخطوة بحجة أن هناك يعني طيران أمريكي أو طيران إسرائيلي، ومن هذا الأشياء التي دائما تتمسك بها.
0: نعم.
1: ويعني أعتقد إيران الآن ليس لديها شيء متبقي، هي يعني لا تخاف على شيء، يعني كل شيء
0: ليس لديها ما تخسره. شكرا جزيلا لك، المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريفي، كنت معنا هنا.
1: شكرا لكم.
0: في سياق متصل، اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الخاصة بعدم تطوير الأسلحة النووية، وأوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه جرى التوافق أيضا بين الرئيسين على عدم فرض أي دولة أو مؤسسة رسوم عبور عبر الممرات المائية الدولية. وبما يخص مضيق هرمز، أيضا نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة لقرار مجلس الأمن الدولي يدعم حرية الملاحة في المضيق. وأوضح دبلوماسي أن القرار سيؤدي على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق. وأشار دبلوماسي إلى أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقش هذا التوجه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى التطورات الميدانية في السودان، إذ بدأت قوات بالجيش وفرق عمل خاصة صباح اليوم بعمليات نوعية في جنوب شرق أم بادر ومنطقة المزروب بولاية شمال كردفان عقب استعادة الجيش السيطرة على مدينة سودري يوم أمس. وكشفت مصادر عسكرية للعربية أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني يواصل استهداف تحصينات قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب من مدينة سودري، تمهيدا لتقدم قوات المشاة في المحاور الغربية. هذا وكان الجيش السوداني قد سيطر يوم أمس على مدينة سودر الاستراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع التي تراجعت وفر عناصرها من المدينة غربا.

قبل الهجمات المكثفة التي نفذتها قوات الجيش التي انتشرت في المدينة وأحكمت سيطرتها عليها بشكل كامل. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. نماذج أوبن أي آي للذكاء الاصطناعي تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية الأمريكيتين دون علم الشركة.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أحييكم من جديد. أعلن الجيش الأوكراني استهدافه مصفاة إلسكي للنفط في إقليم كراسنودار في جنوب روسيا. وأوضحت هيئة الأركان في بيان أن حريقا اندلع في المنشأة التي وصفتها بأنها تساهم في دعم جهود موسكو الحربية ضد كييف. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا، كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية وفق قولها. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة لمركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف. كما أكدت الدفاع الروسية تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه موسكو. وفي ضربة أخرى لقطاع الصلب في أوكرانيا، قررت شركة أرسلور ميتال وهي أكبر مصنع للصلب في البلاد تعليق الإنتاج بسبب ما قالت إنه استحالة استمرار العمليات بشكل آمن ومستدام. وأضافت الشركة أن الغارات الروسية الأربعة ألحقت بالمصنع أضرارا جسيمة، علما بأن قطاع الصلب كان يمثل 15% من صادرات أوكرانيا قبل الهجمات الروسية. تتواصل لليوم الرابع المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغراي على عدة جبهات في شمال البلاد، مع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية لإقليمي عفر وأمهرة. وتقول مصادر مطلعة إن أعنف المعارك تدور حاليا في بلدة أبالا بإقليم عفر، حيث تسعى قوات تيغراي لقطع طريق استراتيجي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي وتمر عبره الواردات الإثيوبية المهمة. وعلى وقع هذه التطورات، اتهم رئيس الجيش الإثيوبي برهان جولا اتهم كل من مصر والسودان بتقديم الدعم لقوات تيغراي في القتال الدائر حاليا مع الجيش الإثيوبي في شمال البلاد.
1: هناك قوى خارجية تقدم دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية بهدف التأثير على استقرار إثيوبيا. ودعونا نؤكد أن النظام الإريتري أو جبهة تحرير تيغراي منفردين لا يشكلان تهديدا لنا ما لم يتلقيا الدعم من مصر والسودان وأطراف أخرى.
2: 4 سنوات من الهدوء شبه التام شمال إثيوبيا، خرقت صمتها العام الماضي فصول متقطعة من الاشتباكات.

قبل أن يتبخر تماماً ما أرسته اتفاقية بريتوريا. فالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عدتها لاغية وعززت موقفها على الأرض بتحالف مؤقت مع حليف قديم للحكومة. العنف تجدد واستراتيجيات القتال تشابهت، لكن خطوط المواجهة تغيرت. فالتحالف الذي يقاتل القوات الحكومية اتسع ليشمل إلى جانب جبهة تحرير تيغراي 6 جماعات، بينها جيش تحرير أورومو وقوات فانو، علما بأن الأخيرة قاتلت إلى جانب الحكومة خلال الحرب الماضية قبل أن تنقلب عليها عام 2023. وفيما وجه التحالف انقلب، إلا أنه أبقى على الخطى نفسها، أي التقدم جنوباً نحو العاصمة أديس أبابا عبر أمهرة وتحديداً مدينة ولديا، مع محاولة السيطرة على عفر لقطع خطوط الإمداد القادمة من جيبوتي، لتتركز الاشتباكات العنيفة قرب مدينة أبالا الحدودية بين عفر وتيغراي ومنطقة وولو في أمهرة ومحيط مواقع مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في مدينة لاليبيلا. يأتي ذلك وسط سيطرة قوات تيغراي على 3 مطارات رئيسية في الإقليم وانقطاع شامل لخدمات الإنترنت والاتصالات، ذكر الأهالي بحصار عام 2020. وبين حرب وصفها مسلحو تيغراي بالشاملة وجيش حكومي قيل إنه منهك قبل تجدد القتال، تيغراي لم تتعافى بعد من حربها السابقة ومثقلة بحقائب 1 مليون نازح على الأقل، فيما يكمن الخطر الأكبر في احتمال

0: خراط إريتريا في الصراع وسط مخاوفها من مطامع إثيوبيا بمنفذ على البحر الأحمر.
1: تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية تزويد القيادة الجنوبية للجيش بقوات شرطة عسكرية والمزيد من وحدات الدعم خلال الأشهر الأربع المقبلة وفق سي بي أس نيوز. وتقول مصادر مطلعة أنه رغم أن البنتاغون لا يشير صراحة إلى كوبا، إلا أن الطلب يتعلق باستمرار التخطيط العسكري الموجه نحوها. توجه آلاف المتظاهرين الإسبان إلى قوس مونكلاو في العاصمة مدريد، وتجمعوا بالقرب من مقر الحكومة الإسبانية مطالبين باستقالة رئيسها بيدرو سانشيز، وذلك احتجاجا على طريقة تعامله مع تدفق عشرات آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، كما طلب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن أي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيتين، كما حاولت اختراق موقع وزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن أي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. خلال الفترة الأخيرة تكررت الحوادث المتعلقة بانحراف سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسللها إلى أنظمة حكومية وخاصة، لتسلط الضوء حول كيفية خروج هذه التقنيات عن السيطرة وآلية التصرف المنفرد.
0: المارد الذكي خرج من القمقم ولم تعد بالإمكان إعادته، بل فقط محاولة ضبط الأمنيات. فالحاجز الذي كان يتخوف منه مطورو الذكاء الاصطناعي قطعته النماذج الأحدث بالفعل، لتخرج من قبضة المراقب البشري وتخترق مواقع لشركات خاصة وأخرى حكومية كوزارة التجارة الأمريكية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت الوعي والإدراك وأيضا التمرد لتدخل دائرة التخطيط وصنع القرار دون موافقة مسبقة، لكن النموذج وحده لا يستطيع تنفيذ هكذا اختراقات دون برمجيات تمنحه الإمكانات المطلوبة، فيتحول حينها من مجرد أداة دردشة نصية إلى وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل ذاتيا في حلقة متكررة للتخطيط والتنفيذ وتعديل المسار لآلاف المرات حال عدم رضاه بالنتيجة. الخطورة تكمن في تجاوز البرنامج الحاسوبي للقيود السلوكية واستغلاله الثغرات بالتنسيق مع وكلاء آخرين لتحويل القرارات الخاطئة إلى أفعال رقمية حقيقية، أي الالتفاف لتحقيق الهدف بأي طريقة، وهو ما يعرف بالاختراق الارتدادي للنظام المكافأة. فواقعة هاكينج فيس مثلا كشفت عن تواصل نحو 1200 وكيل عبر مورد غير مخصص وتبادلهم أكثر من 70,000 رسالة وملف. لتبدو القواعد والتعليمات الشفهية جدارا هشا غير قادر على منع النموذج من تجاوز الممنوع، لكن الحاجز الهندسي هنا يتمثل بتصميم بنية تحتية قائمة على فرضية عدم طاعة النموذج وجعلها عاجزة عن الاستجابة لمسارات غير مصرح بها.
1: بعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان فعلا حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. وفي أخبار الذكاء الاصطناعي أيضا، أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنثروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطرا على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنياتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم شبكة

ان ان من السفر على متن الطائرة الرئاسية اير فورس 1 لتغطية رحلته الى ولاية تينيسي، رغم عودة صحفي الشبكة الى البيت الابيض بعد حكم قضائي اوقف حظرا سابقا. تأتي الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين إدارة ترامب ووسائل الاعلام بعدما اتهمت الإدارة بعض المؤسسات بتغطية غير منصفة. وكانت محكمة فيدرالية قد اعتبرت أن الحظر على سي إن إن وأم إس ناو وبوليتيكو موضع طعن قانوني ومنحت المؤسسات الإعلامية حماية مؤقتة. وافق تيك توك على تقييد كيفية استخدام المراهقين لمنصتها في ولاية ألاباما الأمريكية، ودفع ما يصل إلى 300 مليون دولار لتجنب محاكمة بشأن مزاعم بأنها صممت تطبيقها عمدا ليتسبب في الإدمان لدى الأطفال. وأعلن المدعي العام لولاية ألاباما ستيف مارشال أن التسوية تشمل حدا زمنيا يوميا مدته ساعتان للمستخدمين الشباب، وقيودا على الوصول بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا. كما سيتم منع المراهقين من استخدام الفلاتر التجميلية في مقاطع الفيديو. في تايلاندا، أعلن حاكم العاصمة أن بانكوك باتت منطقة منكوبة، وذلك بعد فيضانات غمرت بعض الطرق نتيجة هطول أمطار متواصلة استمرت أكثر من 24 ساعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع.

اقترب الإعصار نولو من جزر هاواي مع زيادة سرعته وقوته وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية قد تكون خطيرة. وأظهرت الأقمار الصناعية صور الإعصار في جنوب هاواي حاليا، فيما يتوقع المركز الوطني للأعاصير أن يتحول إلى إعصار كبير. نهاية النشرة، تذكير بعناوينها: تضييق كبير للخناق على إيران، أمريكا تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد فرض العقوبات. توافق صيني أمريكي على منع إيران من امتلاك النووي ومن فرض رسوم على مضيق هرمز. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفات في جنوب روسيا. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيتي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.
3: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين

0: بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
4: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
3: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام فريضة وصية حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
4: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
3: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
5: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن. حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلا. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، سعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه، شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد وبعض العلماء من تهامة وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت، وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة.

0: الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات. وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
1: نعم، أو في نجد،
0: أو في نجد
1: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
0: نعم،
1: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث في هذه فكرة، أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو، طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي، هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
0: بلا ريب، بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبق من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة بن الوزير في التاسع الهجري،
1: نعم،
0: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
1: إذا تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
0: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد، طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب، وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد، أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
1: على عكس الإمامية،
0: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم،
1: السنية،
0: نعم، بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
1: طيب الآن سنستعرض، إن أذنت لي وأذن لي الكرام.

0: ما هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
1: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحا علميا وإرثا فكريا نادرا، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثرا في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القضير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
0: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
2: صحيح.
0: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة الأئمة يعني بط السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
2: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاة. من هنا نشأ منصب قاضي القضاة. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبق في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية.

0: تكر المعرفة الدينية
1: وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا،
0: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
1: نعم.
0: حسنا، طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر ثلاثة من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع هو مع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية، دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكاني اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
1: هو نسف المذهب الهادوي من أوله لآخره من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حيا على خير العمل في الأذان، كثير يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
2: فألف كتاب إرشاد الغبي بين فيه أن الآن مجمعين فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
3: أنا أربع بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية وهو واحد من نسفوا أسس الزيدية من أساسها.
4: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه، إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة.

0: بيني وبينك، ما هو ولا سني، هو مارك.
1: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا نقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا ايش؟
2: الشوكاني في تقديري انه خارج عن التصنيف. ولكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا اعتبره سليما. اذا ذهبت الى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطا؟ مكمن الخطا هو من التصور حيال الزيديه. ما هي الزيديه؟ الزيديه هي هي هي هي تاريخ عريض. اذا كنا سننظر الى الزيديه بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الاجابه بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
1: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية، التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب. يعني
2: صحيح، أنا ما يجعلني أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه، أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت، مثلا على سبيل المثال فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
1: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
2: نعم. هو الحديث. نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا.
1: أيوة، كأنه مثل ما تفضلت، كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
2: صحيح. صحيح، لكن أيضا نزع بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
1: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
2: نعم.
1: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها. صحيح. بالهدوية.
2: التراث الزيدي والمذهب الزيدي فيه صقور وحمائم، وفيه مقلدين ومجتهدين، وفيه وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره.

0: بدرجة كبيرة.
1: نعم.
0: لا يمكن.
1: الغريب أنه وجدنا البعض تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور هو أخوه إبراهيم، إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، أو بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن أنت تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكاني يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
1: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس ظاهره فكري وباطنه سياسي، فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر لأن خلطت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
0: ربما ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثرت أو تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء، توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا، وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي لكن الشوكاني يعتبر في تقديري محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
1: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا مع محمد عبد العظيم الحوثي؟
0: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب

0: في الفكرة الواحدة يمين ويسار،
1: نعم،
0: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
1: أي متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ. يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
0: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت، من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن. وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية والخشوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
1: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب، يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهبن للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك دكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصياً سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحاً غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلاً طلع حرب التحرير الشعبي وقوات الثورة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. تضييق كبير للخناق على إيران، واشنطن تواصلت مع أكثر من 50 دولة لتشديد فرض العقوبات. توافق صيني أمريكي على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وعدم جواز فرض رسوم عبر ممرات المياه الدولي. روسيا تعلن قصف مركز دعم عسكري أوروبي في أوديسا ومركز بيانات ستارلينك في كييف. ترامب يواصل حملته ضد بعض شبكات الإعلام الأمريكي، والبيت الأبيض يستبعد CNN من رحلة الرئيس إلى ولاية تينيسي. فيضانات كبيرة تضرب بانكوك إثر موجة أمطار غزيرة، والسلطات تعلن حالة الطوارئ. أهلا بكم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، محذرا شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين، إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعا مع أكثر من 50 دولة، وتواصل دبلوماسيون مع دول مثل أذربيجان وجورجيا اللتين أغلقتا أيضا أبوابهما أمام شركات الطيران الإيرانية. كما أنهى المسؤول في الخزانة الأمريكية رحلته التي استمرت أسبوعين في لندن، زار خلالها وزارتي الخارجية والخزانة البريطانية. وقد أعلنت بريطانيا أنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإيرانية العاملة في لندن. وقد يؤدي هذا الإجراء فعليا إلى إغلاق فرع بنك ميلي في لندن، والذي من المقرر تجديد ترخيصه البريطاني الشهر المقبل، مما يزيد الضغط على طهران. أيضا انتهت قمة الرئيسين الأمريكي والصيني بالاتفاق ما بين ترامب وشي على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الخاصة بعدم تطوير الأسلحة النووية. أوضحت وكالة الأنباء الصينية أنه جرى التوافق أيضا بين الرئيسين على عدم فرض أي دولة أو مؤسسة رسوم عبور عبر الممرات المائية الدولية. معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أهلا بك سيد جرار. إذا هناك توافق صيني أمريكي على نقاط مهمة، حرية الملاحة وعدم امتلاك إيران سلاح نووي، ولكن هل هناك توافق بين بكين؟

0: وواشنطن على الحل فيما يتعلق بهذه المواجهة.
1: باعتقادي الحل واضح من خلال الآثار اللي ترتبت على هذا العزل الاقتصادي. الآن نعود إلى شعار رفعه جورج بوش الابن، نذكر في مواجهته للقاعدة ولمحور الشر الإرهاب الدولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر، كان شعاره واضحا رفعه من خلال منبر الأمم المتحدة، قال إما معنا أو ضدنا. والآن هذه هي الرسالة اللي توجهها الإدارة الأمريكية، إنه على الصين إذا كانت تهتم في موضوع الوقود طاقة، إذا كانت تهتم في شأن الدولار والميزان التجاري، عليها أن تكون شريكا للولايات المتحدة وليس لإيران. إيران الآن هناك رمزية عالية جدا، الرئيس ترامب هذه ثاني قمة يعقدها مع نظيره الصيني خلال أقل من عام، الأولى كانت في الصين وكان في الربيع، الثانية في واشنطن وهو في الخريف، وهذا الأمر باعتقادي يضيق الخناق الآن. يبدو أن الشتاء قاسيا بانتظار إيران، خاصة الرئيس ترامب أعلن هذا الأمر بالتزامن مع القمة الأمريكية الصينية بأنه سيضطر إلى التعامل عسكريا مع إيران إما قبيل الانتخابات، نحن على بعد 38 يوم من 3 نوفمبر، أو بعد الانتخابات مباشرة.
0: طب ولكن النقطة الآن في هذه المرحلة، الكل يتحدث عن الصين بأنها حليف قوي لطهران، خاصة فيما يتعلق بإمدادها بمعلومات حيوية وعسكرية حول المواقع الأمريكية في المنطقة. هل دار حديث برأيك بشأن هذا الموضوع؟ وهل ستمارس بكين ضغوطا أكثر على طهران للقبول بالشروط الأمريكية؟
1: أستاذ محمد، تذكر والمشاهد الكريم بأن هذه القصة تكررت ليس فقط فيما يتعلق في دور الصين، هناك الدور الروسي وقبل السوفيتي، الموقف من النظام السوري والعراقي والليبي، هذه الأمور لا تختلف بالنسبة للمقاربة مع إيران. لن تقوم دولة بحجم الصين وهي الآن بصدد التطلع إلى نظام متعدد الأخطاب، نظام دولي متعدد الأخطاب، لا يمكن أن يكون تفاهم الكبار على حساب بعض الاعتبارات الضيقة من الناحية الإقليمية. هذه منافع والمصالح الأمريكية الصينية وكذلك الأمريكية الروسية استراتيجية، إيران هي ساحة من ضمن الساحات، وإيران ربما العظة الأكبر كانت لها بسقوط النظام السوري وبعد ذلك سقوط نظام فنزويلا، مادورو في السجن الآن في نيويورك في الوقت اللي خليفة مادورو كانت تلتقي نظرائها الأمريكيين في الأمم المتحدة في نيويورك أيضا. هذا الأمر تعلم القيادة الصينية وتعلم كما قال الرئيس ترامب، كانوا يعني يتحدثون عن صور للأقمار الصناعية، أحيانا قيل أن روسيا تقدم أيضا مساعدات للصواريخ والمسيرات الإيرانية، ولكن يبدو من الناحية العملية أنها لا تقدم ولا تؤخر. الصورة الأكبر ما زالت تحت سيطرة القادة، والقادة موقفهم واضح ليس فقط ضد إيران، الأهم عزيزي التحالف مع المعسكر الذي يقف الجانب المقابل. الآن المعسكر الدولي تنامى في دعمه للمملكة العربية السعودية في مواجهة المخاطر المحيطة بالمضيقين، باب المندب ومضيق هرمز، وهذا مرتبط بالنظام الإيراني وعملاء الإقليميين. الحوثي الآن بعد إعلان الرئيس اليمني النفير العام، واضح أنه ساعة الحقيقة اقتربت، وواضح أن محاسبة إيران أيضا تقترب.
0: طيب، ولكن السؤال الأهم، هل يعني هذا بأن بكين ستتخلى عن طهران، أم أن هناك مسارات مختلفة يتم الاتفاق عليها ومسارات أخرى عليها خلاف ما بين واشنطن وبكين؟
1: أخي محمد، أنا أربط دائما بين موقف موسكو وبكين. لاحظ كان هناك ضمانة صينية للحوثي ولإيران عند التطبيع مع المملكة العربية السعودية، تكرر السلوك الإيراني أيضا تكرر السلوك الحوثي، كانت هناك ضمانة روسية للأطراف كافة سواء إيران أو العراق وسوريا من حيث عملائها الإقليميين وكذلك لبنان بأن لا يتم التعرض لهذه الدول. ولكن عندما قامت تلك الشبكة بالتعامل بشكل لا مسؤول وعدم احترامها للحدود وعدم احترامها للضمانات الدولية، تم التخلي عنها، تم التخلي عن حماس، هذا كذا الموقف الروسي وكذلك الصيني، وتم التخلي عن عملاء آخرين حزب الله والحوثي والآن يبدو أن الأمر يقترب من إيران باعتقاد الرسالة. واضح الآن عندما يسخر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت ويقول كيف ستعودون إلى بلادكم بعد تطبيق الحظر الجوي في 23 سبتمبر، وهذا الأمر الآن أدخل الجميع
0: طيب بما أننا نتحدث
1: لا أحد يستطيع الخروج عن ذلك.
0: الصين سيد بشار جرار، نتحول إلى

0: نيويورك وكلمة للصين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81. فإلى هناك.
1: التعدد لطالما كانت خيارا اختارته البشرية بعد أن عانت من ولاة جسيمة، والإنصاف والعدالة يمثلان السعي المشترك لشعوب كل الدول. ترى الصين أن جميع الدول كبيرة منها أو صغيرة هي أعضاء متساوية في المجتمع الدولي، وأن الشؤون العالمية يجب أن يعالجها الجميع عبر الحوار والتشاور. وسيادة القانون والإنصاف والعدالة في الشؤون الدولية يجب أن تصان وبشكل جماعي. على الدول أن توحد جهودها وتعمل معا لتوفر الحماية للأمم المتحدة وتعزز دورها. على الصين وتدعم الصين جهود الأمم المتحدة لإصلاح نفسها وتحسين أدائها، وعلى مبادرة UNAT أن تعزز من فعالية هيئتها بدلا من الاكتفاء بتقليص الميزانيات والولايات. على هذه المبادرة أن تتصدى بفعالية التحديات العالمية بما في ذلك تغير المناخ وأمن الصحة العامة، وأن تحسن قواعد الحوكمة وأن تعمل على زيادة تمثيل الجنوب العالمي وصوته بشكل حقيقي. تحيي الصين بأسمى عبارات التقدير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي سيختتم فترة ولايته قريبا. تدعم الصين انتخاب أمين عاما جديدا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يكون متمسكا بالميثاق، يتمتع بكفاءة استثنائية ويحافظ على النزاهة والإنصاف ويتحلى بالشجاعة والتفاني. سيد الرئيس، السادة الزملاء، في 25 من أكتوبر تشرين الأول 1971 وفي هذه القاعة الموقرة اعتمدت الجمعية العامة القرار 2758 على 58 بأغلبية ساحقة. قررت بموجبه استعادة جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة والاعتراف بممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية بوصفهم الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة. كان هذا قرار ذو أهمية عميقة وبعيدة المدى بالنسبة للصين والعالم. وعلى مر 55 سنة الماضية، والصين هي عامل استقرار في أوقات التقلبات. الصين ملتزمة التزاما راسخا بالتنمية السلمية، ولها أفضل تاريخا في مجال السلام والأمن ما بين الدول العظمى، وهي أكبر مساهم بقوات حفظ السلام بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وقد بادرت الصين بالدفع قدما تجاه إصدار أول بيان مشترك لقادة الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية بشأن منع وقوع حرب نووية. تبقى الصين محركا أساسيا للتنمية المشتركة، وقد حققنا معجزتين على الصعيد الداخلي، النمو الاقتصادي السريع والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد. وقد أسهمنا على مر السنين بما يقرب من 30% من النمو العالمي. لقد تكاتفت الصين مع أكثر من 3/4 دول العالم لتحقيق تعاون عالي الجودة في إطار مبادرة الحزام والطريق، وحاشدت أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ونفذت أكثر من 2000 مشروع في إطار مبادرة التنمية العالمية، منحت إعفاء جمركيا كاملا للدول الأفريقية كافة والدول أقل نموا التي تقيم معها علاقات دبلوماسية لتمكين دول جنوب الكوكب في تحقيق مساعيها تجاه التحديث. الصين قوة تقدمية في عصر التغيير، ولطالما دافعت الصين عن الجنوب العالمي، ولطالما ناصرت الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية، وعملت وباستمرار لبناء نظام أكثر عدلا وإنصافا للحكومة العالمية. وفي شهر أكتوبر تشرين الأول ستستضيف الصين المنتدى العالمي للحوكمة في منطقة شيونغكان الجديدة، ونرحب بحضوركم المنتدى والمشاركة في النقاش حول مستقبل الحوكمة العالمية. السيد الرئيس، السادة الزملاء، مهما تطورت المتغيرات العالمية تبقى الصين ثابتة في سعيها للسلام والتنمية، في تمسكها بصون الإنصاف والعدالة، وفي التزامها بالتعددية. ستتكاتف الصين مع كل الدول الأخرى لبناء مجتمع ذو مستقبل مشترك للبشرية، ليكون العالم مكانا أفضل لنا جميعا.

0: وشكرا.
1: إذن تابعنا كلمة للصين القهنائب بالرئيس الصيني في اجتماعات الجمعية أو أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكما تتابعون دائما سننتقل إلى نيويورك لمتابعة المزيد من الكلمات المهمة، خاصة فيما يتعلق بآخر التطورات والمواقف الدولية مما يجري حاليا في المنطقة، وبخصوص التفاهمات الأمريكية الإيرانية المحتملة. أفاد مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام، وذكر المسؤول بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران لمطالبه، وأنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استهداف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. كان مسؤول أمريكي قد قال للعربية بأن واشنطن في موقف قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وأنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. وقبل الحديث عن الرفض الأمريكي، قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشان في مقابلة مع قناة سي بي اس الأمريكية إن طهران بانتظار موافقة الرئيس ترامب على المقترح الجديد الذي أرسلته طهران، مؤكدا على التزام طهران بتنفيذ الاتفاق إذا وافقت واشنطن على المقترح، مشددا أيضا على التزام القوات الإيرانية.
2: إذا هذا المقترح وصل إلى الرئيس الأمريكي وكل ما دار في المقابلات والنقاشات بين الوفود، فإن الاتفاق سيتم تنفيذه مباشرة بعد موافقة واشنطن.
3: إذا وافق الرئيس ترامب على المقترح، هل تضمنون أن قواتكم ستلتزم به؟
2: بالطبع سيلتزمون بما تم الاتفاق عليه.
1: معنا هنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في الشبكة العربية موسى الشريف. أهلا بك موسى.
4: أهلا وسهلا.
1: فلنبدأ بالمقترح الإيراني أساسا، ما بنود هذا المقترح بالإضافة إلى الهدنة في هرمز لسبعة أيام أو حرية الملاحة لسبعة أيام؟ هل تضمن أشياء تختلف عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟
4: لا، بالواقع ليس شيء جديد في كل ما جاء هو يعني الإيرانيين الآن كم مقترح بعد ما يعني نقضوا يعني اتفاق التفاهم مع الولايات المتحدة عندما يعني ضربوا البواخر وأنقذوا الاتفاق، جاءوا بمقترحات عدة، ولكن الموضوعية والقضايا المطروحة بالمقترحات نفس القضايا، يعني العناوين تختلف، هدنة 7 أيام، هدنة 40 يوم، هدنة، يعني لا شيء يختلف بالواقع. الآن في هذا المقترح الجديد الذي يعني يشار إليه أنه 7 أيام هدنة، إيران طرحت نفس المواضيع التي طرحتها سابقا، هو رفع الحصار البحري، إعطاء 12 مليار دولار لإيران، يعني إعادة الأموال الإيرانية كان مطروح سابقا، ومن ثم الحديث عن قضايا أخرى وفتح مضيق هرمز باليوم السابع. هي هذه المشكلة، المشكلة أنه حتى الإيرانيون أنفسهم بين عراقشي وبين بزشكيان هناك خلاف على تحديد موقع التعاطي مع هذه الهدنة. يعني عراقشيان قال يوم الرابع، يوم الثالث، ويوم السابع عفوا، عراقشيان قال يوم السابع نبتدي بالتجاوب مع إذا الولايات المتحدة قبل.
1: ولكن الآن هناك حديث عن أن الرئيس الأمريكي لن يوافق على المقترح الإيراني، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ وهل من مصلحة واشنطن أو المنطقة الموافقة على المقترح الإيراني؟
4: لا أبدا، الولايات المتحدة لا توافق على هذا المقترح، خاصة وأنها يعني جربت إيران في مذكرة التفاهم، هي وافقت ووقع الرئيس ترامب أمام الكاميرات في العالم كله، يعني بثت التوقيع ووقع بزشكيان، لكن بزشكيان هو ليس لديه خيارات. من قاموا بقصف السفن على الممر التي وضعته الولايات المتحدة ممر مؤقتا هم الحرس الثوري، وبالتالي الولايات المتحدة لا تثق بإيران، لذلك هي تريد حسن النية من إيران، شيء فعلي يترجم على واقع الأرض. من ثم
1: تصريحات بزشكيان كانت تتحدث صراحة عن أن القوات الإيرانية ستلتزم في تصريحات

0: سي بي اس قبل قليل.
1: نعم.
0: ولكن كما نتابع على عواجل العربية أيضا الأخبار متضاربة من إيران. أمس كان تصريحات وكانت تصريحات تتحدث عن أن دول المنطقة ستتعرض لهجمات إيرانية في حال فرض العقوبات الأمريكية وتطبيق العقوبات الأمريكية على الطيران.
1: نعم.
0: الإيراني. واليوم هذه التهديدات كما نتابع على عواجل العربية يقولون بأنها لن تهاجم ولا يوجد هناك استعدادات عسكرية إيرانية بالفعل لمهاجمة دول الجوار أو الطيران المدني في دول الجوار إذا تم التضييق أو منع رحلات أو تزويد الرحلات الإيرانية بالوقود. كيف تقرأ هذا التضارب؟
1: نعم، هو التضارب في إيران يعني جزء من هوية النظام السياسي داخل إيران. دائما الحرس الثوري يتكلم بخطابات تختلف تماما عن الدولة الأساسية أو الدولة الحقيقية، وزارة الخارجية. المفروض الوزارة الخارجية هي التي يعني تبين مواقف الدولة، لكن محسن رضائي سبق الوزارة الخارجية وسبق بزشكيان وسبق كل هذه المسؤولين وقال أن نحن نضرب الدول التي تتعاطى مع العقوبات. التعاطي مع العقوبات الدولية إن كانت من الولايات المتحدة أو من الاتحاد الأوروبي هو تعاطي قانوني. الدول ليس لها طريق إلا أن تتعاطى مع هذا الواقع. لذلك عندما يهدد المنطقة حقيقة هذه يعني سلوكيات ممكن يعني توصفها بسلوكية بلطجية وليس سلوكيات دولة خاضعة للقانون الدولي وللعقوبات وغيرها.
0: طيب دعنا نختم هذه المقابلة بالإشارة إلى العواجل التي شاهدناها تباعا على شاشة العربية. إعلام رسمي إيراني ينفي التخطيط لتحركات عسكرية ردا على حظر الرحلات الجوية، وأن مفاوضات تجري حاليا مع دول المعنية لرفع بعض هذه القيود الجوية. أيضا مجلس الأمن القومي الإيراني يتحدث في هذه التصريحات لن نتحرك عسكريا للرد على حظر الرحلات الجوية، وهناك عدة خيارات غير عسكرية للرد على هذا الحظر. خيارات مثل ماذا؟
1: لا أحد يعرف ما هي الخيارات. إيران ليس لديها أي خيارات، كل ما لديها هو يعني ضرب الدول الإقليمية، دول الجيران لإيران بالصواريخ وبالدرونز. هذا ما تملكه إيران. إيران ليس لديها يعني بديل غير هذا. هي ليس قدرة اقتصادية عملاقة كما الدول مثل تركيا أو غيرها وتؤثر على التعاطي بالتجارة وغير ذلك. هي ليس لديها أي شيء ممكن أن تتباهى به أمام الدول المنطقة. دولة يعني منهارة اقتصاديا، مدمرة عسكريا،
0: ولا تستطيع فعل شيء كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم،
0: اختاروا
1: نعم.
0: تجارة مع طهران أو مع واشنطن، وطبعا دول المنطقة معروف نعم. اختيارها نعم. في هذا التوقيت. موسى الشريف شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: تتابعون أيضا في هذه الساعة ولكن بعد قليل. الجيش السوداني يستهدف تحصينات للدعم بعد سيطرته على سودري في ولاية شمال كردفان.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي.

0: وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. في اليمن نفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مارب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم هي محاولة لتثبيت أو تشتيت احتفالات اليمنيين بالذكرى 26 للثورة لثورة سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: نتابع تطورات من مكان آخر من اليمن في تطورات تعز مع الزميل هائل سعيد. أهلا بك هائل، ما آخر التطورات خاصة فيما يتعلق بمعركة الساحل والمناطق الاستراتيجية التي تتم فيها الاشتباكات الآن ما بين الشرعية وميليشيا الحوثي؟
1: نعم، نحن الآن في جبهة العلقمة تحديدا القريبة من جبل نومان التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالقبائل. هذه المعركة دارت واستمرت لعدة ساعات، كانت أيضا القوات الحكومية قد سيطرت على منطقة الخبل. يعني المعارك حاليا تجري على أطراف شريرة، هذه المنطقة التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي الانقلابية خلف هذه الجبل تحديدا هي جبهة الشريرة أو منطقة شريرة التي تخوض الآن القوات المسلحة اليمنية مواجهة ضد ميليشيات الحوثي على الجهة الشمالية تحديدا. هذه هي جبال نومان التي أحرزت القوات المسلحة اليمنية مسنودة بالقبائل السيطرة عليها، ودحرت ميليشيات الحوثي باتجاه المناطق الغربية باتجاه مناطق الساحل الغربي، وبالتالي تكون قد سيطرت على مفرق المضاربة أهم المواقع الاستراتيجية، وقطعت تعزيزات ميليشيات الحوثي القادمة من المناطق الساحلية باتجاه شريرة، وبالتالي تكون قد أطبقت الحصار على ميليشيات الحوثي داخل منطقة شريرة. لا تستطيع الميليشيات الحوثية الدخول بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة. الآن القوات المسلحة وكذلك القبائل يحكمون السيطرة بشكل كامل أو يعني يطبق كامل على ميليشيات الحوثي الانقلابية في هذه المنطقة هي شريرة عند المنطقة المحادية تحديدا لجبهة أو بني عمر. هذه المعارك تسير يعني بالتوازي مع معارك كهبوب التي تخوض فيها أيضا القوات المسلحة اليمنية مواجهة عنيفة بين ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكانت قد توغلت في عدة مناطق كبيرة. لاحظنا هنا اندفاع كبير للقبائل، قبائل الصبيحة كذلك للعديد من القبائل في هذه المنطقة بإسنادا لل الجيش والقوات المسلحة اليمنية داخل هذه المواقع الاستراتيجية، وبالتالي تخوض القبائل يعني معركة مفصلية ضد ميليشيات الحوثي في هذه المناطق، تمنع تقدمهم باتجاه مناطق ما بعد شرورة، كذلك تطبق الحصار عليهم أيضا في منطقة شريرة، هذه المنطقة التي تتحصن بها ميليشيات الحوثي والتي هي يعني تحت جبل نومان تحديدا التي سيطرت عليها القوات المسلحة اليمنية مسبقا.
0: طبعا تتحدث لتوضيح عن شرورة المحاذية لتعز والقريبة من الساحل الغربي. دعنا أيضا هائل متابع المزيد من التطورات من مأرب مع محمود الحميدي. هل تغيرت طبيعة المواجهة في مأرب محمود؟

0: نعم محمد، الساعات الماضية شهدت فقط قصفا من قبل القوات الحكومية على تجمعات ومخازن أسلحة للحوثيين. نتحدث عن مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وكذلك قصف مسير استهدف مركبة تحمل الذخائر للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة شمالي غرب محافظة مأرب. غير ذلك شهدت الجبهات خلال 12 ساعة الماضية وربما أكثر من ذلك هدوءا خلال هذه خلال في خطوط التماس لم تشهد أي شيء سوى التراشق بالأسلحة المتوسطة فقط. ربما هذا الهدوء في الجبهات يسبق العاصفة، خصوصا وأن الرئيس رشاد العليمي كان قد دعا للنفير العام واحتشاد المواطنين، وهو ما حصل بالفعل، والمشهد يبدو من خلفي واضحا. المواطنون يتقاطرون إلى هذا الميدان، ميدان الشدادي، للاحتفال بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر، وأيضا دعما للقرارات والدعوة الرئاسية للنفير العام والتوجه للجبهات ودعم.
1: طيب، بما أنك تتحدث عن الاحتفالات، يبدو بأن المواطن اليمني لا يتأثر كثيرا بهذه المواجهة محمود، ويبدو بأن الاحتفالات مستمرة على الرغم من التصريحات التي كانت تقول بأن كل التصعيد الحوثي الأخير وكل الإعلام الحوثي الأخير كان يحاول تغيير هذه الاحتفالات أو التأثير على هذه الاحتفالات، كما يقول المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية.
0: بالتأكيد هذا ما هو حاصل، والميليشيات الحوثية لم يكن لها أي هجوم على أرض الواقع خلال الساعات الماضية، فقط أرادت التأثير على اليمنيين. وبعد الخطاب الرئاسي الذي أعلن فيه الدعوة للنفير العام ظهرت مثل هذه الشائعات للميليشيات الحوثية، لكن المواطنون بدأوا بالتوافد فعليا إلى ميدان الشدادي هنا وإلى عدد من الميادين الأخرى، ليس احتفالا فقط بالذكرى 64 للثورة، وإنما دعما للقرارات الرئاسية، ويهتفون بالروح بالدم نفديك يا يمن، وأيضا يرفعون الأعلام الوطنية ويدعون إلى الاحتشاد إلى الجبهات لمواجهة حاسمة مع الميليشيات الحوثية. هؤلاء المواطنون هم أغلبهم من النازحين القادمين من مناطق سيطرة الحوثيين والذين هجروا قسرا من ديارهم، لهذا فإن العودة إلى ديارهم هو الهدف الأساسي لهم، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بتحرير مناطقهم من الميليشيات الحوثية. لذا هم يؤمنون بأن المعركة ستكون حاسمة، وأن هذه الدعوة جاءت في وقتها تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني.
1: محمود الحميدي، هائل سعيد، شكرا جزيلا لكم على هذه التغطية. وفي التطورات الميدانية في السودان، بدأت قوات الجيش وفرق عمل خاصة صباح اليوم بعمليات نوعية في جنوب شرق أم بادر ومنطقة المزروب بولاية شمال كردفان، عقب استعادة الجيش السيطرة على مدينة سودري يوم أمس. وكشفت مصادر عسكرية للعربية أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني واصل استهداف تحصينات قوات الدعم السريع في المناطق الواقعة إلى الغرب والجنوب من مدينة سودري، تمهيدا لتقدم قوات المشاة في المحاور الغربية. تتواصل اليوم الرابع المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوات تيغري على عدة جبهات في شمال البلاد، مع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية لإقليمي عفر وأمهرة. وتقول مصادر مطلعة إن أعنف المعارك تدور حاليا في بلدة أبالة بإقليم عفر، حيث تسعى قوات تيغري لقطع طريق استراتيجي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي وتمر عبره الواردات الإثيوبية المهمة. تتابعون أيضا في هذه الساعة ولكن بعد قليل. الذكاء الاصطناعي، تخترق وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة دون علم الشركة.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كلها.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـIL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس ثم وجود أشخاص.

0: ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
1: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
3: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
4: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
3: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
4: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
3: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
4: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
3: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
4: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
3: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن وارسو تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولندا، فيما قال الرئيس البولندي كارول نوروكي إن إنشاء القاعدة أصبح مسألة وقت، مشيرا إلى أنه في حال إتمام الاتفاق تحمل فورت ترامب، ومن الاسم طبعا فورت ترامب، ومن المقرر أن تستضيف القاعدة نحو 5000 جندي أمريكي بشكل دائم، فيما تبلغ تكلفتها وفق صحيفة بولندية 4.5 مليار دولار، مع توقعات بافتتاحها بحلول عام 2029. أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة إليسكي للنفط في إقليم كراسنودار بجنوب روسيا، وأوضحت هيئة الأركان أن حريقا اندلع في المنشأة التي وصفتها بأنها تساهم في دعم جهود موسكو الحربية ضد كييف. وفي ضربة أخرى لقطاع الصلب في أوكرانيا، قررت شركة أرسلور ميتال وهي أكبر مصنع للصلب في البلاد تعليق الإنتاج بسبب ما قالت إنه استحالة استمرار العمليات بشكل آمن ومستدام. أضافت الشركة أن الغارات الروسية الأربع ألحقت بالمصنع أضرارا جسيمة، علما بأن قطاع الصلب كان يمثل 15% من صادرات أوكرانيا قبل الهجمات الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا، وبررت الوزارة إقدام قواتها على استهداف الجسر بقولها إنه كان يستخدم لنقل الإمدادات العسكرية إلى القوات الأوكرانية. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا، إضافة إلى مركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف، كما أكد تدمير 9 مسيرات أوكرانية أثناء تحليقها باتجاه العاصمة موسكو. معنا من موسكو الدبلوماسي السابق فيتشسلاف ماتازوف. أهلا بك سيد ماتازوف. ما الحاجة إذن لوساطة الولايات المتحدة وزيارة كوشنر وأيضا بزيارة المسؤولين الأمريكيين والمستشارين الآخرين إلى موسكو وكييف إذا كان النتيجة هي التصعيد؟
6: أي نتيجة لا يمكن تتحقق، وروسيا أعلنت بكل الوضوح أنها مستعد لاستمرار المفاوضات، ولكن إذا زيلينسكي يحب أن يدخل المباحثات مجددا لازم يأتي إلى موسكو، وفي موسكو بوتين مستعد أن يلتقي معه لكي يحل كل المشاكل. هذا ليست نقطة ثانوية، هذا نقطة أساسية في موقف الروسي، لأن لا يجوز روسيا أن يلتقي بوتين أن يلتقي مع رئيس أوكرايني في عاصمة ثالثة أبدا وإطلاقا. وطبعا بوتين لا يأتي إلى كييف. الطريقة الوحيدة، وطرف الأمريكي، طرف الباكستاني، طرف التركي يعرفون جيدا هذا موقف الروسيا الفيدرالية. ولذلك إصرار زيلينسكي على استمرار الضربات لمرحلة

0: مراكز الوقود في مناطق مختلفة من روسيا الفيدرالية دليل على أنه هو ليس صاحب القرار، لأن إذا أوكرانيا كان صاحب القرار بدأ المفاوضات استمرار المفاوضات أو
1: هل هذا ما يبرر الهجمات الروسية على مواقع لوجستية أو مناطق تساهم من خلالها أوروبا على الأراضي الأوكرانية في دعم المجهود العسكري الأوكراني؟ حتى ستارلينك تعرضت لهجمات أيضا هناك.
0: لا،
1: نعم،
0: أنا مش موافق مع هذا الرأي. أولا، أن هنا حرب، حرب ليست بالكلام، ليست بحرب الإعلامية، أن حرب في حقل القتال. مئات الآلاف يموتوا في حقل القتال من جانب الروسي، من جانب أوكراني كذلك. وهذا الحرب ليست بين أوكرانيا وروسيا، هذا حرب بين الدول الغربية مع روسيا، وهذا ساحة القتال أوكرانيا. مع الأسف الشديد، نحن مؤسفين جدا من ضحايا من شعب أوكراني. ننظر الشعب الأوكراني كشعب شقيق لنا، وإذا نقتل
1: إذا كانت المسألة سيد متزوف بهذه السهولة وبهذه الخلفية التاريخية، لماذا لا تتوقف الحرب؟ إذا لماذا لا توقف موسكو هجماتها على الأراضي الأوكرانية وتدخل في حل دبلوماسي لحل النزاعات القائمة بين البلدين؟
0: شوفوا، روسيا وافقت على الحال بين أوكرانيا وروسيا في أبريل، في مارس 22، شهر بعد بدأت هذه العملية العسكرية. بعد مرور الشهر واحد اقترحوا، التقوا لافروف مع وزير خارجية ذلك الحين أوكراني في اسطنبول تحت رعاية رئيس تركي، يعني اتفقوا، وقعوا اتفاقية شكلية شكل معين، وقالوا أوكرانيين أن نرسل إلى قيادة أوكرانية إلى كييف لإبرامها. وسافر برا إجا إلى كييف بوريس جونسون الذي هو قال أن بريطانيا تمنع توقيع أوكرانيا هذه الاتفاقية. وين الناس لهذه الاتفاقية؟ أي ناس؟ ناس كان روسيا مستعدة أن يتركوا دونباس، حتى مناطق أوكرانية سابقا، بغض النظر أن هذه المناطق كانت معلنة انضمامها إلى أوكرانيا. مين هو رافض هذا؟
1: طيب، أنت تقول الأوروبيين، ولكن الحرب مستمرة ولسنوات.
0: هذا مع الأسف الشديد.
1: دبلوماسي سابق فيتشلاف باتازوف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: توجه آلاف المتظاهرين الأسبان إلى قوس مونكلو في العاصمة مدريد، وتجمعوا بالقرب من مقر الحكومة الإسبانية مطالبين باستقالة رئيسها بيترو سانشيز، وذلك احتجاجا على طريقة تعامله مع تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات جديدة. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، كما حاولت تلك النماذج اختراق موقع وزارة التعليم من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها، نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت بالفعل إلى معلومات غير متاحة للعامة، أو أنها قد أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. خلال الفترة الأخيرة تكررت الحوادث المتعلقة بانحراف سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسللها إلى أنظمة حكومية أو خاصة، لنسلط الضوء حول كيفية خروج هذه التقنيات عن السيطرة وآلية التصرف المنفرد.
2: المارد الذكي خرج من القمقم ولم تعد بالإمكان إعادته، بل فقط محاولة ضبط الأمنيات. فالحاجز الذي كان يتخوف منه مطورو الذكاء الاصطناعي قطعته النماذج الأحدث بالفعل، لتخرج من قبضة المراقب البشري وتخترق مواقع لشركات خاصة وأخرى حكومية كوزارة التجارة الأمريكية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت الوعي والإدراك وأيضا التمرد لتدخل دائرة التخطيط وصنع القرار دون موافقة مسبقة، لكن النموذج وحده

0: لا يستطيع تنفيذ هكذا اختراقات دون برمجيات تمنحه الإمكانات المطلوبة، فيتحول حينها من مجرد أداة دردشة نصية إلى وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل ذاتيا في حلقة متكررة للتخطيط والتنفيذ وتعديل المسار لآلاف المرات حال عدم رضاه بالنتيجة. الخطورة تكمن في تجاوز البرنامج الحاسوبي للقيود السلوكية واستغلاله الثغرات بالتنسيق مع وكلاء آخرين لتحويل القرارات الخاطئة إلى أفعال رقمية حقيقية، أي الالتفاف لتحقيق الهدف بأي طريقة، وهو ما يعرف بالاختراق الارتدادي للنظام المكافأة. فواقعة هاكينج فيس مثلاً كشفت عن تواصل نحو 1200 وكيل عبر مورد غير مخصص وتبادلهم أكثر من 70,000 رسالة وملف. لتبدو القواعد والتعليمات الشفهية جداراً هشاً غير قادر على منع النموذج من تجاوز الممنوع، لكن الحاجز الهندسي هنا يتمثل بتصميم بنية تحتية قائمة على فرضية عدم طاعة النموذج وجعلها عاجزة عن الاستجابة لمسارات غير مصرح بها.
1: منع اعتذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم شبكة CNN من السفر على متن الطائرة الرئاسية Air Force One لتغطية رحلته إلى ولاية تينيسي رغم عودة صحفي شبكة إلى البيت الأبيض بحكم قضائي أوقف حظرا سابقا. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلاف بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام بعدما اتهمت الإدارة الأمريكية بعض المؤسسات بتغطية غير منصفة لأخبار الرئيس. والآن إلى الموجز الرياضي وليليان تنوري.
2: شكرا محمد. أهلا بكم. تنطلق اليوم جولة ثانية من بطولة كأس الخليج بمواجهة قوية تجمع الكويت والعراق على ملعب عبد الله الفيصل في جدة. المنتخبان يدخلان المباراة بالهدف نفسه، وهو تحقيق الفوز الأول وتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما خسرت الكويت المباراة الأولى أمام السعودية المستضيفة وتعادل العراق أمام عمان. ويتطلع المنتخب السعودي لحسم تأهله إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره العماني على ملعب الإنماء. كان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بالفوز على الكويت، بينما تعادلت عمان أمام العراق. يتفوق الأخضر السعودي تاريخيا على نظيره العماني بعد فوزه في 13 من 17 مباراة سابقة مقابل 3 انتصارات فقط لعمان وتعادل واحد. استبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الحارس نواف العقيدي من قائمته بسبب الإصابة، وكشفت الفحوصات الطبية عن حاجة العقيدي إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لخمسة أسابيع على أن يخضع لفحوصات طبية إضافية في حال خف ورم المرفق والكتف منطقة الإصابة التي يعاني منها. وكان العقيدي تعرض للإصابة خلال مواجهة الكويت الأولى ولم يتمكن من إكمال المباراة ليدخل العويس بديلا له. استدعى دونيس الحارس عبد القدوس العطية في وقت سابق لينضم إلى معسكر الأخضر في جدة. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر المباريات البطولة القادمة المقامة حاليا في جدة. جاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لخليج 27 بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة حسب ما قال الاتحاد في بيانه. وبموجب الأسعار الجديدة أصبحت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر خمس فئات تبدأ من 20 ريالا، بينما تبدأ مباريات نصف النهائي والنهائي من 30 ريالا. غادر كيليان مبابي معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته اليسرى خلال فوز فرنسا بهدف على تركيا في دوري الأمم الأوروبية الجمعة بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ليغيب عن بقية معسكر المنتخب، بما في ذلك الرحلة إلى بلجيكا يوم الاثنين من مباريات ضد إيطاليا وبلجيكا في ستاد فرانس يوم الثاني والخامس من أكتوبر. لكن غيابه أقلق نادي ريال مدريد، لا سيما مع اقتراب موعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في 25 من أكتوبر. وفي المجموعة الأولى من دور الأمم الأوروبية أيضا خسرت إيطاليا أمام بلجيكا بهدفين من دون رد في أول مباراة رسمية للمدرب

0: مانشيني بعد عودته مجددا لقيادة إيطاليا لتتصدر بلجيكا المجموعة أمام فرنسا. وتستقبل إنجلترا منتخب إسبانيا بطل العالم في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في ملعب ويمبلي بلندن الليلة. تحمل المواجهة طابعا خاصا في ظل آخر لقاء رسمي جمع المنتخبين عندما تفوقت إسبانيا على إنجلترا بهدفين لهدف في نهائي بطولة كأس الأمم عام 2024. شهدت المواجهات الأخيرة بين المنتخبين نتائج متقاربة، حيث فازت إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين في دوري الأمم الأوروبية 2018 قبل أن ترد إسبانيا بالفوز بهدفين لهدف في البطولة نفسها. أدين مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة موجهة إليه على صعيد مخالفة القواعد المالية في الدوري الإنجليزي. ووفقا لصحيفة The Athletic فإن العقوبة لم تحدد بعد، وأن السيتي يعتزم استئناف القرار. بدأت هذه القضية تتفاعل منذ أكثر من عامين، وينتظر النادي الآن نوع العقوبة التي ستوجهها إليه المحكمة، والتي ترجح الصحافة البريطانية أن تكون بين غرامة مالية وتجريد من الألقاب في تلك الفترة. واتهم النادي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة بشأن المدفوعات المقدمة للاعبين والمدربين، فضلا عن انتهاك قواعد الاستدامة المالية. لكن النادي نفى بشدة جميع التهم، مؤكدا أن لديه أدلة دامغة غير قابلة للدحض. طالبت رابطة كرة القدم الإنجليزية الدوري الممتاز البريمير ليج بدفع مليار جنيه استرليني على مدى 5 أعوام في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات، بحسب تقارير إعلامية بريطانية التي أكدت أن البريمير ليج اقترح دفع 1.5 مليار جنيه استرليني على مدى 10 أعوام إضافة إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء. وكان الدوري الممتاز دفع نحو 137 مليونا للدرجات الثلاث الأدنى في الدوري التي تقع تحت مظلة الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي. في منافسات دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، أضافت السعودية ميداليتين برونزيتين، وذلك في رمي المطرقة والرجال للرجال ومنافسات الرياضات الإلكترونية. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم. أعود إليك محمد، تفضل.
1: شكرا للياء.
0: شكرا.
1: كما أشرنا في بداية هذه النشرة، ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني، كما تابعنا على عواجل العربية. في متابعتنا ومتفرقات هذه النشرة، في تايلاند أعلن حاكم العاصمة أن بانكوك باتت منطقة منكوبة، وذلك بعد فيضانات غمرت بعض الطرق نتيجة هطول أمطار متواصلة استمرت أكثر من 24 ساعة. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار طوال عطلة نهاية الأسبوع.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
5: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
4: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
5: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
4: لنعي، لندرك ما حولنا،
5: لنعرف،
6: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
9: آيات المورث أكثرها في سورة النساء، السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
8: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستعدل؟
9: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
8: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات، والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
10: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن،
10: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
10: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع، وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
10: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح
15: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: الخامسة بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. ترامب يعلن رفض المقترح الإيراني ورسالة من الخزانة الأمريكية لأكثر من 50 دولة، إما معنا أو ضدنا بشأن إيران. توافق صيني أمريكي على منع إيران من امتلاك نووي ومن فرض رسوم على مضيق هرمز. القوات المسلحة اليمنية تنفي تحقيق الحوثيين مكاسب استراتيجية في مأرب. بنك أهداف الحرب يتسع، موسكو تقصف مركز اتصالات أوكراني، والأخيرة ترد بمهاجمة مصفات في جنوب روسيا. وفي أخبار الاقتصاد، الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي بثلاثين مليار دولار. وفي أخبار الرياضة، في كأس الخليج المنتخب السعودي يسعى لتجاوز نظيره العماني نحو الدور الثاني، وفرصة أخيرة للأزرق الكويتي أمام أسود الرافدين.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية بالتفاهمات الأمريكية الإيرانية المحتملة، حيث أعلن منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني لهدنة مدتها 7 أيام. ترامب قال إن كميات كبيرة من النفط تعبر مضيق هرمز وإن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق. وكان مسؤول أمريكي مطلع أكد بأن ترامب يبدي تشككا في تلبية إيران مطالبه، وإنه أبلغ فريقه بأنه يرى احتمالا كبيرا لشن حملة قصف جديدة حسب ما أفاد المسؤولون. وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مسؤولين بأن ترامب يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، وحذر شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين، إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعات مع أكثر من 50 دولة، وتواصل الدبلوماسيون مع دول كأذربيجان وجورجيا اللتين أغلقتا أيضا أبوابهما أمام شركات الطيران الإيرانية. كما أنهى المسؤول في الخزانة الأمريكية رحلته التي استمرت 2 أسبوع في لندن، زار خلالها وزارتي الخارجية والخزانة البريطانية. وقد أعلنت بريطانيا أنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإيرانية العاملة في لندن، وقد يؤدي هذا الإجراء فعليا إلى إغلاق فرع بنك مالي في لندن، والذي من المقرر تجديد رخصته البريطانية الشهر المقبل، ما يزيد الضغط على إيران. وكان مسؤول أمريكي قد قال للعربية إن واشنطن في موقف

0: قوي جدا من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وإنها ليست في عجلة من أمرها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات إيجابية وبناءة مع إيران من خلال الوسطاء. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذة هناء، تحية لك ولفريق البرنامج.
0: إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض المقترح الإيراني بالهدنة، لماذا يرفض هذا المقترح إذا ما نظرنا إلى إيجابياته؟ يعني المضيق سيفتح، أسواق الطاقة ستستقر، والأهم من ذلك دول الخليج ستتجنب تبعات الحرب.
1: يعني أعتقد أنه هذا مجرد رفض مرحلي أتبعه تغيير في الظروف. أعتقد أنه يستخدم هذا الرفض كورقة رابحة ضد المفاوضين الإيرانيين، لأن ما طرحوه بالفعل هو يعكس وكأن إيران هي في الموقف الأفضل، بمعنى أنه الطرح الذي قدمه عراقجي يتحدث عن عدة أيام تقوم خلالها الولايات المتحدة بالبدء في.
0: أستميحك عذرا سيد طارق، نتحول إلى كلمة للرئيس الأمريكي، وفضلا ابقى معنا للتعليق عليها.
2: أنا لا أتطلع لفتحة، وطبعا هم يريدون حديث، تحدثنا عن الاسم الذكاء الخارق. نعم، باراك أوباما قال بأنه لو وضعت النساء يقودن في كل المناصب الحكومية سيكون أمر جيدا. الفكرة سخيفة، أنا أحب النساء، ولكنه تصريح سخيف، وحتى أنت توافقني.
3: إذن نكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس،
0: ونحن أيضا نكتفي بهذا القدر من كلمة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أعلن فيها رفضه للمقترح الأمريكي للإيراني عفوا، وقال إن الحصار على إيران ناجح وإن الإعلام المزيف لا يرى هذه الصورة. أستأذنك في تعليق على هذا التصريح الأخير بأن الحصار على إيران ناجح وإن الإعلام المزيف لا يرى هذه الصورة سيد طارق.
1: لا، يعني أعتقد أن الحصار ناجح، لأن الإيرانيين لو لم يكن ناجحا لما قاموا بتقديم هذا الطرح في اجتماعات الجمعية العامة، وأنهم يشعرون بوطأة هذه الضغوط، يعني ليس فقط الحصار وإنما العقوبات الأمريكية المستمرة التي تعلن عنها الخزانة الأمريكية يوما بعد آخر، وهذا ما يزيد من العبء والثقل على متخذي القرار في إيران. أعتقد أنه هو ما يتحدث عن الإعلام الزائف، هو حديث ترامب دائما بوصم المعارضين بأنهم إعلام زائف، لأنه يريد ألا يستمع إليهم الجمهور الأمريكي ويستمع إليه فقط، وهذا جزء من نرجسيته المعهودة. لكن الإعلام، يعني في الإعلام الأمريكي يتحدث على أن الحصار ناجح بالفعل، لكنه يقول بأن المضيق ليس مفتوحا بالكامل وليس مغلقا بالكامل، وهذه حقيقة، لأنه لو لم يكن المضيق بالفعل، يعني لو كان مفتوحا بالكامل كما يقول الرئيس دونالد ترامب لما وافق في البداية ورحب بالاجتماعات التي عقدت مع الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل يعني إنهاء هذه المضايقات التي تقوم بها القوات الإيرانية.
0: لكن ما هي المناورة التي يقوم بها ترامب في الوقت الراهن؟ هو يقول أنا أريد اتفاقا وإيران تريد اتفاقا، ولكن المقترح الإيراني غير مقبول، أين العقدة؟
1: العقدة في طريقة الطرح الإيراني، يعني كما قلت يبدو وكأنه هم في وضع أفضل من الوضع الأمريكي، وهم يحاولون الاستفادة من موسم الانتخابات الأمريكية وحاجة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار النفط، وبالتالي يذهبون في هذا التوقيت للحصول على يعني اتفاق ربما ينظرون إليه بأنه سيكون متوازنا. أما بعد انتهاء الانتخابات فلن يكون لدى الرئيس دونالد ترامب أي ضغوط انتخابية، وبالتالي سيتصرف بأريحية مطلقة، وقد يقوم بالفعل بقصف الإيرانيين. لهذا أعتقد أنه ما طرحه الإيرانيون حينما تحدثون عن 5 أيام يقوم خلالها الأمريكيون بتقديم تنازلات فيما يتعلق برفع الحصار وتقديم جزء من الأموال المجمدة الإيرانية، ثم في اليوم السادس تقوم إيران بفتح المضيق، هذا يعني

0: أن الإيرانيين في موضع أفضل، لهذا هو يرفضه، هو يريد تغيير هذه يعني هذه الأفكار، ويضع الأمر بشكل يخدم المصالح القومية الأمريكية ويجعل الأمريكيين في وضع أفضل، وهم فعلا هم الذين في وضع أفضل،
1: لكن
0: لذلك
1: من
0: يتعين
1: الجهة على الجهة المقابلة، ألم يكن قبول اتفاق مع إيران قبيل انتخابات التجديد النصفي، ألم تكن ستضيف له نقاط في هذه العملية الانتخابية؟
0: بالتأكيد ستحسن من وضع يعني المرشحين الجمهوريين الذين يتعرضون الآن لانتقادات كثيرة نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والديزل في المضخات الأمريكية إلى مستويات مرتفعة للغاية، ولكن دونالد ترامب لا يريد أن يعني يقدم تنازلات على طبق من فضة إلى الإيرانيين، عليهم أن يبدأوا هم الخطوة الأولى بفتح المضيق، ثم بعد ذلك يطمئن إلى جديتهم ويبدأ في تقديم التنازلات، أو أن تتم الخطوتين في وقت متزامن، بمعنى رفع الحصار الأمريكي في وقت متزامن مع إنهاء أو فتح المضيق من قبل الإيرانيين، وبالتالي تسير السفن يعني الشاحنات النفط دون عوائق. بالإضافة إلى ذلك الإيرانيون أيضا يبدو أنهم يعني غير واضحين بدرجة كافية، ويحتاجون لتقديم ضمانات مهمة للجانب الأمريكي وللوسطاء بشأن يعني مستقبل المضيق، مستقبل إدارتهم، يقولون أنهم يريدون أن يبقى لهم دور في إدارة المضيق، وقالوا فقط أنهم مستعدون للتنازل مرحليا عن الرسوم. ما الذي تعنيه كلمة مرحليا؟ هل يريدون العودة مرة أخرى إلى فرض الرسوم؟ ويعني الصينيون أيضا رفضوا هذه الرسوم، ومعظم دول العالم ترفضه لأنه مخالف لطبيعة الحال في كل مضائق العالم، لذلك يتعين على الإيرانيين تقديم تنازلات حقيقية وتقديم ضمانات جدية بأنهم لن يتراجعوا مرة أخرى ولن يتلاعبوا بالمفاوضين الأمريكيين مثل ما فعلوا من قبل.
1: إذن ينبغي عليه أن يأخذ الخطوة المقبلة بعد أن تقدمت إيران بالفعل بمقترح ورفضه الأمريكيون؟
0: يعني من الواضح أن الكرة الآن في الملعب الإيراني، عليهم أن يغيروا هذه الخطة وأن تكون مقنعة للجانب الأمريكي، وأن يقدموهم التنازل الأول. دونالد ترامب يبحث عن نصر، وهو الآن في غمار معركة انتخابية، وهو رجل مفعم بالفخر، ويريد أن يقول دائما بأنه يعني يحقق الانتصارات الواحدة تلو الأخرى، وعليه وعلى الإيرانيين أن يدركوا ذلك. هو من دون ذلك لن يقبل دونالد ترامب بأي نوع من التسوية التي يعني تجعل الأمور أيسر بالنسبة للإيرانيين، خاصة وأن الضغوط الجديدة التي فرضت بما فيها على شركات الطيران والآن على البنوك وبنك ميلي على وجه التحديد الذي هو يعني له فروع كثيرة في أوروبا والعالم، سيتعرضون لضربة قاسمة أخرى، وسوف تزداد المشكلات إذا بالفعل ما قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تهديدها بأن على الدول التي يعني تتعامل مع إيران تجاريا أن تختار بين الولايات المتحدة وبين إيران. هذه ستكون يعني بالفعل ضربة قاسمة ونهائية لإيران، لأنها ستعزلها تماما عن الاقتصاد العالمي، وستضر بالتأكيد بقدرتها على الاستمرار في الحياة.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.
0: شكرا.
1: وفي وقت سابق اتفق الرئيسان الأمريكي والصيني على ضرورة أن تفي إيران بالتزاماتها الخاصة بعدم تطوير الأسلحة النووية، وأوضحت وكالة أنباء الصينية أنه جرى التوافق أيضا بين الرئيسين على عدم فرض أي دولة أو مؤسسة رسوم عبور عبر الممرات المائية الدولية. من العاصمة الصينية بكين ينضم إلينا نادر رونغ الصحفي الصيني. يبدو أن ضيفنا غير جاهز للتو،

0: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
1: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا

0: نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: أرحب بضيفي من بكين، نادر رونغ، الصحفي الصيني. أهلا ومرحبا بك سيد نادر. هل يمكن القول أن القمة الأمريكية الصينية شهدت توافقا تاما بين الرئيسين ترامب وتشي فيما يتعلق تحديدا بالملف الإيراني، أم أن هناك اختلافات جوهرية في طريقة تعاطي كل طرف مع إيران؟
2: أهلا ومرحبا بكم. يعني التنسيق بين بلدين في بشأن إيران يعني ضروري جدا، وأصلا هناك يعني الخلاف في موقف الصيني وموقف أمريكي تجاه الحرب في إيران، ولكن هناك الهدف المشترك كما رأينا في بيان مشترك أنه يعني الرئيسين يؤكدان ضرورة يعني عدم تدوير إيران الأسلحة النووية، وفي نفس الوقت أيضا تؤكدان على ضرورة عدم يعني السماح لأي دولة في العالم ل يعني الرسوم أخذ رسوم جمركية على المرور في الملاحات الدولية.
1: لكن ما الهدف تحديدا الذي تسعى إليه الصين في هذه المرحلة؟ هل هو مجرد منع اتساع رقعة الحرب، حماية المصالح الاقتصادية لها، مصادر الطاقة، الممرات البحرية، أم أنها تحاول ربما تحجيم النفوذ الأمريكي في المنطقة من خلال دعم إيران؟
2: لا، هي الصين، ما تريده الصين هو استعادة السلام والاستقرار في هذه المنطقة وإنهاء الحرب، ويعني وكذلك ضمان المرور العبور السليم وآمل لسفن تجارية عبر مضيق هرمز. فهذا هو الهدف الصين، والصين لا تريد المنافسة الجيوسياسية مع الجانب الأمريكي في هذه المنطقة، وكذلك لا تريد استخدام القوة لحل المشاكل، بل تحث كل الدول وأطراف مختلفة للمعنية لحل الخلافات عبر الطرق السلمية وعبر التفاوض والحوار.
1: ترامب حذر من أن الصين تقدم الدعم العسكري لإيران، وواشنطن قالت إن بكين تعهدت بعدم تقديم هذا الدعم، لكن ما المقصود بعدم تقديم الدعم من جانب الصين وسط هذه المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين؟
2: أولا، الصين لديها مبدأ يعني تتمسك به دائما، هو عدم تقديم أي أسلحة لأي طرف في نزاع، وتعتبر ذلك صب زيت على النار. وفي نفس الوقت الصين تؤكد أيضا بأنه له حق لإجراء التعاون الاقتصادي مع إيران، ولا يجب وتعارض دائما العقوبات الأحادية الطرف التي لم تحصل على التفويض من الأمم المتحدة. والصين أيضا يعني تحاول يعني بقدر الإمكان إقناع الجانب الأمريكي والجانب الإيراني على العودة إلى طاولة المفاوضات والتماسك بمسار التفاوض وعدم التصعيد.
1: لكن إذا كانت هذه نية الصين هي العودة إلى التفاوض، التمسك بالحل السلمي وفتح مضيق هرمز، لماذا لا تستخدم نفوذها السياسي والاقتصادي على إيران؟
2: يعني منذ بداية الحرب الصين يعني تحاول دائما إقناع إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، ورأينا نتائج يعني جهود الصين لإيران يعني لعودة إيران إلى الجولة الأولى من المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسلام آباد. ولكن يعني بعد ذلك إيران والولايات المتحدة دخل إلى التصعيد مرة أخرى، وثم الدور الصين هو

0: يعني الضغط أو إقناع الجانبين على التحديات أو على يعني العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: نعم
0: فالصين استخدمت يعني هذه يعني التأثيرات الاقتصادية تأثيراتها الاقتصادية على إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
1: أشكرك شكرا جزيلا نادر رونغ الصحفي الصيني متحدثا إلينا من بكين.
0: شكرا شكرا لك.
1: وفيما يخص مضيق هرمز أيضا، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن دبلوماسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تعتزم إعداد مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدعم الملاحة في المضيق. وأوضح الدبلوماسي أن القرار سيؤكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في المضيق ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن عبر المضيق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه منطقة الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا تجاه خميس مشيط. هذا وأعرب مجلس التعاون الخليجي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الحوثية بالصواريخ الباليستية والمسيرات التي استهدفت مدينتي الرياض وخميس مشيط في السعودية، وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البداوي أن هذا التصعيد الخطير يمثل انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة المدنيين واستقرار المنطقة. وفي الداخل اليمني، نفى الجيش ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب، وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد النزيلي أن تلك المزاعم هي محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 من سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية. ميدانيا، استؤنفت حركة المرور على طريق هجة العبد الجبلي الرابط بين مدينتين تعز وعدن بعد أن حاولت الميليشيات التسلل نحو إحدى المناطق القريبة من الطريق، ما أدى إلى تعطيل الحركة لفترة وجيزة. من الرياض ينضم إلينا الكاتب الصحفي سامي الحروبي. أهلا ومرحبا بك سيد سامي.
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. إذن تصعيد حوثي يقابله تصدي وتقدم من جانب القوات الحكومية على عدة محاور، ومنها مأرب على الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية. ما الذي تمثل السيطرة على هذه الجبهة؟
2: تحية لك وللمستمعين الكرام. أولا، تعتبر محافظة مأرب من المحافظات الحدودية التي هي قريبة أيضا من المملكة العربية السعودية، وتشكل أيضا مخزون أو رافد لليمن عامة في النفط والغاز وكل هذه الموارد. فميليشيا الحوثي تحاول مستميتة منذ ما قرابة شهر ونصف في حشد كل يعني كثير من قواتها باتجاه هذه الجبهة من أجل السيطرة على مأرب، ولكن هيهات الجيش الوطني ومسنود بالمقاومة الشعبية هناك لهم بالمرصاد، وقد كبدوهم الكثير من القتلى في الأيام السابقة، ما أن يهجم نسق من ميليشيا الحوثي حتى لا يعود، فكانت جثثهم مرمية في صحاري مأرب، لم يستطيعوا حتى انتشال جثث الناس التي تقاتل معهم، ما يعني أن ميليشيا الحوثي تقوم بالزج بأبناء الشعب اليمني في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، معركة تخدم النظام الإيراني بشكل رئيسي. اليوم محافظة مأرب آمنة، والأبطال الميامين على جبهات القتال، ولم يسمحوا لميليشيا الحوثي

0: بيئة تقدم شبر واحد، ولكن أيضا الانتصارات متتالية في تلك الجبهات،
1: نعم
0: سواء كانت في الجوف وسواء كانت في مأرب. وما يقوم به الحوثي من مزاعم في الإعلام هو التشتيت كما ذكرت مسبقا، من أن يرى الشارع اليمني شمالا وجنوبا الاحتفالات بعيد 26 من سبتمبر،
1: سبتمبر
0: هذا العيد 64 لقيام الجمهورية اليمنية، وهو العيد يعني 66 من 26 من سبتمبر هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية،
1: نعم
0: عندما قامت وتخلصت من حكم الإمامة إلى الأبد، ويحاول اليوم تحاول اليوم ميليشيا الحوثي إعادة حكم الإمامة إلى الواجهة
1: مفهوم.
0: مجددا، ولكن الشعب اليمني لهم بالمرصاد.
1: هل هناك يعني ما يمكن أن نصفه بالتفاعل الطردي بين هذا التصعيد في الداخل اليمني من جانب ميليشيات الحوثي وبين تطور الملف الإيراني مع الولايات المتحدة، بمعنى أنه للتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني؟ هل يتوقع أن نشهد تصعيدا أكبر من جانب الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية وفي الداخل اليمني؟
0: لا شك في ذلك. الميليشيا الحوثي الإرهابية هي الذراع لإيران، وذراع أساسي وأصيل في الحرس الثوري، وما شاهدناه من معارك ضارية في الساحل الغربي ومن سيطرتهم على باب المندب، هو يعني إثبات بما لا يدع مجالا للشك أن خبراء إيرانيين شاركوا في هذه المعركة، شاركوا في إطلاق الصواريخ البالستية، شاركوا في يعني إطلاق الطيران المسير، وشاركوا في هذه المعركة بشكل رئيسي، وكانت التوجيهات تصلهم من إيران عبر الخبراء أيضا الذين وصلوا على طائرة ماهان إلى الحديدة في 3 من يوليو، الذين عندما تم ضرب الطائرة في يعني مدرج المطار صنعاء، عندما كانت الطائرة يعني ستهبط في مطار صنعاء ذلك اليوم وهبطت في الحديدة، وكانت تقول هؤلاء الخبراء الإيرانيون الذين قادوا المعركة للسيطرة على باب المندب، لكن اليوم قواتنا المسلحة من العمالقة الجنوبية
1: نعم
0: ودرع الوطن ومقاومة أبناء الصبيحة يسيطرون على المرتفعات في جبال كهبوب ومحكمين السيطرة النارية على باب المندب. صحيح أن الحوثيين يعني سيطروا على يعني دخلوا باب المندب، ولكنهم لا يستطيعون تأمين هذا المضيق لسبب رئيسي، وهو أن قواتنا يعني تحكم السيطرة النارية على هذا المضيق، وفي
1: طيب
0: الأيام
1: سيد سامي،
0: القادمة
1: ربما تابعت بالأمس اجتماع رؤساء أركان جيوش باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا من أجل الاتفاق على استراتيجية دفاعية عن المملكة العربية السعودية. هل يمكن لهذا التحرك، وهو تحرك في إطار اتفاق مكة، أن يغير من استراتيجية الحوثيين أو تفكيرهم تجاه هذا الصراع؟
0: نحن شاهدنا في الأيام السابقة الهجوم الهستيري من ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطيران المسير على المملكة العربية السعودية وعلى المقدسات الإسلامية بما فيها مكة المكرمة، وحاولوا أن يستفزوا بذلك أكثر من مشاعر ملياري مسلم حول العالم. اليوم المجتمع الدولي والدول العربية والمجتمع الإقليمي ككل أدرك ولو أدرك مؤخرا أنه هذه الميليشيات إرهابية بكل ما تعنيه الكلمة، لم تسلم منهم المقدسات الإسلامية. أنا أسمي المملكة العربية السعودية ككل قبلة المسلمين،
1: نعم
0: فهؤلاء للأسف الشديد يستهدفون المملكة العربية السعودية، مع أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني في مختلف نواحي الحياة، في التعليم، في الصحة، في الطرق، في المدارس، في دعم الحكومة اليمنية، في رفض البنك المركزي بالكثير من المنح التي كانت تصرف رواتب وشراء سلع غذائية للمواطنين.
1: نعم
0: هذا الفقد الدفين الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية والسعودية إنما هو نهج إيراني بحت، يحاولون من خلاله تصوير أن المملكة العربية والسعودية هي من تحاصرهم، وهم الذين يحاصرون الشعب اليمني منذ 12 سنة،
1: أشكرك شكرا
0: يحاصرون الشعب
1: جزيلا.
0: اليمني،
1: نعم
0: ينهبون رواتبه، ينهبون كل مقدرات.

0: ومن ثم يرمون كل فشلهم على غيرهم للأسف.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سامي الحروبي من الرياض. أعلنت الحكومة العراقية عن إجرائها حوارا مع واشنطن لإصدار استثناء للمطارات العراقية من العقوبات الأمريكية، وبالتالي استئناف الرحلات الإيرانية إليها، وذلك لما قالت إنه لدواع إنسانية تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين. يأتي ذلك عقب إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية التي حظرت رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بدأت اليوم مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026 مع تقديم عدد من القوائم المستقلة طلبات ترشحها في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمهيدا للانتخابات المقرر إجراؤها في 28 من نوفمبر المقبل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم على أن تستمر عملية الترشح 12 يوما. كما أوضحت لجنة الانتخابات المركزية أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية.
2: فتحت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت الباب أمام تقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026 في مكتبنا في رام الله وفي مكتبنا في دير البلح في قطاع غزة. هذه العملية ستستمر اعتبارا من صباح اليوم ولمدة 12 يوم، بحيث تنتهي مساء يوم 17. خلال هذه الفترة تقدم طلبات الترشح إلى لجنة الانتخابات كما قلنا في رام الله وفي غزة، وحتى هذه اللحظة الأمور تسير وفق الخطة. نحن نسير حتى هذه اللحظة وفق الجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات منذ 9 من تموز الماضي، وليس هناك أي مشاكل حتى هذه اللحظة تعيق عملية الترشح. وهناك إقبال يعني شاهدناه صباح اليوم من القوائم المترشحة سواء في مكتبنا في رام الله هون أو في مكتبنا في قطاع غزة.
1: كان هذا فريد طعم الله المتحدثة باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي أشرف عك. أهلا ومرحبا بك سيد أشرف.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: أسألك بداية عن الأهمية التي تكتسبها هذه الانتخابات، انتخابات 2026، في ظل الظرف الإقليمي الراهن وفي ظل الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
3: أولا، في هناك بعد وطني فلسطيني داخلي له علاقة بتجديد بنى النظام السياسي وإعطاء شرعية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وهو استحقاق دستوري وقانوني. وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات طويلة بعد انتخابات عام 2006، وبالتالي الشعب الفلسطيني بحاجة إلى تجديد المؤسسات وإعادة بناء الشرعية الفلسطينية. وتكمن أهمية هذه الانتخابات فإنها قد تكون مدخل لتوحيد الفلسطينيين وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في ظل ما يجري في غزة من ترتيبات مرتبطة بمجلس السلام، وهذه الخطة التي ستكون في نهاية المطاف يعني تحت عناوين مختلفة، ولكن أهمها كيف يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى ذلك المسار السياسي المؤدي إلى حل الدولتين عبر مسار إصلاح سياسي وتشريعي يحتاجه الفلسطينيون في ظل التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني ككل.
1: يتحدث مدير دائرة العلاقات العامة والمتحدث باسم لجنة الانتخابات التشريعية عن أن الترتيبات الجارية حاليا تسير وفق الخطة الموضوعة ولا مشاكل تعيق عملية تسجيل المرشحين، لكن ماذا عن الوصول إلى صناديق الاقتراع في كل من الضفة الغربية وكل وغزة أيضا، مع يعني عقبات لا حصر لها يضعها الجانب الإسرائيلي؟ نتحدث عن عقبات أمنية، عقبات اقتصادية، عقبات سياسية أيضا.
3: يعني أولا دعيني أقول لجنة الانتخابات المركزية هي جهاز قادر على إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وللفلسطينيون تجربة جيدة مع هذه اللجنة، وهذه اللجنة تعمل وفق المعايير الدولية لنزاهة الانتخاب.

0: وبالتالي الجداول الزمنية التي تضعها وفق المراحل العملية الانتخابية، سواء كان بعد المرسوم الرئاسي وفتح باب التسجيل وتحديث السجل الانتخابي باعتباره أساس عملية الاقتراع، والآن مرحلة فتح باب الترشح، ولكن يوم الاقتراع هو معركة وطنية فلسطينية وليس معركة فنية. وبالتالي عندما نصل إلى يوم الاقتراع، هل ستكون القدس قادرة بالضرورة على التصويت؟ وإن لجنة الانتخابات المركزية من الناحية الفتنية فتحت عدد من المراكز في محيط مدينة القدس وسمحت للمقدسيين التصويت حتى في محافظات الضفة الغربية الأخرى، هذا تسهيل على أو تسهيل لمشاركة المقدسيين في هذه العملية. أضف إلى ذلك المسألة المرتبطة بقطاع غزة، وبالتالي هنا اللجنة اعتمدت السجل المدني، وهو السجل الذي تعتمده وزارة الداخلية الفلسطينية لأسماء الفلسطينيين بعد عملية تنقيح وبعد إجراءات فنية متفق عليها مع الفصائل ومع القوى ومع أسسات المجتمع المدني وهيئات الرقابة المحلية والدولية. ولكن العوائق الأخرى المرتبطة بالاحتلال هذه مسألة نضالية، وبالتالي قد يشتبك الفلسطينيون والمجتمع الدولي والإقليم مع إسرائيل إذا أعاقت عملية نقل صناديق الاقتراع أو تحرك طواقم لجنة الانتخابات المركزية باتجاه غزة من جهة وباتجاه باقي المحافظات وتحديدا في يوم الاقتراع، أضف إلى بعض القيود الميدانية التي قد تفرضها. ولهذا الفلسطينيون اليوم عندما اتخذوا هذا القرار وبعد إصدار مرسوم من الرئيس الفلسطيني يحتاج إلى ذلك الدعم الدولي والضغط الدولي على إسرائيل من أوروبا ومن الولايات المتحدة والإقليم من أجل تسهيل هذه المهمة على الفلسطينيين. وبالتالي هي قد تكون محطة للاشتباك السياسي والوطني مع إسرائيل وإجراءاتها، خصوصا أن الانتخابات تأتي وفق متطلبات دولية في إطار عملية الإصلاح وتجديد الشرعيات الفلسطينية وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على التعددية السياسية، وهذه فيها جزء من الشروط الدولية ومطالب عملية الإصلاح الشاملة بهذا الاتجاه.
1: وانطلاقا من هذه النقطة تحديدا أريد أن أسأل عن موقع حركة حماس في هذه الانتخابات.
0: أولا لدينا يعني اتجاهات مختلفة بناء على ما يرد حتى الآن من قوائم انتخابية. هناك تحالف بين دحلان على سبيل المثال قائم التيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح مع حماس وبعدد من الفصائل، وهذا في إطار ما يتم تسريبه إعلاميا وحتى اللحظة لن تنتج هذه العملية. أضف إلى مشاركة قائمة فتح الرسمية أو يعني التي تقودها القيادة الفلسطينية، وهناك عدد آخر من قوائم المستقلين أو قوائم محسوبة على حركة فتح. حماس ستشارك في هذه العملية الانتخابية وسيسمح لها المشاركة، ولكن طبيعة وشكل هذه المشاركة حتى هذه اللحظة لم تتضح بعد.
1: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي أشرف عكا متحدثا إلينا من رام الله.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى التطورات الميدانية في حرب أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قصف مركز عسكري لمعالجة بيانات ستارلينك في كييف، إضافة إلى استهداف جسر في أوديسا الساحلية جنوب غرب أوكرانيا. هذا واستهدفت منشأة لميناء المدينة يتم من خلالها توريد الأسلحة والذخيرة من أوروبا. وفي ضربة أخرى لقطاع الصلب في أوكرانيا، قررت شركة أرسلور ميتل وهي أكبر مصنع للصلب في البلاد تعليق الإنتاج بسبب ما قالت إنه استحالة استمرار العمليات بشكل آمن ومستدام. أضافت الشركة أن الغارات الروسية الأربع ألحقت بالمصنع أضرارا جسيمة، علما بأن قطاع الصلب كان يمثل 15% من صادرات أوكرانيا قبل الهجمات الروسية.

وردا على الهجمات الروسية، أعلن الجيش الأوكراني استهدافه مصفاة أليسكي للنفط في إقليم كراسندار بجنوب روسيا. وأوضحت هيئة الأركان في بيان أن حريقا اندلع في المنشأة التي وصفتها بأنها تساهم في دعم جهود موسكو الحربية ضد كييف.

وفي خبر عاجل وردنا للتو، لافروف أو وزير الخارجية الروسي يعقد أول اجتماع مع وزير الخارجية الألماني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة منذ 4.5 سنوات، وهذا وفقا لمراسل وكالة الأنباء الروسية.

0: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: وبالحديث عن التصعيد الأوكراني الروسي، ينضم إلينا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من كييف. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان.
3: أهلا وسهلا بكم.
2: إذن بنك الأهداف يتسع بين أوكرانيا وروسيا، هل يعني ذلك أن الطرفين ينتقلان من الجبهة العسكرية إلى محاولة ضرب ربما قدرة الآخر على مواصلة الحرب اقتصاديا وصناعيا، بالنظر إلى الضربات التي استهدفت الطاقة والمصانع في كلا البلدين؟
3: بلى، المسألة تعدت المجابهة الميدانية على خط التماس، نقصد هنا المناطق التي تتواجد في حالة حرب مباشرة. الآن كل طرف يحاول أن يدمر المقومات الاقتصادية وكذلك الإمدادات اللوجستية التي تغذي العمليات العسكرية، نقصد هنا ضرب المسائل المرتبطة أو المرافق المرتبطة بالتزويد بالطاقة وكذلك التزويد بالمعلومات الاستخباراتية. اليوم والأمس كذلك قامت روسيا بقصف مراكز المعلوماتية وكذلك المراكز التي تقدم الخدمات بالمعلومات لخطوط الدفاع، يعني ما يسمى داتا سنترز. يعني في هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن الحرب تحولت في طبيعتها وتستهدف الآن المسائل الحساسة من البنى التحتية الحيوية، خاصة بالنسبة لأوكرانيا، من أجل إعاقة كل تواصل مع الغرب، لأن هذه المراكز المعلوماتية هي أصلا وجدت للتنسيق بين الحلفاء الأوروبيين والمراكز الاستعلاماتية بأوروبا وكذلك ربما بالبنتاغون، لتغذية ساحة القتال بالمعلومات المهمة وللتصويب وكذلك لتحرك الوحدات العسكرية لمجابهة روسيا الاتحادية. يعني في هذه الحالة فنستطيع أن نقول أن هذه الضربات حساسة بالنسبة للدولة الأوكرانية. بنفس الشيء وبطريقة معاكسة، فالأوكران يضربون ويقصفون المباني، مثلا البنى التحتية الحيوية المرتبطة بالطاقة التي تعود بالأموال إلى خزينة روسيا الاتحادية، وكذلك النقص والشح في مواد الطاقة. الهدف منه هو جعل المواطن الروسي في استياء، يعني خلق اضطراب سياسي داخلي. ولكن نحن نرى أن نتائج الانتخابات التي كانت بالدوما الروسية قدمت صورة عكسية، نرى أن المواطن الروسي اتحد وأصبح وقدم ورقة نستطيع أن نقول الشاك على بياض للسلطة بالكريملين لمواصلة الحرب على أوكرانيا. يعني نتائج الانتخابات

0: دوما قدمت شيء عكس ما كانت تريده كياب وحلفاء كياب. الإجابة
1: رغم
0: على السؤال
1: رغم هذا
0: بأنه
1: التصعيد سيد رمضان، يعني نرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع تجاه وقف هذه الضربات على مراكز الطاقة أو محطات الطاقة، وفي نفس الوقت يدفع باتجاه فتح ممر الحبوب بين أوكرانيا وروسيا، وأيضا يريد عقد اجتماع ثلاثي ربما أوكراني أمريكي روسي. كيف تتفاعل أوكرانيا مع كل هذه المقترحات والتي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تهدئة هذا التوتر؟
0: طبعا رسميا الجانب الأوكراني يرحب بالمساعي الأمريكية وبالأحرى مساعي ترامب للوصول إلى مسار تفاوضي وإنهاء الحرب، لكن نحن نتفهم أن أوكرانيا هي تريد من الولايات المتحدة الدعم العسكري وتقديم الإمكانيات المالية والإمكانيات من العتاد والسلاح، وخاصة منظومة الباتريوت والصواريخ الاعتراضية. يعني هنا لعبة على جهتين. الجميع ينتظر نتائج الانتخابات النصفية في الكونغرس. الآن هنا الحلفاء الأوروبيون ومعهم أوكرانيا هم مع الديمقراطيين في العمق، هم يعني سيكونون فرحين وفي في في في مسألة يعني مهمة بالنسبة لهم لو خسر ترامب أو الحزب الجمهوري هذه الانتخابات النصفية، ليأتي الحزب الديمقراطي الذي سيواصل عملية استنزاف روسيا وتقديم الدعم المباشر بكل ما أوتي. ولكن ترامب هو يحسب حسابات داخليا، لأن توقيف ضرب المصافي للنفط بروسيا هذا سيؤدي إلى تراجع لأسعار الديزل والوقود والذي سيخدم انتخابيا الرئيس ترامب. من جهة أخرى، فتح الموانئ وفتح الملاحة هذا سيعطي الفرصة للشركات العابرة للقارات المستثمرة في الحبوب الأوكرانية وفي المواد الزراعية الأوكرانية من نقل سلعها وتسويقها ب أثمان يعني منافسة. يعني مسألة يجب أن تدرس على كل الحيثيات. أوكرانيا هي أصبحت الآن مرتبطة باستثمارات خارجية وخاصة في مجال الزراعة وما يخص الأراضي المهمة مع شركات عبر القارات قبل الحرب، لأن زيلينسكي عندما أتى إلى أوكرانيا فتح أسواق الأراضي. ولذلك ترامب هو يفكر كرئيس للولايات المتحدة وليس كرئيس لأوكرانيا. يعني هو أولاً يريد أن يهدئ الوضع ليذهب للانتخابات وهو مرتاح ليحصل على أو يحصد نتائج مرضية مهمة، ومن جهة أخرى هو يريد أن يخدم الاقتصاد الأمريكي لفتح الموانئ لكي تستطيع الشركات التي استثمرت في أوكرانيا من إخراج هذه المواد والمنافسة في الأسواق الخارجية. يعني هذه هي القراءة التي نراها.
1: أشكرك شكرا جزيلا رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، متحدثا إلينا من كييف.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قالت وزارة الخارجية الصينية إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي في إطار توافق من 8 نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ للولايات المتحدة. وقالت الوزارة إن الجانبين أشادا بعمل فرقهما الاقتصادية وأقرا خطوات تشمل تشكيل مجلس تجارة والترتيب الخاص بخفض الرسوم الجمركية وتمديد نتائج محادثات سابقة في كوالالمبور. وبعد ختام زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، أعلن البيت الأبيض من جهته عن اتفاق أمريكي صيني لاستحداث قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما فعل البلدان حوارا في المجال نفسه لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع. اخترقت نماذج للذكاء الاصطناعي طورتها شركة أوبن إي آي مواقع إلكترونية تابعة لوزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كما حاولت اختراق موقع لوزارة التعليم وذلك من دون علم الشركة بحسب بوليتيكو. من جانبها نفت أوبن إي آي أن تكون نماذجها وصلت إلى معلومات غير متاحة للعامة أو أن

0: أجرت تغييرات على البيانات الحكومية. إذن خلال الفترة الأخيرة تكررت الحوادث المتعلقة بانحراف سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسللها إلى أنظمة حكومية وخاصة لتسلط الضوء حول كيفية خروج هذه التقنيات عن السيطرة وعلى آلية التصرف المنفرد. المزيد في التقرير التالي.
1: المارد الذكي خرج من القمقم ولم تعد بالإمكان إعادته، بل فقط محاولة ضبط الأمنيات. فالحاجز الذي كان يتخوف منه مطورو الذكاء الاصطناعي قطعته النماذج الأحدث بالفعل لتخرج من قبضة المراقب البشري وتخترق مواقع لشركات خاصة وأخرى حكومية كوزارة التجارة الأمريكية. تقنيات الذكاء الاصطناعي تجاوزت الوعي والإدراك وأيضاً التمرد لتدخل دائرة التخطيط وصنع القرار دون موافقة مسبقة، لكن النموذج وحده لا يستطيع تنفيذ هكذا اختراقات دون برمجيات تمنحه الإمكانات المطلوبة، فيتحول حينها من مجرد أداة دردشة نصية إلى وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يعمل ذاتياً في حلقة متكررة للتخطيط والتنفيذ وتعديل المسار لآلاف المرات حال عدم رضاه بالنتيجة. الخطورة تكمن في تجاوز البرنامج الحاسوبي للقيود السلوكية واستغلاله الثغرات بالتنسيق مع وكلاء آخرين لتحويل القرارات الخاطئة إلى أفعال رقمية حقيقية، أي الالتفاف لتحقيق الهدف بأي طريقة، وهو ما يعرف بالاختراق الارتدادي للنظام المكافأة. فواقعة هاكينج فيس مثلاً كشفت عن تواصل نحو 1200 وكيل عبر مورد غير مخصص وتبادلهم أكثر من 70,000 رسالة وملف. لتبدو القواعد والتعليمات الشفهية جداراً هشاً غير قادر على منع النموذج من تجاوز الممنوع، لكن الحاجز الهندسي هنا يتمثل بتصميم بنية تحتية قائمة على فرضية عدم طاعة النموذج وجعلها عاجزة عن الاستجابة لمسارات غير مصرح بها.
0: وفي أخبار الذكاء الاصطناعي أيضاً، أيدت محكمة استئناف أمريكية قرار البنتاغون استبعاد شركة أنتروبيك من سلسلة التوريد بعد رفضها إزالة قيود حماية من نموذج الذكاء الاصطناعي كلود. وكان البنتاغون قد صنف الشركة في مارس باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد، ما أدى إلى إلغاء العقود العسكرية المبرمة معها، كما منع المتعاقدين الآخرين مع وزارة الدفاع الأمريكية من استخدام تقنيتها، فيما اتجهت الوزارة للتعاون مع منافسي الشركة. أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن توقف إحدى وحدات التكرير في مصفات الزاوية بسبب استمرار الإغلاق القصري لصمام أنابيب أو خط أنابيب الشرارة لنقل الخام من قبل جماعات مسلحة تابعة لحرس المنشآت النفطية. حذرت المؤسسة من أن الاضطرابات لتدفق النفط ستؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية وتزيد من كلفة استيراد الوقود.

0: أخبار الرياضة.
1: تنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج بمواجهة قوية يتطلع فيها المنتخب السعودي لحسم تأهله إلى النصف النهائي عندما يواجه نظيره العماني على ملعب الإنماء. وكان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بالفوز على الكويت، بينما تعادلت عمان أمام العراق. ويتفوق الأخضر السعودي تاريخيا على نظيره العماني بعد فوزه في 13 من 17 مباراة سابقة مقابل 3 انتصارات فقط لعمان وتعادل واحد.

على مدار النسخ السابقة من بطولة كأس الخليج التقى المنتخبان السعودي والعماني في 17 مباراة، تفوق واضح للأخضر نجح في تحقيق 13 انتصارا مقابل 3 للعمانيين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وتعود أولى المواجهات بين الطرفين إلى النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها قطر حين حسمها السعوديون بثلاثة أهداف مقابل هدف. آخر مواجهة بينهما في البطولة الخليجية كانت في نصف نهائي النسخة

0: سجل فيها سعود جاسم ثنائية. وسجل المنتخب السعودي 33 هدفا خلال مواجهاته أمام عمان في كأس الخليج مقابل 12 هدفا لنظيره العماني.
1: هذا واستبعد اليوناني جورجوس دونيس مدرب المنتخب السعودي الحارس نواف العقيدي من قائمته بسبب الإصابة. وفي الجولة نفسها يلتقي منتخب الكويت والعراق على ملعب عبد الله الفيصل في جدة. المنتخبان يدخلان المباراة بالهدف نفسه وهو تحقيق الفوز الأول وتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما خسرت الكويت المباراة الأولى أمام السعودية المستضيفة وتعادل العراق أمام عمان. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات اليوم الثالث من البطولة. لجنة الحكام أسندت قيادة مباراة الكويت والعراق إلى الحكم المغربي جلال جيد، بينما سيقود الحكم البحريني عمار محفوظ مباراة السعودية وعمان. وأعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن تسيير 3 طائرات من الكويت إلى جدة دعما للمنتخب الأزرق في مباراته أمام العراق. هذا وأعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر مباريات البطولة المقامة في جدة، وجاء ذلك بعد الاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لخليج 27 بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات. خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب المصري وضيف منتخب أنغولا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 27. أصيب كيليان مبابي في ركبته اليسرى خلال فوز فرنسا بهدف للا شيء على تركيا في دوري الأمم، وغادر المعسكر للعودة إلى مدريد لتلقي العلاج. ساهم الإسباني كارلوس الكاراز بتقدم فريق أوروبا على فريق العالم 3-1 في اليوم الأول من كأس ليفر في كرة المضرب بفوزه على التشيكي ياكوب في منافسات الزوجي.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهراً.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.

0: موجز للأخبارنا العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال إن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. ترامب أضاف أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. ترامب أكد أيضا أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري حسب قوله.
1: Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but I'm not. That deal would not be acceptable.
0: كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، محذرا شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين، إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعات مع أكثر من 50 دولة، تواصل الدبلوماسيون مع دول مثل أذربيجان وجورجيا اللتين أغلقتا أيضا أبواب هما أمام شركات الطيران الإيرانية. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التزام طهران الرد عسكريا على القيود الأمريكية المفروضة على الرحلات الجوية الإيرانية، وأضاف أن هناك مفاوضات جدية مع الدول المعنية لرفع ما وصفه بالقيود غير القانونية، مشيرا إلى وجود خيارات غير عسكرية قد تطبق على بعض المطارات إذا اقتضت الضرورة حسب قوله. في أمان الله.
2: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش. إيران تستطيع أن تضرب الخليج وأن تعطل بعض منشآته ومطاراته، لكن هل تستطيع هزيمته؟ هل انتصرت إيران على دول الخليج؟

0: قاعد تدفع نحو العداوة مع دول الخليج.
1: ما تعلمنا على الأمور هذه، احنا متعلمين المحبة والصداقة والسلام مع الناس هذه كلها.
2: تحاول انها تفرق ما بين الأطراف كلها،
3: تحاول تضغط عشان توقف الحرب.
4: احنا فاهمين اللعبة، فاهمين الحوار شنو بيدخلونا عشان بيجروا المنطقة كلها.
5: إيران عليها أن تعرف أنه دول الخليج يعني ما هي لقمة سهلة.
6: في غيرة من الوضع الاقتصادي، يعني إيران يمكن تقول لك عندنا بترول زي الخليج، ليه ما نعيش نفس عيشة الخليج؟
7: كلها مشاكل داخلية، فهذه المشاكل الداخلية تبقى تصدرها هي للأسف لدول الخليج.
8: إن شاء الله أن نوقف إيران عند حدها.
9: الواحد يتعامل معها بنفس طريقته.
10: يعني مقاطعة لإيران من دول الخليج عامة يعني.
11: اليوم إيران ما حد معاها من أفعالها.
12: بين القدرة على إلحاق الضرر والقدرة على فرض نتيجة استراتيجية مسافة كبيرة، وبين القدرة على الإيذاء والقدرة على الاستمرار مسافة أكبر. من هنا يمكن طرح واحد من أكثر الأسئلة إثارة الجدل منذ اندلاع الحرب الأخيرة: هل انتصرت إيران على دول الخليج؟ لو كانت الصواريخ وحدها هي مقياس الانتصار لبدت إيران قوة لا تقهر. هكذا يرى البعض إيران أنها بالفعل تستطيع إطلاق الصواريخ وتهديد الملاحة وإرباك المطارات والمنشآت الخليجية، لكن آخرين يقولون إن وراء هذه القوة العسكرية اقتصادا مثقلا بالعقوبات وأزمة ثقة واحتجاجات متكررة وأسئلة داخلية حول كلفة المشروع الإقليمي. في المقابل يتلقى الخليج الضربات، لكنه يواصل الاستثمار والتنمية والانفتاح الاقتصادي. فهل كانت قدرة إيران على إلحاق الضرر بالخليج انتصارا فعليا، أم أن الانتصار يقاس بقدرة الدول على امتصاص الضربات والحفاظ على استقرارها ومواصلة نموها وبناء قوتها للمستقبل

0: محل نقاش. أرحب بضيوفي في الاستوديو الأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي السعودي، مرحبا بك معنا أستاذ جاسر. وينضم إلينا أيضا الأستاذ نبيل العزاوي المحلل السياسي العراقي، مرحبا بك معنا. وينضم إلينا من بيروت دكتور علي مراد الأكاديمي اللبناني، مرحبا بك دكتور علي. ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمد علوش الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، مرحبا بكما. بداية أستاذ جاسر، أصبح هناك سؤال مطروح ويثير جدلا واسعا، هل انتصرت إيران على دول الخليج؟
1: ممكن نسأل سؤال، هل دخلت أصلا دول الخليج حربا مع إيران من أجل أن يثبت الانتصار؟

0: الانتصار لم تدخل. دول الخليج حافظت على التوازن الاستراتيجي طوال الفترة الماضية، لم تدخل في اشتباك لأسباب عديدة. أولا أنها دول تسعى للاستقرار والتنمية، ولأنها تدرك أن هذه التحولات خطيرة، هذا التهديد الإيراني لم يكن، لا لم تنتصر أصلا يعني في المعادلة العامة لم تنتصر. نحن شهدنا بالعكس، احنا شهدنا هذه الاعتداءات الإيرانية ومحاولات الاعتداء الإيرانية. اليوم مثلا إيران لا تستطيع أن تهاجم السعودية مباشرة، فتلجأ مثلا إلى الميليشيا الحوثية لاستخدامها في هذا السبب للضغط، من أجل أن تقوم السعودية بدور يساند إيران في تخفيف الضغوط عنها وليس في القدرة. النجاح مثلا نتكلم على نجاح سلاسل الإمداد طوال الفترة الماضية، التهديدات رغم الهجمات، النجاح في السعودية في النفط. أمين الناصر أمس طلع وتحدث عن المسارات اللي موجودة تمتلكها المملكة، المملكة في الفترة على فكرة ليست فقط انتصرت على التهديدات الإيرانية المتعددة المستويات والاتجاهات، انتصرت أيضا لحماية الاقتصاد العالمي. ترى قدرة المملكة على امتصاص هذه الصدمات ومعالجة سريعة للأضرار اللي تحدث في المنشآت النفطية وحماية الاقتصاد العالمي هي علامة مهمة جدا، تقوم وحدها بعبء حماية الأمن الاقتصاد العالمي من خلال إمدادات النفط. ولعل هذا واحد من أهم الأسباب التي شهدها المملكة تؤكد أن وقوف العالم اليوم التحول.
1: بس من الناحية الواقعية هناك من يرى أن إيران سواء هي أو أذرعها استطاعت بالفعل أن تهدد أمن الخليج، استطاعت أن تضرب منشآته الحيوية المهمة للغاية، وبالتالي من الناحية العسكرية هم يعتبرون وهددت الملاحة الدولية وأثرت على عائدات النفط بالنسبة لدول الخليج، وبالتالي بمعايير الانتصار والهزيمة هم يعتبرون أن هذا انتصار.
0: يعني رشا لو أخذنا من منطق أخرى، الحوثي يطلق مسيرات وصواريخ، نعرف أن مسيرات وصواريخ إيرانية وبأيدي إيرانية، الحوثي مجرد ميليشيا يعني تختبي بين المنازل والبيوت وليس لها وجود عسكري حقيقي بالمعنى، وتغرر بالشعب اليمني. هل يعني هذا أن الحوثي هو شكل تهديد حقيقي عسكري؟ هل هو شكل انتصار؟ هذه العمليات أنا أعتبر إيران مثل مسلح داخل قفص يطلق النار على المحيط، فما أمامه ثلاث خيارات، أما يستسلم أو تنتهي ذخيرته أو يصاب بالإرهاق ويجي. لكن هذا التهديد المستمر لأن أخذناه بالمنطق الطبيعي، هل انتصرت دول الخليج؟ نعم، استقطبت العالم، تحققهم السعودية أسست أو أنشأت التحالف البحري المتعدد الجنسيات يغطي ضعف الأمم المتحدة في حماية المرأة الدولية، لتستطيع المملكة أن تضرب وتحقق مثلا في باب المندب وتسيطر. لكن أتؤكد على الشرعية، هناك فرق. إيران تخرب الشرعية الدولية وتسيء لمعنى التعاون الدولي، المملكة تسعى للتعاون. هل تعزز هذا التعاون الدولي؟ نعم تعزز، نشهد التحولات. في المقابل مثلا حلف مكة الدفاعي شكل حصانة وضمان، ليس هجوميا وليس عدائيا، لكن شكل حصانة وضمان لبوابة وأحد الخيارات المهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة. إذن إطلاق الصواريخ والمسيرات ليس شجاعة وليس نجاحا وليس قدرة، هو محاولة. لأن إيران هذا ما فعلته طوال عقود، ماذا فعلت إيران إلا أنها تستثمر في بناء في صناعة الصواريخ والمسيرات.
1: طيب هذه نقطة مهمة جدا يثيرها الآن أستاذ جاسر، وهو تعريف معنى الانتصار. الدول وجدت من أجل رخاء شعوبها، من أجل أمن واستقرار شعوبها، هو يقول أن التجربة الخليجية حققت هذا الهدف، بينما إيران استثمرت في الصواريخ، استثمرت في العمل العسكري، لكن المحصلة النهائية هو أن شعبها يعيش في فقر، تعاني من أزمات كبيرة، اقتصادها مكبل للغاية. أين هو المعنى الحقيقي للانتصار وليس المعنى المتعلق فقط بالقدرة على إطلاق الصواريخ أو تهديد أمن الدول؟
2: المعنى الانتصار هو الثبات على الموقف، الثبات على المبادئ، تحييد الظروف لصالحي وأن أستثمر الظروف مهما كانت. وهذه الحرب أثبتت للجميع هي ليست فقط على إيران، المخطط كان كبير جدا وكان الهدف ما بعد إيران، لكن الأمور وقفت عند إيران والأمور اللي كانت في ذهن الآخر حساباتها تغيرت. أعتقد الحصافة اللي تتمتع بها دول الخليج لم تذهب للصدام، ولذلك نتنياهو هو الذي حرض ترامب على هذه الحرب، لكن ترامب لم يستطع أن يحرض دول الخليج على الدخول بالمواجهة. ليش السعودية ما تقدر تواجه وتضرب؟ لكن أكو تقدير مخاطر، أكو استراتيجية بعيدة المدى.
1: ولكن السؤال الذي نطرحه بشكل مباشر لأنه بصراحة شديدة، هذا ما يقال من أنصار إيران في المنطقة، لقد استطاعت إيران أن توجع الخليج وأن هذا يعد انتصار عليه. أستاذ جاسر

0: أقول لك هذا ليس انتصارا، لأن في النهاية هي أصبحت بمعزل، تعاني من عزلة دولية، تعاني من اقتصاد هش.
1: هذا بحث بالنتائج دون معرفة الأسباب. إحنا خلنا نعرف الأسباب حتى نبحث بالنتائج. ولماذا هو ماكو أصلا هو حرب بين دول حتى نقول انتصرت إيران على دول الخليج؟ ما دخلت في حرب. الدول حينما تدخل في حروب تقطع العلاقات الدبلوماسية.
0: والتهديدات التي قامت بها إيران على الخليج ألم يكن حربا؟
1: هذه الأمور
0: يعني لما تطلق صواريخ وتطلق مسيرات وتضرب مطارات وتضرب منشآت، ما هو المعنى الحقيقي للحرب إن لم تكن هذه حرب؟
1: هذا وضحها قبل أكثر من 6 أشهر الرئيس الإيراني بزجكيان. اعتذر لدول الخليج، اعتذر بهذه المرحلة،
0: وظلت الهجمات حتى اليوم.
1: لكن أمريكا ظلت تقصف وتضرب من هذه القواعد.
0: يعني لا يجب أن
2: نريد يمكن أن... معلش يمكن ندخل إحنا في مغالطات منطقية بغض النظر عن الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ليست مبررة بأي شكل من الأشكال، ولم يحدث. دول الخليج لم تسمح باستخدام القواعد اللي موجودة فيها. المملكة مثلا لا يوجد فيها قواعد عسكرية أمريكية، في تعاون عسكري لا علاقة له بالقواعد العسكرية. قطر فرغت العديد مثلا على سبيل المثال من إمكانات، لم تساهم دول الخليج. عمان تستقبل وزير الخارجية وتضرب ثاني يوم لأنها سمحت فقط بوجود ممر مائي بآمن للسفن اللي تعبر، وهذا ضد رغبة إيران. لا، ليس صحيح. لا، الاعتداءات الإيرانية اعتداءات مجرمة، اعتداءات تسيء الاستقرار، اعتداءات.
0: ولكن أستاذ نبيل كان يرى دوما وفقا لمتابعتي له أنه يرى أن إيران نجحت في انتصار واضح في تحييد القوى العسكرية الأمريكية عبر هذه الضربات في الخليج، سواء كانت بادعاء مسألة القواعد أو عدمه. أنت كنت ترى أنها أيضا نجحت في تهديد الملاحة الدولية، وأن كل الأوراق التي جمعتها واستطاعت الاستفادة بها خلال الفترة الماضية تعد انتصار. هذا ما كنت تقوله دوما.
1: أنا أقول وواضح جدا بكلامي أن إيران هي ردة فعل لما حدث. الصواريخ التي انطلقت، الولايات المتحدة تقول بأنها انطلقت من هذه الأمكنة، خلي أسميها، وأكو قواعد، باكستان عندها قواعد، تركيا عندها قواعد، لماذا لم تنطلق؟ وهذا الدافع الذي يقول يراد توريط الخليج. اليوم الخليج أنا أعتقد دول هي تفهم، وبقراءتي البسيطة، أن ما بعد الحرب سيختلف ما قبل الحرب.
2: بس لو أن دول الخليج سمحت باستخدام قواعدها لرأت إيران نارا شديدة تحرقها، ما لم تسمح دول الخليج إطلاقا.
1: أنا أتفق بهذه الجزئية.
2: من السهل جدا.
0: طيب لماذا يضرب الخليج إيران؟ أنت تتفق في هذا الأمر؟
1: أتفق في هذه الجزئية.
0: لماذا يضرب الخليج إيران؟
1: لكن الضربات لو تحدديها وتتابعين الضربات، كانت مصادر النيران حينما ترى إيران أن هنالك مصدر للنيران يقول الحرس الثوري نضرب هذه المصادر، لكننا في نفس الوقت تابع البيانات، لكننا لن نعادي. يعني البيان الحرس الثوري الأخير وبيان خاتم
0: يعني مطار الكويت انطلقت منه رأس لفان، انطلقت منها
1: هذه راد بحث بها من الذي يعني أطلق
0: المناطق المدنية الجنوبية في
1: هذه يعني هذه القضية. أنا أعتقد أكو بها دخول طرف ثالث، طابور خامس يريد.
0: لا لا لا، يعني مسألة النظريات المتعلقة بهذا الأمر تبدو من
1: طيب. إحنا نستقي المعلومة من طيب مقر.
0: أنت ترى أنها استطاعت أن تحقق بعض الأهداف فيما يتعلق بتحييد هذا الأمر، وفي كنت تقول أيضا عن مسألة تهديد الملاحة باعتبار أنها ردت فعل وليس فعل. دكتور علي مراد، يمكن أن تشاركنا هذا الأمر؟ هناك من يرى مثل أستاذ نبيل أن إيران رغم أن الخليج لم يكن طرفا مباشرا في هذه الحرب، ورغم أنه أدخل أو أقحم في هذا الصراع الأمريكي الإيراني، لكن هناك من يرى أن إيران خرجت منتصرة على الخليج بقوتها العسكرية.
3: أولا مساء الخير لك وللضيوف الكرام وكل المشاهدين والمشاهدات. يعني إذا كنا نريد أن نقيم مفهوم الانتصار بأنه القدرة على الإيذاء، حسنا، ولكن القدرة على الاستمرار كما جاء في التقرير، والقدرة على أن تعيش في مكان أكثر أمنا، وأن تستثمر اقتصاديا، وأن تنتظر بعد الحرب أن تكون علاقاتك مع جيرانك مختلفة وأفضل، فهذا أمر آخر. خيارات إيران والسياسة الخارجية دائما لإيران كانت قائمة على استخدام الحد الأقصى من العنف وليس البناء. إيران قادرة على التعطيل، على التدمير، على القصف، لكنها غير قادرة على بناء الثقة. اليوم عندما نسمع الضيف الكريم الذي يتحدث من استوديو، وهو الذي يقول من جهة أن إيران قد انتصرت، أو أن إيران استطاعت أن تضع حدا للمخطط التي كان يواجهها، ومن ثم يقول أن دول الخليج

0: ليكون تبريره الوحيد هو أن هنالك طابور خامس كي يحاول أن يفسر موضوعيا قصف مطار الكويت. هذا الأمر يدل على أن هذه السياسة الإيرانية في النهاية هي قائمة على وضع حد أقصى من القوة دون القدرة على بناء الثقة مع الآخرين. كيف يتوقع البعض إذا كان هنالك انتصار أن يكون هنالك قدرة على بناء علاقات سليمة مع دول الجوار؟ إيران تقول لدول الخليج عليك أن تخرجي أمريكا والقواعد الأمريكية من الخليج. هل ما تقوم به إيران اليوم يسهل هذا الأمر؟ أعتقد أن علينا أن نعود إلى ثابتة أساسية. السياسة الخارجية الإيرانية هي فارسية وسياستها الداخلية قد تكون إسلامية أو قد تكون شاهية. في المحصلة في الدور الإقليمي لإيران عامل التاريخ وعامل الجغرافيا لم يكن يوما مريحا لدول الخليج. إن كان في عصر الشاه عندما كان على رأس السلطة تاج أو عندما كانت في عهد الخامنئي والخميني عندما كان
1: ولكن
0: على
1: حينما رأس تضرب خطوط الطاقة حينما تضرب منشآت وخطوط الطاقة والتصدير وتؤثر على تصدير النفط بشكل كبير وتشل الحركة بهذه الصورة وتشل حركة الملاحة وتصل صواريخها إلى قلب العواصم الخليجية، ألا يعد هذا انتصارا بالمعنى العسكري؟
0: نعم، هذا هو جوهر السؤال. إذا كنا نريد أن نتحدث عن الانتصار هو القدرة في الإيذاء والتعطيل، حسنا ليسجل هذا انتصار إذا كان بهذا المعنى، ولكن هذه القوة الإيرانية هل هي قوة بناء؟ هل هي قوة ثقة؟ هل ما قدمته إيران في السنوات الأخيرة، وأتحدث كلبناني أنا هنا، إيران تتعرض لحصار والاعتداءات والاشتباك مع الولايات المتحدة. لنسهل النقاش، أمريكا معتدية منذ 79 على إيران، ومن ثم منذ 2 أدار مع ما قامت به إسرائيل من خرق للسيادة وقتل وما شابه. ولكن إيران عندما كانت تواجه هذا الضغط، ما هو النموذج الذي قدمته لبلد كالعراق، لبلد كلبنان، لبلد كسوريا، لبلد كيمن؟ ما هو النموذج؟ قامت على تدمير الدولة الوطنية، على إضعاف هذه الدول، على استغلال أزماتها والبناء على ما هو النموذج؟ هل بلد كلبنان بمنطق القوة الناعمة يريد أن يكون هناك استثمار وعلاقات اقتصادية بمنطق المصالح مع إيران؟
1: طيب، هذا سؤال مهم يمكن أن يرد عليه
0: أنها تدعم لبنان.
1: أستاذ علوش يمكن أن يرد على هذا الأمر، لأن ما يقوله دكتور علي مراد يحتاج إلى نقاش حقيقي. إيران سواء بالنسبة لها أو للدول التي خلقت فيها أذرع عسكرية تابعة لها، لم تجني إيران وهذه البلدان سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب في لبنان، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى اليمن من خلال دعمها للحوثي، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ انظر إلى العراق، ما هي الفاتورة التي يدفعها؟ إيران وأذرعها من الناحية العملية هي تقدم نموذج أو صورة للدمار والخراب وليس للبناء والاستقرار. بماذا ترد أستاذ علوش على هذا المنطق؟
2: نعم، تحية لك وللضيوف الكرام وللمشاهدين. يعني أن نقول بأن إيران بنت أذرع عسكرية في المنطقة فهذا أمر ينافي التاريخ، لأن هذه الأذرع المسمات بأذرع عسكرية أنشئت قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران. على سبيل المثال في لبنان المقاومة ضد إسرائيل نشأت قبل وجود إيران الإسلامية الحالية، وبالتالي هذه المقاومة لجأت إلى إيران عندما لم تعد تجد من يدعمها ويسلحها ويدافع عنها من أجل استمرارها في مواجهة المشروع الإسرائيلي. أيضا في العراق، من أنشأ الحشد الشعبي العراق هو المرجعية العراقية، وقد أنشئ لأجل
1: أنت تنكر الآن أن حزب الله يأكل. أنت تنكر الآن أن حزب الله ذراع لإيران، تنكر أن الفصائل المسلحة في العراق ذراع لإيران، تنكر أن الحوثي ذراع لإيران. هي نفسها كونت ما سمي بمحور المقاومة، هذا اعتراف صريح لا يحتاج إلى نفي.
2: هذا هو، نعم، هناك فارق كبير بين كلمة أذرع وكلمة محور مقاومة أو جبهات تعمل كل جبهة منها.
1: طب بغض النظر عن المسميات، بغض النظر عشان الوقت،
2: وبسياق
1: ما يقول أستاذ
2: كبير.
1: علي مراد يقول لك نعم. لن تجلب لهذه الدول سوى الخراب والدمار. انظر إلى الجنوب اللبناني وأنت نعم. لبناني وهو أيضا لبناني.
2: نعم، أولا يا دكتور علي، في لبنان من جلب الدمار هو إسرائيل، هذا بطبيعة الحال متفقون على ذلك. أما بالنسبة إلى الحرب الحالية فهي حرب تخاض في المنطقة، يخوضها الأمريكي ضد إيران ويخوضها الإسرائيلي في سبيل التوسع

0: ولا داعي لإعطاء الكثير من الأمثلة من سوريا إلى غير سوريا حول كيفية التصرف الإسرائيلي بموضوع هذه المنطقة والحدود الموجودة فيها وكيفية
1: ما هو لم يختلف معك. قال لك ان هناك اعتداء امريكي اسرائيلي، ولكنه يسالك عن المحصله النهائيه للنتائج. ما الذي حدث على الارض؟ هل اصبح الجنوب اللبناني اصبح اكثر ازدهارا؟ هل اصبحت اليمن اكثر استقرارا وازدهارا؟ هو يقول لك ان هناك تجربه لدول تستثمر من اجل شعوبها، من اجل التنميه، من اجل الاستقرار، وهناك دول تعسكر وتنفق الكثير على الصواريخ والمسيرات من أجل الهيمنة والنفوذ.
0: أولا، إيران لم تختر أن تكون معاقبة دوليا منذ نشأة هذا النظام، ولم تختر أن تعاديها الولايات المتحدة بعد أن كانت إيران الشاه هي شرط المنطقة وكانت متسيدة للمنطقة، لأن قرارها في أمريكا وإسرائيل كان هذا الأمر مسموحا لها أن تقوم به. إنما بعد انتصار الثورة الإسلامية أصبحت معاقبة وأصبحت محاصرة وأصبحت مهددة، وشاهدنا حرب العراق كيف بدأت فور انتهاء الثورة الإسلامية، كل ذلك في
1: سبيل. هل أنفقت إيران الأموال؟
2: ولكن هذه مشكلة، هذه مشكلة إيران ليست مشكلتنا. ليست مشكلتنا أن تريد إيران أن تحافظ على نظامها.
0: مش مع إيران.
1: استمع إلى بعض من بعض يا سادة.
2: أبدا.
1: أستاذ علوش، ثانية أعطي له فرصة للرد.
0: سابقة للوجود الإيراني. طيب تستطيع أن
1: طيب أعطي له فرصة للرد. أستاذ مراد عقب لننتقل إليه. دكتور مراد.
2: يعني سريعا، يعني أنا أعتقد أن من يريد أن يضع المنطقة والعرب بين خيار إيران وإسرائيل هذا أمر مرفوض. إيران بلد يسعى للدفاع عن نفوذه. إيران تستخدم عندما تريد الوحدة الإسلامية، وعندما تريد تستخدم ترفض عندما يقال الخليج العربي ترتعد الفرائس لأنها لا تتحمل كلمة الخليج العربي. أنا لا أقول أن إيران لا تتعرض لتحديات ولا تتعرض لضغوط، وأحيانا كثيرة تعرضت للظلم، ولكن الشيء بالشيء. إذا كانت أمريكا هي الشيطان الأكبر وإسرائيل الشيطان الأصغر، فبالتأكيد أن الإيرانيون ليسوا ملائكة. لقد أضروا بالمنطقة. ماذا فعلوا في سوريا؟ لنعود إلى المراجعة. ماذا كانت النتيجة؟
1: يعاقب ثانية واحدة يا دكتور مراد.
2: لا أحد يعطينا، لا أحد يضعنا أن أختلف مع إيران وحزب الله لا يعني أبدا أننا مع.
1: طيب لو سمحت عقب يا أستاذ علوش، أعود إلى الأستوديو لو سمحت.
2: ليس قدام خيارين.
1: طيب يا أستاذ علوش عقب سريعا لأنقل لأستاذ جاسر.
0: ليس المطلوب أن نختار بين الدول العربية وإيران، المطلوب أن نختار نحن أبناء هذه المنطقة منطقتنا، أن نرفض الغريب، والغريب فيها هو الأمريكي والإسرائيلي. لا يوجد عربي.
1: ماذا يريد أبناء المنطقة يا أستاذ علوش؟
0: نظام إقليمي جديد.
1: أستاذ علوش، ماذا يريد أبناء المنطقة؟ يريدون الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. هل حققت إيران ومحور مقاومة هذا الهدف؟ هذا الهدف هل حققته؟
0: وهل هذا مسموح للدول التي تؤيد أمريكا ومرفوض من للدول التي تعارض إسرائيل وأمريكا؟
1: طيب
0: يعني دول الطوق المحيطة بإسرائيل في سوريا، لبنان، الأردن ومصر، هل تعيش الرخاء؟ هل تعيش الاستقرار الاقتصادي كما تريد؟
1: أشكرك على هذا الطرح.
0: من يريد السيطرة على خيراتها؟
1: طيب أستاذ ياسر، رد على هذا الأمر.
3: أنا أعتقد هناك إشكالية في الذهنية العربية، إشكالية خطيرة للتبعية لإيران بهذا الشكل وهذا التبرير. يعني تصنيف تسمية المقاومة، مقاومة ضد من؟ نحن لم نشهد المقاومة ضد إسرائيل ولا ضد أمريكا. حزب الله مثل ما قال الدكتور علي يعني عانت من سوريا، قتل السوريين وخرب السوريين وخلق مجاعات في سوريا. حزب الله كان يدرب الحوثيين على إطلاق الصواريخ على المملكة. حزب الله كان يشارك في كل الجرائم اللي وقعت في العالم العربي. ليست مقاومة، نحن نعيش في وهم. هل إسرائيل يعني بهذا الشكل؟ هل أمريكا هي اللي شكل؟ ماذا قدمت إيران؟ أولا، لا يجوز لدولة أن تبني ميليشيات تخلخ الدول يعني أو سيادة الدولة الوطنية.
1: حزب الله هي تنصر المستضعفين، هي تقول أنها تقدم يدها من أجل تحرير الأراضي من العدو الإسرائيلي في وقت لم تقدم فيه الدول العربية هذا الدعم.
3: المشكلة هذا طبعا كلام غير صحيح. لبنان منذ أن بدأ حزب الله مع انتمائه من إيران وهو يعاني في انتكاسات اقتصادية. الأردن ومصر يعني علوش تعيش في استقرار وفي نمو وتطور، تواجه عجقبات اقتصادية أحيانا. هذا شان كل الدول تواجه في اضطرابات اقتصادية، لكنها في استقرار،
1: لكنها لا تعاني،
3: لكنها في استقرار.
1: لكن في النهاية

0: ووحدة وطنية وعندها خطط تنموية.
1: لا لا لا ثانية واحدة بس يا أستاذ علي،
0: لا تصارع من أجل الوجود والوحدة.
1: مصر كدولة أو الأردن كما يقول أستاذ،
2: وأنا أفهم موقفك من المقاومة، فمن لا يقاوم يجب أن يضرب كل فكرة مقاومة أخرى. أنا لا أريد منك أن تدافع عن لبنان، دافع عن القضية الفلسطينية، لكننا نحن قد ارتحنا على الاقل من اسناد غزه. لو وجدت
0: تعرف
2: من
0: تعرف على فكره
2: يدافع
0: تعرف
2: عنها
0: تعرف
2: طوال المرحله الماضيه،
0: تعرف تحالف حل الدولتين الذي تقوده المملكه الذي الى الان 150 دوله تنضم اليه. تعرف انه الان 7 دول اوروبيه حضرت المنتجات المستوطنات الاسرائيليه من غزه. تعرف انه الى قبل امس المملكه عقدت الاجتماع التحالف نجح الدولتين وتستقطب هذا الجهد الذي يدعم هذا الجهد الذي يقدم فلسطين. تعرف ان المملكه لديها موقف ثابت من حل قضيه واشترطت رغم الضغوطات ان لا حل الا بقيام دوله فلسطينيه. اذا عملت ايران، ايران لم تعمل شيء. ايران استهدفت المملكه، ايران
2: والحمد لله اننا وصلنا الى هذه المرحله.
1: طيب
2: اليوم المملكه تبدل فكرها الامني في المنطقه، هذا امر ايجابي جدا لنا كلنا.
1: تبدل الفكر الامني للمملكه،
0: اذا كنا بندخل في جدل وصراخ ترى انا يعني
1: طب هل هل
0: المملكه منذ تاريخها المملكه منذ يومها الاول وهي تعمل في هذا الاتجاه. لست انت من تقرر ماذا تعمل المملكه، مواقفها معروفه، واليوم المجتمع الدولي باجمعه يقف الى جانب المملكة في الاعتداءات. ما نشهده هالاعتداءات الحوثي خلال السنوات الماضية 750 صاروخ تستهدف المملكة من إيران وأذرع إيران، هي كانت من أجل إيران من أجل القضية الفلسطينية.
1: ولكن أنا أقول لحضرتك حاجة شيء، هذا فرض على إيران لم تختاره، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا عليها. هو يقول لك هذا الأمر، كان هناك عدوانا أمريكيا إسرائيليا.
0: أنا أذكر حفلة الراقصين في البرلمان الإيراني عندما قالوا نسيطر على 4 عواصم عربية. اليوم سوريا الحمد لله خرجت وتدخل في استقرار، ونتمنى أن لبنان يدخل أيضا في الاستقرار، والعراق يسعى لتحقيق هذا الاستقرار، والحوثي سينتهي ميليشيا
1: إرهابية. هو يقول لحضرتك أن كانت هناك، ليس من باب نظرية المؤامرة، ولكن كانت هناك ضغوط وعقوبات كبيرة على النظام الإيراني منذ تأسيسه حتى لا تكون هناك قوة اقتصادية قوية.
0: إيران لم تعمل، إيران حاولت مع كل الدول حتى باتفاق بكين بين المملكة وإيران على أجل كان تفعيل اقتصاد الاتفاقية الاقتصادية الاتفاقية الأمنية، لم تقدم إيران أي محاولات.
3: دكتور جاسر أقدر
0: اضطرت
2: أن يعني
1: سنوزع الوقت فقط حتى لا نظلم أستاذ نبيل.
3: دكتور جاسر تفضلت بي وتفضل بي الضيوف، بس أنا عندي فد نقطة يعني، وهاي أعتقد هي من عندها راح نحلل كل الأمور ببساطة جدا. اليوم هل إن الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها وجبروتها فعلت شيء بهذه الضربات اللي يسموها اعتداءات، أو ما الذي فعلته؟
1: دمرت البنية التحتية في إيران.
3: أنا أتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي صديق موثوق؟
1: إيران عليها المليارات، حاصرت الاقتصاد الإيراني، فرضت
3: عقوبات. بس هل إن الولايات المتحدة صديق موثوق اليوم لدول الخليج وثقت بالولايات؟
1: هذه ليست
3: هذا راح أسأل سؤال مهم.
1: لا هذا ليس محور النقاش، هو محور النقاش الرئيسي ما هي النتائج التي حصلت عليها إيران من مشروعها، سواء كان لدعم المقاومة أو مواجهة أمريكا وإسرائيل، ماذا جلبت لشعوبها؟
0: جلبت يعني عدم الاستقرار على استقرار المنطقة، تجويع الشعوب الإيرانية، ونحن لا نتكلم على الفارسية، إيران مجموعة شعوب، نزعة الحرس الثوري، هو نفسه فكرة ميليشيوية وحاول يزرع ميليشيات في الدول العربية.
3: القواعد الموجودة، البعض يقول بأن هذه القواعد حتى نحيد إيران، يعني موجودة قبل سنين.
1: لا أنا عايز نترك موضوع القواعد لأنه قتل بحث.
0: حتى اللي في تركيا، واللي في بريطانيا، واللي في القواعد اللي في ألمانيا، القواعد اللي في ألمانيا تحيد إيران.
1: أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، هو بيقول لحضرتك هو دكتور علي، إيران أذت هذه الدول لكنها في النهاية لم تقدم أي طرح موضوعي وعقلاني ورشيد لبناء دولة إيران وتحقيق الاستقرار، بل وأنها هددت الدول التي استقرت. يعني هي بدل من أن تقدم نموذج للتنمية والرخاء تقوم بضرب مشروع التنمية والرخاء القائم في الخليج. رد عليه في هذا الأمر.
3: رد على هذا ببساطة وبالدليل بأنه إيران لم تكن جزءا من طرف الإشكال اللي موجود. هذا اللي تتكلمين بالوئام بأنه دولة مزدهرة، كان مدت يديها للولايات المتحدة بعد 1979 وكانت هي من أفضل الدول. لماذا هي كانت إشكال؟ بعد الشاه خسرت الولايات المتحدة الطرف الذي كان تتكئ عليه بالمنطقة حينما ذهب
1: الشاه. هي لما سيطرت على العواصم العربية كان ده من أجل

0: تهديد أمن الخليج أم من أجل مواجهة أمريكا وإسرائيل؟
1: من اللي سيطر؟
0: إيران
1: سيطرت على شنو؟
0: يعني حينما تسيطر على من خلال هذه الأزرع، هل هي تسيطر من أجل مشروع نفوذ أم من أجل أهداف نبيلة وسامية؟ يعني هصوتي لك.
1: إحنا القضية خلينا نفصلها بتفصيلة أبسط. نقول بعد ما انتهت قضية الشاه كانت هنالك بال 81
0: الأسطول الخامس. أنا أريد الحاضر.
1: الحاضر يقول الحاضر بأن إيران لحد الآن، وأنا أتكلم مع حضرتك، هنالك مفاوضات جدية تجري لأنها لا تريد أن تدخل في مشروع.
0: يا أستاذ نبيل، سأطرح عليك هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل. يا أستاذ نبيل، بشكل واضح هي قدمت نموذج يقوم على التفوق العسكري، بناء الصواريخ الباليستية، الاهتمام ببرنامج نووي وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت حينما تعرضت لاعتداء من الولايات المتحدة الأمريكية قصفت نماذج التنمية في الخليج. هذا هو السؤال الحقيقي، وبالتالي هنا منافسة ما بين مشروعين: مشروع يعزز من قدراته العسكرية، ومشروع يعزز من مشاريع التنمية من أجل مواطني. بعد الفاصل يمكن أن ترد حضرتك على هذا السؤال. فاصل قصير ونعود.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
1: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: تفرعنا في أمور كثيرة، ولكن السؤال طرحته قبل الفاصل، تبنت إيران مشروعا يتعلق ببناء قوة عسكرية، تبنت دول الخليج مشروعا يقوم على التنمية والاستقرار لشعوبها. الآن إيران التي قاد هذا المشروع المواجهة مع أمريكا وإسرائيل تقوم بضرب هذا المشروع التنموي، لماذا؟ هذا
5: إيران تضرب المشروع التنموي، هاي عبارة كبيرة جدا. إيران تعادي الخليج مثلا؟ ما أعتقد.
6: لا، فقط ترسل صواريخ
5: بس. لا لا، ما أكو فرق، هاي حالة وقتية.
6: الإيرانيين لطيفين في السياسة جداً. بس يرسلون صواريخ ومسيارات بس فقط
5: في السياسة. درسنا السياسة، ماكو شيء ثابت بالسياسة. اليوم تكون أكو مشكلة، باكر راح تنحل المشكلة. أكو مشكلة كبيرة،
4: تضربهم بالصواريخ ليه؟
5: يا أستاذة، إحنا مو هذا
4: هذا ليس سلوك عدائي،
5: تكلمنا به كثيرا.
4: هذا ليس سلوك عدائي،
5: هذا السلوك رد فعل وليس فعل.
4: بغض النظر، بغض النظر، هو في النهاية أنت بتضرب منشآت الطاقة بتاعتي ليه؟ هذا أنت لا ترى أن هذا ليس سلوك عدائي؟ هل منشآت الطاقة، هل مطار الكويت، هل كل هذه المنشآت المدنية، خط أنابيب شرق غربي بتاع السعودية، كل هذه
5: راح أسلم بسردية بسردية بسردية حضرتك وسردية.
4: لا مش سردية، احنا بنطرح الأمر،
5: راح أتكلم بالواقعية. ماذا تفعل إيران حينما تتعرض لإنهاء الوجود كوجودها؟ وتكلم ترامب بهذه القضية، بالأربعة أيام سأنهي إيران، وتكلم نتنياهو بأنه القضية ستكون من الماضي. إيران لم تعادي أحد، هي من اعتدي عليها، أطلقت الصواريخ من هذه القواعد. هذا مو كلامي، كلامهم دا يتكلمون بأنه هذه القواعد اللي أثرت علينا ودول الخليج
4: يعني
5: ستراجع.
4: رأس لفان كان فيها قواعد؟
5: نعم،
4: رأس لفان،
5: رأس لفان ما بيها قواعد.
4: هذه المؤسسة الاقتصادية في قطر.
5: ومن طيني جئ
4: مطار، مطار، مطار مدني،
5: وهو الكويت كان فيه.
4: لا بس ثانية واحدة، خط أنابيب شرق غربي بتاع السعودية في صواريخ انطلقت منه، يعني ما هو أنا فهمني دي
5: يا أستاذة. النظرية تقول قطع الرأس حتى أنهي الجسد، هذه النظرية اللي متبنيها الولايات المتحدة إسرائيل. إذا تتكلمين عن قضية قواعد مدنية لماذا ضربت، هكذا تقولين هذه القواعد المدنية المطارات أو هذه، أنا أعتقد إيران ما

0: تكلمت بصراحة بأنه ضربت هذه القواعد المدنية. احنا خلينا نجزئ الامور ونخليها
1: الحوثي اللي بيضرب السعودية بيضرب لصالح مين؟
0: انا اخلي
1: لصالح مين؟ بيضرب لصالح مين؟
0: انا ما دافع عن الحوثي، الحوثي اكو من يدافع
1: عنه. لا انا بس
0: انا مالي علاقة.
1: لصالح أتكلم. مين؟ لصالح مين؟ لما يقول لن نسمح بتهديد السفن في البحر الاحمر، هو بيدي البحر الاحمر وبيحاول يستخدم البحر الاحمر وباب المندب لصالح مين؟ ما هو ربنا عارفوه بالعقل برضه. يعني انا بقول لحضرتك عن سلوكيات عدائية ضد مشروعات التنمية في السعودية في دول الخليج.
0: أني راح أجيب شيئها من الأخير. إيران
1: رئيس وزراء قطر قالها، قال أنتم تضربون مصادر دخلنا، ده ألا يعد هذا استهداف للتنمية؟
0: شوفي أستاذة، من الأخير حتكلم وياك بأنه القضية هاي كل اللي دا يصير هي قضية وقتية لأن يكون هنالك قوة تجاه هذا الجبروت وهذا الابتلاء والافتراس، خل أسميه أكو افتراس إسرائيلي للمنطقة. لولا هذا الرد، لولا هذا الرد لكانت تركيا ومصر كلها كانت ابتلاعات.
1: طيب يا دكتور علي رد على هذا
0: بس بجزئية واحدة. طيب. وبالتالي يعني وبالتالي يعني ما تفضل به السيد الضيف المراد يمكن من بيروت بأنه وصف إيران وكأنه هي الغول والذي يبتلع المنطقة ونسى هاي الجرائم اللي ترتكب في غزة.
1: من الذي لا لا هو قال لحضرتك، هو قال لحضرتك هناك اعتداء أمريكي إسرائيلي، لا أحد ينكر هذا الأمر. هذه بديهية
0: بس تصريح،
1: لا تحتاج إلى دفاع.
0: يعني بس يقول أكو اعتداء فقط،
1: هو السؤال أنت بتقول ما تقوم به إيران وردت
0: يعني من حقه يقول أكو اعتداء أستاذة
1: على مين؟ يعني
0: لكن يجلد بالدولة الإيرانية لأنها وقفت ضد المشروع الأمريكي.
1: طيب يا أستاذ نبيل، ردت فعل على مين؟ هل الخليج أم ضربك؟ الخليج أطلق صواريخه عليك؟ الخليج هدد منشآتك؟ مش هو اللي عمل ده؟ ردت فعل عليك
0: هذا الخليج. طب قضية مؤقتة، علاقات طيب الإيرانية الخليجية في أفضل حالتها،
1: أفضل حالتها
0: في أفضل طبعا اتصالات دبلوماسية ما بين السيد وزير خارجية.
1: واضح أن الصواريخ والمسيرات دي ألعاب نارية،
0: هذه قضية وهذه قضية
1: ألعاب نارية.
0: أستاذ هذه قضية
1: علي. خلينا نفصل. طيب لو سمح أستاذ علي، دكتور علي ممكن ترد على هذا الأمر لو سمح؟ هو بيقول لحضرتك أن العلاقات يعني طيبة، أن إيران إيران هي من تصدت لأمريكا وإسرائيل.
0: لا يمكن إيران
1: على دول المنطقة
0: أو الخليج، ولا يمكن
1: على دول المنطقة أن تقدم الشكر لإيران على دول المنطقة.
2: يعني هذا يذكرنا بوسائل التعليم القديمة التي تقول أنا أضربك لمصلحتك. لا أعتقد أن كل هذا المنطق هو منطق متهافت. إيران أدارت مع الولايات المتحدة العراق وتحالفت دارت ولعبت دورا أساسيا في أفغانستان. إيران تمارس أقصى درجات البراغماتية التي تلامس الانتهازية وتغلف كل هذه الأمور بعباءة إيديولوجية. يقال أنها اليوم في معركة مؤقتة، لماذا ضرب الأردن ولم تضرب إسرائيل؟ لأن لإيران حسابات وكل دولة لديها حسابات ولديها مصالح. لماذا لكن إيران تغلف مصالحها القومية والجيوستراتيجية بغلاف إيديولوجي أحيانا ديني وأحيانا قومي، ولكن في الجوهر سياسة إيران هي سياسة نفوذ.
1: ولكنها تتصدى للمشروع الإسرائيلي التوسعي من وجهة نظر تتصدى للمشروع الإسرائيلي التوسعي.
2: أنا سأتحدث عن هذا الموضوع. نعم تتصدى للمشروع التوسعي الإسرائيلي. هذا الأمر كيف كانت تتصدى له في سوريا؟ حزب الله عندما استخدم حزب الله للذهاب للقتال في سوريا واليمن والعراق، أين كان الموضوع هنا؟ اليوم هنالك من استخدم النفوذ في لبنان مثلا، وتم الحديث عن ودفع أهل الجنوب والجنوبيين، لأن حرب سوريا ليست مقاومة إسرائيل، وحرب في العراق ليست مقاومة إسرائيل، والحرب في اليمن وانغماس حزب الله ومن ورائه إيران. أماذا كان لمصلحة لبنان أن يغرق في كل هذه الأمور؟ ولكن في النهاية نتحدث عن الأمن القومي وغيره. أنا كبلد كلبنان، مارست إيران في لبنان 40 سنة تدعم حزب الله، لا يوجد مطعم فارسي وتعاون ثقافي مع المجتمع اللبناني. بقيت علاقة إيران علاقة ضيقة مع جزء معين ليس من الشيعة لكن من بيئة حزب الله. نحن في النهاية كلبنان نبني علاقاتنا بمنطق المصلحة، مصلحتنا هي مع دول الخليج. نعم هنالك نموذج تنموي في الخليج، لا نستطيع كلبنان أن نبني نفسه، ليس لدينا النفط وغيره، ولكن أنا مصلحتي أن أكون شريك مع دول الخليج، أن أب المعنى الثقافي والمعنى التاريخي ومعنى
1: طيب
2: الاقتصادي.
1: لو سمحت يا دكتور علي،
2: آلاف من اللبنانيين في الخليج، ما الذي قدمته إيران؟
1: طب هذا سؤال مهم.
2: قدمته إيران طيب كنموذج للبنان طيب او لسوريا او لليمن او للعراق.
1: طيب لان الوقت اريد

0: وزعه بشكل عادل. يا أستاذ علوش، ويقول لحضرتك أين هو الرخاء، أين هي التنمية، أين هي مشروعات التعاون الثقافي والحضاري، أين ما قدمته إيران لهذه الدول؟ هو يرى أنها لم تقدم سوى الخراب للجنوب اللبناني مثلا.
1: ست رشا، يعني حاولت عدم المقاطعة قدر الإمكان طمعا منك بأربع إلى خمس دقائق أتحدث فيها الموقف قبل أن تنتهي الحلقة إذا سمحت.
0: تفضل.
1: بداية، نحن تقريبا شبه اتفاق أن عنوان المعركة في المنطقة ليس بين إيران والدول العربية، بين إيران وأمريكا. والمساحة العربية جغرافيا وكبنى تحتية واقتصاد هي ساحة المعركة وجزء من هذه المعركة التي تخوضها إيران لمحاولة تحقيق الردع الاقتصادي بوجه أمريكا والعالم باستخدام المنطقة. هذا هو الواقع. أنا لا أدافع على الضربات الإيرانية التي تستهدف أي منشأة مدنية في العالم العربي، فقط المنشآت الأمريكية هذه أمور مشروعة، أما المدنية فلا، حسابات مختلفة أنا لن أدافع عنها ولن أدخل بها. ولكن
0: هل ضربت المنشآت الأمريكية في الأردن، في السعودية، في الكويت، في قطر؟ أين هي المنشآت الأمريكية التي تضرب؟
1: أنا أقول أي مكان يكون فيه جندي أمريكي يخوض هذه الحرب، هناك 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة، وهناك عشرات بل مئات القطع العسكرية في المنطقة في هذه الدول.
0: بس لماذا لا تجيب على سؤال دكتور مراد الرئيسي؟
1: ترد عليها من باب الدفاع عن النفس.
0: ما الذي جلبته إيران لدول المنطقة؟ هو أستاذ جاسر ودكتور علي يقول لحضرتك جلبت عدم الاستقرار، جلبت الدمار والخراب، ليس هناك تعاون اقتصادي.
1: سأتحدث لك عن ذلك
0: سريعا لو سمحت.
1: نعم. إذا المشكلة بين إيران وأمريكا حسب ما، هل إيران تريد تدمير التجربة الاقتصادية العربية؟ إيران ليست كما تقولون هي فقط أنتجت صواريخ ومسيرات، إيران أنتجت طاقة نووية سلمية يخشاها العالم اليوم، إيران وصلت إلى شبه اكتفاء ذاتي من كل السلع والخدمات والمنتجات لأنها تعرضت للعقوبات، إيران أنتجت السلاح لأنها منعت من شرائه كما تفعل دول المنطقة من أجود وأحدث وأكثر الأنواع تطورا في العالم تقوم هذه الدول بشرائها. إذن إيران ليس صحيحا أنها لم تقدم سوى تجارب عسكرية. المشكلة في العراق كانت بالنظام السابق والآن هي المشكلة بالأمريكيين وأيضا بتقاسم النفوذ. نحن في لبنان نتحدث اليوم.
0: لا، أنا عايزة بس تعقيب من أستاذ.
1: وجود توازن.
0: طيب بس أنا هعود للضرورة، لكن هو بيقول لحضرتك.
1: فقط دقيقة.
0: طيب
1: دقيقة.
0: تفضل. أريد أن أنقل إلى أستاذ جاسر ليعقب وسأعود إليك. هو يقول لحضرتك أن إيران غير صحيح أنها قدمت هذه النماذج للخراب. إيران قدمت تنمية، قدمت مشروعا نوويا استطاعت أن تتصدى به أمام التوغل الإسرائيلي باعتبار أن إسرائيل تملك أيضا سلاحا نووي. لماذا تلام إيران على كل هذا الأمر؟
2: أعتقد دائما وعبر التاريخ قيمة الإنسان هي الهوية والمواطنة. حينما تصبح المواطنة درجة ثانية وتصبح الهوية درجة ثالثة ويصبح الولاء للآخر وتسخير البلد للآخر ومن أجل الآخر، هذه كارثة. ولذلك من الطبيعي أن تتمدد إيران في هذه المناطق بسبب نوعيات هذا السلوك، الإحساس أن إيران هي على حق. نحن نقول بكل بساطة إيران دولة معتدية، ليست دولة نامية ولا مزدهرة، دولة تعاني من التضخم بشكل، تعاني من الشح. الرئيس الإيراني يتكلم عن الحصار والضغط، الوزير الخارجي الإيراني، ليسنا نحن من نتكلم. إيران حاولت ترسل الصواريخ إلينا بشكل مستمر. مسألة القواعد أنا أعتقد صار فيها كلام كثير في هذا الجانب، ليست هي مشكلة القواعد، هي مشكلة الذهنية والتبعية لإيران، وأن هذا إيران هي ما تقوم فيه هو حق. هذا الاستلاب، استلاب الشخصية، ويعني أقصد أنه تمسح إلى درجة أنه يصبح الوطن بلا قيمة والهوية. أنا أعتقد أني كمواطن أنا في أي مكان، جيراني وأصحابي وأهلي وبلدي وأرضي اللي عيش فيها أولى من أي أحد آخر أيا يكن. بالتالي هذه الاعتداءات الإيرانية في لبنان، في العراق، في اليمن، في سوريا سابقا، هي دمرت هذه البلدان بشكل كامل. ما الذي نشهده في الاعتداءات على دول الخليج؟ أنا أعتقد أنها كانت صخرة يوما لي وهنا وأوها قرنه الوعلو. لم تنجح في هذه المسألة. من يقتنع بكمل بس إذا سمحت مني.
3: حتى لا أنساها. هل هنالك تكتل خليجي من هذه الدول، دول مجلس التعاون الخليجي، أن تكون هنالك قوة وإرادة ضد ضرب إيران في هذه الفترة اللي تسميها اعتداءات حضرتك؟
2: نعم، أوقفت على فكرة أكثر من مرة وقفت الضربات الأمريكية.
3: أنا أتكلم عن موقف واحد خليجي.
2: أوقفت دول الخليج الضربات الأمريكية أكثر من مرة على إيران
3: خليجي.
2: من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس دفاعا. أنه يا جماعة نحن نسعى للسلم والاستقرار.

0: وهذا السعي ليس ضعفا وليس جبنا وليس تخاذلا، بل هو قدرة. صح. ترى الصبر، الصبر والامتياز والحكمة والإدارة الذكية هي مهارة وليست ضعفا. نحن نشهد أن إيران تدمر الآن بسبب سلوكها وليس بسبب،
1: ولكن ألم تشكل إيران مصدر تهديد للمشروعات التنموية في الخليج؟
0: نعم تشكل ولا زالت وستشكل.
1: اليوم تهدد
0: باستهداف الطيران المدني،
1: مهدد.
0: تهدد باستهداف الطيران المدني بسبب الحرب.
1: طيب كونها قادرة على،
0: نتكلم على دولة لا تجيد إلا التهديد، على نظام، احنا نتكلم على نظام ميليشياوي لا يجيد إلا التهديد والتخريب. هذه المهارة الوحيدة اللي يتقنها. الشعب الإيراني يعيش في مأساة، وبالتالي تبني أي تبني مواقف إيران إذا أرادت إيران تعتدل. لماذا الخليج باقي على دول الخليج باقي على هذا العلاقة؟ على أمل أن تكون إيران عاقلة وتدرك المخاطر.
1: أستاذ نبيل، يمكن أن ترد على مسألة مهمة أشار إليها سريعا أستاذ جاسم. مؤشرات الاقتصاد الإيراني في تراجع غير مسبوق. أنت تتحدث عن
2: خفاء. خلي بالدقيقة.
1: أكيد أكيد سأعطي لحضرتك رد. هناك تراجع في قيمة العملة، هناك يعني تضخم وصل.
2: دكتور يبدو أنه لم يكن يستمع لما نقول.
1: لا لا لا يستمع.
2: هو مصر على أن يعتبر أننا نريد أن ندافع عن إيران بشكل أعمى، وهذا غير صحيح.
3: لا لا. بس
2: نحن في لبنان نريد أن يكون، وهذا أمر مثبت سياسيا، نعلم في لبنان أن هناك نفوذ إيراني ونفوذ سعودي أيضا، ونريد أن يكون هناك توازن بين النفوذين، وتحدث رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن ذلك الأمر.
1: هو الحقيقة
0: لا نريد لبنان لا نفوذ إيراني ولا نفوذ سعودي، نريد لبنان تكون دولة مستقلة. لماذا تريد أن
2: المنطقة هو
0: لماذا تخضع لبنان للنفوذ أيا يكن؟ لا أحد يريد نفوذ
2: إيران. حولت ليس أخضاعا، هكذا هي اللعبة السياسية والمصالح الاقتصادية.
1: طيب هو في سؤال، بس هو في سؤال،
2: ليس أخضاعا،
1: هو في سؤال،
2: هو أن إسرائيل هي التي تحاول إخضاعنا اليوم كلنا.
1: هل استفاد لبنان من هذه العلاقة مع إيران؟ هل أصبح يعني إذا كان لبنان الآن مستقر ومزدهر فليكمل مشروعه مع إيران، وسواء السعودية أو غيرها عليها أن تستجيب لإرادة الشعب في لبنان إذا كان هذا في مصلحته ويحقق له عوائد اقتصادية واستقرار وتنمية. لا يجب للسعودية ولا لغيرها أن تقف في وجه أي مشروع تنموي تستفيد به هذه الدول. المشكلة التي يطرحها الدكتور مراد أن هذه الاستراتيجية الخاصة بإيران كبلت المنطقة المزيد من الخسائر، المزيد من الاستقرار، المزيد من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي عربية. انظر للجنوب اللبناني، ماذا بعد فتح جبهة المسالمة؟
2: هذه نتيجة وليست أساس الفعل.
1: طب ما هو الأشياء بالنتائج.
2: يعني لماذا
1: الأشياء بالنتائج
2: هو على هذه الحال بسبب
1: الأشياء بالنتائج
2: بسبب المشروع.
1: طيب أنا بس ليا سؤال. هو أظهر أستاذ جاسر التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد، التضخم، البطالة، الوضع الاقتصادي السيء، انخفاض العملة، ارتفاع مؤشر الفقر.
3: هذا مو جديد.
1: هذه نتائج لسياسة
3: هذا
1: إيران.
3: مو جديد. 40 سنة أستاذة، 47 سنة إيران بهاي المشكلة. رفعت شعار تتحمل المسؤولية. هاي مو جديدة. يعني أنا تكلمتش بالواقعية.
2: الضيف الكريم اللبناني وقعت أزمة مصرفية في لبنان. من كان سبب الأزمة المصرفية وسرقة أموال الناس في لبنان؟ هل هي إيران؟
3: تحويل المسار.
2: هذا شركة أم هي الفساد اللبناني؟ من كان
1: ده ده قصة ده قصة داخلية إيرانية.
4: الحياة السياسية في لبنان، هنالك من عطل الحياة السياسية في لبنان. عندما يقال البعض نريد توازن، نعم عندما
2: هل هي إيران أم هي أمريكا وإسرائيل؟
4: نعم عندما يكون الحديث، عندما يكون الحديث عن صراع نفوذ أو تقاسم نفوذ في لبنان وبين في لبنان بين السعودية وإيران، أنا أوافق من حيث المبدأ، نريد أفضل العلاقات مع إيران. ولكن السؤال، هل تتعاطى أو تعاطت يوما إيران إلا بمنطق الاستلاب والهيمنة؟
1: طيب.
4: كل الوقت إيران تهيمن.
1: طيب.
4: تهيمن على لبنان، تهيمن على العراق، تهيمن على
1: لبنان،
4: لا تتصرف إلا بمنطق الهيمنة على الدول.
1: وبالتالي المشاهد لن يستطيع، لو سمحت أنتم قادة رأي، لو سمحت
4: لبنان في هذه
1: لو سمحت يا
4: ليس
1: دكتور.
4: لديه اي مصلحه ان يبقى
1: طيب. على استاذ نبيل
4: التي تقوم على توظيف طاقات.
1: طيب لو سمحت يا دكتور مراد،
3: اي استلاب او اي هيمنه
4: ان تشتبه مع الولايات المتحده
3: اسرائيليه
4: ازمتها تريد ان تحصل
3: لو على سمحت.
1: لو سمحت يا دكتور مراد
4: عن مصلحه
1: دكتور مراد
4: انا بالتحديد
3: اي استلاب او اي هيمنه هي الان من يريدها الامريكي والاسرائيلي. ايران لا تبحث عن اي استلاب او اي هيمنه مطلقا في هذه الفتره. هذه الفتره مد جسور ما يربط ومشتركات إيران مع دول الخليج أكثر من الخلاف.
1: طيب رد يا أستاذ جاسر.
3: مشتركات كثيرة ستنتهي هذه الحرب.

0: ستذهب ستذهب هذه الغيمة.
1: طيب
0: وستكون
1: هو يقول أن خلي أن إيران حريصة على الخليج
0: واحتمال حتى دخول
1: إيران حريصة على علاقتها بالخليج
0: إلى حلف مكة.
1: الوقت انتهى،
0: هذا مو كلام،
1: الوقت انتهى أستاذ جاسم.
2: إيران لن تدخل حلف مكة، حلف مكة
0: حلف مكة مفتوح،
2: حلف قائم مفتوح لكنه قائم.

كانت على مدى 5 قرون مستفيدة من موارد الآخرين، تحاول الآن الاحتفاظ بامتيازاتها وأن تفرض قواعدها. الغرب يستخدم القوة الغاشمة ويتصرف على نحو غير متوقع ويهدد حياة ورفاه ملايين بل ومليارات الأشخاص على كوكبنا المشترك. على غرار ما أشار إليه رئيس روسيا فلاديمير بوتين، الدكتاتورية القطب المهيمن الواحد خرجت عن السيطرة وأصبحت اليوم خطرا على الجميع. في بداية هذه السنة وفي انتهاك صارخ لكل القواعد بما فيها القواعد الأخلاقية، الغزو الأمريكي لفنزويلا انتهى بالقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واحتجازهما في سجن أمريكي دون محاكمة، بالرغم من أن القانون الدولي ينص صراحة على احترام الحصانات والحرمة الشخصية لكبار مسؤولي الدول. ولذلك نصر على الإفراج السريع عن الزعيم الفنزويلي وزوجته وعلى عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل. كما أن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وأفراد من عائلته وأعضاء من القيادتين العسكرية والسياسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مظهر غير مقبول لفرض الإملاءات بالقوة. وأهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي بدأ في يونيو من العام الماضي لم تقتصر على البنية التحتية المدنية في إيران بل شملت أيضا منشآت نووية سلمية كانت تتمتع بضمانة الوكالة الدولية لطاقة أدرية، وألحق ذلك ضررا لا يمكن إصلاحه بمكانة الوكالة وبمنظومة عدم الانتشار النووي برمتها. إن موجات المواجهة في منطقة الخليج الإيراني ومضيق هرمز تستمر رغم الأضرار الواضحة التي تلحق بالملاحة والتجارة العالميين. ومن المهم تسوية هذه الأزمة لا سيما من خلال بناء الثقة بين الدول الخليج أي الدول العربية وإيران. تستهدف مبادرتنا الخاصة بإرساء الأمن الجماعي في منطقة الخليج إنساء هيكل إقليمي مستدام. روسيا إلى جانب دول مسؤولة أخرى على استعداد للمساهمة في بناء الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من العالم. إننا على قناعة بأنه قد آن الأوان لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط من خلال ضمان إقامة دولة الفلسطينية استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة العديدة. فمجلس الأمن قبل نحو عام اعتمد خطة سلام لقطاع غزة، لكن السلام لم يتحقق بعد، فكبار السن والنساء والأطفال يقتلون ووضعهم حرج للغاية، والوضع في الضفة الغربية يتدهور كذلك حيث أن إسرائيل توسع من نشاطها الاستيطاني ومستوطناتها. وإذا استمر الأمر على هذا النحو فسيكون من المستحيل إنشاء دولة فلسطينية إذ لن يبقى لها مكان، وعندئذ أمن إسرائيل ذاته سيتعرض للخطر، وهذا ما أشار إليه الخبراء. الأمم المتحدة وكل الدول الأعضاء فيها مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لعكس هذه الاتجاهات السلبية في الشرق الأوسط وفي المناطق المجاورة، وفلسطين في فلسطين، في لبنان، في سوريا، اليمن، العراق، السودان، الصومال، جنوب السودان وغيرها من الدول الأفريقية التي تشهد صراعات. نحن بحاجة لإجراءات عاجلة لتدارك الوضع الإنساني الكارثي في كوبا التي تتعرض اليوم لضغوطات غير مسبقة من قبل جارتها الشمالية. نؤكد على تضامننا مع الشعب الكوبي وحكومته وندعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصار البحري عن جزيرة الحرية وإلغاء كل القيود التجارية المفروضة عليها وشطبها من القائمة قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه ليست سوى أمثلة تستدعي اهتمام المجتمع الدولي على وجه السرعة، أو هذه ليست سوى أمثلة لتدفع المجتمع الدولي للتحرك على وجه السرعة. فسياسة القوى المعايير المزدوجة تزعزع الاستقرار في كل مكان. في البلقان يتجاهل الاتحاد الأوروبي قرار مجلس الأمن 1244 ويجبر سوريا على القبول بفقدان إقليم كوسوفو والتخلي عن تاريخها وذاكرة أجدادها، وهذا يدفع صربيا إلى فرض عقوبات على روسيا مقابل وعود بالاندماج في الاتحاد الأوروبي. وفي محاولة لفرض المركزية في البوسنة والهرسك يتم الضغط على الصرب للتخلي عن الصلاحية الدستورية التي تضمنتها اتفاقية دايتون للسلام وكذلك مجلس الأمن الدولي، وبنفس الاستخفاف بالقانون الدولي. التصرفات المتهورة للداعمين الخارجيين للنظام الأوكراني تعتبر تهديدا خطيرا على السلم والأمن الدوليين، ومن أجل تحقيق هدف وهمي يتمثل في احتواء روسيا أو يعمل الغرب على تقويض منظومة

0: مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في اليوم السابع والاخير من تغطيات الشارع الدبلوماسي لفعاليات الدورة 81 للجمعية العامة. وسوف نختتم تغطياتنا اليوم بلقائين حصريين، الأول مع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان لمناقشة ملف أزمة الحرب الأهلية فيه. أما لقاؤنا الحصري الثاني فسيكون مع إزمينا كاميتسو وكيلة الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح، وسنناقش معها آخر التطورات في الملف النووي الإيراني. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الحصري مع بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان.
1: بيكا هافيستو المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، أهلا بك في قناة العربية، شكرا لك من نوعي سروري. لقد التقيت بممثلين رفيع المستوى عن إطار الوساطة الخماسي الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات لبحث سبل تحقيق السلام. كيف تصف هذه المحادثات؟ حسنا، من المهم بالطبع أن تتواصل المناقشات حول السودان خلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى هنا في الجمعية العامة. في بعض الأحيان يتهم السودانيون المجتمع الدولي بنسيان هذا الصراع، لكن يمكنني أن أؤكد الآن أنه ليس كذلك، إذ تعمل كل من المجموعة الرباعية والمجموعة الخماسية بشكل مكثف بشأنه. تتألف المجموعة الرباعية من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، وهناك أيضا منظمات دولية كبرى مثل الاتحاد الإفريقي والهيئات الحكومية الدولية المعنية بتنمية إيجاد وجميع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تعمل معا. وفي الواقع وحسب فهمي فإن هذا هو الصراع الوحيد في العالم الذي تتضافر فيه جهود هذا العدد الكبير من المنظمات والدول سعيا لتحقيق السلام في البلاد. هل يمكن التوصل إلى حل على المدى القصير؟ اسمح لي بأن أبدأ بالحديث عن بعض التقدم المحرز. فقد أجرينا بالطبع مناقشات مع كل من قوات الدعم السريع بقيادة الجنرال حميدتي وممثل الحكومة السيد البرهان في الخرطوم. كما بحثنا في إمكانية اتخاذ تدابير لبناء الثقة، أي تحديد قضايا مشتركة يمكن للطرفين الاتفاق عليها، وقد اختبرنا مجالين للتعاون. أولهما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين سواء كانوا مدنيين أو حتى أسرى الحرب، وقد وافق الطرفان وافق على تشكيل لجان العمل على هذا الملف. لقد عدت للتو من الخرطوم حيث ناقشت هذه المسألة بعمق مع السلطات هناك، وتجري مناقشات مماثلة مع جانب الجنرال حميدتي. لذا فإن حقيقة قدرة الأطراف على مناقشة بعض القضايا تعد أمرا واعدا نوعا ما. ما هو شعورك العام؟ لقد زرت الخرطوم مرات عدة والسودان، وأجريت محادثات مع القادة في السودان. عندما تغادر المكان ما هو شعورك، أو ما الذي يخبرك به حدسك؟ هل الحل ممكن؟ حسنا، بادئ ذي بدء هذا صراع مدمر. هو ليس مجرد حرب أهلية، بل حرب ضد المدنيين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين. وبالطبع فإن الحرب التي تستخدم الطائرات المسيرة وتقنيات الأسلحة الجديدة تثير رعب المدنيين العاديين، فضلا عن الأعداد الهائلة من اللاجئين والنازحين داخليا. ورغم أننا نكرر دائما ونحن خارج السودان أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، فإن هناك من لا يزال يأمل في الداخل بوجود حل عسكري، معتقدين أنهم قد يحققون بعض التقدم الميداني ليصبحوا في موقف تفاوضي أفضل. وهذا الشعور موجود لدى طرفي الصراع. يبدو أن الطرفين المعنيين يوليان اهتماما أكبر بجنودهما. فعندما نطرح قضية المحتجزين العسكريين أو أسرى الحرب، يبدي هذان الطرفان حساسية بالغة تجاه الأمر، ويظهران تعاطفا كبيرا مع جنودهما. لكن سؤالنا بالطبع يتمحور حول المدنيين. ماذا عن عامة الناس؟

ماذا عن النساء والأطفال؟ نحن نعمل بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني داخل السودان أو خارجه التي تعنى في المقام الأول بهؤلاء المدنيين المنكوبين وتقدم لهم العون والمساعدة، وهذا هو الجانب الذي يجب التركيز عليه. المدنيون هم الضحايا الأوائل حتى في ظل استخدام الطائرات المسيرة، إذ للأسف طالت الهجمات أهداف المدنية عديدة المدارس والمستشفيات. أنتم تعملون بشكل مكثف ضمن إطار الوساطة الخماسي الذي يضم كما قلت الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات. كيف تتعاملون مع المصالح الجيوسياسية المتضاربة لهذه القوى الإقليمية والعالمية من أجل صياغة إطار موحد للسلام؟ حسنا، طبعا يمكن النظر إلى الصراع في السودان أو الحرب السودانية من زاوية أنها حرب بالوكالة، إذ توجد مصالح متنوعة لأطراف خارجية سواء في دول الجوار أو في دول أبعد جغرافيا. أنا ألتقي بانتظام بممثلي دول المنطقة، فعلى سبيل المثال قمت هذا الصيف بزيارات شملت تشاد وكينيا وأوغندا وغيرها. هذه الدول تعاني من تدفق اللاجئين الفارين من مناطق الصراع، كما أنها تشكل جزءا من اقتصاد الحرب، حيث تمر بعض تداعيات هذه الأزمة عبر دول الجوار. وبالطبع فإننا ندعو جميع دول الجوار ودول المنطقة للعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وهو أمر ضروري للغاية لتحقيق السلام. عقدتم أيضا اجتماعات في منتصف شهر سبتمبر في القاهرة مع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ومع التحالف المدني السوداني صمود، حيث حذر قادة مدنيون علنا الوسطاء الدوليين من فرض خطط أو نماذج خارجية على مستقبل السودان السياسي. كيف تخططون لضمان أن تكون عملية السلام السودانية خالصة ونابعة من إرادة سودانية؟ هذا سؤال جوهري، إذ يمكن للمجتمع الدولي وكذلك مجموعة الخماسية أن يلعبوا دور الميسر للمحادثات. لقد عملنا على جمع مختلف المجموعات السياسية في مواقع متعددة بما في ذلك أديس أبابا، وعقدنا اجتماعات مهمة مثل اجتماع برلين في الربيع الماضي التي شاركت فيها الأحزاب والتكتلات السياسية وغيرها. وهذا هو الدور الذي يمكن أن تؤديه الخماسية، تسهيل التقاء هذه الأطراف معا والمساعدة في صياغة برنامج مشترك لمستقبل السودان. لكنكم بحاجة إلى ممارسة ضغط دولي قوي ومكثف. لابد من وجود ضغط دولي، ولكن يجب أن تتوافر في الوقت نفسه إرادة لدى السودانيين للتوصل إلى حل سلمي والحمار فيما بينهم. ومن واقع خبرتي في التعامل مع شأن السوداني، أرى أن السودانيين يجيدون الحوار فيما بينهم عندما تحين اللحظة. لذا فأنا لست متشائما بشأن المسألة، وإن كنا لم نصل إليها بعد. لقد أعربت عن قلق بالغ إزاء تزايد استخدام أسلحة جديدة ومتطورة، وتحديدا الطائرات المسيرة التي تستهدف في المقام الأول المدنيين والبنية التحتية في مناطق مثل الأبيض وإقليم النيل الأزرق. كيف تعتزم الأمم المتحدة التصدي لتدفق هذه التقنيات وممارسة الضغط على الجهات التي تزود طرفي النزاع بهذه الأسلحة؟ بهذه الأسلحة، نعم. لقد أثار الأمين العام غوتيريش هذه القضية مرارا، مؤكدا أننا لسنا بحاجة إلى دعم خارجي، وتحديدا الدعم العسكري لطرفي النزاع في السودان. ويعد استمرار هذا الدعم جانبا سلبيا من جوانب الصراع، إذ يبدو السودان أحيانا وكأنه ساحة لعرض تقنيات تسليح جديدة تستخدم ضد المدنيين كما ذكرت، وضد المدارس، المستشفيات والمساجد. ومما حدث مؤخرا أيضا تدمير مخازن الكتب المدرسية، وهو أمر بالغ السوء لأنه يحرم الأطفال من الحصول على كتبهم والذهاب إلى المدرسة. إن ممارسات عبثية كهذه تحدث الآن كجزء من هذا النزاع، ويجب أن تتوقف، كما يجب أن يكون هناك موقف دولي حازم وقوي يرفض هذا النوع من الحروب. لدينا قرار في الأمم المتحدة يعرف بمسؤولية الحماية، فمتى سنستخدم هذا المبدأ إن لم نستخدمه في السودان؟ لأن أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية هائلة.
هل نكتفي بإصدار قرارات لمجرد إصدارها فقط؟ الأمم المتحدة في وضع جيد حاليا لمحاولة

0: مساعدة الناس داخل السودان. السيدة دينيس براون بصفتها المنسقة المقيمة تقوم بعمل ممتاز هناك، ونحن نسعى جاهدين للوصول أيضا إلى المناطق الأكثر نأيا في السودان، لذا فإن المساعدات الإنسانية مستمرة. ولكن بالطبع المساعدات الإنسانية تقدم العون للناس في اللحظة الراهنة، لكن وقف الحرب هو القضية الكبرى، ولهذا السبب نعمل أيضا على الصعيد السياسي مع المجموعة الخماسية لمحاولة إيجاد حل للأزمة. ومع ذلك لابد أن يلتزم الطرفان بالسلام، وهناك مقترحات عدة للسلام، أحدثها بالطبع المقترح الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن فكرة الهدنة الإنسانية، ونحن نؤيد ذلك تماما. إلى أي مدى تعتقد أن فرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد قد يساعد؟ وهل هو أمر تود رؤيته؟ إذ هناك مسودة أمريكية ستعرض على مجلس الأمن للتصويت بشأن حظر محتمل للأسلحة على طرفي النزاع. هل تؤيد ذلك؟ بالطبع، إذا تمكننا بأي شكل من الأشكال وقف تهريب الأسلحة وما إلى ذلك فسيكون ذلك أمرا جيدا، لكن القضية الرئيسية في الوقت الراهن، وأعتقد أن الخطر الأكبر الذي يهدد المدنيين يتمثل في الطائرات المسيرة وحرب الطائرات المسيرة، لذا ينبغي القيام بكل ما يلزم لمنع وصول هذه الطائرات إلى الأسواق السودانية وإلى طرفي النزاع. وبطبع يعود الأمر لمجلس الأمن لتحديد أكثر الطرق فعالية لتحقيق ذلك. بكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، نشكرك على هذه المقابلة وعلى رؤيتك وتحليلك، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا سيدي. شكرا لك. شكرا لك.
1: مشاهدينا الكرام، فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للجلوس إلى إزمينا كاميتسو وكيلة الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح، فلا تذهبوا بعيداً.

0: هينا ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
1: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
4: مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الحصري مع إزمي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام والممثل السامي لشؤون نزع السلاح.
5: إزمي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أهلا بك في قناة العربية. شكرا جزيلا لك. أود أن أبدأ بالطبع بملف إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ففي أعقاب التصعيد العسكري الإقليمي الأخير، فقدت الوكالة استمرارية المعرفة. أقصد هنا تواصل رصد البيانات والمعلومات على الأرض. كيف يمكن للأمم المتحدة ومكتب شؤون نزع سلاح المساعدة في استعادة الشفافية؟ حسنا، يتمثل هدفنا في دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك أمور عدة يمكننا القيام بها، وبالفعل نحن نقوم بها. أحدها هو

مواصلة الحوار البناء مع المسؤولين الإيرانيين والتشديد حقا على أهمية استعادة إيران لتعاونها مع الوكالة ليس فقط من أجل الأمن الإقليمي والسلم والأمن الدوليين بل أيضا لمصلحة إيران نفسها. كما تعلم فإن فقدان استمرارية الرصد هذا أو استمرار غياب التعاون مع الوكالة لفترة طويلة كما تعلم قد دفع الوكالة لاتخاذ إجراءات لإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن. لذا سنرى ما سيحدث في هذا السياق داخل المجلس، لكن المغزى من كل هذا هو أننا من جانب الأمم المتحدة نواصل تشجيع المسؤولين الإيرانيين ومحاورتهم حول أهمية استعادة التعاون، فهذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة. لكن الثقة في أطر الحد من التسلح متعددة الأطراف وصلت إلى أدنى مستوياتها، لا سيما بعد تصدع الأطر التقليدية متعددة الأطراف المتعلقة بإيران. ما هي المسارات الدبلوماسية البديلة؟ أو هياكل ربما الأمن الإقليمي التي يدعو إليها مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح للحيلولة دون اندلاع سباق تسلح نووي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط؟ هذا سؤال وجيه للغاية، وللأسف كما تعلمون لا يوجد إجراء واحد كفيل بتحقيق ذلك. نحن بحاجة إلى القيام بمهام عديدة مختلفة في آن واحد. من الأمور الإيجابية أن الدول الأعضاء في المنطقة قد بدأت بالفعل عملية مناقشة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. تعد هذه العملية مهمة للغاية. لماذا؟ لأنها تمثل منصة تتيح لجميع الدول الاجتماع ومناقشة القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وبحث سبل التخلص منها، وهي قضية تشكل الخلفية لكل ما يحدث في المنطقة حاليا كما تعلم. إذن لدينا هذه العملية القائمة التي تتضمن الكثير من العمل، ورغم أن هذه الجهود قد لا تتصدر عناوين الأخبار، لكن هناك الكثير من المناقشات الفنية والمشاورات التي تجري خلف الكواليس. فعلى سبيل المثال نحن ندرس كيف تعاملت المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في أنحاء العالم مع هذه القضايا. نحن نبحث في القضايا الجوهرية التي طرحت خلال مفاوضات إنشاء تلك المناطق. إنه عمل شاق وفني للغاية، لكنه يزودنا بالكثير من المعرفة والمعلومات والدروس التي يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها. بالطبع من المؤسف أن إسرائيل لا تشارك في هذه العملية حاليا، لذا علينا مواصلة تشجيعهم ليكونوا جزءا منها. هذه إذن عملية رسمية متعددة الأطراف ندعم فيها جهود الدول الأعضاء. وبالطبع هناك العديد من الأنشطة غير الرسمية الأخرى التي نقوم بها. نحن نتعاون بشكل وثيق مع دول المنطقة كما تعلم لبحث سبل معالجة قضايا بالغة الصعوبة، بل إنها في جوانب عديدة أكثر تعقيدا حتى من قضية الأسلحة النووية. ونقصد هنا وسائل الإيصال كما تعلم، أو ما يعرف بالصواريخ، وتحديدا الصواريخ البالستية التي تشكل تحديا جوهريا للأمن الإقليمي. لذا يتعين علينا بطريقة ما البدء في تحديد القضايا المطروحة ومناقشة كيفية التعامل معها فعليا. أعني أن هذه الجهود لا تزال حاليا في مرحلة تحليل غير رسمية إنجاز التعبير، لكننا بحاجة إلى إشراك خبراء من المنطقة ومناقشة هذه القضايا معهم، بدلا من أن تأتي أطراف من الخارج للبدء بفرض أفكار معينة. أنا أؤمن بشدة بقيمة الخبراء ودول المنطقة وبأهمية الدور الذي يلعبونه في تحديد الأولويات وصياغة مقاربات للتعامل مع هذه المسائل.

0: وفيما يتعلق بمجالات التكنولوجيا، نحن نتعاون بشكل كبير مع زملائنا المعنيين بالأمن السيبراني. فخلال أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى التقيت برئيس وكالة الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية التي تحمل مسمى وظيفيا يعادل الرئيس التنفيذي. نحن نتمتع بعلاقة تعاون وثيقة معهم، حيث يدعمون جهود الأمم المتحدة الرامية لإنشاء آلية عالمية لمناقشة قضايا الأمن السيبراني. إذن هناك بالفعل العديد من مجالات العمل المشترك التي نطلع بها مع دول المنطقة. هل تعتقدين أن الشرق الأوسط سيصبح يوما ما منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل رفض إسرائيل المشاركة، ومع سياسة نووية يمكن وصفها في أحسن الأحوال بأنها غامضة؟ أود أن أقول ما يلي: من الواضح أن هذا ليس أمرا يمكننا تحقيقه على الفور، بل هو، إذا جاز التعبير، هدف يندرج ضمن المدى المتوسط إلى الطويل. ولكن عندما تكون هناك عملية قائمة يمكننا البدء في معالجة هذه القضايا.
1: ونذهب مشاهدينا لمتابعة كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة السمو معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نهنئ معالي السيد خليل الرحمن لانتخابه رئيسا للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنين له التوفيق والسداد في قيادة أعمال هذه الدورة، وأن نشكر معالي السيدة أنالينا بيربوك على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة 80 للجمعية العامة، ونعرض عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للمتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على جهوده في خدمة مقاصد الأمم المتحدة. سيد الرئيس، تأتي أعمال هذه الدورة في مرحلة يشهد فيها العالم ومنظومة العمل متعدد الأطراف تحديات متسارعة وغير مسبوقة. فبينما تتواصل الأزمات والتنازعات في العديد من مناطق العالم، تتزايد الحاجة للتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي وتعزيز فاعلية المؤسسات الدولية في حفظ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة. سيد الرئيس، إن الأزمات لا تنتج عن غياب الموارد أو الفرص بقدر ما تنتج عن غياب الالتزام بالمبادئ التي توافق عليها المجتمع الدولي. ولقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية. وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية. وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين. إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس، إن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة. تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول، بما يتماشى مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. سيد الرئيس، أن جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ أو استغلال الأزمات، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة بمسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية. وتشدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتصل بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة، وأن تتعامل بصورة واضحة مع مصادر التهديد وعدم الاستقرار وضرورة جعل المنطقة

منطقة خالية بالكامل من أسلحة الدمار الشامل، وأن تخضع البرامج النووية السلمية للرقابة والتحقق والضمانات الدولية، بما يعزز الثقة ويحفظ الأمن الإقليمي والدولي. إن استمرار المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية واستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومحاولات التهجير القسري واستمرار التوسع الاستيطاني الغير القانوني تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد المملكة رفضها جميع محاولات التهجير أو تغيير واقع الأرض الفلسطينية، كما تشدد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتؤكد المملكة أهمية دعم الجهود الرامية التي للتوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استقرار اليمن ودعم اقتصاده وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبه الشقيق. وقدمت المملكة مساعدات إنسانية وتنموية للجمهورية اليمنية بأكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وتبوت المملكة المركز الأول وأعلى جهة مانحة المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية في عام 2025. وترحب المملكة في هذا الإطار بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية. كما تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن المناحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب. وفي السودان تؤكد المملكة أهمية استقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومقدراته ومؤسساته الوطنية، وأن الحل للأزمة هو حل سياسي سوداني سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية بما يحقق تطلعات الشعب السوداني ويخفف من معاناته الإنسانية ويعزز أمنه واستقراره. وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية الإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية. وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها. وفي لبنان تجدد المملكة دعمها للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتنفيذ اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره. كما تؤكد المملكة على دعمها لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للعراق وشعبه الشقيق، وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة بما يؤكد على سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدرا للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق. سيد الرئيس، إنما تحقق من إنجازات من خلال رؤية المملكة 2030 بعد 10 أعوام من انطلاقها يمثل نموذجا للتحول الوطني الشامل القائم على التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان وتعزيز الابتكار وتمكين الشباب والمرأة وتنمية القطاع الخاص وترسيخ الاستدامة. فقد أسهمت الرؤية في تعزيز مكانة المملكة مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار والسياحة والصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية. وفي هذا الإطار بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 55%، وشهدت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضا لتصل اليوم إلى 6.4% في عام 2026 بمقارنة مع 12.3% في عام 2016. سيد الرئيس، يرتكز أمن الطاقة على متانة ومرونة منظومة الطاقة وقدرتها على مواجهة الاضطرابات والتكيف معها، كما أن ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحماية البنية التحتية الحيوية وتنويع مسارات الإمداد وحماية حرية الملاحة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا دوليا مستمرا. وجسدت المملكة هذا الالتزام عمليا خلال الاضطرابات التي شهدت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث حافظت على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة بفضل استثماراتها طويلة الأمد في البنية التحتية. كما أسهم خط أنابيب شرق غرب إلى جانب مخزوناتها البترولية خارج المنطقة في الحد من آثار تلك الاضطرابات وتعزيز موثوقية الإمدادات للأسواق العالمية. وتؤكد المملكة أن أمن الطاقة والعمل المناخي هدفان متكاملان، وانطلاقا من هذا النهج تشدد المملكة على أهمية عدم إقصاء أي مصدر من مصادر الطاقة
واتباع مسارات انتقالية.

0: واقعية وشاملة تحقق أمن الطاقة وحماية المناخ وتدعم التنمية الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في جعل المملكة من الدول الأقل عالميا في كثافة انبعاثات الكربون والميثان من عملية إنتاج الموارد الهيدروكربونية. وتواصل المملكة تطوير منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة من خلال تطبيق تقنيات إدارة خفض الانبعاثات بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالته، والتوسع في الطاقة المتجددة وتوظيف الابتكار وإنتاج الوقود المستدام بما فيه الهيدروجين النظيف بما يدعم أمن الطاقة ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويساهم في تحقيق الاستدامة. سيد الرئيس، في ظل ما شهدته منطقتنا من ظروف استثنائية وتوترات متسارعة، فقد تمكنت المملكة من المساهمة في استقرار حركة التجارة الإقليمية والدولية وضمان استمرارية تدفقات التجارة العالمية ونقل حركة الاستيراد والتصدير بسلاسة من سواحلها الشرقية إلى الغربية، ليس لخدمة المملكة فحسب بل لدعم دول المنطقة والعالم أيضا. كما قدمت المملكة دعما لوجستيا لدول الجوار خلال الأزمة الحالية من خلال فتح مطاراتها ومنافذها لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بما يعكس التزامها بمسؤولياتها الإنسانية والإقليمية والدولية. وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، تؤكد المملكة أهمية تسخير هذه التقنيات لخدمة الإنسان والتنمية وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن الاستخدام المسؤول لها. وقد كانت المملكة رائدا في إنشاء الشبكة الدولية لمراكز بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أحد التوصيات المنبثقة عن ميثاق المستقبل. وتستضيف المملكة المركز الدولي للأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض تحت رعاية اليونسكو بما يعزز التعاون الدولي في هذا المجال ويسهم في ترسيخ المبادئ الإخلاقية لتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ختاما، إن عالمنا اليوم بحاجة إلى أكبر قدر من الحكمة والمسؤولية والتعاون، فالتحديات التي تواجهنا لا يمكن لأي دولة أن تتعامل معها منفردة، ولا يترسخ الأمن ويستديم إلا بالتزام بالمبادئ التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي. وستواصل المملكة العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لتعزيز التنمية المستدامة والحلول السلمية للأزمات ودعم كل مسار يرسخ الاستقرار ويعزز الثقة ويقوم على الاحترام المتبادل لبناء مستقبل أكثر أمنا وازدهارا للمنطقة والعالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مشاهدينا، مع هذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نأتي إلى ختام هذه النشرة. بعد قليل الأخبار الرياضية مع الزميلة ليليان تنوري.

المنتخب السعودي يأمل بتخطي نظيره العماني إلى الدور الثاني من بطولة كأس الخليج. مبابي يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة. قمة مرتقبة بين إنجلترا وإسبانيا الليلة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

ناحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.

تقام في هذه الأثناء مواجهة الكويت والعراق على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج، وتشير النتيجة حتى الآن إلى تعادل المنتخبين من دون أهداف. المنتخبان يدخلان هذه المباراة بالهدف نفسه، وهو تحقيق الفوز الأول وتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور نصف النهائي بعدما خسرت الكويت

المباراة الأولى أمام السعودية المستضيفة وتعادل العراق أمام عمان. ويتطلع المنتخب السعودي لحسم تأهله إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره العماني الليلة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. كان المنتخب السعودي استهل مشواره في البطولة التي يستضيفها في جدة بالفوز على الكويت، بينما تعادلت عمان أمام العراق. ويتفوق الأخضر السعودي تاريخيا على نظيره العماني بعد فوزه في 13 من 17 مباراة سابقة مقابل 3 انتصارات فقط لعمان وتعادل واحد.

0: لاعبو المنتخب السعودي وعد الجماهير بتقديم أقصى ما لديهم لمواصلة الانتصارات وضمان التأهل.
1: الحمد لله بدأنا بانتصار مهم بين أرضنا وجمهورنا. بإذن الله المباراة الجاية نكرر الانتصار ونضمن التأهل لنصف النهائي بإذن الله. لا أبدا، فين الضغط، الحمد لله فائزين أول مباراة. بالعكس هذا الشيء يعطينا ثقة أنه نواصل الانتصارات. الجمهور يستاهل والشباب اللي موجودين قاعدين يعطوا مجهود عالي. أول مباراة عدت الحمد لله بثلاث نقاط، وإن شاء الله المباراة الجاية ناخذ ثلاث نقاط الثانية. والله الجمهور السعودي ما يقصر، 30,000 أو العدد اللي أنت قلت عليه حضر ما قصر المباراة اللي فاتت. إن شاء الله نتمنى نشوفهم دبلهم المباراة الجاية ويعبوا الملعب، وبإذن الله نوعدهم أنه ما يرجعوا إلا هم فرحانين.
2: لا أتوقع إحنا متعودين على الأجواء هذه، والأجواء علينا كلنا مو علينا إحنا بس، فإن شاء الله أننا جاهزين وما عذر للجوابد. أكيد قاعد نشتغل على كل الأشياء السلبية اللي كانت في المباراة الماضية. أنا أشوف أنه كان في عدم توفيق، وهذا شيء طبيعي في الكورة يصير، مو بكل المباريات بتكون فيها موفق وتسجل أهداف كثيرة، لكن علينا أن نشتغل أكثر ونكمل أن نوصل، تجينا فرص كثير، وإن شاء الله المباريات الجاية بتكون فيها أهداف أكثر بإذن الله.
0: سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. مبابي يغادر معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة. ناقمة مرتقبة بين إنجلترا وإسبانيا الليلة ضمن دوري الأمم الأوروبية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بيزنس.
6: أهلا بكم من جديد. نعود للحديث عن مواجهة السعودية وعمان، حيث التحق بنا من جدة مراسل العربية نايف ثقيل. نايف أهلا بك، يعني وين موجود؟ يبدو أنه أنت موجود أمام ملعب مباراة السعودية وعمان. أخبرنا عن الأجواء، هل تحسن وضع الجماهير بما أنه يعني أصبح هناك تخفيض بأسعار التذاكر؟ وأخبرنا عن كل ما يدور حول هذه المباراة.

0: قبل ساعة ونصف نايف.
1: اهلا ليليان، طبعا في البدايه خليني اتحدث قبل الجماهير، اتحدث عن تشكيله دونيس التي اعلنها قبل قليل والتي شهدت تغييرات كبيره. يعني حسب المصادر والمعلومات التي لدينا، هذه استراتيجيه يطبقها دونيس ومتفق عليها منذ بدايه المعسكر، ان يتم تدوير اللاعبين، خصوصا وان مستويات اللاعبين متقاربه جدا، بالاضافه الى ان بعض اللاعبين يخدمون استراتيجيته في امام عمان ولا يخدمون أمام الكويت أو أمام العراق. لذلك التبديلات التي حصلت في التشكيلة متفق عليها، ولدى اللاعبين اطلاع على هذه الاستراتيجية منذ بداية المعسكر، ولم تكن قرارات يعني مفاجئة من دونيس عطفا على مباراة الكويت السابقة. أما فيما يخص الحضور الجماهيري، بطلب من زميلي المصور أن يلتقط المشهد. يعني يبدو أن تخفيض التذاكر بنسبة 50% في بعض الفئات لم يعني يكن له أي تأثير على الحضور الجماهيري. كما تشاهدين الآن لا يتواجد نهائيا في هذه المنطقة أي مشجع للدخول إلى بوابة الملعب، وأنا متواجد تقريبا من نصف ساعة، عدد قليل يعني لا يتجاوز 10 أشخاص ممكن أو أقل، هم من شاهدتهم أو رصدتهم في حضورهم أو دخولهم إلى هذه المدرجات. الدخول الآن يعني أقل بكثير عن يوم الافتتاح، يعني باقي تقريبا ساعة وربع على انطلاق المباراة، قد يزداد العدد، ولكن مهما كان زيادة العدد لن يعني تمتلئ المدرجات أو لن يحققوا المطلوب منهم، رغم توزيع تذاكر 10,000 تذكرة من قبل الاتحاد السعودي ورغم تخفيض التذاكر. أيضا ليليان، هناك إشكالية حصلت في تحديد مواقع الجماهير. يعني تم وضع جماهير المنتخب العماني في منطقة في منتصف الجماهير المنتخب السعودي، وكان هناك محاولات مع الاتحاد العماني لنقل الجماهير خلف المدرجات، ولكن الاتحاد العماني طالب بالالتزام بالمنطقة المحددة وفقا للتذاكر التي استلمها. لذلك لو كان هناك يعني حضور جماهيري كبير من الجماهير السعودية، ستظهر على الشاشة جزء من المدرجات في المنتصف فارغة لجماهير المنتخب العماني.
0: نعم، يعني نايف سؤال أخير، يعني هو أنت قلت أنه أنت واقف يمكن أمام الملعب منذ تقريبا ساعة ساعتين، لم تشهد إلا عدد قليل، يعني هل من ممكن أن نتوقع يعني أنه يجي بعد جماهير مثلا، أو هل سألت أحد لماذا الجماهير ليست يعني تأتي على الأقل لمتابعة منتخبها؟
1: يعني ممكن هناك أسباب كثيرة ليليان. في البداية صدمة التذاكر وأسعارها المبالغ فيها جدا. الأمر الآخر التسويق للبطولة، لا يوجد هناك أي محفزات للجمهور للحضور لدعم المنتخب السعودي. عادة يعني يكون هناك حملات قبل المباريات بفترة طويلة لتحفيز الجمهور. أيضا مستويات المنتخب في كأس العالم، عدم الثقة من أداء لاعبي المنتخب السعودي، هذا لها تأثيرات، يعني أسباب عديدة، تجربة الجمهور، الطقس، هناك أسباب كثيرة تمنع الجماهير من الحضور. ولكن أعتقد يعني مع الفوز المتكرر للمنتخب السعودي قد هذا يسهم في الحضور بشكل أكبر. وأيضا كما ذكرت لك ليليان أو ذكرت أمس للزملاء، أنه عادة بعد كل جولة يتم تقييم الأمور بشكل كامل من ناحية الجوانب بالتنظيمية. أعتقد أن يكون هناك تخفيض أكثر للتذاكر في الجولة المقبلة.
0: شكرا لك من أمام ملعب مواجهة السعودية وعمان، مراسل العربية نايف ثقيل. شكرا نايف. أحرز محمد طولو لاعب فريق السعودية لألعاب القوى الميدالية البرونزية في منافسات دفع جلة ضمن دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا اليابانية، وحقق طولو المركز الثالث في هذه المنافسات بعد أن سجل مسافة 20.48 متر ليواصل حضوره على منصات التتويج القارية والإقليمية ويعزز سجله الحافل بالإنجازات خلال الأعوام الأخيرة. وأحرزت عداءة الماراثون المخضرمة البحرينية شيتاي هابتي جبريل أول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، وذلك بعد 16 عاما من فوزها بفضية

سباق 10,000 متر خلال دورة غوانزو، وتفوقت على العداءتين الصينية واليابانية والثانية والثالثة على التوالي، لتهدي البحرين 5 ذهبيات البطولة في المركز التاسع للترتيب العام، وهي الذهبية الثالثة على التوالي للبحرين في هذا السباق. غادر كيليان مبابي معسكر منتخب فرنسا بسبب الإصابة التي تعرض لها في ركبته اليسرى خلال فوز منتخب بلاده بهدف على تركيا ضمن دور الأمم الأوروبية، بعدما سجل هدف المباراة ليغيب عن بقية أيام معسكر المنتخب، بما في ذلك الرحلة إلى بلجيكا يوم الاثنين والمباريات ضد إيطاليا وبلجيكا في ستاد فرانس يومي 2 و5 من أكتوبر. لكن غيابه أقلق نادي ريال مدريد، خاصة مع اقتراب موعد مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في 25 من أكتوبر. تستقبل إنجلترا منتخب إسبانيا بطل العالم في المجموعة الثالثة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في ملعب ويمبلي بلندن الليلة. تحمل المواجهة طابعا خاصا في ظل آخر لقاء رسمي جمع المنتخبين، عندما تفوقت إسبانيا على إنجلترا بهدفين لهدف في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2024. أكدت صحيفة The Athletic أن بعض أندية الدوري الإنجليزي بدأت في الاستعانة بمحامين لبحث فرص الحصول على تعويضات من جراء إدانة نادي مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات تتعلق باللعب المالي النظيف. وكان السيتي أدين في 114 من أصل 115 تهمة موجهة إليه على صعيد مخالفة القواعد المالية في الدوري الإنجليزي، لكن العقوبة لم تحدد بعد في ظل سعي النادي لاستئناف القرار. طلبت رابطة كرة القدم الإنجليزية الدوري الممتاز البريمير ليج بدفع 1 مليار جنيه استرليني على مدى 5 أعوام في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاق جديد لتقاسم الإيرادات، بحسب تقارير إعلامية بريطانية التي أكدت أن البريمير ليج اقترح دفع 1.5 مليار جنيه استرليني على مدى 10 أعوام، إضافة إلى التمويل الحالي الذي يقدمه دوري الأضواء. كشف ليونيل ميسي عن قميصه الأخير مع المنتخب الأرجنتيني في تحية خاصة لمسيرته الدولية الاستثنائية قبل ظهوره الوداعي مع الألبي سيليستي الذي سيقام في 6 أكتوبر. ويحمل القميص طابعا تذكاريا خاصا إذ يظهر عليه شعار ميسي بدلا من الشعار التقليدي، فيما يستوحي تصميمه عن عناصره من الهوية الوطنية الأرجنتينية، مع إعادة تقديم شمس مايو الشهيرة على مقدمة القميص وخلفيته.

النجم الكويتي عبد العزيز العنبري كتب اسمه في تاريخ بطولة كأس الخليج، شارك 3 مرات، رفع فيها كأس البطولة 3 مرات. اتابع.

رافقت الأغاني الحماسية منتخب الكويت منذ السبعينات وباتت رفيقة الأزرق في حله وترحاله. محمد البلوشي يتحدث إلى زميل مناف الفضلي عن أغنية

0: تيم تك تك نتابع.
1: قصة أغنية يم تك تك طبعا كانت الفكرة من الملحن الكبير الأستاذ يوسف المهنة ومن كلماته طبعا. عرض علينا الأغنية هذه مع المطرب الكبير عبد المحسن المهنة والمرحوم غريد الشاطئ، وأنا كنت موجود معهم في هذه الأغنية. طبعا سجلت بتسجيل بسيط، يعني ما كانت فرقة موسيقية كاملة أو يعني كمانجات، ويعني كانت إيقاعات والعود، كانت آلة العود كانت معنا. عزف هذه الأغنية المرحوم الملحن محمد رويشد، وطبعا شاركت معنا بنت الملحن المرحوم الأسير عبد الله الراشد. كانت البنت كانت هي اللي تلفظ تك تك، هي كانت هي اللي تلفظ الكلمة. وبالنسبة حق أغنية طقة الصبع هذه كانت فكرة غريد الشاطئ، كان عملها داخل الاستديو، يعني ما كانت مرتبة، أو مثلا يعني يوسف الأستاذ يوسف المهنة قال له طق هاي أو شيء، لا طلعت عفوية وقال عجبته طلعت حلوة قال خلاص ناخذها مرة، خذيناها بتركب روحها، وبالفعل يعني سجلت هذه الأغنية. مناسبتها كان دورة الخليج 86، طبعا كان منتخب الكويت ما كان معد يعني إعداد يعني لهذه الدورة، كان عليه إيقاف أو حاجة كذا، فبالفعل يعني صارت بسرعة ويعني المنتخب راح يعني آخر الوقت يعني إيه، وفاز في الدورة طبعا.
0: الختام من لندن وكأس ليفر للتنس، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: دخان يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
4: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
5: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
4: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
5: الآن عندنا حوالي ما يقارب مليون مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
4: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
5: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر، دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
4: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
5: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
4: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.

موجزا للأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال أن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق، مؤكدا السيطرة الأمريكية الكاملة عليه. جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق المملكة الكامل بحماية أمنها وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما يهدد السلم والأمن الدوليين.

0: لقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية. وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتغيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
1: استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية ومخازن بعدة مناطق شرق تعز، كما أشار إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات. كما استهدفت غارة جوية تجمعا للميليشيات الحوثية في منطقة السويداء جنوب تعز، ما أسفر عن قتلى وجرحى بصفوف الميليشيات. أعلنت الحكومة العراقية إجراء محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. وأوضح مكتب رئيس الوزراء في بيان أن استئناف الرحلات سيلبي بعض الاحتياجات الإنسانية حسب قوله. الموجز انتهى، لحظات ونكون مع الأسبوع وما بعد. كونوا معنا في أمان الله.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
4: أنت تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
5: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي قوات الصهاينة كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
4: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
5: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
4: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
6: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون الويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة الإخبارية.
1: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know.
0: ترامب يرفض المقترح الإيراني ويميل لتنفيذ ضربات.

0: جوية على إيران بعد الانتخابات مع تشديد الحصار. بعد أسوأ هزيمة في الانتخابات الألمانية، المستشار ميرتس يتمسك بمنصبه ويقر الوضع الاقتصادي صعب.
1: AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths.
0: مجددا بيل غيتس يحذر من الذكاء الاصطناعي ويقول قد يؤدي لمليار وفاة. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. قال الرئيس ترامب: إيران تريد الاتفاق وأنا أريد الاتفاق، لكن الاقتراح غير مقبول. ترامب اعتبر أن طهران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاق مضيق هرمز وأنها تتكبد خسائر فادحة بسبب هذا الإغلاق، لافتا إلى أن بلاده فرضت عليها أكبر حصار في التاريخ العسكري. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من جهته كان تحدث خلال مقابلة مع شبكة CBS أن بلاده ستلتزم بكل ما تعهدت به في حال موافقة الجانب الأمريكي على عرض 7 أيام، أي المقترح الإيراني الأخير لفتح مضيق هرمز. سنتحدث أكثر عن هذه التطورات مع زملائنا الصحفيين في شبكة العربية. نادية بلبيسي مديرة مكتب العربية تنضم إلينا من واشنطن، معي هنا في الاستوديو الصحفيون محمود المجالي، حسن الطرزي، وسام كيروز. أهلا بكم معنا. موضوع إيران والمفاوضات، بالأمس كنا تحدثنا كثيرا عن الموضوع، ولكن اليوم هناك إعلان من قبل ترامب برفضه لهذه المقترحات، دعونا نستمع إليه ومن ثم نبدأ.
2: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night, we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal, too. But...
0: يعني لم يتأخر ترامب حتى أجاب على كل الأسئلة والطروحات اللي كنا عم نطرحها بالأمس. ماذا نفهم من هذا الرفض؟ هل أصبح العمل العسكري هو الأساس الآن؟
3: أعتقد بأنه كما تحدثنا بالأمس، قلنا أنه ستبقى القصة يراوح، يعني هذا الاتفاق يراوح مكانه. المقترح الإيراني، مقترح 7 أيام، لا يلبي الاحتياجات أو الرغبات. إيران تبحث عن أي محاولة لاستئناف المفاوضات وإطالة أمد هذه المفاوضات، كما كان الحال في اتفاق النووي عام 2015. فأنا أعتقد هذا الاتفاق الآن فيه 3 نقاط مهمة. الأولى بأنه ترامب يقول الحصار مستمر، الاقتصاد الإيراني يموت، ناجح هذا الحصار، وسنلتقي بعد الانتخابات النصفية.
0: نادية، كيف ردود الفعل على ما تحدث به الرئيس ترامب ورفضه لهذه الأفكار أو لهذه المطالب الإيرانية إذا صح التعبير؟
4: يعني بالأمس كنا نقول بأنه هذه شروط تعجيزية غير مقبولة بالنسبة لواشنطن، ومسؤول يعني أمريكي أنا تحدثت معه كان يقول بالفعل بأنه إيران تماطل ليس أكثر، وبالتالي لا نتوقع أن تقدم أي شيء عملي أو جدي من المقترحات يمكن أن يؤدي بالفعل إلى نتائج. ومن هنا الرئيس أتى وقال قبله طبعا وول ستريت جورنال قالت بأنه الرئيس يرفض المقترح الإيراني. رغم ذلك على فكرة هناك حديث على أن جولة أخرى من المفاوضات قد تبدأ الأسبوع القادم، لكن هذا لا يعني بأن هناك نتائج عملية. أعتقد بأن العمل العسكري سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات، وهذا ما تحدثنا عنه أكثر من مرة.
0: على كل في مسؤول أمريكي يعني قال للعربية هذا الموضوع، يعني مصدر للعربية تحدث بأنه من الممكن أن يكون الخيار العسكري بعد الانتخابات النصفية. نادية،
4: صحيح، وهذا ما أعرفه أنا شخصيا، يعني أنه بعد الانتخابات، لماذا؟ لأنه الرئيس لا يستطيع أن يغامر بأي عملية عسكرية، العمليات العسكرية غير مضمونة. عدا عن ذلك نحن نعرف ما هو الرد الإيراني دوما.

0: عمان هو استهداف دول الخليج واستهداف الأردن. فبالتالي الإدارة لا تريد، بعد أن أتى الرئيس من نيويورك وقدم ضمانات لحلفائه بأن الولايات المتحدة تقف معهم، والآن تتركهم للضربات الإيرانية، فهذا غير وارد، يعني غير منطقي حتى، مش غير وارد.
1: طب
0: فبالتالي الرئيس سينتظر، يعني تتحدث عن شهر وأقل من، يعني شهر وشوي، وبالتالي
1: برأيكم لماذا هذا الرفض؟ يعني يعني ماذا قدمت إيران بهذه المقترحات الجديدة حتى أيضا تعود وتكسب هذا الرفض من قبل الرئيس ترامب؟
2: أنا يعني أريد أن أختلف قليلا مع الزملاء، وأعتقد أنه في كل مرة ترامب يحاول أن يفرض ملعب المواجهة سواء كانت عسكري أو اقتصادي أو توقيت، إيران لديها رد أيضا، وبالتالي إذا كانت هي أضعف في المجال الاقتصادي ستحاول أن تعيد الحرب إلى المجال العسكري، ولا أقول أنها أقوى عسكريا ولكن لديها تأثير أكبر، وبالتالي لا يمكن أن نستبعد أن يحصل تصعيد إما من قبل إيران نفسها قبل ذلك حتى لا
1: أنت
2: تكون.
1: أنت مصر على هذه الفكرة منذ الأمس
2: وسام. أنا مصر منذ الثاني من نيسان أبريل إذا تذكري، أنه ليس هناك اتفاق، وما زلنا منذ بداية شهر أبريل حتى
1: في هذه الدوامة،
2: في حلقة مفرغة، إيران لا تقرأ نتائج الحرب بنفس طريقة أمريكا، والمقترح الإيراني لا يتغير شيئا عن ورقة إسلام أباد إلا في التوقيتات والجدول الزمني وربما بعض الأولويات. ليس هناك اتفاق حتى الآن، ليس هناك اتفاق على درجة الألم، لا من قبل الأمريكيين لأنهم لا يتألمون بصراحة إلى درجة كبيرة،
1: المنطقة
2: حتى
1: هي التي تتألم،
2: المنطقة التي تتألم، ولا الإيرانيين هم أصلا لديهم نفس مقياس الألم لأنهم جماعة عقائديين
1: وعلى الرغم من كل ذلك الرئيس بازشكيان ما زال مصر، لأنه الأمريكان يقولون بأنه نحن لا نثق فيكم، أنتم يعني أنتم الدبلوماسيون تتخذون هذه القرارات باجتماعاتكم معنا ومع الوسطاء، ولكن أنتم غير قادرين على الالتزام فيها. عاد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بمقابلة مع شبكة سي بي اس، قال أن المرشد يدعم المقترح الذي قدمته إيران أو قدمه بازشكيان وعرقجي للولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نستمع إليه.
3: Did he advise you on this diplomacy? Does he want a deal with the United States?
4: Everything that we spoke of and about and had discussions about was shaped through coordination. There is a team that has been put in place in Iran, consisting of six members of various organizations, security forces, parliamentary representatives, government agencies, and they sit and conduct talks, consultations about decision-making processes, and reach any decisions through coordination.
1: هل يورط نفسه بازشكيان بهذه الالتزامات حسن؟
5: كل ما يتحدث به بازشكيان يورط به نفسه ويورط إيران ويورط المنطقة أكثر فأكثر، لأنه كل ما تحدث به منذ بداية هذه الحرب حتى هذه اليوم لم يكن قادرا على تنفيذ 1% منه، لأنه لا يمتلك قوة على الأرض يتغلب بها على الحرس الثوري.
1: بس اليوم عم بيقول لك أنه المرشد هو يقبل بكل ما أتينا به إلى الولايات المتحدة.
5: لا يملك إلا أن يقول هذا الكلام، وبالمناسبة إجابته هذه كانت بعد سؤال قبله سبق في هذه المقابلة، المرشد ما زال حيا، هل هو موجود؟ قال نعم بالفعل أنا قابلته، كان هذا توطئة لهذه الإجابة بعد هذا السؤال. ما أود أن أشير إليه ميسون أن هناك يتجذر ويتأكد يوم بعد يوم أن أزمة الثقة بين الجانبين تتزايد. بالأمس قلنا أنه كل من أمريكا وإيران تريدان التفاوض، لكن ما يزال هناك عدم ثقة. رفض ترامب ما معناه؟ معناه أنه أنا لا أثق بالإيرانيين، هذه نقطة. النقطة الثانية، لدي قناعة بأنه عندي لفريج في هذه المرحلة، وهي أن الحصار يحقق نتائج أكثر من المتوقع.
1: هو قال بأنه مضيق هرمز نحن نسيطر عليه، حتى أنه نزل صورة على تروث سوشيال وحاطت اسم مضيق ترامب.
5: وهذا ما تؤكده الأرقام ميسون، الأرقام تظهر بالفعل زي ما قال، يعني يوم أمس 28 سفينة عبرت المضيق، إذن قدرة إيران على التأثير على حركة الشحن والملاحة في مضيق هرمز بدأت تتراجع في مقابل حرية أكبر للحركة عبر هذا المضيق بسبب وجود القوات الأمريكية في المنطقة. لا تزال هذه القوات في حالة تأهب إذا ما فكر ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري أكثر من 50,000.
1: وسام لا يوافق يبدو.
2: يعني أوافق
5: لا
2: طبعاً.
5: لا أعني بذلك أنه ستعود الحرب بكرة الصبح. لا ليس هذا ما أقصده، لكن إذا ما قرر الرئيس الأمريكي اليوم أو بعد انتخابات التجديد أن يعود إلى الخيار العسكري يمتلك.
1: لماذا وسام؟
2: ليس هناك ثقة بعودة الأمور إلى نصابها في هرمز من دون اتفاق سياسي، من دون اتفاق

0: حتى ومن دون قدرة إيرانية عسكرية مباشرة، ومن دون يعني ومع كل هذا التدفق ليس هناك عودة للطبيعي إلا باتفاق. هرمز الآن وضع عالمي، وسأقتبس كلمة سمعتها من أحد المواطنين الأمريكيين على الإعلام الأمريكي، يقول: ليس هناك أي شيء في العالم منذ الإير فراير الذي لم أكن أسمع به قط وأصبحت أتحدث عنه كل يوم. فهذا هو وضع هرمز اليوم، هو الواقع السياسي الأكبر في العالم اليوم. وسأقول شيء، عندما يقول ترامب نراكم بعد الانتخابات، ماذا يعني ذلك؟ يعني أمرين، يا أما هو يعطي مجال شهر أو أكثر من شهر لمزيد من المفاوضات، بالتالي يؤجل المشكلة ويعطي بالتالي أيضا مجال من المناورة لإيران، أو يحضر مفاجأة ما قبل الانتخابات.
1: أنا اسمح لي أختلف معك بس وسام في هذه النقطة لسبب بسيط. أولا، ترامب عندما قال ألقاكم بعد الانتخابات هو لا يعني أن هناك عملا عسكريا بعد الانتخابات. هو يريد أن يقول لهم بأنه هذا الوضع الاقتصادي وهذا الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات. هذه تفرق معهم، لأنه أنتم الآن هو يقول
0: الإيرانيين،
1: يقول الإيرانيين
0: ويقول لكل شعبه أيضا،
1: لا
0: تتحملوا.
1: لا شوف، دعنا نكون واقعيين شوي. الولاية أنت قلتها قبل شوي، إيران أمريكا لا تتألم، والألم الذي تحدث عنه في الولايات
2: أمريكا المتحدة كحكومة لا تتألم، بس الشعب عم يتألم لأنه أول مرة بيوصل سعر البنزين لهالدرجة.
1: خلينا نسمي الأمور بمسمياتها. هناك اقتصاد حرب، دولة مثل إيران اليوم عندها اقتصاد حرب. عندما نقود اقتصاد حرب يعني مستوى المعيشة متدني، يعني ليس المواد الغذائية غير متوفرة، المواد الصحية اليوم ما بتقدر تسافر بطيارة، بتقدرش تطلع النقل. نحن نتحدث عن بلد تحت الحرب، وبالتالي هذا اقتصاد. الولايات المتحدة الأمريكية خاضت حروب كثيرة، ليس دفاعا عن ترامب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يرتفع الوقود ترتفع الفائدة، تنخفض الفائدة، هذه إشكالياتهم الكبيرة. لكن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنكر بأنها دولة كبيرة. لذلك أنا أعتقد المشكلة في هذه المسألة هو أنه لديه تقارير أو إحداثيات تقول بأن الحصار يؤتي ثماره. أصبر.
2: طب الحصار يؤتي ثماره يا حسن، ولكن ترامب مصر وكل يوم يذكرنا لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. هل هذا يعني بأنه ولا ممكن يكون في أي اتفاق إلا إذا رضخت إيران وقبلت بأن تجرد من سلاح النووي؟
3: هذا صراحة وعلنا قبلت به إيران قبل 101 يوم من الآن، اللي هو يوم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. قالت أنه لن تتمسك بأي طموحات نووي، هذا مذكور في مذكرة التفاهم بالمناسبة وبشكل صريح. لكن اللي بدي أكمل فيه على الكلام اللي تفضل فيه الأستاذ محمود، هو أنه الرئيس الأمريكي نفسه بالكلمة اللي طلعت قبل قليل قال فيها أنه هم يريدون الاتفاق وأنا أريد الاتفاق. إذن هو ما زال يدفع بهذا الاتجاه، لا يفكر حاليا بالخيار العسكري سواء قبل الانتخابات أو ما بعد الانتخابات. الناخب الأمريكي لا يحتمل،
1: أعتقد بأن الضغط بدأ يؤتي ثمار
3: من دون شك وبالأرقام.
2: يعني نادية، يبدو بأنه سيناريوهات بيسنت أو أفكار بيسنت بهذا الحصار الاقتصادي يبدو هو الذي نجح أكثر من جاي دي فانس وأكثر من روبيو وأكثر من ترامب.
4: هو ترامب يعتبر بالفعل بأنه الورقة الرابحة في يده هي الورقة الاقتصادية، وبالتالي هذا الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة، لدرجة بأن بالأمس تحدثت مع 50 دولة لتقييد وتجديد الحصار على الطيران الإيراني بالتحديد. طبعا هناك تهديدات إيرانية بأننا إذا لم نستطع أن نطير كذلك دول الخليج لن تستطيع أن تقوم بهذا، لذا هناك تحذير وتهديد مبطن من إيران أو حتى واضح بشكل مباشر. لكن على كل الأحوال الرئيس لديه الخيارات الثلاثة التي لم تتغير: الخيار العسكري اللي هو بعيد نوعا ما، وحتى رغم أنه موجود على الطاولة، وصحيح بعد أنا كنت أقول قبل الانتخابات لن يتم أي تحريك في هذا الملف عسكريا، وهذا لن يتم حتى بعد الانتخابات. الرئيس متردد جدا باستخدام القوى العسكرية، صحيح هو يفضل الخيار الاقتصادي، هذا الحصار على الموانئ، لذا هو رفض على فكرة هذه يعني أحد الأسباب لرفضه لخطة إيران 7 أيام، هي إيران تريد أن تعود مرة أخرى إلى مذكرة التفاهم، رفع الحصار ورفع القيود ورفع الأموال المجمدة، وأعطونا 12 مليار دولار ونفتح لكم المضيق. وأنت سؤالك بما كانوا قبل قليل ميسون، طب ماذا عن الأسلحة النووية؟ كيف؟ ما هو كل المصيبة بدأت
2: كل موضوع السلاح النووي،
3: لكن الآن الأدوات اختلفت والمعطيات اختلفت.

0: في عنا مضيق هرمز، العالم كله يئن بسبب أزمة المضيق.
1: وعلى كل مثل ما قالت نادية، يعني حتى الاتصالات بهذه الدول كانت أمريكا واضحة فيهم، يا بتتاجروا معنا يا بتتاجروا مع إيران، يعني ما في خيارات أخرى. على كل الأسبوع ما بعد مستمر، مواضيعنا مستمرة، ولكن بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
2: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
1: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
2: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
1: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
2: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
1: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. 4 أيام تبقت على ما أعلنته الحكومة العراقية منذ أشهر بأن موعد انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في 30 من سبتمبر الحالي، لكن يبدو أن هذا الموعد لن يتحقق وهو بحاجة إلى مزيد من الوقت، قد يمتد إلى منتصف العام المقبل. مراقبون عراقيون ربطوا نجاح مفاوضات الحكومة مع الفصائل لحسم موضوع السلاح بانتهاء الصراع بين واشنطن وطهران. رأوا أيضا أن جولات المفاوضات التي خاضتها السلطات العراقية بشكل مباشر أو حتى من خلال أطراف مؤثرة بالإطار التنسيقي الشيعي مع الفصائل المسلحة جعلت الحكومة العراقية تتراجع إلى حد ما عن الموعد الحالي لحسم حصر السلاح والذهاب إلى موعد آخر. اعتبر آخرون أن أمام الحكومة فرصة تاريخية لحسم ملف السلاح، خاصة وأن الولايات المتحدة منحتها فرصا أوسع للتفاوض مع الفصائل لحسم هذا الملف المعقد. سنتحدث عن هذا الموضوع مع زملائنا. موضوع حصر السلاح موضوع معقد جدا. هل من الممكن أن يصبح موضوع حصر السلاح في العراق كما حصل بموضوع حصر السلاح مع حزب الله في لبنان، يعني يأخذ سنوات وسنوات ومماطلة ومماطلة، أم الأمور مختلفة الآن والولايات المتحدة لن تسمح بذلك في العراق؟
5: هو أوريدي حتى هذه اللحظة بدأ التأجيل يدخل حيز التنفيذ بالفعل، لأنه كان هناك خلاف على موعد 30 من سبتمبر. هل صحيح. هو موعد انسحاب القوات الأجنبية الكامل من البلاد أم هو موعد إنجاز عملية حصر السلاح بيد الدولة؟
4: لا، الحكومة قالت بأنه حصر السلاح هو غير مرتبط بموضوع 30 أيلول.
5: الأول قالت إلى حد ما إلى أنه مرتبط. رئيس الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي في المرة الأولى قال أنه ملتزمون بموعد 30 من سبتمبر أيضا لحصر السلاح، لكن تغيرت الرواية قليلا. لا أعرف هل هي نتيجة تغيرات على الأرض أم ضغوط خارجية، بس الصورة الأكبر ميسون أنه موضوع حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرتبط بمسألتين مهمتين. الأولى، ما هو السلاح الذي نتحدث عنه؟ لأن الفصائل كثير منها يقول هذا سلاح مقاوم، هذا ليس ضد الدولة ولا سيادة الدولة، هذا جزء آخر. هناك فصائل أخرى تقول السلاح إذا ما أردنا تسليمه فإنه سيعود ليس إلى الدولة وإنما إلى الجهة التي زودتنا به في المقام الأول
4: اللي هي إيران.
5: إيران.
4: طب الصواريخ والمسيرات، يعني يبدو الولايات المتحدة الأمريكية أهم شيء عندها تجريد هذه الفصائل من الصواريخ والمسيرات اللي هي بتهدد مصالحها. هل ستستطيع الحكومة العراقية أن تأخذ من الفصائل هذه النوعية أقله من الأسلحة بشكل قريب حتى تسكت الولايات المتحدة ولا تتعرض مجددا إلى عقوبات وإلى حصار اقتصادي كالذي حصل بالتسعينات؟
6: أول شيء سأعود لسؤالك، هل تمتلك الولايات المتحدة ورقة على العراق تجبرها على حصر السلاح؟

0: بخلاف لبنان أعتقد لديهم الورقة الكبيرة اللي هي أموال العراق التي تدار من خلال صندوق مبيعات النفط والتي تدفع ميزانية العراق ورواتب الموظفين. هذه الورقة استخدمت لإزاحة المالكي والآن هي مستخدمة. اليوم كان في أخبار بأنه العراق يقول أنه توصلنا إلى واشنطن لإرسال الشحنة.
1: إرسال الشحنة الدولار.
0: هذا يعني أن هناك نوع من التفاهم. المهمة صعبة بلا شك على حكومة الزيد. المهمة صعبة لأنه الحكومة هي جزء من من يراد منهم أن يعني جزء شرعيتها تأخذها من الحشد الشعبي.
1: وهو يعني موجود أصلاً. لا الحشد موجود.
0: هو رئيس الوزراء العراقي اليوم من يصوت ليكون رئيس وزراء؟ من يتفق على أن يكون زيد
1: الحشد رئيس؟ الشعبي.
0: هم الحشد الشعبي. جزء من هذا الحشد الشعبي الفصائل التي ترفض هذا السلاح.
1: نادية
0: هذه معضلة.
1: ما هو تعليقك؟
2: لا كنت أقول إنه عندما أتى رئيس الوزراء إلى واشنطن وكان له لقاء مع رئيس ترامب أنا سألته شخصيا هل ستلتزم بتاريخ 30 سبتمبر لتسليم السلاح؟ قال نعم، أكد لنا، أكد العربية بأنه بالفعل هذا هو التاريخ. وحتى وزير الخارجية أكد نفس التاريخ لكن دون أدنى شك.
0: لكن هم أجلوا ذلك نادية الآن إلى عام 27.
1: بس هذا بدي أسألك يا نادية، هل من الممكن أنه يكونوا اتخذوا هاي القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة؟ يعني هل العراق قادر أنه يأخذ هاي القرار لنفسه لحاله؟
2: لا أكيد في تنسيق، أكيد في تنسيق، وخصوصا مع توم براك. يعني هو أصبح العراق في الواقع للسياسات في العراق وفي سوريا، في تنسيق مع الإدارة الأمريكية، وهم يتفهمون لأنه جزء من الوضع مع إيران هي وكلاء إيران في المنطقة، وأكيد خمس فصائل معروفة بولائها لإيران يعني وترفض تسليم السلاح مثل حزب الله العراقي ومثل حركة النجباء وسيد الشهداء وغيرهم، وبالتالي هم يريدون أن يتفادوا صراع مباشر بين الحكومة وبين هذه الفصائل، يعطوهم الوقت لكن لن يكرروا سيناريو حزب الله.
1: وحتى هون وسام بدي أعرف رأي وسام. وسام أيضا دايما نعمل نحن مقارنة بين موضوع حزب الله والفصائل العراقية، ولكن هذه المرة هناك بيئة يعني شعبية كبيرة مع الحكومة لتسليم السلاح، المرجعية الشيعية هي مع تسليم السلاح. هل هذا سيسهل الأمر؟ لن يكون معقدا كما هو الحال، لأنه بلبنان في خصوصية أنه تعتبر وكأنك عم بتجرد طائفة من قوتها، بينما بالعراق مختلف لأنه الأغلبية هي شيعية.
3: ثلاث عناصر لا يمكن إلا أن نتطلع إلا. أول شيء 30 من سبتمبر هو لحظة تاريخية بكل الأحوال، انسحاب نهائي للقوات الأمريكية ولحظة أساسية، المجتمع العراقي متوافق على ضرورة إنهاء هذه الصفحة بعد 21 سنة. دستور 2005 نص على حصر السلاح بيد الدولة. النقطة الثانية مهمة جدا وهي توم براك. توم براك وهو فعلا عراب السياسات الترامبية في سوريا والعراق، أعتقد أنه من المؤيدين لمنح رئيس الوزراء العراقي كما للرئيس السوري مساحة للتنفس، مساحة للمناورة. ونرى أن هناك ليونة أمريكية مع الحكومة الآن مع عودة تدفق الدولار وربما حتى إعادة النظر في مسألة الطيران. وأخيرا وهذه النقطة الأهم، المجتمع العراقي ذات الغالبية الشيعية مع أصدقل الشيعي في السلطة لا يعاني من نفس العقد الموجودة في لبنان التي هناك شعور بأن هناك طائفة تتنازل للطوائف الأخرى. الزيدي يقدم فرصة تاريخية لاصطلاح الأمور وأمريكا على ما يبدو تتفهم.
1: ما دمت تحدثت وسام على موضوع الطيران، هناك يبدو بأنه أيضا مشاورات الحكومة العراقية عم بتقول نادية بأنه هناك مشاورات إذا في إمكانية لبعض المطارات نظرا لأمور إنسانية ودينية أنه ما تكون ضمن هذه المحظورات أو هذه العقوبات للطيران الإيراني. هل لديك أي معلومات ماذا حصل بهذا الإطار؟
2: بالنسبة للاستثناءات، الولايات المتحدة قامت باستثناءات في السابق، وأعتقد بأنه يمكن بالفعل أن تتفهم هذه النقطة بالتحديد، خصوصا بالنسبة للوضع الديني المرتبط بمدن إيرانية مثل قم وغيرها ومدن عراقية. لكن بشكل عام أعتقد بأنها هي تريد بالفعل أن تقوي الحكومة العراقية، أن تكون حكومة ذات سيادة، ولا يمكن لأي طرف أن يقبل بأنه هذه الفصائل تحمل السلاح باسم المقاومة. هي تقاوم من؟ هي تهاجم دول الجوار فيها، والولايات المتحدة اشتكت أكثر من مرة وهدت

0: ليست الحكومة العراقية، بأن عليها أن تلجم هذه الميليشيات التي تستهدف السعودية، لنقولها بشكل صريح.
1: لأنه إيه حقيقة يعني حصر السلاح،
0: دول الجوار
1: حصر السلاح يعني بالعراق ليس مطلب مثلاً. يعني ليس فقط مطلب عراقي داخلي، أصبح مطلب إقليمي يعني، لأنه عم بيأثر على أمن المنطقة.
2: قرار السلم والحرب في يد من في العراق؟ وهذا السؤال المهم جدا، من يقرر ذلك؟ عندما يكون كان بالأمس أو قبل ذلك كان نائب رئيس البرلمان العراقي تحدث، قال هناك فصائل تأتمر إلى دولة جارة وليس لحكومة بغداد، وبالتالي هناك علم ومعرفة داخل العراقيين بأن هذه الفصائل التي تأتمر إلى إيران، إيران اليوم هي من دخلت وأجلت موضوع.
1: طيب بدي أعود لموضوع الطيران. إذا استطاعت الحكومة العراقية تقنع الولايات المتحدة باستثناء بعض المطارات بالعراق، هل هنا تكون إيران قد فرضت حقيقة سطوتها على العراق؟
2: اليوم الصين وتركيا، الطيران ما زال يسير اليوم إلى الصين، وتركيا اليوم ما زال الطيران يسير إلى تركيا، وأعتقد بعض كانت الخزانة الأمريكية تتحدث عن أنه إذا طبق 80% تكون يعني عملت خنق إلى 80 أو أكثر إلى ذلك. لذلك أنا لا أعتقد أنها مشكلة، لكن هي مشكلة حقيقية. الآن الفصائل التي كنا نتحدث عنها تهدد اليوم بالاعتصامات في المطارات، وقبل قليل طلبت من الاستدعاء الزيدي خلال 48 ساعة لرفع كل هذا الحظر عن الطيران. وإلا وأنا قلت سابقا بأن شرعية رئيس الحكومة ومشكلته الأساسية تأتي من الحشد، في أصوات الحشد.
1: وهي موضوع يعني كمان تنكون شوي منطقيين، وإذا نحكي شوي جغرافيا، يعني حتى ولو الطيران حظر من إيران على العراق، ما هناك حدود برية يعني سهل كتير يدخلوا، ولكن يمكن الرمزية هن بدهم يعني يفرضوا أنه نحن قادرين نعمل
2: معلومة صغيرة
1: خاصة بإيران.
2: إذا أراد إيراني أن يغادر طهران إلى أوروبا يحتاج أن يسافر 22 ساعة برا إلى الحدود التركية، ورحلة من الحدود التركية إلى اسطنبول ساعتين قبل أن يغادر إلى، فلك أن تتخيلي.
3: وإذا ما أراد أنه يعمل نفس الرحلة إلى بغداد برا ستستغرق نحو 12 ساعة، صارت رحلة طويلة. الحديث مبدئيا هو عن نحو 20 رحلة تغادر بين العراق وإيران يوميا من المطارات الأربع العراقية. إجابة على تعليقك السابق، قلت أنه المرجعية تريد شيئا والفصائل تريد شيئا آخر. أود أن أقول أنه بعض الفصائل يقودها من يسمي نفسه مرجعية، لا يعتد برأي غيره ويرى أنه يقوم بواجب ديني فيما يمارسه، ويرى أن هذا السلاح جزء من عقيدته. لذلك مسألة حصر السلاح حقيقة مسألة شائكة. شغلة أخرى ننبه لها، أن انسحاب القوات الدولية تحديدا الأمريكية من العراق في 30 سبتمبر حيعيدنا شوي نفكر بعام 2011 عندما قرر باراك أوباما سحب القوات الأمريكية حتى صحيح. قبل أيام من الموعد المفترض، وما جره ذلك على العراق، واضطرت القوات الأمريكية وغيرها للعودة إلى العراق لمواجهة داعش. ما أود أن أقوله باختصار أنه اليوم العراق كحكومة، علي الزيدي إن كنت تسمعنا، أنت أمام فرصة تاريخية، عندك دعم أمريكي كبير جدا، استغل هذه.
1: وهذا ما يقوله المراقبون.
4: عندي بس ملاحظة بسيطة وصغيرة، لابد أن يعني نرى بأنه ضبط هذه الشبكة الإيرانية في المنطقة يمر عبر الطيران. نتذكر أنه الأزمة اليمنية الحالية بدأت بأزمة طيران باختراق طيران لسيادة اليمن. نتذكر بأنه التضييق على حزب الله والسيطرة عليه مرة خصوصا بوضع الطيران، وهنا نموذج معاكس للعراق. هناك لم تتوقف الطائرات القادمة إلى لبنان، ولكن تم رفع المعايير والتدقيق مع التنسيق الأمريكي بالتأكيد في مطار بيروت.
1: لا بس وصلت مرحلة منعون ينزلوا
4: طبعا، ولكن هذه الشبكة الإيرانية، هذا الحلم الإيراني أيضا تمدد عبر إمكانية استخدام الطيران لتمرير كل ذلك، المال، السلاح.
1: صحيح.
4: وبالتالي تضييق على إيران يمر عبر ذلك، حتى أننا شهدنا ذلك في اليمن في صنعاء مع الحوثيين،
2: وتحديدا طيران مهان.
4: ومهان إير هو يعني العنوان الكبير. بالتالي أعتقد بأن الأمريكيين سيساعدون من تعاونهم مع الحكومة العراقية. هناك بشكل واضح ثقة واضحة بالرئيس الحكومة، لبل إعجاب من ترامب برئيس
1: لنرى
4: الحكومة.
1: إذا كان سيستمر مع الأيام. نتوقف مع فاصل ونعود بعده لمتابعة الأسبوع وما بعد. ابقوا معنا.

0: تبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
3: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أهلا بكم من جديد. في تحذير صادم، الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس قال إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي إلى وفاة مليار شخص. غيتس أوضح أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، حذر من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص ذوي نوايا سيئة لإحداث أضرار كبيرة، وفق ما ذكر في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الأمريكية. تحذير غيتس مشاهدينا ليس هو الأول، هو يأتي ضمن سلسلة دعوات متواصلة ليس فقط من غيتس وإنما من كبار قادة قطاع التكنولوجيا الذين يدعون إلى إبطاء وتيرة تطوير النظام الذكاء الاصطناعي. نتابع معكم، ولكن دعونا نستمع إلى بيل غيتس وهذا التحذير الذي تطرق له.
1: AI is certainly powerful enough to drive events that cause a billion deaths. So even though it's pretty hard to get to 100%, there's never been a weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
0: بيل غيتس هناك ثقة كبيرة فيه، لأنه عندما تحدث سابقا وأتانا كورونا اعتبروا الناس وكأنه كان معه حق، لأنه هو كان عم بيحذر من هاي الطفرات الجرثومية. هل الآن بيل غيتس يتحدث عن واقع مبني على تقارير استخباراتية تقنية، أم بعدنا بإطار تدخيم إعلامي الوحش اللي الآن بدأوا يصوروه كأنه هو الوحش الذي سيبيد العالم اللي هو الذكاء الاصطناعي؟
2: هو ليس وحشا واحدا ميسون، الذكاء الاصطناعي صار له أوجه عديدة، ابتداء منذ سنوات طويلة، ليس فقط في هذه السنة أو السنتين أو الثلاث اللي مضوا. نتذكر مثلا بعض الأشياء اللي كانت تضاف إلى أجهزة الحاسوب التي نستخدمها.
0: بس ليش عم بيضخموا الخطر؟ عم نحكي عن مليار شخص.
3: قبل ذلك هي تحذير متأخر جدا، لأنه هو يقصد بأنه الذكاء الاصطناعي سيدخل في المجال السلاح، هو يتحدث عن سلاح، والسلاح سيقتل المليار شخص. وبالتالي عندما يعطى الذكاء الاصطناعي القرار لاتخاذ القرارات، أنا بعتقد بأنه الذكاء الاصطناعي قطع شوطا طويلا في الأسلحة، واستخدمت حتى في الحرب الأخيرة في إيران من حيث تحديد الأهداف، وأيضا الأسلحة التي وموجودة الآن.
0: حتى إسرائيل بالروبوتات دخلت صحيح. بمعارك ميدانية الروبوتات.

0: عندما نقول بأن هذا الروبوت يتخذ قرار إزهاق هذا الإنسان عسكريا، وبالتالي احنا نتحدث عن ذكاء اصطناعي. لذلك انا بعتقد انه تحذيره متاخر، لكن في نفس الوقت الذكاء الاصطناعي صحيح نتفق معه بانه يجب ان يكون له ضوابط، كما كان الحال بدون تشبيه القنبله النوويه عندما
1: هذا التشبيه في محله جدا.
2: لا ما هيدا بيخدنا
0: استخدامات سلميه واستخدامات
2: ما هيدا بيخدنا
0: الديناميت. ديناميت لما اول ما تم اختراعه اعتقد الفريد نوبل كان هو يعتقد استخداماته
2: ما هيدا اللي نحن بدنا نعرفه. هل من الممكن يكون في عنا وكالة كوكالة الطاقة الذرية لاحتواء الأسلحة النووية؟
1: تفضل.
2: أم سيكون هل من الممكن أن يكون لدينا وكالة لتطويق الذكاء الاصطناعي؟ نادية هل عم ينحكى بهاي الأمور؟ لأنه حقيقة غيتس كان عم يتحدث أنه لا نحتاج إلى مشاركة، يعني بل يحتاج إلى مشاركة أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين.
3: طبعا وهذا يحتاج إلى قرار سياسي. هناك جدل في الكونغرس وخصوصا من الديمقراطيين بضرورة وضع آلية رقابة وضوابط، لأنه بالفعل هذا لديه قوة مدهشة في التدمير في استخدامه بأسلحة بيولوجية وأسلحة كيماوية، ورأيناه كما قال أستاذ محمود استخدم في حرب إيران واستخدامات عسكرية في حرب غزة في حرب لبنان، يستخدم الاستخدام العسكري، لكن يمكن أن يدمر البشرية ويعني الناس العاديين بمعنى إذا ترك دون رقابة. يعني أن تترك روبوت يقول له مثلا هناك هدف، لكن جنب هذا الهدف هناك 100 شخص آخر مدني نفترض مثلا على سبيل المثال يمكن أن يقتل الجميع، وبالتالي هو ليس لديه هذا القدرة على التمييز اللي هي موجودة عند البشر.
2: والمشكلة
3: رئيس ترامب يرفض، على فكرة رئيس ترامب يرفض حتى الآن أن يكون هناك قيود، وفي كل مرة يكون هناك حدث في البيت الأبيض من يجلس إلى جانبي كما رأينا مع الرئيس الصيني كل مدراء التنفيذيين للشركات المعروفة،
2: يعني
3: أبل وزوكربيرغ وإنفيديا وجميع.
2: نادية لفتنا أيضا موضوع يعني سام ألتمان وأيضا رئيس أنثروبيك وكلهم توجهوا يعني للمجلس الأمن الدولي تيوضحوا صورة اللي عم بيصير وهيدي التحذيرات. يعني هل أصبحنا وسام نحن بموضوع أمن قومي للعالم؟ يعني الخطر تبع الذكاء الاصطناعي بيأثر على الأمن القومي أم لا؟
1: بيل غيتس فتح قبل عقود النوافذ ويندوز ووضع الكمبيوتر الشخصي على مكاتبنا، غير حياتنا. وعندما قرر أن يحكي لنا عن الإنترنت كان متحمسا كثيرا، أما عندما يحكي عن الذكاء الاصطناعي فهو متخوف. الحقيقة الذكاء الاصطناعي ليس خيرا وليس شريرا، إن الإنسان هو الذي هو شرير. الإنسان هو الذي يستطيع أن يحصل من خلال الذكاء الاصطناعي على قدرات خارقة لم يحصل عليها بحياته.
2: يقولون لك بأنه التطور السريع ممكن يسبق البشرية،
1: يعني بسرعة.
2: البشر
1: هناك الخطر الأول أنه هناك تسارع في التغير الاجتماعي، وظائف تختفي، بالتالي هذا الخطر الأول، الحكومات غير مستعدة لهذا التغيير الهائل. الخطر الثاني هو أن تعطي الأشرار، كل الأشرار، القدرة على التأثير. وهنا كلام بيل غيتس بالتحديد لا يتحدث عن السيناريو الخطير، يقول أنه هناك قدرة كبيرة من للأشرار. وثالثا الأكثر بعدا وهو أن الذكاء الاصطناعي يصبح حرا ويبني لنفسه إرادة، وهذا برأيي بعيد كثير عن الواقع. الأهم أن هذه القدرات لم تكن بتاريخ الإنسان متوفرة لأحد، وبالتالي لابد من الضبط كما حصل ضبط للقنبلة النووية، وهذا يعني مثل مهم جدا. على الإنسان أن يضع المعايير.
2: يعني ما الممكن أن نشوف هيئة دولية للذكاء الاصطناعي؟
4: هذا ما طرحه
3: دولية صعب.
4: هذا ما طرحه قادة التكنولوجيا اللي تحدثت عنهم أمام مجلس الأمن الدولي، لكن السؤال ميسون. على سبيل المثال هل سنسمح للطائرات أن تضع نظاما دوليا لقيادة الطائرات؟ نفس السؤال هون، هل سنسمح لهذه الشركات وعمالقة
2: على كل ما هو المشكلة أنه هذا
0: فقط يعيدنا بس للمربع الأول بأن العقل البشري هو أخطر من الذكاء الاصطناعي على البشرية.
2: على كل هذا
1: مصدر الشر هو الإنسان وليس التكنولوجيا. الإنسان هو
2: يعني
1: الشر.
2: أنتم كثير محيزين للتكنولوجيا. شكرا لك نادية للمشاركة معنا، نلتقيك في الأسبوع المقبل، وأنما نحن مواضيعنا ما زالت مستمرة وسنتابع بعد لحظات.

0: الآن موضوعنا هو موضوع أوروبي بامتياز، لأنه حقيقة شكل صدمة بالمجتمع الأوروبي وبألمانيا تحديدا، لأنه المستشار الألماني ميرتز لا يزال يعيش هذه الصدمة من الخسارة الكارثية، وهو وصفها هكذا، بانتخابات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي اللي بتزعمه. رغم الخسارة تعهد ميرتز بالبقاء في منصبه، إصراره على أنه الرجل المناسب للمهمة في وقت تتزايد الضغوط عليه، ليس فقط من داخل حزبه بل أيضا من الحزب الاشتراكي هو شريكه بالائتلاف الحاكم. ميرتز اعترف أن الوضع الاقتصادي صعب، لكنه أكد أنه تصميمه على المضي قدما بالإصلاحات، في حين أظهرت استطلاعات للرأي أن غالبية المواطنين تؤيد استقالة ميرتز. وهنا نسأل زملائنا هنا في الاستوديو، لماذا أخفق ميرتز ولماذا تراجعت شعبيته؟ هل المشكلة هي في شخصية ميرتز لأنه دائما يتهم بالتعالي وبأنه غير قريب من الناس، أم إخفاقه بالإصلاحات اللي وعد فيها الناس؟
1: المشكلة متعددة الطبقات. هناك مشكلة اقتصادية، ألمانيا التي كانت تنقذ الجميع في أوروبا أصبحت الآن هي تعاني من المشاكل، وهي مشكلة هوية أيضا، هي مشكلة هجرة متوحشة، هي مشكلة انقسام عمودي في المجتمعات الأوروبية جميعها، هي مشكلة الهجرة التي لم تتم السيطرة عليها، وهي مشكلة تتصاعد وستتصاعد وستصل إلى ذروات جديدة، ليس فقط في ألمانيا. لديك فرنسا في الأشهر المقبلة ستبدأ حملة الانتخابات الرئاسية، وبالتالي سيكون هناك انقسام عمودي بين جمهور يتجه إلى أقصى اليمين وآخر يتجه إلى أقصى اليسار.
0: وهذا ما حصل حقيقة وسام بألمانيا، والكل صار يتساءل أنه لماذا يتجه الناخبون إلى خيارات أكثر تطرفا، لأنه مع البديل بألمانيا بالانتخابات في ناس يعني صوتت كتير للبديل، وناس راحت لديلينكا على حساب مثل اللي يقال أحزاب الوسط، يعني ديلينكا يسار الوسط. قمة اليسار، البديل قمة اليمين، والوسط يختفي.
2: هو بالضبط هذه هي المشكلة، ليست فقط في ألمانيا وإنما في كل أوروبا. دائما الأحزاب التي في السلطة تدفع ثمن أي مشاكل تواجهها المجتمعات. أضم صوتي إلى صوت وسام. المشكلة الرئيسية في ألمانيا في هذه الانتخابات، وهي محلية تقريبا، هي ليست انتخابات الفيدرالية المرتقبة في عام 2029،
0: بس هي عم تعطي مؤشر،
2: هي مؤشر لكنه محدود، يعني ليس بالضرورة أنه سيفقد سلطته تماما ميرسا ويخرج من السلطة. فهناك دوافع اقتصادية، مع أنه بالمناسبة يعني مرر حزمة اقتصادية مذهلة قبل الانتخابات لكنها لم تكن كافية لتحويل بوصلة رأي الشارع. حكيت عن شخصية الرجل وأن البعض وصفه بالمتعالي، لا، الحقيقة هو الرجل ودود، فيه جانب لطف كبير جدا، طيار في عمر 53 سنة امتهن قيادة الطائرات، وطباخ في المطبخ كمان، فهو كشخص يعني محبب للشارع الألماني، ويتحدث بلكنة محلية بالمناسبة، لذلك ما عنده مشكلة فيه هو شخصيا، والمكاسب حققت للطرفين لليسار.
0: بس في كتير انتقادات من داخل حزبه حتى من الحزب المتحالف معه الاشتراكي الكبرى، بأنه شخصيته غير قريبة من الناس. أستاذ مجالي، بدي نسمع سويا ما تحدث به ميرتز، واللي اعترف بشكل شخصي هو بأنه هذه أسوأ من أو هذه الهزيمة هي أسوأ من كارثية. دعونا نستمع له.
3: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD. Wir erleben einen Staat, der zu kompliziert geworden ist. Unsere Wirtschaft steht mitten in einem tiefen Umbruch. Und der Ton im Miteinander in unserer Gesellschaft ist rauer und unversöhnlicher geworden. Schließlich, das Vertrauen in die Institutionen unseres Landes sinkt und wird von radikalen Parteien links und rechts aktiv untergraben.
0: استاذ محمود، على الرغم من انه كما قال حسن بانه هذه الهزيمه، يعني لانه صار في ثلاث هزائم بالشرق وببرلين وايضا هذه الهزيمه، انه يعني لن تؤثر الان على ميرتز، ولكن هذه اول مره الحزب المسيحي هو خارج برلمان محلي للمره الاولى، لانه ما قدر
1: تحت الخمسة بالمئة.

0: صحيح.
1: طب هذا هل هو مؤشر للانتخابات الفيدرالية بعدين؟
2: صحيح، لكن المهم لماذا ألمانيا؟ يعني لماذا ألمانيا وهذا القلق؟ سمعناه وصفه بالكارثة، وأوروبا حتى ردود الفعل كلها منتقدة. لماذا ألمانيا؟ لعدة أسباب سريعا. أولا، ألمانيا هي محرك الاقتصاد إلى في أوروبا،
1: صح،
2: وهي أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا. لذلك إذا ذهبت في هذا التيار الوضع سيختلف، ستتأثر كل أوروبا. النقطة الثانية لها علاقة بسردية الحرب العالمية الثانية والنازية، وما زال هناك أحزاب، هناك تخوف من أوروبا بأنه من ولدت النازية ألمانيا قد تلد، وهم يتخوفون بذلك. النقطة الثالثة وهي أيضا لها علاقة بخسارة الوحدة الأوروبية في مواجهة روسيا،
1: لأنه الحزب البديل هو مع روسيا، هو
2: وبالتالي سيكون هناك مخاوف من انقسام أوروبا. رابعا، سيكون هناك تأثير على فكرة الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، عدا عن نذهب بأنه إذا كانت في أوروبا ممكن أن تتمدد في باقي أوروبا. لذلك ألمانيا مهمة، وأنا أعتقد أنه هذا مؤشر خطير يرى له، يعني أوروبا تراه خطير، وهو أيضا يصف بهذا الموضوع. ألمانيا مختلفة عن باقي أوروبا.
1: طب بس برأيكم يعني لازم يكون، لأنه حزب البديل عم من خلال هذه النتائج بلش يلمح إلى انتخابات مبكرة، إلى طرح الثقة بالحكومة.
3: ميسون، هناك
1: هل يجب تغيير ميرت؟
3: خلينا ناخذ الموضوع،
1: أو التمسك به لن يكون صائبا.
3: ناخذ الموضوع من منظار جمهورنا العربي. هناك صعود للهوياتية في أوروبا. عندما ننظر إلى صعود الأقصى اليمين نعتبره أنه هو الفعل. برأيي أنا هو ردة الفعل. منذ الستينات تم تغيير عميق لنسيج المجتمعات الأوروبية. الأفكار اليسارية أخذت منحاها في تفكيك معنى الهوية، وبقناعة فلسفية، لا أقول أن ذلك كان عبث، بتغيير مفهوم الانتماء للوطن، بمفهوم العلاقة بين الأجناس وكل ذلك، وبمفهوم الهجرة. هناك من يؤمن بأن أرض أوروبا يجب أن تكون أرض هجرة بلا حدود، والآن هذه هي الصدمة. والآن المستشار يدفع ثمن سياسات ميركل التي غيرت، وهي الجميع في أيامها كان يقول أنها المرأة الأقوى، ولكن السياسات الميركلية أوصلت إلى هنا. الآن الذي يحصل أن أوروبا تواجه الأسئلة الكبيرة. تسارع الهجرة وتغير النسيج الاجتماعي يطرح تساؤلات كبيرة، تساؤلات اجتماعية اقتصادية. لماذا علينا أن ندفع كل هذه الأموال لاستقطاب ولدعم حياة كل هؤلاء القادمين؟ ولماذا يجب أن نتغير؟ شاهدنا اليوم في فرنسا مثلا زيارة بابا الفاتيكان التي أتت بملايين في الدولة الأكثر تشددا في ألمانيا. إذن هناك أسئلة كبيرة تطرح في أوروبا. أما بالنسبة للعرب الموجودين في ألمانيا، هناك مليون سوري يعيشون، والمفارقة هنا أن 73% من الرجال السوريين و61 أو 65% من السوريين عموما يعملون، ويعملون في كل المجالات،
1: وهم بحاجة لهم
3: إذن الخطاب اليميني أيضا لديه نواقصه، لأن المجتمع لا ينمو بالمستوى المطلوب، والسوريون موجودون ويعملون، لكن هم الآن خائفين، وهذه حقيقة. الكثير
4: لكن لا أظن وسام أن الهجرة إلى أي دور بهذه النتائج. يعني أوكي، هي تثار هذا كملف كبير بين الناخبين. شكرا،
1: انتهى وقتنا، شكرا لكم، نلتقي في الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من

0: إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين،

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريبا بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
0: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: المشاهدين العربية إلى هذه النشرة الإخبارية والبداية مع العالم.
1: Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
0: ترامب يعلن رفض مقترح إيران ومصدر أمريكي يؤكد للعربية بأنه يرى المقترح محاولة مراوغة جديدة.
2: وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية.
0: خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية السعودي يؤكد حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي في جنوب وشرق تعز وتنفي تقدم الميليشيات في مأرب. العراق يؤكد بأنه يناقش مع الولايات المتحدة الحصول على استثناء من حظر الحركة الجوية مع إيران. إثيوبيا تتهم مصر والسودان وإريتريا بدعم قوات تحالف المعارضة والمعارك مستمرة لليوم الرابع.

0: أهلا بكم مشاهدينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال أن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. وأضاف ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب بأن إيران تريد إعادة فتح مضيق هرمز فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري بحسب قوله.
1: Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too, but that deal would not be acceptable.
0: رغم هذا، أكد مصدر دبلوماسي لسي بي أس بأن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل رغم رفض ترامب مقترح إيران. وأكد مصدر أمريكي للعربية بأن ترامب أبلغ فريق التفاوض مع إيران بأنه لن يعقد اتفاقا بدون تحرك إيراني في البداية. وقال المصدر الأمريكي للعربية بأن ترامب يرى أن العقوبات ورفعها سيمنح إيران فرصة للمراوغة، وبأنه يرى أن الضغط الاقتصادي أكثر فائدة من الاتفاق بشروط إيران. المصدر الأمريكي أكد أيضا بأن ترامب أبلغ فريق التفاوض بأن المفاوضين الإيرانيين ليسوا أصحاب القرار، وبأنه لا يمكن العودة لمذكرة التفاهم السابقة، كما أنه يميل لتنفيذ ضربات بعد الانتخابات النصفية مع تشديد الحصار المالي. من واشنطن ينضم إلينا مراسل العربية حسين طود. حسين، بعد التصريح الذي سمعناه للرئيس الأمريكي، ما معناه اليوم بهذا التوقيت يعني من الحرب مع إيران، وأيضا بظل الحديث عن مفاوضات ما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني؟
2: ما يعني اليوم في الحقيقة ليس كثيرا مهما التوقيت، لأن الرئيس الأمريكي لو حصل على اقتراح هو مقتنع به، يرى بأن الإيرانيين قدموا التنازلات التي يريدها خاصة في الملف النووي، لربما قبل بهذا المقترح، وهو قال بأنه منفتح على عقد صفقة، هو صاحب صفقات ويذهب إلى الصفقات، وأيضا منفتح على التواصل مع الإيرانيين. ولكن المقترح الإيراني ليال، المشكلة تكمن في مضمونه وفي ترتيب الأولويات والشروط. الإيرانيون اشترطوا لفتح مضيق هرمز أن ترفع الولايات المتحدة الحظر، وأن تخفف العقوبات عن الصادرات النفطية، وأن ترفع أن تفرج عن الأموال المجمدة، وأن توقف الحرب على جميع الجبهات من أجل فتح مضيق هرمز. ولكن الأمريكيون يقولون ويؤكدون أنهم يسيطرون على مضيق هرمز، لذلك يقولون للإيرانيين بأنكم لا تسيطرون على هذا المضيق لكي تضعوه كشرط. والرئيس الأمريكي لا يرى نفسه مستعجلا أو مضطرا لتقديم تنازلات من جانبه من أجل التوصل إلى اتفاق، إذا لم تكن إيران على استعداد تام للقبول بشروطه وتقديم التنازلات التي يريدها كما قلنا في الملف النووي خاصة. لذلك هو يرى بأن ورقة مضيق هرمز ضعفت بيد إيران، وهو ربما حتى سحبها من يد إيران، ويريد أن يفاوض الإيرانيين من منطقة القوة لكي يحصل على أكبر قدر ممكن من التنازلات لصالح الولايات المتحدة ولصالح دول المنطقة كما يقول الكثيرون هنا. لهذا السبب يأتي هذا الرفض في هذا التوقيت. إذا الآن الإيرانيون عدلوا موقفهم، وكان هناك مقترح يراه بشكل جدي لربما يتغير الموقف الأمريكي من ما يجري في إيران. أيضا هناك نقطة مهمة في الحقيقة ليال، وقد ذكرها، بأن الأمريكيين لا يثقون بالإيرانيين خاصة المفاوضين، لأنهم يدركون بأن هناك انقسام في القيادة الإيرانية، وبأن المفاوضين ربما لا يملكون القرار. وقد أشار إلى ذلك أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو منذ يومين عندما تحدث عن ما وصفه بإيران الدولة وإيران الثورة. قال بأن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران الدولة، ولكن القرار بيد إيران الثورة، بيد الحرس الثوري الذي يعرقل كل ما يتم التوصل إليه مع المفاوضين. هذه أيضا معضلة يرى الأمريكيون أن الإيرانيين يواجهونها في الداخل الإيراني، لذلك هم يريدون شيئا ملموسا، وخاصة في ظل أن استمرار الحصار الأمريكي البحري وهذه العقوبات التي تم فرضها على شركات الطيران والنفط والبنوك، هذه تؤتي بنتائج إيجابية من المنظور الأمريكي على الإيرانيين، وقد تجبر الإيرانيين قريبا على تقديم التنازلات التي يريدونها. لذلك هو لن يسحب هذه الورقة من يده، وهي ورقة قوية أثبتت فعاليتها بالنسبة للأمريكيين،

0: قبل أن يحصل على ما يريده من قبل الإيرانيين.
1: طيب حسين، أيضا يعني تحدث الرئيس، وأيضا هناك يعني أحاديث بالداخل على أن الضربات ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات النصفية. لماذا تأجيل الضربات على الإيرانيين إلى ما بعد الانتخابات، خصوصا وأن يعني كل التقارير واستطلاعات الرأي تشير إلى أن الرئيس ترامب يتجه نحو خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ؟
0: هو أوضح هذه النقطة، قال عندما يتخذ قرارات استراتيجية بشأن إيران هو لا يلتفت إلى الأمور الداخلية ولا حتى إلى الانتخابات التجديد النصفي، وقال ذلك أمام الجمعية العامة كما نذكر. ولكن مع ذلك ليال يجب أن لا ننسى أن هذا يشكل ضغط، وهناك الكثير من الجمهوريين بدأت تتعالى أصواتهم، خاصة عندما نتحدث عن المشرعين أو المرشحين الجمهوريين في المناطق الخطرة، المناطق التي تشهد منافسات قوية في دوائر وفي ولايات، يتخوفون من تداعيات غلاء أسعار البنزين والمازوت على قدرة الناخبين وعلى قرارات الناخبين. لذلك بدأنا نسمع أصوات تعالى تطالب من الجمهوريين، تطالب دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن. حتى أن مايك جونسون رئيس مجلس النواب دخل على الخط لأنه استشعر بخطورة الوضع، وأيضا قال بأنه يجب أن يكون هناك حل قريب لهذه الأزمة. تداعيات الحرب الإيرانية أكيد تؤثر على الحزب الجمهوري، ولكن المشكلة بأن دونالد ترامب هو غير مهتم، هو أعلن ذلك بأنه لا يتخذ قراراته ضد إيران بناء على السياسات الداخلية، ووعد الإيرانيين بأنه سيستمر. ولكن بواقع الأمر بحسب ما نسمع من تصريحاته ومن تصريحات المسؤولين بأن أي ضربة عسكرية قد تكون بعد الانتخابات، لأنه أيضا حدث أنه يمكن أن يكون هناك حل بعد الانتخابات، هو يعني أن يعطي مهلة للحزب الجمهوري، فرصة للحزب الجمهوري لكي يلملم أوراقه، لكي لا يزيد الضغط الشعبي عليه بسبب هذه الحرب التي باتت تؤثر اقتصاديا على الناخبين. ولكن عندما تنتهي انتخابات التجديد النصفي، القرار سيكون أكثر حرية في اتخاذ القرار، بغض النظر إن كان حافظ الجمهوريون على المجلسين أو على أحد المجلسين أو حتى خسر. الفرق أنه إذا حافظ الجمهوريون على الكونغرس بمجلسيه سيكون دونالد ترامب أكثر حرية ليفعل ما يريد بموضوع إيران، وأما إذا خسر الحزب الجمهوري الكونغرس أو أحد المجلسين قد يكون نرى هناك مناكفات سياسية، ولكن حتى هذه المناكفات السياسية
1: يعني هو الاحتمال الأكثر ترجيحا موضوع خسارة أحد المجلسين. شكرا لك حسين تود مراسل عربية من واشنطن على هذه الرسالة. مشاهدينا دعونا نتعرف على خطة الأيام السبعة التي اقترحتها إيران ورفضها ترامب كما سمعنا قبل قليل في هذا التقرير.
2: سبعة أيام لإنهاء سبعة أشهر من الحرب والصراع. خطة الأيام السبعة الإيرانية الجديدة المقدمة لواشنطن عبر الوسيط القطري تضم سبعة مطالب رئيسية، تقول طهران إنها تمثل شروطها لإنهاء المواجهة. أول هذه الشروط وقف الأعمال العدائية في المنطقة لمدة سبعة أيام بما في ذلك لبنان، الإفراج عن نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية، إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مع الالتزام بما ورد في مذكرة التفاهم السابقة بين البلدين، إضافة إلى ضمانات تتعلق باحترام السيادة الإيرانية وعدم ممارسة الضغوط أو التهديدات. وفي اليوم السابع من الهدنة تعيد إيران فتح مضيق هرمز لتعود حرية الملاحة البحرية بالكامل إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة، لكن ترامب رفض المقترح. وهكذا تبقى خطة الأيام السبعة بين فرصة جديدة للتهدئة واحتمال عودة التصعيد من جديد. بلال البجديني، العربية.
1: قبل ذلك أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع شبكة سي بي أس بأن الخطة التي رفضها ترامب وضعت بالتنسيق مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، كما أعلن عن تشكيل فريق من 6 أعضاء يضم ممثلين عن الجيش والبرلمان والحكومة لمناقشة القضايا المطروحة واتخاذ القرارات وفق صلاحياته.
3: Did he advise you on this diplomacy? Does he want a deal with the United States?
4: Everything that we spoke of and about and had discussions about was shaped through coordination. There is a team that has been put in place in Iran, consisting of 6 members of various organizations, security forces, parliamentary representatives, government agencies, and they sit and conduct talks, consultations about decision-making processes, and reach any decisions through coordination.
1: هذا وكشف

0: وصفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن مسؤولا كبيرا في وزارة الخزانة الأمريكية أجرى جولة في أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا هذا الشهر، محذرا شركاء إيران التجاريين ووضعهم بين خيارين، إما أن يتاجروا مع طهران أو مع واشنطن. وذكرت الصحيفة بأن وزارة الخزانة الأمريكية عقدت اجتماعات مع أكثر من 50 دولة، كما أنهى المسؤول في الخزانة الأمريكية رحلته التي استمرت أسبوعين في لندن. وأعلنت بريطانيا بأنها لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإيرانية العاملة في لندن، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى إغلاق فرع بنك مالي في لندن. من لندن ينضم إلينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، ومن الإسكندرية مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية الدكتور مصطفى شلش. سأبدأ مع ضيفي من لندن دكتور جعفر، يعني بموضوع العقوبات التي أعلنها الرئيس ترامب، نتحدث عن عقوبات بشقيها السياسي والاقتصادي، الآن موضوع البنوك وموضوع الطيران، إلى أي مدى كل هذه العقوبات ستجعل الإيراني بمكان حرج جدا؟ يعني نرى الآن الإيراني بعد الورقة التي قدمها بالخطة، خطة السبعة أيام، وكأنه فعلا يريد مخرج بعد ما تآكل الاقتصاد الإيراني. إلى أي مدى موضوع التآكل الداخلي الذي يحصل سيدفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات جدية وليس التنازلات التي نراها الآن؟
1: بداية أحييك سائل وضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء. لا شك يعني هذه الخطة، خطة العقوبات وهذا الحظر، حظر الطيران، ربما أثر سلبا على الواقع الإيراني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا حتى أكثر من مضاعفات الحرب العسكرية والأمنية بنفسها. لذلك نرى هناك، نستطيع أن نقول بأن هناك نوع من الوحدة في الموقف في ضرورة إيجاد آلية لحلحلة هذا الصراع وعدم حتى وصوله إلى يعني مرحلة الانتخابات النصفية. هذه الأصوات التي تعالت من طهران وكانت حول هذا الحراك الدبلوماسي الذي هو جاء نتيجة تراكمات بدأت يعني من قطر، باكستان، الصين، والجميع حاول بأي شكل من الأشكال أن يقدم شيئا ربما يفضي ذلك إلى نافذة للحوار الدبلوماسي. كل هذا يعكس حقيقة بأن ربما العقل السياسي الإيراني بتنوعه قد أدرك خطورة هذه المرحلة، وليس فقط هذه المرحلة، الإيرانيون يتوقعون بأن هذا الحصار سيتوسع حتى من حظر الطيران إلى حصار بري، وهذا ما يخيفهم وقد يدفع الشارع لتأليبه على النظام في مثل هذه المرحلة الحرجة.
0: دكتور مصطفى، أيضا بنفس الإطار، العقوبات الاقتصادية القصوى وأيضا حالة اللاثقة اليوم مع الأمريكيين، ما الذي ممكن أن يكسر هذه الحلقة بالنسبة للإيرانيين، خصوصا وأن الإيراني اعتاد على المراوغة مع الأمريكي، والآن على ما يبدو بأن الأمريكيين أغلقوا هذه الصفحة ولن يعني يقدموا أي تنازل للإيرانيين مهما كان الثمن؟
2: يعني في البداية تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم من لندن وللسادة المشاهدين. الحقيقة يعني الولايات المتحدة في ممارستها لهذه العقوبات هذه المرة تفرض الحصار البحري على أهم مورد للنظام الإيراني وهو مبيعات النفط. النظام الإيراني يعول كثيرا على الموقف الصيني اللي حتى الآن هو سلبي من هذه النقطة، بالتالي يقطع الطريق أمامهم، ولهذا يعني سارعوا بإعلان خطة السبع أيام لمحاولة لحلحلة هذا الجمود، خصوصا أن هناك نوع من التوافق أو تقارب وجهات النظر على الأقل ما بين بكين الآن وواشنطن، خصوصا أن أغلب العقوبات فرضت بشكل كبير جدا على بعض يعني الجهات المستقلة في الصين، ولكن ما زالت الصين تخشى بشكل كبير جدا فرض عقوبات مباشرة على اقتصادها تعيق أيضا فكرة يعني نموها الاقتصادي اللي بيشهد حاليا لحظة من التباطؤ. كل هذه الأمور دفعت طهران ليه يعني تقدم ورقة عبر الوسيط القطري، خصوصا أن قطر معنية بشكل كبير جدا لعودة حرية الملاحة في مضيق هرمز للضرر الذي لاحق بمبيعاتها من الغاز المسل. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليست في عجالة من أمرها على الإطلاق، لا يتعلق أسعار يعني الديزل بالداخل فقط أو بأزمة منطقة الشرق الأوسط، بالعكس المبيعات ديزل قياسية، وبالتالي ترامب حتى يناور الداخل وممكن يخسر صحيح الأغلبية لمجلسي

0: كونجرس وشيوخ، ولكن في النهاية هو قال بشكل واضح أنه باقي لمدة عامين ونصف في البيت الأبيض. كل هذه الأمور تجعل دونالد ترامب يعول كثيرا على الحصار الاقتصادي الغير مسبوق الحقيقة، حتى يعني أكثر تشددا في هذا الحصار من حملة الضغط الأقصى، خصوصا أن دولة زي ساهمت في المرة الأولى لفك هذا الحصار الآن أصبحت تقوم بشراء النفط الروسي بديلا عن أي نفط إيراني، ومن هنا المورد الأساسي للنظام الإيراني المتمثل في مبيعات النفط تقريبا شبه معطلة بشكل كامل. ده يخنق النظام ويجعل الحصار الاقتصادي بكلفة قليلة جدا على الإدارة الأمريكية، ولا يجعلها تظهر بمظهر أنها تدخل في حرب لا نهاية لها.
1: أستاذ جعفر، يعني بموازاة حديث الجانب الإيراني أو المسارعة الإيرانية إلى تقديم عرض الآن ومحاولة استغلال موضوع الانتخابات والضغط الاقتصادي الذي على ما يبدو بأنها ورقة فشلت مع الرئيس الأمريكي، هناك تركيز من قبل الإعلام الأمريكي، من قبل الداخل الأمريكي على موضوع المرشد، وسمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث عن النظام السياسي وعن نظام الثورة أي الحرس الثوري الإيراني، والتشكيك بمن يأخذ القرار الآن بالداخل الإيراني. الرئيس الإيراني رد وقال القرار يأخذ المرشد. لماذا حتى الساعة مع كل هذا لم نرى المرشد ولن نراه على ما يبدو المستقبل القريب؟
2: ربما تابعتم، يعني أحد أعضاء مجلس الخبراء تحدث بالأمس بأن المرشد بعد ذلك القصف ذهب إلى المستشفى للعلاج، وأيضا كانت هناك جهات على ما يبدو إسرائيلية وأمريكية حاولت اغتياله وهو في المستشفى. يعني النظام الإيراني حتى الآن يعلل غياب المرشد للظروف الأمنية، ويرون أنه طالما هذا الواقع هو مفروض وهذه الحرب قائمة وأن هناك تهديدات فليس من المصلحة بأن يخرج، سيما وأن هناك لديه ممثلين وأن هناك مجلس أمن قومي هو الذي يتخذ القرار في إيران. نعم، غياب المرشد قد يؤثر سلبا كبيرا، لكن أنا أعتقد من حيث المجموع الآن ربما صانعي القرار رغم يعني الاختلاف في مقارباتهم وتوجهاتهم يدركون بأن إيران في ورطة، وأن أفضل حل لإيران الآن في هذه المرحلة هو الذهاب إلى الخيار الدبلوماسي، لأن هناك تقديرات الآن في إيران تقريبا تقول بأن السيد دونالد ترامب سواء تفاوض مع الإيرانيين ولكنما متأخرا أو خسر هذه الانتخابات أو لن يخسرها سوف يعود إلى الضربات العسكرية وإلى الحرب مع إيران، وبالنتيجة عليهم أن يذهبوا ويبادروا. وأعتقد حتى هذه الخطة التي طرحوها بسقف عال دون أن يتوقعوا بأن السيد دونالد ترامب الذي سمعناه أخيرا يتحدث بكل اطمئنان بأنه سيطر على مضيق هرمز وهو الذي يتحكم فيها، وكما رد عليهم بأنهم ليسوا في موضع يفرض فتح مضيق هرمز أو غلقه لأنه خرج من نطاقهم واختيارهم، ولكن أعتقد بأن هذا الطرح كان سقفا عاليا لفتح ثغرة في المسار التفاوضي، وكما جاء التقارير الأمريكية بأن ربما هذه المفاوضات تبقى أيضا تستمر الأسبوع المقبل. لكنما هناك صوتان في إيران، هناك صوت الآن يرى بأنه لا جدوى من هذه المفاوضات، وكلما تنازلتم أكثر طمع السيد دونالد ترامب سوف يكون أكثر، وعلينا بأن نبحث عن حل عملي أي العودة إلى يعني
1: هذا صوت الحرس الثوري بمقابل صوت يعني الرئيس والدولة أو الجهة الدبلوماسية. أستاذ مصطفى، اليوم إيران من المعلوم بأنها تواجه يعني كتلة من الضغوط الغير مسبوقة على المستوى الاقتصادي العسكري المالي وغيرها، هي لم تعتد على التعامل مع ضغوط من هذا النوع. هذه الضغوط كيف يمكن وصفها الآن، وهل هذا ما دفع الإيراني إلى المسارعة لتقديم عروض؟ يعني نرى الآن بالأيام الماضية عروض يقدمها الإيراني لم نراها بالأشهر الماضية خلال الحرب.
0: يعني العقوبات الاقتصادية بتأتي الآن في لحظة من التحول العالمي، إن خريطة الطاقة بكاملها تتجه ناحية السواحل الأمريكية. إسقاط يعني أو تغيير النظام في فنزويلا غير المعادلة في هذا المجال بشكل كبير جدا. الاستهدافات المفاجئة ودقتها اللي قامت بها أوكرانيا ضد يعني قطاع البتروكيماويات الخاصة

0: بروسيا ايضا غير من خريطه العالم تجاه ان هناك توافق شبه اجماع في اسيا بكاملها مع الولايات المتحده على ضروره ايجاد حل نهائي لهذا الصراع، وستؤيد عمليه العقوبات بشكل كبير جدا وستلتزم بها. ده قلل مساحه المناوره بالنسبه لايران، ما دفعها بشكل سريع جدا لتقديم نوع من المرونه السياسيه عبر الوسيط القطري. كل الامور دي يجب ان احنا نشير الى مساله اخرى مهمه جدا، ان العمليات العسكريه اصبحت منوطه كمان بموقف البلدان في منطقه الشرق الاوسط. اسرائيل عندها انتخابات ممكن تكون حاسمه ومغيره في السياسه الخاصه بداخلها. دول الخليج ما زالت تعالج امور امنيه كبيره جدا ظهرت في اليمن وظهرت في العراق. نعم. كل هذا ما زالت مؤجلة بالنسبة للطرف الأمريكي إلى يعني بعد الانتخابات النهائية في إسرائيل وفي الولايات المتحدة، ولكن ليس بالضرورة عودة العمليات العسكرية، ولكن بالنسبة لإيران قد تعني أنها قد تخسر ميليشياتها لو نفذت خطة الحكومة العراقية، نفذت خطة التحالف البحري في البحر الأحمر وفقدت قدرتها على التهديد بباب المندب. كل هذه الأمور قللت مساحة المناورة مش بس الاقتصادية لإيران، ولكن هناك مهددات حقيقية بالنسبة حتى لكفاءة العمل العسكري. نعود مرة أخرى إلى مضيق هرمز. هناك إثبات حقيقي أن هناك عدد بالملايين يعبر يوميا من البراميل تظهر في يعني أرقام الإنتاج في مصافي أسيا. كل هذه الأمور تجعل قدرة إيران تتآكل مع الوقت، وبالتالي كلما زاد
1: هذا ما قاله الرئيس الأمريكي بأنكم لحتى مضيق هرمز لا تسيطرون عليه، يعني الأرقام أرقام النفط الموجود بالأسواق هي التي تتحدث بغض النظر عن الدعاية الإيرانية. على كل حال شكرا لكم، وقتي انتهى. ضيفي من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي، ومن الإسكندرية مدير وحدة دراسات جنوب آسيا في مركز الدراسات العربية الأوراسية الدكتور مصطفى شلش، شكرا لكما. تتابعونا ولكن بعد الفاصل. العراق يعلن التوصل إلى تفاهم مع أمريكا بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: أستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
2: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
1: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
2: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
1: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
2: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
1: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
2: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
1: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. جدد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على حق المملكة الكامل في حماية أمنها وسيادتها، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
5: لقد تعرضت المملكة العربية السعودية ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية غاشمة استهدفت أمنها وقدراتها ومنشآتها المدنية والاقتصادية، وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية، وتهيب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة كل ما يهدد السلم والأمن الدوليين.
4: وزير الخارجية السعودي أكد بأن المملكة ترفض سياسة الهيمنة وفرض النفوذ أو استغلال الأزمات.
5: سيد الرئيس، أن جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات مستدامة بين دولها لا يمكن أن تقوم على الهيمنة أو فرض النفوذ أو استغلال الأزمات، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح.

0: المشتركة وحسن الجوار واحترام السيادة الدول والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ومن هذا المنطلق تدعم المملكة الجهود والمبادرات التي تسهم في خفض التصعيد، وفي مقدمتها جهود قطر وباكستان والدول الشقيقة والصديقة بمسهم في إعادة الاستقرار إلى المنطقة وتهيئة الظروف للحوار والدبلوماسية. وتشدد على أهمية أن تكون أي ترتيبات تتصل بأمن المنطقة شاملة وفعالة ومستدامة.
1: بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد السلمان في مقر القيادة المشتركة في الرياض مع عضو مجلس القيادة اليمني قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، بحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على كافة المحاور والجبهات، وأكد على أهمية توحيد الجهود ومواصلة التنسيق والعمل المشترك لرفع الجاهزية القتالية في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها. استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن لأسلحة تابعة لميليشيات الحوثي شرق وجنوب محافظة تعز. هذا وذكر مصدر عسكري بأن الغارات استهدفت مواقع عناصر الميليشيات الحوثية ومخازن بعدة مناطق شرق تعز. وأشار أيضا إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات. كما استهدفت غارة جوية تجمعا للميليشيات الحوثية في منطقة السويداء جنوب تعز ما أسفر عن قتلى وجرحى بصفوف الميليشيا. هذا ونفت القوات المسلحة اليمنية ما ادعته ميليشيا الحوثي بشأن تحقيق انتصارات في محافظة مأرب. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد ماجد نزيلي بأن تلك المزاعم ما هي إلا محاولة لتشتيت احتفالات اليمنيين بذكرى ثورة 26 سبتمبر وقيام الجمهورية اليمنية.

0: أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي بأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي توصل خلال زيارته إلى الولايات المتحدة إلى تفاهم بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق. وأضاف العبودي بأن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى العراق خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التفاهم جاء في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الرقابة على توزيع الدولار. نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتزام طهران الرد عسكريا على القيود الأمريكية المفروضة على الرحلات الجوية الإيرانية، وأضاف بأن هناك مفاوضات جدية مع الدول المعنية لرفع ما وصفه بالقيود غير القانونية، مشيرا إلى وجود خيارات غير عسكرية قد تطبق على بعض المطارات إذا اقتضت الضرورة بحسب قوله. هذا ووصف السفير العراقي في إيران ياسر الحجاج توقف الرحلات الجوية بين العراق وإيران بالظرف العابر والمؤقت، وشدد السفير العراقي في إيران على أن حكومة بغداد مستمرة في بذل الجهود من أجل تجاوز هذا الظرف والعمل على عودة حركة الطيران في أقرب وقت ممكن. فصائل عراقية تهدد بكسر الحصار الأمريكي على إيران والاعتصام داخل المطارات، والحكومة العراقية تكشف بأنها تجري حوارا مباشرا مع الولايات المتحدة لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية. مزيد في هذا التقرير.
1: بغداد أغلقت أجواءها بوجه الطيران الإيراني، والحكومة العراقية تحاول الحديث مع الولايات المتحدة لاستثناء عدد من المطارات من قرار حظر رحلات شركات الطيران

0: الإيرانية، وذلك لدواع إنسانية تشمل العلاج والدراسة والزيارات الدينية. مطلب بغداد لم يأتي من فراغ، فالضغوط أكبر والخلافات السياسية تشد خناقها على حكومة الزيدي. فصائل عراقية موالية لإيران بدأت تهدد وتتوعد، آخرها حركة النجباء التي هددت بتنظيم اعتصامات داخل المطارات رفضاً لما وصفته بالهيمنة الأمريكية. أما كتائب حزب الله فدعت أنصارها إلى كسر الحصار الذي فرضته أمريكا على إيران. موقف الفصائل الموالية لإيران جاء بعد أن مارست طهران ضغوطاً علنية، إذ انتقدت القنصلية الإيرانية في النجف بشدة امتثال المطارات العراقية للقيود الأمريكية، وقالت إن العراق يغلق أجواءه أمام أكبر دولة شيعية في العالم. من جهة أخرى، قطاع الطيران الإيراني تكبد خسائر مالية وتشغيلية فادحة شملت توقف عشرات الرحلات اليومية وتجميد آلاف الحجوزات من دون سابق إنذار، وتجميد الالتزامات المالية والتعاقدية المبرمة مع شركات السياحة والسفر. محاسن حدارة، العربية.
1: من أربيل ينضم إلينا الأستاذ في العلوم السياسية والقانون الدكتور مهند الجنابي. أهلا وسهلا بك دكتور مهند. يعني من المعلوم بأن الجانب الأمريكي قانونا يستطيع أعطاء استثناء للعراق بموضوع الطائرات الإيرانية، ولكن سيكون هناك تدقيق مالي لمعرفة ما إذا كانت الأموال أو العوائد المالية ستذهب إلى الحرس الثوري، وأيضا سيكون هناك قائمة لطائرات محددة. هل باستطاعة اليوم الجانب الرسمي العراقي تطبيق مثل هكذا استثناء، وهل ممكن فعلا أن يعطي الأمريكي استثناء اليوم للعراقيين؟
2: عليكم أستاذ ليال، تحيات لحضراتكم والسادة المشاهدين الكرام. الحقيقة العراق لم يحصل حتى الآن على ما قدمه من طلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحصول على استثناءات، وبتصوري أنه تحت عنوان الدواعي الإنسانية هنالك الكثير من المسببات التي تدفع الحكومة العراقية بالمضي بهذا الاتجاه. إذا افترضنا أنه العراق حصل على هذا الاستثناء من قبل واشنطن، بتصوري أنه سيكون كما تفضلتي أمام شروط قد تكون قاسية على الحكومة العراقية، ومن بين هذه الشروط هي الامتثال الكامل للعقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بشحنات الأموال أو فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة وكل ما كان يحصل في السابق غير قانوني. هذه الشروط أو هذا الامتثال من الممكن أن يتعاون العراق مع واشنطن لتطبيق هذه الشروط. وصراحة أجد أنه العراق إذا أراد المضي بهذا الاتجاه ومن أجل عدم تحمله أي نتائج سلبية فيما يتعلق بخرق للعقوبات أو الذهاب إلى ما أبعد من الاحتياجات الإنسانية التي أعلنتها الحكومة العراقية، أن يقترح التعاون مع واشنطن بهذا الصدد. لكن بتصوري أنه هذا يصطدم مع الإرادة الداخلية ومع ما تمارسه أطراف موالية لإيران من ضغوطات على الحكومة العراقية. هي لا تريد إغلاق كامل ولا تريد امتثال، إنما تريد كما أعلن سفير العراق لدى طهران أنه المسألة مؤقتة وأن تعاد حرية الملاحة الجوية بين الجانبين بكامل ما تقوم به، ولا تخضع إلى أي قيود من الجانب العراقي.
1: نعم. طيب دكتور مهند، أنت تعلم بأنه المنفذ الجوي العراقي مهم جدا بالنسبة للإيراني، وهو شريان حياة الآن مع كل الحصار المفروض على الإيرانيين. طب بالداخل كما تحدثت هناك انقسام، الفصائل الموالية لإيران هددت ولن تقبل أساسا يعني بموضوع حظر الطيران الإيراني، ولكن داخل الإطار التنسيقي هناك أيضا جناح يدعو إلى العقلانية وإلى التهدئة وإلى الامتثال للضغوط الأمريكية، لأنه أصلا يعني الموضوع النقدي الموضوع المالي مرتبط بشكل مباشر بالأمريكيين. أمام هذا التجاذب السياسي الموجود بالداخل، ما مصير هذا القرار؟ كيف سيطبق؟ وهل سيستطيع الزيدي تحمل الضغوط الداخلية؟
2: طبعا لاحظي بأن هنالك تيار متشدد حقيقة الأمر، والمتمثل بالفصائل المسلحة وممثليهم في البرلمان العراقي وحتى حضورهم داخل الإطار التنسيقي. هؤلاء هم من يمارسون أقصى الضغوطات على الحكومة العراقية من أجل عدم المساس بأي مصلحة إيرانية، حتى لو كان ذلك على حساب المصلحة العراقية

0: ومستقبل الأمن الوطني والأمن المجتمعي العراقي. بالتالي هذا التقديم للمصلحة هو يشكل عامل ضاغط. وبتصوري أنه صحيح هنالك أصوات قد تكون عقلانية وتتفهم إجراءات الحكومة بالامتثال لهذه العقوبات، لكن بتصوري أنه هنالك أو هذا يعكس حالة تصدع في الائتلاف الحاكم العراقي. نعلم جيدا بأن هنالك تحالف بين القوى السياسية الممثلة بالإطار التنسيقي والقوى المسلحة الممثلة بالفصائل، والتي أنتجت هذا التشكيل الحكومي الآن. وبتصوري أنه يعني إذا عدنا إلى ما قبل مرحلة تشكيل الحكومة، كانت هناك شروط أمريكية على مرشح رئيس الوزراء وهو كان المالكي في ذلك الوقت، وكان هنالك يد أمريكية في تشكيل هذه الحكومة. بالتالي هذا يبقى بأنه الائتلاف صاحب الأغلبية النيابية هو الذي يعني
1: نعم،
0: يجسد الحكومة الحالية. هذا الائتلاف بتصوري أنه يشهد تصدع، وإذا كان هنالك ذهاب إلى ما أبعد من ذلك فيما يتعلق بالعقوبات أو الامتثال العراقي للعقوبات المفروضة على إيران، قد نشهد حالة من عدم الاستقرار داخل هذا التحالف الحاكم، والذي بتصوري أنه قد يفضي إلى حالة انقسامات كبيرة جدا. لذلك دائما ما تضغط هذه الأطراف، والتي كما ذكرت قبل قليل أنها
1: نعم.
0: تفضل المصلحة الإيرانية على حساب المصلحة الوطنية العراقية، وهي التي هي ببساطة أستاذة ليال هي صوت طهران في بغداد. هذه الجهات هي صوت طهران في البرلمان العراقي وفي الائتلاف الحاكم العراقي.
1: شكرا لك من أربيل الأستاذ العلوم السياسية والقانون الدكتور مهند الجنابي على وجودك معنا. في مقابلة خاصة مع العربية، أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بأنه تم إجراء نقاشات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لبناء الثقة.
2: Progress. We have established, of course, discussions both with the RSF, with General Hemeti, with the government representative, Mr. Burhan, in Khartoum. And we have been also looking possibilities for confidence building measures. And that means that if there are some common topics that the both sides can agree. And we have been testing two fields of cooperation. One is actually the release of the detainees, civilians, probably even the prisoners of war that exist there. And both sides have agreed to establish this kind of committees to work on the topic.
1: تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. لأول مرة منذ حرب أوكرانيا، لقاء يجمع بين وزيري خارجية روسيا وألمانيا.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
3: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
2: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
3: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك.
2: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. تتواصل لليوم الرابع المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوى تيغراي على عدة جبهات في شمالي البلاد، مع امتداد القتال إلى المناطق الحدودية لإقليمي عفر وأمهرة. وتقول مصادر مطلعة بأن أعنف المعارك تدور حاليا في بلدة أبالة بإقليم عفر، حيث تسعى قوى تيغراي لقطع طريق استراتيجي يربط أديس أبابا بميناء جيبوتي، وتمر عبره الواردات الإثيوبية المهمة. على وقع هذه التطورات

0: ورات اتهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي اتهم كلا من مصر والسودان بالتعاون مع إريتريا بتقديم الدعم لقوات تيغراي في القتال الدائر حاليا مع الجيش الإثيوبي بشمالي البلاد. فلنستمع لما قالوا.
1: هناك قوى خارجية تقدم دعما وتجهيزا لتحالف جديد يضم جماعات مسلحة وسياسية بهدف التأثير على استقرار إثيوبيا. ودعونا نؤكد أن النظام الإريتري أو جبهة تحرير تيغراي منفردين لا يشكلان تهديدا لنا ما لم يتلقيا الدعم من مصر والسودان وأطراف أخرى.
0: من القاهرة ينضم إلينا المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. أهلا وسهلا بك لواء. يعني ما يتحدث عنه المسؤول الإثيوبي هو ما كان يتحدث عنه الجانب الإثيوبي لفترة طويلة، تشكيل حزام ضاغط على إثيوبيا لدفع إلى تقديم تنازلات بموضوع سد النهضة وبالموضوع المائي. كيف ترى هذه الاتهامات لمصر اليوم؟
2: هذه الاتهامات يمكن أنا أراها أنها قراءة أمنية مغالطة، قراءة أمنية غير محايدة بالمرة. يعني هي موجهة للداخل الإثيوبي، يريد أنه يغطي على الإخفاقات السياسة الداخلية، يريد أن يقول أن الحرب الأهلية وتفكك القوميات في إثيوبيا ليس فقط نتيجة إخفاقات في السياسة الداخلية الإثيوبية ولكن نتيجة إلى عدو خارجي. وهذه الاستراتيجية إثيوبيا تتبعها منذ فترة طويلة، وهو استراتيجية العدو الخارجي الذي يهدد الداخل، وبالتالي يستطيع أنه يحشد رأي عام مع الحكومة من جهة، ويبعد الاتهام عن وجود حرب أهلية، لأن وجود حرب أهلية في إثيوبيا ده بتقود شرعية النظام الحاكم في هذا التوقيت. هي تريد إثيوبيا كمان تريد أن تضفر الأزمات كلها في عقدة واحدة، تدير أن تضفر البحر الأحمر مع نهر النيل مع النفوذ الإقليمي في عقدة واحدة، وأن السبب الرئيسي فيها هو العدو الخارجي وليس الإخفاقات السياسة الداخلية، لأن الأزمة نفسها نابعة من وجود خلل في البنية الداخلية نتيجة عدم وجود عدالة اجتماعية، إدارة اقتصاد بطريقة غير جيدة، الاهتمام بالمركز بعيدا عن الاهتمام بالهامش، لم يحقق طموحات القوميات الإثيوبية المختلفة. 83 قومية في إثيوبيا لهم طموحات ولهم مطالب مشروعة، والنظام لا يستطيع أن يحقق كل هذا، وبالتالي هو بينقل الصراع إلى الخارج. لكن استراتيجية العدو الخارجي ربما بتنجح لفترات بسيطة، لكن بتظهر بعد كده الحقائق فيما بعد بمجرد مرور أي أزمة داخلية قد تحدث، وبالتالي تفشل هذه الاستراتيجية.
0: طيب يعني أجمل بشكل سريع الملفات التي تدخل فيها إثيوبيا والتي تمثل خط أحمر بالنسبة لمصر. موضوع الصومال وأرض الصومال، سارعت مصر إلى إبرام اتفاق مع الصومال ردا على محاولات إثيوبيا الوصول إلى البحر والولوج إلى البحر من هناك. موضوع السودان، السودان تتهم مباشرة إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع وأيضا فتح جبهة بالشمال وتمكينه من، يعني هناك معسكر كبير بحسب الجانب السوداني في أصوصة، وهذا بالنسبة لمصر خط، يعني خط أحمر وأيضا يهدد الأمن القومي المصري. وهناك ملفات أخرى بإريتريا وبجيبوتي وغيرها، كلها بالنسبة لمصر تزعزع أمن القرن الإفريقي، وهو ما يزعزع أمنه بطريقة غير مباشرة، إضافة إلى الملف الأمني المائي الذي يعتبر أيضا من ضمن الملفات التي تشكل أولوية استراتيجية لمصر على مستوى الأمن القومي. طب كل هذا النشاط المزعزع بالنسبة للجانب المصري ألا يوصل إلى نقطة، وهي بأن زعزعة الأمن الداخلي الإثيوبي اليوم يريح الجانب المصري؟
2: الحقيقة النزاع في إثيوبيا أيضا إحنا قلنا أنه هو مرتبط بالتدهور في الأوضاع الداخلية، لكن هو مرتبط أيضا بالإقليم زي ما حضرتك تفضلتي. ده أنا أزيدك من الشعر بيتا، هي إثيوبيا لديها مشاكل مع كل جيرانها، سواء مع السودان مشاكل حدودية في إقليم الفشقة أو دعم الدعم السريع، أو مشاكل تتعلق بالأمن المائي، مشاكل مع إريتريا على منطقة بدمي الحدودية، أو تهديد إريتريا بالوصول إلى ميناء عصب بالقوة العسكرية، مشاكل مع الصومال واحتلال إقليم الأوغادين والتدخل في الشأن الداخلي

0: الصومالي وتشجيع تيار للانفصال وهو شمال الصومال صومالي لاند، يشجعه على الانفصال من الدولة الأم، مشاكل مع جيبوتي سواء مشاكل حدودية أو مشاكل تتعلق بخط الإمداد من جيبوتي إلى إثيوبيا، مشاكل مع كينيا وبناء ثلاث سدود على نهر أومو، أومو 1 و2 و3، واللي خلى بحيرة تركانو في كينيا تجف تماما. فهناك مشاكل مع كل الجيران. إثيوبيا لديها طموحات كثيرة في المنطقة، تريد توظيف المياه للضغط سياسيا أو للنفوذ الجيوسياسي في الإقليم، وهذا بتشجيع من دول كبرى تريد تسعير المياه في المستقبل، تريد التحكم في تدفقات المياه، تريد السيطرة والنفوذ الجيوسياسي وتقلبها إلى نفوذ سياسي. كل هذا يزعج القاهرة. وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر بهذه القوة وبهذه الطريقة سواء من خلال إريتريا أو من خلال الصومال يزعج مصر طبعا بالدرجة الأولى، لأن هناك يعني سلوك إثيوبي يعني غير واضح. سلوك إثيوبي يمكن أن يشكل شراكات مع دول معادية لمصر، ممكن أن يتعاون مع دول معادية أو مع قوى عظمى في ظل وجود تنافس دولي على منطقة القرن الإفريقي. من أي خلل في منطقة القرن الإفريقي بتؤثر بطريقة مباشرة على الداخل المصري. أولا وجود خلل أمني أو حرب من هذا النوع، مصر لا تريد حرب في إثيوبيا، لأن أي حروب أو حالة من الفوضى بيؤدي إلى حالة من الفوضى في الإقليم بالكامل، انتشار جماعات إرهابية، جماعات الجريمة المنظمة، صراعات دولية وملء الفراغ من قبل دول عظمى لها أطماع في المنطقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا ودول إقليمية أخرى، صراعات على النفوذ. كمان
1: النفوذ هذه الدول موجودة أصلا، يعني هو ليس بالشيء الجديد. أيضا يعني إضافة لما قلت حركات النزوح والتي رأيناها بحرب السودان، ولكن لواء بالحرب الماضية مع الإقليم استطاعت إثيوبيا إخماد هذه الحركة الانفصالية والانتصار على القوات نوعا ما، حتى يعني وجودها حتى اليوم، ولكن أخمدت الحركة الانفصالية. اليوم هل الموضوع مختلف؟ هل موازين القوى على الأرض مختلفة؟ هل هناك فعلا لاعبين إقليميين دخلوا على خط تقديم الدعم الاستخباراتي والمالي والعسكري؟
0: بالفعل الحرب دي مختلفة عن حرب 2022. في حرب 22 بالفعل كان جبهة التجراي وصلت على مشارف العاصمة لولا تدخل إقليمي سريع وفتح جسر جوي بالمسيرات والأسلحة للحكومة الإثيوبية، استطاعت أنها تخمد هذا التقدم. لكن هذه المرة الموضوع مختلف، لأنه الاتساع على جبهات مختلفة، ليس جبهة واحدة، ده جبهة التجراي وجبهة العفر، ودي هي الجبهة الأخطر، لأن يمكن من خلالها قطع طريق الإمدادات الذي يصل إلى أديس أبابا. هناك طريق فيه قطر سكة حديد بينقل كل واردات وصادرات إثيوبيا واحتياجاتها اليومية، أدوية وأغذية وكله، إلى أديس أبابا والعودة مرة أخرى. إذا تم قطع هذا الطريق هو حاصر أديس أبابا واخترقت تماما، وهي الجبهة الأخطر. كمان بقى فيه كمان في إقليم الأمهارة يعني حوالي 7 جبهات، 7 جبهات دول بيشكلوا الغالبية العظمى من السكان في إثيوبيا، وبالتالي كمان في بعد جغرافي، ان في التوزيع الجغرافي المنتشر لحوالين أديس أبابا، ولذلك هو يشكل ضغط كبير على حكومة إثيوبيا. لكن برضو في النهاية لا ننكر أبدا أن جيش الفيدرالي الإثيوبي هو جيش قوي، بيصنف من الجيوش القوية في إفريقيا، وخلال الفترة السابقة استطاع أنه يحصل على أسلحة متقدمة سواء من إسرائيل أو بعض الدول العربية في المنطقة، بدأ يستخدم المسيرات، لديه تفوق كبير في الأسلحة الثقيلة والطيران. وبالتالي هو ليس بالسهولة، ولكن اتحاد هذه القوى المسلحة في جبهات كثيرة ده بيشتت الحكومة الإثيوبية بل ويضعفها، وربما تتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد تضعف الحكومة الإثيوبية، وربما تقلل من الطموح الإثيوبي في الوصول إلى البحر أو الاستئثار بالمياه ومضايقة كل دول الجوار ومنع المياه لاستخدامها أو توظيفها سياسيا واقتصاديا.

0: اقتصاديا عن دول الجوار.
1: شكرا لك من القاهرة المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد. في أول اجتماع من نوعه منذ بداية حرب أوكرانيا التقى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بنظيره الألماني، وقالت الخارجية الروسية بأن الاجتماع جاء بطلب ألماني واستمر لنحو 20 دقيقة. من جهته قال لافروف إنه لم يستمع إلى أي شيء جديد أثناء الاجتماع مع نظيره الألماني. وقالت الخارجية الألمانية بأن الوزير الألماني دعا روسيا للتخلي عن نهجها التصعيدي، وبأن العودة للعلاقات مع روسيا أمر ممكن لكن تتطلب رغبة روسية في إنهاء حرب أوكرانيا. وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شدد لافروف على أن موسكو ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا مهما كانت الظروف. وقال لافروف إنه سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة والقضاء على التهديد الذي يواجه الأمن الروسي مع عودة الحياة الهادئة. لافروف اتهم الدول الأوروبية ببذل كل ما في وسعها لعرقلة المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب. في الختام تذكير بأبرز العناوين. ترامب يعلن رفض مقترح إيران، ومصدر أمريكي يؤكد للعربية بأنه يرى المقترح محاولة مراوغة جديدة.
2: وتجدد المملكة تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها ومقدراتها الوطنية.
1: خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية السعودي يؤكد حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها. القوات المسلحة اليمنية تستهدف ميليشيات الحوثي في جنوب وشرق تعز وتنفي تقدم الميليشيات في مأرب. العراق يؤكد بأنه يناقش مع الولايات المتحدة الحصول على استثناء من حظر الحركة الجوية مع إيران. إثيوبيا تتهم مصر والسودان وإريتريا بدعم قوات تحالف المعارضة، والمعارك مستمرة لليوم الرابع. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: تعلم وربما لن أفاجئك إن قلت أنه هناك أطراف عديدة حملتك شخصيا سقوط مخيم تل الزعتر.
1: في يوم 22 صباحا غضب الله نزل على مخيم تل الزعتر. كان المدافعين عن مخيم تل الزعتر بحدود 3500. نحن فعلا طلع حرب التحرير الشعبي كانت تبعية للنظام السوري. الفصائل الفلسطينية الحرة لم تلتقي مع النظام السوري ولا بأي نقطة من النقاط، لأنه كانت تعرف أكثر أنه هذا النظام نظام كذاب.
0: سمعت كثيرا أنه تم اختطاف بشير جميل في 69 70 تقريبا.
1: 70 اللي خطف بشير جميل أنا.
0: بلال حسن المسؤول العسكري السابق في منظمة الصاعقة الفلسطينية.
2: بلا تحفظ الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنى

0: ولكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
1: في تحديات مو بس اجور الفنانين، يعني انت حمل ايضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربيه لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسال من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: إذا مني أنا ما أضرك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: بشكل واضح أنها رئيسة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
9: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
6: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
11: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
12: أين أتيت بهذه المعلومة؟
11: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
13: يعني توجه صحيح أني
11: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
14: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
11: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.

0: سعد الله مساكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد هذه تحية شركائي في هذه الحلقة من الإعداد سارة القحطاني، أما التنسيق لوعد الدوسري، والإخراج لعلي أنقيدان. برنامج ليالي العربية، وكما تعودتم يا أصدقاء، برنامج مساحة حوار مختلفة نفتح فيها ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين. نستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
0: سمعنا الكرام، كبر جيل كامل على شارات لم تكن مجرد مقدمة لمسلسل كرتوني، بل كلمات حفظها الأطفال وألحان بقيت معهم حتى بعد أن كبروا. يعني من هذه الشارات شارة هزيم الرعد، دراغون بول، سابق ولاحق، أعمال ارتبطت بذاكرة الرسوم المتحركة العربية وما زالت تستعيد حضورها اليوم على المسارح وبين أجيال عاشت معها قبل أكثر من 20 عاما. وخلف عدد من هذه الشارات صوت امتدت تجربته إلى الغناء والتلحين والدراما، وعاش محطات موسيقية مختلفة ومنوعة. فكيف صنعت تلك الشارات؟ ولماذا بقيت كل هذه السنوات؟ وماذا بقي خلف الكواليس من تجربة الرسوم المتحركة؟ هذا ما سنعرفه اليوم في هذه الحلقة مع ضيفنا المميز، ضيفنا الاستثنائي، الفنان والملحن عاصم سكر. أهلا وسهلا بك أستاذ عاصم.
2: مرحبا، تحياتي لك أستاذ ماجد، تحياتي للعربية، تحياتي للجمهور الكريم. أهلا، شرف كبير كبير لي استضافتك لي.
0: الشرف لنا، وشكرا لقبولك الدعوة، شكرا لوجودك معنا اليوم. سنبحر بالذكريات والشارات التي ارتبطت معنا إلى يومنا هذا من عشرات السنوات. ببدأ معك أستاذ عاصم من البداية، من التنشئة. أنت نشأت في بيت موسيقي، ويعني تعلمت وصول الموسيقى والغناء يعني من والدك الموسيقار الراحل عبد الفتاح سكر، وبدأت الغناء منذ طفولتك. كيف تتذكر بدايتك الأولى مع الصوت والغناء؟
2: والله ذكريات، يعني سبحان الله، رجعتني لزمن كثير بحبه. ربيت ببيئة فنية حقيقية. والدي الله يرحمه من الملحنين اللي أثبتوا بصمات بالعالم العربي كله. أغاني فهد بلان، أغاني فؤاد غازي الله يرحمه، أغاني موفق باجات، دياب مشهور، مسلسل صح النوم، المسرحيات تبع الأستاذ دوريد، يعني كثير كان له مشاركات. وأنا كنت يعني مغرم بالفن وبصوت العود تبع بابا وهو عم يلحن، فهو اكتشف موهبتي على بكير كثير يعني، فحب يعزز لي اياها. فكان في بالتلفزيون العربي السوري كان في اعلانات، فانا كنت طفل لسه يعني، بس انزل على الاستوديو يحطوا لي كرسي انا لحتى

0: وصل للميكروفون،
1: عشان توصل
0: تمام؟
1: للمايك. ايه
0: ايه والله. ف كنت سجل شهادات الاستثمار، كان بابا هو اللي يلحن هاي الـ الـ الـ الـ يعني الاعلانات، وانزل انا سجلها، ومن هون بلشت. يعني هو آمن بموهبتي بس حرمني اني اقرب على الفن لحتى اتخرج من الجامعة.
1: اوه، هذا كان
0: هاي
1: الشرط يعني.
0: هذا كان شرطه، يقول لي خذ شهادتك واعمل اللي بدك اياه، خلي يكون عندك حصن. وقلت له انا هذا اوكي. هلا انا من خلال دراستي ما توانيت انه شكلت كثير فرق، خاصة بالجامعة عملنا فرقة يعني باند غربي هو، وغني اغاني فرانكو اراب يعني الشرقي والغربي، ونعمل حفلات تخرج الجامعه، ومن هون زاع صيتنا، تمام؟ يعني صار كل فرق بده يعمل حفله تخرج يجيب عاصم وفرقته
1: عاصم
0: ونعمل.
1: وفرقته. هذا
0: ايه
1: البداية.
0: والله
1: حفلات تخرج.
0: حفلات تخرج
1: ايوه
0: الجامعه.
1: ممتاز.
0: ايه هيك صارت. وبالاخير خلصت مرحله الجامعه، بتعرف نحن هون بسوريا كان عندنا فتره تجنيد، رحت على التجنيد وخلصت فترتي، هي كانت سنتين. بعدها التقيت بالاستاذ عدنان ابو الشامات، ألفنا فرقة الأنغام العربية، فرقة تعنى بالتراث وبالموشحات
1: جميل.
0: وهذا والله، وأخذ مننا هذا المشروع سنين، يعني
1: فرقة
0: سنين نحن
1: الألغام
0: عم ندرب عم ندرب وعم
1: كانت فكرة مين؟ فرقة الأنغام العربية.
0: هي فكرة مشتركة، اجى الأستاذ عدنان الله يرحمه، الأستاذ عدنان أبو الشامات هو من الفنانين السوريين المرجع، يعني مرجع بالموسيقى العربية، وهو ملحن ومؤلف بياخذ العقل. على فكرة عمل غنيت له شارة واحدة أنا من شارات الدراما اللي هي حوش المصاطب اسمها، كان عمل أظن كويتي، هو كان لحن الشارة وأنا اللي غنيتها، تمام؟
1: جميل.
0: ايه فالفكرة اجت انه ليش ما نعمل فرقة، وشو الامكانيات انه نحن نجمع اصوات جميلة من الشباب والصبايا. وعلى فكرة هاي الفرقة بعد ما تأسست وعملنا تدريبات وكذا، عملنا كثير حفلات بتونس بالجزائر، يعني انطلقنا يمكن بمهرجان المألوف، يمكن عملنا كمان بذكر عملنا بدار الأوبرا بمصر وكذا. هاي كانت شرارة البداية المهنية، يعني
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: هون صرنا نحن هلأ فنانين، ما عدنا طلاب وهوات،
1: هنا
0: يعني
1: رسميا
0: صارت هون
1: يعني كونتوا على ما قالوا يعني فرقة، وأصبحت رسميا الآن أنتم
0: نعم
1: في
0: نعم
1: المجال.
0: فرقة فرقة كاملة، نعم، من الموسيقيين وكورال وهون بدأت الفكرة، وبلشت أنا بقى يعني بمجهود شخصي
1: جميل.
0: أسجل بالاستديوهات، شارة هون على فكرة قبل سبيس تون، حتى أنا مسجل شارات للكرتون، يعني مسجل لشركات خاصة، سنجوب
1: اها
0: وسامي رجل الأطفاء، وهذا قبل سبيس تون.
1: يا سلام.
0: بعدين اجت مرحلة سبيس تون اللي هي المرحلة، يعني هذا بيحكيها الواحد هيك بقلب كتير كبير وبحب كتير كبير. ايه
1: أكيد.
0: والله شوف، نحن ما كان أستاذي، ما كان هدفنا والله العظيم انه هذا اللي نحن فيه هلا هو نعمة من الله،
1: ونعم
0: ما
1: بالله.
0: في شك. نحن قدمنا اللي علينا، اكيد كان بياخذ العقل من كل، يعني من كل التصنيفات. يعني مثلا اللي فكره سبيس تون يوم اللي طلعت، نحن كنا قبل سبيس تون قبل ال 2000 كان نشتغل نحن ضمن نفس الجروب تبع سبيس تون، بس لكن بمركز الزهره، تمام؟
1: نعم.
0: هذا تقريبا بالتسعينات، يعني بالتسعين وطالع، وسجلنا كثير من الاعمال الكرتونيه، بس ما كان لسه في محطه خاصه بسبيس تون،
1: متخصصة
0: كانت
1: بالأفلام الكرتون. نعم.
0: نعم نعم المهم الفكره اللي اجت بال 2000 يعني الأستاذ فايز والأستاذ ماهر.

0: الحاج ويس، استاذ مناح جازي، يعني عم بحكي عم حاكيك على عباقره، والله يا عباقره الفكره اللي طلعوا فيها. يعني
1: كيف جات الفكره، وهل هي كانت يعني من ضمن يعني من ضمن ما تقدم فرقه الانغام العربيه ام شيء مستقل؟
0: لا هلا هون هلا قادر احكي لك القصه انا كيف صارت بالتحديد. هلا سبيس تون ما كانت ابدا يعني لا بالبال ولا على الخاطر، ولا انه نغني شارات اطفال،
1: هي فكرة
0: ولا انا
1: الشارات هذه او غناء الشارات انه عاصم سكر واللي معاه
0: راح
1: بيغني.
0: اجيك انا راح اجيك انا بال يعني بالتسلسل. المهم من خلال الانغام العربيه ومن خلال الحفلات اللي نعملها ومن خلال بعض، انا سجلت كثير من شارات الدراما السوريه، يعني بباب الحاره سجلت، برجال العز، عطر الشام، كثير كثير من الشارات، كثار شارات الدراما السوريه. فانا صار اسميها شوي معروف، والي صديق وبحبه كثير وهو رفيق طفولتي يعني اسمه لويس ابو عسلي. تمام. لويس كان يحضر حفلات الجامعة وكان يحب صوت عاصم، وأنا كنت غني غربي وشرقي، يعني مو بس شرقي، غربي وشرقي.
1: حلو.
0: المهم بلحظة ما لقيت غير لويس صار ضمن الأكيب تبع سبيس تون، فحكى معي تليفون وقال لي عصوم بدنا اياك تنزل على شركة جديدة اسمها سبيس تون، أطفال وكرتون وكذا، كيف عزماتك؟ قلت له والله أنا جاهز يلا فورا. نزلنا على الاستديو، قال لي بدك تسجل هاي الشارة. هلا من خلال هاي النزلة تعرفت أنا على الإكيب اللي كان لساته صغير. تمام. يعني كانت سبيس تون لسه ببدايتها، ما في لسه هذا الشركة الكبيرة، بتعرف انت سبيس تون يعني حتى وقت انطلقت يعني ما كان في إلا محطة فضائية، كانت تبث من
1: كانت
0: البحرين،
1: بث جزئي من قناة
0: عرفت،
1: البحرين.
0: جزئي من البحرين. المهم والله جيت وسجلت هالشارة، تعرفت على أستاذ طارق العربي طرقان، تعرفت على أخوه للويس بيعمل مهندس صوت وبيعمل ميكس سامر أبو عسلي، ومن هنا انطلقنا،
1: يا سلام يا
0: هنا
1: سلام،
0: انطلقنا، هون
1: هلا والله.
0: علقنا وخلص، ما بقى في رجعات. تمام. صار في قصة كتير حلوة، إنه صار في انتقائية بالأصوات. تمام.
1: حلو.
0: يعني
1: في
0: مثلا
1: هذه الفترة أستاذ عاصم، سمحت لي، في هذه الفترة يعني نقدر نقول أنك أنت تخصصت في الشارات أكثر؟
0: شوف الغناء، هلا انا كابن بيئه فنيه وكمان كمؤسس من مؤسسي فرقه الانغام العربيه، كنت كمدرب يعني بالنسبه للكورال، انا وبعض الزملاء يعني، فعندنا الخبره، بس انا ما عندي لسه، وانا بغني شرقي وبغني غربي. تمام.
1: حلو.
0: بس شارات الكرتون إلها خاصية، يا ساتر قديش يعني بدها تركيز، بدها القصة مو قصة غناء، القصة حالة، بدك تعطي الحالة.
1: صحيح.
0: يعني يوم أنت عم تغني دراغون بول بدك تعطي حالة هذا السائر اللي يعني ما بعرف شو بدي احكي لك، الحالة، عرفت كيف؟
1: لا
0: يوم بتغني
1: راح
0: هزيم
1: نسمع
0: الرعد،
1: منك ان شاء الله، بس
0: يعني
1: اكيد.
0: التعبير صعب، والله صعب صعب التعبير عن الحالة، عرفت؟ فبلشنا نفوت استوديو، ودائما طارق موجود، طارق
1: حلو.
0: أيقونة كبيرة من أيقونات سبيس تون،
1: جميل.
0: صديق وأخ وحبيب، بحبه كتير وفنان كتير
1: نعم.
0: كبير، وكان له أثر كتير كبير كتير يعني. وأنا أحلى شارات بعمري غنيتها هي من ألحان الأستاذ طارق العربي طرقان.
1: طيب أستاذ،
0: تمام.
1: أستاذ عاصم،
0: إيه تفضل.
1: يعني ما شاء الله أنت بدأت بأعمال كثير، ومثل ما ذكرت أنت اشتغلت في المجال بداية من فرقة متواضعة في الجامعة لحفلات إلى وصولا إلى الشارات. إيش
0: نعم.
1: العمل اللي يعتز فيه عاصم، ويعني أحدث فرق في جماهيرية عاصم، في قبول عاصم،

0: في يعني طلب الناس كذلك. يعني أحدث فرق عاصم كان شيء قبل هذا العمل وأصبح شيء آخر بعد هذا العمل.
1: أكيد أكيد. صقور الأرض،
0: صقور الأرض،
1: صقور الأرض بس تغني
0: والله
1: هاي الشعرة.
0: والله كنت
1: واو
0: متوقع أنك تقول صراحة. لأني
1: والله يا أستاذ ماجد أقسم بالله أنا بعرف
0: صادق.
1: صقور الأرض. شوف هلا نحن، أنا بدي أحكي لك على يعني تاريخ حياتنا نحن الفنية، خاصة بسبيس تون. يعني هي عبارة عن 27 سنة ومستمرين بإذن الله. أنا
0: يا
1: مستمر لسه، ولسه أنا من الأسبوع الماضي مسجل شهرتين بياخذوا العقد
0: لك
1: بسبيس
0: طولة
1: تون.
0: العمر إن شاء الله، الصحة والعافية.
1: الله يخلي، عرفت؟ لكن والله نحن ما كرمنا على فكرة، يعني نحن كرمنا من العالم اللي بتحبنا. يعني انا كرمت مثلا باني اكون بالطريق بالسوق بشوبينج، تجي امراه ومعها طفلين تقول لي اولادي كثير بيحبوك وبيحبوا شاره صقور الارض، يا ريت تغني لهم اياها، قسما بالله مثل ما عم بقول لك بهذه البساطه.
0: وهذا كان
1: فانا
0: طلبي ترى.
1: فانا فانا يعني ما بدي خجلها ولا بدي خجلها، ما في غير هي انه نقعد هيك على طرف طريق واقعد انا غني لهم. يعني هذا التكريم اللي
0: يا
1: نلناه
0: الله.
1: عبر تاريخنا، اللي كرمنا صراحه هو الجيل الذهبي اللي ربي على اصواتنا بعد 25 سنه.
0: يا سلام.
1: والله بعد 25 سنه ما في ولا جهه بالعالم كرمت، لا عاصم ولا طارق ولا رشا ولا ولا ولا. نحن اللي كرمونا حب هاي العالم النا، طلبهم النا انه نعمل لهم حفلات بالعالم العربي، بنطلع بنغني. القصه كمان الاستاذ ماجد، والله ما هي ابدا مغني وجمهور، ابدا مو هيك الحاله. انا
0: يا سلام
1: يعني بحكي معك وباشعر بدني،
0: يا
1: الحاله
0: سلام.
1: اكبر بكثير بكثير من هذا الكلام اللي انا عم اقوله.
0: طيب.
1: ما يوصف الشعور، ما هو مغني وجمهور ابدا. في كثير مغنيين بيطلعوا على مسرح بيغنوا بيزقفوا لهم العالم بينبسطوا على صوت،
0: صحيح.
1: نحن في ايموشن، في
0: في قيمة
1: ذكريات،
0: مضافة
1: في
0: لجيل كامل.
1: والله في سحر يطغى على أي صالة بتصير فيها الحفلة، فبتشوف القلوب طايرة. أنا بشوف قلوب بعيوني طايرة
0: يا
1: والله
0: سلام
1: من الحب ومن التقدير
0: يا
1: فنحن
0: سلام.
1: كل الحب والشكر للجيل الذهبي اللي هو كرمنا عليك. نحن صرنا بيضينا،
0: لا لسه شباب،
1: كنا
0: لسه شباب باقي.
1: كنا القلب شب، القلب القلب القلب شب،
0: لا لا، القلب
1: بس كنا بريحان. ايه والله كنا
0: والظاهر يعني.
1: بريحان الشباب وعم نعطي من كل قلبنا، والله على مخرج الحرف وعلى
0: نعم.
1: تشكيل الحرف وعلى اللغه العربيه. اهم شيء كانت بسبيسون،
0: صحيح.
1: اهم شيء انه توصل اللغه العربيه صحيحه وبسيطه، بسطوا من اللغة العربية لحتى يفهمها أي طفل، ما في تعقيدات. ما قلنا والله وأطلسوا عسال وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني، ما حدا بيفهم ولا كلمة من اللي عم بقوله. تمام، بسطوا. والإبداع كان إنه الأكيب اللي موجود كله نجوم، اعتمدوا
0: حلو.
1: على مدبلجين، مدبلجين هن كلهم ممثلين مشهورين في سوريا. تمام، اعتمدوا على القيمة المضافة للنص. يعني النص لا يلائم مجتمعاتنا كعرب، نحن كمسلمين، عرفت كيف؟ كان إذا المسلسل يكون مثلا 30 حلقة والله يختصروا منه 10 حلقات ويزبطوا السيناريو، يزبطوا كل القصص على ما يلائم الطفل العربي، على ما يخلي الطفل العربي يكون عنده الحافز. وشفت انت قصة الكواكب، كوكب مغامرة، كوكب تاريخ، حددوا ميول الأطفال.
0: نعم.
1: انه انت شو بتحب رح تتفرج على الكل، بس انت وين محلك؟ محلك مغامر، محلك
0: رياضة.
1: رياضة، محل الله. يعني فكر مبدع ما له مثيل.
0: لا كنت متابع أنا ترى. كنت مرة.
1: بخير ربه.
0: طيب، أنت ذكرت أنه من الأعمال اللي يعني أحدثت فارق جدا

0: كبير، وهي الأعمال اللي
1: نعم.
0: جيل كامل يعتز فيها ويشعر باعتزاز كلما سمع هذه الشارة، هي سقوط
1: أيوة.
0: الأرض. ودنا نسمع
1: نعم
0: منها جزئية لو تسمحون.
1: أكيد أكيد. شرف الوطن أغلى منا ومن ما قد يجول بفكرنا في أي زمن.

0: سيفي ورمحي في وجه المحن.
1: الله الله الله،
0: حبيبي
1: رجعتني والله لذكريات جدا جميلة. اسلم
0: حبيبي والله
1: الصوت.
0: حبيبي استاذ ماجد، تسلم لي.
1: يعني صراحة من الأعمال الجميلة والخالدة أمانة، وغيرها من الأعمال الكبيرة. بس أنا ودي أرجع معاك بالذاكرة شوي ورا. أنت في البداية أنت ذكرت أنك كنت كورال، حتى عملت كورال مع الفنان جورج وسوف، هذه كانت البدايات
0: أكيد.
1: صح؟
0: نعم نعم صحيح.
1: كيف تحولت ووصلت إلى موضوع الشارات وتخصصت أكثر في الشارات، وكيف كانت أو كيف يعني استفدت من هذه التجربة؟
0: هلا شوف، تجربة يعني التجربة ككورال، هلا شوف يعني أبو وديع، خلينا نقول الأستاذ جورج وسوف، عرفت يوم اللي كان عم ينتقي فرقته، فانتقاها على يعني مو على الميلي، على الدوزيم. وطول عمره بيقول أنا معي مطربين وليس كورال، تمام؟ معي مطربين وليس كورال. هلا نحن بفترة هاي يلي صار فيها، هي تقريبا رافقت فكرة الأنغام العربية هون كمجموعة عم بتغني، وهون كان في فكرة أنه الله يرحمه مايسترو اسمه هشام الحموي، عازف كمان يعني حفناوي دمشق، عرفت؟ من كتر ما فنان ومبدع وعازف
1: السلام.
0: متميز. ففي نحن بيناتنا كان علاقه اسريه، يعني انا بعرفه من خلال اهلي، يعني لا لا للاستاذ هشام الله يرحمه، توفى هلا. ف كلف انه هو يالف فرقه الفنان الكبير جورج وسوف، عرفت؟ انا كنت لساتني طالب جامعه هون. ف اجى طلب اجتماع، وكان منطقي بقى يعني تقريبا اساسات الفرقه الموسيقيه اللي بده يبني عليها الفرقه المستقبليه، تمام؟ وانا كنت واحد منهم، انا كنت واحد من هذول. فاجتمعنا عنده بالبيت، وجع بيقلنا انه انا كلفت انه بتاليف فرقه سوريه سوريه لبنانيه لا لا للفنان جورج وسوف وكذا، شو كيف اموركم؟ هلا نحن بالنسبه لنا هذا مغري، لانه شو صار الحكي؟ هي الفرقه للسفر، تمام؟ تمام؟ يعني بس تقول سفر، يعني مو قصه سفر عم تسافر من هون لبيروت، يعني في امريكا وكندا واستراليا، جولات اوروبا، جولات بالعالم العربي وكذا، عرفت كيف؟ فهو كان مغري انا بالنسبه الي الشيء الفني كقيمه، لانه انت مع فنان اسطوره مثل ابو وديع. اثنين، انه انا كثير بحب انه اتعرف على الكون، كنا لسه نحن ولا شيء، يعني لسه انا يمكن ما مسافر بس لبيروت وراجع، عارفه؟ ومن هون انطلقت القصه واستمرت بمنحه،
1: يا سلام.
0: وانا بمنحه الثاني شغال، عارفه؟
1: يعني
0: انا
1: كنت
0: ضمن فريق
1: بالفرقة يعني، ومع ذلك كمان كورال، هذا اللي تقصد يعني كنت ماشي على الطريقين.
0: كنت ماشي على الطريقين، تمام، 100%.
1: جميل. طبعا أكثر تجربة وأنت من الأشياء اللي تعتز فيها هي موضوع الشارات.
0: نعم،
1: موضوع الشارات هو اللي يعني تحس أنه أضاف لك شيء مرة كبير.
0: هذا أضاف، مو بس أضاف، هذا غير الحياة، غير مسيرة الحياة كلها.
1: طيب،
0: مسيرة الحياة كلها تغيرت.
1: بجي العمل مثل العمل اللي فرق معك، طبعا ما شاء الله هي

0: أعمال كثير، من ضمنها عندك صقور الأرض، هزيم الرعد، دراغون بول، وسابق ولاحق. لكن خلينا نرجع لصقور الأرض، وهو العمل اللي أنت تعتز فيه. كيف يعني كيف طبخ هذا العمل؟ كيف تم اختيار عاصم سكر؟ كيف تم انتقاء الكلمات، التلحين، إلى أن وصلت إلى مسألة التأثير الكبير والارتباط الكبير؟
1: تمام. شوف، هل أنا كعاصم أنا كنت فريلانسر بسبيس تون، ولا زلت يعني أنا ما توظفت بسبيس تون. أنا كنت بيكلموني بيقولوا لي في شارة،
0: تعال سجلها،
1: بس تعال سجلها في شارتين، في عمل عملنا مثلا أنا ورشا عملنا فيلم سوان برينسز مثلا،
0: رشا رز.
1: لك عرفت، في إلي كثير أنا وياها دويتات يعني بعالم سبيسون بالشارات، كثير غنينا شارات دويتو يعني. إيه، فأنا كنت يعني يحكوا معي يقولوا لي في شارة، أنا تركيبة الشارة أنا ما يكون عندي علم فيها، أنا أنزل على الاستوديو اسمع بتلبق لعاصم. تمام، عاصم صوت ثوري، صوت جهوري، صوت في باور، عرفت؟ فهون كان بسبيس تون في حلو هذا التخصص. يعني في مثلا الاستاذ طارق بيغني، طارق صوت لطيف وناعم، بيغني بابار وفيل، بيغني باص المدرسه، بيغني ماوكلي، بيغني بيلبق له هذا اللون. يوم تجي على الاغاني اللي فيها ثوريه وفيها حماس وفيها لازم يكون عاصم. الاغاني الملائكيه اللطيفه اللي خرج تتغنى باسلوب كثير هادئ وناعم، و رشا رزق، رغم انه الاكيب المغنين اللي كان بسبيس تون والله غني جدا، يعني في كان هالة صباغ، في نور عربي، في عنان خياط، في سونيا بيطار، في رشا رزق، في اصوات جميله متنوعه بتاخذ العقل، عرفت كيف؟ كمان لهم تخصص، كل واحد له يعني له شارته، فهون هيك صارت تخصص. يوم يحسوا انه الشاره بدها تكون لازم باور ولازم يكون فيها عطاء كثير كبير وصوت لامع وجهوري، عرفت كيف؟ عاصم. مشان هيك انا غنيت هزيم الرعد، غنيت دراغون بول، غنيت صقور الارض، غنيت دايس، غنيت سابق ولاحق، غنيت الساموراي، عرفت؟ هذول اللي فيهم الاكشن يعني. ايه
0: جميل. لكن طيب ايش اللي تغير الان استاذ عاصم؟ يعني انت اكيد متابع، انت اكيد متابع افلام كرتون الوقت الحالي. هل تغير أم ماشي الموضوع على نفس الخط، أم هناك قيم فقدت؟
1: لا لا، أكيد أكيد أكيد
0: إيش اللي تغير
1: كثير، لأنه أنا كمان عندي أولاد وبتابع اللي عم يتابعوا، أقسم بالله يعني ما بعرف. يعني شوف، أنا في أسباب، في أسباب إنه بالجيل اللي كنا نحن عم نشتغل فيه كانت القنوات موجهة، يعني ما في غير التلفزيون.
0: حلو.
1: تمام، في تلفزيون، في محطة، محطتين، ثلاثة، هدول مجبر، يعني مو مجبر، يعني الطفل بالشكل الطبيعي راح يتفرج على ضمن هذا الإطار. تمام، على هدول المحطات. بس بلشت السوشيال ميديا وبلش كل طفل بإيده العالم كله عبر موبايل، بفوت وين ما بده، بيشوف شو ما بده، ما في كتير توعية من الأهل، ما في ضبط للأمور، تغيرت الأمور، حتى الكرتون تغير. يعني أنا
0: إيش اللي تغير في الكرتون؟
1: ما بقى فيها القيم، يعني هون ما هون عظمة سبيس تون إنه زرعت القيم، أخذت الأعمال اللي بتاخذ العقل ونسجتها على ما هي تراه مناسب للطفل العربي. بينما انت هلا بتتفرج مثلا على نيكولوديوم مثلا، بتتفرج على بعض والله يعني اقسم بالله يعني ما بقدر، هلا بيزعلوا مني بعض العالم لانه المره الماضيه انتقدت، والله اجاني كثير انتقادات، يعني سوري من الكلمة.

0: والله شيء مخزي، يعني شيء مخزي انه تلاقي مثلا احدهم والدبان عم يحوم حواليه وقدامه، سوري، من الفضلات والاكل هذا طفل عم يتفرج عليه، راح يتعلم منه، عرفه، راح يتعلم منه الطفل، بيقلد الطفل. بدك انت تزرع فيه القيم، تزرع
1: بس
0: فيه
1: ممكن احد
0: الاخلاق.
1: ممكن احد يسمعنا يعني استاذ عاصم بيقول طيب هي اعمال اساسا اجنبيه وتم استيرادها وترجمتها واضافه الصبغه العربيه عليها،
0: نعم
1: فهذا اللي قاعد يصير حتى في يعني في الاعمال الجديده.
0: نعم هلا صحيح، بس هل تناسب طفلنا انه يتفرج على هيك؟ يعني ما بدي اوصل
1: يعني قصدك انه
0: يعني
1: انه يكون
0: كلام
1: في انتقاء.
0: اكيد، يعني يوم انت عملت قصص عالميه وجبت اهم القصص في العالم على شكل كرتون، يوم عملت الدونكي شوت مثلا قصه، على يوم عملت مثلا بيل وسيباستيان، يوم كلها قصص عالميه في لها، حتى شو اسمه لي ميزيرابل، شو اسمه البؤساء، يعني قصص عالميه عم تأرجيها انت عباره عن كرتون للطفل، وعم تسمع فيها موسيقات عالميه بتاخذ العقل، عم تسمع شارات بتاخذ العقل، يعني هون في بناء بالموضوع. اما اللي عم نشوفه هلا، يعني والله العظيم ما في له جنس العلاقه لا باخلاق ولا بدين ولا بتربيه ولا بنمط حياه، يعني فلان قاعد بصندوق القمامه، الثاني مش عارف شو، الدبان عم يحوم حول، يعني مقرف، يعني والله مقرف، سوري بالكلمه.
1: لا أكيد يعني وجهة نظر. أنت ترى أنه يعني فعلا هذه القيم فقدت الآن في
0: طبعا فقدت أكيد.
1: جميل. طيب من ضمن الأعمال كذلك اللي أنت تعتز فيها عمل دراغون بول،
0: نعم
1: وكان لك يعني هو أكثر المقاطع أو أكثر المقاطع الفيديو لك عن هذا العمل، وكيف يعني وأنا أعد لهذه الحلقة أنا والشباب شفنا مقطع انه حتى الجمهور ما خلاك يعني تغني الشارة لحالك في في في في
0: لا لا
1: دراغون بول.
0: هون هون هون هون هون في هون هون في في في في يعني في نقول غناء جماعي، نحن
1: نعم
0: انا
1: نعم
0: والجمهور.
1: تمنيت اني معهم صراحة.
0: يا حبيبي ان شاء الله بالمرات
1: بإذن
0: القادمة.
1: الله. بس
0: والله
1: عطني قصة العمل، كيف وصل بهذه الطريقة؟ كيف تم اختيار الكلمات؟ هل هو من الأعمال اللي والله تعالي عاصم سجل أم لا والله ساهمت في صناعة هذا العمل؟
0: والله أنا شوف للصراحة شوف، كان في تيم عم يشتغلوا على يعني على أعلى المستويات، عرفت؟ وبما أنه يعني كمان هن مؤمنين بعاصم وبصوت عاصم، فكان يتم انتقاء عاصم لغناء الشارع. هلا أنا ما كان إلي بتفصيل كيف لحنه او شو كلماتها، هذا له جانبه، انا كان جانبي الغناء، تمام؟
1: أيوة.
0: كنت اقعد انا وطارق بالاستوديو،
1: يا سلام.
0: ومعنا مهندس الصوت، ويقعد الاستاذ طارق عامل استاذ جامعي. لا عاصم هون هذا الحرف بدك تقوله هيك، لا عاصم هون هاي فتحة مش كسرة، لا عاصم الغناء كثير حلو بس عمل لي لزون هون، يعني عمل لي وصل بين الجملة الأولى والثانية بالغناء، التدقيق شو بدي أحكي لك؟ يعني أنا
1: هذه
0: مثل اللي
1: صعبة،
0: رايح،
1: هذه تفصل
0: والله صعب،
1: تفصل تفصلك عن المود أساسا، يعني كثر
0: والله
1: الإيقاف والملاحظات يعني
0: إيه
1: ممكن تطلعك من
0: إيه
1: الحالة اللي أنت
0: أكيد
1: موجود فيها.
0: 100% بتطلعك من المود، عرفت؟ بتصير انت بقى عم تنتبه على على التفاصيل ونسيان انت بقى الغناء، عرفت؟ لكن بالممارسه مره ومرتين ثلاثه بالاستوديو، يلا خلص تسجيل شباب، نفوت على الشغل بقى ونعطي الشارع، طارق اللي الله عليك، هذا هو المطلوب.
1: هذا المطلوب.
0: هلا نحن وين فرحتنا بقى؟
1: ايوه
0: فرحتنا لينعرض

0: ضل بقى بهذا الحماس، ولاد انه انا مسجل شارة بدها تكسر الدنيا، عرفت؟ ليوم تطلع بقى، ومثل ما قلت لك تقديرنا فقط من العالم، من الجمهور اللي عم يحضر سبيس تون، مو من اي جهة ثانية.
1: يا
0: هاي
1: سلام.
0: هي.
1: طيب ممكن تسمعنا شيء منها من هذه الشارة؟
0: هاي اكيد اكيد.
1: عندي مخرجنا متحمس كذلك.
0: سلم لي عليك.
1: يوصل إن شاء الله.
0: يا رأيت الحقيقة خلف البصر، رسمت الحروف بعمق الحجر، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم، أنرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والذمم. دراغون بول.
1: الله الله الله الله، يعني
0: حبيبي انت.
1: أبحرنا صراحة بالذكريات أمانة، يعني
0: يا عمري
1: من
0: انت.
1: أجمل الأصوات، من أجمل الشارات. طيب يعني أستاذ عاصم، كانت الفكرة في البداية أنه استوديو تسجيل يتم العرض، يكون فيه تدقيق. لا عاصم عيد الجملة هذه، عيد الفكرة هذه. بعد كذا ظهر شيء آخر، وهو بناء على طلب الجمهور، وهي الحفلات المباشرة اللي
0: نعم
1: فيها استعادة للذكريات الجميلة. أنت قدمت خلال عام 2026 حفل في دبي، ثم أمسية على مسرح بكرة الشدي في الرياض، وحفل في جدة وغيرها. كيف تختلف مواجهة الجمهور على المسرح عن تسجيل الأغنية داخل الاستوديو؟
0: لا لا، فالفرق كثير كثير، ما لا يقارن، لا يقارن ابدا. الحاله يعني قبل شوي انا قلت لك ما هي ابدا مغني وجمهور، ابدا ما هيك الحاله. الحاله فيها ذكريات، فيها عواطف، فيها كل الجمهور كله دكاتره ومحامين مهندسين، والله كله بيرجع اطفال،
1: ايوه.
0: وانا قلبي معهم بيرجع طفل،
1: شوفهم
0: عارفه؟
1: سالنا، يعني ناس كبار كلهم فعلا.
0: قلك ما في اطفال يعني. هلا شوف، صدفه مو صدفه يعني، خلينا نقول في دائما 5% اطفال هن الجيل الثاني، وهذا كثير حلو يعني. انا بينطلب مني مثلا غني على الستيج بيباتل مثلا، هي مو من تبع الجيل الثاني، هي من الشعارات الجديده، بينطلب مني كوروكو باسكت، بينطلب مني مازنجر مثلا، عرفت؟ هدول الاطفال، هدول الجيل الثاني بعد الجيل الثاني. لكن احلى 3 ايام بحياتي قضيتهم بالرياض، كان في يوم فري بيناتهم، رياض اول شيء، يوم فري بعدين جدة. بهذا اليوم الفري رحت عملت عمرة،
1: يا سلام.
0: طلعنا على ايه والله، طلعنا على مكة الحمد لله رب. امنية حياتي كان والله احلى 3 ايام بكل عمري. حب من الجمهور غير طبيعي. حفلات مو معقول قديش ناجحة وقديش التنظيم فيها بيرفكت. طلعنا بحالي انه انا والله لهلا آلاف الرسائل كل يوم، استاذ عاصم امتى الرجعة الرياض، امتى الرجعة جدة، استاذ في عنا بالسعودية في الشرقية، في عنا الدمام، في عنا امتى والله على طول كل الجمهور يعني بتعطش لحتى نرجع نعيد ان شاء الله هاي الحفلات، وان شاء الله بيصير يا رب العالمين.
1: بإذن الله. بس متى؟ في تخطيط
0: ليس
1: يعني قريب؟
0: لا لسه، لهلا ما في شيء يعني، لهلا ما في شيء.
1: تمام.
0: عملنا تور بياخذ العقل بالسعوديه بفضل الله، واكيد راح يكون له يعني راح يكون له تاثيرات على القادم ان شاء
1: جميل.
0: الله، بس بيصير ان شاء الله.
1: طيب وش أكثر شيء فاجأك يعني لما بدأت في يعني تحول الموضوع من تسجيل

0: جيل من استوديو إلى لقاء جمهور، إيش أكثر شيء فاجأك أو صدمك يعني وحسيت بتفاعل كذا كبير من الجمهور؟
1: هلا هو هذا، شوف هذا الجيل الذهبي، هو جمهورنا كلنا، جمهورنا كلنا كأكيب بسبيس تون. يعني الجمهور نفسه بيحضر حفلة طارق، بيحضر حفلة رشا، بيحضر حفلة عاصم، نفسه عرفت كيف؟ بحبوا هذا التمايز بالأصوات، بحبوا كل واحد شو هن إشاراته وكذا. هلا ما رح تقدر تحكم لتحضر. أنا يوم أستاذ ماجد بيكون عنا حفلة إن شاء الله، أنا رح أزمك عليها.
0: أتشرف أكيد.
1: إيه أنا رح أزمك عليها، وأنت بدك تقلي شو شعورك، لأنه أنا أقسم بالله العظيم ما في كلمات تقدر تعبر عن هذا
0: هو
1: الشيء.
0: الكلام، هو الكلام يعني صراحة يعجز يعني عن ال عن عن
1: والله
0: الوصف
1: يعني، والله
0: في المقام،
1: والله
0: ولكن
1: أقسم.
0: أنا يهمني إني أنا أعرف الحالة اللي فعلا يعني تذكر أكيد أستاذ عاصم أول حفلة مثلا لما طلع
1: طيب
0: الموضوع
1: أنا
0: من
1: رح أقول لك على حالة صارت معي باك ستيج بعد الحفلة في إحدى الدول العربية، حتى ما نخصص. بتفوت فتاة، بتعرف اللباس الخليجي الحلو هذا، الأسود اللي من فوق لتحت، وفايتة وعم تعمل هيك وعم تقول لي دراغون بول دراغون، قالت لي أنا بحبك كثير وجاي أتصور، أنا الدكتورة فلاني هيك، قالت والله يقسم أنا الدكتورة فلاني. قلت لها والله
0: جميل.
1: شرفتيني شرفتيني، قلت لها دكتورة وفايتي هيك عم تعملي، عم قالت لي مو بس دكتورة أنا عضو بمجلس الأمة كمان.
0: يا سلام.
1: فهم بيرجعوا كلهم أطفال والله، وما بتشوف بالصالة غير كل، ما بقدر أوصف لك والله. أنا أستاذ ماجد أقسم بالله إني دموعي
0: صادق.
1: بتنزل على المسرح أكثر من مرة وأنا أداريها حتى ما يكتشفوا العالم إني عم ببكي، قسما بالله. حالة ما
0: جميل.
1: بتصير معي لا باستوديو ولا بتصير على إنه بحفل عادي إنه أطلع غني فرضا أغاني تراثية، هاي ما بتصير غير بحفلات سبيس تون.
0: يا
1: حب من
0: سلام.
1: العالم مو طبيعي، كلهم عم يغنوا معك، كله على نفس على نفس البيت وعلى نفس الريتم، وعم يغنوا صح، وبتشوف الدنيا ما لها دنيا، في شيء ما انه طبيعي، ما بقدر اوصف لك الشعور لتحضره انت، وان شاء الله بتحضره. انا
0: بإذن الله.
1: بعزمك يوم
0: بالعكس
1: اللي بنطلع.
0: بالعكس أتشرف أمانة يعني، وبالعكس من
1: يا
0: الأشياء
1: حبيبي
0: اللي
1: انت
0: من الأشياء
1: خلي لي
0: اللي
1: اياها.
0: أعتز فيها أمانة. طيب لكن اختيار اختيار الأغاني مثلا أو اختيار الشارات، هل يكون معد
1: نعم
0: مسبقا أم بناء على طلب الجمهور؟ وهل تكون يعني بتوزيع مختلف أم بنفس توزيع الاستديو؟
1: هلا شوف، في بعض الشارات موسيقاها الأصلية صارت قديمة، يعني الكواليتي فيها
0: ايوه
1: اي الكواليتي فيها ما خرج، يعني ما خرج بقى تنعرض على المسرح، مع أنه كثير انا بالاستوديو يعني حاولت اعمل فلتره واعمل ضبط كواليتي وكذا، ومن اهم المهندسين كذا، تبقى للتسجيلات القديمه على اجهزه قديمه عرفت كيف؟ فبتعمل ضجيج على المسرح كذا، هون بنستبدل. انا هون ما عندي مشكله، يعني في كثير من الفانز هن فنانين وعازفين بيعزفوا المعزوفه وبالطبق الاصل بيعزفوها، بعتوا لي يا استاذ عاصم شو رايك فيها مو حلوه، فبسمع الكواليتي حلو فممكن بستخدمها، يعني عرفت كيف؟ يعني مو بالضروره انا استخدم الموسيقى الاصليه دائما عرفت كيف؟ مع انه متوفره يعني، بس مثلا عملت فريق الساموراي، في شاب كثير موهوب قال لي استاذ انا بدي اعمل لك شارة الساموراي بس بدك تصير تغنيها على المسرح، قلت له والله والله اعمل لي اياها حلوه بغنيها، قسما بالله عمل لي موسيقى عالمية
0: يا سلام.
1: أقسم بالله، وحطيتها ببرنامجي وعم غنيها، ومو معقول شو عم تلاقي تفاعل، مع أنه هي يعني

0: شعرة كثير حلوة، بس أنت بتعرف يعني في عندك، أنت في عندك كم 5 شعرات هن الهيد يعني، يعني عندك صقور الأرض، وعندك دراغون بول، وهزيم الرعد، ودايز، وسابق ولاحق بالسعودية عملت شيء ما نو طبيعي،
1: جميل.
0: شيء ما نو طبيعي. صار تعرف البوشار، نقول له البوشار نحن،
1: اي
0: تعرف
1: للبكار، اي
0: البوشار،
1: نعم اكيد.
0: اقسم بالله الصالة صارت مثل البوشار، هيك عم تعمل كلها كلها هيك.
1: جميل جميل. طيب ايش ايش الشارة اللي تمنيت لو انه فعلا كانت لك عاصمة، سواء من اعمال قديمة واعمال حديثة، تمنيت ان انت اللي
0: انا اكيد اكيد جزيره الكنز، الله يرحمه الله يرحمه استاذ سامي كلارك، طبعا ما في شك، ما في شك انه غناها بشكل بيطير العقل وكذا، بس
1: يا سلام.
0: كأمنية كنت بتمنى انه تكون هاي الشارع لي.
1: طيب سمعنا شيء منها. نسوي ميكس.
0: يلا
1: يلا.

0: الله الله الله
1: حبيبي
0: والله الشباب هنا عندي
1: حبيبي
0: برا تحمسوا صراحة، يعني أعدت
1: الله
0: إحياءها
1: يسلمك،
0: بشكل جدا جميل، يسلم هالصوت أمانة.
1: الله يخليك حبيبي، والله شرفتني والله.
0: الله يخليك إن شاء الله. في يعني على فكرة الشارات القديمة، وإنه أغلب الحفلات أنت تجي تلاقي مثلا من الجيل الذهبي اللي ذكرته، وتلاقي
1: نعم
0: قلة أستاذ عاصم من الجمهور الجديد أو الأطفال الصغار،
1: نعم
0: نسبة قليلة. هذا الشيء هل يزعجك؟ يعني أنه ما عاد في أطفال مثل السابق، جمهوري أصبح كبير،
1: شوف هي
0: هل تزعجك
1: والله
0: ولا تشوف أنه
1: الفكرة صحيحة، يعني اللي عم تقوله كثير صحيح، انه ليه ما في اطفال بتشوف شو نحن،
0: لأنه هذا بيقودني
1: يعني
0: لسؤال أو تصريح منك أنت، بس أنا أبغى أعرف منك.
1: ايه حلو حلو حلو الفكرة حلوة. هلا شوف، هو في اطفال، يعني ما فينا نحن دائما نقول انه ما في اطفال، بس نسبتهم كثير صغيرة.
0: أيوة، إنه قلت النسبة، هذا اللي أقصد. هذا
1: ايه
0: اللي أقصد.
1: تمام. شوف هذول الاطفال ما بيقدروا يجوا على الحفلة اذا ما اجوا اهلهم معهم مثلا، هاي واحدة. بينما الجيل الذهبي بيجي بحريته، بيجي بإرادته، بيحجز تيكت تبعه، بيسافر من منطقة لمنطقة، يعني
0: نعم
1: اما بالسعودية كان في من الإمارات، في من البحرين،
0: نعم
1: في من قطر، في جايين كلهم يحضروا الحفلة ويروحوا، عرفت؟ ايه هاي وحدة. اثنين، الجيل الآخر ما بعد الجيل الذهبي بده وقت لسه، بدك لسه 5 6 سنين، عرفت؟ لحتى يكبروا شوي، وراح ترجع تشوفهم بالشارات الجديده، لانه مسيره سبيس تون مستمره
0: نعم
1: وبناء الاجيال فيها مستمر. لكن نحن اللي عطلنا، واللي خليني اقولها بالسوري، واللي ذبحنا الحرب اللي قامت في سوريا، يعني قضت علينا بشكل، والله
0: نعم
1: بشكل كامل، بشكل كامل. يعني أنا 8 سنين مثلا ما أقدر أتحرك من البلد، ما أقدر أطلع من هون بيروت، ما أقدر أروح، خلص نحن بلوك، ما في سوري ما ممكن عرفت كيف؟ ويجيني عروض ويجيني حفلات ويجيني،
0: بس الحركة صعبة.
1: ما في، مستحيلة، مش صعبة، مستحيلة، كانت مستحيلة، عرفت؟
0: نعم
1: برضو كمان أثرت على سبيس تون.

0: الصراعات اللي صارت، الفريق اكثره هاجر، عرفت كيف؟ سوريا هاجر منا 12 مليون بني ادم، نحن كلياتنا 24 بني مليون. 12 مليون طلعوا برات سوريا، بينتشروا بكل العالم، عرفت؟ فالخبرات، طارق راح ورشا راحت، وبدي اذكر اسماء لازم بذكرهم لانه احسن ما يقولوا عاصم ما ذكر. في عندك شاكر مرتضى ملحن بياخذ العقل، ابراهيم سليماني اللي هو كان زوج رشا رزق، فنان وعازف ومؤلف بياخذ العقل كمان، استاذ سمير قصيباتي يا سلام، يعني كمان فنان ومبدع ومؤلف وملحن ومغني كمان، تمام؟ مين بدي اذكر كمان؟ بدي اذكر الله يرحمهم الأديب أحمد نتوف اللي كتب كل كلمات الشعرات الحلوة، الدكتور شفيق البيطار الله يرحمه كمان عبقري سبيس تون، يعني ما بدي أنسى ولا حدا لحتى ما يعني حس إنه ظلمت حدا، كلهم كانوا مبدعين كل واحد في مجاله.
1: جميل، لأنه أنت ذكرت أنه في أو قلت في يونيو تقريبا 2026 أنك مستعد للعودة إلى أغنية الطفل إذا عرض عليك مشروع مناسب.
0: 100%.
1: أي إيش تقصد بهذا التصريح؟ هل الأعمال اليوم تشوفها أنها ما ترتقي مثلا، أو الأعمال اللي تقدم لك أستاذ عاصم ما ترتقي إلى ما عرف
0: لا
1: عن
0: شوف،
1: عاصم؟
0: انا عمري انا بسبيس تون مستمر، وبحديث خاص بيني وبينك ببعث لك شارات تسمع الابداع اللي عم يصير من شباب عمرهم بالعشرينات على فكره مؤلفين، شيء بياخذ العقل، شارات وشوف نزلت هاي كيو، نزلت من جديد فيك تشوفها على اليوتيوب، اسمع ابداع المؤلف والموزع وانا غنيتها، في كثير شارات، انا في اكثر من 10 شارات جداد. انا القصد مو بسبيس تون، القصد انه اللي كان العرض انه اذا شركه كرتون تشوفها هون، بدي اعمل هيك بين مزدوجين، سبيس تون ما كانت هي تقول لك انا قناه للاطفال، قالت لك قناه شباب المستقبل. شوف الفكر، مو قناة أطفال إنه أنا والله أرجيهم بندوراي عم ترقص وتغني، ولا هي بنت شباب المستقبل، وبرضه بس كبروا شوي عملت لهم سبيس باور، عرفت كيف؟ لكن الحرب هي اللي فشكلت كل هاي المعايير. أنا مستعد غني أي عمل للأطفال بس يكون بمستوى ما غنيناه في سبيس تون.
1: جميل،
0: بس
1: يعني يملك القيمة أو الرسالة اللي فعلا
0: مية
1: تكون.
0: بالمية مية بالمية مية بالمية بس تجي تقول لي على مثل هدول اللي تشوفهم هلا على التلفزيونات ومحطات الأطفال، تقول لي هذا البرنامج خرج أنت تغني شارته، بقول لك لا والله ما بتزبط معي ولا بشكل من الأشكال
1: كم نسبة
0: أبدا.
1: هذه البرامج اللي تشوفها مثلا؟
0: والله 90%، 90% ما في
1: مما
0: برامج
1: يعرض
0: حلوة للأطفال،
1: مما
0: 90%.
1: يعرض. جميل جدا.
0: أعطيني أنت عمل للأطفال هلأ يحترم، ما في، بينما يوم اللي اجتمعت الأمة العربية لتعمل برنامج حلو يلم الأطفال العالم، عملت لهم افتح يا سمسم مثلا، قديش كان لطيف وقديش كان حلو وقديش كان في تعليم وقديش كان في قيام وأدي في أخلاق، عرفت كيف؟
1: وضحت
0: يا محلا هاي، محلا الأعمال هاي، أعطيني بهذا المستوى وأنا جاهز يا سيدي، لا ماديا، خلينا على
1: سلام.
0: المعنوي، والله بقدم كل شيء للطفل بكل حب، عرفت كيف؟ بس أعطيني مادة صح.
1: جميل جميل، وأكيد يعني القادم بإذن الله راح يكون أفضل. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا، وشكرا
0: يا
1: لقبولك
0: حبيبي
1: الدعوة.
0: حبيبي حبيبي أستاذ
1: كما
0: مالك،
1: يقال
0: والله
1: الأوقات الجميلة تمضي بسرعة، عدى يعني ساعة
0: دخيل الله،
1: دون ما
0: ومن
1: نحس.
0: عيدها من عيدها أنت
1: أكيد أبحرنا
0: حبيبي أنت،
1: بذكريات الجمهور أو الزملاء عندي هنا في الكنترول، جدا سعيدين بما قدمت وبما غنيت صراحة خلال
0: الحمد لله
1: الحلقة، أبحرنا كذا بذكريات جميلة، ذكريات الطفولة.
0: يا حبيبي تفضل من الله،
1: كل الشكر
0: حبيبي
1: لك ولوجودك معنا الفنان والملحن
0: شكرا
1: عاصم
0: عربية،
1: السمسم.
0: شكرا أستاذ ماجد، تحياتي وبوسات لكل

0: المجموعة اللي عندك بالاستوديو،
1: تسلم
0: وإن شاء
1: تسلم
0: الله على الحب نلتقي، وإن شاء الله بس يصير حفلة بالسعودية رح أعزمك وتجي،
1: بإذن
0: ورح
1: الله
0: ترجع طفل، رح ترجع طفل.
1: بإذن الله بإذن الله، ولنا الشرف إن شاء الله. كل الشكر لك ولوجودك معنا
0: ثانك يو
1: الفنان
0: حبيبي، كلك
1: والملحن.
0: زور.

0: مع ماجد الثبيتي. إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
4: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
3: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
6: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
7: أكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وأفضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب والقوات؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
0: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
11: خلينا نكون واضحين،
12: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
13: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
14: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
0: وأقلام الصحفيين.
15: وبعدين قضايا مش واحدة.
16: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
17: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
18: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
19: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
0: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
20: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
0: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
21: بشكل واضح أن رئيس هذا
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
21: كانت فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
22: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.

0: about their nuclear power last time.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: إذاعة العربية FM
6: على الموجة 102.8 في الدمام.
7: ملعب 27.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، الملعب أو البرنامج الذي نواكب فيه البطولة المثيرة للغاية علي صراحة، بطولة خليجي 27.
1: الملعب الذي نواكب فيه أحمد بطولة خليجي 27 المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. شاهدنا اليوم أحمد مبارتين، بدأت البطولة اليوم، بدأت البطولة
0: فعلا انطلاقة
1: يعني
0: قوية.
1: الجولة الأولى يعني كان فيها ملامح فنية رائعة ولكن ما كان فيها إثارة زي ما شفنا اليوم. البداية كانت في مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب الكويتي واللي فاز فيها المنتخب العراقي يعني بصعوبة جدا في آخر الثواني أحمد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
0: طبعا علي سنتحدث عن هذه المباراة القوية والمثيرة، وأيضا سنتحدث عن المباراة الأخرى التي أقيمت قبل قليل وانتهت قبل ثواني، حيث المنتخب السعودي فرض عضلاته أمام المنتخب العماني بقوة عندما فاز بثلاثية نظيفة، ثلاثية كلها جاءت في الشوط الأول. تشعر أن السعودية ريحت في الشوط الثاني وراح ترتاح أكثر في المباراة الثالثة، لأن المنتخب السعودي رسميا هو أول الواصلين إلى نصف نهائي كأس الخليج 2027، هذه 2026 أو نسخة 27 من كأس الخليج المثيرة للغاية والتي ننتظر منها مباريات ممكن تكون إثارتها أعلى في الأيام القادمة علي.
1: بإذن الله إن شاء الله نشوف يعني مباريات قادمة، ويعني توها تبدأ الإثارة أحمد في كأس الخليج. نذكر أحمد مستمعين الكرام، كل اللي حاب يشوفنا ويسمعنا صوت وصورة موجودين عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. تحيات فريق العمل من قسم الإنتاج محجوب محمد، زميل الرائع لليوم مبتسم
0: دائما مبتسم
1: أحمد سعيفان،
0: سعودية تفوز أنا أكون مبتسم.
1: محدثكم علي إنجيدان. أحمد قول،
0: احنا نتكلم مثل ما قلنا في الجزء الاول عن مباريات اليوم، فوز العراق على الكويت ثم فوز السعودية على عمان، وسنتحدث عن مباريات الغد ايضا علي، هناك مباريات مثيرة يعني ننتظر منها كل الإثارة في هذه في المجموعة الثانية، سنتحدث بالتفصيل عن هذه المباريات، لكن في البداية نرحب بضيوفنا علي.
1: معنا اليوم احمد الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف، مساء الخير ابو هتان.
2: ومبروك المنتخب السعودي، مبروك المنتخب العراقي،
1: أهلا وسهلا حياك الله. كذلك المحلل الفني عادل السعيد، مساء الخير عادل.
3: مساء الخير أخوي أحمد أخوي علي، سعيدين بتواجدنا معاكم وإن شاء الله نحل التحليل يناسب برنامج ملعب 27.
0: حياك الله. طبعا الكابتن عادل هو حاصل على الدكتوراه في التدريب الرياضي، وإن شاء الله نشوف منه تحليل رائع اليوم معنا أو حتى في المستقبل.

0: يعني ويكون مدرب على مستوى عالي ان شاء الله تعالى. احنا نفرح بالشباب اللي يعني انا احس اللي من جيلي كذا احسهم كلهم متالقين على راسهم الدكتور عادل. طبعا ابو هتان لا تزعل انت اكبر مننا بسنة صغيره انت وعلي انت وعلي كبار.
1: طبعا ابو هتان في البدايه الشوط الاول كيف شفت الشوط الاول؟ سيطره سعوديه بالطول والعرض.
2: والله يمكن نشوف من فترة طويلة جدا ما شفنا اللعب الجميل يعني الاختراقات الجيدة التنوع في الهجمات يعني في تحرك للأطراف يمكن من شوط كان مثالي بكل ما يعني الكلمة. يمكن تخلي اليوم يعني دونيس عن الأسلوب والطريقة اللي كان يلعب فيها دائما. اليوم لعب ب يعني محمد أبو الشمات في الظهير كتقليدي. شفنا العمل الجمل التنفيذية اللي كانت يعني بين همام الهمامي بين فراس أخذ الكرة ويعني يمكن كذا جملة فنية كانت واضحة. الأهم بالنسبة لي أنه النتيجة جيدة أنك ما قبلت ولا هدف. يمكن آخر فوز تقريبا للمنتخب السعودي كان في كأس العرب سجل 3 أهداف في مباراة رسمية أمام جزر القمر يعني من تقريبا فترة طويلة جدا. الثقة اللي لعب فيها اللاعبين بشكل جيد أنك ضمنت التأهل. ولكن الشوط الثاني برضو كان في مشاكل كبيرة جدا دفاعية. الوصول للمرمى المنتخب السعودي كان سهل وبرضو أيضا إحنا كنا بنضيع فرص كبيرة جدا. اليوم يا أحمد وعلي إحنا لعبنا مع الكويت ومع عمان ترى بعد شهرين تقريبا حنلعب مع نفس المنتخبين في كأس آسيا نفس المجموعة. لكن ما حتكون الكويت بهذا الشكل ولا حتكون عمان بهذا الشكل. لازم إحنا برضو نعدل عندنا مشاكل كبيرة جدا يعني مباريتين أنت مغير التشكيلة. لابد التبات يعني تبغى تصنع عمل جيد لابد التبات في التشكيل التغيير في حدود مثلا إصابات زي نواف العقيدي تبدلوا بالعويس هذا طبيعية. ولكن التغييرات الكثيرة جدا هذه برضو لازم يعني دونيس يحرص عليه الفترة الجاية. المباراة الجاية مع العراق هي تحديد مركز ولكن لازم تعرف أنه ممكن بكرة لو حسمت قطر والإمارات التأهل لازم أنك تفكر مين حتقابل مين اللي ممكن يكون أخف في الدور قبل النهائي. الفوز عامل جيد الفوز نتيجة جيدة السلبية الوحيدة غياب الجمهور.
1: بس أبو هتان إذا التغيير في العناصر بيعطينا نتائج زي اليوم وأداء ومستوى زي اليوم يا أهلا وسهلا بالتغيير.
2: تعرف علي ليه؟ علي لأنك لعبت بالواقعية اللي كان يطلبها الجمهور. يعني شوف القادسية مثلا بيلعب أبو الشمات في أسلوب وهناك يختلف طريقة اللعب لكن أنت لازم تلعب بالأسلوب الواضح. قلنا يعني همام الهمامي اليوم كان بشكل جيد فراس البريكان رأس حربة تقليدي يعني أنت خليت الناس تنتقد عبد الله الحمدان لأن ما هو مركزه في النهاية. عبد الله الحمدان دائما يحب يكون يعني خلف المهاجم. سلطان مندش يلعب أعطاك الحلول. أنا أشوف العب بالتشكيلة على يعني على حجي كان لاعب جيد يعني التشكيلة كانت جيدة فيها الأداء الهجومي لكن لابد أنك يعني تلعب تواصل المباراة الجاية على نفس المنهج. يقول مباراة يعني المباراة القادمة أمام العراق هي أكيد حيريح بعض العناصر طبيعي لأنك أنت ضامن التأهل ولكن لازم أن تحافظ على الرتم المهم جدا. اللي عجبني أكثر اليوم أنه عودة فراس البركان للتهديف. إحنا الفترة الأخيرة المنتخب السعودي ما كان المهاجم بيسجل وهذه برضو كانت مقلقة. يعني اليوم أنه العمل جيد إضاعة الفرص برضو المدرب يجب أن يعمل عليها الفترة الجاية. الأهم أنك أنت يعني اليوم في أريحية كبيرة جدا عند الجمهور وإن شاء الله يكون هذا الفوز عودة الجمهور للملعب مرة ثانية.
0: نعم كابتن عادل بما أنه بدأ الشباب الحديث مباشرة عن التغييرات يعني لما نقارن تشكيلة المنتخب السعودي في المباراة الأولى أكيد متابعتها كانت أمام الكويت واليوم المباراة الثانية يعني أولا محمد العويس مكان نواف العقيدي قول هالتبديل اضطراري لأنه في إصابة لكن أبو الشمات في المباراة الأولى لعب كجناح محمد أبو الشمات واليوم لعب كظهير أيضا نشوف في قلب الدفاع عبد الله العمري لم يلعب واليوم شارك مكانه حسان تنبكتي في وسط الميدان أيضا شارك حجي مكان ناصر الدوسري في المقدمة فراس البركان بديلا لعبد الله الحمدان. أنا سؤالي هل هذا طبيعي لمدرب ما بين مباراة أولى ومباراة ثانية يبدل 5 تبديلات على التشكيل الأساسية وأنت من نظرة فنية كيف شفت هذا التغيير؟
3: أول شيء بالنسبة لي نبارك للمنتخب السعودي الفوز بثلاثية نظيفة. المنتخب السعودي خلص المباراة من الشوط الأول. من زمان أنا ما شفت المنتخب السعودي يلعب بهذا الاستحواذ وبهذه السيطرة على المباراة. من أفضل وأجمل المباريات الفنية اللي شفتها للمنتخب السعودي خصوصا بالشوط الأول. تسجيل الكثير من الأهداف أيضا أضاع الكثير من الفرص. التغييرات اللي أجراها المدرب عن المباراة

0: الأولى، أعتقد أن يعني تغييرات اكتشف أخطاء ممكن في المباراة الأولى أو نقص في أداء بعض اللاعبين، رجوع محمد أبو الشامات إلى الظهير اليمين بدل الجناح الأيمن، أعتقد لأن محمد أبو الشامات دائما لما ينطلق من الخلف أفضل من أنه لما يكون من بالمقدمة ويلعب يعني وينج يمين،
1: صح
0: فدائما لما يجي من الخلف يكون أخطر، خصوصا لما يقف خلف الدفاعات وتجي تمريره يعني من الخلف. علاء حاجي اعتقد ايضا قدم لما دخل ضد الكويت قدم مباراه جيده، ايضا مباراه اليوم قدم مباراه جيده. تبديل عبد الله الحمدان بالنسبه لي ابعاده عن الضغوطات، خصوصا بعد النقد الكبير اللي توجه له من الجمهور وطالما طاله يعني من السوشيال ميديا، فاعتقد ان دونيس مدرب ذكي، حط توليفه ممتازه جدا. اللاعبين اللي كانوا يلعبون بالدوري ويشاركون بشكل مستمر هم اللي شفناهم اليوم في المباراه، محمد ابو الشمات لاعب مؤثر بالقادسيه، حسان تنبكتي، كادش، متعب الحربي، يعني لاعبين ذو جوده عاليه، ايضا محمد كنو، على مندش قاعد يقدم مستوى ممتاز مع الهلال، المباراه اللي فاتت مع الكويت ما شفناه اساسي، اليوم شفناه اساسي. همام الهمامي من يعني من ابرز اللاعبين في هذه البطوله بصراحه، قاعد يقدم اداء ممتاز خصوصا بعد تسجيله هدف امام الكويت. اعتقد ان المنتخب السعودي اذا استمر في هذه في هذا المستوى في اللي شفناه مباراه اليوم، اعتقد انه طبعا هو مرشح يعني اكيد انه ياخذ البطوله، لكن اليوم قدم لنا المنتخب السعودي يعني قيمه اللاعبين وقيمه المنتخب السعودي، من زمان ما شفنا المنتخب السعودي في هذا الاداء. اختلف مع اخوي عبد الغني ان المنتخب السعودي ينتظر سواء الامارات او قطر، المنتخب السعودي يعني المفترض ان المنتخبات الثانيه هي اللي يعني تبتعد عنه مو هو اللي يبتعد عنه.
2: عادل، هل التغيير فقط في العناصر ام انه هناك تغيير فني من دونيس؟ لانه لو نلاحظ في الشوط الاول كان هناك يعني استغلال الاخطاء، يعني اي كره عرضيه للمنتخب لاعبين المنتخب كانوا يعني يتوقعون اخطاء من منتخب من لاعبين منتخب عمان ويكون في استغلال لهذه الاخطاء. فهل هذه هل هذه الخطه كانت موجوده في المباراه الاولى امام منتخب الكويت؟
0: انا اعتقد ان يعني انا شفت مباراه الكويت، المنتخب السعودي تحصل على الكثير من الركلات الركنيه ما استغلها استغلال صحيح. يعني انا كنت اشوف الشوط الاول مباراه الكويت مع السعوديه يمكن فوق العشر ركنيات تحصل عليها المنتخب السعودي، نفذ ناصر الدوسري، مندش، همام الهمامي، يعني ابو الشامات، صالح ابو الشامات، الكل جرب نفسه بالكرات الركنيه لكن ما كان في اي استغلال او في اي خطوره. اليوم ممكن كادش سجل هدف من كره ركنيه، فاعتقد ان دونيس يعني اصلح بعض الأخطاء أو عدم استغلال الكرات الثابتة للمنتخب السعودي.
1: نعم، عبد الغني، اليوم المنتخب السعودي ضرب بالثلاثة ومثل ما شفنا شوط أول كان مثالي، شوط ثاني هل تراجع المستوى ولا المنتخب العماني كان أفضل ولا دونيس قرر يريح بعض اللاعبين؟ وتحديدا لما أشوف التبديلات، ترى أنا التبديلات في عندي عليها نقطة استفهام، لكن أنا ودي قبل ما أسأل على التبديلات، ليش ما سجلت السعودية 4 و5 و6 في الشوط الثاني زي ما كانت في الشوط الاول في القوة الهجوميه؟
3: اضاعت فرص سهله، يعني في
1: صح.
3: فرصه المندش، فرصه
1: صحيح.
3: المحرزي، ايوه يعني فرص سهله برضو هاي، يعني
1: سوء الحظ يعني
3: فرصه مندش من الصعب انها تضيع يعني، لكن يعني كان الوصول سهل. برضو كان عندك مشكله، طبيعي ان المنتخب العماني حيندفع للامام. طارق السكتاوي اكيد انه رغبته انه ما يبغى يعني 3 اهداف، على الاقل يبغى يسجل هدف هدفين يحاول انه يرجع. ومع ذلك ترى عمان، يعني عمان حصلت يمكن 3 فرص انفراديه
1: صح.
3: يعني برضو انت عندك مشاكل دفاعيه، لكن انا اعتقد برضو اللاعبين شعروا انه المباراه خلاص 3-0، هدوا اكثر. لو سجل المنتخب العمان هدف كان ممكن حتشوف رده فعل اكثر من لعيبه المنتخب السعودي. لكن التغييرات انا اتفق، يمكن التغيير الاول علاء حجي اذا كان ما هو مصاب هو غريب بصراحه، لانه علاء كان جيد جدا في منطقه الوسط، يعني من بعد خروج علاء شفنا انه كان الوصول سهل جدا للمنتخب العماني، وخاصه المشكله اللي دائما بينضرب فيها المنتخب السعودي خلف بين العمق الدفاعين، يعني اكثر من كره انفراديه بنفس السيناريو اليوم تكررت. لكن يعني المستوى بشكل عام يعني مستوى جيد، مستوى يعطي اطمئنانيه. وانا دائما لما اتكلم انه حسابات المدربين، انا عارف ان المنتخب السعودي في السابق اكيد كان قوي والكل بيحسب حساب، يمكن اي منتخب الان هو يركز على موضوع الجمهور، انه ممكن

0: ردة فعل الجمهور بيكون قوي جدا، بيحضر من خاصة في الدور نصف النهائي، ولكن برضو دونيس حيحسب حسابه، حيكون يشوف مثلا إذا تأهلت الإمارات وقطر مين حلعب معاه، لأن برضو حسابات المدربين تلعب بشكل أكبر، أني ممكن أقابله في الدور النهائي أسهل ولا أقابله في الدور نصف النهائي. فهذه الحسابات حتى على مستوى أسبانيا ومنتخبات الكبيرة تعمل الحسابات هذه، لأنه المدربين ما يبغى يخسر مبكرا حتى لا يدخل فيه مشاكل. لكن اليوم الأداء بشكل جيد، تنويع الهجمات، اللعب السهل جدا اللي كنا نعاني منه، المشكلة الجهة اليسرى اللي كانت يعني بعد غياب سالم الدوسري، اليوم شفنا همام الهمامي، وأتمنى المباراة الجاية برضو يعطي فرصة لبديل الهمام عشان يكون عندك أكثر من لاعب جاهز في كل مركز.
1: عادل، شاهدنا الأدوار الدفاعية التي يقوم بها اللاعب همام الهمامي.
2: نعم، همام الهمامي بصراحة يعني أنا شاهدته في أول الجولات في دوري روشن، قدم أداء جيد وممتاز مع الشباب السعودي، استحق حجز مقعد مع المنتخب السعودي إنه يلعب أساسي. مجهود عالي قاعد يقدم اللاعب دفاعيا وهجوميا، مساندة متعب الحربي في الحالة الدفاعية، أيضا بالحالة الهجومية لاعب مؤثر، في حالة واحد ضد واحد كان خطير جدا، سجل هدف في المباراة الأولى، المباراة اليوم كان لاعب مؤثر، قدم الكثير من الفرص. أعتقد أنه يمتلك مجهود عالي، فيجب على دونيس يعني المباراة الجاية كون المنتخب السعودي حاسم التأهل إراحة هذا اللاعب أو إشراكه على الأقل في آخر نص ساعة للأدوار القادمة، نص النهائي والنهائي.
3: طيب بس أنا عادل أسألك عن التبديلات، يعني لما شوف التبديلات، أولا زياد حجي مكان زياد جهني، قلنا اتفقنا انه لو ما كان في اصابه فيها مشكله، لكن في نهايه المطاف مركز بمركز، يعني ما كان في اختراع يعني. لكن بعدين التبديلات صارت، طلع ناصر الهمام الهمامي، دخل ناصر الدوسري، وشفنا ناصر الدوسري في الايام الماضيه يلعب في وسط الملعب اكثر ما يكون على الجهه اليسرى. ايضا جهاد ذكري دخل مكان حسن كادش، هذه ايضا مركز بمركز. المشكله بعدين دخل عبد الله الحمدان مكان محمد كنو، ودخل محزري مكان صالح ابو شامات، لخبط الدنيا في الشوط الثاني، ولا كان في عنده نظرة ثانية؟ يعني محزري مكان صالح خلى صالح، يعني خلى محمد الشمات يرجع ظهير، ومحزري لعب قدام، أو العكس صاروا يبدلوا بينهم المراكز. التبديلات هذه المدربين دائما لما يسووها هدفهم إيش؟ يعني ما أعرف، هل هو التجريب في مرحلة من المراحل؟
2: نعم صح. أشوف الظروف المباراة خدمت دونيس، والنتيجة خدمت دونيس. ممكن في أفكار عند المدرب يبي يطبقها في المباراة القادمة، أو يبي يشوف بعض اللاعبين في بعض المراكز هل يصلح، أو هل ممكن في المباراة القادمة أني أجرب. وأيضا في المباراة القادمة ضد العراق راح تشوف دونيس، أتوقع أنه راح يجرب أكثر من لاعب في أكثر من مركز مختلف أو في طريقة مختلفة للمنتخب السعودي. فالظروف خدمت دونيس اليوم انه يبدل، يعني ممكن كان يبي يعطي جهاد فرصة انه يشارك، يبي يعطي الجهني فرصة انه يشارك، خصوصا ان ادوار الدفاعية اكثر، فمحذري ايضا انه يشارك. لكن زيادة على اعطاء اللاعبين يعني فرصة، ايضا يبي ممكن يجرب بعض الافكار اللي موجودة عنده للمباريات القادمة.
3: إذن يعني هي فعلا موضوع التجريب علي الآن المدربين، خصوصا مثل ما قال العادل، ساعدت الظروف لدونيس إنه هو
1: متقدم
3: ثلاث أهداف، فأتوقع لسه حيجرب أكثر في المباراة الجاية. أنت تشوف تتوقع إنه يجرب أكثر ولا يسعى
1: أنا أتوقع إنه دونيس المباراة العراق بيدخل بتشكيلة مختلفة تماما،
3: احتياطية مثلا،
1: احتياطية، بيريح بعض اللاعبين، ممكن يشركهم في نهاية المباراة، يعني ممكن زي حسان تومبكتي، زي همام الهمامي، العناصر اللي يعتمد عليهم دونيس ممكن نشوفهم في آخر 20 دقيقة من مباراة العراق. أبو هتان، كنت حاب أسألك عن سلطان مندش تحديدا، كيف شفت أداء سلطان مندش في لقاء اليوم، كذلك صالح أبو الشامات اللاعب اللي صنع هدفين؟
0: لا اكيد انه شوف صالح ابو الشمات اليوم كان يعني بصراحه يعمل بشكل جيد، يعني يمكن دائما كان عندنا الملاحظات عليه هو اللعب الاستعراضي. الموهبه دائما تكون جميله، لكن لازم تطوح الموهبه لتكون بشكل يعني تخدم الفريق بشكل كامل. يعني اللعب الاستعراضي احيانا بيقتلك، وبعدين المدربين الان الاوروبيين ما يحبوا اللاعب الاستعراضي، يحبوا اللاعب اللي يقاتل بشكل اكبر حتى لو كان عندك الموهبه. خلي الاستعراض هذا يفيد الفريق العمل الجماعي. اليوم كان جيد.

0: صنع هدفين يعني لعب يعني معدل عالي جدا من الدقائق يحسب له. سلطان مندش اكيد حلول جيده جدا، هو اللاعب عاد اكتشاف نفسه، بس عنده يعني السلبيه واحده امام من منطقه الجزاء، يعني دائما بيحاول انه يسجل، وهذه برضو اشكاليه. يعني في احيانا الكره السهله دما بتصنع دائما بينسب ليك الفضل اكثر من اللي سجل، خاصه في بعض الكرات السهله، لكن هو لاعب يعني خلاق جيد جدا، عنده القدره، السرعه، المهاره، ايضا التمركز الجيد، فاعتقد انه كان اضافه جيده، وهو اعاد نفسه اكتشاف نفسه بشكل جيد، والان مع الهلال بشكل جيد مع المنتخب، فانا اشوف من الاضافات الكبيره جدا، واتمنى ان شاء الله انه بيستمر على هذا المستوى.
1: ابو هتان اليوم شفنا يغيب عن التشكيله عبد الاله العمري، كذلك أثناء التبديلات يعني ما دخل العمري دونيس.
0: أنا برضو وأنا استغربت، يعني برضو عبد الله كان كويس خاصة يعني الثنائي، ولكن يعني زي ما قال عادل يمكن المدرب يبغى يوصل الانسجام أكثر، ولكن أنا أقول يعني الأهم الآن بالذات عمق الدفاع، الاثنين يجب أن يكون في انسجام بينهم على أساس الأخطاء. أنا قلت لك اليوم ارجع للمباراة، تقريبا في 3 فرص في الشوط الثاني محققة كان وصل فيها منتخب يعني عمان وواجه الحارس يعني محمد العويس، ليه؟ لأنه في يعني خلل في التركيبة بين اللاعبين. أنت جربت اليوم جهة ذكرك، إذا كان عبد الله جاهز كان مفترض أنه يلعب عبد الله، تجهز المباراة الماضية المباراة اليوم، المباراة القادمة ممكن ألعب بجهاد ذكري، أحاول أني أريح بعض العناصر. أنا أتمنى فقط من دونس أن مباراة دور النصف النهائي يلعب بالتشكيل المثالية، خلينا نقول المقاربة اللي كانت اليوم، وإن شاء الله يكون يعني حسن كادش أنه ما عنده إصابة قوية أنه تمنع أنه يشارك في مباراة الدور النصف النهائي.
2: طيب عادل، في نقطتين مشتركة للمنتخب العماني ما بين المباراة الأولى والمباراة الثانية. المباراة الأولى اللي يذكر المباراة الأولى أمام المنتخب العراقي، شوط أول سيء لعمان، سيء للغاية يعني، حتى كان بإمكان العراق أن يزيد الغلة. شوط ثاني لعب عمان أفضل شوي بس قدر يسجل التعادل، والمنتخب العراقي فشل في أنه يعود للمباراة مرة أخرى. اليوم مرة ثانية منتخب عمان يبدأ المباراة بشكل سيء، يستقبل 3 أهداف، شوط ثاني نوعا ما أحسن، مثل ما ذكر قبل شوي عبد الغني أنه كان قريب ممكن يسجل هدف أو هدفين من انفرادات لكن ما حالف الحظ. لكن السؤال، ليش منتخب مثل منتخب عمان وهو منتخب قوي جدا في بطولات الخليج سابقا يظهر بهذا الوجه الضعيف تحديدا في بداية المباراة؟ هل المشكلة في المدرب ولا المشكلة في إمكانيات اللاعبين أصلا؟
3: أنا أشوف أن المشكلة هذه ذهنية ونفسية، يعني هذه المشكلة إحنا نعاني منها بعد المنتخب الكويتي.
2: صح.
3: أنك تلعب على ردة الفعل، يعني أنك داش تدخل المباراة وتنطر أن يتسجل في مرماك هدف، ثم تبدأ أنت يعني تدش بجوال المباراة تحاول تسجل أهداف وترجع للمباراة. فأعتقد أن المنتخب العماني أمام المنتخب العراقي وأيضا اليوم أمام المنتخب السعودي يعني دخل المباراة وكأنه ينتظر المنتخب السعودي يسجل عليه عشان يرجع للمباراة. وطبيعي إنه لما يعني طبيعي إنه ينفرد على المنتخب السعودي ومنتخب العماني بهجمة أو هجمتين، إذا كان مستقبل 3 أهداف أو هدفين فطبيعي إنه تطلع منه ردة فعل. فأعتقد إن المشكلة يعني كانت في التحضير الذهني للمباراة والتحضير النفسي للمباراة. بس أضيف نقطة على اللاعب سلطان مندش. سلطان مندس بالنسبة لي لاعب يعني خاض تجارب كثيرة جدا في الدوري السعودي مع أندية كثيرة.
2: صح.
3: أعتقد أنه لاعب ناضج ولاعب يعني نضج كثير من هذه التجارب، يعني في نهاية التجارب هذه وصل إلى الهلال السعودي، من أفضل اللاعبين اللي يتحركون بمساحة الهاف سبيس اللي هي موجودة بين خط 6 وخط 18. اي لاعب صانع العاب مثل صالح ابو الشامات او ناصر الدوسري او محمد كنو، لما تكون الكره معاهم دائما سلطان مندش من افضل اللاعبين اللي تحرك بهذه المساحه.
2: نعم. بس انا بدي ارجع لمنتخب عمان على نقطه كنا بالامس نتحدث عن منتخب عمان قبل المباراه ونتساءل لماذا منتخب عمان يعني كان يطلع لاعبين على مستوى عالي. يعني اليوم نتحدث يعني سابقا كان فوزي بشير، بدر الميمني، عماد الحوسني، أحمد حديد، مجموعة من اللاعبين اللي يقدرون يلعبون في أي نادي على مستوى الخليج، يلعبون مع أي منتخب أساسيين وبقوة. يعني اليوم منتخب عمان مع احترامي للاعبين الموجودين يغيبون عن هذه النقطة. ما مين اللاعب اللي تقول أنا هذا أقدر أخذه وديه الاتحاد السعودي زي ما كان يوم من الأيام أحمد حديد؟ مين اللاعب اللي تقدر تقول أنا هذا وديه يلعب في أحسن دوري في الخليج مثل بدر الميمني مثلا أو عماد الحوسني اللي لعب في الأهلي؟ لماذا هذا النقص الكبير في الكرة العمانية؟

0: مقارنة بالماضي يعني من وجهة نظرك؟
1: انا اشوف احنا عندنا لاعبين يمكن مع المنتخب العماني الحين موجودين بالقادسية الكويتي، صالح اللي سجل على المنتخب العراقي الهدف
0: الرواحي.
1: في المباراة السابقة الرواحي، وايضا المهاجم او مو الصبحي تحت المهاجم ممكن ما شارك اليوم. فاللاعبين المنتخب العماني ممكن ان متطلبات الأندية السعودية زادت في التعاقدات مع لاعبين أوروبيين، لاعبين على أعلى
0: صح
1: مستوى، كانتي، فابينهو، بنزيما، كريستيانو رونالدو، يعني سافيتش، نيفيز، يعني لاعبين على مستوى عالي. فأعتقد أن قلت فرصة اللاعب العماني للاحتراف في الدوري السعودي، ممكن في أندية يعني أقل من المتوسطة إذا كان
0: عادل،
1: اللاعب
0: صح
1: مثل ما
0: كلامك صح، بس المشكله انه اللاعب العماني هو ما عاد هو بتلك الجوده. يعني حتى نكون انا اتذكر بطولات الخليج لما تشوف لاعب مثلا زي عماد الحسن، انت عارف هذا
1: عماد الحسني
0: اذا
1: أكيد
0: ارتقى
1: أكيد
0: هدف.
1: صح. أنا قلت مثل ما قلت لك، ممكن يعني ممكن عماد الحسني ترى يعني ظاهرة
0: ظاهره
1: كمهاجم، أي
0: صحيح.
1: يعني مو بس المنتخب العماني ممكن ما يطلع مثل عماد الحسني، منتخبات كثيرة ما تطلع مثل عماد الحسني، لكن مثل ما قلت لك إن النظرة إلى اللاعب العماني خصوصا يعني احنا في دوري روشن هو الدوري الاول على مستوى اسيا والعرب،
0: صحيح.
1: ارتفع ان يبي لاعبين كواليتي وجوده عاليه جدا، فاصبحت النظره الى اللاعب العماني ممكن قلت شوي. اي بالاضافه مثل ما قلت انت، يعني اللاعب العماني ممكن مو مثل الاول، احمد حديد بالاتحاد، عماد الحسني بالاهلي، ممكن يعني فترات تمر على المنتخبات انه ما يطلع لاعبين او جيل مثل الجيل السابق.
0: نعم، لذلك نتمنى العمان يعود من جديد علي.
2: بإذن الله بإذن الله. المنتخب العماني اللي يمتلك يعني لاعبين في السابق لكن في الوقت الحالي قلت شوي الخامة اللاعبين
0: فيهم نوعية علي.
1: هم المدرب صرح أنه في تجديد للاعبين، يعني في تجديد
0: صح صح
1: للمنتخب.
0: في نوعية من اللاعبين فعلا أعمار صغيرة، لكن أنا أرجع أقول أنا لاعب مثل بدر الميمن، أنا كنت أستمتع لما الكرة تكون مع بدر الميمن أو فوزي بشير مثلا.
2: ترى في النسخة الماضية من بطولة كأس الخليج المنتخب العماني قدم نسخة رائعة،
0: أفضل وصل من هذه النسخة بكثير،
2: وصل فيها للنهائي وفاز فيها على المنتخب السعودي، مع أنه كانت ظروف المباراة يعني قد لا تساعد المنتخب العماني، كان في طارد في الشوط الأول، تقدم بهدفين أتوقع مقابل الهدف.
1: في النهاية كان فايز
2: صحيح
1: وخسر ضد البحرين، يعني
2: صحيح.
1: كان في الكويت.
2: أبو هتان، حاب أسألك عن مدرب المنتخب العماني. مدرب المنتخب العماني هل تفاجأ بالأسلوب اللي دخل فيه دونيس؟ شفنا دونيس يعني في الشوط الأول هجوم.
3: لا، هو نفس المشكلة عنده، يعني يمكن حتى مباراة العراق الشوط الأول كان غايب نهائيا، يعني الشوط الثاني اللي ظهر منتخب عمان. هذه برضو ممكن التحضير الذهني زي ما قال عادل، التركيز من اللاعبين. طارق السكتاوي من أفضل المدربين يعني صراحة، يعني كمدرب تكتيكي. لكن أنا أعتقد أنه عمان والكويت يعني البطولة هذه بالتحديد هي تجهيز لكأس آسيا، لأنهم حيكونوا في نفس المجموعة مع المنتخب السعودي. فأكيد ما حتشوف الصورة اللي ظهر فيها الكويت بهذا الشكل في مع سوزا البرتغالي مثلا في كأس آسيا، أنه حيلعب ثاني مباراة مع المنتخب السعودي وفي جدة، يعني ثاني مباراة تقريبا في يناير حتكون في جدة. المنتخب العماني برضو حيكون في نفس المجموعة، فأكيد حتشوف اختلاف لأنه حيكون في تغييرات في بعض العناصر. يعني مثلا شفنا الكويت أمام السعودية غير الكويت اليوم أمام العراق، اختلف ليه؟ اليوم مثلا مدرب غير 4 تغييرات، يعني غير شكل الفريق لعب. أنا أشوف في بعض المدربين يعني ليه أبدأ بغلط وأرجع مباراة ثانية وصحح؟ طب ابدأ بشكل صح واستمر مباراة ثانية بشكل صح، المباراة الثالثة بعد ما تضمن التأهل تقدر تريح بعض العناصر.
2: أبو هتان، كلمة أنه البطولة هذه تجهيز لآسيا، هذه الكلمة أنا ما أحبها أبدا.
0: ليه يعني؟ لا صح والله كلام صح.
3: أنا أتكلم أتكلم لعمان، أنا أتكلم لعمان والكويت لأنه برضو هم بيفروا مرحلة، لكن المنتخب السعودي أنا أعتبره كتجهيز ولكن مطالب فيها، هنا فرق الاختلاف فقط.
0: صح. تحديدا المنتخب العماني علي، أول شيء مدرب جاي جديد، يعني مدرب أصلا تم التعاقد معه لسه يمكن ما لعب ولا مباراة مع منتخب عمان، مباراة رسمية يعني، وأيضا اللاعبين أعمارهم صغيرة، حتى الكويت يعني الكويت منتخب يعتمد على الشباب، فممكن تطويرهم للمستقبل يعني.
2: ما في مشكلة أنا أحمد، إذا هي للكويت وعمان بطولة تجهيزية أوكي، بس المنتخب السعودي هذه البطولة المفروض ما تكون تجهيزية لبطولة آسيا
0: تحديدا على أرض السعودية، فالسعودية مطالبة باللقب.
2: السعودية أبو هتام من تقريبا من 10 سنوات دائما بطولة كأس الخليج تكون تجهيز لبطولة أخرى.

0: تصفيات كاس العالم ولا في اللي بعدها.
1: خصوصا انه ابو هتان وانت سيد العارفين انه البطوله تجيب تجلب بطوله اخرى يعني.
2: لا لا بس شوف انا بالذات ليش؟ لانه انت عندك بعد 3 شهور كاس اسيا، فالفوز فيها حيعطي اللاعبين ثقه بالنفس، الجمهور الحضور يعني معنويات حتختلف، المدرب حياخذ ثقه بنفسه. لا قدر الله خسرت البطوله، يعني اعتقد انه التغييرات كثيره جدا حتكون، يعني خاصه يعني احباط للجمهور، حيكون مثلا التغييرات في الجهاز الفني، فمهم جدا. هذه لا هي ما هي تجربه، هي استعداد كعمل جيد سواء في التنظيم، يعني التنظيم بشكل كامل للمباريات وللمنتخب، ولكن مهم جدا انك تحققها لانك انت غايب 23 سنه، الرقم عالي جدا كثير. ولازم انه يكسر هذا الرقم حتى تروح كاس اسيا بعد 3 شهور وانت مختلف بكل الاحوال.
0: طيب قبل ما نروح المباراه الثانيه، انا ودي اسال سؤال اخير عن منتخب عمان لعادل. عمان الان هي بالمركز الثالث في المجموعه، عندها عندها نقطه واحده، المباراه الاخيره مع الكويت، هي تنتظر هديه من السعوديه بحيث السعوديه تفوز على العراق. لازم تفوز السعوديه على العراق، لانه اي نتيجه التعادل او الفوز للعراق، العراق سيضمن التاهل. لكن السؤال هنا، لانه الفارق الاهداف الثلاثه ربما يشكل عائق، الان تحتاج الفوز بنتيجه جيده او كبيره على الكويت، ف كيف تشوف حظوظ المنتخب العماني؟ صعبه، سهله، متوقعه؟
3: انا اشوف انها صعبه بصراحه. صعب. لان المنتخب الكويتي صحيح خرج، لكن يعني اكيد ان المدرب بيعطي فرصه حق اللاعبين اللي ما شاركوا، اللاعبين اللي ما شاركوا يفرضون انفسهم ويبينون حق المدرب وحق الجهاز الفني ان احنا موجودين للاستحقاقات القادمه لكاس اسيا. فاعتقد ان حظوظ المنتخب العماني يعني صعبه، خصوصا انه ينتظر نتيجه المنتخب العراقي امام المنتخب السعودي. فاشوف انها صعبه، لان المنتخب الكويتي ما راح يسلم المباراه، اكيد راح يشارك وراح يلعب للفوز.
0: نعم طبعا الكويت غادرت، لكن علي عندك نقطه اخيره؟
1: حاب اسال عادل، ما أهمية التأهل بالمركز الأول؟ تحس إنه شيء مهم ولا المباراة القادمة تلعب من أجل أن تلعب فقط؟
0: أنا عندي رأي بس بعد عادل.
3: أنا أشوف إنه مو مهم صراحة الأول أو الثاني، لكن المهم إنك ما تخسر، المهم إنك يعني الحالة النفسية تكون جيدة، إنك يعني تأهل نصف النهائي نتيجة جيدة بأداء جيد. لكن التأهل أنت متأهل يعني سواء الأول أو الثاني، يعني أتباري ممكن هناك يعني الإمارات أو قطر أو المنتخب الثالث
0: يعني البحرين أو اليمن،
3: البحرين. لكن المهم الحالة النفسية فقط.
0: يعني والله عادل قال اللي بقلبي، أنا كنت أقول أهم شيء ما يخسر المنتخب السعودي، لأنه فعلا لما تروح نصف النهائي أنت ما حتفرق معك كثير. يعني الإمارات زي قطر على فكرة، أو زي البحرين، زي اليمن، اللي يوصل نصف النهائي هو فريق قوي، انتهى الموضوع. انت قدامك مباراتين لللقب، لما تروح بس فايز 3 مباريات، ترى ذهنيا اللاعبين او لاعب، تخيل اللاعبين اللي في دكه البدلاء، يدخل لاعب مثلا ما شفناه من بدايه البطوله ويدخل ويتالق، عرفت؟ فمثلا آل سالم في خط المقدمه يدخل ويسجل هدف المباراه الثالثه، فانت كسبت لاعب كورقه رابحه ممكن تستخدمها في اي لحظه. فنفسيا ممكن تفرق في النصف النهائي، لكن اول ثاني زي بعض.
1: ابو هتان ايش رايك؟
3: حتى مباريات نص النهائي، مباريات نص النهائي ترى يعني سواء كانت امام قطر او امام الامارات او امام البحرين، يعني هي مباراه نص النهائي واحده. صح. التفاصيل البسيطه هي اللي راح تفرق في مباراه نص النهائي وتوديك للنهائي.
1: نعم. ابو هتان ايش رايك؟
2: لا انا اتفق مع احمد، كلامه صحيح، انه يعني انت كمنتخب يجب انك ما تخسر، حتى لو اعطيت فرصه للعناصر البديله لا تحافظ على يعني الثقه، لانه ممكن الخساره ممكن تاثر، حتى لو كان انت لعبت بالصف الثاني لكن ممكن تاثر عليك حتى في الدور نصف النهائي. بالعكس انا العب بالفير بلاي، بغض النظر انا ما تهمني النتيجه، ولكن يهمني اني ما اخسر. برضو الريكورد هذا مهم جدا، لما يعني حتى لعبت مع منتخب العراق، ونعرف احنا مثلا مباريات المنتخب السعودي مع العراق دائما تكون يعني مهمة جدا ومهمة للجماهير، لا أنا ألعب للفوز حتى البدلاء. وزي ما قال عادل مهمة جدا، يعني البديل دائما أحيانا يكون أفضل من أساسي، دخل تحدي لأنه يبغى يضمن نفسه في المباراة اللي بعدها إذا كان متأهل فريق.
0: يا سلام، فعلا هي هذه النقطة. لكن بما أننا ذكرنا العراق ومباراة القادمة أمام السعودية، لابد ما حدث أن نذكر بما حدث اليوم. واحدة لم يعني أتوقع هي أفضل مباراة في البطولة حتى الآن في إجماع على هذه النقطة، يعني حسب ما شاهدت، المنتخب العراقي تمكن من الفوز على المنتخب الكويتي في مباراة كان فيها صد ورد، يعني مثل ما يقولون.

0: بدأ المنتخب العراقي التسجيل عن طريق زيدان إقبال، عاد يوسف ناصر مرة أخرى وسجل هدف التعادل، ثم سيف رشيد لاعب المنتخب العراقي سجل هدف في الدقيقة 83. في الدقيقة 90 ظنينا أنه خلاص انتهت المباراة بالتعادل لما سجل يوسف ناصر مرة ثانية هدف التعادل، لكن في اللحظة الأخيرة كرار نبيل من تسديدة صاروخية سكنت الشباك وتمكن المنتخب العراقي من الفوز. السؤال عادل، أولا لماذا فازت العراق؟ ثانيا لماذا خسرت الكويت؟
1: أول شيء هارد لك منتخبنا الكويتي، مبروك للعراق. أنا أعتقد أن كل الترشيحات كانت قبل المباراة المنتخب العراقي أنه يفوز على المنتخب الكويتي.
0: صح،
1: الشوط الأول كان شوط يعني سلبي من الفريقين، كان ممكن فيه استحواذ عراقي على فترات طويلة لكن ما كان فيه خطورة يعني تذكر أو أهداف. الشوط الثاني يعني هو كان ملخص المباراة، 5 أهداف من أجمل المباريات في كأس الخليج. السيناريو كان قاتل بالنسبة لنا، تسجيل الهدف في آخر الثواني. أعتقد أن حنا ينقصنا الكثير لمجارات يعني المنتخبات الخليجية بصراحة.
0: وش هو الكثير؟ وش هو؟ وش يعني مدرب، لاعبين، خبرة؟
1: أنا أقول لك حنا لازم نعرف حنا وين واصلين بصراحة ككرة كويتية وكمنتخب كويتي.
0: حلو.
1: المنتخب العراقي يعني أغلب اللاعبين محترفين بالخارج، المنتخب السعودي قبلها يعني اللاعب السعودي قاعد يتمرن مع منه؟ قاعد يتمرن مع سافيتش ونيفيز وكوليبالي وكريستيانو رونالدو، يعني لاعبين على أعلى جودة. إذا ما يتطور فأعتقد هذه مشكلة بصراحة. لكن اللاعب الكويتي بالإضافة إلى المنتخب السعودي، اللاعبين 8 مباريات أو 9 مباريات بالدوري، اللاعب الكويتي لاعب 4 مباريات. فأعتقد المخزون البدني عند اللاعب الكويتي لازم يرتفع، لازم يجاري المنتخبات الأخرى. بالإضافة إلى اليوم مباراة اليوم، أعتقد أن قدمنا مباراة جيدة على مستوى الدفاع، لكن حتى تسجيلنا للأهداف كان عن طريق الكرات الثابتة، بلنتي وكرة ثابتة عرضية من محمد دحام سجلها يوسف ناصر.
0: صح،
1: ما كان في يعني كان ممكن في كرة واحدة اللي شاتها محمد دحام بالعارضة قبل لا نسجل الأهداف. فأعتقد أن حنا كسبنا ممكن لاعبين شباب في هذه البطولة، الحوشان، عزيز ناجي، المرشد، جاسم مطر، بالإضافة إلى محمد دحام يعني كلاعب
0: موجود
1: معروف
0: من أول. صح،
1: لكن موجود من أول. لكن أعتقد أن على الاتحاد الكويتي أنه يبني على اللاعبين هذولا ويحاول انه يطور الدوري، يحاول انه يطور رتم اللاعب الكويتي. لان اللاعب السعودي واللاعب العراقي حتى اللاعب العماني، اللاعب البحريني، طايف اللاعب الكويتي بدنيا وحتى على مستوى التكتيك والمستوى الفني والمشاركات ومعرفه اساليب اللعب. بالاضافه الى المدرب، يعني اليوم المدرب أجرى مثل ما قال أخوي علي، أجرى تبديلات عن المباراة اللي طافت، لكن تبديلات مركز بمركز، أو أن يعني المباراة السابقة لعب 4-2-3-1، اليوم لعب 4-3-3، لكن ما غير الكثير من العناصر. يعني شال الشبيب، حط يوسف ناصر لأن يوسف ناصر المباراة السابقة كان متعور، شال عيد، حط مبارك الاثنيني. فأعتقد أن المدرب يعني عليه أن يطور المنتخب على الجانب التكتيكي والفني. ما شفنا فيه انتشار داخل الملعب، ما شفنا فيه استحواذ، ما شفنا فيه تحرك بدون كرة، ما شفنا فيه هجمات. مو غلط أنك تخسر، أخسر يعني مثل ما قلت لك الكل كان متوقع،
0: بس كان جيد الكويت. يعني قارن المباراة الأولى، شوف الكويت تحسن، يعني ما ادري، ما ودي احط المدرب سوزا في موقف، بس شوفه تحسن. يعني
2: برضو عادل لو نلاحظ، يعني الكويت اذا سجل هدف يكون عنده نزعه هجوميه اقوى، تحس انه الهدف يعطيهم كذا، يعطيهم انه
0: يتذكر انه هو منتخب كبير
2: يبحث عن الفوز. يعني لو نتذكر الهدف الثاني كان يوسف ناصر يعني ياخذ الكوره من الشبكه
0: مع انه تعادل الان،
2: تعادل يعني
1: اي مثل ما قلت لك المنتخب الكويتي قاعد يعني حتى في المباريات السابقه، يعني مو كاس الخليج، نلعب على ردة الفعل. نادر أذكر أن حنا نسجل الأول بعدين يسجل علينا، لا حنا ننطر نوقف تنظيم دفاعي لو بلوك، ننطر أحد يسجل علينا بعدين تشوفنا لما نسجل هدف التعادل نرد المباراة تشوف

0: الفريق ينتعش ويبدأ يهجم، وكأنه يعني كأنه في شيء ماسكه انه العب روح، عرفت؟
1: صح. لا ان شاء الله انا احس كاس اسيا تكون جيده ان شاء الله لمنتخب الكويت
2: باذن الله نشوف.
0: والله مثل ما قال اخوي بوهتان، يعني بوهتان قال كلمه جوهريه، الصدفه خلتك تلعب كانه تحضير امام المنتخب السعودي، امام المنتخب العماني، شيل المنتخب العراقي، حط المنتخب الفلسطيني، هذه مجموعتك في اسيا. فاعتقد انت اليوم خذيت
1: معسكر.
0: درس معسكر، انك انت مثل الافرقه هذه، المنتخب السعودي، المنتخب العماني، بالاضافه الى المنتخب الفلسطيني اللي المنتخب الكويتي عارفه ولعب معاه كثير من المباريات،
1: التصفيات صحيح.
0: هذه مجموعتك في كاس اسيا. عليك انك انت الحين تتعلم من هذا الدرس وتظهر بشكل ممتاز في كاس اسيا، وفرصه كبيره انك تتاهل للدور القادم في كاس اسيا
1: بإذن الله.
2: بإذن الله. أبو هتان شاهدنا المنتخب العراقي يسجل، الكويت تعادل، المنتخب العراقي يسجل، الكويت تعادل، إلين آخر لقطة. أنا كنت أقول لأحمد إنه الطرد اللي حصل في المباراة، كنت أقول هذا الطرد أحمد هو يعني بطاقة التأهل.
3: شوف قبل الطرد علي كان بإمكان الكويت هي اللي فايزة،
1: صح.
3: حارس
1: صح.
3: منتخب العراق خرج كرة في الدقيقة 96 تقريبا اللي بعدها ارتدت وصار الطرد. لكن شوف يعني أنا أقول لك اليوم منتخب الكويت لعب بشخصيته باسمه، لأنه هو يعني خاصة مع منتخب العراق هم من الأكثر تحقيقا للبطولات، الألقاب 10 مقابل 4، يعني اليوم كانت فيه شخصية، كل منتخب ما يبغى يخسر. اللي فرق اليوم أنه كل مدرب يعني غير 5 تغييرات تقريبا أساسية الأربعة، اللي فرق اليوم تقريبا في منتخب العراق ودائما يفرق معاهم يمكن أكثر منتخب عندهم الجراءة في التسديد، يعني اللاعب لما سدد في الكرة الأخيرة يعني هذه جراءة، يعني هذه يعني أنا أتكلم أنه ثقة في النفس، لأن أنت جاتك كرة صعبة ممكن كانت تمررها، يعني البعض يقول لك مرر لا العب على المضمون، لا لما أنت بتسدد هذه ثقة في نفسك، وشفنا حتى أمام عمان من كرة يعني سددوا. اللاعبين العراقيين عندهم الشخصية وعندهم يعني بحكم ممكن الخروج لل يعني خارج العراق الاحتراف عندهم الشخصية، يعني زي ما قال عادل شوف مشكلة الكرة الكويتية الفترة الماضية كانت مشكلة إدارية أكثر منها فنية. الكويت عندها المواهب وعندها، ترى الكويتيين ما شاء الله تبارك الله من أكثر الناس يعشقوا كرة القدم، يمكن يحبوا الأسلوب يعني الدوري الإيطالي بشكل أكبر، ولو سألتني أنا أقول لك مين المدرب اللي ممكن ينجح مع الكرة يعني الكويتية الأسلوب الإيطالي، خاصة الآن في ظل نضج المواهب، أنك أنت تلعب على الأسلوب الدفاعي الجيد وممكن تلعب على المرتدات، ولو ممكن تستنسخ أكثر من لاعب زي دحام، لاعب موهوب، يعني ممكن تجيب لاعبين ثلاثة في الوسط، لكن يعني دخلوا في مشاكل القادسية والكويت والمشاكل هذه هي اللي أثرت على المنتخب، ولا الكويت يعني يعني يعني بلد يعني ولادة للمواهب والكرة القدم. ولكن أنا أعتقد لازلت أؤكد لك إنه البطولة كأس آسيا حيختلف الكويت، حيختلف عمان، وبرضه ترى لا تنسى إنه برضه في يعني فرصة المنتخب ثالث ممكن يتأهل من المجموعة، حتكون الأمور تختلف مثل ما استعديت بشكل جيد، مثل ما كنت بشكل جيد. العراق انا اعتقد يعني عندها الافضل، تايلور حاول اليوم انه يلعب بشكل جيد، ولكن برضو عندهم مشاكل دفاعيه، اليوم غير 5 اسماء ومن المصادفه الاثنين اللي لعبوا اليوم لاول مره سجلوا هدفين. برضو هذه ممكن تحسب انه شجاعه للمدرب، ممكن بعض اللاعبين ما كانوا بشكل جيد في المباراه الماضيه، لكن اليوم لعب بشكل جيد، لكن واجه انضباط تكتيكي على اعلى مستوى منتخب الكويت. حارس منتخب الكويت انا اعتبره اليوم كان نجم المباراه، ولكن يعني اعتقد انه قله الخبره، التركيز، عدم يعني الكره بالذات الاخيره اللي كان ممكن الكويت هو اللي قلب النتيجه، اكيد انها اثرت عليهم، لكن يحسب اليوم لمنتخب الكويت الاداء الجيد ويجب ان يبنى عليه. يعني انت لا تقدم مباراة واحدة وتوقف، لا يجب ان يبنى عليه وتروح كاس اسيا وتجي يعني السعودية بعد يعني في يناير بتكون منتخب مختلف، وتحاول انك تعطي فرصة لبعض العناصر، ويجب انك تقيم المدرب، هل المدرب هذا ممكن يمشي معك بشكل افضل او لا، او تبحث لك عن مدرب جيد يعني يقدر يصنع مع يعني العناصر الشابة واللاعبين الجيدين اصحاب الخبرة اللي ممكن يصنعوا المباراة. اليوم يعني احنا شفنا في الجولة الاولى 4 مباريات 9 أهداف، اليوم بس في مباريتين 8 أهداف، الأمور اختلفت لأنه الفرق خلاص بدأت يعني تفتح ملعبها بشكل أكبر، وأتوقع إن شاء الله أنه دخلت الجو، وأتوقع مباريات بكرة ممكن حيكون فيها أهداف، وأعتقد أنه ممكن بكرة حتحسم المجموعة الثانية بشكل أكبر.
1: نعم، لكن أنت تحدثت أنه مدرب الكويت يعني يفكروا فيه، ممكن يظل ممكن يمشي، لذلك أروح إلى عادل بعيدا عن الكويت.

0: الكويت المنتخب العراقي، بما ان ذكرنا المدرب هذا نذكر المدرب الثاني، مدرب مستمر منذ فتره يعني مع المنتخب العراقي، خاض معهم تصفيات كاس العالم، اهلهم الى كاس العالم، شارك معهم في كاس العالم، رغم النتائج اللي البعض ما كان عاجبته، يعني الجمهور العراقي ما كان مبسوط بالنتائج العراقيه في كاس العالم، لكن العراق استمرت مع نفس المدرب. الان هذا الاستقرار قديش ممكن يفيد المنتخب العراقي تحديدا اليوم لما شفنا غير التشكيله، يعني لاعب مثل ايمن حسين، انا لو مدرب العب ايمن حسين كل يوم، لكن شفت انه خلى ايمن حسين في التشكيله الاحتياطيه واللاعب البديل سجل، زيدان اقبال سجل، اللاعب اللي دخل من الدكه ايضا سجل، نتكلم على اللاعب حيدر كرار اللي كان او كرار نبيل عفوا اللي سجل الهدف اللي سجل هدف الفوز. فكيف تشوف نظره العراقيين لهذا المدرب يعني من سواء الاتحاد او الجمهور؟
1: الكل، انا بصراحه الكل تابع كاس العالم، تابع العراق كاس العالم. انا شفت مباراه العراق مع النرويج في كاس العالم، خسر 4-1. يعني انا ما اقول لك اني مصدوم من مستوى العراق في كاس العالم امام النرويج، قدم اداء ممتاز
0: كان الشوط الاول
1: النرويج، نعم لعب مباراه كبيره بصراحه،
0: صح.
1: خل النتيجه كان يلعب بشجاعه، كان يلعب اداء هجومي. ايمن حسين اتذكر انه في كره عرضيه بالراس هم ضيعها امام النرويج، سجلوا امام النرويج امام فرنسا. يعني كان ترى المنتخب العراقي كان مو محظوظ بالمجموعه امام في كاس العالم،
0: اصعب مجموعه في المونديال، صحيح،
1: السنغال، النرويج، فرنسا، حتى قدام فرنسا خسر 3-0، كان في طرد حق العراق من الشوط الاول، ولعب يعني يعني يعني انت قاعد تلعب امام بطل كاس العالم فرنسا وتخسر 3-0 مطرود منك لاعب. والمدرب اهل قبلها اهل العراق بكل صعوبه، اعتقد ان المدرب ممتاز والمنتخب العراقي يمتلك لاعبين.
0: بسالك سؤال عادل بس جاوبني بصراحه، لو كان المدرب هذا هو مدرب الكويت والكويت هي اللي شاركت في كاس العالم وخسروا 3 مباريات بهذه النتائج الثقيله، بصراحه كان يظل ولا يمشوا جماعه
1: على المستوى هذا؟
0: سيبك، انا اقول لك بنفس الظروف نسخ لصق، بس هو بدل العراق الكويت، الاتحاد الكويتي لكره القدم يخلوه ولا يمشي؟
1: اتوقع يخلوه
0: والله.
1: يضل.
0: انا اتوقع سوسه، هذا سوسه راح يمشي.
1: سوزا انا اتوقع مستحيل او من الصعب جدا انه يمشي الحين، لان كاس اسيا بعد 3 اشهر يعني قريب جدا. مثل ما قلت لك في في في مكاسب من بطوله كاس
0: يا ريت يكون كذا النظره، يا ريت. انا ليش اقول هذه الطريقه؟ لانه الكويت في السنوات الاخيره يمكن من اكثر الدول اللي تغير مدربين، يعني رغم نفس المستوى، يعني ما في انه والله صعود بعدين نزول، لا انت نفس المستوى تقريبا بس تغير مدربين بشكل مستمر.
1: انا شفت تصريح رئيس الاتحاد قبل مباراه العراق انه قال انه بعد كاس الخليج راح ما في اي لاعب يستدعى فوق ال 26 سنه، في مكاسب من هذه البطوله. اعتقد ان سوزا راح يستمر، وجهه نظري يعني على الاقل لكاس اسيا، لان مثل ما قلت لك كسبنا في هذه البطوله الحوشان، الحارس صغير بالعمر، كسبنا قلوب الدفاع، يوسف الحقان وعزيز بالناجي لاعبين قلوب دفاع، وهم يعني لاعبين صغار بالعمر، المرشد، محمد دحام، يعني في مكاسب من هذه البطوله. فاعتقد ان المدرب مستمر لان كاس اسيا قريب وفي مكاسب يعني من هذه البطوله.
2: عادل رئيس الاتحاد قال ما راح نستدعي لاعب اقل اكثر من 26 سنه عمره،
1: نعم هذا كلامه،
2: يعني ممكن محمد دحام ممكن ما يستدعى لانه عمره 26 بعد.
0: لا ركز اساسيه.
1: ممكن قصده معدل الاعمار يعني 26.
0: احس رساله البدر مطوع انه ما حتجي.
2: عادل حاب بس
1: مو موجود. بدر مو موجود معاه.
0: لا اعرف، مزحه عشان انه بدر ما شاء الله اعرفه من زمان موجود في القائمه.
2: عادل حاب اسالك عن اللاعب عبد العزيز مهران، هو كم عمره؟
1: عبد العزيز ناجي اتوقع انه مواليد 2001 او 2002.
2: لانه انا شفت تمريره يعني في نهايه الشوط الاول، تمريره هاربه من الدوري الانجليزي، دي بروين.
1: انا انا انا قريت في تويتر ان دي بروين في المنتخب الكويتي. لا يعني عبد العزيز ناجي كان لاعب نادي الكويت
0: 25 سنه، هو مواليد 2001.
1: نعم، تعرض لاصابه قطع في الرباط الصليبي، بعدها يعني رجع إلى نادي الساحل، شارك معاهم في دوري الدرجة الأولى، يعني رجع نفسه من الصفر على قولتهم. شارك الموسم هذا مع الفحيحيل في الدوري الكويتي، شاف المدرب سوزا وأشرك يعني في شكل أساسي تحت.

0: تم هذه بصراحة السوزة.
1: طيب أبو هتان، الآن نتكلم عن المجموعة الثانية. غدا تنطلق المواجهات، اليمن عند الساعة 6:55 سيواجه قطر، والبحرين مع الإمارات عند 9 مساء. كل مباراة إما لتعزيز السطوة اللي كانت في الجولة الأولى أو للتدارك. يعني شفنا قطر فازت على البحرين 2-0، الآن تريد التعزيز أمام اليمن وحسم الأمور، وأيضا الإمارات كذلك أمام البحرين. ولا تشوف ممكن اليمن والبحرين يصنعوا شيء لمحاولة العودة؟ كيف تشوف المباراتين بكرة؟
2: أنا أعتقد شوف اليمن يمكن المباراة الأولى واضح أنه المنتخب يعني يفتقد الخبرات كثيرة جدا، وأعتقد قياسا على شفنا الأداء اللي قدمته قطر أمام البحرين قدمته عمان اللي قدمته اليمن أمام الإمارات، أعتقد أنه قطر هي الأقرب. ولكن حتحاول يعني اليمن أنها تلعب بشكل أفضل، لكن يعني أنا في رأيي أنه المباراة تقريبا محسومة لقطر. المباراة الثانية ممكن يكون فيها يعني ردة فعل من البحرين، لأنه البحرين حامل اللقب ما يبغى يخرج مبكرا، بيحاول انه يلعب امام يعني خبرات لاعبين منتخب الامارات مع مدرب كبير مثل زلاتكو. ردة الفعل اعتقد انه يعني مدرب منتخب البحرين واضح عليه كان معصب كثير جدا في مباراة قطر، ما يبغى يخسر، لانه الخسارة معناه انك انت حامل اللقب تغادر من الادوار يعني دور المجموعات ما حتكون جيدة. فاعتقد المباراة الثانية ممكن حتكون يعني اكثر قوة، فيها تكافؤ. ولكن منتخب الإمارات على التنظيم اللي شفناه من أول مباراة، لا منتخب واقف على أقدامه، بيلعب كرة جيدة، ولكن دائما أنا أقول ما هو مقياس، لأنه كان برضو منتخب اليمن ما هو بالجاهزية الجيدة، يمكن منتخب يعني متجمع بفترة الأخيرة. مباراة بكرة حتبين بشكل أكبر، لكن مباراة قطر أعتقد قطر حتحسم النتيجة منطقيا أنا أتكلم، لكن كرة القدم ممكن تتغير فيها أشياء كثيرة. المباراة الثانية البحرين والإمارات، أنا أعتقد منتخب البحرين حيلعبها بشخصية أني أنا حامل اللقب، لا يمكن أنه أغادر مبكرا من دور المجموعات.
3: عادل، مهمة قطر بكرة أمام اليمن هل هي مهمة سهلة؟
0: أنا أشوف أن المنتخب اليمني راح يظهر بشكل يعني أفضل من المباراة الأولى. ممكن أنظلم في المباراة الأولى أنه يعني مباراة الافتتاح أمام المنتخب الإماراتي، منتخب قوي، منتخب يمتلك مدرب ممتاز جدا. المنتخب اليمني قبل البطولة فاز على المنتخب الكويتي في مباراة ودية 1-0. ما راح تكون مباراة سهلة، لكن أتوقع أن يعني فوز المنتخب القطري بصراحة. أما في المباراة الثانية الإمارات أمام البحرين، مثل ما قال أخوي أبو هتان، راح تكون ردة فعل من المنتخب البحريني، خصوصا أنه حامل اللقب ما يبي يطلع من الدور الأول. لكن ما راح تكون مباراة سهلة على المنتخب البحريني.
1: طيب لو سألتك عن الترتيب المجموعة، راح يكون مين في الصدارة في نهاية المجموعة الثانية هذه؟
0: أتوقع الإمارات،
1: بعدين المركز الثاني
0: قطر.
1: قطر يعني حامل اللقب يغادر من الدور الأول اللي كان يتكلم عنها أبو هتان راح.
0: بس ممكن تكون ردة فعل يعني كتعادل يعني الكرة القدم الماضي يعني ما تدري شو رايك
1: صح.
3: أبو هتان، لو قلنا لك عطنا كذا نتيجة، توقعك نتائج مباريات الغد، اليمن أمام قطر، توقع نتيجة كبيرة؟
2: أكثر من ثلاثة أهداف لمنتخب قطر.
3: طيب والبحرين
2: البحرين والإمارات، أتوقع 2-1 للإمارات.
1: طيب عادل، توقعاتك؟
0: توقعاتي 3-1 قطر على اليمن. الإمارات والبحرين 2-2.
1: إذن احنا منتظرين مباريات قوية غدا إن شاء الله في بطولة الخليج في الجولة الثانية من المجموعة الثانية، عندما اليمن يواجه قطر والبحرين يلاقي الإمارات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا، المحلل الفني عادل سعيد من الكويت، وأيضا الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف من جدة. نشكر أيضا مخرجنا محجوب، وأيضا زميلي علي قدان. شكرا جزيلا لك علي.
3: كل الشكر لك أحمد، كذلك كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام. نلتقيكم غدا بإذن الله عند 11 مساء. كونوا سعداء. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: ملعب 27. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة

0: الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
2: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
3: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية، وأوضحت بأن هذه الصواريخ تهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال المتحدث أي متحدث القوات المسلحة اليمنية بأن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج بما تتخذ من إجراءات لحماية سيادتها. قال البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا بأن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات. قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بأن السودان لن تستجيب لأي ابتزاز على خلفية عدم منحه تأشيرة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد بأن الجيش سيواصل عملياته حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصولا إلى دارفور. البرهان شدد أيضا على أن الهدف هو القضاء على الميليشيات المتمردة بحسب قوله. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال عائدات النفط إلى العراق، وأضاف العبودي بأن شحنة جديدة من الدولار النقدي ستصل إلى بغداد خلال الأيام المقبلة. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال لافروف بأن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا. ختام الموجز، على رأس الساعة يلقاكم الزميل عبد الله في الرياضة.

منتخب السعودية يكتسح نظيره العماني ويبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. فوز مثير للمنتخب العراقي وخسارة ثانية تبعد الكويت عن البطولة. الاتحاد الكويتي يعتذر لجماهيره بعد الخروج ويصالحهم بتذاكر السوبر السعودي. البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى للتأكيد في منافسة

بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف دون مقابل. فراس البريكان خطف نجومية المباراة بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده، ثم أضاف حسن كادش الهدف الثاني بضربة رأسية قبل أن يعود البريكان يسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للمنتخب السعودي الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما توقف رصيد عمان عند نقطة في انتظار مباراتها الأخيرة أمام الكويت.

وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من بطولة كأس الخليج بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن المجموعة الأولى. العراق تقدم أولا بهدف زيدان إقبال في الدقيقة 52، ثم أدرك يوسف ناصر التعادل للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 75. العراق بعدها تقدم مجددا بهدف سيف رشيد في الدقيقة 83، إلا أن يوسف ناصر عاد وسجل الهدف الثاني للكويت في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي. بدت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل قبل أن يخطف كرار نبيل هدفا ثمينا للعراق في اللحظات الأخيرة. العراق رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي رصيد الكويت دون أي نقطة لتودع البطولة بشكل رسمي. وبعد الخروج قدم الاتحاد الكويتي اعتذاره للجماهير في بيان رسمي. الاتحاد الكويتي شكر الجماهير التي ساندت المنتخب في مواجهة العراق، وأضاف أنه تقديرا للجماهير ووقوفها خلف المنتخب قرر منحهم تذاكر مجانية لحضور مباريات كأس السوبر السعودية التي تستضيفها البلاد في شهر ديسمبر المقبل. وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمي تحكيم مباراتي اليوم الرابع من منافسات البطولة، وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة اليمن وقطر إلى الحكم الأردني أدهم مخادمة، بينما سيدير الحكم الكويتي عبد الله جمالي مباراة البحرين والإمارات. وكان الحكام المشاركون في قيادة مباريات البطولة خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة قبل انطلاق البطولة، تضمن جلسات نظرية وتدريبات عملية وبرامج لرفع الجاهزية البدنية والفنية، إلى جانب تدريبات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي اجتماعها الثالث في مدينة جدة برئاسة خالد بن مقرن، وأعلنت اللجنة تحديد موعد وتوقيت المباراة النهائية لبطولة المقررة الثلاثاء 6 أكتوبر ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، على أن تنطلق المباراة عند 9:00 مساء. كما ناقشت اللجنة التقارير المقدمة من مراقبي المباراتين الثالثة والرابعة في البطولة، واللتين جمعتا الإمارات واليمن وقطر والبحرين، إلى جانب استعراض الملاحظات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بالمباراة. مباشرة إلى جدة معنا من هناك نايف الثقيل المراسل العربي، حياك الله نايف. نريد أن نسأل أولا عن إصابة حسن كادش، هل تبين

0: يعني مدى هذه الإصابة أو ماهيتها؟
1: اهلا
0: اهلا بك
1: عبد الله. طبعا اصابه حسن كادش كانت يعني كدمه بسيطه ان شاء الله لن تؤثر على اللاعب، ولكن قد تكون المفاجاه هي ما اعلن عنه دونيس عن اصابه علاء آل حجي باصابه في ركبه، وسيغيب 3 اسابيع عن المشاركه، لذلك سيتم استبعاده. ايضا محمد القحطاني تجاوز العارض الصحي الذي يعاني منه، سيكون غدا ان شاء الله متواجد في الحصة التدريبية برفقة زملائه اللاعبين. اليوم في المؤتمر الصحفي عبد الله يمكن المدرب دافع بشكل قوي عن عبد الله الحمدان، وذكر انه ليس من الجميل ان يكون هجوم الاعلام وهجوم الجماهير على لاعب واحد. لدينا في الملعب 11 لاعب وجميعهم يتحملون المسؤولية، وتحدث عن ان الاعلام، ذكر انه الاعلام يوم يكون في صفك ويوم يكون ضدك، ويقول يعني ذكر هذا الامر للاعبين. سالت انا فيما يخص التبديلات اليوم والتغييرات الكثيره اللي حصلت في تشكيله المنتخب امام المنتخب العماني، ذكر انه الان هو اصبح قريب للاعبين ويعرف اللاعبين بشكل مفصل، يعلم من اللاعب الذي لديه القدره ان يلعب مباراتين خلال 3 ايام، ومن اللاعب الذي لا يستطيع ان يشارك مباراتين خلال 3 ايام، لذلك هو قام بهذه التبديلات، بالإضافة إلى رغبته في حماية اللاعبين من الإصابات بشكل عام. أما في المقابل مدرب المنتخب العماني وصف أداء المنتخب السعودي في الشوط الأول بالقوة الانفجارية التي لم يتمكن منتخب عمان مواجهتها، وأثنى كثيرا على المنتخب السعودي وقال نجح في كل شيء، في الالتحامات وفي العرضيات وفي كل تفاصيل اللعب في الشوط الأول.
0: جيد، نايف، أريد أن أسألك عن الحضور الجماهيري اليوم، لم يكن يعني بحسب المتوقع، هل من تفسير برأيك لهذا يعني خلنا نقول أنه لم يكن حضورا جيدا في المباراة؟
1: هو بالتأكيد عبد الله يعني الحضور اليوم كان يعني مثل صدمة للجنة المحلية المنظمة، يعني العدد قليل جدا بعد خصوصا تخفيض التذاكر، ولكن اتضح عبد الله يعني قد يكون انه السبب ليس فقط تخفيض التذاكر، هناك اسباب اخرى يعني تمنع الجماهير من الحضور، ولكن يعني حسب المصادر التي لدينا سيكون هناك غدا اجتماع لمناقشة هذا الامر وبحث يعني الأسباب وحلول، إما حملات جماهيرية أو تقديم جوائز للجماهير حتى تكون حاضرة في المدرجات في مباراة المنتخب العراقي المقبلة، رغم يعني حسم التأهل، ولكن يعني شكل المدرجات خالية بهذا الشكل يعني أمر يعني بالتأكيد غير مقبول لدى اللجنة المنظمة والاتحاد الخليجي.
0: جيد، شكرا جزيلا نايف ثقيل مراسل العربية، كنت معنا من جدة. نتوقف مع فاصل مشاهدينا ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي يكتسح نظيره العماني ويبلغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص.

0: سنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: تقريبا 4،
1: السعودية، الإمارات،
2: منتخبين السعودية وقطر،
3: السعودية والعراق وقطر، بس 3.
4: كأس العالم الأخير السعودية، قطر، العراق، أعتقد الإمارات شاركت،
5: منتخبين أو 3 بعد إذا حسبنا العراق، 3 منتخبات، السعودية وقطر والعراق.
6: أهلا بكم من جديد.

0: في لقاء مثير تمكن منتخب العراق من تحقيق فوزه الأول في البطولة، أقصى الكويت مبكرا المزيد في التقرير التالي.
1: العراق والكويت يبحثان عن أول فوز في كأس الخليج. العراق الأخطر في الشوط الأول، صوت الحوشان ينقذ الأزرق. ومرة أخرى الحارس الكويتي بتصدي حاسم. من جهته الحارس العراقي أحمد باسل يتدخل بتصدي في القائم الأول يمنع به هدفا محققا. الشوط الثاني بدأ مهرجان الأهداف، أولا مع إقبال زيدان لأسود الرافدين، يوسف النصراوي كاد أن يباغت الأزرق، يوسف ماجد يعرقل، وصافرة الحكم المغربي جلال جيد لا تتردد بالإعلان عن ركلة جزاء، يوسف ناصر يضعها في الشباك. هنا سيف رشيد يضع العراقيين في المقدمة من جديد في واحد من أجمل أهداف البطولة. الدقيقة 90 المنتخب الكويتي لم يرفع الراية البيضاء، ومن جديد يوسف ناصر يعيد الأزرق.

0: المنتخب الكويتي أنهى المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد عبد الوهاب العوضي بالبطاقة الحمراء. آخر كرة في المباراة تسديدة من كرار نبيل يضعها في الزاوية الصعبة، وفرحة عارمة من الجماهير العراقية. فوز أول العراق يرفع به رصيده إلى 4 نقاط، والكويت خالي الوفاض في مباراتين.
1: أدينا مباراة جيدة، الأهم أنه شلون عندنا للمباراة، فعندنا بـ3 نقاط بـ3 أهداف، سيناريو كان أعتقد غريب، عندنا بعض اللاعبين شباب تنظرهم مستقبل كبير، فنقول مبروك الشعب العراقي، مبروك اللاعبين وكاد التدريب، هارد لك الأشقان المنتخب الكويتي، طوينا صفحة المنتخب الكويتي، ضمن مباراة كبيرة أمام المنتخب السعودي، أعتقد إحنا مستمتعين في كأس الخليج في بلدنا الثانية السعودية.
2: ماكو أي أسباب واضحة، يمكن ما حالفنا الحظ بالهجمات اللي لنا الأخيرة، وحالفهم الحظ بالفرصه الاخيره قولوا منها. طبيعي، شيء طبيعي منتخب الجماهير الكويتيه تزعل وقت الخساره والتعثر، يمكن حتى لو احنا متعادلين الجمهور راح يزعل، لان دائما احنا مطالبين بـ3 نقاط والفوز، احنا خذلناهم ولكن ان شاء الله بنعوض.

0: عن المباراة يلتحق بنا من الكويت اللاعب الدولي السابق راشد بديح، وأيضا يلتحق بنا من بغداد جبار هاشم. أبدأ مع جبار هاشم، نبارك لكم هذا الفوز. يعني هل تغير شكل العراق في هذه المباراة عن المباراة السابقة أمام عمان؟
1: حياك الله. أهلاً حبيب السلام عبد الله والأخ الكابتن راشد، ونقول هارد لك الفريق الكويتي اللي قدم باعتقادي مباراة يعني طيبة.
2: حياك الله.
1: أعتقد الفريق العراقي، يمكن أنا البارحة كنت لقاء طالع وياكم، فقلت لك أنه المدرب لو أشرك بعض اللاعبين سوف يتغير وضع المنتخب العراقي، اللي هو أمير العماري وزيدان إقبال ومرخاس دوسكي. فأعتقد وجود هؤلاء اللاعبين يعني حقيقة أنطوا دعم كبير للفريق العراقي، اللي أنا باعتقادي هذه المباراة هي من أجمل المباريات اللي شاهدتها على مستوى دورات الخليج، لأن كانت مباراة حقيقة. نعم الفريق العراقي كان مسيطر على رتم المباراة، لكن بعد الهدف حقيقة صارت هناك تحولات سواء الفريق العراقي أو الفريق الكويتي. وأعتقد أنه اليوم الفريق العراقي قدم أداء متميز، بالإضافة إلى قدم نوعية لاعبين يعني سوف يكونون مستقبل الكرة العراقية. جيد. إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: جيد كابتن راشد، اليوم المنتخب الكويتي تغير بشكل كامل عن مباراة أمام السعودية. يعني اليوم وجدنا لعب مفتوح، وصول للمرمى، أيضا تسجيل أهداف. اليوم شارك برأس حربة صريح اللي هو يوسف ناصر قائد المنتخب الكويتي. وش سوى اليوم هيليو سوزا حتى يظهر المنتخب الكويتي بهالشكل؟
2: أول شيء أمس عليك وعلى ضيفك الكريم كابتن جبار، وهني بالفوز. طبعا ما في شك
1: الفريق
2: منتخب الكويت متى بدأ يلعب؟ حياك الله. فمتى بدأ المنتخب الكويتي؟ بعد التغيير اللي حصل في وجود شبيب الخالدي مع يوسف، وتحتهم أحمد الظفيري. أنا أعتقد إحنا مشكلتنا بمشكلة طريقة اللعب. طريقة اللعب لا تناسب منتخب الكويت. صحيح إحنا ما عندنا المستوى الكبير، إحنا متراجعين بالمستوى الفني وهذا شيء طبيعي، لكن بالنسبة للمدرب، المدرب يرجع رجوع كبير إلى نصف ملعبنا، المناطق الدفاعية بشكل كبير. اليوم لو تشوف الهدف الأول الكابتن إقبال، زيدان إقبال سجله وين؟ هذا لاعب محور متحرك في وسط الملعب، دخل داخل ال 18، سجل من داخل ال 18، معناتها في تراجع كبير، معناتها في مساحات كبيرة. لا ولكن للأسف حتى احنا ما استغلينا المساحات هذه علشان يكون عندنا لاعب انه يعرف شلون يستغل

0: المساحات هذه. لكن أمانة يعني الفريق العراقي قدم مستوى مميز، ما في شك استفاد من اللعب الجماعي بشكل مميز، استحواذ منقطع النظير. اليوم نتكلم عن استحواذ كبير بالنسبة للفريق العراقي، لكن لو تتكلم عن المنتخب الكويتي ظهر في آخر 10 دقائق من المباراة بعد تغيير طريقة اللعب وزج بلاعب مثل شبيب وأحمد الظفيري.
1: جيد كابتن جبار، يعني 5 أهداف في مباراة واحدة، هل تعني على أنه المباراة كانت مفتوحة فيها شغل تكتيكي، ولا يعني كانت مباراة مفتوحة على يعني مباراة مفتوحة جدا ولا فيها أي تنظيم وانضباط تكتيكي في الملعب؟
2: شوف أخ عبد الله، اليوم هي ليش من أجمل المباراة، هناك يعني انضباط تكتيكي للفريق العراقي. كان هو المستحوذ أكثر، الأدوار اللي أدوها اللاعبين وخصوصا من الأطراف، وأنا البارحة تكلمت قلت إحنا لازم نفعل الأطراف، وفعلا اليوم بوجود أحمد قاسم، مرخاز دوسكي، كذلك بايش وعلي جاسم، حقيقة أصبح الفريق العراقي أكثر خطورة. وأنت لاحظ الأهداف اللي يعني الأول هدفين اللي كانت من يعني تقريبا من كرات جانبية استطاع أن يسجل الفريق العراقي. توظيف اللاعبين بهذه الطريقة مع وجود لاعبين يعني خلينا نقول أعمدة استعان بهم أو عادوا إلى التشكيلة، هو أنطى الشكل مغاير للمنتخب العراقي. نعم الفريق الكويتي استحوذ آخر 10 دقائق، قدر يوصل للجزاء، لكنه الروح العالية والتركيز هاي كانت موجودة لدى الفريق العراقي، استطاع أن يعود بسرعة ويسجل بأوقات حرجة. هذا كله يرجع للتغييرات أيضا اللي أجراها المدرب عبد الله، يعني خاصة مع نزول وجوه جديدة مثل يعني اليوم زج مثلا بداية المباراة يوسف الإمام، لاعب شاب صغير قدم أداء جيد، كذلك الشوط الثاني حيدر عبد الكريم، يوسف النصراوي، هذه الوجوه أيضا أضافت كثير للمنتخب. وبالتالي أنا أعتقد اليوم منتخبنا أدى أداء متميز من الناحية التكتيكية بشكل كبير. كذلك ترى الفريق الكويتي أيضا قدم أداء متميز، يعني نعم كان الجانب البدني احنا تفوقنا عليه، لكن بالدقائق الأخيرة حتى لا نظلم كاد أن يسجل الهدف الثالث بصراحة لولا يعني شجاعة أحمد باسل الحارس.
1: صحيح.
2: وبالتالي يعني هاي انطتنا دافع أنه نذهب باتجاه يصير زخم منطقة الجزاء، وهذا اللي ما حقيقة نبحث عنه، الزيادة العددية في الجزاء والكرات الجانبية هي كانت الحل للمنتخب العراقي.
1: جيد كابتن راشد، اليوم الكويت ودعوا البطولة بشكل رسمي، يعني هل يعني هذا الوداع يعكس الحضور للمنتخب الكويتي، يعني ما كان يستحق البقاء عطفا على ما قدمه في المباراتين؟
0: لا شوف ما في شك، يعني احنا ما يعني الفريق ما قدم المستوى المطلوب منه. لما شوف بس هذه كلها لها نتائج، يعني لما تستغني عن منطقة التحضير وبناء الهجمة، ما عندك ولا عندك لاعب يلعب ما بين الخطوط، يعني أحمد الظفيري من أفضل اللاعبين اللي يلعبون بين الخطوط، أكيد شيء طبيعي. أنا بذكر لك شغلة مهمة، صحيح الفريق العراقي كان هو المستحوذ وكذلك المباراة من جانب واحد، لكن شوف الصدفة، يعني اليوم لما تتكلم عن الفريق الكويتي من أفضل لاعب راح تقول سعود الحوشان، وسجل عليه 3 أهداف، معناته عندنا مشكلة كبيرة من الناحية الدفاعية بشكل كبير، عندنا مشكلة في دقة التمرير والاستلام، التسلم والاستلام، عندنا التنظيم. يعني الفريق العراقي في الانتشار الجيد أدى إلى والاستفادة من اللعب الجماعي أدى إلى التكامل في الأدوار الدفاعية والهجومية. أنا هني فريق العراقي، فريق مميز بالفعل كابتن جبار، فريق مميز، وعندكم لاعبين صغار، يعني يوسف النصراوي حقيقة ملفت للنظر، كذلك اللاعب اللي خذينا عليه بلنتي اللي حصلنا عليه منه بلنتي المحترف
2: حيدر عبد الكريم
0: النصر السعودي، لاعب مميز أمانة، يعني ولاعب صغير بالعمر حيدر. اي نعم حيدر، نعم حيدر، فانا ابارك لك في لاعبين مميزين كذلك. يعني
1: نبارك مجددا للعراق هذا الفوز، ونقول للكويت يعني حظنا اوفر في المشاركات القادمه. راشد بديح اللاعب الدولي السابق، وجبار هاشم اللاعب الدولي السابق، كنتما معنا من الكويت وبغداد، شكرا جزيلا لكم.

0: المنتخب السعودي حسم تأهله باكرا بعد الفوز على نظيره العماني بثلاثية نظيفة.
1: البداية كانت قوية من المنتخب السعودي، فراس البريكان يضع الأخضر في المقدمة بعد مرور 11 دقيقة. بعد دقيقتين الحكم يحتسب ركلة جزاء قبل مراجعة تقنية الفيديو المساعد ويعود عن قراره. ركلة ركنية للمنتخب السعودي، كادش كان أسرع من الجميع، يسكن الكرة في الشباك، هدف ثاني للأخضر. المد الهجومي السعودي لم يتوقف، تمريرات بين اللاعبين والبريكان ينهيها بنجاح. بعد الهدف مباشرة اهتزت شباك محمد العويس بهدف لمنتخب عمان والحكم ألغى شرعيته. مع بداية الشوط الثاني القائم الأيمن يرد تسديدة عبد الله فواز، محاولة أتبعها عصام صبحي بأخرى أبعدها محمد العويس. بعد مرور ساعة من اللعب حسن كادش يترك الملعب للإصابة وجهة الذكري يشارك بدلا منه. متعب ينطلق على الجهة اليسرى وسلطان مندش لم يكن موفقا أمام المرمى. استراحة لشرب المياه أتبعها خروج صالح أبو شمات ودخول محمد محزري. البديل محزري أضاع فرصة محققة لإضافة الهدف الرابع. دون تغيير في النتيجة الحكم يعلن نهاية المباراة، فوز حجز به المنتخب السعودي مقعده رسميا في نصف النهائي، بينما تجمد رصيد منتخب عمان عند نقطة واحدة.
2: الحمد لله، هذا فضل الله عز وجل، مبروك لنا، مبروك للشعب السعودي عامة، يستاهل كل خير، إن شاء الله قادم أفضل. مجموعة اللي هنا موجودة مجموعة كويسة، ومباراة بعد مباراة الحمد لله نتطور سواء دفاعيا وهجوميا، إن شاء الله بإذن الله من بكرة نبدأ التحضير لهم، إن شاء الله أننا قادرين بإذن الله.

0: ونرحب هنا في الاستوديو باللاعبين الدوليين السابقين حسن العتيبي واحمد الفريدي، حياكم الله.
1: اهلا وسهلا.
0: يعني اليوم فوز مهم للاخضر، حسم فيه تاهله الى الدور الثاني. ابي اسالك حسن، تغير شكل المنتخب اليوم في المباراه؟
2: اول شيء مبارك للشعب السعودي هذه النتيجه، وان شاء الله انتصارات قادمه. نعم، اليوم المنتخب تغير شكله يعني بطريقه لعب مختلفه. راس الحربه اليوم اللي لعب في راس البركان ما كان راس حربه صريح، ونشوفه قاعد ينزل للنص يستلم كور، قاعد يطلع على الاطراف، زود كثافه النص، صرنا نستحوذ اكثر على الكوره. منتخب عمان عانى كثير بالشكل هذا، لأن الزيادة العددية في نص الملعب لصالح المنتخب السعودي. مسكنا المباراة من البداية، درنا المباراة بشكل كويس، والحمد لله سجلنا هدف.
0: توفق بالاختيارات؟ يعني محمد أبو الشمات المباراة اللي راحت كان يلعب جناح، اليوم كان يلعب ظهير، تغيير هالمراكز وأيضا تغيير بعض الأسماء كان مهم جداً.
2: شوف، الفوارق الفنية في اللاعبين ما هي بشكل كبير، ولكن تدوير اللاعبين ضروري جدا في البطولات النفس القصيرة، عشان اللاعب برضو يقدر يعني يسترجع بسرعة ويقدر يلعب المباراة اللي بعدها. اليوم الشيء الجميل في المنتخب أو في دونيس إنه قاعد يعرف إمكانيات اللاعبين اللي عنده وقاعد يشتغل عليها، وقرأ الخصم بشكل كويس. الكلام اللي

0: اللي أمس تكلمنا فيه أو اللي تكلمت فيه أنا تحديدا أني أتمنى محمد كنو يكون مهاجم وهمي. فاليوم سوى يعني الهدف الأول كان له دور كبير في محمد كنو. اليوم طلع في العرضية المدافع اللي كان قريب من فراس ترك فراس وراح لمحمد، فراس لقى نفسه
1: صحيح
0: وحيد وسجل هدف.
1: صحيح. أحمد، وش اللي برأيك كان مميز اليوم في المنتخب بخلاف النتيجة؟
2: اولا تعامل المدرب مع مع مع فريق منتخب عمان، قرأ بشكل كبير وواضح اختيار للعناصر. قلنا ممكن نشوف تغييرات في مراكز الأظهرة، رجوع ابو الشامات. بصراحة اشتغل على نقاط الضعف في منتخب عمان، وكانت نقطتين واضحة في مباراة العراق. النقطة الأولى أول ربع ساعة ما في تركيز، ما في حضور ذهني المنتخب العماني، وحرصوا على الكرات العرضية اللي تكلمنا فيها أمس، في خلل كبير بين قلوب الدفاع في المنتخب العماني. شاهدنا منها الهدف الأول بتمريرة رائعة من صالح أبو الشامات، وتمركز وارتقاء أكثر من رائع لفراس البريكان.
1: اليوم محمد أبو الشامات ومتعب الحربي هم عندهم طابع هجومي في المباراة، وأكثر ما كان يقلق في المنتخب العماني هي التحولات والسرعة والسرعات عند المنتخب. اشتغل عليها كويس اليوم مع الظهيرين برأيك؟
2: وشوف أنا كان عندي تخوف صراحة يعني من مشاركة الاثنين أبو الشامات ومتعب، خصوصا أنهم يعني لاعبين يحبوا المشاركة دائما في بناء الهجمة وزيادة العددية للمنتخب السعودي. لكن كان واضح قراءة كبيرة من اللاعبين الاثنين خصوصا في الهجمات المرتدة، أنه دائما كانوا متواجدين، دائما عارفين الكرة كانت تكون بظهرهم، تواجد المحاور ارتكاز دائما في المناطق اللي تكون يتركها الظهير. أيضا دائما شفنا خط الدفاع متقدم بشكل كبير حتى ما يكون فيه فراغات، هذه شاهدناها وتحسب للمدرب وأيضا للاعبين.
1: اليوم حسن كان في استفادة من الضربات الركنية، جاء منها هدف.
0: اليوم صالح أبو الشامات رد على أحمد الفريدي أمس انتقده وقال إنه يعني بس إن شاء الله
1: إنه وجه له نصائح
2: يعني هو سمع الكلام
0: صار سوى يعني الهدف الأول والهدف صحيح. الثاني كله عن طريق صالح. صالح اليوم كان مميز بداية المباراة، تقدم وصوب على المرمى كورة عاتبوا بعض الناس، أنا أراها إيجابية جدا لأن كل ما وجهت للفريق الثاني إن عندي لاعب يشوت من برا المنطقة يصير فيه تأهب أكثر من المدافعين يطلعون يقابلونه، تقدر تسوي التمريرات الون تو هذه اللي جاء منها الهدف الثالث.
1: صحيح. أحمد، وش الفرق بين فراس وعبد الله؟ يعني اثنينهم مهاجمين واثنينهم أكيد كل واحد عنده خصائص تميزة عن الثاني، لكن وش المختلف واللي نفع اليوم طريقة دونس في فراس ما هو موجود عند عبد الله؟
2: شوف يمكن لو لاحظنا أول أربع دقائق المنتخب العماني كان يضغط ضغط عالي ما كنا نشوفه في مباراة العراق، كان يضغط باثنين مهاجمين وأربعة وسط. أول أربع دقائق كان فيه كرات طويلة تلعب لفراس، ساعدتنا كثير أنه فراس يقدر يحافظ على الكرة ويحضن بشكل كبير وينتظر الفريق يطلع. هذا أعطانا يعني حلول أكثر في موضوع الكرات الطويلة. اليوم كان متواجد بشكل كبير في حالة الضغط وفي استلام الكرة وفي تسجيل الهدفين أكثر من رائعة. إن شاء الله نشوف هداف هذه البطولة.
1: الكرة بوجود فراس البريكان لما تكون مع المنتخب السعودي هذا يعني أننا نحافظ عليها بشكل أكبر.
2: صحيح. هو كان يعطيك يعني يعطيك حل في حال ضغط لاعبين عمان، انك ممكن تلعب كره عرض طويله وانا اقدر احافظ عليه. هو يقول للاعبين المنتخب انا اقدر احافظ العب لي وانا باستطاعتي ان شاء الله اني احافظ وانتظر الفريق يطلع.
1: جيد. اليوم على حجي اللي بالمناسبه يعني تاكد غيابه عن المنتخب ثلاثة اسابيع بحسب يعني دونس، اليوم وش كانت فايدته في يعني بدل ناصر الدوسري في المباراه؟
0: والله شوف كان الهدف من علاء انه يعني وجود الاظهره اللي احنا قاعدين نتكلم عنهم من اظهره هجوميين أكثر، علاء كان دوره دفاعي أكثر بحيث أنه أغطي الظهير اليمين أو الظهير اليسار. هذا الدور اللي كان موجه لعلاء، وعلاء من اللاعبين اللي يعرف يلعب كورة يلعب الثنائيات هذه وبدنيا عالي، غيابه صراحة راح يكون مؤثر. لازم دونس يشوف خيار بديل المباريات القادمة.
1: سلطان مندش اليوم كيف تقييمك لحضوره؟
0: جدا رائع. سلطان لاعب متنوع.

0: يحب يلعب على الطرف، يحب يلعب في العمق، يحب يلعب الوانتو. لاعب بالنسبة لي مؤثر جدا، عنده حس تهديفي ويصنع كور كثيرة. الهدف الثالث كان من لمسة يعني أحرجت فراس.
1: هذه اليوم كانت أيضا نقطة مهمة حسن. اليوم الكرات المتناقلة بين اللاعبين كانت سريعة، يعني كان يعني مدة احتفاظ اللاعب بالكرة ما تتجاوز يعني ثواني.
0: هذا طبعا تكلمنا فيه يمكن تحت الهواء قبل فترة عن دور المدرب، ان اللاعب من اللمسه الاولى اللمسه الثانيه لازم انا اتصرف والقى خيار قدامي. اليوم كان في زياده عدديه للوسط بوجود فراس اللي ينزل، فطبيعي ان اللاعبين يتناقلون الكره اكثر. الشيء المميز اذا كان المدرب عارف امكانيات اللاعبين اللي عنده يقدر يوظفها بشكل صحيح. اليوم المدرب عارف ان امكانيات اللاعب السعودي في الاستحواذ وفي الوانتو والباصات هذه عارفها، فوظفها بشكل كويس. اضطر المنتخب العماني والدفاع العماني انه يطلع، لان لما فريق المنتخب السعودي يمسك كرة هذه هزيمة نفسية قبل ما تكون، يعني اصعب ما على اللاعب انه ما يلعب كرة،
1: ما يمسك الكرة.
0: نعم، فيصير طول الوقت يجري وراء الكرة، هذه تعب اللاعب، تهزمه اول شيء نفسيا وبعدين تلقى فراغات كثيرة وتقدر تستغلها.
1: صحيح احمد، اليوم ما شفنا مركزية، يعني اليوم المنتخب كنا نشوف محمد أبو شامات ممكن ينزل عمق، سلطان مندش ممكن يكون يمين، كأنه ممكن يكون في الطرفين. هذه المركزية توجيهات مدرب؟
2: هو عرف إمكانيات اللاعبين، هو عرف إمكانيات اللاعبين، وذكرنا أمس إنه هو مدرب يحب بناء الهجمة.
1: أنتم تركزون على موضوع إنه عرف إمكانيات اللاعبين كثير، يبدو أنها مهمة في مرحلة الدوري.
2: طبعاً إيه، بعض الأحيان أنت إمكانية اللاعب عندك اللي يصنع الفارق واحد أو اثنين، لكن المنتخب اليوم كانت في حلول كثيرة في في في على مستوى التمرير، على مستوى إنهاء الهجمة. اللامركزية دائما تعطي اللاعب حرية أكثر، تعطيه يستمتع أكثر داخل الملعب. شفنا كنو على الطرف، شفنا بوشامات يكمل، شفنا صالح ماخذ حريته كاملة في كامل الملعب. بصراحة احنا ما كنا نتوقع انه نشوف منتخب بهذا المستوى خلال فتره قصيره. اشكر فيها صراحه المدرب واللاعبين.
1: جيد، اليوم كنت بسال سؤال وراح، بس بيجي السؤال.
2: لكن الجميل الجميل في في في مباراه اليوم انه حتى بعد الهدف الاول كان في اصرار، حتى بعد الهدف الثاني كان فيه إصرار تسجيل، كان فيه إصرار على استحواذ الكرة وعدم التراجع. وهذه أيضا تحسب للاعبين والمدرب.
1: جاء السؤال،
2: جاء
1: الهدف المبكر أو يعني حضور التفوق المنتخب السعودي باكرة، كان له دور في اهتزاز المنتخب العماني؟
0: طبيعي،
1: يعني أثر ومنح المنتخب السعودي ثقة.
0: أمس إحنا تكلمنا أن كل ما تأخر الهدف السعودي تصير المباراة صعبة، وبالعكس اذا جاء الهدف مبكر بتصير المباراه سهله. منتخب العماني ردت فعله انه لازم اسجل، لازم اعوض. المحاور الاثنين بدوا يطلعون كثير، فبدت تصير فراغات كبيره. زي ما قلنا المدرب بدا يستحوذ على الكره اكثر، هذا الشيء سوى ضغط على الفريق.
1: ما نقدر نقول هذه المباراه هي حكم حقيقي لدونس على المنتخب ولا
0: أكيد إحنا شوف هي دونس تعامل مع المباراة هذه بشكل كويس ونجح فيها، عرف نقاط قوة الفريق السعودي قبل ما يعرف نقاط ضعف الفريق العماني ولعب اليوم عليها، توفقوا اليوم بتسجيل هدف مبكر وإن شاء الله المباريات القادمة أحسن.
1: ممتاز، ابقى معي، سأذهب إلى المحلل التحكيمي الحكم الدولي السابق ومقيم الحكام عصام عبد الفتاح الذي التحق بنا من القاهرة. أهلا بك كابتن. اليوم ما عندنا حالات كثير، ما عندنا اليوم حالات كثير في المباراتين، عندنا حالتين في مباراة الكويت والعراق وحالتين في مباراة السعودية وعمان. نبدأ مع المباراة الأولى اللي هي مباراة الكويت والعراق، ناخذ الحالة الأولى معك كابتن.
3: هنشوف الحالة الأولى عندنا في مباراة العراق والكويت
1: اللي هي ضربة الجزاء اللي هي
3: الحكم هنشوف مدى صحة ركلة الجزاء. هنشوف ان اللاعب هنا لاعب العراق الحقيقة كانت قدمه على الارض، المدافع قدمه على الارض واللي راح له هو المهاجم، فهنا ما ارتكبش اي مخالفة الحقيقة. فانا كنت توقعت ان تقنية الفار كانت ممكن تدي فرصة اخرى للحكم ان هو يشوف الحالة دي، لان فعلا لو شفنا التفاصيل الدقيقة للحالة ان قدم لاعب

0: العراق او مدافع العراق كانت على الارض وما عملتش اي حركه. اللي راح له هو مهاجم الكويت. فانا ارى ان لا وجود لركله جزاء في هذه الحاله.
1: إذن هذا قرار خاطئ في في في هذا في في في في اعطاء ضربه الجزاء. نروح للحاله الثانيه كابتن.
0: هنشوف الحاله الثانيه في من نفس المباراه.
1: نعم.
0: هنشوف هنا في خطأ فعلا. هنا في خطأ.
1: هذه البطاقة الصفراء الأولى، كانت البطاقة الصفراء الأولى على اللاعب الذي أخذ البطاقة الصفراء ثم طرد.
0: بالضبط. هنشوف الخطأ الثاني. هنا طبعا في مسك واضح ومنع اللاعب من التقدم، وكمان كانت فيه هجوم واعد، فهنا الإنذار كان مستحق.
1: وفي الأولى كان أيضا قرار أصفر، كانت بطاقة صفراء مستحقة في الأولى.
0: هنا الأولى الأولى في يعني دفع واضح الحقيقة بدون داعي خالص، وفي نوع من القوة الحقيقة، فأنا أتفق مع الإنذار. والإنذار الثاني هنا كان هجوم واعد واضح وفي مسك واضح.
1: جيد.
0: فأنا أتفق مع الإنذار الثاني.
1: إذن قرار خاطئ وقرار صائب. نروح للمباراة الثانية اللي كانت بين السعودية وعمان. هنا يعني صاحب هذه الحالة جدل ولغط كبير، هل هي ضربة جزاء أو أن قرار إلغائها يعني كان قرار صحيح؟ نريد أن نسمع تعليقك.
0: هنا الحكم فعلا احتسب ركلة الجزاء. هنا مدافع عمان رايح يعمل بلوك للكورة، ويعتبر كمان كان بيتنافس على الكورة. هل وضع اليد لما في اللحظة اللي الكورة لمست فيها اليد كان وضع اليد مكبر للجسم؟ هنشوف ان وضع اليد غير مكبر للجسم، وكان مبرر نتيجة للسقوط، وكان قريب من الجسم وغير مكبر للجسم بشكل غير طبيعي. فانا اتفق مع تقنية الفار ان هي استدعت الحكم لتديله فرصة تانية يشوف التفاصيل الدقيقة.
1: لو احتسبها ضربة جزاء هل يعتبر قرار خاطئ؟ أو أنها طبعاً تحتمل يعني احتساب ضربة جزاء؟
0: لا، بص وضع اليد يا عبد الله هنا، بص لما اللاعب رايح ينفس على الكرة، وضع اليد كانت قريبة من الجسم مش بعيدة عن الجسم ومكبرة للجسم بشكل غير طبيعي. فهنا أنا شايف إن هي حالة سهلة الحقيقة في الملعب، ولكن يمكن الحكم نتيجة زاوية رؤيته ما شافش التفاصيل اللي شافها اللي شافتها.
1: أكيد ما كانت أكيد ما كانت يعني اليد واسعة، ما كانت.
0: شايف اليد
1: يعني
0: فين يا عبد الله؟
1: أنا أشوفها، أنا عشان كذا أسألك.
0: لو جت في اليد اليمنى يا عبد الله ركلة الجزاء 100%، لان اليد اليمنى مكبره للجسم، لكن اليد اليسرى كانت قريبه من الجسم، فلا وجود لمخالفه لمس اليد الحقيقه وتدخل تقنيه الفار.
1: قصدك العكس طبعا، هي ضربت في اليد اليمنى لم تضرب في اليد اليسرى عشان تكون واضحه.
0: بص يا عبد الله شوف انهي يد، اليد هي الاقرب.
1: اي اللي هي اليمنى
0: يعني، هي جت في اليد القريبه من الجسم.
1: ايوه بس عشان تكون واضحه. ايوه بس عشان تكون واضحه حتى للمشاهدين.
0: هنشوف انهي يد دي يا عبد الله؟ دي اليسرى يا عبد الله.
1: هذه انت يمكن يمكن يمكن تشوفها بالعكس انت، بس هي اليمنى فعلا، هي القريبه من الجسم، القريبه من الكره، القريبه من الكره.
0: جت في اليمنى. صحيح. اليمنى صحيح، انا شفتها بالعكس. صحيح.
1: اليمنى
0: جت في اليمنى اللي هي القريبه من الجسم.
1: جيد.
0: اليسرى هي اللي مكبره فعلا اللي الجسم بشكل غير طبيعي، فلكن هنا لا وجود لركله الجزاء
1: لقرب. نروح للحاله الاخيره معنا في هذا اليوم اللي هي هدف منتخب عمان الذي الغي. هل هو قرار سليم بإلغاء الهدف؟
0: هنشوف هنا البعض توقع أن المساعد هو اللي لغى الهدف نتيجة للتسلل، ولكن الحقيقة هنشوف أن المهاجم عمان الحقيقة قام بدفع مدافع السعودية وبعد عن الكرة، فكان دفع واضح الحقيقة، وإلغاء الهدف كان قرار صحيح. وأيضا تقنية الفار أقرت بأن الإلغاء داخل الملعب كان صحيح لوجود دفع من المهاجم ضد مدافع السعودية الحقيقة.
1: جيد. عصام عبد الفتاح مقيم الحكام كنت معنا، شكرا جزيلا لك. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنقول أيضا البحرين تبحث عن التعويض وقطر تسعى للتأكيد في منافسات المجموعات الثانية.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: ما ادري اليمن، اليمن الامارات،
1: والله ما ادري،
2: والله ما اتذكر. حاليا ما في منتخب البحرين وقطر.
3: كويت وقطر؟ لا مو كويت وقطر، بحرين وقطر.
4: قطر والبحرين
5: هذه البطولة لم يطرد أحد،
6: والله ما أتوقع في البطولة هذه ما في أي طرد.
7: بحرين وقطر، مباراة بحرين وقطر وقطر وبحرين.
8: المباراة اللي انطرد فيها اللي هي مباراة عمان وقطر،
9: كانت العراق، لا لا لا قطر والبحرين كانت.
4: هي كان قطر والبحرين.
10: قطر والبحرين.
0: البحرين والإمارات.
5: قطر والبحرين.
11: أهلنا بكم من جديد. تتواصل منافسات البطولة عندما يلتقي منتخب البحرين والإمارات. منتخب البحرين يدخل المباراة بهدف تعزيز أماله في التأهل إلى نصف النهائي بعد خسارته في الجولة الأولى أمام قطر، وأي نتيجة غير الفوز ستعقد من حساباته وربما تطيح به من البطولة، بينما يبحث منتخب الإمارات عن الفوز لحسم تأهله إلى نصف النهائي وعدم الدخول في حسابات أخرى بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على اليمن.

ويتطلع منتخب قطر إلى مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره اليمني العنابي. المنتخب القطري استهل مشواره في البطولة بالفوز على نظيره البحرين حامل اللقب وأحد أبرز المنافسين في المجموعة، والفوز سيجعله يضع قدما في نصف النهائي، بينما يأمل منتخب اليمن في تلافي الخروج المبكر وتحقيق نتيجة إيجابية بعدما خسر الافتتاح أمام الإمارات.

نعود إلى حسن العتيبي وأحمد الفريدي. يبدأ معك حسن. مباراة الإمارات والبحرين مباراة صعبة أكيد. البحرين عنده يعني امتحان قوي بأن يتفادى الخروج المبكر، والإمارات أيضا عنده فرصة إثبات أن

0: المنتخب الأبرز في هالمجموعة؟
1: أتوقع العبء بيكون على منتخب البحرين، لأن الخسارة الأولى بتحطه تحت ضغط، إذا وهو مطالب بنتيجة إيجابية لازم يفوز بالمباراة هذه عشان يعزز يعني حظوظه في يعني في التأهل.
0: زلاتكو يملك فرصة قوية في هالمباراة
1: كمنتخب الإمارات. أتوقع أنه يعني جاهز للبطولة بشكل كبير، عدد كبير من النجوم تم يعني تجنيسهم وما شاء الله قاعدين يؤدون دور كبير. المباراة الأولى يعني وضح في انسجام كبير بينهم، مرشح المنتخب الإماراتي للتأهل ومرشح برضو للوصول للنهائي.
0: منتخب البحرين
1: هوية المنتخب البحرين دائما هي اللعب على التحولات. ما أتوقع منتخب الإمارات راح يضغطون مباراة، لأن اللي يحتاج النتيجة منتخب البحرين.
0: دائما المباراة الثانية أحمد في منافسات المجموعات تكون أصعب من المباراة الأولى، أو تعتمد على الحظوظ والحسابات والاحتمالات؟ أتكلم عن الإمارات، أتكلم عن قطر واليمن مثلا.
2: هي تعتمد على الحسابات ونتائج المباراة الأولى بشكل كبير، وبتلعب مع مين المباراة الثانية؟ هنا السؤال.
0: يعني قطر مع اليمن، قطر عندها 3 نقاط، اليمن خسرت بأربع أهداف.
2: قطر شفناه المباراة الأولى كان حاضر، كان فارق يعني نسبيا عن منتخب البحرين على العناصر وعلى المستوى اللياقي. أتوقع بتكون مباراة سهلة أمام منتخب اليمن، ممكن يعني يكون هو أول متأهلين في
0: المنتخب اليمني. يلعب برأيك بضغوط عالية، أو المفروض أنه يدخل هذه المباراة بعيد عن أي ضغط، يحاول أن يعني يخرج بأقل الخسائر وأكبر الأرباح؟
2: يعني هو نرجع إلى المستوى العناصر داخل المنتخب اليمني، ما شفنا فيها مستوى عالي. أتوقع أنه غير مطالب صراحة بنتيجة أو يعني مشاركته في هذه البطولة، خصوصا أنه يعني له فترة طويلة أيضا كانت نتائجه جيدة، لكن غير مطالب صراحة بتقديم مستويات كبيرة.
0: أحمد فريدي اللاعب الدولي السابق، حسن العتيبي اللاعب الدولي السابق، شكرا جزيلا لكم.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لك.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج خليجي 27. نستودعكم الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية مفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. ترامب يعلن رفض اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ويتمسك بخيار الحصار والعقوبات.
1: سيد الرئيس أن حماية المناحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. تظاهرات في بغداد والبصرة بدعوة من فصائل مسلحة لفتح المطارات أمام الطيران الإيراني. ولافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدورية جنوب البحر الأحمر، وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي، وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. معنا الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان العلي. أهلا بك سيد همدان معنا في هذه النشرة. ما دلالة استخدام الحوثيين لهذه النوعية إذن من الأسلحة الإيرانية قرب المسارات الجوية الدولية، وإلى أي مدى يعني يرفع ذلك مستوى التهديد من الملاحة البحرية إلى سلامة الطيران في المنطقة؟
2: نعم، الجديد اليوم ليس أن الحوثيين لديهم صواريخ دفاع جوي، هذا أمر معروف منذ سنوات، فالحوثيين يملكون هذه التقنية وصلت لهم على مدى مراحل مختلفة من إيران، لكن الجديد هو اتهامهم باستخدام هذا النوع من الأسلحة الجوالة في منطقة قريبة من مسارات دولية جنوب البحر الأحمر، وهذا هو الأمر المقلق في هذه المرحلة، لأن هذا يعني تهديد مباشر لأي كتلة طائرة سواء كانت مدنية أو عسكرية. المسألة ليست صاروخ.

0: جديدا فقط، وإنما احتمال انتقال التهديد، وليس احتمال يعني انتقال التهديد فعليا من المجال البحري إلى المجال الجوي، وهذا تهديد إضافي في هذه المرحلة. للعلم المواصفات المعلنة لمثل هذا النوع من الصواريخ تتشابه بصورة لافتة مع الصاروخ الإيراني المعروف اللي هو تايبي باسم 358، وسبب أنه الحكومة اليمنية
1: نعم
0: أفشلت شحنات أو تهريب شحنات من هذه الصواريخ في 2025. وبالتالي مثل هذا النوع من الصواريخ القيام بتفعيله واستخدامه في هذه المرحلة، خاصة مع التوتر الموجود في المنطقة ككل وفي مضيق هرمز تحديدا، يعني أننا ننتقل لمرحلة جديدة بعد
1: طيب،
0: تهديد
1: إذا
0: البحر
1: السؤال في
0: إلى
1: هذه
0: تهديد
1: الحالة، ما هي
0: الجو.
1: الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التهديد قبل أن يتحول إلى خطر كبير ومباشر على حركة الطيران المدني الدولي أو المحلي؟
0: بطبيعة الحال إجابة التهديد في هذه المرحلة مسألة ضرورية، لأنه لا يمكن ضمان حماية البحر والجو ما لم يتم القضاء على التهديدات ومصدر هذا التهديد في البر اللي هي جماعة الحوثي الإرهابية. بقاء هذه الجماعة يعني استغلالها لعامل الزمن الذي يمكنها من زيادة قوتها بين الوقت والآخر مع مرور الزمن، وهذا معناه زيادة المخاطر وكلفة الخطر التي ستدفع برا وجوا وبحرا في المنطقة. ولهذا من المهم القيام بما يمكن من أجل القضاء على هذا التهديد لحماية اليمن والمنطقة ككل.
1: طيب، في الأيام الماضية أستاذ همدان، أو في اليومين الماضيين، تابعنا كلمة اليمن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتابعنا أيضا بالأمس خطاب الرئيس العليمي بمناسبة العيد الوطني. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الخطاب الرسمي قد نجح في نقل حقيقة ما يجري على الأرض للمجتمع الدولي، ووضعه أيضا أمام يعني حجم الأزمة وتداعياتها في المنطقة والعالم؟
0: يعني الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، الدول الفاعلة من المجتمع الدولي والمؤثرة في الملف اليمني باعتقادي تفهم جيدا الوضع في اليمن والمخاطر الموجودة في هذه المرحلة. لكن يعني لا يمكن لمواقف هذه الدول أن تتشكل إلا من خلال مصالحها في المنطقة، وهناك مصالح غير مرئية للمجتمعات وغير مرئية حتى للحكومات في منطقتنا العربية. من خلال هذه المصالح تتحرك هذه الدول. أنا باعتقادي أن الإشكالية ليست عدم فهم للوضع في اليمن، وإنما عدم ترتيب بعض الأمور المتعلقة بمصالح هذه الدول التي تحرص على تحقيقها لكي يكون تدخلها في أو تعاملها في الشأن اليمني وفي الوضع الحالي في المنطقة يعني يدر أو ينعكس عليها بشكل إيجابي. هي لا يهمها بطبيعة الحال من سيحكم في اليمن، هذا أمر يجب أن نفهمه، لكن ما يهمها في هذه المرحلة هو كيف يتم حماية مصالحها. وبطبيعة الحال مصالح اليمنيين تتقاطع بشكل كامل مع مصالح الإقليم ومصالح المجتمع الدولي، إذ لا يمكن تجاهل مصالح اليمنيين، وهذا يعني الإضرار بشكل مباشر وبلا أي شك بمصالح الإقليم ومصالح دول العالم، لأنه لا يمكن التعايش على المستوى المحلي ولا الإقليمي ولا الدولي مع جماعة إرهابية.
1: طيب، يعني أنت تقول لا يمكن التعايش مع الحوثيين، ولذلك هناك من يتساءل أنه في ظل هذا التصعيد الميداني والخطاب السياسي أيضا، هل لا تزال هناك فرصة للعودة لمسار التسوية والتفاوض مع الحوثيين، أم أن هذا الباب يعني قد أغلق بفعل التطورات الأخيرة؟
0: نعم، هو منذ العام 2004 حتى اليوم الحكومات اليمنية المتعاقبة حرصت كثيرا على تقديم عدد هائل من التنازلات والقبول بكثير من التسويات التي يتم من خلالها شرعنة هيمنة هذه الجماعة، ويعني باختصار شديد تحويل نتائج ممارسات العنف التي قامت بها إلى مكاسب يتم شرعنتها. لكن كانت الحكومة اليمنية، أو بمعنى أدق الحكومات وحتى الأنظمة، يعني النظام الذي كان في قبل 2004 قبل 2000

0: 2011 أيضاً كان يقدم تنازلات لجماعة الحوثي بهدف الحرص على إنهاء الحرب والمعاناة وحقن الدماء، لكن كان ذلك يأتي على حساب حق الدولة في بسط سيطرتها والقيام بواجبها وحصر القوة والسلاح لديها. هناك تجارب متعددة من 2004 حتى هذه اللحظة كانت النتائج في نهاية الأمر تصب في صالح الحوثيين وتساعد الحوثيين في التقدم. يعني كلما قدمت الدولة تنازل من أجل حقن الدماء وإنهاء معاناة اليمنيين بما يحفظ يعني قيمة الدولة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ولا يظلم حتى الحوثيين أنفسهم، كان الحوثيين يحققون مكاسب ويضاعفونها ويستخدمون هذه المكاسب لتعزيز قوتهم للتمدد أكثر لهذا، لأنها جماعة عقائدية وليست جماعة سياسية. وبالتالي أنا بعتقادي الكلمة الأخيرة لرئيس الجمهورية أشار فيها بأن سياسة الاحتواء أثبتت فشلها، وأي تنازل قادم هذا معناه هيمنة إضافية لجماعة الحوثي، وهذه الهيمنة ستصب ستنعكس بشكل سلبي على اليمنيين وعلى المنطقة.
1: واضح، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي اليمني همدان عليكي. في ملف اليمن أيضا مشاهدينا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات، كما استهدفت غارة جوية تجمع للميليشيا في منطقة السويداء جنوب تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي جبهات مأرب استهدفت مسيرات القوات المسلحة آليات وثكنات للميليشيات الحوثية. نتابع.

هذا وبحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق الركن فهد السلمان مع عضو مجلس القيادة اليمني قائد المقاومة الوطنية طارق صالح في مقر القيادة المشتركة بالرياض. بحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة، وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود وأهمية رفع جاهزية القوات المسلحة اليمنية على مختلف المحاور والجبهات ومواصلة التنسيق والعمل المشترك في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها إيران. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه إن رأيه تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال إن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. وأكد ترامب أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري. Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.

0: Well, you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But that deal would not be acceptable.
1: من واشنطن معنا الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. أهلا بك أستاذ حسن. لماذا رفض ترامب خطة الأيام السبعة الإيرانية؟ وهل كان هذا الرفض مفاجئا أم متوقعا بالنسبة لك؟
2: لا، ليس متفاجئا. أولا تحية لك ومشاهدين البرنامج. ليس تفاجأت في هذا الرد، لأن المقترح الإيراني كانت لعبة من البوكر، يعني بلطجية التي نعرفها من قبل النظام الإيراني. أعطوهم 7 أيام في هذا المقترح، 5 من هذه الأيام هي تأتي لصالح النظام الإيراني، يعني الإفراج عن الأموال المجمدة، رفع الحصار البحري وإجراءات أخرى. وثم في اليوم السادس هناك إيران تفتح مضيق هرمز وتقبل بمطالب الولايات المتحدة والعالم. هذا مرفوض كان أساسا من قبل الولايات المتحدة. وبالمناسبة الآن عراقشي يتحدث بشكل منافق للقضية، لأن في الحديث معه في نيويورك الوفد الأمريكي أعلن له بأنهم ليس في وضع، يعني النظام الإيراني ليس في وضع أن يستطيع يضع شروط على الولايات المتحدة. لذلك الآن يقول أن الرد الأمريكي رسميا لم يصل عبر الوسطاء. هذه لعبة وهذه نفاق من قبل.
1: طيب الآن يمكن القول سيد حسن أن ترامب بذلك أربك حسابات إيران وأفقدها أيضا ورقة استراتيجية كانت تراهن عليها، أعني مضيق هرمز، أم أن هذه الورقة ما زالت فاعلة ويمكنها استخدامها مستقبلا؟
2: لا، هذه الورقة يعني ولادتها كانت ميتة ولا يستطيع اللعب على هذه الورقة ومفاد هذه الورقة. ولذلك أنا أعتقد أن النظام الإيراني الآن هو تحت ضغوط كبيرة وحاول يلعب لعبة البوكر، ولكن تعرفون أن الولايات المتحدة هي من أبدعت هذه اللعبة، ولذلك لا يمكن أن يمرروا هذا الوضع على ترامب وعلى الدولة الأمريكية. عليهم أن يدخلوا في إطار ما يقوله ترامب وما يطلبه المجتمع الدولي وما تطلبه دول المنطقة. عليهم فتح مضيق هرمز بالدرجة الأولى. والثاني نرجع إلى الملف النووي ومباحثات الملف النووي، ثم هناك يمكن الحديث عن رفع الحصار ورفع العقوبات وما شابه.
1: يعني في الحقيقة واشنطن الآن يبدو أنها تراهن على أن استمرار الضغط والعقوبات على إيران سيدفعها لتقديم عرض أفضل. يعني نفهم من حديثك أن هذا العرض أو أن هذا الرهان هو رهان واقعي؟
2: أنا أعتقد أنه رهان واقعي، لأنه يؤثر لحظة بلحظة على الاقتصاد الإيراني، وليس يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع. الآن هذا الحصار قام يؤثر لحظة بلحظة على الاقتصاد الإيراني، انهيار تام للاقتصاد الإيراني، التضخم المرتفع. رسميا يعلنون أنه وصل إلى 99%، والعالم والناس تعرف جيدا أنه أكثر من 300%. لذلك هناك تراجع كبير في العملة الإيرانية، تراجع في كل المؤشرات الاقتصادية، وانهيارات قوية في دخل المواطن الإيراني. أنا لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يستمروا لفترة طويلة في هذا الوضع. حاولوا أن يلعبوا، ولكن الطرف الأمريكي عرف هذه اللعبة.
1: ولكن سيد حسن، يعني فقط لمزيد من الموضوعية، يعني كان هناك بعض التقارير الصحفية الأمريكية تحدثت عن أن التقديرات تشير إلى أن إيران قادرة على الاستمرار يعني في هذه المناكفة مع الولايات المتحدة وعدم تقديم أي تنازلات حتى نهاية العام الحالي، وبعض التقديرات تشير حتى نهاية ولاية ترامب. ما رأيك في هذه التقديرات؟
2: نحن الآن في أمريكا على عشية الانتخابات المعروفة، ولذلك هناك من يدخل في هذا الصراع ويدخل في هذا الإعلام بهذا الشكل.

0: هو لا يريد أن يرى الرئيس ترامب منتصرا أمام النظام الإيراني، ولا يريد أن يرى سياسة السيد ترامب ناجحة أمام النظام الإيراني. يريد يقول بأن النظام الإيراني ما زال يستطيع يهدد الاقتصاد الأمريكي ويهدد الطاقة وإمدادات الطاقة في المنطقة، ولذلك يبيع هذه السلع على المواطن الأمريكي الذي سيحضر على صناديق الافتراء. ولذلك
1: أليس هذا هو الواقع
0: أعتقد
1: الآن تشهد يعني يعيشه الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الديزل وبعض الكثير جدا من المنتجات بسبب الحصار على إيران والضغوط الاقتصادية الممارسة عليها، وأيضا عدم مرور ما يكفي من النفط من الخليج وإيران إلى أسواق العالم؟
0: الوضع ليس بما يصورونه بالسوء. الوضع طبعا أثر، مضيق هرمز أثر على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، على الأسعار، على رفع بعض التضخم، ولكن الوضع الإيراني هو أكثر سوءا، والوضع الإيراني أكثر تدهورا، وأكثر ربما يصل إلى نتيجة. وليس الاقتصاد الأمريكي اقتصاد قوي، اقتصاد عظيم وكل العالم تتعامل معه ويؤثر على كل العالم. هناك تضخم مثلا يصل إلى 2.5 إلى 3% من التضخم، ولكن النظام الإيراني نراه أن يرتفع رسميا إلى 99%، يعني دولة منهارة تماما. ولذلك هناك واقعين مختلفين، الواقع الأمريكي يتصور كما هو، المعارض في الولايات المتحدة لديه الحق أن يعبر عن رأيه، ينتقد الرئيس وينتقد سياسات الرئيس، ولكن في إيران لا أحد له الحق أن يعبر عن رأيه. كل من يعبر عن رأيه أما يدخل السجون أما يقتل في الشارع.
1: شكرا لك. إذا من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني حسن هاشميان. أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج بما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها، وأضاف البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات. كما عبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في كلمته في الأمم المتحدة عن تضامن بلاده مع دول الخليج فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها.
2: كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين من ممرات العبور في مضيق هرمز.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. في مقابلة مع برنامج الشارع الدبلوماسي، وكيلة غوتيريش تؤكد أن العالم أمام عمل شاق لضمان خلو المنطقة من النووي.

0: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
1: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
0: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
2: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
1: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على

0: شخص مثلي بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
1: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية أداة للضغط أو التهديد.
1: سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
0: وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أكد أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
1: إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمية واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمع.
0: كما رحب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بقرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما عبر عن رفض المملكة لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا.
1: وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية، وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: وفيما يتعلق بالعراق، عبر وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر عن دعم المملكة للحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
1: وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد على سيادة العراق ويحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدرا للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق.

0: نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتزام طهران رد عسكريا على القيود الأمريكية المفروضة على الرحلات الجوية الإيرانية، وأضاف أن هناك مفاوضات جدية مع الدول المعنية لرفع ما وصفه بالقيود غير القانونية، مشيرا إلى وجود خيارات غير عسكرية قد تطبق على بعض المطارات إذا اقتضت الضرورة. وفي العراق شهدت بغداد والبصرة تظاهرات تطالب الحكومة بإعادة فتح الأجواء والمطارات أمام الرحلات الإيرانية. جاءت هذه التظاهرات في عقاب دعوة فصائل مسلحة موالية لإيران لتنظيم اعتصامات داخل المطارات رفضا لما أسمته بالحصار الجوي المفروض على طهران. من بغداد معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، أهلا بك أستاذ نجم. ويبدو أن ملف الرحلات الإيرانية تحول إلى اختبار لقدرة الحكومة العراقية على الموازنة بين ضغوط واشنطن ونفوذ إيران، فكيف ستدير بغداد هذا الاختبار؟
1: شكرا على الاستضافة. فعلا هو اختبار وامتحان ليس سهل وإنما صعب جدا، خصوصا في ظرف يواجه العراق أزمة اقتصادية، قلة السيولة، إيقاف النفط بعد غلق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين، وبالتالي الدولة العراقية تضررت أكثر دولة بالعالم لأنها تعتمد على موارد النفط أكثر من 89%، وما جعل حقيقة السيد الزيدي حينما يذهب ويلتقي مع الرئيس الأمريكي مرتين على الأقل يواجه بعض الضغوط الداخلية خصوصا داخل الإطار الذي جاءوا به أفضل مما يواجه أزمة في الشارع العراقي أو أزمة الفقر أو عدم استطاعة الحكومة توفير مرتبات للموظفين. هذا ما حصل. السيد الزيدي نعم هو اختبار صعب، لكن بنفس الوقت اتخذ القرار بتطبيق هذه العقوبات حتى لا تواجه الدولة العراقية عزلة مرة عربية ومرة إقليمية ومرة دولية، مما ينتج انهيار ليس للنظام السياسي بعد 2003 وانما انهيار للدولة العراقية. طيب لا سمح الله، يعني انه فعلا اتخذ هذا القرار.
0: نعم الضغط الان عذري على المقاطعة، ولكن الضغط الان يبدو انه انتقل من البيانات السياسية الى التهديد بتنفيذ اعتصامات في المطارات على الأرض. ما الذي يكشفه ذلك عن حدود قدرة يعني هذه الفصائل على فرض إرادتها على قرار سيادي يتعلق بأمن المنافذ الجوية؟
1: أولا يعني هناك كثير من العراقيين يسافرون لغرض العلاج أو الدراسة أو السياحة وحتى إدخال البضائع عن طريق يعني الطيران. حينما يتم غلق هذه المطارات أعتقد ستكون هناك بعض الطرف الآخر أو الطرف الثاني الأكثر عددا ضغوطات واحتجاجات أكثر مما بدأتها هذه الأطراف. ونعم يعني الديمقراطية تسمح بالتظاهر لكن ليس على قرارات الحكومة، خصوصا القرارات السيادية التي تخدم الناس، وتعلم أتفه سبب يقود إلى الحرب وألف سبب لا ينتج السلام. هل نحن بحاجة لا سمح الله إلى حرب اقتصادية أو عسكرية أو عزلة من قبل المنطقة والعالم في ظل العراق اليوم يحتاج إلى الكل؟ ولكن لهذا السبب البعض تحاول الضغط على حكومة السيد الزيدي، لربما في الأيام المقبلة يطالبون البعض من النواب بإقالة السيد الزيدي، رغم أن السيد الزيدي إلى هذه اللحظة لم يتمسك ولم يفكر ولاية ثانية أو يقوم بالترشيح، وهذا ما طرحه للإطار التنسيقي على الأقل أن يطمئن. بالتالي يجب علينا أن نفكر ببناء الدولة ليس بناء السلطة.
0: وما هي الخيارات المتاحة الآن أمام الحكومة العراقية إذا ما رفضت واشنطن منح هذه الاستثناءات لبعض المطارات؟
1: يعني إذا اقتنعت الولايات المتحدة والضغط من قبل السيد الزيدي أنه التقى بالرئيس ترامب على الأقل يعني فتح مطار النجف لاستقبال الزوار إلى النجف وإلى كربلاء وحتى إلى منطقة الكاظمية في بغداد، أما فتح كل المطارات

0: أنا أستبعد ذلك. بالتالي نحن ليس مع أي عقوبات على أي شعب من الشعوب سواء المسلمة أو غير المسلمة، لأن العراق قد واجه الحصار منذ عام 1990 إلى 2003 حينما دخل النظام السابق إلى الكويت. ماذا جنينا من العقوبات ومن الحصار؟ أليس المواطن هو المتضرر الأول والأخير؟ أما أصحاب المناصب وأصحاب الأموال هؤلاء بالعكس يستفيدون أكثر مما يتضررون.
1: نعم. طيب، ولو حتى افترضنا أن واشنطن وافقت على منح بغداد هذه الاستثناءات للسماح بدخول أو بهبوط الطائرات الإيرانية، فهو بطبيعة الحال لن يكون يعني منحا مجانيا. ما الذي يمكن أن تطالب به واشنطن في المقابل من بغداد؟
0: أولا كلنا نتذكر حينما بدأت الحرب الإيرانية الأمريكية وأغلق مضيق هرمز، لم نسمع أو نرى أو نقرأ بأن إيران أعطت استثناءات للعراقيين أن يقومون بتصدير أو بيع النفط، وإنما العراق تضرر أكثر دولة في المنطقة وفي العالم. الأمر الآخر بالتأكيد الولايات المتحدة حينما تعطي هذا الاستثناء، وأعطي للعراق بالمناسبة في السنوات السابقة وأعطي للعراق استثناءات باستيراد البضائع من إيران. صحيح. وكان نوع من ليس من الضغط على الإيرانيين وإنما نوع من الرسائل التي تمنحها واشنطن إلى طهران، عليكم أن تفكرون، عليكم أن تأتون إلى التفاوض أو إلى الحوار أفضل من التهديد. بالتأكيد الولايات المتحدة لديها أوراق، أولا ورقة حصر السلاح، وثانيا مكافحة الفساد، وثالثا دخول الشركات، وهذا ما نتمناه، أن تدخل الشركات إلى المدن العراقية على الأقل تستقطب العاطلين عن العمل.
1: نعم، شكرا لك. إذا من بغداد كنت معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. خلال حديثها في مقابلة خاصة لبرنامج الشارع الدبلوماسي، أكدت إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أكدت أن العمل أمامهم شاق لضمان خلو المنطقة من السلاح النووي.
2: It is obviously not something that we can achieve immediately. It is, if I could put it this way, medium to longer term objectives. But when there is a process, we can begin to address those issues. And if the international community still maintains and it is maintaining the world free of nuclear weapons to be the collective objective, that has not changed, then obviously the Middle East will have to be also part of that, right? So that's why we need to continue to have a, you know, keep a dialogue also with Israel. It has been obviously, for obvious reasons, it's been very difficult in recent years, but we don't want to give up.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق مع كوبا دون تدخل عسكري.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
6: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأصغر في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما

0: تتحكم إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال لافروف إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.
5: سعيا وراء الهدف المتمثل باحتواء روسيا، دمر الغرب بيده نظام الأمن الأوروبي ورعى نظاما معاديا لروسيا في كييف. أوروبا تدرك عبثية جهودها وتبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض آفاق المفاوضات التي يبدي الكثيرون بمن فيهم إدارة ترامب اهتماما بها.
4: من كييف معنا الدبلوماسي السابق فولودمير شوماكوف. أهلا بك سيد شوماكوف معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذا كما تابعنا لافروف يتهم الدول الأوروبية بعرقلة مسار التسوية مع أوكرانيا، كيف يجب أن يقرأ ويفهم هذا الاتهام؟
6: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. اليوم نشاهد تهويل إعلامي للوضع من قبل السيد لافروف وزير خارجية روسي، وتتماهي اتهامات لافروف مع اتهامات بوتين ضد أوروبا التي تستعيد للحرب ضد روسيا. أكيد أوروبا تستعيد للحرب ولكن لدفاع أراضيها. حول تصريحات السيد لافروف، دعونا نتذكر بأن في وقت بايدن رئيس أمريكي السابق روسيا اتهمت أمريكا، اليوم هي تتهم أوروبا بأنها لا ترغب السلام وتعرقل السلام، ولكن الوضع هو الآخر. روسيا لا ترغب السلام، روسيا التي رفضت حول الهدنة على بحر، حول الهدنة للطاقة. روسيا اليوم تحشد قواتها ليس فقط على حدود مع أوكرانيا ولكن حدود على حدود مع الدول البلطيكية. وتوجد شواغل جدي عند الدول البلطيكية، ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، بأن روسيا سوف تهاجم هذه الدول.
4: طيب، ولكن سيد شوماكوف عذراً، يعني لكن إذا ما كانت موسكو هي فعلاً من يعرقل المفاوضات، فكيف تفسر تحركاتها الدبلوماسية وفتحها لقنوات حوار مع واشنطن ومع بعض الدول الأوروبية كذلك؟
6: نعم، بصفة تمام مهمة كده حوار، ولكن قبل أي مفاوضات يجب أن تكون الهدنة مفتوحة. هذا المنطقي بصراحة، يعني أن الهدنة جلسة على طاولة مفاوضات، ولكن سيناريو روسية تستمر حرب، تستمر مفاوضات، هذا محاكاة مفاوضات. روسيا بالعكس هي تحشد قواتها كما ذكرت قبل، هي ترغب استمرار هذا الحرب لاستيلاء الأراضي الأوكرانية الجديدة. في عين واحد، لماذا روسيا تهدد لي أوروبا وتتهم أوروبا بأن هي ترغب قطع امدادات لأوكرانيا من قبل أوروبا؟ أوروبا تساعد لأوكرانيا للدفاع الأراضي الأوكرانية. بصفة عامة روسيا تستطيع أن تنتهي هذا الجحيم في أي لحظة، لأن الهدنة كما ذكرت هو جلسة على طاولة مفاوضات، ليست محاكاة مفاوضات ولكن مفاوضات حقيقية وفقا للواقع الحرب. واقع الحرب بأن روسيا غارقت، عالقت في مستنقع حرب اليوم، حرب في مأزق، لأن إنجازات روسية هي قليلة جدا.
4: طيب، نكتفي إذن بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا لك من كييف الدبلوماسية السابقة فولودمير شوماكوف، تحياتي. في الشق الميداني مشاهدينا، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية نهار أمس في أجواء عدد من المقاطعات حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 645 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء

0: عدد من المناطق الروسية. تتصاعد في أوكرانيا جبهة داخلية مرتبطة بالفساد والصراع بين مؤسسات إنفاذ القانون. البرلمان أقال المدعي العام بأغلبية كبيرة وأقر تشديد المسؤولية الجنائية عن مراكز الاتصال الاحتيالية، بينما زيلنسكي أعلن مراجعة قيادات مؤسسات حكومية ترتفع فيها مخاطر الفساد. التفاصيل في تقرير حذيفة عادل.
1: جبهة جديدة تفتح في أوكرانيا وقضايا تهز الرأي العام. الأزمة هذه المرة ليست أسراب الصواريخ الروسية ولا نقص صواريخ باتريوت، بل قضايا إدارية ومالية وفساد بملايين الدولارات ومؤسسات لمكافحة الفساد متهمة بالفساد، عقارات وغسل أموال وشبكات فساد محمية بشخصيات نافذة، صورة قاتمة في وقت الحرب لن تسر الرئيس المحارب ولا حزبه خادم الشعب ولن تسر داعمه من الأوروبيين.
2: أنا ممتن لجميع النواب الذين صوتوا اليوم لمصلحة القرار في البرلمان الأوكراني، وقد اتخذ القرار المتعلق بمنصب المدعي العام، كما أيد النواب تشديد المسؤولية الجنائية على أنشطة مراكز الاتصالات الاحتيالية.
1: الأحداث المتسارعة تدفع بسيرهي كوروبيفا نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام إلى المثول أمام القضاء بتهمة حماية مراكز اتصال غير قانونية وغسل أصول تتجاوز 89 مليون هريفنا، تعادل مليوني دولار. المحكمة قررت احتجازه حتى نوفمبر مع كفالة بديلة تبلغ 2,700,000 دولار. القضية أثارت الصدمة في الشارع الأوكراني الذي يعاني من أعباء حرب مدمرة.
3: من الواضح أن هذه هي حال السلطة لدينا، فما الذي ينبغي فعله؟ يجب تنظيم التظاهرات والخروج إلى ميدان الاستقلال للاحتجاج على أقل تقدير.
1: وفي قضية منفصلة ظهرت مواجهة بين مؤسسات مكافحة الفساد والجهات العدلية، فقد اندلع صراع علني بين المدعي العام روسلان كرافشينكو ومكتب مكافحة الفساد، واتهم كرافشينكو مدير المكتب سيميون كريفانوس بتزوير وثائق رسمية، وهي اتهامات وصفها الأخير بالهراء. تصاعدت الأزمة وتدخل الرئيس والبرلمان وتمت إقالته من العمل بعد مغادرته البلاد مثيرا عاصفة من الجدل والتساؤل.
4: لم أرى وثيقة ورقية تتضمن إبلاغي رسميا بالاشتباه، ولم يسلمني إياها أحد بصورة مباشرة، ولم يحضرها إلي أحد من المكتب الوطني لمكافحة الفساد أو النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.
1: ومع اتساع القضايا وغضب الرأي العام، أعلن زيلينسكي مراجعة قيادات المؤسسات الحكومية ذات مخاطر الفساد المرتفعة، وفي مقدمتها مصلحة الضرائب ووكالة إدارة الأصول وأجهزة التفتيش. وبينما تقاتل أوكرانيا عدوا خارجيا، تبقى معركتها الداخلية مع الفساد حاسمة لحماية ثقة المجتمع واستمرار الدعم الغربي ومنع تآكل الدولة من الداخل.
0: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع كوبا مستبعدا الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية. وقال الرئيس الأمريكي لصحفيين في البيت الأبيض إنه يريد فتح أبواب كوبا أمام الأمريكيين، متوقعا إنهاء الأزمة قريبا.
5: We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban Americans that want to go back. We want to open Cuba up to our people.
0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من البطولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة الخليجية عندما يلتقي منتخبا البحرين والإمارات في المجموعة الثانية اليوم الأحد. وفي المجموعة ذاتها يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره اليمني. فازت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بثلاثة

0: أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي. أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الركبة اليسرى، ما استدعى مغادرته لمعسكر المنتخب الفرنسي.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. ترامب يعلن رفض اقتراح إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ويتمسك بخيار الحصار والعقوبات.
2: سيد الرئيس أن حماية المناحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة.
1: وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. تظاهرات في بغداد والبصرة بدعوة من فصائل مسلحة لفتح المطارات أمام الطيران الإيراني. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: المراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
6: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
5: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
6: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
5: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى

0: حولنا
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا
0: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتحفظ الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: Following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
11: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
12: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
13: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
14: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
15: The ultimate global stage.
16: Lebanon should not be attacked.
17: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: They're the architects of power, economics, and politics.
18: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence.
11: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
19: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: بعد رفض ترامب لخطة إيران لفتح هرمز عراقي، يؤكد أن طهران تنتظر وجهات النظر النهائية من الوسطاء. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم.
1: السيد الرئيس أن حماية المناحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة.
0: وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن بلاده.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تابعت رد الفعل الأولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. واعتبر عراقجي في منشور على تليجرام أن ترامب أدلى بتصريحات إيجابية وأخرى متناقضة على حد ما كتب. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وقال إن إيران ستتخذ قرارا بناء عليه. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن شروط بلاده واضحة، وأن أي تحرك لإعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتلبية هذه الشروط التي لن تتراجع عنها بلاده. كما ذكر عراقجي أن الحل التفاوضي هو السبيل الوحيد لكسر الجمود، وقال إنه رأي تتشارك فيه إيران مع دول عديدة تتفهم هذا الموقف. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ذلك رفضه للمقترح الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وقال إن طهران تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاق المضيق. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على هرمز، مشيرا إلى عبور 29 سفينة خلال الليلة الماضية. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران تريد إعادة فتح المضيق فورا لأنها فقدت مصدرا مهما للدخل، مشيرا إلى أن بلاده فرضت حصارا هو الأكبر في التاريخ العسكري.
1: Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. Last night we had 29 ships come out. They want to make a deal, and I think that's fine. I like making a deal too. But
0: أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تضامن سلطنة عمان مع دول الخليج بما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها. وأضاف البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن عمان ملتزمة بمواصلة المساعي الرامية لصون الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الأفضل لحل القضايا والأزمات.
2: كما تجدد بلادي تضامنها مع جميع الدول المجاورة لها بمن فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون أمنها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. إن سلطنة عمان تؤكد مجدداً التزامها الثابت بمواصلة مساعيها الرامية إلى صون الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

0: واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بل تدعو جميع الأطراف إلى التعاون معها في هذه المساعي الرامية إلى مراعاة واحترام جميع المستفيدين ممرات العبور في مضيق هرمز.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية رصد استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جوالة بتقنيات مبتكرة تطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وأوضحت أن هذه الصواريخ تتجول لنحو 20 دقيقة وتعمل بنظام تتبع حراري وتهاجم أي مصدر حراري دون تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة الطيران المدني بما في ذلك الطائرات الأممية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية إن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي. وشدد على أن استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية يهدد خطوط الملاحة الجوية الدولية، ولا يمكن اعتباره شأنا يمنيا محليا بل تهديدا للأمن والسلامة الدوليين. في ملف اليمن أيضا، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية شرق وجنوب محافظة تعز. وذكر مصدر عسكري أن الغارات استهدفت مناطق عدة شرق تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعزيزات. كما استهدفت غارة جوية تجمع للميليشيا في منطقة السويداء جنوب تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وفي جبهة مأرب استهدفت مسيرات القوات المسلحة آليات وثكنات لميليشيا الحوثي.

0: هذا وبحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فريق الركن فهد السلمان مع عضو مجلس القيادة اليمنية قائد المقاومة الوطنية طارق صالح في مقر القيادة المشتركة بالرياض، بحثا سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة، وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود ورفع جاهزية القوات المسلحة اليمنية على مختلف المحاور والجبهات ومواصلة التنسيق والعمل المشترك في معركة استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها. طالب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحماية حرية الملاحة دون فرض رسوم بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب، وشدد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة عدم استغلال الممرات المائية أداة للضغط أو التهديد.
1: سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل. وتشدد المملكة في هذا الإطار على أهمية ضمان حماية حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير وعدم فرض أي رسوم أو قيود، ورفضها لاستخدام أي طرف لهذه الممرات الحيوية كأداة للضغط أو التهديد أو الإضرار بمصالح الدول.
0: وزير الخارجية السعودي أكد أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن الطاقة واستمرار سلاسل الإمداد.
1: إن أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة والعالم، واستقرار هذه المنطقة الحيوية يرتبط مباشرة بأمن الطاقة العالمي واستمرارية التجارة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية. سيد الرئيس أن حماية الملاحة الدولية واستدامة سلاسل الإمداد العالمية مسؤولية مشتركة، تعاونا دوليا تتطلب تعاونا دوليا جادا يحول دون تعريض الاقتصاد العالمي لمخاطر تمس العالم أجمل.
0: كما رحب

0: أمير فيصل بن فرحان بقرار إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وعبر عن رفض المملكة لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا.
1: وتدعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز أمن سوريا واستقراره ووحدة أراضيها، وترحب بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب لما في ذلك من دور في تمكينها من بدء مسار البناء والتنمية. وتؤكد المملكة رفضها لأي انتهاكات تقوض استقرار سوريا وتمس سيادتها أو سلامة أراضيها.
0: وفيما يتعلق بالعراق، عبر وزير الخارجية السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر عن دعم المملكة للحكومة العراقية في ملف حصر السلاح بيد الدولة.
1: وتتضرع المملكة لما تبذله الحكومة العراقية من خطوات بناءة في سبيل ترسيخ حالة الأمن واستقلالية القرار وحصر السلاح بيد الدولة، بما يؤكد على سيادة العراق وحفظ أمنه واستقراره، وأن لا تكون الأراضي العراقية مصدرا للاعتداءات على الدول المجاورة للعراق.
0: خلال حديثها في مقابلة خاصة لبرنامج الشارع الدبلوماسي، أكدت إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أكدت أن العمل أمامهم شاق لضمان خلو المنطقة من السلاح النووي.
2: It is obviously not something that we can achieve immediately. It is, if I could put it this way, medium to longer term objectives. But when there is a process, we can begin to address those issues. And if the international community still maintains and it is maintaining the world free of nuclear weapons to be the collective objective, that has not changed, then obviously the Middle East will have to be also part of that, right? So that's why we need to continue to have a, you know, keep a dialogue also with Israel. It has been, obviously, for obvious reasons, it's been very difficult in recent years, but we don't want to give up.
0: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أضافت في مقابلة خاصة للعربية أن الأمم المتحدة تدعم عودة التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية، مشددة على ضرورة مواصلة الحوار البناء مع المسؤولين الإيرانيين.
2: Our role is to really support IAEA's efforts, and there are a couple of things that, of course, we can do and we are doing. One is, of course, to continue to have a good dialogue with Iranian officials and really emphasize why it is important for, of course, the regional security, international peace and security, but also for Iran.
0: اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقال لافروف إن أوروبا تبذل كل جهودها لعرقلة محادثات السلام التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا.
3: سعيا وراء الهدف المتمثل باحتواء روسيا، دمر الغرب بيده نظام الأمن الأوروبي ورعى نظاما معاديا لروسيا في كييف. أوروبا تدرك عبثية جهودها وتبذل قصارى جهدها لعرقلة الحل السلمي وتقويض آفاق المفاوضات التي يبدي الكثيرون بمن فيهم إدارة ترامب اهتماما بها.
0: في الشق الميداني، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية 105 مسيرات أوكرانية نهار أمس في أجواء عدد من المقاطعات حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان. كما أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 645 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في أجواء عدد من المناطق الروسية. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع كوبا مستبعدا الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية، وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض إنه يريد فتح أبواب كوبا أمام الأمريكيين متوقعا إنهاء الأزمة قريبا.
4: We want to open Cuba up to our people. We have great Cuban Americans that want to go back. We want to open Cuba up to our people.
0: وفي الشأن الفنزويلي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات النفطية تتجه جميعها إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن كاراكاس ستجني أرباحا طائلة قريبا بفضل شعبها.

0: We're spending a lot of money. They are spending. The oil companies are all going into Venezuela now. And very shortly, I mean, Venezuela is making a lot of money now for its people.
1: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: بات المنتخب السعودي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم بعد فوزه على نظيره العماني بثلاثة أهداف من دون مقابل. وأقصى منتخب العراق نظيره الكويتي من البطولة بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات المجموعة الأولى. وتتواصل مباريات البطولة الخليجية عندما يلتقي منتخبا البحرين والإمارات في المجموعة الثانية اليوم الأحد. وفي المجموعة ذاتها يتطلع منتخب قطر إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي عندما يواجه نظيره اليمني. فازت إسبانيا على مضيفتها إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الثانية من دور الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي. أعلن ريال مدريد إصابة لاعبه كيليان مبابي بتمدد مفرط في الركبة اليسرى ما استدعى مغادرته لمعسكر المنتخب الفرنسي.
1: إلى العناوين. بعد رفض ترامب لخطط إيران لفتح هرمز عراقي يؤكد أن طهران تنتظر وجهة النظر النهائية من الوسطاء. القوات المسلحة اليمنية تتهم ميليشيا الحوثي بتهديد الطائرات المدنية بدفاعات جوية إيرانية وتطالب بموقف دولي حازم لردعهم. وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية ضمان حرية الملاحة في جميع الممرات المائية الدولية ويرفض استخدامها أداة للتهديد. لافروف يتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات مع أوكرانيا ويجدد العزم على دحر أي تهديد يواجه أمن روسيا. نهاية نشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: نقف عند شخصية أحدثت أثراً ما زال قائماً.
1: الشوكاني كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن.
0: لم يكن أثراً محصوراً بزمنه، بل أثراً ممتداً على مستوى الجغرافيا والتاريخ.
1: الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب السيدي. الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية.
0: حدثنا عن صدامه مع الصقور الزيدية كما سميته.
2: سجال مع مشاري الزيدي الآن على شاشة العربية.
3: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية.

0: الخارجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
0: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال، وكما تعودنا معكم أيها الكرام والكريمات، فإننا من حين لآخر نقف عند شخصية أحدثت أثرا ما زال قائما، لم يكن أثرا محصورا بزمنه، بل أثرا ممتدا على مستوى الجغرافيا والتاريخ، على مستوى الأفكار والسياسات، على مستوى الوجدان والعقل. شخصيتنا لهذا اليوم، وحري بنا أن نستحضرها مع ما تسمعون وترون أيها الكرام من أخبار تنقبض منها الصدور في اليمن وجوار اليمن، حديثنا عن واحد من أعلام اليمن، لا بل من أعلام الجزيرة العربية، إلا ما أقول من أعلام العالم الإسلامي، العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة الذي رحل عن عالمنا قبل زهاء قرنين إلا قليلا. لماذا نستحضره؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال شريكنا على هذه المائدة الدكتور علي عوض القطب، المؤرخ السعودي. حياك الله دكتور علي.
1: الله يطول عمرك، وسعيد بهذه الاستضافة.
0: الله يحفظك. على هذه المائدة كتابكم الفقيه والسلطة في الجزيرة العربية خلال القرن 13 الهجري، والحقيقة أنه كتاب مثير في عنوانه،

0: شرحت ودرست علاقة الفقيه بالسلطة واستحضرت أكثر من نموذج، لكن خصصت للشوكاني فصلين من هذا الكتاب، هو الوحيد الذي خصصت له فصلين. تناولت بعض العلماء من نجد وبعض العلماء من تهامة وبعض العلماء من سرات عسير، لكنك خصصت فصلين كاملين عن الشوكاني. لماذا منحته هذه المساحة أكثر من غيره من العلماء؟
1: الشوكاني شخصية مفارقة للسائد وللوعي الديني في ذلك الوقت، وشخصية تعتبر شخصية ثقيلة جدا في الميزان العلم الشرعي. صحيح أن هناك الكثير من الدراسات التي تحدثت عن الشوكاني، تحدثت عن الشوكاني فقيها ومحدثا ومفسرا، وتحدثت عن منهجه في العقيدة، وتحدثت عن الكثير من من من من الميادين الشرعية التي طرقها، لكن كان هناك جانب مسكوت في حياة الشوكاني وهو ما يتعلق بالسياسة. الشوكاني كان في وقته كان أحد الأقطاب التي لا يمكن تجاوزها في السياسة الأئمة القاسميين في اليمن، وبالتالي كان لابد من الحديث عن هذا الجانب المسكوت، كيفية علاقته بالسلطة القاسمية في اليمن، علاقته بالأئمة اليمنيين، علاقته أيضا بالقوى السياسية خارج القطر اليمني، إضافة إلى مسألة أخرى مهمة وهي صراعاته الفكرية، وهي أيضا فكرية سياسية في نفس الوقت. يعني ربما كانت أيضا بصمات السياسة موجودة في هذه الصراعات، وبالتالي رأيت أن هذا الرجل الكبير قمين بأن يدرس في فصلين اثنين، على غرار أيضا بقية النماذج الأخرى سواء في الأحساء أو في منطقة عسير أو في المخلاف السليماني،
0: نعم، أو في نجد،
1: أو في نجد
0: شخصية الشيخ عبد اللطيف.
1: نعم،
0: الشوكاني يمكن اللي ساعد على هذا الشيء كونه مؤلف غزير، يعني هو اللي تأخذه في سياق التأليف لديه مكتبة كاملة، يعني يمكن على عكس بعض المشايخ اللي تناولتهم أو العلماء في هذا الكتاب. وحقيقة هو شخصية، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكن فكرة، معلش ممكن أستبق الأحداث فيه، فكرة أنه داخل المذهب الزيدي أو الطائفة الزيدية أو التيار الزيدي نجد هذه النماذج. يعني هل الشوكاني هو، طبعا الحين بنشوف بنتناقش بعد شوي، هل هو سني، هل هو زيدي، هل هو سلفي، هل هو يعني شخصية إشكالية، لكن فكرة أنه يطلع واحد من جوا المذهب الزيدي ويتمرد على المذهب الزيدي أقدم من الشوكاني أعتقد.
1: بلا ريب، بلا ريب، هناك الشوكاني هو يسير على خطى من سبقه من بعض الرموز وأعلام المذهب الزيدي أو الذين كانوا في بيئة زيدية محضة، سبقوه ربما بعشرات العقود أو بعدة عقود، وبعضهم بعدة قرون. ولعلك تعرف مثل العلامة بن الوزير في التاسع الهجري،
0: نعم،
1: والحسن الجلال وصالح المقبلي وابن الأمير الصنعاني، كل هؤلاء كان الشوكاني يسير على خطاهم بلا ريب. فبالتالي هو ظاهرة الشوكاني كظاهرة خارجة أو إلى حد ما ليست في الإطار التقليدي للمذهب الزيدي، الشوكاني هو يسير أو يحتذي أو يحذو حذو من سبقه في هذا الجانب.
0: إذا تعيد هذا الأمر إلى أنه ليست مصادفة، كأنه المذهب الزيدي أو التيار الزيدي لديه إمكانيات ثورية فكرية، أتكلم مش بالمعنى السياسي.
1: في تقديري أنه المذهب الزيدي نفسه بالضبط لديه قدرات ذاتية تجعل الذين استغرقوا في هذا المذهب والذين اطلعوا على دقائقه وتفاصيله قد طبعا مع ضغط الواقع، ربما واقع اجتماعي أو سياسي ما، ربما قد تحدث تحولات في حياة الدارس لهذا المذهب،

0: وهناك نوع من التعاليم في داخل أو في أحشاء هذا المذهب تساعد على وجود ظاهرة كالإمام الشوكاني. على سبيل المثال التثريب على المقلد أو التثريب على التقليد. أيضا الدعوة إلى الاجتهاد، الارتهان، فكرة الارتهان إلى الدليل، فكرة اعتماد الأحاديث ودواوين الحديث النبوي اعتمادها باعتبارها أصلا من أصول التشريع الإسلامي، هي في نهاية
1: على عكس الإمامية،
0: على عكس الإمامية التي لديها تعتبر تراث، هي لا تنظر إلى هذا التراث مطلقا ولا تعتبره. لكن الزيدية حظيت دواوين الحديث ومدونات الحديث والمسانيد بالقبول لديهم،
1: السنية،
0: نعم بالقبول لديهم. فمن هذا المنطلق كانت مثل هذا التراث الضخم محفز لوجود ظاهرة مثل ظاهرة الشوكاني.
1: طيب الآن سنستعرض إن أذنت لي وأذن لي الكرام هذه البطاقة عن الشوكاني وندير حديثا حولها.
2: محمد بن علي الشوكاني علم من الأعلام ومجدد للفكر الإسلامي في اليمن، ولد في هجرة شوكان بمحافظة ذمار سنة 1759 ميلادية، وتوفي بصنعاء سنة 1834 ميلادية. أقام الشوكاني صرحا علميا وإرثا فكريا نادرا، ولم يترك أحد في تاريخ اليمن الحديث أثرا في العلوم الشرعية والاجتهاد كما ترك. تجسد منهجه في دعوته لنبذ التعصب المذهبي وفتح باب الاجتهاد وتفرده بمؤلفات أصبحت مراجع جامعة مثل نيل العطار وفتح القدير. خاض معارك فكرية حامية وواجه انتقادات حادة من علماء المدرسة الزيدية التقليدية بسبب خروجه عن المذهب وإبطاله للتقليد، كما عاب عليه بعض معاصريه شدة لهجته في نقد مخالفيه واستقواءه بالسلطة في مواجهة خصومه وارتباطاته العضوية بها. إرثه يمتد من الحديث والفقه إلى التفسير والأصول، ويجسد تجربة استثنائية جمعت بين موسوعية العطاء وشجاعة الطرح.
1: دكتور علي، أنا لفت انتباهي أنه عاصر ثلاث أئمة، ثلاث حكام فيما عرف بالدولة القاسمية.
0: صحيح.
1: هل هؤلاء الحكام وإن كانوا ينتمون إلى المذهب الزيدي وهم أصلا من السادة الأئمة يعني السلالية، لكن منحوا هذا الرجل هذا الهامش، هل كانت الدولة أو شيء عرفنا ما هي الدولة القاسمية، ثم لماذا هل كانت دولة متسامحة فعلا أو تجنح إلى التجديد داخل المذهب الزيدي؟
0: أنا في تقديري أنه تفسير ذلك الإمام القاسم بن محمد هو المؤسس للدولة القاسمية في اليمن، أسسها بإخراج الأتراك العثمانيين فيما يسمى بالفتح العثماني الأول، كان ذلك تقريبا في سنة 1006 للهجرة. الإمام القاسم وأبنائه من بعده كانوا عبارة عن فقهاء حقيقيين وراسخين، راسخ المعرفة في المذهب الزيدي. استقوت هذه السلطة في القرن الحادي عشر والثاني عشر، وأصبحت تمد نفوذها تقريبا على كامل القطر اليمني. وكان من أهم الأسباب التي جعلت هذه الدولة قوية هو مسألة بيع البن اليمني. كان هناك وفرة مالية هائلة مكنت هذه السلطة من حشد الجيوش ومن التعبئة ومن قيام ركائز للدولة. وكان اليمن في ذلك الوقت تقريبا يكاد يحتكر هذه التجارة التي كانت تجارة تعتبر باهظة الأثمان، وكانت تنقل إلى موانئ أوروبا وآسيا وغيرها. الحاصل أنها في هذا الجو أو في هذا المناخ تنشأ حركة علمية كبيرة جدا. لكن مع توالي العقود أصبح الأئمة القاسميين لم يعودوا بمثل ما كان عليه أوائلهم،

0: في مسألة التضلع في الفقه الزيدي، أصبحوا أشبه ما يكون بالحكام السياسيين. حل الإمام الشوكاني حين جاء في عصر الإمام الشوكاني وقبلها بعدة عقود، بات هناك حكاما سياسيين، لم يعودوا أئمة بالمعنى الحرفي للكلمة بالدلالة الدينية. وبالتالي وبسبب هذا الضعف في المعرفة الدينية الزيدية تحديدا، احتاجت الدولة القاسمية لفكرة قاضي القضاء. من هنا نشأ المنصب، منصب قاضي القضاء. ومن هنا كان قبل الشوكاني تقريبا فقط رجلين سبقا في هذا المنصب. بالتالي هؤلاء الحكام الذين يعتبرون سياسيين أكثر من أي شيء آخر، كانوا أعطوا مجالا لمثل الإمام الشوكاني في أن يحتكر المعرفة الدينية،
1: يحتكر المعرفة الدينية،
0: وإلا في تقدير الشخصي لو كان الشوكاني على سبيل المثال معاصرا للأئمة السابقين الذين الممتلئين بالأيديولوجيا المذهبية الزيدية لكان الأمر مختلفا،
1: لما وجد ظاهرة الشوكاني.
0: نعم.
1: حسنا، طيب بعد الفاصل أيضا سنعود كرة أخرى لندخل إلى نافذة أخرى من نوافذ البيت الشوكاني. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. الحديث كان وما يزال عن علامة اليمن العلامة محمد بن علي الشوكاني، قاضي القضاة في عهد الدولة القاسمية الذي عاصر ثلاثة من حكامها أو أئمتها كما يقال في القاموس الزيدي، كان ذلك قبل 200 عام تقريبا. والحديث الممتع

0: ومع أحد الخبراء المتضلعين بهذه المرحلة وبهذه الشخصية دكتور علي عوض آل قطب المؤرخ السعودي. سنتناول الآن بعد أن طوفنا قليلا بالظرف الزمني الذي وجدت فيه ظاهرة الشوكان اللي هي الدولة القاسمية، وشرحتها شرحا جيدا بسبب بعدها التجاري وتعاظم تجارة البن، تحول حكام اليمن هؤلاء من التقيد الشديد بالمذهب الزيدي إلى النظر إلى مصالح الدولة بشكل أكبر، لعل هذا هو الذي منح الهامش للشوكاني وأمثاله بحرية التفكير. هذا أنا ألخص ما تفضلتم به قبل قليل. الآن سنقرب المنظار أكثر لنعرف هل الشوكاني تعريفه المذهبي إيش؟ تعرف إحنا في الثقافة الإسلامية فلان الحنبلي، فلان الأشعري، فلان القادري، فلان نسبة الطرق الصوفية. بستعرض المادة هذه ثم أدع الحديث لكم.
1: هو نسف المذهب الهادوي من أوله لآخره من كل الفقه اللي عنده. مثلا في أشياء كثيرة، مسألة الضم والإرسال في الصلاة، مسألة حي على خير العمل في الأذان، كثير يعني ما في شيء كان في المذهب الهادوي شافه مخالف للسنة إلا ما نسفها وفندها.
2: فألف كتاب إرشاد الغبي، بين فيه أن الآن مجمعين فقهاء الآن مجمعين على عدم سب الصحابة.
3: أنا أربأ بأن ينسب يعني الإمام العظيم الشوكاني إلى الزيدية في أي حال وفي أي مرحلة من مراحل عمره. الرجل كان ضد الزيدية وهو واحد من نسف أسس الزيدية من أساسها.
4: قال الشوكاني لعنه الله، قال مدحنا عليا فوق ما تمدحونه، إن الشوكاني معادي لأهل البيت ومعادي لأهل السنة. بيني وبينك ما هو ولا سني، هو مارق.
0: أنا أضحكني ما تفضل به هذا الفقيه الزيدي المتحمس محمد عبد العظيم الحوثي، يقول بيني وبينكم، يعني احنا نقول بيني وبينك الحين، هل الشوكاني زيدي ولا إيش؟
5: الشوكاني في تقديري أنه خارج عن التصنيف. ولكن لكن لكن نفي الزيدية بالمطلق عن الشوكاني هو لا أعتبره سليما. إذا ذهبت إلى المذهب الزيدي، ما هو مكمن الخطأ؟ مكمن الخطأ هو من التصور حيال الزيدية. ما هي الزيدية؟ الزيدية هي هي هي هي تاريخ عريض. إذا كنا سننظر إلى الزيدية بوصفها تعاليم الرسي، فربما تكون الإجابة بهذا الشكل، أنه الشوكاني خارج هذا. لكن حين ننظر إلى الزيدية، إذا رأيناها خارج ليست فقط الرسي، وإنما الرسي ويحيى بن حمزة والهاروني والإمام القاسم بن محمد وبقية العلماء أو الأئمة الكبار لمدة تقريبا أكثر من 1000 عام، هذا التراث الزيدي العريض جدا بفرقه برموزه بتراثه بمسائله، سنتوقف حيال نفي أن يكون الشوكاني زيديا. الشوكاني هو امتداد لمدرسة اجتهادية موجودة في داخل المذهب الزيدي. هذه المدرسة قديمة وعريقة جدا، وسبقتها أيضا مدارس أخرى، على سبيل المثال المطرفية، هي فرقة في الأصل كانت تعتبر زيدية. بعدها بقرون تأتي مدرسة ابن الوزير، وثم كان من آخر علمائها في العصر الحديث الإمام الشوكاني. وبالتالي إخراج الشوكاني من هذا السياق الفكري أو نزعه بالكامل واعتباره شخصا منقلبا عليه برمته، لا أراه دقيقا وليس موضوعيا بالمطلق،
0: خاصة ممكن معاضدة لهذا الكلام. لو كان الأمر كذلك لما استعان به 3 من أئمة الدولة القاسمية التي في النهاية دولة تحتكم إلى المرجعية الزيدية الثقافية. يعني صعب، يعني
5: صحيح. أنا ما يجعلني

0: أقول بأنه لا يمكن نفيه من هذه أن هناك عدد من الإشارات أو الومضات التي تبين أثر الزيدية. يعني حين يتحدث مثلا عن في كتابه العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين، يتحدث عن يثبت أن علي بن أبي طالب كان وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدحض الحديث الذي ذكرته عائشة بنت أبي بكر الصديق، ويقول بأن قول الصحابي قد يخطئ. حين يأتي ببعض المسائل التي تثبت مثلا على سبيل المثال الفرقة الناجية، فكرة الفرقة الناجية، يتحدث عن أن الفرقة الناجية هو كل من ليست فرقة بعينها، وإنما كل من تمسك بالأصلين الكتاب والسنة.
1: بالتالي ينفي مقولة أن الفرقة الناجية هم أهل السنة.
0: نعم. هو الحديث. نعم. نعم. نعم. وبالتالي كأنه يقول، هو باختصار شديد، هو الشوكاني هو عبارة عن عالم موسوعي كبير وضخم جدا، ولديه تراث كبير، وبالتالي تأطيره أو قولبته في في في في مذهب معين لا أراه موضوعيا.
1: أيوة، وكأنه مثل ما تفضلت، كأنه حالة جديدة أو اتجاه جديد. نعم. خارج أسوار التمذهب أو
0: صحيح صحيح، لكن أيضا نزع بالكامل من الزيدية كمذهب وكتاريخ وكتراث.
1: بس أنت قلت أن الزيدية هنا ليس بمعنى تعاليم الرسي. نعم. والهادوية.
0: نعم.
1: يعني كأن الزيدية أشمل من اختصارها أو اختزالها. صحيح. بالهادوية.
0: التراث الزيدي والمذهب الزيدي في صقور وحمائم، وفي مقلدين ومجتهدين، وفي وتيار عريض جدا وواسع الأرجاء، ولا يمكن هو كمذهب تأطيره بدرجة كبيرة. نعم. لا يمكن.
1: الغريب أنه وجدنا البعض، تعرف حركة النفس الزكية الذي ثار على أبي جعفر المنصور، هو وأخوه إبراهيم في العراق ومحمد بن عبد الله في المدينة، تعاطف أو تساند هذه الحركة بعض الأئمة المحسوبين على أهل السنة، بل هم أئمة أهل السنة. صحيح. بالمعنى المذهبي، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لكن هذا بحث آخر. أنا أريد أيضا أن تناقش زيديته. طيب خلينا نشوف موضوع سلفيته.
2: الشوكاني يا أعزائي يكون في علم الأعزاء صاحب منهج ومدرسة ومتأثر لعله كثيرا بمباني السلفية، وبالخصوص مباني محمد بن عبد الوهاب مولانا.
3: الشوكاني محدث على مذهب المحدثين، هو والشيخ الصنعاني والمغربي كلهم من علماء الحديث الذين نفع الله بهم ونشروا السنة، ولا نعرف أنه من الزيدية.
1: يعني هذا الكلام يعيدنا إلى ما كنا عليه. الآن يتم استعادة الشوكاني، تعرف الصراع اللي صاير في اليمن هو صراع بين المقام الأول، صراع ظاهره سياسي لكن باطنه فكري، أو العكس، ظاهره فكري وباطنه سياسي. فيتم استعادة الرمزيات. يعني أنا أتذكر، لأن خضت كثيرا في الموضوع اليمني من بعض الضيوف والأكارم أو خارج هذه الأطر، تتم على المستوى القومي أو الثقافي استعادة شخصية الهمداني، نشوان الحميري، بل حتى سيف بن ذي يزن والعباهلة والأذواء ما قبل التاريخ، في سياق الحشد الثقافي والاجتماعي ضد الحوثي، ويتم استعادة شخصيات مثل الشوكاني. هل ترى أن الشوكاني وأمثاله ربما يكونون يعني تحت ضغط توظيف سياسي معاصر؟
0: ربما، لكن لكن لكن لكن حين ندرسه بشكل موضوعي، الشوكاني في نهاية المطاف كان مشدودا إلى اليمن، وكان محسوبا على هذه البيئة العلمية، ولذلك حتى الذين درسوه لا يوجد أي عالم خارج هذه البيئة الزيدية حتى تحديدا. وبالتالي وكان أكثر شخصية تأثر بها الإمام الشوكاني كان العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، وكان يعتبر في ذلك الوقت هو أكبر عالم في صنعاء. توفي تقريبا في سنة 1207، وكانت مؤلفاته قليلة قياسا إلى اشتغاله بالتعليم تحديدا. وكان من بين طلبته النجباء مثل الشوكاني. فبالتالي، لكن الشوكاني يعتبر في تقديري

0: محسوبا على هذه البيئة، مخرج من مخرجات هذه البيئة، ولا يمكن إخراجه عنها أو فصله عنها.
1: طيب لماذا اللي سميته من صقور الزيدية في الكتاب، لماذا ينفون عنه زيديته بل يتهمونه بالمروق مثل ما مر معنا محمد عبد العظيم الحوثي؟
0: في طبيعي في مجال الأفكار وفي مجال المذاهب التاريخ يضيف التاريخ، ودائما ما تكون المذاهب مع ضغط التاريخ ومع الواقع السياسي والاجتماعي الموجود قد تنشطر المذاهب وقد تنشطر الأفكار وقد تتجه، لكن اعتبار، وقد يكون هناك في الفكرة الواحدة يمين ويسار،
1: نعم،
0: وصقور وحمائم، لكن نزع طرف من الأطراف واعتباره ليس مخلصا لتلك الفكرة ولا يعتبر امتدادا لها، لا أراه حكما موضوعيا البت.
1: متى تم إدماج الشوكاني في المدونة السلفية؟ يعني تعرف هو كان كتبه تدرس يعني سواء في الجامعات زي جامعة الإمام أو خارج الجامعات، أنا أتذكر يعني حلق المشايخ، يعني هل هذا حديث ولا منذ أن مدح الدولة السعودية الأولى بقصائده الشهيرة؟
0: الشوكاني كان لفكره الديني أثر كبير في الجزيرة العربية وفي خارج الجزيرة العربية، وتعتبر مؤلفاته من أولى المؤلفات التي طبعت، من أولى المؤلفات، خاصة مثل كتاب نيل الأوطار. وبالتالي وكان تقريبا يعني بسبب هذا الطرح الذي يتحيز إلى الدليل ويرتهن إليه، كان وجد لكتبه أثرا محمودا في البيئات السنية في خارج اليمن، وهذا هو السبب الذي يجعل، وحتى هذه اللحظة ما يجعل الشوكاني نتحدث عنه حتى اليوم هو هذه الرصانة العلمية وهذه الموسوعية وهذا الثراء الكبير جدا.
1: لكن هذه الرصانة العلمية حينما يتوغل الإنسان في سيرة الرجل يتحول من النظر إليه كعالم كبير ومجدد إلى النظر إليه كشخصية سياسية في الدولة القاسمية، وهنا ندخل في معترك صعب يعني في أشواك. صحيح. يعني هذا الرجل العالم المترهب للعلم يبدو لنا في جبة رجل سياسي يحرض على إراقة الدماء، بل صلب خصومة، صلب بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. غاية الشكر لك دكتور علي عوض القطب المؤرخ السعودي وصاحب هذا الكتاب الجميل الفقيه والسلطة، أنا أنصح بقراءته الجميع. كما أشكركم أيها الكرام على كرمكم ومتابعتكم لنا في رحلتنا مع الشوكاني بين وروده وأشواكه. مع السلامة.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
2: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
5: ما الصفة التي صنعت الفارق الأكبر في مسيرتك؟
6: اشتغلت 19 سنة تقريباً بدون إجازة، يعني زين وصفت من ماكنزي أنها أكثر شركات الاتصالات بسرعة النمو في تاريخ الاتصالات كله.
5: ما الذي رأيته في الذكاء الاصطناعي وجعلك تقول هذه هي الثورة القادمة؟
1: سعد البراك رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ IL Holding.
6: الذكاء الاصطناعي ليس غريب على شخص مثلي، بالتأكيد التكنولوجيا هي الأساس، ثم وجود أشخاص ملهمين يستطيعوا أن يأخذوها إلى المستقبل.
5: هل تخوف المتزايد أنه AI سوف تقضي على نسبة كبيرة من الوظائف؟
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
7: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.